وإن حكمت فاحكم.

لبئس ما كانوا يصنعون.

تركت لرحمة الرحمن نفسي، فما لي دون رحمته رجاء. لقد قصرت في عملي طويلا، وقد أخطأت والدنيا ابتلاء. فإن يغفر بفضل منه أنجو، وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي والحياء يذيب نفسي، إذا أدعوك ذوبني الحياء. أنا الإنسان في ظلمي وعجزي، وأنت الله تفعل ما تشاء.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
2: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
3: الجعاب حتى تعبالي
4: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
1: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
5: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
1: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
6: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق
1: بيوم مشاعر يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

أفر من بيتنا مسودا وهيلك، أفر من بيتنا مسودا وهيلك، وقلك جيت لغيرك وهيلك. أفر من بيتنا مسودا وهيلك، وقلك جيت لغيرك وهيلك. تمنيتك ترب لحدي وهيلك، على روحي وبلحت تنذب عليّ.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج، بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج، وفي الإخراج الصوري صلاح التميمي، والتنسيق والمتابعة لعلي وحسين عبد الباقي. أكيد راح نقضي وياكم ساعة على الهواء مباشرة عبر الصوت والصورة، خليكم متواصلين ويانا. الجزء الأول كالعادة مخصص لفقراتنا، أما الجزء الآخر فرح يكون من نصيبكم اتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية، ونستثمر الهواء المباشر أجمل استثمار.

احنا في ليلة الخميس في العادة نهاية الأسبوع الناس حابة تسترخي، لذلك حلقاتنا أو فقراتنا راح تكون قريبة من النفس، دائما تكون خفيفة الظل، ما نلح بالتفاصيل لا الاجتماعية ولا النفسية، ولا نتوغل كثيرا في الأدب الشعبي بقدر ما نقول أشياء خفيفة الظل تنسجم ويا خصوصية هذه الليلة. عموما اليوم راح نحكي عن نوادر الأدب، نوادر الشعر. أكو قصائد يعني من الفرادة ومن التميز بمكان، تكون هكذا مميزة دائما وتكون من بديع الشعر، يعني ممكن أن توصف بالندرة، وهذه الندرة عادة ما تقترن بعبقرية الشاعر بالضرورة. يعني الكثير من القصائد هي قصائد استنساخ، كثير من القصائد هي إعادة واشترار للماضي، يعني توصل إلى مرحلة نسمع قصيدة، القصيدة حلوة ما بها ولا خطأ ولكن ما بها شيء جديد. هذه القصائد وهذا النوع من القصائد هو السائد في كل زمان ومكان بالمناسبة، وإلى مريدي، مو خطأ. يعني هنا ما نطالب كل الشعراء أن يمتلكون هذه الناصية، ناصية أن يكون الشاعر طليعيا هكذا، فكرة الطليعي، فكرة أن تكون في مقدمة القوم، أن تأتي بجديد، أن تجدد وتحدث وتجرب على مستوى الساحة الشعرية. الموضوع مو سهل، يحتاج إلى كم هائل من الثقافة العامة وكم هائل من التجربة وكم هائل من الجرأة الأدبية أن تأتي بجديد. يعني الشاعر يشتغل على نفسه ويفكر بطريقة أن يأتي بجديد. الموضوع سهل؟ لا مو سهل طبعا. فاليوم راح نتحدث عن قصائد من هذا النوع، يعني تلقاها ما تلقى أختها في كل زمان ومكان، هكذا شاعر يكتب بطريقة، هذه الطريقة حتى صعبة التقليد، تأتي من باب التجريب. يعني في الفن وفي الأدب عموما أكو عندنا نظرية قائمة وسائدة لليوم، هي نظرية التجريب بالفن، هذه النظرية اللي تعاند الشكل وتناهض الموضوع وتحاول أن تأتي بشيء يشبه الشاعر نفسه أولا، ويحاول أن يحفر له خندق ما يشبه أحد. قبل لا نفوت بالعميق وقبل لا نوصل للأدب الشعبي العراقي، أنا حاب أقدم من الأدب العربي نماذج ومن خلالها نتوغل. راح أبدي بنموذج معروف كل إحنا سامعينه وكل إحنا حافظينه، لا ما حافظينه لأن قصيدة ما تنحفظ. هي الفكرة أنه الشاعر في وقتها الأصمعي، الشاعر اللي وصف أنه هو الأبدع في زمانه، الأصمعي وصفوه هكذا الشعراء، وصاحب القصص والطرائف الكبيرة اللي جال البوادي والمدن وطلعنا بمنظومة قصصية كبيرة، الأصمعي موجودة حاضرة في كل زمان ومكان. هذا الرجل العظيم اللي عاش في مدينة البصرة ومات بها في يوم من الأيام عند طريفة أغلبكم سامحها، ولكن أنا حاب أفتتح بها الحلقة، أنه الرجل الطريفة عاش ويا الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور. هذا أبو جعفر المنصور واحد حشاش مع الشعر، من إلى درجة أنه يحفظ القصيدة من أول مرة، يعني أي واحد يقرأ القصيدة قدامه يحفظها يقول له سامحها، هاي من يقول مالتك. السوى بمرور الوقت لقاله واحد من الغلمان اللي عنده الموجودين بالقصر قربه إليه، ليش يحفظ القصيدة من مرتين وعنده جارية أيضا داهية تحفظ القصيدة إذا تسمعها مرتين. المهم إذا تسمعها ثلاث مرات. فالفكرة جعفر أبو جعفر المنصور أي شاعر يجي له يقرأ قدامه، قال له أرد أسمعك قصيدة، فيقرأ قدامه قال له هاي القصيدة أنا سامحها، قال له خليفتنا هاي أول مرة أنا أقرأها، قال له لا والدليل هسه راح أقرأ لك إياها، فيقرأها. الغلام سمعها مرتين، سمعها من الخليفة وسمعها من شاعرها، فيقراها للغلام. هذا هنا يظل يبطنش بمكانه يقول شنو الموضوع، يحس شنو أنا بايق هالقصيدة والله مالتي، يقولوا له إذا ما صدق تعال هاي الجارية سهم تقرأ لك إياها محافظتها، لأن تقرأ القصيدة بعد ثلاث مرات. فسمع الأصمعي وهو داهية زمانه، فأنا قلت لكم حلقة اليوم مرتبطة بالدواهي، بالناس اللي عندهم إمكانية أن يجددون وأن يأتون بما هو جديد ومذهل ومدهش ويبقى في الذاكرة. فقال الموضوع بي إنه، وأكيد أكو بالأمر مكر وحيلة،
تمكر أو يعني حاول أن يدخل بهذا الموضوع أيضا بطريقة بيها داهية وبيها مكر، فكتب قصيدة وراح يقولون حتى الزي مالته، واحدة من الروايات حتى الزي مالته غيره حتى ما يعرفه، دخل بطريقة أي إعرابي عنده قصيدة جديدة يريد، لأن وضع مكافأة أبو جعفر المنصور لأي واحد يقرأ قصيدة جديدة، فملت العالم ياهو ليجي يتعرض للإحراج ويتعرض أنه يفشلونه ويرجع. فقال قصيدته المعروفة اللي صعب تحفظها وصعب حتى تقراها، اللي هي صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل، وأنت يا سيد لي وسيدي ومولى لي. راح نقراها هيك مو حتى نتشاطر بها بقدر ما أرد أذكركم إياها. فكم وكم تيمني غزيل عقيقلي، هالعقيقلي زينة تفيدنا. فقال بس تستني مدري شني، فلم يجد بالقبل، فقال لا ثم لا وقد غدا مهرولي، والخود مالت طربا من فعل هذا الرجل، فولولت وولي يا ويللي، فقلت لا تولولي وبيني اللؤلؤ لي والعود دندن دندني للي ما هذه الشدة لي، والطبل طبطب للي، والسقف قد سقسق لي، والرقص قد طبطل لي. وعمار انقذني من هذا الموقف المدري شنو.

احنا عندنا بالشعر الشعبي العراقي اكو قصائد ما تنسمع، لازم تقرأ على منصة، يعني صورة وصوت، لازم تشاهدها في شاشة، يعني ما ينفع تسمعها بالراديو، لأن بها أداء تمثيلي وبها حركات وبها تفاصيل، يعني لازم أن تكون لغة الجسد حاضرة حتى القصيدة توصل. أكو بيت دارمي قديم هيك يقال للطرفة، بس هو حقيقي إذا ندور عليه نلقاه، يقول دوما نهيت وياك، ليش أنت هيك؟ ما معناه هو يقول له ليش أنا دوما نهيت وياك، هاي اي عدل، يعني لازم تشوف، يعني ما ينفع تسمعها حتى تفهم، دوما نهيت وياك، ليش انت هيكي؟ يقلب ايده. هذا الموضوع الامتداد في الادب العربي. اكو شاعر مصري ابن مطروح، هذا الرجل يعني تحديدا من صعيد مصر من اسيوط، عاش في الزمن الايوبي، هو من مواليد 1196 وتوفى 1260، عاش في الزمن الأيوبي. هذا من قد ما نابغة زمانه ومعرفة ووجاهة وشاعر مهم وقربه من عنده الملك، يسمى الملك الصالح أيوب في العصر الأيوبي. هذا الرجل قربه من عنده إلى درجة أنه سلم، يعني كان ناظر على الخزينة في مصر، وبعدين رقاه وارتقى من خلاله، وصله أنه خلاه نائب إليه في دمشق. هكذا يعني كان من الواجهات المهمة. وفي زمان هذا الملك الصالح عاش بحبوحة جميلة وكتب بها قصائد مهمة، ولكن بعد وفاة هذا الخليفة خلفاء من بعده ركنوه فرجع إلى مصر ومات في مصر. هذا أيضا كتب قصائد من نوادر الشعر، ومن نقول نوادر الشعر قصيدة تمتاز بالفرادة، أيضا كتب قصيدة بقافية واحدة، كتب قصيدة من 17 بيت بقافية واحدة، مو جناس بالمناسبة، يعني مو جناس، يعني الكلمة نفسها والمعنى يزهر مثل الأبوذية أو الزهيري أو باقي فنون الأدب العربي اللي تمتثل للجناس، لا مو هكذا. القافية هي كذا، ولكن الكذا تحتاج إلى أداء تمثيلي يوصلها، يعني لغة الجسد لازم تكون حاضرة وحركة الإيد تكون حاضرة حتى البيت يوصل ويتم تماما. فنحاول نقرأ هذه القصيدة اللي تحتاج إلى لغة الجسد. يقول: تعشقت ظبيا وجهه مشرق كذا. لازم تقول كذا حتى توصل وجهه مشرق. يقول: تعشقت ظبيا وجهه مشرق كذا، إذا ما سخلت الغصن من قده كذا، له مقلة كحلاء نجلاء إن رنت رمت أسهما

في قلب عاشقه كذا. لازم تشوف السهم إيه. له مقلة كحلاء نجلاء إن رنت رمت أسهما في قلب عاشقه كذا. تبدى فقال الناس لا بدر غيره وخر له كل الورى سجدا كذا سجدوله. أقول وقد عاتبته ويمينه على خده إذ طال مفتكرا كذا. مع الفكرة إيه صفنا هيجي. يقول وخر له كل الورى سجدا كذا. أقول وقد عاتبته ويمينه على خده إن طال مفتكرا كذا. فدتك حياتي يا من النفس هل ترى فدتك حياتي يا من النفس هل ترى أراك ضجيعي ليلة آمنا كذا. ترى شغل هذا يقول فدتك حياتي يا من النفس هل ترى أراك ضجيعي ليلة آمنا كذا. فقال وقد أبدت تبسم ضاحكا أتيتك فاحفل بي. فقلت له كذا وبت على طيب العناق مقبلا وبت على طيب العناق مقبلا لفيه إلى أن مال من سكره كذا.

خلونا ننتقل الآن إلى الأدب الشعبي العراقي اللي مليء بالنوادر ومليء بالقصائد والأبوذيات والدارميات والإزهيري وكل أغراض الأدب الشعبي وألوانه اللي تمتاز بعضها يمتاز بالفرادة. خلونا نروح للدارمي، وهذه فرصة لكل مستمعي البنفسج ومشاهدي البنفسج، إذا تعرفون دارميات تمتاز مو بقوتها بقدر ما تمتاز بفرادتها على مستوى اللفظ أو على مستوى الأداء أو على شكل بمضمون مختلف، أي دارمي تحسونه مميز كتبونا إياه. رح أقرأ لكم أيضا من نوادر الدارمي. أكو دارمي يحتاج أن تكون لغة الجسد حاضرة، يعني دارمي ما ينسمع لازم ينشاف، يعني الشاعر قاعد على المنصة لو قاعد مثل هنا وكاميرا الصورة حتى توصل الفكرة. يقول قلت له الدرب منك، يقول لي منا، قلت له الدرب منك، يقول لي منا، طلع توالي الروح وصلها له.

ما يمتلكه من قوة ومن شاعرية ووحدة موضوع وإحساس وتعطي هذه القصيدة تكون من في مقدمة القصائد. ولكن اليوم احنا جايين ندور على ما هو مميز ومتفرد. بالتسعينيات طلعت هكذا شطحة بالأبوذية. أبوذية مول احنا نعرف انه الجناس نفسه ويزهر بمعاني مختلفة، ولكن أن يأتي الشاعر كل الجملة الشعرية هي نفسها ولكن المعنى يختلف، هنا كان فرادة بالموضوع. من ابتكر هذا اللون ما أدري للأمانة، ولكن كتبوه كتب سمير صبيح وكتب رحيم المالكي وكتب عبد الحسين الحلفي بالبصرة وكثير من الشعراء، كثير من الشعراء كتبوه. فأيضا إذا عدكم أبيات مشابهة نزلونا إياها، خلونا نحفل بهذا اللون المتفرد. رحيم المالكي أعتقد البيت لرحيم الله يرحمه، هو رحيم شاعر أبوذية مهم، يقول مرات الليالي تصير مرات، مرات الليالي تصير مرات، ومرات الليالي تصير مرات، ومرات الليالي تصير مرات، ومرات الليالي تصير هي.

بما أن اليوم خميس خلوني أكتفي بهذا القدر من الفقرات وننتقل إلى الاتصالات، وأيضا عمار عنده فقرات أخرى في سياق الحلقة ممكن نقدمها. اللي جاي يسمعنا الآن يا ريت يتصل بينا على أرقام هواتفنا الآسيا وزين العراق. خليني أقول أرقامنا: الآسيا 077 مكرر 2 مكرر 2 9853، رقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9853.

0: أول اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو يا مرحبا.
1: السلام عليكم أستاذ بهاء.
0: حياك الله عيدان، شلونك؟
1: مأجورين مأجورين إن شاء الله.
0: الله يسلمك حبيبي عيدان.
1: احنا بأيام عاشوره كنت اسمع قرايات ما خبرتكم بعض.
0: الله يسلمك الله يسلمك ويحفظك ويحفظك ويخليك محافظ على هاي التقاليد وطقوسنا الجميلة الدينية.
1: أستاذ بهاء وحق رب المودة والمحنة.
0: إيه
1: يضرب منبرك
0: أها
1: القاسم يخدم كل محلة، يظل يكتب شعر يا ابن الزكية.
0: حلو حلو عيدان.
1: 70,000 و70 يا العقل قاسم.
0: الو الو
1: لو ينجم انس وجان ما يرجف قلب عباس
0: عافية،
1: لو بيهم زوجي لاقونه.
0: الله الله الله جميل جميل. ممنون ممنون ممنون.
1: خليكم ان شاء الله.
0: تحياتي تحياتي لك، أشكرك وماجور. ألو اتصال. ألو ألو احنا بالجو. ألو يا مرحبا. هلا أمية، هلا والفين مرة.
2: سامع ليه؟
0: أهلا وسهلا.
2: يكون علي كون اللي ضدك ناصرين.
0: ليه؟
2: وعلي كون اللي يحبك ناصريتك.
0: أها.
2: وعلي إبراهيم جدك ناصريته، وعلي أجزم بأصلك ناصرية.
0: جميل.
2: شلونك دكتور؟
0: الله يسلمك يا مرحبا مية هلا.
2: الله يحفظك الله يحفظك. أركان خفاجي.
0: هلا بأركان. هلا بيك هلا بيك. منور منور. حياكم حياكم يا مرحبا يا مرحبا.
2: الله يحفظك.
0: هلا والله هلا والله.

0: عمار محضرنا في تجربة شاعر من الأسماء الراكزة اللي عندها تجربة ناضجة جدا. بدأ تجربته بداية تسعينيات القرن الماضي. أتحدث عن الشاعر المخضرم هاشم العربي من كربلاء. هاشم أبو الروائع أبو القصائد الثقيلة يعني الناس هواي شعراء تأثروا به، خصوص شعراء الفرات الأوسط. في زمن صدام حسين كان يتهكم بطريقة عجيبة غريبة، كتب قصيدة الحمار أجلكم الله اللي كانت ممنوعة في وقتها، يعني نتداولها كمنشور سري لأن خاف. فالقصيدة هيش ما معناها من قلب ولسان أحسدك يا حمار، إنسان عراقي في ذلك الزمن يحسد الحمار لأن عايش أحسن من عيشته، كذا يقول له أنت لا تفكر لا تغار كذا سد أنت كذا سدك يمين نايم بسد العلف سدك يمين ولا مثلي كذا ولا يدق بابك مثلك يطلبك إيجار هيك أو كذا يطلبك حمار وفيها في التفاصيل. فكان يكتب بطريقة تهكمية. وأيضا كتب واحدة أيضا كانت قفشة عندها ممنوعة اللي يقول بيها يقول ما دام المسودا لازم المعبار شبع من الكفخ بالروحة والجاية، وقصائد كثر بهذا الصدد. والحديث يطول عن الحبيب، أتمنى له السلامة، مؤخرا هو مريض ويعني بالفراش دائما أشوفه مع كل الأسف. هذا الشاعر الجميل اللي تجربته أغنتنا بجدارة.
1: هذا الليل وانت بكل حالاتك جيت متنمر عشق شايل خلق صياد، هذا الليل وانت بكل حالاتك جيت متنمر عشق شايل خلق صياد ومحمل قصايد واحنا بول بيت. ولك يا هل قال لك ما جيت شا هذا الضوء اشمد جسر صوب البيت والصح الوريد وش فرط الرمان وياه اللي ترس جف دمعتي شكليت. يا هل قال لك ما جيت يا غرنوك شعري وجنح شايل هور، يا هل قال أكثر منك تمنيت. ازعل يوم وافرح يوم ومليني بكثر حسنك حزن وهموم، وبتفاحة أرجع بسرت فرحان وأنا من عدن عن شوفتك مطرود. أوه هلا يا دمي من دمك ولحماك وغير ما أوقف دونك ولحماك، على قلبي منحط طنك ولحماك أحسن ثوبك من بعدك علي، أحس شني من أكون وياك ما موجود، شني عطور شني طيوف شني بعمر من ضيمك ولا ونيت، ومن تندهن باسمي بجمرة الحالوب أصفن هيج وصفن هيج واسأل اسمي عد يا شاعر تحليت، أحس اسمي لذيذ بشفتك والله حتى استغرب اسمي لو علي ناديت. انت شقد لذيذ اش هالحلاوة البيك، واتأمل يصدقوني من اقلك يا عسل وقت الزعل مريت، واتشهاك ويهون العطش يا ماي من مريت بي وناشف النهران روضة من الورد لاخر شبر برض الملح مديت، وانت هناك بس هناك وصح ما جيت لكن جيت لكن جيت.

0: اتصال. الو، سرادي نصي. الو يا مرحبا، خاف احكي.
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، يا مرحبا.
1: شلونك؟
0: اهلا وسهلا. الراديو نصي حتى اسمعك زين حبيب. وياك تفضل حبيبي.
1: على الإمام العباس.
0: يا الله، نسمع منو يا أنا؟ تشرف بيك.
1: الله الخفاجي من البطن.
0: حياك الله رضا، تفضل.
1: اللي قعد يقعد جرب سيوفك وحدها حتاف على الهجر زينب. وحدها يا حاد النوق مربينا وحدها توادع ويكفيك وصير بي.
0: الله عليك، الله.
1: أود عنك وروحا هذا خير وداع. يا بدر الهواشم يلد نورك شاع. يا الحدر العساكر زلزلت القاع.
0: والله
1: ومن ظهر الناقة تعرف الدينة.
0: شلون عيد هذا القفل؟ من ظهر الناقة.
1: من ظهر الناقة وزع شاف الدينة.
0: الله، جميل جميل والله.
1: الله يحفظك.
0: ممنون ممنون حبيبي رضا، محبة كبيرة وامتنان. أشكرك أشكرك جدا.

0: أيضا بما أنه نتحدث عن الشاعر المتفرد والقصيدة المتفردة، وتقريبا وصلنا إلى فقرتنا الأبرز في البرنامج، فقرة شاعر في الذاكرة. أنا أعتقد أنه إذا جاء في الصواب ما نذكر عبد الحسين الحلفي الله يرحمه بهذا الصدد. شاعر متفرد، شاعر متفرد، قصيدة متفردة، قصيدة متفردة، شاعر طليعي، إيه شاعر طليعي، شاعر مدرسة، لا الموضوع إشكالي، شاعر اتجاه تيار مدري شنو، يعني إشكالي، إشكالي الموضوع بالنسبة لعبد الحسين الحلفي، لأن شخص مجدد، يعني لأن فكرة المدرسة فكرة إشكالية، يعني حتى أكو يعني بعض المنظرين يعني حتى يشكل على عريان السيد خلف أو كاظم إسماعيل قاطع أن يكون بمصاف المدرسة. هسه بعيدا عن هذه التفصيلات اللي هي قد ما تعنينا، هو ولكن في الدارج وفي السياق العام أكو ناس يعتبرون سمير صبيح مدرستهم، وناس يعتبرون عبد الحسين الحلفي مدرستهم، وكذا بالنسبة لكثير من الشعراء اللي يمتلك ملامح أسلوبية في القصيدة. طبعا هاي كلمة ملامح أسلوبية في القصيدة هي أقرب للجو العلمي، يعني للقرار العلمي، على اعتبار الموضوع مو هكذا تجي وتقول أي كلام، لأن احنا عاطفيين ووجدانيين في الغالب بإطلاق الأحكام، فالموضوع ما يتحمل أن تكون تقدم انطباعاتك عن الأشياء، بقدر ما أكو علم نلجأ له وهو الفيصل وهو الحكم بيناتنا. عموما ليش عبد الحسين طليعي الله يرحمه، وليش متفرد، وليش قدم ما قدم للقصيدة من تجديد وألبسها ثوب الحداثة وقدمها بطريقة مختلفة لها؟ قدمها بطريقته، يعني في الشعر الشعبي العراقي أكاد أجزم ماكو واحد كتب قبل عبد الحسين الحلفي بهذا الكم من التناقضات وهذه الهندسة وهذه الغرائبية وغير المألوف اللي حاضر بقوة في القصيدة. قد تحضر، هي حاضرة قبل عد فلان وعد فلان، ولكن عندما تتحول إلى منهج وخصوصية رائدة في قصيدة يعني شاعرها هو نفسه وأسلوبه هو نفسه في كل القصائد، يعني حتى بالأبوذيات اللي يكتبها، ربما عمار محضر لنا أبوذيات الحبيب الراحل عبد الحسين الحلفي، أيضا حتى بالأبوذية ما كتبها مثل ما يكتبونها أهل الناصرية، كتبها بطريقته القائمة على التناقض والأشياء الغريبة والجناسات يتلاعب بها. عموما الحديث يطول عن الفرادة والتميز عند عبد الحسين الحلفي، ولكن يبقى هذا الرجل سابقنا بعشرات السنين وقدم ما قدم للساحة الشعرية العراقية.
1: حرج ما بين أتاني ما أتاني ومومي الشماتي، ما أتاني أتاني والأريدة ما أتاني، إجل ما رايد وغف علي رغم كل الهموم اللي علي، راسا عشت مرفوع ما دنقت، راسا ومن انتزعلت فجأة رأسا راسي دنق بين يدي، حبك يا ترف سلني علاني وخلى اللي قبل حدري، علاني زعلت انت وزعلتاني علاني ولحد الآن أنا مبدل علي، وكسرت لك صراير عشق روحي وكسرت لك ونفس وقت المنازع وكسرت لك طويل وأعلى منك، وكسرت لك حتى تلوح من تبوس يدي، جرع دلك عدن صوبك جدامي جرع دلك ودليك بحكي المر، جرع دلك اذقل كافي بسك جرع دلك ازعلت لك جرع دل حقك علي، فولي فال الخير ما مرة فولي وحبك هم ترز قلبي، فولي اذا ما عاجبك فاشطح فولي بس بشرط خنولي سويه، نعمتين امك تنعوانا عن عمتين وجيتك نعمة والضحكة، نعمتين شبابك تين لا تقل نعمتين اخاف تقول ويمو عن خطية، مرشى بيها اعلى روحي شبيها تنشد، مرشى بيها العشق مر بيها يسعر، مرشى بيها انا التانية تمامر، مرشى بيها وقمت حسبالي هو الصار بيه، فرعينا قبل من اصل طيب فرعينا هسه العقل طاحت، فرعينا الوقت يخزر علي فرعينا ودرت عنا وبقت عينا علي، شلوطينة يا دنيا بنار ضيمت شلوطينة، حزن وسنين عمري شلوطينة، ابعازه ومن تقل شلوطينة ينبقى بقبلك انطينة وحط بدي، جدي يا دنيا وياي بعد وبعد جدي وعلي صيح يبعال الصوت، جدي هجمت بيت ابوي وبيت جدي وانا بلا بيت شت هجمين لي حتى الحايط فراقك حتاني اتاني وما تجي لكن حتاني مو بس انت تتقلب حتاني قمت وياك اتقلب علي مره منهن اشفافك عسل حصتي مره منهن وقطع الكلاي سهمك مره منهن كم مره لحقتك ومره منهن مو انت طلعت والصار بي ترادم الحزن دام بسبب زعلك ترادم تعالوا باو عيوني ترادم علمودك ضلع ويضلعي ترادم علمودك قمت هدان علي هاشك شبيك مجرد شك شكن هاشك شبيك تكش بوجهي لكن هاشك شبيك اشك حلق لي غثك هاشك شبيك واذا غثك اشك حلق بديه

0: أكيد بعدنا متواصلين وياكم. لا والله تقريبا يعني أو شكنا ننتهي في ألوان شعرية. خلونا نختم بها هذه الفقرة في ألوان شعرية. اليوم راح نودي ألوان شعرية أيضا لمنطقة الفرادة والتفرد والتميز في الشعر الشعبي العراقي. الشاعر يلزم نفسه بأشياء هو ما ملزم بها حتى يتفرد حتى يتميز. ومثل ما أسلفت أنه هذا التفرد وهذا التميز مو بالضرورة يكون عنوان للأفضل، لا مو بالضرورة، ولكن ما يميز الشاعر أنه هو دائما يبحث عن الجديد ويحاول أن يقدم نفسه بطريقة مختلفة. الختام راح يكون ويا ألوان شعرية ويا الشاعر حسين دراول، هذا الرجل اللي يكتب الأبوذية بطريقة الناصرية وهو ابن الناصرية، ولكن هنا يقدم نفسه بطريقة مختلفة. راح نخليه للختام. كنت وياكم أنا بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، ومخرجنا عمار مشتاق في الإخراج الصوتي وفي الإخراج الصوري صلاح التميمي، وفي التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. الختام ويا عمار مشتاق وفقرة ألوان شعرية.
1: كلمة وحق النطق وسط الحوت كلمة، وحق النطق وسط الحوت كلمة، بصيام ودوم لك محتار
2: كلمة.
1: كلمة حلو بس بيطبع مو زين، كلمة ما يوعدش نوعد كمون ليه بس ما
2: إيه؟
1: إلك يا الما شبيهك يصح بس ما، إلك يا الما شبيهك يصح بس ما، بحزن يا الما ضقت وياه
2: بس ما،
1: بس ما دنيف ولا أبال وغيظ بس ما أعوفك لا وحق الشوق بيه. خايب تلوم؟ تلوم اللي هواك وكيف لا ما، تلوم اللي هواك وكيف لا ما، العقل طشوا علي صعب
2: لمه
1: لا ما، حياتي بشوفتك ان غبت لا ما، اظل وداعتك يحدون بي
2: الله الله
1: ظل ما، بغيابك بوداعك هل تظن بالعين ظل ما، جفيت ودنيتي بليا
2: ظلمه
1: ظل ما، خايب بغيتك بغيتك عن سموم الصيف ظل مو عفتني وقاب شوقك فتك بي ابو داعك هل تظن بالعين
2: ظلما،
1: ظل ما جفيت ودنيتي بليا
2: ظلم،
1: ظل ما بغيتك عن سموم الصيف ظل مو عفتني وقاب شوقك فتك بي لح
2: ما،
1: ما الك الك يا من جهاد اعلنت لحمه، إلك يا من جهاد أعلنت لحمان قطع وصلك وأنا الممنون
2: لحمة
1: لا عندك ملح وياي لح ما، مو ثلج وأنا الغضا ينقاس بي
2: الله يا حسين
1: شح
2: ما،
1: ما عجب يا سنة لو علبيك شح ما، تجود متيمك سليت
2: شحمة
1: شحمة خايب أشاقف عود حامل قلب شحمة وعلق الناس عينك فتك بي فط
2: الله ما. يا حسين
1: جنين جنين متيمك ما بلغ فاطمة، جنين متيمك
2: ما بلغ،
1: ما بلغ فاطمة كسباح انهدم كاليك
2: فطمة،
1: فاطمة المحبة المودة اخذ وعطت انقاس فأطي مو بخل وانا الوهبت الهاي
2: الله
1: جنين متيمك ما بلغ فاطمة
2: بعده
1: بلغم
2: بعد
1: جنين متيمك ما بلغ فطمه كسباح انهدم شاليك
2: فطمه،
1: فطمه المودة خذو عطت انقاس فطمو بخل وانا الوهبت الهاي هي هي ما
2: ايه
1: يناهج فاك بيت العقل هي يناهج فاك بيت العقل هي ما نسيت اللي بودادك كان
2: هي ما،
1: هي ما خيب من الحسبات عنده هواي هاي ما على بال وداع هيك بلا خطيه
0: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال طبعا
3: هاك برهاك الخيط خويا ردكلتك انشجج الدلال في الاعلار
4: التعب حدت عزاني
5: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
6: يغثني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسوره يونس اني دنيف ولا سوالف
7: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسج شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا البخور
8: تعلم، فجهلك بالبحر أمر عظيم. تعلم بأن تقرأ البحر من موجه، إنما المد والجزر أنفاسه، واضطراب المياه به سره المستديم. وراقب ملامحه دائما دائما. تعلم بأن تحذر الغضب المستقر به كلما جرك الحكم للظلم، فالبحر موت حليم. تعلم بأن الخلود محال على دكة أشبعت من تكرر فصل الزوال، وأن العروش رمال، وأن الرمال بلا صاحب يا أسير الخيال. لها رحلة كلما نادت الريح هيا، فكيف على راحل ستقيم؟ فلا تتشبث بها، إنها ساعة لا تدوم. تعلم بأن تقرأ الشعب أعمق مما يبوح به المتن والحاشية، لتحصد لؤلؤة الفهم، غص في العبارات إن المحار كتوم. وأنصت، كلام البلاد كثير وأسوار محنته عالية، وليست مراياك تعكس إلا حياة النعيم، وعرافة القصر جعبتها خالية. فكن يقظا، ربما تستفيق العواصف ذات انفجار، وليست هنالك من فرصة ثانية. تعلم عن الحزن شيئا لتفهم مدى حسرة الأمهات الثكالى، وشيئا عن الحلم في بال طفل تيتم، وبعض هدوء التعفف رغم بشاعة أيامه قد تبسم. ألست تشاهد أن المسافة ما بين قلب وآخر مأتم؟ تعلم بأن الصحارى إذا نفضت ثوبها غضبا سوف تندم، وإن أطلق الجدب صرخته واستفاقت كوابيسه، وجن على مرفأ الحكم بحر، وعاد من الكهف جيل قد استنشق الضيم عاما فعاما، ونحوك كل السعير المهول تقدم. ستختزل الأرض أنفاسها، وتضيق الثواني عليك بأول تكبيرة من فم، طالما لاك صمتا وعلقم. تعلم بأن جميع جيوشك وهم، وأنك من خلفها واهم، لست تعلم بأنك أضعف من أن تلاقي غيظ جهنم. تعلم بأن الرصاص سراب، فلا تتخذه وقاء لتسلم. تعلم بأن الزلازل دون زمام، وأن السيول جنون أليم. تعلم ولست أراك تعلمت شيئا، فلوثة عقلك في واقع الأمر ليست سوى صمم في الصميم.
9: من قلب البصرة،
10: من قلب البصرة،
9: من مول بصرة تايم سكوير،
10: بصرة تايم سكوير.
9: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
11: كأي بصراوي أحكي لكم اليوم بنبرة لا تخلو من الحزن، وبلسان مالح مثل شطمة وأنهار الفرعية. الماي الحلو شح، ولسان البحر تمدد وابتلع أراضي أبو الخصيب، ووصل لمركز المدينة، لأن أنهارنا ما عادت تقدر تدفع الملح. أبو الخصيب، الأرض اللي كانت تهدي الدنيا أفخر تمرة على وجه الكوكب، اليوم الحبة صارت أصغر والمنتوج أقل، مثل ما يوصفه عصام أبو نور صاحب معمل تمرات العامري والشيت الشهير.
12: بالنسبة للرطب هالسنة الإنتاج يعني مو زين، تقريبا 50% انتهى من عنده بسبب الملوحة. الملوحة أثرت كثير، أثرت على الإنتاج. يعني أول شيء اللي يسقي بماء مالح، اللي يطيه سقي بماء مالح تموت النخلة، وإذا ما سقاها راح يصير ناعم الإنتاج، ومرور الزمن يعني حاويتين أو ثلاثة يقصه ويذب العلف بعد ما يفيد. ملح يعني الأرض صارت ملوح، عبارة عن أملاح، أثر على الإنتاج، صار ناعمة ناعمة. يعني مثلاً هاي أمك، هذا الإنتاج هالسنة يعني، وأكو أنعم يعني، هاي شوي شايلة روح على قولتنا احنا زينة، أكو غيرها لا، مو راحت علف ما تفيد بعد.
11: ومن بين سحفات النخل يحجينا الحاج علي فالح صاحب مزرعة الشط العرب بمنطقة الحوطة، وهي واحدة من المزارع المتعوب عليها. شلون صار لسنين يحارب الملوحة والعطش، قتال شرس ويا الطبيعة حتى يظفرون ولو بجزء من المحصول.
13: احنا مزرعة شط العرب بالحوطة اتجهنا على زراعة النخيل البرحي من سنة 2006، بدينا نشتغل هذا رابع مرة نزرع، يعني ثلاث مرات فشلنا، والسبب هو الماء المالح. طبعا اكيد هو الماء المالح اخرهن، يعني هسه هاي النخله اليمك، هسه هاي وهاي اختها هنا اثنين برحيات، هذا زرعناها ب 2006 مع مجموعه تقريبا بحدود 300، اقل من 300 برحيه، نجي نجمعتهم بس اثنين، هذا اللي نقربهم يم البيت. غيرنا نظامنا، سوينا نظامنا على التنقيط اللي هو اخر مره سويناه ب 2018، زرعنا اكثر من 250 برح نسيجي وحر. 2017 جانا الموجة مات الماء المالح ب 2018 اللي قدرنا عليه نوصل له ماء تنقيط، قدرنا نشنا نشتري، يعني نشتري من الشعيبة، يعني مع العلم احنا على شط العرب نشتري من الآبار من الشعيبة ونشتري نعبر للقرنة نشتري الماء، يعني قدرنا نبقيهن حدود 100-150، يعني تقريبا مع الباقيات الأصناف الباقية تقريبا ب 150. عدنا رجعنا زرعنا قبل سنتين هم برحي، صار عندنا تقريبا بحدود اكثر من 400، هسه جاي نحاول على 90 وحده، يعني ب 310 شيء. يعني كنا احنا وحده من المزارع اللي بشط العرب الجاي تقاتل قتال شرس من اجل البقاء.
11: الحاج علي راح ياخذنا بالحديث لنصيحه مهمه كتكنيك اقتصادي بظل الوضع الحالي، وتوصيه للفلاحين ناجمه عن معرفته العميقه بعالم التمور.
13: اي اكو هذا اللي جهزت المشاتل والمستوردين جابونا اصناف غير عراقيه، يعني سعوديه خليجيه وعربيه، مثلا مجهول والعجوه موجوده وعنبره وزاملي يعني وخلاص. احنا بالنسبه احنا عندنا اللي قدرنا نزرعه احنا، بس ان هذني فرقا عن بالنسبه للبصري فرقا عندنا انه هذني بسر ما ينوكلن، ما عدا الاخلاص ما ينوكل خلال، لازم إلا يوصل مرحلة التمر يلا ينوكل، وهذا بالنتيجة إحنا إذا وصلنا للتمر ينزل علينا تمر المحافظات، فما يصير عندنا سعر، فأنت لازم تزرع اللي تأكله خلال، بريم حلاوي تقدر، البرحي طبعا هو الدرجة الأولى، والباقي الأصناف الشويثي وغيره هن هذا الأصناف محلية المفروض بالبصرة جود هي هاي، وفعلا جود، يعني هذا طعم هاي الخلالة تختلف من ما تجينا من باقي المحافظات بالحلاوة وبالطعم والنكهة بها نكهة تختلف.
11: اليوم بالبصرة حوالي 1,200,000 نخلة، عدد يقارب نخل محافظات الأنبار والسماوة، وحالياً البصرة هبطت للمرتبة الثامنة بالإنتاج العراقي من التمر. الحروب والمياه الشحيحة من المنبع وملوحة البحر كلهم اجتمعوا يجرحون النخلة البصراوية. وهنا ينضم ويانا الدكتور جاسم محمد مدير قسم زراعة النخيل بزراعة البصرة حتى يشرح لنا شلون إنتاج نخلتنا صار بالنص، النخلة اللي كانت علم شامخ ما عادت تلبي الطموح والمستهلك هملها.
14: حقيقة بالفترة الأخيرة هناك إحصائيات للإنتاجية يجريها قسم النخيل في مديرية زراعة البصرة، حيث كما عد الإنتاجية ولجميع الأصناف كان يقارب 70 كيلوغرام للنخلة، لكن حالي شحة المياه وزيادة الملوحة قد يؤدي إلى تقليل الإنتاجية وكذلك قلة النوعية، مما يؤدي إلى عزوف المستهلك لشراء تمور النخيل من محافظة البصرة لاختلافها عن المحافظات الأخرى.
11: وسط كل هالفوضى والخراب الدكتور جاسم يشوف غير صورة، يشوف انه بعد اكو ناس عندها إرادة حقيقية وصبر ما ينكسر وجاي تواصل مشوارها بالزراعة.
14: بدأ التثقيف من جديد لزراعة النخيل، وخاصة هذه المزرعة اللي نقف بها حاليا أدى اهتمام كبير، زراعة النخيل لكافة الأصناف الموجودة سواء كان البرحي أو المجهول أو الصقعي أو الخلاص أو الزاملي أو العنبرة، فحقيقة مزرعة شط العرب من الزراعة المهمة اللي ترفد قطاع النخيل بزيادة عدده، حيث الفترة الأخيرة كانت إحصائية عدد النخيل تقريبا 1,641,000 نخلة.
11: حالياً إنتاج العراق من التمر بكل محافظاته يوصل إلى 750,000 طن، ونصه تقريباً من نوع الزهدي اللي يعتبر أوطأ تصنيف، أما بصرتنا فحصتها 40,000 طن بس، لكن الفرق أنه 6% من عدها زهدي والباقي كل أنواع عالية التصنيف مثل البرحي، الحلاوي، البريم والخستاوي، أصناف تحكي عن تاريخ طويل وعن أرض ما تنكر فضلها. وبالختام نتمنى من حكومتنا تخطو خطوات جادة وحقيقية بملف المياه، خطوات تنقذ بيها الزرع والإنسان وترد نخلتنا السابق مجدها مثل ما كانت تاج على رأس البصرة ورمز الخير العراق كله.
15: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب، أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا، دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام وأخفى ذيله الكذب، قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب، فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا وعدت يتبعني في الصمت من ذهب. كيف انفردت على صدري وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب، كنت خضرارا على واحات مشعلها فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي، وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا مطوقا باتهاماتي وترتيلي، جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم وكنت أبصر في أحبالهم طولي، فجردوني ثيابي كنت أضعفهم وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي، حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسن على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي، أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي، وذاك جبريل يوميلي بأجنحة وخلفه المريم العذراء توميلي، وما خلت مرأة إلا وثالثها لكنها لم تكن تخلو بجبريلي، أنا وإياي من أفسدت خلوتها وكنت قبل لقاها ألف مقتولي.
16: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
9: تايمز سكوير أف أم، بدأنا من حيث انتهى الآخرون. تايمز سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
17: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
9: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير.
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
11: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القربة.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، ورحلة مع عالم الكتاب والثقافة والأدب والفنون. رحلة نحاول فيها أن نسلط الأضواء على جديد الإصدارات وعلى جديد الأفكار، نناقش ونحاور ونبحث ونتأمل من أجل أن نخرج بحصيلة تنفعنا على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. خلينا في البداية أرحب بكل السيدات والسادة الذين يسمعوننا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، وما ننسى أصدقائنا خارج العراق والبصرة اللي يسمعونا من الانترنت عبر منصات بودكاست والجاردن وغيرها. أصدقائي، لنا أن نسأل، هل من الممكن أن تزدهر السياحة مثلا في دولة لا يتسم شعبها بالضيافة؟ سؤال منطقي. أو هل يمكن مثلا للمؤسسات أن تنجح عندما لا يحترم موظفوها الوقت؟ ممكن للأسواق عندما يغلب عليها منطق الشك في التعاملات، هل ممكن للأسواق أن تحقق نجاحات، أن تحقق صفقات؟ إيش قد ممكن أكو صعوبة في التغير والتحول في دول تغلب عليها ثقافة مقاومة التغيير؟ هاي الأسئلة طرحها الاقتصادي التركي ناجي موغان في كتابه الصادر مؤخرا بعنوان الطريق نحو التغيير، الثقافة والاقتصاد والتقدم البشري. هذا المبحث الجوهري يبحث أو ينظر في أسباب نجاح مجتمعات في أن تحول مواردها إلى تقدم وازدهار في حين تتعثر مجتمعات أخرى رغم امتلاكها الموارد والقوانين والخطط. أهلا بكم في مجاز.

سيمكن واحد يجي يقول شنو علاقة الثقافة بتطور السياحة، شنو علاقة الثقافة بتطور القوانين أو الاقتصاد أو السلوكيات العامة، كيف ممكن أن تؤثر برفاهية المجتمعات؟ الحقيقة إحنا لما نقول الثقافة هنا ما نقصد القراءة والكتابة فقط، ما نقصد قراءة الروايات، أو نقصد منظومة القيم والسلوكيات، يعني القيم والسلوكيات اللي تحدد شلون يتصرف الناس في السوق وفي العمل والدولة بل حتى الأسرة. يعني الثقافة الاقتصادية مثلا، الثقافة الاقتصادية تشمل الثقة، تشمل الصدق، تشمل الانضباط، تشمل احترام الوقت، تشمل الميل إلى الادخار أو الميل إلى الاستهلاك، مدى الاستعداد للتعاون مثلا مع الغرباء أم الانغلاق على مجموعة ضيقة من التعاملات. أما السلوكيات، السلوكيات في هذا السياق هي الصورة العملية لهذه الثقافة، يعني مثلا كيف ينظر إلى الرشوة، كيف ينظر إلى الالتفاف على النظام، هل يعتبر هذا الشيء ذكاء عند الناس أم يعتبر مخالفة؟ هاي سلوكيات. الأفراد يلتزمون بالمواعيد، هاي سلوكيات ثقافية لها علاقة بالاقتصاد. هل تتغلب الثقة على الشك في الشراكات التجارية؟ هاي سلوكيات ثقافية لها علاقة بالاقتصاد. هذه هي أمثلة عن منظومة الثقافة التي تحيط بالعملية الاقتصادية، وقس على ذلك في كل مجالات الحياة، بالقانون، بالمعاملات، بالطب، بالتعليم، وهكذا وهكذا. فبالتالي الثقافة لها دور أساسي في جودة الخدمة وفي جودة الوضع الراهن، الوضع المجتمعي الراهن، الحالة الراهنة، سواء إيجابا أو سلبا. طبعا الثقافة الاقتصادية بالمجتمعات لها جذور عميقة حقيقة، يعني ترتبط بالتاريخ، ترتبط بالبيئة، ترتبط بأنماط العيش. المجتمعات اللي عاشت طويلا في بيئة تتطلب التعاون الاجتماعي، هاي المجتمعات تطور القيم، يعني تطور قيم مختلفة عن مجتمعات اعتمدت على الاكتفاء وعلى الانكفاء وعلى الحيز الضيق وعلى الحماية العائلية. ستشوف انت بالبصرة اكو قبائل، اكو عشائر، اكو بعض الطوائف حتى تنغلق على مهن معينة، بدون ما نقدر نذكر لان هذا يثير شوية حساسيات. شوف مثلا الشغلة الفلانية، المهنة الفلانية، الحرفة الفلانية يقومون بها فقط هذه القبيلة او هذا التوجه. نعم في حدود ضيقة، ما يعني حتى ما يتبادلوها مع آخرين، فبالتالي حتى إمكانيات التطوير تكون محدودة بحدود هذه العلاقة الحاكمة للأشخاص الذين يتبادلون هذه المهنة أو تلك المهنة.

المجتمعات الحديثة نسبيا تختلف عن الأخرى، المجتمعات ذات الجذور التاريخية العميقة. وأكو كاتبة اسمها إيرين ماير، عندها كتاب اسمه خريطة الثقافة، حقيقة تناولت كيفية تأثير الموروث التاريخي على أساليب الشعوب في التعاملات الدولية وفي الثقافات المؤسسية. الناس حقيقة ما يكتسبون علاقاتهم بالعمل وبالادخار وبالثقة والقانون، ما يكتسبوها لحظة واحدة. هاي مسألة تراكمية، مسألة خبرة، مسألة إرث، يعني هم حتى يرثون جزءا منها ويتعلمون جزءا آخر. يعني مثلا الشعوب اللي عانت الفقر في مرحلة تاريخية معينة من حياتها لا تزال حقيقة تحمل ثقافة اجتماعية تحذر أو تخاف من الانزلاق نحو الفقر. الشعوب اللي تعرضت لكوارث هاي تحمل في طياتها خوفا من تكرار التجربة، وبالتالي الثقافة الاقتصادية هي نتيجة تراكم طويل بين التجربة التاريخية وبين البيئة المجتمعية والحوافز الحياتية. يعني مثلا ما تلقى واحد مثلا في عايش في خط الزلازل يتشجع أنه يبني عمارة طويلة، ما يقدر، لأنه يقول لك أنا عايش في مدينة مهددة بالزلازل، فهاي بالتالي هاي ثقافة، نسق ثقافي، يخاف، ما عنده قدرة على أنه مثلا يقول والله أنا أروح أستفاد من تجارب البلدان التي تعيش على خط الزلازل. يعني اليابان مثلا، اليابان يعني هم يعيشون بزلازل، ما يبقون بدون بنايات عالية، شوف أروح أستفاد من تجربتهم شلون بنوا. هذا نموذج على المرونة الثقافية الحاكمة للتطور الاقتصادي.

طبعا فقط في مجال الاقتصاد احنا نحكي. نرجع الى موكان. حقيقة في كتابه ناقش موكان الطريقة اللي يستجيب بها الناس للقوانين، يستجيبون بها للسياسات، للإصلاحات. يعني الدولة ممكن تصدر قانون جيد، ولكن أثر الاجتماعي يتوقف على مدى الثقة بالدولة، مدى الثقة بالمؤسسة، مدى استعداد الناس للامتثال، مدى مثلا تعريفهم للعدالة الاجتماعية والاقتصادية، ثقتهم وعدم ثقتهم بانعدام إمكانية التحايل على الأنظمة. ونتيجة إلى ذلك أحبتي، فإن الإصلاح الاقتصادي قد لا ينجح بمجرد نقل نموذج قانوني أو مؤسسي من بلد إلى آخر، لأن القانون نفسه ممكن يعطي نتائج مختلفة لما يوضع داخل ثقافتين مختلفتين، وتكون الثقافة في هذا السياق وسيط بين السياسة العامة وبين نتائج السياسة العامة. يعني الخطة الاقتصادية نعم ممكن تكون رائعة على الورق، بس الثقافة السائدة تحدد سرعة تنفيذها، تحدد مقدار المقاومة الاجتماعية، إمكانية تحولها إلى ممارسة يومية معتادة. يعني يقولوا لهم يا بترى أنتم نعم الكهرباء مو زينة كذا، بس أنتم هم ما جاي ترشدون، أنتم هسه هم جاي تدفعون القوائم، لأن دفع القوائم هو سلوك يجبرك أو يجبر الإنسان على أن يفكر مرتين قبل أن يستهلك من الطاقة أحيانا ما لا يحتاج. نمر أحيانا على بيوت أو معارض تجارية نشوف مشغل فد 100 جلوب وهو ممكن أن يضيء المكان بعشر جلوبات. هذا كله السلوك، يعني هذا كله ممكن أنه يأثر سلبا أو إيجابا حتى على نجاح قوانين اقتصادية نجحت في مجتمعات ودول أخرى.

لا شك الكاتب الأمريكي فرانسيس فوكوياما طرح مبدأ ضريبة الشك على تأكد المستمع الكريم المختص منتبه على هذه القضية. فوكوياما كان يتحدث أنه المجتمعات عالية الثقة تقدر تسوي شركات أكبر، تسوي أسواق أوسع، وعندها مرونة اقتصادية أكبر. يعني فوكوياما بيّن في نظرياته أنه الثقة هي أصل مؤثر في الأداء الاقتصادي. المجتمعات اللي تميل إلى التشكك تدفع ضريبة الشك، يعني هناك تكلفة إضافية في كل عقد، في كل قرض، في كل تغيير تطرح الحكومة، في كل تعامل تجاري، وتكون الضمانات المكلفة أكثر ما بين محامين، ما بين وسطاء، ما بين رقابة، ما بين إجراءات معقدة. وعدكم اللي جاي يصير بالعراق، لأن العراق بيه أزمة ثقة كبيرة، الشعب ما عنده ثقة بالحكومة، والحكومة ما عندها ثقة بنفسها، وما عندها ثقة بالمقاولين، والمقاولين ما عندهم ثقة بالحكومة، وصايرة قولت بيبيتي كولبة. تمام، فهذا كله، هاي الضريبة تفسر جانب خفي من ضعف الأداء الاقتصادي. يعني المدير اللي ما يقدر يفوض موظفينه راح يبقى محبوب.

0: كهرباء ومي. الثقة هي بنية تحتية غير مرئية تعمل في عمق الاقتصاد. خلينا احنا نتعرف على الكتاب أكثر. هذا كتاب الاقتصادي التركي ناجي موكان، الطريق نحو التغيير، الثقافة والاقتصاد والتقدم البشري. نسمع هذا التقرير أصدقائي ونختم بشيء بسيط عن المحور هذا. هذا محور هام ولافت جدا.
1: يحاول الاقتصادي التركي الأمريكي ناجي موكان في كتابه الطريق نحو التغيير، الثقافة والاقتصاد والتقدم البشري، أن يجيب عن سؤال معقد شغل المفكرين لعقود طويلة: لماذا تتقدم بعض المجتمعات بينما تبقى مجتمعات أخرى عالقة في الأزمات رغم امتلاكها الموارد والثروات؟ موكان يرى أن الاقتصاد وحده لا يكفي لفهم صعود الأمم أو تعثرها. الأرقام والنفط والمشاريع الكبرى قد تصنع نمواً مؤقتاً، لكن التقدم الحقيقي يرتبط بطريقة تفكير المجتمع وبالقيم التي تحكم علاقاته اليومية وبنظرة الناس إلى العمل والعلم والثقة والنجاح. الكتاب يناقش فكرة مهمة جداً، وهي أن الثقافة ليست مجرد تراث أو عادات اجتماعية، وإنما نظام غير مرئي يحدد سلوك الأفراد والمؤسسات. المجتمعات التي تكافئ الاجتهاد والانضباط والابتكار تنتج بيئة مختلفة عن المجتمعات التي تتسامح مع الفساد أو تعتمد على العلاقات الشخصية في إدارة الفرص والمناصب. ومن الأفكار اللافتة في الكتاب أن التغيير الاقتصادي لا يعيش طويلاً إذا بقي معزولاً عن التغيير الثقافي. يمكن بناء طرق وجسور ومدن حديثة خلال سنوات قليلة، لكن تغيير طريقة التفكير يحتاج أجيالاً كاملة. لهذا يشرح موكان كيف أن بعض الدول امتلكت ثروات ضخمة لكنها بقيت تعاني من ضعف الإنتاجية وهشاشة المؤسسات بسبب غياب ثقافة العمل طويلة الأمد. كما يناقش الكتاب دور التعليم والإعلام والنخب الثقافية في تشكيل وعي المجتمع. الإنسان يتعلم يومياً من البيئة المحيطة أكثر مما يتعلم من القوانين المكتوبة. حين يشاهد الناس أن النجاح مرتبط بالكفاءة والجهد، تتغير توقعاتهم وسلوكياتهم. أما حين يشعر الفرد أن مستقبله تحدده الصدفة أو النفوذ أو الانتماء، فإن الحافز الداخلي يبدأ بالتآكل تدريجياً. أهمية الكتاب تأتي من أنه يتعامل مع التقدم بوصفه عملية إنسانية معقدة تشترك فيها الثقافة والاقتصاد والسياسة وعلم النفس الاجتماعي معا، ولهذا يبدو قريبا جدا من أسئلة عالمنا العربي اليوم، حيث ما تزال كثير من المجتمعات تبحث عن التنمية من خلال المشاريع والقرارات السريعة، بينما تبقى الأسئلة العميقة المتعلقة بالثقافة والسلوك الجمعي مهجلة مهمشة.
0: إذن أصدقائي، النظر إلى العوامل الثقافية والعوامل السلوكية قد يكون الفاصل بين ازدهار أمم وبين فشل أمم أخرى، وقد يكون العامل الخفي في نجاح السياسات الحكومية أو في إخفاق السياسات الحكومية. تغيير هاي الثقافة الاقتصادية ممكن، ولكن عادة ما يكون عبر مسار طويل أحبتي يجمع بين التعليم، لازم تتعلم جيل جديد، الحوافز، القانون يشتغل من صفحة، الإعلام يشتغل من صفحة، القيادة تكون مفتهمة هذه الأهمية هذا الموضوع. يعني لا يمكن أن تطالب الناس بالانضباط إذا لم يعاقب النظام المخالفين، وما نقدر إحنا نمجد الابتكار إلا إذا كان مجتمعنا يعاقب الفاشل حتى المبدع يقدر يحصل مكان. ومن المستحيل أيضا الدعوة إلى الثقة إذا كانت التجارب اليومية تعلم الناس أن التحايل والرشوة أكثر ربح من الالتزام. المواعظ أخواني تختلف عن تغيير الثقافة الاقتصادية. التغيير يستلزم بيئة تخلي السلوك المنتج أكثر جدوى من السلوك السلبي، حتى تصير الثقافة ممكنة للسياسات الاقتصادية الفاعلة. مو بس هاي، يصير شرط من شروط نجاحها، لأن الازدهار قد يقاس بالأرقام لكنه يستند إلى قيم اجتماعية، قيم تؤمن بدور سلوكيات المجتمع في الصورة الاقتصادية الكبرى. ما هو نظرة الناس عن قيمنا الثقافية فيما يتعلق بالاستثمار؟ تجي شركة تشتغل، يهدون عليها العشائر، والله هاي القاع قاعنا وما نخليكم، ولا تطونا كوميشن، ولا والشركة الفلانية ما تشتغل إلا من ولدنا. هاي بعد أي ثقافة؟ أي ثقافة اقتصادية تصير؟ أكو نوع من التطامن، نوع من القناعة واليقين وأنه المستثمر حتى يحصل إجازة استثمار لازم يدفع لفلان ويدفع العلان، ولازم هذا عنده حصة وفلان عنده حصة. بعد يا شركات كبرى ممكن تدخلنا؟ هاي كلها معايير ثقافية تقيد النهضة الاقتصادية. الاقتصاد يحتاج لسلوك منضبط، الاقتصاد المزدهر يحتاج لسلوكيات وثقافات مجتمع، قيم ثقافية مجتمعية مزدهرة.

مستمرين وياكم أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار. في سياق الجدل الغربي حول المساواة بين الرجل والمرأة يبرز حقيقة سؤال، يقول لك احنا كيف نحول شعارات المساواة بين الرجل والمرأة إلى ممارسة اجتماعية، ممارسة ميدانية حياتية. فيطرحون فد عنوان لطيف وظريف، ألا وهو من يدفع فاتورة العشاء، باعتبار أنه هذا فتشي رمزي أن العائلة تطلع للمطعم، تطلع المكان. فإذا أكو مساواة بين الرجل والمرأة، وإذا المرأة تطالب بالمساواة، فهل يمكن لها أن تدفع فاتورة العشاء؟ كان الغرض من طرح هذا التساؤل رمزي حقيقة، ومقصده بطبيعة الحال هو إلغاء الإشارات التي ترسخ التراتب الاجتماعي، يعني الموضع أو الفكرة أو الثقافة اللي تخلي الرجل في مقام المتكفل. على السطح يعني ظاهريا يبدو الحل بسيط ومرضي لجميع الأطراف، يعني إذا المرأة دفعت كده الرجال راح يكيف، لأن راح يدفع أقل، الأطراف كلها مرتاحة، المرأة أيضا سعيدة لأن راح تتخلص من سيطرة الرجل، وراح تطي يعني برهان ودليل على اعتراف مجتمعي بها. طيب وين المشكلة؟ المشكلة في نمط التفكير اللي يطرح هاي الرمزيات أساسا ويحولها إلى طقس مقصود لذاته، لهدفه، يعني هدف دال بمحض ممارسته. كيف يعني؟ بغض النظر عن مجمل الوضع العام أحبتي، في الدول الغربية تغير وضع المرأة مهنيا وحتى تشريعيا، لكن بقت أكو فجوة كبيرة في حياة الأمهات في الغرب تجعل المناصفة في الأعباء المادية مجحفة لها أحيانا. فما بالك بمجتمعات مثل مصر، مجتمعات مثل سوريا، مجتمعات اليمن، العراق، في كثير من طبقات هناك حقيقة النساء ما تشتغل، وإذا تشتغل فرواتبها محدودة جدا. يعني تخيل أنت بنية تشتغل في شركة أهلية أو في مجمع يطوها 300-400، هاي شلون تطلب من يمها أنه تصرف على بيت بالمناصفة مع الرجل، أو يصير عندها مشكلة مع رجلها ولازم تطلق فلازم هي تشرف على الإنفاق بشكل كامل. هناك مثلا مصر، في العراق نص المجتمع، أكثر من نص المجتمع حقيقة نساء عاملات، يا إما في وظائف رسمية، وهناك مشاكل تشريعية، هناك أجواء اجتماعية صعبة لا زال تتعامل بمضض مع مشاركة المرأة، وأحيانا يستخدم أصلا خطاب المساواة في إطار عقابي، يلا تموت ردي المساواة تعالي تصرفي على البيت. وأكو كثير من الرجال حقيقة بلا مروءة حقيقة، يعني ما عنده مشكلة ويا زوجته فيروح يوديها لأهلها، ما يودي لها مصرف، ما يعطيها مصرف، وكأنه يريد يعاقبها، وكأنه يريد يقول لها يابا أنت أتحكم أنا بحياتك مقابل لأنه أنا أصرف عليك. وهذا طبعا يرسخها يا فكر، أو يعززها يا فكر، فكر أنه أنا والله أطي بنتي وهي بنتي لا دارسة، لا عندها شهادة، لا عندها وظيفة. طبعا هاي تكون تحت رحمة ماذا؟ تحت رحمة الرجل، هو حليبة طاهر راح يحسن معاملتها. وأنا أعرف أنه كثير من الرجال يسمعوني الآن ما راح يكونوا راضين علي، يعني يديرون الراديو مباشرة.

0: لكن أنا أعتقد أنه مشكلة المرأة عندنا مو بس مشكلة البطانة التشريعية أو المنظور الذكوري للمجتمع، هاي مو واحدة هو الملام. أنا أعتقد أنه الحركات النسوية هي شريكة في الإجحاف أيضا. وهنا طبعا ما أتحدث عن ملف حقوق المرأة بقدر ما أتحدث عن نمط التفكير التقدمي والحركة النسوية مثلا. وأول مشاكل الحركة النسوية أنه هي حقيقة نفورها من فكرة الطبيعة، كلمة الطبيعة أصلا نسأتها، الطبيعة البشرية، الطبيعة المجتمعية، الطبيعة التي تراتب عليها الناس. احكيها قدام أي بنية نسوية راح تقمز بوجهك. شون يعني؟ يعني كأن كل ما هو طبيعي يجب تجاوزه لكي تستحق، أو الهندسة الاجتماعية اسمها كمصممة لعالم جديد. الطبيعة مو كل الأشياء، هنا طبيعة أنا لا أقصد بديلا عن فكرة الله، خاف عبال واحد يسمعنا هسه ويروح يكفرنا. أنا أقصد الطبيعة السمات والعادات التي الطبيعية التي مضت بها البشرية تكوينيا منذ بداية الخليقة إلى الآن. رجل يطلع يشتغل والمرأة تشتغل بالبيت، هذا ترتيب طبيعي. شخو المرأة تطلع تشتغل والرجال يطبخ، شو المشكلة؟ هسه أنا من نقول هالشكل يصير لغط، بس هو في قانون المساواة المفروض هذا ما يسوي لغط. إذن علينا أنه ماذا؟ نحتكم إلى الطبيعة. ما هي الطبيعة مو بس بهالمنطقة، هاي الطبيعة أكو أشياء أخرى يعني حكمت بها الطبيعة للرجل، وليس بالضرورة أن تكون المرأة هنا مظلومة طبيعيا. ما أعرف إذا واضح لولا. وبالتالي الطبيعة هنا تقدم فهم أو تفهم أفضل لسلوك النساء، وتخبرنا أنهن لا يحتاجن إلى تحويل شعار مثل من يدفع العشاء، ها فاتورة العشاء، معيار لإثبات الجدارة والاستقلال، لأن المرأة أيضا تقدم خدمات طبيعية. ركزوا وياي، ما يقدر الرجل يسويها. الحمل شنو؟ شلونكم بالحمل؟ الرضاعة، الرعاية، رعاية الطفل، رعاية الأولاد بشكل عام، رعاية البيت بشكل عام، هاي أمور طبيعية صارت على المرأة. إذن الحكم الطبيعي أكو أشياء لازم ما نلعب بيها. مهم ذن النسويات مصيبة، يعني يردون يلعبون حتى بالطبيعيات. من تحاكيهم يا بي والرضاعة شلون؟ والله جيب لها مرضعة أو مميات. زين ماشي. والرعاية؟ والله جيب لها خدامة. زين الخدامة هذه يعني روبوت؟ يا خدامة مو مرأة؟ يعني هاي ما لها حقوق المقرودة يعني اللي تجي تخدم لو بس أم البيت؟ هاي الأسئلة حقيقة ما قدرت الحركة النسوية أنه تحلها، تروح تجيبها منه وتوديها منه. فأنا أريد أضحض الفكرة اللي تقول أنه والله الرجل أو الذكر القادر على التموين والتمويل هو مفضل على الأنثى. هاي الفكرة مو دقيقة، لأن إحنا أيضا ممكن المرأة تقوم بأشياء لا يستطيع الرجل أن يقوم بها، فماكو تفضيل. هي أكو نوع من الاتفاق، العقد الاجتماعي، نوع من العقد الغير المرئي الذي تراتبت عليه البشرية، واللي لازم كل واحد يحس بمسؤوليته بما أنه قرر أنه يرتبط ويصير عنده بيت. يعني تحمل الاستقرار والالتزام يقلل المخاطر حقيقة اللي يواجهها العائلة هي ونسل العائلة. بالتالي يتطلب هذا كثير من الصفات، منها استعداد الرجل للإنفاق والبذل ولو برمزية دفع فاتورة العشاء. خلينا نسمع هذا التقرير أصدقائي ونرجع، وهو تقرير يتحدث لنا عن جوردن بيترسون الذي يناقش الفروق بين الرجال والنساء في الفكر المعاصر عبر منظومة الثقافة والقوانين والشعارات. نسمع ونرجع، حياكم الله.
1: حين يناقش جوردن بيترسون الفروق بين الرجال والنساء، فهو ينطلق من اعتراض واسع على فكرة منتشرة في الفكر المعاصر، مفادها أن الإنسان يمكن تشكيله بالكامل عبر الثقافة والقوانين والشعارات. يرى بيترسون أن هذا التصور يتجاهل طبقات عميقة من التكوين النفسي والبيولوجي تشكلت عبر آلاف السنين، وأن تجاهلها يدفعها للعودة بصورة أكثر اضطراباً داخل المجتمع. ومن أفكاره المهمة أن المجتمعات الحديثة تميل إلى تفسير كل تفاوت بين الجنسين بوصفه نتيجة مباشرة للتمييز أو القمع الاجتماعي. فإذا اختارت النساء حتى في الدول الأكثر مساواة تخصصات أو أنماط حياة تختلف عن الرجال، يفترض غالباً أن السبب يعود إلى البنية الثقافية المحيطة بهن. في المقابل يشير بيترسون إلى احتمال وجود اختلافات حقيقية في الميول والاهتمامات والمتوسطات النفسية بين الجنسين، وهي اختلافات قد تنعكس تلقائياً على طبيعة الاختيارات المهنية والعاطفية والاجتماعية. لذلك فإن السعي إلى فرض نتائج متطابقة تماماً قد يتحول إلى نوع جديد من الضغط على الأفراد. ويتوسع أيضاً في نقد فكرة الهندسة الاجتماعية، أي التعامل مع المجتمع كأنه مشروع يمكن إعادة تصميمه بسهولة من الأعلى. فالعائلة والعلاقات الإنسانية ومعايير الجاذبية وتقسيم الأدوار الاجتماعية كلها تشكلت عبر تاريخ طويل من التكيفات الاقتصادية والنفسية والثقافية. ولهذا فإن التغيرات السريعة التي تتجاهل هذا التعقيد قد تنتج آثاراً جانبية غير محسوبة، مثل هشاشة العلاقات وتأخر تكوين الأسر واتساع العزلة الفردية وارتفاع معدلات القلق. ويشير بيترسون كذلك إلى أن بعض المجتمعات الحديثة بدأت تربط قيمة الإنسان بالإنتاج المهني والنجاح الاقتصادي فقط، الأمر الذي يضع أدواراً إنسانية أخرى في مرتبة أدنى، مثل الأمومة أو الاستقرار العائلي أو الروابط الاجتماعية الطويلة. ومع مرور الوقت يتحول هذا الترتيب الثقافي إلى ضغط غير مباشر يدفع الإنسان أو الأفراد إلى خيارات لا تنبع دائماً من رغبتهم الشخصية الخالصة. لهذا تبدو أطروحته أقرب إلى الدعوة للتعامل بحذر مع الطبيعة البشرية وتعقيد المجتمع، مع قدر أكبر من التواضع تجاه محدودية قدرتنا على إعادة تشكيل الإنسان وفق تصورات نظرية.
0: أصدقائي، سمعنا التقرير. الأنثى في مملكة الإنسان تتصرف بطريقة تلائم أدوار بيولوجية تماماً كما تتصرف الأنثى في مملكة النحل، أيضاً بما يتلائم مع تلك الأدوار. ولأسباب تتعلق بالوعي البشري تملك أنثى البشر القدرة على الاختيار الفردي، وبالتالي تنتقي فيه من الأدوار الاجتماعية ما تشاء وما تستطيع، لكن يظل اختيارها اختيار فردي، يعني لا ينبغي أن نحوله إلى مقياس للجودة من خلال هاي الشعارات المصنوعة، ولا ينبغي لنا أن نصم أو نوصم النساء اللاتي لا يطقن تكاليف الأدوار الطبيعية للمرأة ويخترن غيرها. الخيارات الغافلة عن مجمل الصورة هي حاضرة في كثير من الأفكار التقدمية، يعني كونها مدفوعة مثلا برغبة فئة معينة فيما يعرف بالهندسة الاجتماعية، كون الرافعة الأساسية لمنطقها هي الدعاية والبلاغة والتلاعب بالتاريخ سواء بالتضخيم أو بالتقليص، في حين أنه التطور الاجتماعي الطبيعي يتشكل عبر مسارات معقدة ومتداخلة. نكتشف إحنا قرن بعد قرن أنه إحنا بعيدين عن الإحاطة بها، هذا ما يعرف بعلم الهندسة الاجتماعية بوجهيها السلبي والإيجابي التقدمي والرجعي. الهندسة الاجتماعية حقيقة لا تتطور بطبيعة تلقائية، ومن ثم فإن فرضها على الناس غالبا ما يحتاج إلى قسر وإلى عنوة وإلى إجبار، والنشأة التنظيرية إلها وانفصالها عن الدليل التجريبي يخلي الاعتقاد بها شلون الطبيعة الإيمانية شلون الدين، وبالتالي تكون متسامية عن المعايير معايير التطبيق العملي. ولهذا تشوفهم أنتم أصحاب هاي النظرية عدهم صحيحة دائما والخطأ في التطبيق، وبالتالي هكذا تستمر الدورة بلا نهاية. يكسب منها دعاة الحملات والشعارات وتدفع المجتمعات تكلفة الفشل.

حياكم الله أصدقائي، مستمرين معاكم في برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. كتب الشاعر والناقد عيسى مخلوف مرة جملة رائعة حقيقة، حبيت أن أشاركها هنا معكم في مجاز. يقول: هناك طرق كثيرة لقتل شخص ما، أن تجرده من إنسانيته، أن تطلق عليه النار، أن ترميه بوابل من الحقد فتدفعه نحو اليأس التام، أن تستنفد قواه وتحكم عليه بالفقر، أن تضعه في قفص لا مبالاة، أن تظلمه وتهينه إلى حد لا يحتمله إنسان ولا حيوان، لكن الأشد قسوة أن تسلبه أحلامه، ذلك الوهم الجميل الذي يرافقه كظله طوال حياته. بالفعل الإنسان مو اللي تضرب طلقة وتموته، الإنسان ممكن تقطع عليه أحلامه، الشيء الوحيد اللي يدفع على الحياة هذا بحد ذاته هو قتل. أكو قتل رمزي، والقتل الرمزي مؤلم ومؤذي ومنفر وقاسي حال القتل الحقيقي، لما تحرم الناس من أحلامهم، لما تحرم الناس حتى من أن يقولوا كلمة رأي. كنا هسه حاليا احنا ممنوعين حتى أن يقولوا كلمة رأي، يطلع برا يقول والله اليوم الطقس حلو. هسه في دوائر أنا معلومة، ممنوع على الموظفين أن يقولوا أي رأي بالحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، يحاسب بالحكومة. بالحكومة هو موظف، زين شنو علاقتها؟ إيذاء الناس بالكلمات، إيذاء الناس بالتصرفات، إيذاء الناس بأنه أنا أفقر الناس، ما أخلي يتمتع. قدرة الشرائية لما تنهار، إحنا لما رفعنا سعر الدولار بأيام الكاظمي انهارت القدرة الشرائية وانخفضت معدلات الرواتب، قدرتها الشرائية بالدولار إلى 25%. هسه أقول لك الدولة هسه هم بصدد أن تنزل الدولار من جديد أو ترفع الدولار من جديد، فبالتالي ينهار الراتب كقيمة بالسوق إلى النصف. هذا إفقار للناس، هذا نوع من القتل للناس، وهو قتل خطير لأنه يشمل العوائل ويشمل الأطفال ويشمل الأجيال القادمة. الكلام على أن الدولة تتجه إلى بيع أصول الدولة أو بيع الدوائر المديونة، هذا كلام خطير حقيقة. يعني معقولة إحنا هسه العراق ما تنحل مشاكله الاقتصادية إلا أنا أبيع الدوائر خصخصة للمستثمرين؟ معقولة يعني عجزت هذه العقليات؟ العراق ما عنده عقلية تخطيطية إدارية أنه أنا ألقى لي حل إلا بأن أبيع الدوائر، وأنه أنا أزيد سعر الدولار وأخلي العالم ميت جوع، وبحسرة الأجهزة الكهربائية وبحسرة الدواء وبحسرة المواد المستوردة، وإحنا ما شاء الله من المقطاطة للأبرة نستورد من بره.

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، أكتفي بهذا القدر من وقت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. يا رب تكونون قد استمتعتوا في هذا الوقت وقضيتم بهذه الحلقة وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج والمنفذ مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر ظلما، أريدك لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
2: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد البصرة.
4: الجبهات الست للحرب على التعليم العراقي. الأسابيع الأخيرة الماضية تمثل استفاقة متأخرة للتعليم وانتصارا جزئيا ضد عمليات التزوير العلمي، فضلا عن عمليات شرعنة التعليم المتدني وغير الخاضع للمعايير المتبعة عالميا. فالتعليم اليوم يحارب على 6 جبهات، انتصر في 2 وأمامه 2 المتبقية التي لا تقل خطورة عن 2 الجبهة الأولى تمثلت بالانتصار على قانون أسس معادلة الشهادات الذي شرعه مجلس النواب، ومثل أقصى درجات التسييس وانتهاك المعايير العلمية، وكتب عنه العديد من الأكاديميين، واعترضت عليه جامعات ونقابات ليكون القرار النهائي للمحكمة الاتحادية التي أقرت بعدم دستورية بعض فقراته. ولخص أستاذ الإعلام الدكتور غالب الدعمي قرار المحكمة الاتحادية بشأن نقض بعض المواد الواردة في قانون معادلة الشهادات العليا وكالآتي: عدم دستورية معادلة الشهادات الجامعية لذوي الدرجات الخاصة، عدم دستورية إجراء معادلة الشهادات الجامعية خارج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدم دستورية حصر مهام معادلة الشهادات بالجوانب الإجرائية وامتدادها إلى الجوانب العلمية لمضامين الرسائل والأطاريح، عدم دستورية صلاحية الوزير في الاستثناء في شرط الإقامة المطلوبة كشرط لمعادلة الشهادة، عدم دستورية منح الألقاب العلمية لحملة الشهادات العليا من الموظفين المدنيين من غير موظفي التعليم العالي ووزارة التربية، عدم دستورية الاستثناءات التي منحها قانون أسس تعادل الشهادات للمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين وضحايا الإرهاب والمفصولين السياسيين. هذه المواد التي ألغيت لعدم دستوريتها أريد لها أن تكون المسمار الأخير في نعش التعليم العالي والشهادات العليا وعملية منح الألقاب العلمية، لأنها لو استمرت لتحولت الشهادة العليا واللقب العلمي إلى مجرد ديكور من ديكورات الغرفة بالنسبة لأي شخص يستطيع الحصول عليه من خلال الأموال عبر شراء الشهادة بالخارج وشرعنتها قانونيا بالداخل. ولولا الاعتراضات الشديدة من الأكاديميين ووزارة التعليم العالي ونقابة الأكاديميين لا مرر هذا القانون، لكن بجهود الحريصين على رصانة التعليم أنهيت هذه الأزمة بانتصار العلم على تسييس العلم. الجبهة الثانية، شهادات الخارج. كانت الجبهة الثانية ضرورية لوقف نزيف التعليم العالي، متمثلة بوقف عمليات التزوير التي تجري في الخارج، فقد صدر قرار جريء من وزارة التعليم بوقف الاعتراف بالشهادات العليا في 3 جامعات لبنانية بسبب ما يشوبها من انتهاكات للمعايير العلمية في منح الشهادة. وربما يكون الأدق القول بأن الكيل قد طفح في مسألة الفساد العلمي إلى درجة أن القاصي والداني يعرف ما يجري من منح الشهادات العليا في الخارج بطريقة أشبه ما تكون بعمليات البيع والشراء والسمسرة، إنها بعيدة كل البعد عن طلب العلم. وقد جاء قرار وزارة التعليم بعد فضيحة تزوير 27,000 شهادة جامعية في لبنان خلال مدة انتشار التعليم عن بعد بحجة انتشار فيروس كورونا. الجبهة الثالثة، التزوير في مكاتب الاستنساخ. لا تستغرب إذا وجدت إعلانا ممولا يدعوك لزيارة مكتب استنساخ في بغداد من أجل إتمام عملية كتابة رسالة الماجستير أو الدكتورة بمدة قياسية وبطريقة احترافية تجبر لجنة المناقشة على منحك درجة الامتياز. ليست الرسائل فقط، إنما بحوث الترقيات العلمية يجري العمل فيها بشكل تجاري، ونفس المكاتب تقوم بكتابة بحوث الترقية لمرتبة الأستاذ مساعد والأستاذية. وتعرف وزارة التعليم جيدا بهذا الأمر، والأمن الوطني يعرف كذلك، لأنه ينشط في كل مكان، سواء كان واقعياً ضمن الجغرافيا العراقية أو افتراضياً ضمن تضاريس وتعقيدات مواقع التواصل الاجتماعي. لكن وزارة التعليم والأمن الوطني والجهات المختصة لا يعلنون الحرب على هذه المكاتب المخصصة لكتابة الرسائل والأطاريح وبحوث الترقية لعدم تسليط الإعلام عليها. ولو نظمت وسائل الإعلام حملة بسيطة على هذه القضية لوجدت الحكومة تنتفض وتعلنها ثورة، بينما هي تعرف مسبقا ولا تحرك ساكنا. وهذه المكاتب لا تقل خطورة عن الشهادات المزورة من لبنان والهند وسوريا وأوكرانيا وروسيا وغيرها، فالكل يؤثر على جودة التعليم ويهدد بالفشل الكلي للمنظومة التعليمية. الجبهة الرابعة، كفاءة الكادر التدريسي الحالي في الجامعات. باعتراف العديد من أساتذة الجامعات، فإن كفاءة الأستاذ الجامعي اليوم متواضعة ولا تتناسب مع حجم التحديات التي تواجه التعليم العالي في العراق. لذلك من الطبيعي إعادة التقييم لكفاءة الأستاذ الجامعي، بل الأفضل إعادة التقييم لعملية التقييم نفسها التي تسببت بتحويل الأستاذ إلى مجرد جامع لكتب الشكر الوهمية والأنشطة الروتينية التي تلبس ثوب المؤتمرات العلمية وهي أقرب لحديث العجائز. وزارة التعليم مطالبة بوضع خطة سريعة لتطوير الملكات التدريسية في الجامعات واعتماد معايير تقييمية حقيقية بعيدة عما يجري من أمور روتينية لا علاقة لها بالعلم. الجبهة الخامسة، إعادة النظر بالمناهج العلمية وطرائق التدريس. ولا يمكن الحديث عن كفاءة الملكات التدريسية في الجامعات بدون إعادة النظر بالمناهج التعليمية في الدراسات الأولية والعليا، فالأستاذ الجامعي اليوم هو نتائج هذه البيئة، لأن أغلب أساتذتنا الآن تتلمذ في الجامعات المحلية. المنهج العلمي بعيد كل البعد عن العلم وقريب من التلقين وعمليات تعبئة عقول الطلبة في الدراسات العليا والأولية بالمعلومات التي عفى عليها الزمن. وجميع الكليات والتخصصات تعاني من أزمة تخلف مناهج التعليم، وهو ما يؤثر في طبيعة تفاعل الأستاذ مع المادة والتلقي السلبي من قبل الطالب الذي لا ينظر إلى المادة إلا من حيث كونها أحد المعوقات الإدارية التي يجب أن يجتازها بأي طريقة كانت حتى ولو بالغش. الجبهة السادسة، وقف التدخلات السياسية بالتعليم. كل هذه الجبهات في كفة والتدخلات السياسية في كفة ثانية، إذ يمكن القول إن أغلب مشكلات التعليم في العراق هي مخرجات للتدخلات السياسية على مر الأنظمة السياسية المتعاقبة. بسبب التدخلات السياسية لم يعد هناك رسوب للطلاب الفاشلين لأنهم سوف ينجحون في الدور الثالث أو حتى الرابع، ولم يعد ترقين القيد مفيدا في الدراسات العليا بالنسبة للطلبة الفاشلين لأنهم سيعودون إلى الدراسة لإكمال مسيرتهم الفاشلة، وإن فشلوا مرة أخرى وتم ترقين قيدهم سيعودون مرة ثالثة بسبب التدخلات السياسية. وبسبب التدخلات السياسية صارت الجامعات الأهلية منتشرة في كل مكان وبدون أي قيود علمية في القبول، وباتت تخرج جيوشا من الأميين الذين يملكون درجات عالية ويكملون الدراسات العليا في الجامعات المحلية والخارجية.

أم النخيل التي للأرض مبتدأ، للموت كفان فيها الحرب والظمأ. أم الرجال الخرافيين ليس يرى لمعدن الجود في أرواحهم صدأ. أم النساء اللواتي عندهن لما أسره الحزن أو أبدى به نبأ. الفجر والشعر والثوار مذ نبعوا منها، من الدفء في أنفاسها نشأوا. تلك التي في يقين الجائعين بدت، وجمرة النورها هيهات ينطفئ. حط الخراب على أكتافها ورأت ماء الحياة لديها، كيف ينكفئ. عجائب الدهر سبع وهي ثامنة مذ أصبحت دون ماء أيها الملأ.

جمارة الأرض والأخطاء تحكمها، ما ودعت خطأً إلا أتى خطأ، مرارة العيش فيها أنها ابتليت بمن على كل شيء أخضر طرأ، اللاعبون على أوتار دمعتها والناهبون ثراها حيثما وطأوا، والناقمون على حناء راحتها من علة النقص في الأعراب ما برئوا، قد فاتهم أن ألفاً قبلهم حكموا، تبددوا في حكايا الناس واهترأوا، وأن كل الذين استرخصوا دمها دون انكسار بني الشطين قد خسأوا، فخلف حسرة أهليها ولوعتهم فإن حوبة هذه الأرض تختبئ.

ناي الجنوب وملح العمر، يعرفها كل الذين حروف التمر قد قرأوا، فهي التي لم تزل حضنا لمن تعبوا، ومسندا عند من جافاه متكأوا، وعند كل اشتباك أحمر سترى كل العراق إليها سوف يلتجئ. فدون ريح الرصاص المر لو عصفت فإن صدر الجنوبيين مدرأ. كم خبأت في طريق الشوك محنتها، وكم هموا بجراح الدرب قد نكأوا، وكم رأوا غصة الماضين في فمها، وعند كل شباب نازف هزأوا. وإنها عبرة لو شاء معتبر، وحكمة لو تحرى الأمر من عبأوا، فكم ظلام على أنوارها نشروا، فكسرت ما أراد الليل وانطفأوا.

أجنحة تغير مسارها، لا ملاذ لطيور روسيا وسيبيريا في العراق. لآلاف السنين كان العراق بلد هجرة موسمية للطيور الروسية والسيبيرية الزاهية، لكن الحالة تغيرت الآن، فأهوار ذي قار التي كانت تستقبل في شتاءاتها طيوراً ملونة ستفقد نصف عدد الطيور التي اعتادت على استقبالها. هذه الحيوانات التي تقطع آلاف الكيلومترات بحثاً عن الدفء والمياه غيرت مسارها، فالأراضي التي كانت تشقها الأنهار وتمخر مياهها القوارب الصغيرة وتنمو على جوانبها الأحراش والقصب صارت متشققة من الجفاف. الأهوار المسطحات المائية العملاقة تعد واحدة من أندر الأنظمة البيئية على مستوى العالم، لما تمتلكه من تنوع إحيائي واسع وممتد لآلاف السنين، أدرجتها منظمة اليونسكو ضمن لائحة التراث العالمي عام 2016، ووصفتها بأنها فريدة من نوعها، لكنها اليوم ليست على ما يرام.

تصل المياه إلى الأهوار من نهري دجلة والفرات عبر قنوات مائية طبيعية، ومع انخفاض مناسيب هذين النهرين بسبب قلة الأمطار وتقليص الإطلاقات من تركيا، حيث ينبعان بدأت تجف شيئاً فشيئاً. نسبة الإغمار فيها حالياً لا تتجاوز 3%. إن وزارة الموارد المائية خططت بعد عام 2003 لإغمار 5560 كيلومتراً مرباً من مساحة الأهوار، والمساحة الجافة حالياً تبلغ 5400 كيلومتر مربع. أعلى نسبة أغمار كانت عام 2019 حيث بلغت 98%. لم يبق من الأهوار في الوقت الراهن سوى جداول وأنهر ضيقة ومساحات بسيطة مغمورة بالمياه، أما المساحة الأعظم منها فهي أرض يابسة متشققة. هذا الواقع الذي أدى إلى هجرة آلاف السكان لم يعد يجذب الطيور المهاجرة أيضاً. كانت الأهوار تستقطب نحو 40,000 طائر سنوياً، وكانت الذقار صاحبة النصيب الأكبر منها، لأن أهوارها تشكل نحو 60% من مجمل أهوار الجنوب. تشهد المدة المحصورة بين تشرين الثاني وآذار من السنة موسم استقرار الطيور المهاجرة نحو هذه البقعة المائية بعد انجماد بلدانها الباردة.

تنطلق الطيور المهاجرة من روسيا وجنوب سيبيريا كشمال القوقاز وكازاخستان والسهوب السيبيرية وشرق أوروبا وشمال شرق إيران، متخذة من المناطق اليابسة طريقا للتنقل متفادية عبور البحار، فهي لا تقوى على التحليق مدة طويلة في الهواء. تتخذ هذه الطيور خطين معروفين في الهجرة هما الآسيوي والسيبيري بعد أن تزداد برودة تلك المناطق وتبدأ مرحلة الجليد. إن طيور تلك المناطق تنطلق نحو الأهوار لتتوقف فيها من أجل الاستراحة، حيث تستقر فيها أياماً وتارة أسابيع، وأحياناً تبقى فصلاً متكاملاً تتكاثر خلاله قبل أن تعود إلى مواطنها مع بداية موسم الصيف، فيما يكمل قسم آخر مسيره نحو المناطق الأفريقية. وأبرز هذه الطيور البجع الأبيض والعقاب الإمبراطوري الشرقي وعقاب البادية والبط ذو الرأس الأبيض والأوز ذو الصدر الأحمر والبط القطني وطيور أخرى مهددة بالانقراض. بحسب دراسة حديثة، فإن الأهوار تعد ملاذاً لأكثر من 270 صنفاً من الطيور المهددة بالانقراض، مثل الخضيري، الحذاف، وطائر فلامينكو، والشاهين، والبرهان، والقطقاط، والرفراف، وأبو زلة، والشهرمان. تتغذى هذه الطيور على الأحياء التي تعيش في الأهوار كالضفادع والأسماك والحشرات والزواحف.

منذ العام الماضي لوحظ انخفاض عدد الطيور الوافدة، حيث يدفع الجفاف أسراب الطيور المهاجرة إلى التوجه نحو أقرب المناطق المتمتعة بوفرة مائية، إنها تذهب إلى أهوار إيران القريبة من الحدود العراقية. قسم منها يتجه نحو الكويت أو الإمارات، والبعض يهبط عند بحيرتي دوكان ودربندخان في السليمانية شمال العراق. إن أهوار جنوب العراق تستقبل 30 إلى 40 ألف طائراً سنوياً، 70% منها تدخل أهوار ذي قارة. ثمة سبب آخر يدفع الطيور المهاجرة إلى العزوف عن ارتياد أهوار العراق، إنه الصيد الجائر. تشير مديرية بيئة ذي قارة إلى أن أسراب الطيور المهاجرة انخفضت إلى النصف أو أقل، فالأعداد الوافدة باتت لا تتجاوز 12 ألف طائراً سنوياً بسبب الجفاف والصيد الجائر. توافد الطيور لا يشكل ضرباً من ضروب ترف الطبيعة فحسب، بل أنه يساهم بدرجة كبيرة في منع تحول النظام البيئي إلى مصدر خطر على السكان، فإن قلة أعداد الطيور المهاجرة تخل بالبيئة الحيوانية وتتسبب بظهور كائنات لم تكن تجرؤ على الظهور سابقاً.

توجد حيوانات نافقة لا يمكن الوصول إليها أو التخلص منها إلا من خلال بعض أنواع الطيور التي تطلق عليها اسم الطيور القمامة. تتغذى الطيور القمامة على جيف الحيوانات النافقة، وبالتالي تساهم في تنظيف البيئة والحفاظ عليها. بعض أصناف الطيور تتغذى على الحشرات واليرقات والزواحف. أي اختلال في هذه السلسلة يعني تلاعباً ببيئة الحيوان، وهو ما يؤدي في النهاية إلى نزوح الحيوان.

نحو أماكن قد يسكنها البشر، لذا نشاهد بين حين وآخر هجوم حيوانات مفترسة أو زواحف على الأهالي في المناطق القريبة من الأهوار. تنصب كل أحاديث المتخصصين على أن حل مشكلة الجفاف ومشكلات البيئة الناجمة عنه يكمن في التفاوض الفاعل مع دول المنبع للحصول على كميات أكبر من المياه. حتى حلول زمن التفاوض ونجاحه، ستفارق الأهوار آلاف الطيور القادمة من الشمال بعد أن فارقت الخضرة والمياه.

تتزايد المخاوف من حدوث جفاف كامل في الأهوار العراقية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وشح الأمطار بفعل ظاهرة التغير المناخي التي تضرب مفاعلها العراق بقوة منذ سنوات. ويعد العراق خامس الدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية العالمية وفق وزارة البيئة العراقية، وتأتي المياه إلى الأهوار من نهري دجلة والفرات اللذين يوفران بيئة طبيعية للأسماك والطيور والحيوانات، وتعد الأهوار نقطة استراحة وتوقف لآلاف الطيور المهاجرة بين سيبيريا وأفريقيا، فضلاً عن مناظرها وطبيعتها الخلابة التي تجعلها من أبرز المناطق السياحية العراقية.

ويحذر الخبراء البيئيون من أن الخطر الذي يعصف بالأهوار حالياً لا يقتصر فقط على تدمير واحدة من أبرز معالم العراق الطبيعية الموغلة بالقدم والإخلال بالتوازن البيئي لمناطق عراقية شاسعة، بل يمتد ليشمل حدوث هجرات جماعية لسكان مناطق الأهوار نحو مدن ومناطق عراقية أخرى، مما يقود لاندثار مجتمع الأهوار. ويتسبب الأمر بضغوط كبيرة ديموغرافياً واقتصادياً وخدمياً على المدن والبلدات والقرى التي يقصدها سكان الأهوار، إذ يعتمدون غالباً على مياه الأهوار لرعي وسقي جواميسهم وصيد السمك والزراعة، وخاصة زراعة الأرز.

يعيش العراق ظروفاً بيئية قاسية جداً نتيجة قلة التساقط المطري، بل وانعدامه في بعض مناطقه خلال العامين الماضيين بسبب أزمة الجفاف التي تتفاقم عاماً بعد آخر، إضافة لقلة الإمدادات المائية لنهري دجلة والفرات بفعل تجاوز دول الجوار تركيا وإيران على الحصص المائية العراقية من خلال بناء عدد ضخم من السدود في جنوب شرق الأناضول، وقطع معظم روافد نهر دجلة من الجانب الإيراني وحرفها عن مسارها الطبيعي نحو الأراضي الإيرانية، الأمر الذي انعكس بأقصى تأثيراته السلبية على البيئة العراقية، ملحقاً الضرر بأكثر من 70% من الأراضي الصالحة للزراعة في عموم العراق، خصوصاً في مناطق الوسط والجنوب، وجفاف الخزانات المائية السطحية مثل بحيرة حمرين التي تمد ما يقارب 65% من الأراضي الزراعية في محافظة ديالى بالمئة. نتائج هذه الكوارث البيئية تظهر بأقصى صورها في جنوب البلاد. تتعرض بيئة الأهوار العراقية لأسوأ سيناريو بيئي منذ عام 2003، فالأهوار تتمركز في ثلاث محافظات وهي ذي قار، ميسان والبصرة، والتي ضمت في شهر يوليو من العام 2016 إلى لائحة التراث العالمي لليونسكو. وعلى إثر ذلك استبشر العراقيون خيراً بدخول عامل الحماية الدولية التي ستتولى

نتائج هذا الانحدار في الواقع البيئي كارثية، حيث بدأ العديد من سكان الأهوار بالهجرة من مناطقهم بعد خسارة مصادر رزقهم بفعل فقدان المياه وتبدد الثروة السمكية وهلاك أعداد كبيرة من المواشي باتجاه مناطق المياه شمالاً، التي هي أيضاً مهددة بالجفاف باستمرار نسب الواردات المائية الضئيلة. وهذه الهجرة لن تؤثر على الوضع البيئي فقط، بل ستسبب ضغطاً سكانياً على مراكز المدن والأقضية والنواحي، فضلاً عن التغير الديموغرافي الذي يرافق عمليات الهجرة والانتقال لنظام التجمعات حول مصادر المياه الطبيعية. اقتصر الأمر مع الأسف على تحويل ملف الأهوار من وزارة الموارد المائية لوزارة الهجرة والمهجرين للسيطرة على هجرة الأهواريين. إن العراق يفقد علامته الفارقة وأحد أندر الأنظمة البيئية على مستوى العالم، لما تحتويه هذه البيئة من تنوع إحيائي واسع واستمرار بصمات الإرث الحضاري في طبيعة أسلوب حياة سكان الأهوار. لذا من الضروري التحرك الدولي للضغط على كل من تركيا وإيران لإعادة المياه للعراق بصورة عامة ولأهوار وسط وجنوب العراق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حضارة وادي الرافدين. وكانت منظمة اليونسكو بمناسبة إدراجها في لوائحها قد وصفت الأهوار العراقية بأنها فريدة من نوعها باعتبارها واحدة من أكبر المسطحات المائية الداخلية في العالم في بيئة جافة وشديدة الحرارة، وأنها تمثل ملاذاً بيولوجياً متنوعاً وموقعاً تاريخياً لحضارة ما بين النهرين. والأهوار حتى قبل موجات الجفاف الحالية كانت قد تعرضت لضرر فادح بعد أن أمر النظام السابق بتجفيفها عام 1990 لمنع معارضيه من الاختباء فيها وتوظيف طبيعتها التضاريسية لصالحهم.

0: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني. جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
1: هل تعرف أن المرأة النكدية نعمة؟ وأن هناك ما يعرف بالنكد السعيد. لماذا تنكد المرأة على الرجل؟ وهل تتوقع المرأة حجم النكد الذي سوف يحل بالرجل حين تنكد عليه؟

حين تنجح المرأة في التنكيد، هل تكون على علم مسبق بنتائج هذا النكد؟ وفيما يخص نتائج النكد، أتستطيع المرأة احتوائها واضعة حداً لها، أم أنها تنكد في المطلق والأمر في النهاية يخرج عن سيطرتها؟ المرأة النكدية من أين وإلى أين؟ كل هذه التساؤلات وغيرها لن نجيب عنها مع الأسف. نعم، لقد سمعت هذه الجملة بشكل صحيح، لن نجيب عنها، فلا كلامنا هذا ولا غيره ولا حتى أعتى الدراسات تستطيع تفسير تصرفات المرأة أو تفهم طبيعتها في الأساس. أصلاً نشك أن المرأة نفسها قادرة على فهم نفسها. فما هو إذن هدف كلامنا هنا؟ هدفه إيجاد جانب إيجابي في النكد، بالتركيز على الجانب الإيجابي للنكد، لننتهي معاً إلى أن هناك نكداً سعيداً.

قد يدور في عقل أحد مستمعينا الكرام وهو رجل لماح في الغالب سائلاً نفسه، هل وصلنا إلى تلك المرحلة من البؤس التي نرتضي معها بالبحث عن جوانب إيجابية للنكد؟ سنرد عليه بنعم، ولا بأس بمواصلة الاستماع، وقد تجد في القصة التالية شيئاً من العزاء لك. فقديماً وحتى القرن 19 كانت القوانين البريطانية والأمريكية تسمح للأزواج بالشكوى للقاضي من نكد زوجاتهم، وإذا ما ثبتت شكواهم فيكون الحكم بشد الزوجة على كرسي التغطيس، حيث تشد الزوجة إلى كرسي يتدلى من طرف ذراع متحرك يغطس في أقرب بحيرة أو نهر لفترة محدودة، أو عدد مرات تغطيس تعتمد على حجم نكدها وعلى عدد الشكاوى السابقة في حقها. وسجلت إحدى المحاكم البريطانية لعام 1592 الحكم التالي: لقد ثبت أن زوجة والتر هيكوكس وبيتر فيليبس امرأتان متسلطتان، ونحكم بأن يتم إخبارهما في دار العبادة بالتوقف عن نكدهما، وإن شكا منهما زوجهما مرة أخرى فسوف تتم معاقبتهما باستخدام كرسي التغطيس. وكانت آخر سيدة شدت إلى كرسي التغطيس بعد إدانتها هي جيني بايبس عام 1809. الجدير بالذكر أن كرسي التغطيس هذا كان آلة تعذيب للنساء المزعجات والسحرة، فيمكن اعتبار أن مصير المرأة النكدية كان فيما مضى كمصير الساحرات.

هذا وفيما بعد أثبتت الخبرات الحياتية والدراسات وكذلك آراء المختصين في علم النفس إن المرأة كانت مظلومة. نعم هي مظلومة ولم تكن مفهومة كما ينبغي، ولم تكن لتستحق أن تجلس على كرسي التغطيس. وقد نجد في معظم الحالات أنه كان من العدل أن يحل محلها الرجل ويجلس على هذا الكرسي. فالسائد الآن هو أن المرأة بطبيعتها نكدية، ولكن هذا الانطباع السائد ناتج عن عجز الرجل وبطء فهمه لدوافع المرأة وتصرفاتها في مواقف النكد بشكل خاص، وعن فهم مجمل تصرفاتها بشكل عام، طبعاً بما فيها التي قد يراها نكداً. ومن ملاحظاتنا ورصدنا لهذه الظاهرة ومن بعض القراءات للمختصين خلصنا إلى مجموعة من النتائج سنعرضها عليك عزيزنا الرجل في شكل حكم، لعلها تفيدك في التعامل مع المواقف التي ترى فيها أن شريكتك نكدية. وكل حكمة منها مثل ما تحتاج منك إلى قدر من الشجاعة لكي تتقبلها، تحتاج كذلك إلى قدر من التصالح مع نفسك والذكاء لتنفيذها.

الحكمة الأولى: وراء كل نكدية عظيمة رجل نكدي. الرجل هو المحرك الأول لآلة النكد، وعليك أن تتفهم أن التصرفات التي تلوم المرأة بسببها وتراها نكدية أنت السبب الرئيسي لها. كيف؟ تعتبر الزوجة أو الشريكة النكد آلية دفاع تثبت وجودها من خلالها، وأداة تخلق بها تشويقاً تضفي به قدراً كبيراً من وجهة نظرها من الإثارة على العلاقة. عندما يكون الشريك بارداً عاطفياً أو ساعياً للتملك والتسلط، فتسعى هي في المقابل في طريق ما تسميه أنت عزيزي الرجل بالنكد. تعلن المرأة بالنكد عن محبتها وحاجتها لأن يهتم بها شريكها عاطفياً، وتعتبره نكداً سعيداً بالنظر إلى دوافعه. إن أسباب النكد متشعبة، تتصل بتصرفات لا شعورية مرتبطة أما بالصراع على الأدوار في المنزل وأما بالعلاقة العاطفية الفاشلة.

الحكمة الثانية: لا تكن كمن ضربني وبكى وسبقني واشتكى. إن النكص صفة إنسانية مرتبطة بالرجل والمرأة، ولا يوجد رجل نكدي في المطلق أو امرأة نكدية في المطلق، ولهذا السبب لا يمكن تعميم صفة النكد وإعطاؤها صبغة نسائية أو صبغة ذكورية، إذ يشيع أغلب الرجال عن المرأة أنها الأكثر نكداً، بالرغم أنهم في أغلب الأحوال والحالات يشكلون المادة الخام للنكد ويقدمونها للشركة على طبق من ذهب. كيف؟ الرجل الذي لا يتحمل مسؤولية البيت ولا يهتم بشؤون أولاده، فنكد المرأة في هذه الحالة يكون رد فعل وليس فعلاً، فتبدو أن ظاهرة النكد نسائية في الظاهر ولكنها على العكس. المرأة بطبيعتها لديها ذكاء وجداني والعاطفة لديها عالية جداً، وبالتالي استجابتها للمواقف سريعة ويظهر عليها النكد بسهولة، خاصة إذا كان زوجها يتصف ببرود الأعصاب. بعض ربات البيوت أو النساء المتفرغات لديهن شعور بالفراغ، لذا يحاولن إثبات ذاتهن من خلال بعض المواقف النكدية نوعاً ما، وهو ما يسمى إثبات ذات سلبي أو عكسي. أما الزوجة العاملة فتصاب بالعصبية إذا لم تجد التقدير الملائم من الرجل. طبيعة المرأة متقلبة المزاج نظراً للمتغيرات الوظيفية المستمرة. على سبيل المثال، في فترة الحمل تصاب المرأة باكتئاب الحمل، كذلك تتعرض كل شهر لتبدلات هرمونية تلعب دوراً هاماً في تبدل مزاجها لبضعة أيام.

من العرض السابق نرى أن أغلب مسببات النكد ترجع في الأساس إلى الرجل عندما لا يتحمل المسؤولية أو متصفاً ببرود الأعصاب، أو لو كان لا يتفهم فراغ شريكته لو كانت ربة بيت، أو غياب تقديره لها بالشكل المفترض لو كانت عاملة. فقبل أن تتهم شريكتك بأنها الأكثر نكداً، راقب نفسك أولاً عزيزي الرجل، وتأكد من أنك لست سبباً في النكد قبل أن تشيع عن شريكتك أن النكد صفة متأصلة فيها كأنثى. هي تنكد عليك لأنها تحبك، يجب أن تعلم ذلك، بل وعليك أن تقلق ما لو غاب النكد. لماذا؟ من لا تنكد لا تغار عليك، ومن لا تغار عليك لا تحبك ولا تهتم لأمرك. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فلا ينبغي عليك عزيزي الرجل أن تهدر مجهودات شريكتك في خطة النكد، فالتصرفات التي تراها أنت ببساطة وسطحية مجرد نكد هي في حقيقتها خطة واعية مسبقة ومخطط لها بإحكام من جانب شريكتك التي خططت لها ونفذتها بدقة وإحكام فقط لأنها تهتم لأمرك. ولا يقتصر الأمر في كثير من الحالات فقط على الغيرة كسبب، بل يصل الأمر في حالات ومواقف كثيرة إلى الحد الذي تتحول معه عاطفة الشريكة إلى تقمص سلوك الأم مع شريكها، حيث ترى شريكها يحتاج دائماً إلى النصح والعناية والاهتمام، وترى من وجهة نظرها إنها الطرف الأقدر في العلاقة على أن يسير بالعلاقة في الطريق الأفضل والأصلح لها.

بقدر تفهمك لهذا كله، ستقبل نكد الشريك، بل وستراه أمراً إيجابياً يستحق الاحتفاء، وستكون أقدر على التعامل معه بشكل إيجابي، لا يعتمد فقط على مجرد الحكم المسبق بشكل سطحي. فيه قدر كبير من الاستسهال بالارتكان على فكرة طبع المرأة نكدية، والتي شاعت بالخطأ عن المرأة. لذلك فتقبلك لخطة النكد يعبر بقدر كبير عن حبك لشريكتك. يقال دوماً إن النوايا الحسنة لا تكفي، وهي مقولة صحيحة ويمكن اعتبارها قاعدة، ومعروف أن لكل قاعدة استثناء، ويمكن تطبيق هذا الاستثناء على دوافع النكد لدى المرأة، والتي يتضح مما سبق أن الرجل بدوره ظالعاً في النكد، ويمثل في أغلب الحالات سبباً أساسياً له. أخيراً، مما لا شك فيه إن المستمعة الكريمة لإذاعتنا ستسعد به، لأنه يدافع عن تصرفاتها بشكل إيجابي، ولكن يجب عليك عزيزتي أن تكون هذه السعادة به مطلقة، فكل ما سبق يأتي في إطار تصرفات النكد المقصودة والعارضة، كسلوكات مبررة قائمة على دوافع أساسها تصرفات غير محمودة يقوم بها الشريك، وبإمكانك اعتبار ما سبق كأن لم يكن ولا ينطبق عليك، ما لو كان النكد طبعا فيك وصفة متأصلة. حينها فقط لا يمكن لوم الشريك على وصفه لك بالنكدية، وينبغي عليك مراجعة نفسك أنت أيضا. فكما أن الحكم السابقة قد خطب بها الرجل، فأنت كذلك مخاطبة بها، وتمثل دعوة غير مباشرة إليك لمراجعة المواقف التي كنت فيها نكدية، سائلة نفسك ما هو دافع النكد. لو كان دافع النكد أي من الدوافع السابقة التي تم توضيحها، فنكدك في هذه الحالة مشروع، أما لو كان غير ذلك فرفقاً بالرجل.

وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيد إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيد إلى الورد لون العراق شم العراق.

لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء. الفقراء.

هنا سنبحث في أمر طبقة كبيرة لا تزال فيما يظهر تزداد عدداً، وهي تتألف ممن لا ينتجون أو لا ينتجون إنتاجاً كافياً ولهم قوة شرائية زهيدة أو ليس لهم منها شيء. لا شك أن الحياة الاقتصادية تعطي هنا وتسلب هنالك، ولكن ليس معنى ذلك أخذاً من فرد وعطاءً لفرد آخر، وليس علاج الأمر أن نفرغ ما عند الغني لنعطيه كله للفقير، فليست عيوب الحالة الاقتصادية من اليسر بهذا الحد. إن الفقراء لم ينقطع وجودهم في العالم قط، ولا يقتصر الفقر على الإنسان، بل هو ظاهرة شائعة بين أجناس الحياة وأنواعها وأقسامها جميعاً. وربما يندهش البعض لهذا القول العجيب، ولكن الكثرة الغالبة من الحيوان والنبات تعيش حقاً في فقر شديد، فلا تملك قوتاً مدخراً نعني أنها تعيش من يدها إلى فمها. والإنسان وحده بين الكائنات الحية هو القادر على اجتناب الفاقة، وربما استطاع أن يقي كثيراً من النبات والحيوان شرها. وأما سائر الأنواع كلها فتحيا حياة توشك أن تكون دائمة الإشراف على الموت بسبب الجوع. فإذا أتاحت الفرص السعيدة لنوع منها وفرة في الغذاء حيناً ما، فإنه لا يلبث أن يتكاثر ويتضاعف عددهحتى يبلغ شفة جوع مرة أخرى. ولا يخفف من هذا القانون إلا أن يجيء نوع جائع آخر، كبيراً كان أو صغيراً، مفترساً أو متطفلاً، فيعتمد في غذائه على هذا النوع المتكاثر اعتماداً يؤدي إلى نقص زيادته حتى يقل عدده عن موارد طعامه. فلا بد لكل نوع من الأحياء أن يلتهمه نوع آخر، وإلا تكاثر حتى ينشب بين أفراده تنازع مميت على القوت، فيموت الجانب الضعيف منه.

إذن فلا بد لكل نوع أن يحيا حياة دائمة الخطر أو في فاقة متصلة، لأن الحياة لا تعرف إلا أحد أمرين، إما الجوع وإما العدو المفترس. وبإمكان الإنسان أن يستميل قلوب الكائنات الدنيا كلها تقريباً ويحملها على كبح غرائزها ونقض طبائعها إن أطعمها. ولو أجزنا تاريخ العوز الذي أصاب العالم خلال العصور لملأنا به مجلداً مؤلماً عبوساً. ومن المتعذر أن تعلم نسبة الأنفس التي هلكت جوعاً في مختلف عصور التاريخ أو التي قضت نحبها لعجزها عن مقاومة الأمراض التي انتابتها لقلة الغذاء أو لتعرضها للعري والخطر. إنها نسبة كبيرة جداً بغير شك، فلا استتر على وجه البسيطة إلا قليلاً من البلدان جاوزت 70 عاماً في العهود الماضية دون أن تصيبها مجاعة جائحة، ولبث الناس حتى منتصف القرن 19 يجوبون بين مدائن أوروبا الغربية وهم في حاجة ماسة عاجلة إلى الخبز، بل ولا يزال الناس في الصين والهند وروسيا يتضورون جوعاً إلى يومنا هذا. ولم ينمو الشعور بأن وجود الفقر عار على الغني والحاكم اللذين ينبغي أن يعالجا الأمر بعض الشيء إلا في العصر الحديث. إن الرأي الذي ساد حتى بداية القرن 19 كان يلقي اللوم على الفقراء أنفسهم إلى حد كبير، فكان المحسن يقذف إليهم بفتات الخبز والثياب الزائدة ويأذن لهم بالنوم في ملحقات منزله، ويتشبث تشبثاً قاسياً في أن يظفر لنفسه بعرفان الجميل، فهو يؤدي صنيعه هذا على أنه فضل منه. وأما شعوره بأنه إنما يؤدي واجباً محتوماً عليه فشعور ضئيل. وكانت الصدقات التي تعطى على أبواب دور العبادة تسليماً أعمى بهذه الحقيقة الأبدية، حقيقة الفقر. إن حماية الإنسان بل حماية الحيوان الكبير من الموت بسبب الجوع ومن قلة الغذاء لم تصبح واجباً عاماً إلا في منتصف القرن 19 وأواخره، حين ذاعت الآراء والمشاعر الإنسانية بعد أن كان الغريب النحيل والسائل والحصان الهزيل موضوعات للمزاح البريء عند الناس منذ أقل من 100 عام. ومنذ ذلك الحين أخذ التقدم يتسارع لتخفيف الفاقة، وبذلت البلاد المتمدنة كلها مجهوداً جباراً متزايداً لوقاية الناس من الموت بسبب العري وقلة الغذاء. والحقيقة الكبرى الكامنة وراء ما نشاهده من وسائل تخفيف الشقاء على هذا النحو هي أن المجتمع الحديث قد أخذ شيئاً فشيئاً يعترف ويسلم بما عليه من الواجبات نحو كل فرد من أفراده، فيمده بحد أدنى من المسكن والطعام والثياب بغض النظر عما يبذله الأفراد من نشاط الإنتاج، فهو لا يلزمهم بالعمل في مقابل ذلك. ولعل هذا أسوأ جوانب هذا اللون من ألوان التخفيف، فلا ريب أن هذا التعهد من المجتمع عقيم مخيف شائن، فهو حث على التشرد إذا سميناه باسمه الصحيح، ولكنه مع ذلك يعين على الحياة واستمرار البقاء، وتلك حالة لم يسبق لها مثيل قط، وهي ثورة على قانون الحياة، لأن الهزيمة في سائر أجناس الأحياء معناها الموت، سواء أنشئت الهزيمة عن عجز أم عن جد عاثر. فكانت الحياة حتى هذا العصر تزيد من مقدرة أفرادها، أما الآن فما معنى الهزيمة في المجتمع الحديث؟ معناها الخمول، الخمول التعس الدنيء.

ولقد تمكن المجتمع من إمداد المعوزين بسبب الزيادة الهائلة في مجموع الإنتاج البشري في الظروف الحديثة، ولسنا نشك إلا قليلاً في أن بضع مئات من الملايين الذين يبذلون نشاطاً اقتصادياً في مقدورهم الآن أن يهيئوا الطعام والثياب والمأوى لسائر أفراد الجنس البشري، نعني بذلك المتشردين الذين لا ينتجون بحيث يعيشون في مستوى وضيع ولكنه يحفظ بقاء الحياة، ويبقى لأولئك العاملين بعد ذلك فيض يكفل لهم ضربا من الحياة الموفقة السعيدة نوعا ما. وواضح أن الطبقات التي تنتج إنتاجا متقطعا والتي تنتج إنتاجا ضئيلا والتي لا تنتج قطعا تزداد نسبتها إلى مجموع المجتمع في الظروف الحاضرة التي تعمل على تركيز الإنتاج وصيانة المتعطلين، فيتزايد عدد الذين يفقدون عملهم ولا يعود لهم في الحياة الحديثة عمل ولا نفع. وكلما اتسع الانقلاب الصناعي أمحى المنتج الصغير وقلت الأيدي اللازمة لكل صناعة من الصناعات، ولم تبلغ بعد نسبة المتعطلين الذين يعيشون عالة على غيرهم آخر حدودها الممكنة، ويجوز أن تمضي هذه الطبقة في الزيادة. وقد بالغ بعض المختصين فيما كتبوه عن سرعة تكاثر غير النافعين، لأن من يفقدون عملهم لا يتحتم أن يكونوا أقل مهارة من كثير من العاملين، وليست زيادتهم عن الحاجة نتيجة عجز فيهم أكثر منها استغناء أدت إليه الظروف. ومع ذلك فالواقع يجابهنا بأن هذه الطبقة الدنيا المضطربة التي تربك البناء الاقتصادي قد تمضي في اتساعها، ويجوز أن تمضي في ذلك الاتساع حينا من الدهر حتى تشمل العالم بأسره تقريباً.

لم يمضي وقت طويل قبل أن يصبح دولاب العالم الاقتصادي شبيهاً بجسم عليل أسرف في النمو فأفرز نوعين من العصارة الضارة، فهو من جهة أنتج الأثرياء الذين لا عمل لهم على وجه العموم، فهم متعطلون مستهلكون كأنهم وفرة في دم الجسم، ومن جهة أخرى يعمل على ازدياد طبقة مخيفة هي بمثابة الورم الكبير ينمو نمواً سريعاً، وهؤلاء هم المتعطلون المفلسون، وهذان الفريقان المتزايدان لا يتوقف أحدهما على الآخر، فيجوز أن يزول أحدهما ويبقى الآخر في ازدياد مخيف. وأما المشكلة العظمى فهي بغير شك مشكلة الفقراء الجدد، فهم خطر محدق قد يبدو من المتعطلين الذين سلبوا أعمالهم. ماذا تصنع الإنسانية لهذه الطبقة؟ وماذا تصنع هذه الطبقة للإنسانية؟

0: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام، وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهب. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتولي.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: تايمز سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
4: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو.

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
9: هوا الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
10: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
9: هوا الناس
10: هوا الناس معالي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

طبعا في أحاديث كثيرة يرد مفهوم الاستحقاق، أنت تستحق أكثر من الآخرين أو الآخر يستحق أكثر منك، وغالبا هذا المفهوم هو مفهوم بنوع من التنافس، يعني غالبا الإنسان يريد لنفسه أكثر من الآخرين في الغالب، يعني خصوصا في مجالات العمل في كذا، ويرى بنفسه أنه يستحق كذا وكذا، ويرى أنه يستحق معاملة أفضل من الدولة، ويرى أنه يستحق معاملة أفضل من المؤسسات الموجودة في هذه الدولة، ويرى أنه يستحق معاملة أفضل من الدول الأخرى التي تجاوره، وهكذا. دائما هناك نظرة أنه الإنسان يستحق أن يعامل بهذه الطريقة أو تلك. وفكرة الاستحقاق هي فكرة، إذا نرجع لها تاريخيا ستجد أنها فكرة مضطربة، يعني ليست فكرة متسقة. يعني مفهوم الاستحقاق قبل كان بنزعة تمجيدية، الآن ربما بنزعة مرضية، مو أنه أنت تستحق أكثر من، يعني دائما يتم تصور الإنسان الذي يعتقد بنفسه أنه يستحق أكثر من الآخرين على أنه نرجسي مثلا، مو وهكذا. المهم أكو تجربة، وهي تجربة لافتة بالحقيقة، تجربة سووها على قرود. سووا هذه التجربة العلماء طبعا، يسمونها تجربة العدالة. تجربة العدالة يعني شنو؟ جابوا قردين، ها، وحتى يؤدون مهام بسيطة، واللي من يسوون المهام يعطوهم شنو؟ يعطوهم شريحة مال الخيار، قطعة من الخيار، خيار، ها، مكافأة إذا سووا هاي المهمة البسيطة. أوكي أعطوهم، خذوها حلوة، ها. بعدين سووا نفس المهمة اثنينهم انطوا الواحد قطعة خيار والثاني انطوه عنب. هذا أبو العنب، يعني هذا أبو الخيار باوع لهذا، نفس المهمة سووها. القرد مو بشر، ها، قرد أبو الخيار باوع له أبو العنب، ضاج، شال الخيار نفسه وذبحه بوجه الباحث. هذا اللي مسوي التجربة، شمرها هو طبعا الباحث متعمد، فأعاد التجربة على عدد آخر من القرود، كلهم سووا نفس اللقطة، يعني هذا أبو الخيار ضاج، اعترض، يعني هذه تبدو مكافأة أجمل، يعني أحلى أطيب كذا إلى آخره، مو؟ القرد غار، وهذا مرات همنا يخلينا نصور الحياة البشرية. يعني أنت في حياتك، يعني مرات تشتغل وتتعب وكذا، ويا دوب بالأخير يجوز تشتري سيارة، يسمونها سيارة مو سيارة، من نام الداين مدري شنو إلى آخره، يجي واحد ابن مسؤول، ها، يركب سيارة بعشر شدات، باوع له أنت، بعد بالكلية، بعد ما مخلص دراسة، بعد ما مشتغل، بعد ما كذا إلى آخره، وأبوه ما ماخذها مثلا، يعني بشكل نظيف جدا، مو بتعب تعب فلوسك، تحس انه هاي فلوسك، راكب فلوسك، وفلوسك وفلوس جهالك وفلوس الاسره وفلوس المجتمع، والفلوس اللي تخلي الشارع محفر هي هاي السياره اللي راكبها ابن المسؤول، مو زين. طبعا هذا القرد غار، عنده غيره القرد، ها، عنده غيره، فاعترض. طبعا اكو تجربه اخرى هم سووها على القرود، بس هي هنا الأكثر عجبا في هذه القصة. شنو سووها؟ على نوع آخر من القرود، الشمبانزي اللي هو متطور شوي، ها، سووا نفس التجربة، همين سووا لهم مهمة، جابوا قردين انطوهم مهمة، يابا سوي هاي المهمة، سوى المهمة وأنجزها، فانطوهم مكافأة، واحد من القرود انطوه خيار، ها، والثاني انطوه عنب. شنو المفارقة صارت هنا؟ مو ذاك اعترض أبو الخيار، اللي اعترض أبو العنب، ما قبل بيها، الحد ما انطوا صاحبه نفس المكافأة. شوف شوف شوف شوف شوف فكرة العدالة، يعني هو هنا مو ذاك يشعر بعدم الاستحقاق، هذا يشعر نفسه اللي هو مكافئ بشكل أفضل، يقول لا أنا ما استاهل، هذا أحسن من ابن المسؤول. هذا القرد أحسن من ابن المسؤول، ليش؟ لأن شعر انه هو ما يستحق، يعني الاخر يستحق نفس المكافاه على الاقل، ها، فما اخذها لحد ما شنو بدلوا الخيار الذات وانطوه شنو، انطوه عنب بهذه الطريقه.
جاي تلاحظ فكرة العدالة. طبعا هاي سووها على القروض، لأن احنا دائما نعتقد انه الاستحقاق منجز حضاري، يعني تطور حضاريا فحسب، يعني بهذه الطريقة. يعني الإنسان من تطورت مدارك والأمم تطورت وكذا، افتهم الإنسان أن له حقوق في هذا البلد وكذا إلى آخره. لا طرأت حتى يعني شغلة ربما تتعلق بطبيعة الكائن الحي نفسه، هسه ما نريد نقول الفطرة، ما نريد نقول بها جانب ديني ولها علاقة بالخلق، لكن هكذا هي الأمور تجري بهذه الطريقة.

بعدنا مستمرين وياكم برنامج هوا الناس، إعداد علي الياسري وإخراج المبدع عمار مشتاق. طبعا فكرة الاستحقاق مثل ما قلنا إلها جذور تاريخية وإلها تحولات، هذه الكلمة وهذا المعنى له مجموعة من التحولات، من ضمنها مثلا أنه كثير من الحكام في العالم يعتقد بنفسه ماذا؟ أنه يستحق أن يحكم، أنه هذا حق إلهي، مو؟ انه هو المختار، هو هاي فكره طبعا مو موجوده، مو عراقيه يعني، هو لان هواي من المسؤولين العراقيين يعتقدون انهم شنو، انهم مسددين من الله بهذه الطريقه، يظهر لك دائما يحاول ان يظهر بانه موفق الهيا لخدمه الناس وكذا الى اخره. طبعا قلنا انه هاي الكلمه الاستحقاق هي بها عده تحولات الى درجه انه وصلت الى كونها مشكله نفسيه، وكانت فيما سبق تتعلق بمفهوم الآلهة ومفهوم الإله وكذا إلى آخره. وهذا هم يعني جزء من الحقوق الممنوحة، حتى فكرة عدم الانتفاض مثلا، أو عدم الخروج على الحاكم، عدم الخروج على الحاكم حتى في إرثنا الديني العلم، يعني كثير من الفرق الإسلامية وكذا أكو فكرة أنه الحاكم حتى إذا ظالم ها لا تطلع عليه، لا تنتفض ضده، لا تعترض عليه، كذا إلى آخره بطريقة من الطرق. وهذا همنا إلها مخرجات وإلها مصاديق في عند المسيحيين مثلا، عند الديانة، في الديانة المسيحية أو غيرها من الديانات أكو هيجي أجواء أو هيجي أفكار، وطبعا إلها جذور تاريخية كثيرة. المهم، وهناك من يقول أنه يعني أنه الملوك يحكمون بإرادة الحكمة الأزلية، وأنهم مختارون من قبل العناية، أو وجودهم من آثار العناية الإلهية بهذه الطريقة. وكانت هناك عدد، يعني كان هناك عدد من القصص، من ضمنها مثلا ما يعرف باللمسة الملكية في بريطانيا. وهنا هاي إشارة إلى أنه الملك كانت عنده لمسة خارقة، لمسة خارقة، يجيبون له مريض يشفي، هذا المرض ما يشفي إلا الملك، جاي تخيل ها؟ يعني هو مو بس الاستحقاق أنه يكون ملك، لا، هو عنده أشياء خارقة. هو ليش أصلا يستحق هذه المكانة أن يصير ملك؟ لأن هو خارق بهذه الطريقة. أكو بعض الأمراض ما ممكن واحد يعالجها إلا عن طريق هذه اللمسات، إلا عن طريق هذه اللمسات الملكية بهذه الطريقة. وكانوا الرعاية إذا يصير بهم هذا المرض يروحون يقدمون طلب ويشوفون الملك يلمسهم أملا في الشفاء بهذه الطريقة. يقال أنه المرض المستدف كان يعني تضخم الغدد اللمفاوية، هسه تروح لأي دكتور هنا وبريها يعالجك بهذه الطريقة، جايز خيل. شوف الاستحقاق شنو شنو شنو، إلى أكثر من نتيجة، إلى أكثر من معنى بهذه الطريقة. طبعا هذه الفكرة أيضا كانت موجودة في الصين بس بشكل آخر، يعني نفس المنطق، تفويض السماء

فكرة أنه إمبراطور هو ابن السماء بهذه الطريقة اللي يحكم بعدل. بس أكو نوع من التغيير هنا بالصين. بالصين كانوا يعتبرون هذا الإمبراطور هو ابن السماء إذا حكم بعدل، بس إذا ما حكم بعدل شنو؟ يعني تروح منه هاي الميزة بهذه الطريقة. يعني كان الاستحقاق مشروط، وهذا هذا شيء زين طبعا. ها كان الاستحقاق انت خوش انت الله مختارك وكذا الى اخره، لكن هذا الامر مشروط الا تتعامل ويا الناس عدل او تقود الدوله بشكل جيد بهذه الطريقه. يعني الامر مرتبط بسلوك الحاكم، لان السماء تبارك سلطه الحاكم العادل. ما معقول انه السماء تبارك سلطه الحاكم الجائر، اليس كذلك؟ فيسحب منه التفويض وينقل إلى شخص آخر إذا ما تصرف بشكل شنو سيء. بل أكثر من ذلك، كان ينظر من تصير الأمور مو زينة حتى طبيعيا، يعني إذا صير زلازل وكذا قالوا أكو خلل بالحاكم. تلاحظ يعني السماء ما راضية كذا، الإمبراطور أساء استخدام الحكم، أساء استخدام حقه في الحكم. والدليل أنه هاي الزلازل موجودة وهاي الكذا، يعني الله ما راضي علينا بهذه الطريقة. إحنا أنا شنو كأنما الزلازل هي جزء من التصويت السماوي، يعني هي إرادة سماوية أنه هذا الحاكم يتغير بهذه الطريقة. وهي أيضا فكرة غريبة، يعني إحنا مو الآن موافقين عليها أو كذا، لكن جاي ننقلها من باب السرد التاريخي والأمانة الموضوعية. وهذا جانب يظهر لك معنى الاستحقاق، انه مرتبط بالطريقه التي تقاد بها الحياه. يعني لان فعلا لحد الان احنا نتصور نفسنا احنا ناس سواسيه. هل ينظر الى الطفل المقتول في غزه كالطفل المقتول في تكساس؟ حقيقه. هل ينظر الى المواطن الذي مثلا يقتل في العراق او الذي ضربته القوات الأمريكية عندما كانت في العراق، مو كانوا يقتلون الناس بالطرق السريعة؟ تذكرون ولا؟ كم واحد بواحد نعرفه مات لأن شوية والله هذا الأمريكي ضايق منه بالسياق وكذا يرمي بطريقة فوضوية. دين يعتبره نسخ، يعني يعتبره عدد يعني عادي، يعني بهذه يعتبر نفسه أعلى. وهكذا ينظر من قبل دول إلى دول أخرى بهذه الطريقة. حقيقة مؤذية، نعم حقيقة مؤذية، نعم، بس هي حقيقة مرة، بعض الحقائق مرة ولاذعة، بس احنا لازم نعرفها يعني بهذه الطريقة. المهم راح نكمل في هذا الموضوع.

تتعلق بنارسيس، اليوم سامعين بها، اغلبكم سامعين بها يعني. وهذه تتحدث عن انه هذا اللي انعكست صورته بالماي وبدا يشوف روحه وافتتن بذاته، عجبته نفسه يعني، باع الروح، قال يعني انعكست صورته بالماي وشاف، ظل كل يوم يروح يشوف روحه بهذه الطريقه. بعدين استمدت من هذه الأسطورة كلمة، هو نرجسي، استمدت كلمة النرجسية بطريقة أو بأخرى. بعدين هاي النرجسية وكأنما توازي الاستحقاق بهذه الطريقة، المبالغ بكذا إلى آخره، رغم أنه حتى النرجسية هنا هي مو دائما مفهوم سلبي، يعني مو دائما ينظر لها علميا في الأقل على أنها مفهوم سلبي. يعني النرجسية اللي تصير عند الأطفال عندما يرى الطفل نفسه مثلا على أنه مركز الكون، هاي مو نرجسية، شنو؟ سلبية، جزء من الاستحقاق الذي يرى فيه الطفل نفسه، يشوف روحه مركز الكون مو بالبيت، يعني هو على أقل شيء يزعل، هو اللي يعتقد أنه لازم ينصب الاهتمام. لذلك مرات يتفاجئ من مثلا يجي طفل آخر أو تطلعون كذا، يصير الاهتمام مو هو المحور، يسوي له شيء حتى شنو؟ يلفت الانتباه. ليش؟ لأنه يعتقد بنفسه ماذا؟ مركز الكون. هذا طفل، وهذا يقال علميا وطبيا أنه جزء صحي من النمو، يعني هذا مو عيب، وإنما هو جزء صحي من النمو، يعني يلبى بشكل أو بآخر، يتعامل معه بشكل أو بآخر، وهو يتلاشى تدريجيا بشكل طبيعي. هذا يوضح أنه النرجسية مرات تصير مرحلة، شنو؟ مرحلة عمرية، مرات تصير حتى عند النساء، مرات تصير عند النساء، هذا حب للذات بهذه الطريقة. المهم، لكن في عام 1979 تحول هذا العام، طبعا يؤشر عليه على انه تحولت النرجسيه شنو الى مرض مجتمع، الى مرض مجتمع، يعني ابتعد المفهوم عن الاستحقاق وكذا الى اخره، يعني هاي المناطق تحول الى شنو، الى الى الى الى, إلى, إلى مرض مجتمع. اكو صحفي امريكي كتب عن عقد الانا في وقتها، ولاحظ ركز على مساله صعود الاحتفاء بالذات، وهذا أيضا مؤشر الآن بشكل أو بآخر، احنا نحتفي بالمطعم اللي نروح له، يعني عندنا هاي مناسبة حتى نحتفي شنو؟ بذواتنا، بالستور ننزل احنا كذا، اليوم التقيت بكذا مثلا. مرات اكو شيء طبيعي، ها، ومرات اكو شيء شنو؟ مبالغ به. تلاحظ مرات انت حضرتك انه اكو بعض الناس يعني يبالغون في مسألة الاعتداد بالنفس بهذه الطريقة، يعني دائما يحاول ان يضخم حتى من الاشياء التي يفعلها، الاشياء او الاشخاص الذين يعرفهم، حتى شنو من يقول انا التقيت بفلان يعني هو مهم مثل فلان وهكذا. اكو ناس عندهم هاي العقدة، يعني تراه يركض خلف فلان وفلان حتى شنو، حتى تصير له صورة، ويا حتى ينذكرون سوى، حتى يقولون هذا والله مهم، هذا عنده صورة وي الفنان الفلاني، هذا والله مهم عنده صورة وي الشاعر الفلاني، هذا شنو، هذا وين وصل، هذا يعني بهذه الطريقة يحاول أن يرفع من قيمة الأشخاص، مو من أجل أن يرفعهم، لا هو يلعبها يعني من أجل أن يرفع نفسه بهذه الطريقة. هاي جزء من ثقافة النرجسية المعاصرة، يعني ثقافة النرجسية المعاصرة، الواحد مستعد يعلي شيء، قهوة، كوفي، كافيه، يلا حتى ما يزعل، كافيه مو قهوة، ما يدخل قهوة، لا كافيه كله اسبرسو كذا وانشي لاتي، ها، حتى شنو، حتى يقول أنا أستحق هذه الحياة، أنا أستحق هذه. هو طبعا 90% من حياته مو بهذا المكان، طبعا تلقاه بمكان فجريات وكذا، بس ما ينشر هذا المكان، يشمئز منه، ما يطلع هو بهاي الأمكنة الطبيعية اللي هي يعني طبيعية في الحياة، يريد يطلع بس بهذا المكان اللي هتش بيه الإنارة هتش والوضع هتش ولابس وكذا، حتى ينقل إلى الآخرين أنه في يعني في مستوى في كذا إلى آخره. طبعا العلم التجريبي أيضا طور النظرة إلى مفهوم الاستحقاق وإلى مفهوم النرجسية، وحطوا فوارق بيناتهم، أكيد يعني حضرتك تعرف

انه اكو فرق بين الاستحقاق وبين النرجسية، مو اكيد، لكن فكرة انا عظيم دائما ينظر لها على انه شنو، انه اكو واحد يعتقد بنفسه عظيم ويطلب من الاخرين ان يعامل بشكل افضل دائما، يعني دائما دائما لازم الاخر يعامله بشكل افضل، هو دائما يستحق اكثر، هو دائما مظلوم، هو دائما كذا الى اخره، الى درجة انه يعني الاستحقاق النفسي، الاستحقاق نفسه هو صار جزء من بنية النرجسية الموجودة في المجتمعات الحديثة. والشعور يعني بالاستحقاق هو شعور مختلف من شخص إلى آخر، وهو شعور مختلف أيضا بالنسبة حتى للحيوانات، من حجينا على تجربة القردة في بداية الحلقة.

طبعا فكرة الاستحقاق فكرة خطيرة. ليش؟ لأن غالبا اللي ينطيك يريد منك بشكل أو بآخر، مو؟ وغالبا تتبع فكرة الاستحقاق تضحيات، تضحيات. وأشرف المنى وأشرف الغنى ترك المنى، أشرف الغنى ترك المنى. يعني أنت ما تتمنى شيء حتى ما تخسر أشياء هواي. المهم طبعا هل سنفهم إحنا الاستحقاق من يكون شنو؟ من يكون فردي، واحد مثلا مرات يبالغ، واحد كذا. بس مرات يصير الاستحقاق شنو؟ فكرة جماعية، يعني مجتمع كامل يستحق حياة، يشعر أنه يستحق حياة أفضل، بس والله هو ما يستحق حياة أفضل. مجتمع كامل، مدينة مثلا كاملة تشعر أنها هي هذه المدينة أنها يجب أن تعيش بشكل أفضل، بس من ترجع الأخلاقيات هذه المدينة مثلا أو أخلاقيات هذا المجتمع أو أخلاقيات أفراد هذا المجتمع أو أو أو أو ترتشف أنه هذا لا، يعني هو هذا حقهم ومستحقهم، هذا هاي الحياة بهذه الطبيعة. هذا طبعا مو كلام عن مدينة تحديدا، وإنما بشكل عام أحيانا يتحول إلى مرض اجتماعي أو جماعي. مرض شنو؟ جماعي، يعني مو فردي وإنما مرض جماعي. أكو قصة غريبة شوي بصراحة، وهي أغرب ما يمكن أن ربما يعني لحد علمي وفهمي هي أغرب ما يمكن، يعني قصة أو سردة عن مفهوم الاستحقاق. القصة شو تقول؟ تقول أنه أكو مجموعة، أكو مجتمع أحيانا يعني يرى نفسه يستحق ثروة وهو ما يستحقها. شو تقول القصة؟ تقول أنه في جنوب المحيط الهادئ كان هناك يعني جزيرة في جنوب المحيط الهادئ. المهم أكو ظاهرة صارت في هذه الجزيرة. شنو هاي الظاهرة؟ ظاهرة تعرف بعبادة الشحنة. هاي ترجمتها بالعربي، ها؟ عبادة شنو؟ عبادة الشحنة، عبادة الشحنة. شنو الفكرة؟ الفكرة أنه وصلت أعداد هائلة من الملابس والأدوية والأطعمة المعلبة والخيام والأسلحة للجنود الأمريكيين كانوا هناك، كانوا عندهم شغل في هذه الجزيرة. هذول السبب والجنود شاركوا بعض هاي الأشياء ويا من؟ وأبناء هذه الجزيرة، السكان الأصليين. أوكي، هذول كانوا يعني ضيفونهم ومرشدين لهم وكذا، فحبوهم وطوهم بعض الأشياء. شنو ولدت في هذه الجزيرة؟ إن ولدت حركة دينية. شوف الحركة الدينية الرهيبة، حركة دينية حول، يعني تتمحور حول إله أو شخصية خيالية. شخصية خيالية مو موجودة. هاي الشخصية الخيالية لها اسم يعني يشبه الاسم الأمريكي، أوكي؟ يعني اسم أمريكي شائع بهذه الطريقة. وهاي الشخصية شلون يصورونها يتخيلونها؟ يعني حطوا إله، شلون هيك مجموعة دينية عندهم فد واحد إله كذا إله. هاي الشخصية الدينية المتخيلة تصور دائما عادة كأنها جندي أمريكي عائد من الحرب العالمية الثانية. زين، وهذا الجندي راح يجيب لهم شنو؟ راح يجيب لهم الثراء، ازدهار إذا تبعوا بهذه الطريقة. طبعا سووا وثائقي عن الموضوع وإجا شرحوا، يعني كان مخرج بريطاني وأحد ساكنين في هذه الجزيرة شرح للمخرج، طبعا هاي في عام 1959، فقال له هذا، قال له شنو هذا الإله المتخيل، هاي الشخصية الخيالية اللي تشبه الأمريكان اللي أنتم تعبدونها؟ فقال له هذا يشبه الرجل الأبيض، وطويل القامة. شوف مواصفات جندي يعني أمريكي، طويل القامة، ويأتي ويجلب معه كم من هائلا من البضائع. شوف ركز لي، اربط لي يعني هم ليش خلوا الإله؟ لأن جابنهم جنوب، جابنهم هاي الأشياء اللي هم كانوا محتاجينها وهم منقطعين عن العالم وكذا إلى آخره. فهذا الإله المتخيل عندهم يجيب لهم بضائع، يجيب لهم جواني أشياء يعني ملابس وكذا إلى آخره. عبد أبو توصيل هذا دليفري. المهم كم هائل من البضائع، ووقتها من يجي هذا بعد الإله، كل واحد راح ياخذ الشيء اللي يستحقه. عندهم مو من الاستحقاق، يعني
هم اصلا يعني كل واحد راح ياخذ السلعه اللي هو اصلا يستحقها. طبعا هنا شوف الانقلاب بفكره الاستحقاق. يعني هنا مو مرض نفسي ولا هي شعور بالانا ولا هي يعني هو جزء من الوحده المستقبلي. انت لاحظ دولا اكو واحد يستحق نفسه انه يقول انا والله انا طب الجنه انا راح اطب الجنه من جرزم. يعني شنو هو يعني هو من يقول طبعا انا راح اطب انا الي الجنه انا والله طب الجنه من قد ما تحملت فلان وفلان. شايف هاي الحكايه خصوصا امهات يقول لنا انا راح اطب الجنه من وراكم بهذه الطريقه. وهم هسه انا ما اقول هي ما طب الجنه ها، بس اكو وهم لحد الان هو هذا شنو وهم الاستحقاق. وهو وهم الاستحقاق مرات ما يتعلق بالماضي. بس واحد يقول مرات شنو انا والله كنت استحق كذا، هاي بالماضي. لا، وهم الاستحقاق يتعلق بمن؟ بالمستقبل. لان هو يتصور نفسه راح يجي اله يطي شنو هاي الاشياء. هسه هذولي القصه الغريبه، يتصور راح يجي بالمستقبل اله ينطي الاشياء اللي يستحق. يعني وهم الاستحقاق مو بس يتعلق بالماضي، وانما في كثير من الاحيان يتعلق بمن؟ بالمستقبل.

0: طبعا شلون ممكن تتحول مفردة الاستحقاق إلى مرض، وكيف من الممكن أن تتحول، كيف مو بس يعني كيف تتحول إلى مرض، وما أسباب تحولها إلى مرض، وما النتائج أن تكون أن مفردة الاستحقاق مفردة مرضية بالحقيقة؟ هذا سؤال مهم جدا راح نجاوب عليه من خلال هذا التقرير بصوت المبدع أحمد الرسام.
1: تحول مفهوم الاستحقاق في المجتمعات المعاصرة من مجرد رغبة مشروعة في نيل الحقوق والتقدير إلى عقدة استحقاق مفرطة، وهو ما يمثل اليوم مرضا اجتماعيا صامتا يتسلل إلى بنية العلاقات الإنسانية ويهدد تماسكها. عندما يعتقد الفرد أنه يستحق معاملة استثنائية أو مكاسب سريعة دون بذل جهد موازن، يتحول هذا الشعور إلى جدار عازل يشوه إدراكه للواقع ولمفهوم العدالة المشتركة، ويجعله يرى العالم مدينا له بالرفاهية والتميز. تكمن الأسباب العميقة لهذه الظاهرة في التحولات الثقافية والاقتصادية الحديثة التي أعادت تشكيل الوعي الجمعي. فقد أسهمت ثقافة الاستهلاك السريع ومنصات التواصل الاجتماعي في تضخيم الأنا بشكل غير مسبوق، حيث تعرض الحياة اليومية كلوحة من الرفاهية الدائمة والنجاحات السهلة، مما يولد لدى الأفراد شعورا زائفا بأنهم يستحقون تلك المكاسب بمجرد رغبتهم فيها. يضاف إلى ذلك أنماط التربية الحديثة القائمة على الإفراط في الدلال وحماية الأبناء في مواجهة الإحباط أو الفشل الطبيعي، مما يساهم في تنشئة أجيال تفتقر إلى المرونة النفسية، وتعتبر النعم والمزايا هبات واجبة التحقق، وتغفل تماما عن كونها ثمارا للكفاح والسعي المستمر. تتجلى نتائج هذا المرض الاجتماعي في مظاهر شديدة الخطورة تؤثر على سلامة البناء المجتمعي. تآكل العلاقات الإنسانية، يميل الأشخاص المصابون بعقدة الاستحقاق إلى الأنانية والنرجسية، مما يضعف التعاطف المتبادل ويزيد من النزاعات الأسرية والمهنية نتيجة غياب التقدير المتبادل. احتقان السلم المجتمعي، يولد هذا الشعور حالة من التذمر الدائم والمظلومية المزيفة، فحين يعجز الفرد عن نيل ما يظن أنه حقه المطلق، يمتلئ قلبه بالحقد تجاه المحيطين به وتجاه مؤسسات المجتمع. تراجع الإنتاجية والكفاءة، تضعف قيمة العمل والاجتهاد عندما يسود الاعتقاد بأن المكانة والامتيازات تأتي كحق مكتسب بناء على الهوية أو المظهر، مما يؤدي إلى تبلد السعي وخمول الطاقة البشرية.

طبعا فكرة انه اكو داء اجتماعي يتعلق بالاستحقاق هي فكرة في الغالب عندنا، خصوصا هي مرتبطة بعدم الانجاز. يعني اكو واحد مثلا ما جاي يؤدي الاشياء اللي مفروضة عليه، لكنه يشعر بانه يستحق اجر مثلا، ويستحق مكافأة، ويستحق واقع سياسي افضل، وما يؤدي اللي عليه لا سياسيا ولا اجتماعيا ولا حياتيا كذا الى اخره. وهنا طبعا يفترض انه احنا ندرب انفسنا احيانا على مساله، يعني مساله فهم بعض التفاصيل المتعلقه بفكره الاستحقاق. يعني فهم شنو واجباتك وشنو الاشياء اللي يفترض ان نسويها. في كثير من الاحيان احنا نفكر في الحقوق منفصلة، هاي الكلمة كانما منفصلة عن فكرة الواجبات. وفي سنوات سابقة كان يعني خلال الأنظمة الشمولية دائما السلطة تفكر في المواطن على، يعني تجبر المواطن على أن يفكر بماذا؟ على أن يفكر بواجباته، ما يفكر بحقوقه. هو لازم شنو؟ لازم يروح بالجيش، ومن يخلص الجيش بعدين متطوع شهرين ما ادري ايش قد، وبجيش القدس وبجيش كذا وحروب وكل هذه إرادة الحاكم. ها، هو ما عنده حقوق، يفكرون بي بمن؟ بالواجبات. ولذلك مفردة الاستحقاق خصوصا بعد 2003 صار اكو نوع من الشعور الجمعي، وانا هنا ما اجزم، يعني هذا مجرد يعني وجهة نظر، صار هناك شعور جمعي لدى كثيرين انه احنا ينبغي الان ان نكافئ. خلص يعني انتهى النظام شنو؟ الدكتاتوري، راح صدام اللعين المجرم كذا الى اخره، وعليه الان ينبغي لهذا المجتمع ان يكافئ ان تاتي الكهرباء ولا تنقطع، وان توفر المشتقات باسعار زهيده، وان تبنى المصانع، وان يعني تبنى المرافق السياحيه، وان يعني تعبد الشوارع، وتبنى المدن السكنيه، وتوزع الاراضي، وقبل الحياه شنو يعني تنتعش بهذه الطريقه. بينما هو من اللي ينعش هذه الحياة؟ التوجه الاجتماعي، المجتمع شنو أولوياته؟ اخبرني عن أولويات أفراد هذا المجتمع. هل أولويات أفراد هذا المجتمع أن ينجز عمله بأتم صورة؟ هل من أولويات هذا المجتمع أن يلتزم بعمله بأتم صورة ممكنة؟ هل من أولويات هذا المجتمع أن يحترم القوانين؟ هل من أولويات هذه المجتمع أن يحترم الأخلاقيات العامة؟ هل من أولويات هذا المجتمع أن يحترم حق الآخر المختلف المغاير في التعبير؟ لعد بنا من يسويهن؟ هذا من يسويهن يعني؟ إذا إحنا ما نسويهن، يعني هذا المجتمع شلون يرقى إلى أن يعيش حياة أفضل وهو المنتج؟ دائما نحكي احنا على بعض، يعني تلقى ناس مثلا يحكون على المدرسين، المدرسين مدارس خاصه وكذا، تلقى ناس يحكون على الاطباء، تلقى ناس يحكون على كذا، تلقى ناس يحكون على البنشرجيه، تلقى ناس يحكون على ابو المخضر، تلقى ناس يحكون على كذا واحد. بس احنا كمنظومه اجتماعيه احنا كنا بينا حكي، بينا مشاكل، احنا كمنظومة اجتماعية بينا مشاكل، وجزء من مشاكلنا احنا غير قادرين على ان ننتج طبقة سياسية كفوءة. مو احنا كمجتمع لا، يعني هذا المجتمع ما جاي يطلع منه سياسي زين، ليش؟ هذا السؤال. يعني الصوج من السياسي فقط لو اكو صوج بالبنية الاجتماعية اللي بها خلل، بها خلل، فهمنا بخلل، فهمنا شعاراتي، نحكي احنا نحكي نسولف، بس من نجي نطبق اكو بون شاسع، فوارق هائلة بين الشعار وبين السلوك، بين القول وبين الفعل.

0: وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوا الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوا الناس، ما في الصدور وما بين السطور. تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوا الناس،
1: هوا الناس مع علي الياسري.
2: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
3: جفاف الأرض ونزوح البشر، البصرة في مواجهة طوفان التغير المناخي.
4: باتت البصرة اليوم تعيش فصلاً قاسياً من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخياً بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة، تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً. لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان بحثاً عن حياة جديدة، ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة. وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد، ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله، نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
5: هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة، تحديداً في قضاء القرنة، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع UNDP الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها إحنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف ومواديل الإرهاب باعتباره تطرف مناخي. اطلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشء الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه من هذا الباب. تبنى أستاذ ماهر العامري النائب الإداري ضم إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف ليقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
4: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة، للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
6: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبار أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعياً، وأنا يعني بنت الزبير وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه يعني كان. تعرف الزبير بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم إنهم أرياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش. لكن اللي انعكس على أبناء الزبير سلباً اللي هي العادات الاجتماعية اللي نسحت لنا مع النازحين، أنا خل أقول نسحت يعني معهم فعلاً. هذه العادات تأثيرها سلبي على شباب الزبير وعلى عوائل الزبير، لأن دخلت لنا عادات دخيلة تمس علاقاتنا الاجتماعية وتمس يعني ترابطنا. فشوف كثرة بالزبير المشاكل، زاد العنف. أنا الأول مرة أسمع بالزبير أكو يعني أوكار مخدرات، أكو أوكار جريمة، أكو أوكار سرقات. هذا الأمور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم، انحسرت كأنه كل من يقول خليني يعني بحالي، ما أريد أختلط بأحد لأن يعني ما أعرف شنو تجيني مشكلة من وراها.
4: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
6: نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حالياً جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبير. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف كتبت عن الزبير، قال الزبير لما تدخل له تسأل عن أي شخص يطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع، لأن هسه تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة، حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا، لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل للسوق ما تعرف، يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
4: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
7: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة، مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
4: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان ألا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار. من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
4: من مول بصرة تايم سكوير،
2: بصرة تايم سكوير.
4: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
8: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
9: العادات والتقاليد الجنائزية في الأندلس بين العرف الاجتماعي والتقليد الديني.
1: ما إن وطأت أقدام الفاتحين بلاد الأندلس فأخذوا يهتمون بإنشاء المقابر وتنظيمها وترتيبها، حيث أمر الخليفة عمر بن عبد العزيز والي الأندلس السمح بن مالك الخولاني بتحبيس قطعا من أراضي الخمس التابعة لبيت المال لتكون مقابر للمسلمين في الأندلس. كذلك حرص المسلمون على إقامة المقابر على أراضيهم المستقطعة، إذ كان البعض يحبس قطعة أرض لينشئ عليها مقبرة لدفن الموتى. وقد خصصت الأموال لهذه المقابر وشيدت الأسوار عليها ونظمت بشكل جيد. وقد اختلفت هذه المقابر فيما بينها من حيث الحجم والسعة والزخارف، ولعل ذلك يرتبط بمدى إمكانية أصحابها من الثروة والتي تمكن البعض من بناء مقابر تقترب من الروضات. أنشئت المقابر الأندلسية خارج أسوار المدن أو بجوار أحد أبوابها، ولعل ذلك يعود لاكتظاظ المدن بالسكان أو لدواع ومحظورات صحية. ويتضح من خلال الروايات التاريخية أن كل مدينة من مدن الأندلس فيها ثمة مقابر منتشرة استخدمت لدفن الموتى، وإذ كان بعض هذه المقابر مجاوراً لمقابر اليهود مثل مقبرة حلال التي لم يكن يفصلها عن مقبرة اليهود إلا الطريق السالك بجوفي قرطبة، ولما كان بعضها قريباً من الطريق الذي تمر عبره جنائز النصارى إلى مقابرهم فقد كانوا يطؤون مقابر المسلمين بأرجلهم وعرباتهم مثل ما حدث لمقبرة متعة. وقد فضلت بعض البيوتات الأندلسية بناء روضات خاصة لدفن موتاهم، الأمر الذي استحسنته بعض العائلات المسيحية فدأبت على هذا التقليد. وكثيرا ما تم الدفن في مقابر المدينة التي يتوفى فيها الشخص. اهتم الأندلسيون في بناء القبور وابتدعوا بناء القباب والسقائف والروضات عليها وتفننوا في زخرفها وبالغوا في علوها، لا سيما عند الشخصيات الغنية والميسورة الحال، الأمر الذي دفع الفقهاء ورجال الدين بأن يأمروا بهدمها وحط سقفها وما على من حيطانها، ولا يترك فيها من الجدران إلا ما أباحه الشرع الإسلامي. وقد سبب ارتفاع بعض أبنية القبور أحياناً بعض المشكلات، الأمر الذي ورد في إحدى نوازل ابن رشد حيث اشتكى صاحب فندق من ارتفاع بناء قبر بدعوى أنه يستر باب فندقه ويمنع النظر للجالس.
9: شهدت المقابر الأندلسية تجاوزات وانحرافات سلوكية من قبل بعض الشباب المنحرف إثمة أفعال وممارسات لا تتوافق مع الشرع الإسلامي وقداسة المكان، وقد بذل العلماء والفقهاء ورجال الحسبة دورا مهما في مواجهة كل ما لم يتوافق مع الدين الإسلامي، وأمر الفقهاء بأن يمر المحتسب في اليوم مرتين لمراقبة المقابر للحد من ممارسات الشباب العابث الذي يعترض النساء داخل المقابر، لا سيما عند خلو الطرق من المارة، إذ حوت بعض المقابر الأندلسية على دكاكين وحوانيت تأوي إليها النساء بدعوى الشراء أو الهروب من بعض النظرات المتحرشة، مما يجلب إليهن بعض المتغزلين والماجنين. استغل بعض الشباب أيام الجمعة والأعياد والمناسبات التي كانت تدفع الناس لزيارة موتاهم، فأخذوا يجلسون على الطرقات ومداخل المقابر لمعاكسة النساء ومغازلتهن، واتخذوا أخبية لهم للانفراد بالنساء بحجة الكلام في أسرارهن. وقد أكد الفقهاء المحافظة على المرأة ونبهوا ألا يكون جسدها عرضة لبعض المنحرفين الذين يستغلون النساء لتحقيق غايات ومآرب دنيئة. لذلك شددوا على أن لا يترك الشباب أيام الأعياد أو أيام الجمعة يجلسون على الطريق لاعتراض النساء، إذ تعد هذه الأيام من أهم المناسبات والأوقات التي تستفحل فيها ظاهرة التحرش بالنساء، لا سيما اللواتي يذهبن لزيارة القبور. كذلك أكدوا على عدم السماح للباعة في المكوث في المقابر والبقاء فيها، لأنهم يكشفون عن النساء الحزينات اللائي يذهبن لزيارة الموتى، فكن لا يدرين ما يفعلن فيفترشن الأرض، وربما يكن حاسرات الرأس كاشفات الوجه من الحزن. ابتعد بعض الشباب المنحرفين عن الخط الخلقي، لا سيما هؤلاء الذين يعاقرون الخمور، فأخذوا يترددون على المقابر ويشربون الخمر فيها، لا سيما مقبرة أشبيليا، إذ كانت مكانا آمنا لهؤلاء، فشربوا الخمر فيها وفوق قبور الأموات، الأمر الذي أكده بعض الفقهاء بالقول وأقبح ما في مقبرتها، وبها يعاب أهل بلدنا، السكنى على ظهور الموتى لقوم يشربون الخمر.

كذلك شدد الفقهاء بأن لا تكون المباني المطلة على المقابر، لها نوافذ أو أبواب تفتح أو تطل عليها، ويؤمر أصحابها بإزالة المخالفات وغلق النوافذ المطلة على المقابر حتى لا تكشف النساء ويتم النظر إليهن من هذه النوافذ. وما يؤسف له أن الدناءة والخسة وصلت عند بعض المنحرفين أن يقوموا بسرقة أكفان الموتى، ويعلل البعض إقدام هؤلاء المنحرفين ويبرر أفعالهم قائلاً بأن الفقر المتفشي لدى بعض العائلات هو من يدفعهم لارتكاب هكذا أفعال. أما ما يخص حرمة القبور ومكانتها، فقد حرم الفقهاء جلوس الشباب على القبور، وأمروا أن لا يكون قارئ القرآن على الميت شاباً أو أعزباً، وإن كان شاباً فيفضل أن يكون أعمى. وكخطوة لمنع انتشار أبخرة الموتى، أمر الفقهاء حفاري القبور أن يعمقوها حتى لا تفوح روائح الموتى ولا تتمكن الحيوانات الضارية من نبش القبر. رغم ذلك، فإن سكان الأندلس كانوا يتجنبون مجاورة المقابر أو السكن بالقرب منها حذراً مما يتصاعد من أبخرة الموتى. لذلك شدد الفقهاء أن تحفر القبور في المواضع الصلبة من الأراضي لكي لا تنهار، وإذا كانت أرض المقبرة غير صلبة فإن الميت يدفن في تابوت من الخشب. وتماشياً مع رفع الضرر، كان الفقهاء والمحتسبون مكلفين في كل مدينة برعاية وإنشاء المقابر في حالة ضيقها أو انتشار الوباء بسبب المجاعات أو غيرها كما حدث في مدينة إشبيلية. فانتشرت الأمراض والأوبئة التي فتكت بحياة الناس، فكثر الموت لدرجة عجز فيها عن دفن الموتى لضيق المقابر. لذلك دفنت الجثث فوق بعضها البعض، الأمر الذي دفع الفقهاء للمطالبة بتخصيص أرض لإنشاء مقبرة تستوعب الموتى. وجدير بالذكر أن المقابر في الأندلس كانت كثيرة، إذ اختصت بعض المدن بنوع من المقابر كمقبرة المرضى المصابين بالجذام القائمة بمدينة بطليوس التي خصصت للمتوفين جراء إصابتهم بمرض الجذام أو بعض الأمراض الوبائية. ولعل ذلك يعود إلى الاحتراس والوقاية خوفاً من انتشار الأوبئة والأمراض التي قد تتصاعد مع أبخرة الموتى.

0: ظهرت حالات تجاوز وملوثات في المقابر الإسلامية. لوحظ كثيرا ما يتم استخدام أسوار وجدران المقابر لنشر جلود بعض الحيوانات لغرض تجفيفها، وقد حصلت ثمة تجاوزات على بعض المقابر، لا سيما أن بعضها كانت تصف فيها بعض القنوات، الأمر الذي تسبب في إتلافها، كما حدث لقنوات عامر التي رفعت بشأنها شكاية، فأمر القضاة والفقهاء بالذهاب إلى المقبرة ومعاينتها وبيان مدى الضرر الذي لحق بالمقبرة، فكان الرأي وجوب ردم هذه القنوات لكف أذاها عن إتلاف القبور والمحافظة على حرمتها مهما طال عهدها. بناء على ما تقدم وللحد من التجاوزات الحاصلة في المقابر، أمر الفقهاء أن تفتش المقابر وأن يسير المحتسب فيها للحفاظ على كل ما هو إسلامي ومحاربة كل ما يخالف الشرع. وبعد هذا لم يبقى إلا التطرق لأشكال القبور وأنواعها، إذ دلت الأبحاث والدراسات التاريخية أن هناك ثلاثة أشكال رئيسية من القبور كانت سائدة في بلاد المغرب والأندلس، هي أولا القبور المسنمة. يتكون هذا النوع من القبور من حافتين مائلتين في الأعلى يشكلان عرفا يمتد على طول القبر، وقد انتشر هذا النوع وأصبح أكثر استخداما في بلاد المغرب والأندلس. ثانيا القبور التي تشبه الأحواض، هذا النوع من القبور يكون على شكل مستطيل توضع على زواياها الأربعة أربعة شواهد. ثالثا القبور المسواة في الأرض، هذا النوع من القبور يكون مزخرفا بالزليج، وقد انتشرت هذه الأنواع الثلاث من القبور، وكان النوع المسنم أكثر انتشارا واستخداما من قبل سكان المغرب والأندلس.
1: وصايا الأموات في الأندلس. كانت الوصية حاضرة في واجبات الأندلسيين الشرعية وتقاليدهم الجنائزية، إذ حفلت الروايات التاريخية بوصايا لأشخاص قبل أن يتوفوا، إذ كانت هذه الوصايا تحمل مضامين تتجسد من خلالها عادات وتقاليد جنائزية كانت سائدة في الأندلس. فقد أوصى يحيى بن عبد الرحمن القيسي بتوزيع أمواله على الفقراء والمحتاجين، الأمر الذي يدل على مدى حب الخير ومساعدة المحتاجين لدى هذا الرجل الصالح الذي آثر توزيع ثروته وأمواله على الفقراء دون أن يخصص جميعها لأهله وذويه. ومنهم من أوصى أن يصلي عليه شخص بعينه، مثل ما أوصى ابن شهيد، حيث أوصى أن يصلي عليه أبو عمر الحصار، وأن يهيل عليه التراب دون لبن ولا خشب، وأوصى أن يكتب على قبره في لوح رخام: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. هذا قبر أحمد بن عبد الملك بن شهيد المذنب، مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. مات في شهر كذا من عام كذا. ومن الأندلسيين أوصى أن يصلي عليه شخص ذكره باسمه، كأن يكون صديقه أو مقربا منه، أو ممن يثق بعدالته وإيمانه وورعه وتدينه، حيث أوصى علي بن معاذ بأن يصلي عليه ابن الخلاص، وكذلك أوصى ابن القوطية أن يصلي عليه أبو جعفر بن عون. وعادة ما كانت الوصية تشمل أحد الأصدقاء لما يكنه الصديق من محبة وستر للعيوب، فمنهم من أوصى من يقوم بتغسيله وحدد شخصا بذاته، فقد أوصى عتيق بن علي بأن يغسله صديقه المدعو أبو جعفر الجبار، ويكفنه ويدفنه بجومة الشريعة من خارجها، وحصل هذا سنة 1000 215، وكان البعض أوصى قبل وفاته وحدد نوع كفنه كوصية الفقيه عمر بن حسين بن محمد الذي أوصى أن يكون كفنه دون القطن. كذلك أوصى الفقيه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بأن يكفن بثلاثة أثواب ليس فيها قميص أو عمامة. وقد تضمنت بعض وصايا الأموات تحديد المكان الذي يدفن فيه صاحب الوصية، فيذكر أن محمد بن حسن بن أحمد أوصى بأن يصلى عليه ويدفن بطريانه، وقد أوصى سعد بن أحمد بن هشام بأن يدفن في داره. كذلك أوصى البعض بأن يدفن مثلا في مسجد بناه، إذ دفن أحمد بن عميرة الضبي بمسجده الواقع قرب جنته التي وقع حائطها عليه. كذلك دأب البعض أن يوصي بدفنه داخل داره، حيث دفن سعد السعود بن عفير بداره وحفر قبرا لنفسه بجوفي داره وأوصى أن يدفن فيه. ورغم أن البعض قد وافته المنية خارج مدينته، إلا أنهم أوصوا بأن يدفنوا في الأماكن التي ولدوا بها. وتجدر الإشارة إلى أن العلماء ورجال الدين في الأندلس دفنوا بمقابر خصصت لهم إجلالا وتقديرا لمكانتهم. بناء على ما تقدم، يبدو أن واجب الوصية كان حاضرا في مشهد الاحتضار الذي غالبا ما يكون في بيت المريض، ووسط الأهل والأصدقاء بأجواء محاطة بالحزن. ومع هذا فإن الحاضرين يقومون ببعض الأشياء الخاصة بالمحتضر، خاصة تلقينه الشهادة وتوجيهه باتجاه القبلة، وكذلك الاستعداد لاستقبال المعزين والضيوف.

العادات والتقاليد الجنائزية في الأندلس. بعد وفاة المحتضر يتم الإعلان عن وفاته، وذلك بأن يصعد أحد الأشخاص إلى أعلى المسجد الجامع ويقرأ شيئا من القرآن، ثم يقول: مات فلان وجنازته في كذا، فاشهدوا جنازته. بعدها يسير شخص في أسواق المدينة وشوارعها معلنا عن الوفاة ومكان الجنازة، ولعل ذلك يعتبر نعي الميت. وقد نهى النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن النعي حينما قال: إياكم والنعي، فإن النعي من عمل الجاهلية. إذا فالأفضل أن تعلن وفاة المسلم في أقربائه وأصدقائه وذويه ليحضروا جنازته. بعدها تبدأ الخطوة الأخرى متمثلة بتغسيل الميت وتكفينه، وعادة ما يستأجر شخص للقيام بهذا العمل أو يتطوع أحد الأشخاص. فأما من يستأجر فيتم الاتفاق بينه وبين ذوي المتوفى على أجر معين، ويشترط عليه أن يكون على معرفة بخطوات الغسل، إذ كثيرا ما يكون الغاسل جاهلا بما هو متبع، أو يهمل أو يسهو في بعض خطوات الغسل، إذ كان يستحب أن يقف معه أحد أقرباء الميت أو أصدقائه. لذلك تولى بعض الفقهاء مهمة غسل الموتى وتكفينهم، إذ يذكر أن الفقيه أحمد بن محمد بن عفيف كان يغسل الموتى ويجيد تكفينهم وتجهيزهم، بعدها يتم الصلاة عليه ثم يشيع. رغم اهتمام الأندلسيين في مسألة غسل الميت وتكفينه، إلا أن البعض مات ولم يغسل ولم يحظى حتى بمراسم دفن مثل عامة الناس، بل عبث بجسده ونكل بجثته، إذ ثمت حادثة أليمة حصلت لمحمد بن عيسى الذي قتل ثم لبث في حصير وربط في وسطه حبل ثم رمي في وادي أشبيليا. كذلك يذكر أن الخليفة المستنصر الموحدي أمر بضرب المدعو ابن غالب الداني 1000 صوت وصلبه، فضرب بأشبيليا وفضت روحه. رغم ذلك إلا أن الخليفة أصر على إتمام العقوبة وتطبيقها، فضرب 500 صوت أخرى فتناثر لحمه وهو ميت، ثم صلب ولم يغسل أو يدفن. ولعل ذلك خير دليل على معالم الوحشية وروح الحقد والانتقام على الضحية. من خلال ما تقدم يبدو أن بعض من توفوا حرموا من حقهم بالتغسيل والتكفين والدفن، إذ نكل بأجسادهم وألقيت جثثهم في الأنهار أو صلبوا ولم يرحموا حتى بعد الموت. ومن الناس من توفي وسط أجواء وظروف قاسية، إذ يشير ابن عبد الملك المراكشي إلى أن علي بن جابر بن علي توفي بأشبيليا التي شهدت حصارا عسكريا من قبل النصارى الأسبان، أنه دفن بداره وحفر قبره بالسكاكين استعجالا لمواراته، وقد تمت عملية دفنه في صمت مطبق يكتنفه الخوف وبأقل الوسائل المتاحة للحفر، حتى أنه لم يصلى عليه بل ألقي في حفرة بداره خوفا من اكتشاف أمره.

نظرا للتعايش السلمي بين المسلمين والنصارى في الأندلس، انتقلت بعض العادات والتقاليد الإسلامية إلى المجتمع النصراني، ومنها شعيرة تغسيل الميت قبل دفنه. إذ تسربت هذه الشعيرة إلى النصارى الإسبان، حيث جاء في الرواية التاريخية أن الكونت فيرنان جون ثالث غسل الكونت دي تولوز قبل أن يلفه بالأكفان. كذلك يذكر أن الإسبان عندما يذكرون اسم المتوفى كانوا يقولون رحمه الله. بعد إتمام غسل الميت وتكفينه يصلى على الميت، وفي حالة الأوبئة وانتشار الأمراض كثيراً ما تخشى الناس من الاشتراك في صلاة الجنازة أو يمتنعوا عن دفن جثث موتاهم حتى أنهم دفنوا بشكل جماعي، كالذي حصل أثناء الفتنة القرطبية التي لقي فيها الناس لا سيما القضاة حتفهم. وتجدر الإشارة أن الفقهاء نالوا مكانة مهمة في الأندلس، فإذا مات أحدهم أهدى الحاكم لذويه الكفنة تقديراً لمكانة الفقيه واحتراماً له. وخير مثال على ذلك حين توفي القاضي أبو محمد الأصيلي، جهزه الحاجب عبد الملك المظفر وبعث إلى ابنه كفناً وحنوطة من عنده إكراماً واحتراماً للقاضي أبي محمد الأصيلي. وقد شهدت الأندلس بعض البدع التي لا أصل لها في الإسلام، لا سيما ما يخص تكفين الميت، إذ كفن بعض الموتى بثياب من الحرير والذهب، وذلك خير دليل على حب الدنيا وزينتها والتفاخر بها في غير محلها. بعد غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه يؤتى به إلى حضرة الرجال إن كان رجلاً، وإلى حضرة النساء إن كانت امرأة، فيلقي المعزون بالمال، ولعل ذلك نوعاً من التكافل الاجتماعي أريد من خلاله مساعدة ذوي المتوفى وإعانته. بعدها تحمل الجنازة على أكتاف الرجال ويطاف بها، ويتبعها المشيعون وهم يحملون الشموع ليوارى جثمان الميت الثرى. وقد عمد الأندلسيون إلى التراخي والتثاقل في خطواتهم، ويجهرون بالتبشير والنذير على صوت واحد. وكان من عادات الأندلسيين إذا كانت الجنازة لشاب لم يتزوج بعد أو لفتاة لم تتزوج، فإن المشيعين يودعونه بالزغاريد ويوقدون في البيت الذي توفيت فيه الفتاة مصباح.

كذلك كان من عادات الأندلسيين المشي أمام الجنازة بالاستغفار والتكبير، وقد نهى المحتسب الناس القيام بمثل هذا العمل لأنه مكروه، وسمي فاعله لاعنا زاجرا، وذلك لأنه بدعة ابتدعها أهل الجاهلية. استنادا لما سبق، لا يمكن أن يقال إن عادة الاستغفار والتكبير أثناء تشيع الموتى هي من عادات الجاهلية، ذلك أن التكبير يعد من الألفاظ التي تخص صلب العقيدة الإسلامية، وأن ما أورده الفقهاء فيما يتعلق بالمشي مع الجنازة وتشييعها إلى القبر فربما كان هذا موجودا أيام الجاهلية، وأن الناس في تلك الأيام استخدموا عبارات جاهلية في تشييعهم لموتاهم كالمدح والفخر، فلما جاء الإسلام استبدلوا تلك العبارات بالتهليل والتكبير والاستغفار، أي أن العرب بعد الإسلام قولبوا هذه العادة الجاهلية بقالب إسلامي، ذلك لأنهم لم يستطيعوا التخلي عنها. من هذا المنطلق اعتبر الفقهاء أن هذه العادة من عادات الجاهلية ونهوا عن الإتيان بها. شهدت المواكب الجنائزية حضور رجال الدولة، إذ كثيرا ما كان الحكام يستغلون هذه المناسبات للدعاية السياسية في أوساط العامة التي تشهد تواضعا منهم وتزداد تعلقا بهم، فيسير على أقدامهم احتراما وإجلالا لشخصية المتوفى، وربما ذهب راكبا وترجل أمام الجنازة، الأمر الذي استثمره المتظلمون لعرض مظالمهم وإيصال طلباتهم. وخير مثال على ذلك ما تعرض له الأمير عبد الرحمن الداخل حينما شهد جنازة أحد الوجهاء، فتصدى له رجل متظلم فقال له: أيها الأمير، أسألك لما برحت من مكانك حتى تأمر قاضيك بإنصافي فأنه معك. فوجم الأمير والتفت إلى من حوله من حشمه ودعا بالقاضي وأمر بإنصافه، وحينما رجع إلى قصره كلمه بعض رجاله حول ما حصل وقرر ترك حضور الجنائز. اختلفت مواكب تشيع الموتى بحسب مكانة المتوفى، فإن كان من رجالات الدولة أو عالما أو فقيها فكان موكبه مهيبا. وقد شهد تشيع بعض الجنائز تزاحم الناس بأعداد كبيرة بهدف التبرك بصاحب النعش وتراب قبره والاستشفاء به للمرضى، لا سيما إذا كان الميت من الزهاد والمتصوفة. وخير مثال على ذلك ما شهدته جنازة عليم بن عبد العزيز، حيث شاركت العامة في تشييعه بهدف التبرك بنعشه فتمسحوا به طلبا للشفاء. وذكر الذهبي أن الناس تدافعوا على نعش الزاهد أبي الحسن، وكانوا قد تعلقوا بالسقف ليدركوا النعش بأيديهم ثم يمسحون بها على وجوههم، وأحيانا عندما يتقرب منهم النعش تراهم يمسحون بالكفن تبركا بالميت.

لم يقتصر أمر تشييع الجنائز على صلحاء الرجال والعلماء، بل شهدت جنازة بعض النساء التي عرفن بالورع والتدين تزاحم الناس على نعوشهن، إذ تزاحم المشيعون على جنازة فاطمة بنت يحيى المعامي. لم يمر على نعش امرأة ما رؤي على نعشها، أي أن تشييعها كان تشييعاً مهيباً دل على احترام الناس لها ولمكانتها الدينية والاجتماعية. وبناء على ما تقدم، يتضح أن اهتمام عامة الناس بجثامين العلماء والأتقياء والتبرك بهم دليل واضح على احترامهم وتقديسهم لهذه الشخصيات التي كانت تتمتع بمكانة اجتماعية ودينية كبيرة في المجتمع الأندلسي. ويتفصح أيضاً عن بعض المعتقدات بمكانة الأولياء والصالحين عند الله، وأنهم قد يتشفعون للأحياء حتى بعد موتهم، ولهذا فإن الناس يتزاحمون على جنائز أولئك الصالحين لأخذ البركة ونيل الشفاعة. بعد انتهاء تشييع المتوفى تبدأ عملية دفنه، ثم تبدأ مرحلة مراسم العزاء، إذ يقف الرجال لقبول التعازي بينما النساء تنشغل بالنياح والبكاء والعويل ويرددن عبارات خاصة لرثاء الميت، وهن حاسرات الرأس كاشفات الوجه، إذ تقرأ النساء للنساء في المآتم. وإن قرأ عميان الرجال فعليهم أن يقرأوا من وراء حجاب، والنساء من حيث يسمعن. استخدم الأندلسيون البياض كتعبيراً عن حزنهم على الميت، وعرفت هذه العادة لدى الأندلسيين ثم انتقلت إلى بلاد المغرب الأقصى، علماً أن هذه العادة تخالف ما كان سائداً في بلاد المشرق، حيث إن لبس السواد كان تعبيراً عن الحزن على الميت. ومن التقاليد الجنائزية في الأندلس هو اجتماع أهل الميت عند قبره في صبيحة اليوم الثاني، وهو ما يعرف بالصبحة، ومن غاب منهم وجدوا عليه كأنه ترك فرضاً مهماً. ولم يكتفي الأندلسيون بذلك، بل دأبوا على زيارة الميت وشددوا أن لا يترك وحده لسبعة أيام، وهذا به مشقة لذوي المتوفى ضاربين فسطاطاً على قبر المتوفى. ويبدو أن ذلك تقليد لا أساس له في الدين الإسلامي. نعي الموت في الأندلس بقصائد جسدت الحزن العميق الذي يعانيه أهله وذووه ومحبوه، إذ أنشد بعض الشعراء الشعر في تأبين الموتى والترحم عليهم، فانتشرت هذه القصائد في المجتمع الأندلسي، وقد حفلت المصادر الأندلسية بمثل هذا النوع من القصائد، وظهر ما يسمى بأدب التعازي. وقد كانت مدة إقامة العزاء على الموتى سبعة أيام، تقام فيها مآدب الطعام والترحم على الميت والدعاء له.

صناعة التوابيت وشواهد القبور. اعتنى الأندلسيون بصناعة التوابيت وإعداد القبور لموتاهم، فقد تخصص أناس لحفر القبور مقابل أجور يحصلون عليها من ولي الميت، وبعد حفر القبر يتم بناء جانبيه باللبن ويغطى القبر بالخشب قبل أن يهال عليه التراب. اهتم الأندلسيون بترتيب المقابر ودفن موتاهم واعتنوا بهم واختاروا لهم توابيت وشواهد قبور مصنوعة من الخشب أو من الرخام الأبيض نتيجة لوفرته واستخدامه كمادة رئيسية في صنع التوابيت وشواهد القبور. لذلك ازدهرت صناعة هذه المواد في الأندلس، وقد كانت التوابيت عبارة عن صندوق يختلف حجمه حسب حجم الميت ويدخل فيه وينزل في قبره. وقد اكتشف في الأندلس مجموعة من التوابيت الفاخرة المصنوعة من الرخام تعود للعصر المرابطي، تتكون حافاتها من مشابك تمكن من ربطها مع بعضها البعض لتشكل صناديق كاملة. أما أشكالها فكان منها ما هو أملس، والنوع الآخر زين برسوم هندسية كتبت عليه كتابات بالخط الكوفي وكررت عبارة المجد يدوم لله والعافية والملك يدوم لله، وقد بان على بعضها طابع المفاخرة والغنى. صنعت التوابيت وشواهد القبور وصممت بأشكال مختلفة، نكش عليها محاريب وزينت بكتابات جنائزية خطت بخط كوفي وسط آيات قرآنية وأدعية للترحم على الميت مع ذكر اسمه وتاريخ وفاته والوظيفة التي كان يشغلها المتوفى أحيانا، لا سيما إذا كان المتوفى حاكما فإنه تكتب بعض العبارات الدالة على عظيم الملك والتمجيد به شعرا ونظما. ويبدو أنه حينما يكون صاحب القبر ذا وجاهة ويتحلى بمكانة اجتماعية مرموقة فإن ذلك يتضح من بناء القبر وتصميم الشاهد. وقد صممت شواهد القبور في الأندلس على أنواع متعددة، منها أولا الاستعانة بحجرين كان عبارة عن لوحين مستطيلين من الرخام مغروزين رأسيا ومتجهين باتجاه القبلة، أحدهما عند رأس المتوفى وهو الأكبر والآخر عند القدمين وهو الأصغر. ثانيا الاستعانة بحجر قبري طويل جدا صنع من مادة الرخام قليل الارتفاع ومثلث المسقط قائم على عمود ارتفاعه غير محدد مستطيل الشكل يوضع على طول القبر. ثالثا الاستعانة بحجر قبري واحد أو حجرين قبريين صغيرين صنع من الخزف الزجاجي أو الرخام على هيئة قرص، أحدهما مغروز عند رأس القبر والآخر عند القدمين. من خلال ما تقدم يبدو أن القبور وشواهد الموتى في الأندلس صممت على شكل مستطيل يوضع عند رأس المتوفى وتؤطر في أغلب الأحيان بإطار منقوش على سطح محفوظ.

0: حدثني الحكيم عن هذا البلد شيخا بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحبا لما وجد. مال على عكازه إذ استعد وقال: سجل خبري كما ورد، من عهد آشور ومن ملك أكد، ليومنا هذا وربما لغد، هذا التراب بالمدامع اتقد، والنخل فرط الحزن حبل من مسد، من عبث الحروب ما الذي حصد سوى نحيب للسماوات صعد. ضريبة النعمة في الناس الحسد، وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب انعقد، كأنها تعشقه بدون حد، فهي عليه منذ سالف الأمد تهطل أفواجا كأنها مدد، تنبت حكاما وجندا ورصد، وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد، من دونها وهم كل الناس سد، تلقف ما تريده من غير عد، كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد، وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب انفقد، وعاش بالهم الذي أصغى، وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد. واليأس لو طغى على القلوب مد، جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد، يوماه قد تساويا فقد نكد، كم أمل في باله راح بدد، والريح تجتث الذي بلا وتد، وقال لي يا جد من جد قعد، مكسر الحلم وما له سند، لا بد كي يرى السبيل المعتمد، بأن يزيل عن فؤاده الرمد، لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأمان يسترد، عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد، تخالف الآراء في الحق أشد من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد، فكلما سار على الدرب ابتعد. يا ولدي من بين آلاف العقد، عبادة الرجال بئس المعتقد. سألته: ترى على ماذا استند في كل هذا، وعلى ماذا اعتمد؟ فقال لي مبتسما وقد قعد: إني أنا التاريخ، فافهم يا ولد.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر مسار رياض، البصرة.
2: بإذا عتنا هواي نحكي عن الأبطال، بس قليل نلتفت البطولة تمشي بهدوء، عيون ما تشوف بس قلب يشوف الدنيا كلها، المكفوفين تحدياتهم مو قليلة، من أول خطوة يبدون بيها بالدراسة للكتاب اللي ما يقرونه إلا إذا تحول لصوت أو لغة بريل. من بين هالأرواح النبيلة يلمع اسم عصمت، أستاذ كفيف يحمل مسؤولية جيل كامل. عصمت يشتغل على تحويل مناهج وزارة التربية كلها إلى لغة بريل، حتى يوصل الكتاب لإيد الطالب الكفيف مثل ما يوصل لأي طالب ثاني.
3: الموضوع الأساسي اللي يعمل عليه هنا في المعهد هو طباعة المناهج الدراسية بطريقة برايل. منهج وزارة التربية هو بصيغة PDF، أخذه وأحوله إلى صيغة الوورد وأجري عليه التعديلات الخاصة بطريقة برايل، وهذه تحتاج إلى جهد كبير حقيقة ومتعب يعني، لكن ممتع في نفس الوقت. بعد ذلك أقوم بطباعة المادة الوردي لهيئته، أطبعها بطريقة برايل الخاصة بالمكفوفين على الطابعة الخاصة اللي موجودة عندنا.
2: جهوده ما كانت ضمن حدود البصرة مدينته، وإنما كثير أطفال من محافظات أخرى يتحسسون اسمه ويلمسوه على مناهج قام بإيصالها لهم.
4: يا دول مجاورة العراق جاوبنا، إيران تمام، والتركي.
3: يعني بالتأكيد أنا لم أكتفي بطباعة الكتب لهؤلاء التلاميذ في معهد النون المكفوفين، وإنما أيضا عندي طابعة خاصة في البيت، فطبعت كتب لطلاب المرحلة الثانوية في البصرة وفي بغداد وفي الموصل وفي محافظات أخرى، ساهمنا بإيصالها لهم. طبعا هذا ما رح نقدر نغطي كل الطلاب في مختلف المحافظات، لكن يعني قدرنا أن نوصلها إلى جزء كبير من الطلاب. المشروع يعني هو بالتأكيد يعني هذه جهود خلينا نقول ذاتية وخاصة بمساعدة البعض من أصدقائي وأحبائي اللي يحبون العمل التطوعي والعمل الإنساني.
5: ما عدا الكلمات عندما تخرج من القلب وما أحياها عندما تكون صادقة.
2: اللي يشتغل من قلبه يوصل لقلوب الناس، وهذا اللي صار ويا عصمت. مريم وحسين من الطلاب اللي استفادوا من جهوده.
4: مريم.
6: نعم، هو ساعدنا بطباعة كتب أبرايل. حقيقة احنا استفدنا كلش الكثير من هذه الكتب، وانا احب اشكره جزيل الشكر على هذه الكتب اللي هي كتب أبرايل. اشكره جزيل الشكر. انا امنيتي انه اصير معلمة بمعهد النور ان شاء الله، واقدر يعني افيد الطلاب. يعني
7: الكتب اللي يعني طبعها الحمد لله والشكر أشكره وأتمنى الصحة والعافية إن شاء الله. فالحمد لله والشكر أنه هو طبعنا وطبع الكتب في هالمعهد النور، وأشكر أستاذ عصمت حيل تعلمت يعني أقرأ وهاي بالكتب البرايل، لأنه طبعا هو أستاذ عصمت طبعها يعني واهتمنا بهذه الكتب اللي الخاصة بالبرايل.
2: وبعيدا عن الجهود الفردية اللي تشتغل بصمت، تبقى الأسئلة معلقة. وين دور الدولة؟ وين حقوق المكفوفين؟ الأستاذ سرور يوسف نصار رئيس جمعية المكفوفين بالبصرة راح يوضح لنا الصورة من قريب، ويبين أن واجب الدولة لهاي الشريحة بعد قليل وما يلبي الطموح.
8: ووفق إحصاءات الأمم المتحدة تشكل نسبة المكفوفين على مستوى العالم هو 2% من سكان أي مدينة، ونحن نعتقد أنه نسبة المكفوفين في العراق وفي البصرة تحديدا هو أكبر بكثير بسبب انعدام وجود برامج وسياسات تعمل على الحد من وقوع وانتشار هذا النوع من الإعاقات. طبعا هاي النسبة الكبيرة من في مدينة البصرة للأسف لم تحظى بالاهتمام الكافي، خصوصا في مجالات التعليم والتأهيل، حيث أنه لا يوجد في البصرة غير مدرسة واحدة وهي المدرسة الوحيدة، يعني ليس فقط البصرة بل على مستوى جنوب العراق. وهاي المدرسة قبل أيام انهارت، يعني وانهار المبنى على رؤوس الطلبة والموظفين. طبعا واحدة من التحديات اللي تواجه تعليم المكفوفين هو يعني شحة وعدم توفر المطبوعات بطريقة برايل، رغم أنه التكنولوجيا الحديثة أصبحت شبه بديل يعتمد عليه المكفوفين، حيث أن القارئات الشاشة يعني مكنت الكفيف من استخدام الحاسوب واستخدام الأجهزة اللوحية.
2: ونرجع للأستاذ عصمت اللي ما يشوف الإعاقة حاجز بقدر ما يشوفها مسؤولية مشتركة تبدي من العائلة.
3: دور الأول للأهل عندما تعاملوا معانا التعامل الصحيح وأجادوا تعامل، لذلك طفولتي كانت اعتيادية أو شبه اعتيادية حتى نكون دقيقين، بالتالي ما حسسوني أنه أكو فرق بيني وبين الطلاب الآخرين. نشأت هذه النشأة والتحقت هنا في معهد النور للمكفوفين في البصرة، درست المرحلة الابتدائية في عقد التسعينات وشقيت طريقي هنا. الدراسة على طريقة برايل، هو منهج وزارة التربية لكن مطبوع بطريقة برايل خاصة بالمكفوفين. بعد ذلك انتقلت للدراسة الثانوية في المدارس الاعتيادية، ومن بعدها الجامعة. الدراسة في المدارس الثانوية والجامعة هي عن طريق الحفظ، نسمع المادة ونحفظ ونشارك في الدروس وفي المحاضرات في الجامعة. بعد التخرج من الجامعة، جامعة بصرة كلية الآداب قسم اللغة العربية، شفت أنه معهد المكفوفين هو بحاجة إلى خدمة وبحاجة إلى أن نتطوع وأن نحاول أن نرد ولو القليل من الفضل هذا العطاء الكبير اللي أعطانا إياه معهد النور للمكفوفين. فلذلك خذت على عاتقي أنه يكون عندي دوام تقريبا شبه منتظم تطوعا هنا في معهد النور للمكفوفين، إضافة إلى عملي كمدرس ضمن تربية البصرة في إحدى المدارس الثانوية.
2: شريحة المكفوفين مو عبء ولا استثناء، إذا الدولة والمجتمع احتضنوهم ووفروا لهم حقهم بالتعليم والدعم رح يتألقون ويقدمون العجائب. خدمتهم مو منا من أحد ولا فضل، هذا واجب.
9: لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه. لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له، عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته؟ لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به قدم. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم.

0: بين السنوات التي نهشت فيها البيروقراطية الموجهة ثروات البلاد، نصح اليوم على إيقاع مغاير. تحول الحديث عن مكافحة الفساد إلى واقع ملموس تدعمه إجراءات مشهودة، حيث انطلقت شرارة ما بات يعرف بصولة الفجر، وهي الحملة المشتركة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالتنسيق الوثيق مع القضاء العراقي العام. وتشير التقارير الرقابية والمؤشرات الميدانية إلى أن هذه الصولة نجحت في تحريك ملفات راكدة وتنفيذ مذكرات قبض شملت نحو 19 متهماً من المسؤولين البارزين والمديرين العامين ووكلاء الوزارات، في خطوة تهدف إلى تقويض الاقتصاديات التابعة للجهات السياسية التي طالما اعتبرت مؤسسات الدولة مغانم خاصة. تبدو الأجواء السياسية والنيابية في العاصمة الاقتصادية البصرة داعمة بشكل مباشر للتوجهات في بغداد القضائية والتنفيذية، حيث يرى ممثلو المحافظة أن استعادة هيبة الدولة تبدأ من تجفيف منابع الفساد المتراكم. يضعنا رئيس اللجنة الأمنية في البصرة عقيل الفريجي أمام طبيعة الدعم المؤسساتي والشعبي الذي تحظى به الحملة في مواجهة الضغوط السياسية.
1: في البداية احنا كمجلس محافظة وسلطة رقابية في محافظة البصرة، الموقف الصريح احنا مساندين وداعمين ومؤيدين لأن تفرض الدولة هيبتها من خلال إرساء الشفافية والعدالة والقضاء على ومعالجة ملفات الفساد الكثيرة المتراكمة منذ فترة طويلة من حكومات سابقة. الآن الحملة بدأت، احنا نؤيد خط والعمل اللي قام به دولة رئيس الوزراء، نتقدم بالشكر الكبير والثناء ونشد على مجلس القضاء والأجهزة القضائية والقضاء العراقي اللي كان هو الأساس في دعم هذه الحملة. لولا قوة القضاء وقرار القضاء كان ما ممكن أن تتحقق هذه الحملة، ونثق كثيرا في عدالة القضاء العراقي.
0: ورغم هذا التأييد تبرز في الأفق قراءات تحذر من مغبة الاكتفاء بالخطوات الأولية، وتدعو إلى تفكيك الشبكات العميقة التي أسستها اللجان الاقتصادية للأحزاب بالانتقال إلى الرؤية التحليلية السياسية. يقدم المحلل السياسي جاسم حسين قراءة لبنية الهيكل المالي الذي تديره الأحزاب، مبينا مسارات الصراع الحالي وتحدياته بالمقارنة مع التجارب السابقة.
2: باعتقادي أن اللجان الاقتصادية هي الابن المدللة أو هي الهدف الرئيسي للأحزاب المحاصصة الطائفية القومية. حتى إجراءات الزيد حاليا فيما تسمى صولة الفجر كذا هي تأخذ مسارين، ربما تأخذ صدمة وهي عملية واحدة استنفذت أسرارها وقوتها باعتقال الآخرين تقريبا 19 أو أكثر. أما الصف الثاني والثالث فأعتقد هي كسابقاتها تنتهي. فهذه الأحزاب مثلا وزارة التجارة من يأخذ حزب بشكل اقتصادي فهي طايحة له، وزارة الخارجية، الدفاع، الداخلية، هكذا الأمور. إذا ما عرفنا لماذا هذه المغانم الاقتصادية هي طبيعة هذه الأحزاب. بعضهم يشرع دينياً يعتبر أن مال الدولة ومال مجهول الهوية، هكذا هم يتصرفون المغان بأن هذا مال مجهول الهوية وله الحق بمن يمتلكه.
0: من الناحية القانونية لا يمكن لأي حملة تنفيذية أن تثمر دون غطاء تشريعي صارم يستند إلى نصوص عقابية واضحة تحمي المال العام من الاستغلال وتحدد آليات الملاحقة القضائية. لتسليط الضوء على الأبعاد القانونية ومستندات الملاحقة القضائية يوضح القانوني ميثم الأحمد المواد القانونية التي تؤطر هذه الاعتقالات وحجم الدعم الدولي والمؤسسي لها.
3: الشعب العراقي يلاحظ بوضوح الآن حملات الاعتقالات التي تمت على بعض الفاسدين من أعضاء مجلس النواب وبعض المدراء ووكلاء الوزارة. طبعا هذه الحملة لم تأتي عبطا، وإنما جاءت نتيجة توجيهات ومدعومة دوليا وعلى مستوى عالي. حسب قانون العقوبات العراقي حدد المواد 315 و 316 من قانون العقوبات استغلال المناصب واستغلال النفوذ لنهب المال العام، فهذه تعتبر من الخروقات الواضحة، ونتمنى من رأس الوزراء تتخذ خطوات جريئة واضحة للتصدي لمثل هذه الاقتصاديات المزعومة التي تدعم شخصيات محددة. إن شاء الله الخطوط الحمراء سوف تزال، إن شاء الله الحكومة برئاسة الزيدي سوف تتجاوز هذه العقبات وتنهي هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع العراقي التي نهبت ثروات البلد.
0: وفي السياق ذاته يقف القطاع الصحفي والنقابي شاهدا ومراقبا على التحولات المجتمعية، مقيما الفارق بين هذه الحملات والحملات الصورية السابقة وأثرها النفسي في الأوساط الشعبية. ومن منظور السلطة الرابعة يصف نقيب صحفي البصرة صادق العلي الأثر الاجتماعي للحملة في الأوساط العراقية ومدى استبشار الشارع بهذه الخطوة الجريئة.
4: 23 سنة من الفساد ينخر بمؤسسات الدولة والشعب ساكت، ولهذا تفاجئ بهذا الإجراء، إجراء قوي جدا ونال من حيتان صغيرة، هي بالحقيقة مو كبيرة، حيتان كبيرة لا زالت موجودة ولا زالت تنخر بأموال الشعب العراقي والنهب اللي مستمر. العراقيين استبشروا خير بهاي الخطوة لأن خطوة جريئة ولأول مرة تصير بالعراق. احنا ما سمعنا في يوم من الأيام لا رئيس وزراء ولا وزير بالحكومات المتعاقبة أنه أشر على واحد وقال هذا فاسد كبير. يرقون على يعني شغلات بسيطة، شرطي ماخذ 5000 أو موظف بسيط، هاي ممكن. الخطوة اللي خطاها السيد رئيس الوزراء خطوة راقية، نتأمل أن تستمر، نتأمل أن تستمر. أنا فرحانين الحقيقة.
0: وعلى مستوى الشارع والطبقات المتقاعدة التي عاصرت تبدل السياسات الاقتصادية، يظل الرهان معقودا على قوة وثبات المؤسسة القضائية كركيزة أساسية لحماية هذا التحرك وضمان ديمومته. يمثل صوت المتقاعدين شريحة واسعة من المترقبين لنتائج هذه الصولة، حيث يستعرض المواطن المتقاعد بهاء مانع رؤية الأجهزة الرقابية والمحلية لأهمية مساندة القضاء لفرض هيبة الدولة.
5: رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي ويؤيده تأييدا مباشرا ومستمرا بالقضاء على جميع أشكال الفساد، وبالتأكيد هناك حيتان للفساد، حيتان كبيرة. نحن متأكدون بأن القضاء سيصل إليهم مهما طالت مطاولاتهم ومطالباتهم بالكف عن هذه الحملة. أصبحت قضيته قضية رأي عام لا يمكن السكوت عنها. أتمنى من السيد علي الزيدي أن لا يخضع للضغوط التي تطالبه بالكف عن هذه الحملة، بل الاستمرار. وتأكد يا سيادة رئيس مجلس الوزراء بأن الشعب بمختلف فئاته وطبقاته وقومياته سيكون معك إلى حد كبير.
0: الملفات المفتوحة اليوم تؤكد أن عجلة المحاسبة قد دارت، وأن الخطوط الحمراء التي حمت الفساد لسنوات بدأت تتلاشى تحت وطأة الملاحقة القانونية، وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بإثبات مدى قدرة الدولة على تفكيك شبكات المصالح وتحويل هذه الصولة من حملة طارئة إلى نهج مؤسسي مستدام يحمي مستقبل العراق وأجياله القادمة.
6: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس، وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنس.
7: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
8: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
9: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
10: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
9: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

حين تطفئ الأنوار وتضيء الشاشة لا تبدأ الأفلام فقط، بل تبدأ أسئلة الإنسان القديمة عن الحقيقة والعدالة والحب واللغز الذي نسميه الحياة. أهلا بكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامج سينما تايم، لنكتشف معا أسرار الفن السابع. يرافقنا مخرجا الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، ومحدثكم أحمد الزبيدي في الإعداد والتقديم. فكونوا معنا.

عند مشاهدة فيلم سينمائي قد نعتقد أن اختيار الألوان يرجع إلى الذوق أو الجماليات فقط، لكن الحقيقة أن الألوان بالسينما هي لغة بصرية متكاملة يستخدمها المخرج ومدير التصوير للتأثير على مشاعر المشاهد وتوجيه نظره باتجاه معين والتعبير عن الأفكار اللي قد لا تقال بالكلمات. ولذلك يختار صناع الأفلام لون الملابس، الجدران، الإضاءة أو حتى السماء عن قصد والغرض معين، فكل لون إلى وظيفة درامية وممكن يتحول إلى رمز يتكرر طوال الفيلم حتى يعكس الحالة النفسية للشخصيات أو طبيعة العالم اللي تدور به الأحداث. وراح نستعرض أبرز الألوان اللي تتكرر بالسينما. اللون الأزرق غالباً يرتبط بالهدوء، الوحدة، الحزن، البرودة العاطفية أو التأمل، لذلك نلقاه حاضر بكثير من الأفلام اللي تتناول العزلة والصراعات الداخلية لأنه يخلق إحساس بالمسافة والجمود. الأحمر لون القوة، الخطر، الغضب، الحب، الشغف، قد يستخدم المخرج لتنبيه المشاهد إلى لحظة مفصلية أو للتعبير عن العنف والانفعال، لذلك نلاحظ حضوره بكثير من أفلام الجريمة والإثارة والدراما النفسية. الأصفر بالسينما يحمل دلالات متعددة، ممكن يرمز إلى الأمل والدفء، وممكن يستخدم للإشارة إلى القلق أو المرض أو الاختلال النفسي بحسب سياق الفيلم. الأخضر يرتبط بالطبيعة والحياة والنمو، لكن ممكن أيضا يعبر عن الطمع أو الغيرة أو الغموض، لذلك يستخدم أحيانا لإضفاء شعور عدم الارتياح رغم هدوء اللون. الأسود لون الغموض، الخوف، السلطة، الموت والأسرار، ويستخدم بكثرة لإبراز الصراع الأخلاقي أو لإخفاء ما لا يريد الفيلم كشفه للمشاهد. الأبيض يرمز غالبا إلى النقاء، البراءة، السلام، وممكن أيضا يعبر عن الفراغ أو العزلة أو البرود، وهذا اللي يخلي معناه يتغير تبعا للسياق الدرامي.

وما يقتصر الأمر على لون واحد، لكن ممكن يبني الفيلم هويته البصرية على لوحة لونية محددة، بحيث يخلي المشاهد يحس بانسجام بصري يرافقه من اللقطة الأولى إلى النهاية، حتى لو ما كان هو حاس ومدرك بهذا الشيء. من أبرز الأمثلة على هذا الكلام فيلم The Matrix، اللي يعتمد على درجات اللون الأخضر داخل العالم الافتراضي حتى يمنح الصورة طابع إلكتروني غير طبيعي، بينما استخدم ألوان مختلفة بالعالم الحقيقي حتى يميزه بصريا. وفيلم Schindler's List تم تصوير معظم الفيلم بالأبيض والأسود، بينما برز اللون الأحمر بمعطف الطفلة الصغيرة وصار من أشهر الرموز البصرية بتاريخ السينما، يجسد براءة تسحق وسط أهوال الحرب. ماد ماكس فيوري رود اعتمد على البرتقالي الناري بمشاهد الصحراء والأزرق العميق بالمشاهد الليلية، وصنع تباين بصري حاد يعكس قوة العالم اللي يدور به الأحداث. فيلم The Grand Budapest Hotel تم استخدام لوحة لونية زاهية يغلب عليها الوردي والبنفسجي، ومنحت الفيلم طابع أشبه بالحكايات الخيالية رغم أحداثه الدرامية. لذلك بالمرة الجاية من تشوف فيلم جرب تسأل نفسك ليش الصورة بهذا اللون، وهل يخدم هذا الاختيار القصة لو هو مجرد جمال بصري؟ ممكن أن تكتشف أن اللون كان يروي جزء من الحكاية حتى قبل أن تبدأ الشخصيات بالكلام. بعد أن تعرفنا إلى لغة الألوان، خلي نشوف شلون تم استخدامها بخدمة أفلام اليوم المختارة وأفكارها.

دراما نفسية عن الحقيقة عندما تصبح غير مؤكدة. فيلم لا يعتمد على المفاجآت أو الأحداث المتسارعة، بل على سؤال واحد يظل معلقا في ذهن المشاهد: ماذا نفعل عندما نشعر بأن شيئا ما حدث لكننا لا نملك الدليل الكامل؟ في عالم يبحث دائما عن الإجابات السريعة، يقدم لنا جون باتريك شينلي فيلما عن المنطقة الأكثر إزعاجا للإنسان، منطقة عدم اليقين. فهل يكفي أن نشعر بأن شخصا ما مذنب لكي نحكم عليه؟ وهل يمكن أن يتحول الإيمان بالحقيقة إلى نوع من العمى يمنعنا من رؤية الاحتمالات الأخرى؟ هذه هي الأسئلة التي يضعها فيلم شيك أمامنا، فكونوا معنا في رحلتنا معه.

نبذة عن الفيلم. فيلم داوت هو فيلم دراما نفسي أمريكي صدر عام 2008 من تأليف وإخراج جون باتريك شينلي، وهو مقتبس من مسرحيته اللي تحمل نفس الاسم والحاصلة على جوائز بوليتزر وتوني عام 2004. الدور أحداث الفيلم عام 1964 داخل مدرسة القديس نيكولاس في برونكس نيويورك. بهاي المدرسة المغلقة واللي تحكمها القواعد والانضباط تبدي القصة من تلاحظ الأخت جيمس وهي راهبة شابة مدرسة تاريخ بالمدرسة أن الأب فلين كاهن المدرسة عنده اهتمام خاص بأحد الطلاب. هذا طالب هو أمريكي من أصول أفريقية والوحيد من شكله بالمدرسة. تبدي شكوكها من تلاحظ أنه الطالب رجع من لقاء منفرد بالأب وعليه علامات تثير الريبة، فتخبر مديرة المدرسة الأخت لويسيوس ومنها تبدأ رحلة الفيلم. لكن الفيلم ما يتحول التحقيق بوليسي، لأنه ببساطة فكرته كانت مو عن الحدث وقع فعلا لولا، لكن الطريقة بتعقب الأحداث ومنه إلى الحق بإصدار الأحكام ودفاع الأب عن نفسه وقراره اللي اتخذه بنهاية الفيلم بناء على هذه الأحداث.

حصل الفيلم على اهتمام نقدي كبير بسبب قوة السيناريو والأداء التمثيلي، وترشح الأربع جوائز أوسكار رئيسية بالتمثيل والسيناريو. ترشحت ميرل ستريب الأفضل ممثلة، وفيليب سيمور هوفمان لأفضل ممثل مساعد، إيمي آدمز أفضل ممثلة مساعدة، كذلك فيولا ديفز لأفضل ممثلة مساعدة. ترشح جون باتريك شينلي لجائزة أفضل سيناريو مقتبس. اللي خلى النقاد يحتفون بالفيلم مو فقط الأداء، لكن قدرة الفيلم على تحويل حوار بين شخصيات قليلة إلى مواجهة فكرية كبيرة. الفيلم يعتمد على تفاصيل صغيرة مثل نبرة الصوت، نظرة العين، دموعها، الصمت بين الجمل، وطريقة كل شخصية بتفسير الأحداث وتفاعله مع الحدث. ترشيح أربع ممثلين من فيلم واحد لجائزة الأوسكار أمر قليل الحدوث بتاريخ الجائزة، على الرغم من أن الفيلم نفسه ما حصل على ترشيح لأفضل فيلم، وهذا يعكس الفيلم كان بالأساس معركة للأداءات قبل أن يكون معركة أحداث. واحد من عناصر تميز الفيلم هو التصوير السينمائي، حيث كان بإدارة روجر ديكنز. والسير روجر ديكنز يعتبر أحد أعظم المصورين السينمائيين وأكثرهم تأثير بتاريخ السينما، حاز العديد من الجوائز، منها جائزتين أوسكار لأفضل تصوير سينمائي من بين 16 ترشيح للأوسكار، خمس جوائز بافتا. من أبرز الأفلام اللي شارك بصناعتها The Shawshank Redemption، No Country for Old Men، The Reader، Prisoners، Blade Runner، 1917.

عنوان الفيلم. العنوان هو مو فقط وصف للحالة اللي تمر بها شخصيات الفيلم، لكن هو الفكرة المركزية للعمل. الشك بصورة عامة يتم النظر إليه بشكل سلبي كعلامة على ضعف الإيمان، غياب المعرفة، لكن بهذا الفيلم يتقدم الشك برؤية مختلفة. فالشك ممكن يكون بداية للبحث عن الحقيقة، والشخص اللي ما يشك أبداً راح يكون معرض أكثر للخطأ، لأنه واثق بنفسه ويعتبر نفسه يمتلك الإجابات النهائية والصحيحة، وعنده رؤية تمثل الحق وحده. وهنا تظهر شخصية الأخت إلويسيوس،

هي ما كان عندها دليل قاطع ضد الأب فلين، لكن تمتلك إحساس قوي أنه مذنب، فصار بالنسبة لها الشك مو احتمال لكن طريق للوصول إلى الحقيقة. لذلك سؤال الفيلم الجوهري هو ماذا يحدث عندما يتحول الحدث إلى يقين ويترتب عليه أثر من قبل صاحبه؟ الفيلم يخلينا أمام عالمين. العالم الأول هو عالم الأخت لويسيوس، يمثل الماضي، عالم القواعد الصارمة، السلطة والخوف من التغيير، في حين العالم الثاني هو عالم الأب فلين، يمثل التقرب من الناس والانفتاح على المجتمع وتغيير صورة الكنيسة التقليدية. فالصراع بينهم مو مجرد خلاف شخصي، لكن صراع بين رؤيتين مختلفة للعالم.

الحقبة الزمنية للفيلم. دور أحداث الفيلم عام 1964 من كانت الولايات المتحدة الأمريكية تمر بمرحلة تغيير عميقة بعد اغتيال الرئيس جون كينيدي وبداية حرب فيتنام. بدت ثقة الناس بالمؤسسات والسلطات تتراجع، وحتى بداخل الكنيسة الكاثوليكية نفسها كان هناك أكو تغيير كبير بسبب إصلاحات المجمع الفاتيكاني الثاني. مشهد المواجهة. من أكثر المشاهد قوة فيلم داود هو مشهد المواجهة بين الأخت إلويسيوس ووالدة الطالب دونالد ميلر، واللي أدت هذا الدور الممثلة السمراء فيولا ديفز، ومثل واحد من أهم لحظات مسيرتها الفنية وقاتها للترشح لجائزة الأوسكار، على الرغم أنه ما ظهرت إلا بهذا المشهد تقريباً، وما تم منحها مساحة زمنية طويلة لبناء الشخصية وتقديم خلفية كاملة عنها، لكن بخلال دقائق معدودة تقريبا 10 دقائق قدرت تخلي المشاهد يشوف عالم كامل من خلال كلماتها وصمتها ونظراتها ودموعها. فيولا ديفز وقفت بمواجهة واحدة من أكبر القامات التمثيلية بتاريخ السينما، ميرل ستريب، بمشهد كأنه مبارزة فنية بين ممثلتين ما يتم بيها الاعتماد على رفع الصوت لكن على قوة الحضور. الأخت إلويسيوس مديرة مدرسة وجاية متيقنة بشكها مثل ما ذكرنا بالفقرة السابقة، تعامله كأنه يقين مو شيء، تعتبر نفسها جاي تدافع عن الحقيقة، في حين والدة الطالب البسيطة والفقيرة أدها حقيقة ثانية، حقيقة الأم اللي تعرف واقع ابنها وتعرف تعقيدات المجتمع اللي عايش بيه وظروفه الأسرية الصعبة. فالمشهد يغير طريقة نظرتنا للقصة، لأنه يذكرنا بأن الحقيقة مرات ما تكون مفصولة عن الظروف، كون ننظر للمشهد كامل للطفل وللأم وللعائلة قبل أن نحكم عليهم. وبالنهاية المشهد ما يقدم طرف منتصر، لكن يبين تناقض وجهات النظر وينطي للمشاهد شبه قناعة بأنه الآراء متساوية بالحجة، فالحوار اللي بينهم أكثر من مجرد اتهام ودفاع. ومن هنا اجت قوة أداء فيولا ديفز، بحيث من خلال ظهور بمشهد واحد فقط قدرت تقدم كأنما سنوات من الألم والخبرة والخوف والمسؤولية، وتم اعتبار ترشيحها للأوسكار مستحق وعن جدارة، مو بسبب طول الدور لكن بسبب قدرتها على تحويل حضور قصير إلى لحظة لا تنسى. الفكرة الأساسية. فيلم داود ما يريد يقول لنا هل الأب فلن مذنب لو بريء، مشان هذا موضوعه. موضوع الفيلم هو الصراع بين الشخصيات وحالاتها النفسية، البحث عن اليقين بدون أن توصل له. المشاهد يريد حكم نهائي، لكن الفيلم ما يقدم لنا هذا الحكم اللي يمثل الراحة بالنسبة للمشاهد.

هل الخطر الحقيقي هو وجود الشك أم الخطر اعتقادنا وما نحتاج إليه وإحنا متيقنين من المعلومة اللي عندنا صحيحة سواء امتلكنا الأدلة أو ما امتلكناها؟

يعتمد فيلم داوت على لوحة ألوان باردة يغلب عليها الرمادي والأسود والبني الداكن، وكأنه العالم كله يعيش تحت سماء شتوية ما تسمح باليقين. هاي الألوان ما تستخدم من باب الواقعية، لكن حتى تعكس حالة الشك اللي تسيطر على الشخصيات وفكرة الفيلم. فماكو أبيض ناصع ولا أسود مطلق، مثل ما أنه الفيلم ما قدم إجابة قاطعة عن الحقيقة. حتى الإضاءة كانت خافتة ومحافظة حتى تخلي المشاهد يشعر أنه يبحث عن حقيقة داخل ضباب. وبخصوص الإضاءة، واحد من أجمل التفاصيل البصرية بأحد المشاهد من تواجهة الأخت لويسيوس مع الأب فيلين، فتحت الستارة وتسلط ضوء الشمس مباشرة على وجه فيلين، فينكشف للمشاهد أنه كان جالس بإضاءة خافتة. الأب فيلين ما عجب الوضع وقام وغلق الستارة بإيده كأنه يعيد نفسه إلى الظل. ممكن يقرأ الناقد أو المشاهد هاي الحركة كأنه محاولة لإخفاء الحقيقة والهروب من نور الكشف، وهذا اللي يميز الفيلم. حتى بلغة البصرية يرفض يمنح المشاهد إجابة نهائية ويترك كل إشارة مفتوحة للتأويل والتفسير، مثل ما يترك سؤال الذنب والبراءة معلق حتى النهاية.

الخاتمة. يعتبر فيلم شيك تحفة فنية صغيرة، لأنه يحافظ على نزاهة ووضوح الهدف بكل سطر لحوار المتقن وبتوقيته الصحيح. كل لقطة بالتصوير كانت متقنة، وكل تعليق بإيحاء دقيق. الفيلم يشكك باليقين مثل ما يشير عنوانه بشكل واضح، كذلك يشير من خلال الرمزية بالوهم الكامن بالقناعات بالإيمان بأي شكل من أشكال اليقين، بدءا من الدين وصولا إلى العلم. ومع ذلك فتأملات الفلسفية ما تنفصل عن سياق العاطفي، وبي دعوة واضحة للتفكير وترك المسلمات واليقين مهما وصل الشخص من مراتب علمية، ومهما اعتقد نفسه أنه فاهم الحياة والأشخاص ويقدر من خلال فراسته وتراكم الخبرة اللي عنده يشخص الخطأ والمشكلة والمتهم بسهولة. فالرسالة تقول له لحظة، ترى أنت متوهم، احتمال هذا اليقين اللي تعتقد به مو صحيح، وتراكم العلم والخبرة والمعرفة المفروض يزيد الإنسان تواضع ويكثر شكوكه وأسئلته بطريقة معينة.

المحور الثالث فيلم سبوتلايت عندما تصبح الحقيقة مسؤولية. فيلم سبوتلايت ما يحكي عن قصة تحقيق صحفي فقط، لكن يحكي عن رحلة طويلة نحو الحقيقة، رحلة احتاجت إلى صبر وشجاعة وقدرة على مواجهة مؤسسة كاملة من يصير الصمت أكثر راحة من الاعتراف. فيلم عن الصحافة من تتحول من نقل الأخبار إلى مسؤولية أخلاقية. فيلم عن الصحفيين من يعرفون أنه كشف الحقيقة ما يغير الماضي لكن يمنع استمرار الخطأ بالمستقبل. الحقيقة بأحيان كثيرة ما تكون مخفية بسبب عدم وجودها، لكن كونها مؤلمة يتم إخفائها. والوصول للحقيقة يعني مواجهة أسئلة صعبة عن المجتمع والمؤسسات والأشخاص اللي اختاروا السكوت.

نبذة عن الفيلم. فيلم سبوتلايت إنتاج عام 2015 هو واحد من أبرز أفلام الدراما والتحقيق الصحفي بتاريخ السينما الحديثة. إخراج توم ماكارثي، بطولة مايكل كيتون، مارك روفالو، راشيل ميكادمز. الدور أحداث الفيلم حول فريق تحقيق صحفي يبدأ تحقيق حول ادعاءات اعتداءات جنسية داخل الكنيسة الكاثوليكية في بوسطن، وشلون يؤدي البحث إلى كشف منظومة طويلة من التستر. فريق سبوتلايت تابع صحيفة بوسطن جلوب، وهي أقدم وحدة صحفية استقصائية عاملة باستمرار بالولايات المتحدة.

الجوائز والاستقبال النقدي. ما كان تأثير الفيلم مقتصر على الموضوع اللي يتناوله، لكن انعكس أيضا على مستوى التقدير السينمائي، فحصل الفيلم على 6 ترشيحات لجائزة الأوسكار، قدر يفوز ب2 منهم، هي جائزة أفضل فيلم وأفضل سيناريو أصلي لعام 2015. كذلك حصل على 3 ترشيحات لجوائز البافتا وترشيح لجائزة الجولدن جلوب، وحقق حضور واسع بالمهرجانات والجوائز السينمائية العالمية، بحيث وصل مجموع ترشيحاته حوالي 146 جائزة، فاز ب 124 منها. عام 2025 احتل الفيلم المرتبة 66 بقائمة صحيفة نيويورك تايمز لأفضل 100 فيلم بالقرن 21، والمرتبة 73 بقائمة اختيارات القراء. تسمية فيلم سبوتلايت، واسم الفريق التحقيقات المعروف باسم سبوتلايت التابع لصحيفة بوستن جلوب، هو الفريق اللي نشر التحقيق عام 2002 وكشف القضية على نطاق واسع. حصل هذا التحقيق الصحفي على جائزة بوليتزر عام 2003. صحيفة The Boston Globe صحيفة أمريكية يومية مقرها مدينة بوستن، تأسست عام 1872، تعد من الصحف العريقة بالولايات المتحدة. أما المعنى الحرفي لكلمة سبوتلايت هو الضوء المسلط على نقطة لكشفها أو التركيز عليها، واضح استعارته لدور الصحافة كشف الأمور المخفية.

الحقيقة مقابل الصمت. الفيلم يطرح سؤال أخلاقي، هل كشف الحقيقة دائما هو الخيار الأسهل؟ الصراع مو فقط بين الصحفيين والمؤسسة الدينية، لكن بين حماية سمعة مؤسسة كبيرة وإنصاف الأشخاص اللي تعرضوا للأذى بسببها. الفيلم ما يهاجم الإيمان أو الدين، لكن يناقش مسؤولية المؤسسات من تفشل بمواجهة أخطائها. كذلك يبين أهمية الصحافة الاستقصائية، كونها ما تبحث عن فضيحة فقط، لكن تحاول إصلاح خلل موجود بمؤسسة معينة أو بالمجتمع. ومن المهم هنا التأكيد خصوص تناول هذا الموضوع بالبرنامج، ما يعني بأي شكل من الأشكال أنه موقف ضد الدين أو عقيدة معينة، وهاي الفكرة نفسها أكد عليها صناع الفيلم. القضية مو ضد الإيمان أو المعتقد، لكن مسؤولية مؤسسة أو شخص يمتلك سلطة أو ثقة اجتماعية. كذلك جدير بالإشارة إلى أن موضوع الفيلم يتناول قضايا اعتداءات جنسية واستغلال الضحايا من فئات معينة، لذلك ما ينصح به للمشاهدين القاصرين أو اللي عندهم حساسية تجاه هذا النوع من المواضيع. الفيلم يعتمد على طرح واقعي ومباشر القضية مؤلمة، ومو فقط سرد درامي عابر.

ردود الفعل. وصفت إذاعة الفاتيكان وهي الإذاعة الرسمية للكرسي الرسولي وصفت الفيلم بأنه صادق ومؤثر، وساعد الكنيسة الكاثوليكية بالولايات المتحدة على قبول الخطيئة تماما والاعتراف بها علنا وتحمل جميع عواقبها. كتب على موقع إذاعة الفاتيكان الإلكترونية أنه مراسلي صحيفة جلوب قدموا أنفسهم كأمثلة على أنقى رسالة، وهي البحث عن الحقائق والتحقق من المصادر، وخلوا أنفسهم من أجل مصلحة المجتمع والمدينة حماة الضرورة تحقيق العدالة. وعام 2016 حضرت لجنة من مدينة الفاتيكان معنية بالاعتداءات الجنسية من قبل رجال الدين، حضرت عرض خاص للفيلم بعد فوزه بجائزة أفضل فيلم بحفل توزيع جوائز الأوسكار. ونشر صحيفة الفاتيكان عمود يؤكد أنه ليس فيلما معاديا للكاثوليكية. كذلك كشفت إذاعة الفاتيكان أن رجال الدين بروما كانوا يوصون بعضهم البعض بمشاهدة الفيلم. في عالم يحاول فيه كثيرون إخفاء الحقيقة، يبقى السؤال ليس فقط من ارتكب الخطأ، بل من امتلك الشجاعة ليسأل لماذا حدث ذلك؟

يستخدم فيلم سبوتلايت ألوان طبيعية وهادئة تميل إلى الأزرق أو الرمادي، وياها إضاءة واقعية بعيدة عن المبالغة. هذا الاختيار ينسجم ويا طبيعة الفيلم الصحفية، فالمخرج ما يريد إبهار للمشاهد، لكن يريد يركز على الوقائع والوثائق والشهادات. غياب الألوان الصارخة والمؤثرات البصرية يخلي الحقيقة نفسها هي العنصر الأكثر حضور، وكأنه الفيلم يوصل رسالة للمشاهد أنه قوة القصة ما تجي من شكلها لكن من صدقها.

بين قدسية الرسالة وأخطاء البشر. كانت بين سطور فيلم سبوتلايت العديد من الرسائل اللي ممكن أن نستخلص منها. النقطة الأولى، الإنسان بطبيعته خطاء ومذنب، وهاي مو مشكلة بحد ذاتها، لكن المشكلة هي محاولة منع مواجهة هاي الأخطاء والذنوب من يمتلك صاحبها سلطة أو مكانة مقدسة. يعني الإنسان ما يدعي العصمة حتى بالتقاليد الدينية اللي يتأكد ضعف الإنسان وحاجته للمراجعة والتوبة. زين، إذا القائمين على المؤسسة الدينية ما يدعون العصمة، ليش ما مسموح بانتقادها؟ بل بالعكس، ممكن اتهامات خطرة مثل الزندقة والتكفير توجه للي ينتقدها. فشلون تستعيد المؤسسة ثقة الناس من يصير القائمين عليها مطالبين أولاً بتفسير تصرفات ممثليها قبل الحديث عن جوهر الرسالة نفسها؟ ولازم يتم التفريق بين احترام الرسالة والقيم من جهة، وبين منح الأشخاص اللي يمثلونها حصانة تمنع النقد والمحاسبة.

النقطة الثانية، أشار فيلم سبوتلايت بشكل واضح إلى وضع الأطفال الضحايا الأسري، غالبا يكونون أطفال يعيشون ببيئات تزيد من هشاشتهم، أسر مفككة، غياب أحد الوالدين، فقدان الشعور بوجود شخص بالغ ممكن اللجوء إليه يمنحهم الحماية والثقة. فالطفل اللي ما يلقى الأمان بمحيطه القريب ممكن يصير أكثر عرضة للشخص يستغل حاجته إلى الاهتمام والقبول. وهنا يجي الدور الأساسي للأسرة باعتبارها خط الدفاع الأول بحماية الطفل. كذلك نقطة مهمة أنه الطفل بهاي المرحلة ما يمتلك دائما القدرة على فهم شنو جاي يصير حواليه أو يقدر يوصف الحادثة بالضبط، وممكن يخلط بين الاهتمام اللي يحصل عليه وبين العلاقة الآمنة اللي يحتاج لها. وهنا راح يستغل المعتدي هذا الاحتياج العاطفي، فممكن يقدم اهتمام زائف أو هدايا أو شعور بالخصوصية والانتماء حتى يخلق رابط يخلي الطفل أكثر تردد بالكلام.

ثالثا مستقبل الضحية والجرح الذي لا يندمن، لأن الطفولة هي المرحلة اللي تتشكل بيها ملامح الشخصية الأولى، فالتجارب المؤذية اللي يمر بيها الطفل تترك آثار عميقة تمتد إلى مراحل لاحقة من حياته. فالاعتداء ما ينتهي دائما، فالاعتداء ما ينتهي بلحظة وقوعه، لكن ممكن يتحول إلى جرح نفسي رافق الضحية السنوات طويلة، يأثر بنظرته إلى نفسه وثقته بالآخرين وقدرته على بناء علاقات مستقرة وآمنة. والفيلم عرض أكثر من ضحية وبين وضعهم النفسي المتأزم وهشاشتهم، حتى يوضح أن المشكلة مو متعلقة بحدث صار بوقت ماضي، وممكن يعتبر القانون تقادم يسلب الحق من الضحية بمقاضاة المعتدي، لكن الحق بقى قائم أو طريقة قانونية تم توضيحها بالفيلم، بالإضافة إلى أن الجرح الإنساني للضحايا باقي قائم وياهم، وقسم كبير منهم يتمنون العدالة وإن تعسر تحقيقها في يوم من الأيام. والعدالة ما تعني فقط محاسبة المعتدي، لكن الاعتراف بمعاناة الناجين وتوفير الدعم اللي يساعدهم على استعادة شعورهم بالأمان والقدرة على مواصلة حياتهم، وضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات الأشخاص آخرين.

رابعاً هنا وهناك، على الرغم من كل السلبيات التي هناك واللي تمثل جانب من واقع تلك المجتمعات، فأكو نقطة جوهرية ما يمكن تجاهلها، وهي وجود مساحة ولو بعد صراع طويل لمواجهة ما حدث، فتح الملفات المغلقة وتوثيق الانتهاكات ومنح الضحايا صوت بعد سنوات من الصمت، وجود صحافة قادرة على التحقيق ومؤسسات تقدر تسائل أصحاب النفوذ، يمثل خطوة أساسية بطريق كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا حتى لو كانت هاي الحقيقة مؤلمة وثقيلة على المجتمع. لكن السؤال الأكثر قساوة هو هنا، ماذا يحدث في المجتمعات التي تفقد هذه الأدوات؟ المجتمعات اللي تكون بها حرية التعبير محدودة والصحافة مو قادرة على الاقتراب من الملفات الحساسة، من يصير الحديث عن بعض الشخصيات أو المؤسسات نوع من المحرمات والخطوط الحمر اللي يصعب تجاوزها. شلون ممكن القضية تخص ضحايا ضعفاء أن تظهر للعلن، فضلا عن أن توصل لمرحلة التحقيق والمحاسبة؟

خامساً، فصل الحقيقة عن الانتماء. الفكرة المطروحة تتجاوز حدود المؤسسة الدينية، ظاهرة إنسانية موجودة بمجتمعات كثيرة إذا مو بكل المجتمعات. أحياناً الإنسان يدافع عن مؤسسة أو جماعة مو لأنه مقتنع باللي تسويه، لكن لأنه نقدها يخليه يحس وكأنه نقد الهويته الشخصية. ونلاحظ بالقصة أنه فريق التحقيق أجا من خلفيات مختلفة، فرئيس التحرير كان يهودي وبعض الصحفيين ما كانوا مرتبطين دينيا بالمؤسسة الكاثوليكية رغم ولادتهم بعوائل كاثوليكية. المحامي اللي ساعد كان من خلفية أرمنية، وهذا التنوع ما كان مجرد تفصيلة عابرة بالفيلم لكن خدم الفكرة الأساسية. أحيانا يحتاج كشف الحقيقة إلى مسافة نفسية عن المؤسسة حتى يقدر الإنسان يطرح الأسئلة اللي يعجز عن طرحها المنتمين للمؤسسة بسبب الارتباط العاطفي والثقافي بيها.

سادساً السلطة الرابعة، قوة الصحافة ما تكمن فقط بنشر الأخبار، قوتها بقدرتها على تحويل قضية مخفية إلى قضية عامة. لذلك شفنا المحامين حاولوا يتواصلون مع الصحيفة أكثر من مرة، لأن نشر القضية على نطاق واسع يمنح القضية صوت أكبر ويخلق اهتمام مجتمعي وجماهيري، يخلي التعامل وياها مختلف عن أي قضية فردية معزولة. من تبقى القضية داخل جدران المحكمة فقط، ممكن تعامل كملف قانوني بين أطراف محددة، وممكن يكسب القضية صاحب النفوذ والمال من يوظف محامي أو شركة محاماة ذات قدرة كبيرة، لكن من تصير قضية رأي عام فراح تدخل دائرة أوسع، الإعلام والمجتمع والمؤسسات والجهات اللي قد تضطر إلى إعادة النظر بمواقفها تحت ضغوط الرأي العام. ولهذا السبب لا تزال المؤسسات الصحفية الكبرى حاضرة بالعالم حتى بعد تراجع الصحافة الورقية التقليدية وصعود النسخ الإلكترونية، لأن الجمهور ما يحتاج فقط إلى معلومة سريعة، لكن يحتاج إلى جهة يثق بقدرتها على التحقيق والتدقيق وكشف الحقيقة.

سابعاً أرقام صادمة. يبدي التحقيق بكاهن واحد تحرش واعتدى على عدد من الأطفال خلال 30 سنة. وخلال عملية تحري فريق سبوتلايت يكتشفون أكو 13 متهم بالتحرش مو بس واحد. يستمر التحقيق ويستمر البحث إلى أن يوصل القناعة بأن العدد يفوق هذا الرقم بأضعاف مضاعفة ويوصل حوالي 80 راهب. وبهاي النقطة الحرجة والفاصلة من مسار التحقيق يقرر الفريق عدم النشر بالوقت الحالي حتى ليكون تأثيرها عبارة عن ضجة مؤقتة تختفي بعد مدة قصيرة، ويمكن بهذا الحد ما ينال الجناة أي عقاب أو جزاء يتناسب مع فعلهم الشنيع، فيستمر التحقيق ويأخذ أبعاد ثانية ويروح باتجاه إماطة اللثام عن نظام الكنيسة بالكامل اللي يستر على المعتدين. وبعد نشر التحقيق الأول نشر الفريق 600 قصة عن هاي الفضيحة، وتم توجيه التهمة ل250 كاهن علنا بتهمة التحرش داخل أبرشية بوسطن. وكذلك كشف التحقيق لاحقا عن أكثر من 100 أبرشية وقعت بيها حالات الاعتداء وحالات مشابهة بأكثر من 30 دولة حول العالم.

0: ها قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. في الختام أشكر إصغائكم مستمعينا الكرام. رافقنا في الإخراج الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، ومحدثكم أحمد الزبيدي في الإعداد والتقديم. إلى اللقاء في حلقة قادمة، ودمتم بخير.
1: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
2: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكري، زمان توهج الفكري، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
3: لراديو تايمز سكوير، الشعر

0: في زاوية من زوايا العالم الصغير تعيش سعاد، امرأة في 35 من عمرها، تجاهد يومياً في بحر من المسؤوليات التي تكاد تغرقها. لا يمر يوم دون أن تشتكي من صعوبة إدارة شؤون بيتها، 3 أطفال والرابع في الطريق، فيما تستعد لتكرار الرحلة التي أصبحت تتطلب كل ما لديها من صبر وحنكة.
1: من وين أبدي؟ عندي 2 بالابتدائية، كل يوم دروس وواجبات واحتياجات، وهم بعدهم محتاجين وقتي ودعمي، وهاي الصغيرة عمرها 3 سنين، كل دقيقة وياها مغامرة جديدة وتعب نفسي وبدني، وطفل الرابع بالطريق، شلون راح ألحق عليهم؟
0: سعاد لم تكن تشكو الحياة من كثرة أطفالها فحسب، بل ترى الأمور من زاوية أعمق، تعتقد أن الحياة الحديثة صارت أصعب مما كانت عليه سابقاً، وأن عدد الأطفال الذي يتجاوز 2 صار مبالغاً به.
1: من يقدر يوازن بين كل هذول؟ مو بس احتياجاتهم المادية، لكن تربيتهم، شلون أقدر أكون أم مثالية لكل واحد منهم؟ أحس وكأنه كل طفل يحتاج العالم كامل من الاهتمام، وكل مرحلة عمرية بيها تحدياتها الخاصة، يعني منو يضمن أنه ما راح أهمل واحد على حساب الثاني؟ مو عن قصد طبعا، بس هذا الواقع.
0: التحدي الآخر الذي يثقل كاهل سعاد هو زوجها، الذي وأن لم يكن متطلبا بشكل مباشر، لكنه جزء لا يتجزأ من حياتها، متطلباته واحتياجاته تراها سعاد ضمن المعادلة الصعبة، تحاول أن توازن بين كل شيء، لكنها تجد نفسها في حرب مع كل شيء.
1: أحس لو قللنا عدد الأطفال كان قدرنا نعيش حياة أسهل، نركز على أنفسنا، على أزواجنا، نقدر نسافر ونزور أهلنا وناسنا، بس وين؟ كل طفل يجيب وياه مسؤوليات أكبر وهموم أكثر، وين هاي السعادة؟
0: سعاد ترى أن تحديد النسل هو أحد مفاتيح السعادة في هذه الحياة، فبدلاً من أن تغرق في بحور المسؤوليات المتكررة، ترى أن التركيز على تربية عدد أقل من الأطفال بجودة أفضل هو الحل في ظل هذه التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة. تحلم سعاد بحياة بسيطة، هادئة، مليئة بالتركيز والاهتمام بالأشياء الصغيرة التي تصنع الفارق.
1: كل مرحلة عمرية للطفل بيها مفاجآت وصعوبات، وكل ما زاد العدد زادت الفجوات. صعب الواحد يضمن تربية متكاملة للأطفال إذا كانوا هواي. بكل ليلة قبل لو أنام أدعو وأقول يا رب انطيني القدرة حتى أقدر أستمر، بصراحة الحمل ثقيل.
0: صراع سعاد ليس فقط صراعاً مع العالم الخارجي، بل هو مع نفسها، مع قناعاتها ورغباتها وطموحاتها. تريد حياة مليئة بالتوازن والهدوء، تريد أن تكون أماً وزوجة جيدة، لكن في الوقت ذاته لا تستطيع إنكار مشاعرها التي تجعلها تشعر أن الحمل بات ثقيلاً.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: خمسة أسئلة ضرورية حول حالة الأكسجين على كوكب الأرض. لا يوجد شيء أساسي لاستمرار البشر أكثر من توافر الأكسجين، وعلى الرغم من ذلك نحن لا نفكر كثيرا في مقدار الأكسجين الذي نحتاجه، نحن نتنفسه فقط. ولكن من أين يأتي هذا الغاز عديم اللون الموجود في الهواء والذي يحافظ على الحياة فوق الأرض؟ لم يكن الغلاف الجوي للأرض غنيا بالأكسجين دائما كما هو الحال اليوم. يشكل الأكسجين 21% من الغلاف الجوي الآن، لكنه مثل فقط 1/1000% من هذه المستويات خلال أول ملياري سنة من تاريخ الأرض. يمكن القول إن الأكسجين الموجود على الأرض كان نادرا نسبيا في معظم فترات تاريخ كوكبنا البالغة 4,600,000,000 سنة، إلا أنه في مرحلة ما خضعت الأرض لما يسميه العلماء حدث الأكسدة العظيم Great Oxidation Event، حيث تطورت ميكروبات المحيطات لإنتاج الأكسجين عبر عملية التمثيل الضوئي، وتراكم الأكسجين لأول مرة في الغلاف الجوي للأرض في هذا الوقت الذي يعتقد أنه حدث بين 2,500,000,000 سنة من تاريخ الأرض. ولاحقا تسببت النباتات الأكبر حجما على الأرض في الزيادة المذهلة للأكسجين في غلافنا الجوي، واستقر الأكسجين نسبيا عند مستوى عال خلال 500,000,000 سنة الماضية. واليوم فإن ما يقارب نصف عملية التمثيل الضوئي يتم في المحيط ونصفها على اليابسة. كم ينتج المحيط من الأكسجين؟ وفقاً للإدارة الوطنية لعلوم المحيطات والغلاف الجوي، يقدر العلماء أن 50-80% من إنتاج الأكسجين على الأرض يأتي من المحيط، حيث يأتي معظم هذا الإنتاج من العوالق المحيطة مثل النباتات الطافية والطحالب وبعض البكتيريا التي يمكنها القيام بعملية التمثيل الضوئي. كما يوجد نوع معين من البكتيريا يدعى بروكلوركوكس، وهو أصغر كائن حي ضوئي على الأرض، ينتج وحده ما يصل إلى 20% من الأكسجين في محيطنا الحيوي بأكمله، وهذه نسبة مئوية أعلى مما تنتجه جميع الغابات الاستوائية المطيرة على الأرض مجتمعة. ورغم ذلك من الصعب حساب النسبة المئوية الدقيقة للأكسجين المنتج في المحيط، لأن الكميات تتغير باستمرار. ويمكن للعلماء استخدام صور الأقمار الصناعية لتقدير معدل التمثيل الضوئي الذي يحدث في المحيط، إلا أنه لا يمكن لصور الأقمار الصناعية أن تروي القصة كاملة، حيث تتغير كمية العوالق بشكل موسمي استجابة للتغيرات في كمية المغذيات في الماء ودرجة الحرارة وعوامل أخرى، إضافة إلى أن بعض الدراسات أظهرت أن كمية الأكسجين في مواقع محددة تختلف باختلاف الوقت من اليوم والمد والجزر، وتستهلك الميكروبات والحيوانات البحرية معظم الأكسجين الذي ينتجه المحيط مباشرة، كما يستهلك الأكسجين أيضا عندما تتحلل النباتات والحيوانات الميتة في المحيط. في الواقع يقترب صافي إنتاج الأكسجين في المحيط من الصفر. يتم تخزين جزء ضئيل من الإنتاج الأولي للأكسجين ككربون عضوي في الرواسب البحرية، وهي عملية يشار إليها مضخة الكربون البيولوجية، وقد يتحول هذا الكربون العضوي في النهاية إلى وقود أحفوري مثل الفحم والنفط والغاز، ويمكن لاحقاً إطلاق الكمية الضئيلة من الأكسجين التي تم توليدها لإنتاج مخزون الكربون هذا في الغلاف الجوي. وتحدث عملية مماثلة على الأرض أيضاً مع تخزين بعض الكربون في التربة، لذلك فإن الأكسجين الذي نتنفسه حالياً لا يأتي من الإنتاج المعاصر سواء من الأرض أو المحيط الحيوي، ولكنه يأتي من التراكم البطيء للأكسجين في الغلاف الجوي مدعوماً بدفن المواد العضوية على مدى فترات زمنية طويلة جداً تصل لمئات الملايين من السنين، حيث أن دفن الكربون المستمر ضروري للحفاظ على ضخ ما يكفي من الأكسجين للغلاف الجوي. يزيل حرق بلايين الأطنان من الكربون المخزن في الوقود الأحفوري اليوم كميات كبيرة من الأكسجين من الغلاف الجوي، وبالتالي عكس النمط الذي قاد إلى ارتفاع الأكسجين في الغلاف الجوي في المقام الأول، حيث أن مستوى الأكسجين في الغلاف الجوي يقل كلما ارتفع تركيز ثاني أكسيد الكربون. وفي وقت مبكر من عام 1970 أدرك عالم الكيمياء الجيولوجية البارز والي إس بروكر أنه إذا قمنا بحرق جميع احتياطيات الوقود الأحفوري المعروفة فسوف نستخدم أقل من 3% من خزان الأكسجين لدينا، كما أنه إذا أردنا قطع أو حرق جميع الغابات وأكسدت كل الكربون العضوي المخزن في الغذاء النباتي والتربة العلوية في جميع أنحاء العالم فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى استنفاذ بسيط في أكسجين الغلاف الجوي. وإذا توقفت عملية التمثيل الضوئي في المحيط وعلى اليابسة عن إنتاج الأكسجين فإنه يمكننا الاستمرار في التنفس لآلاف السنين على الرغم من المشاكل الأخرى التي سنواجهها بالتأكيد، وسيكون الانخفاض المتوقع في الأكسجين الجوي حتى في أسوأ السيناريوهات مع حرق الوقود الأحفوري على نطاق واسع وإزالة الغابات ضئيلاً جداً بالنسبة إلى الخزان الجوي الكبير. وتظهر النماذج أن محتوى الأكسجين في الغلاف الجوي سيشهد تغيراً بسيطاً على مدار 100,000 عام القادمة استجابة لاستخدام الوقود الأحفوري. لذلك في حين أن هناك العديد من الأشياء التي يجب أن نقلق بشأنها في مستقبل مناخنا، فإن توافر الأكسجين للكائنات الحية التي تتنفس الهواء بمن في ذلك البشر ليس من بينها، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على الأكسجين في المحيطات. يحتوي المحيط على أقل من 1% من الأكسجين المخزن في الغلاف الجوي، لذلك فإن خزان الأكسجين في المحيط معرض للخطر خصوصا في المناطق ذات الأكسجين المنخفض جدا أو الغائب تماما، والتي يشار إليها باسم مناطق الحد الأدنى من الأكسجين والتي تتوسع مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب. وقد فقدت المحيطات المفتوحة بالفعل ما بين 0.5 إلى 3% من مخزونها من الأكسجين في أعلى 1000 متر بين عامي 70 و900 و1000 و2010، وزاد حجم مناطق الحد الأدنى من الأكسجين بنسبة 3 إلى 8%. ويعود فقدان الأكسجين هذا في المقام الأول إلى زيادة طبقات المحيط، حيث يكون اختلاط طبقات مياه سطح المحيط الأكثر دفئاً والأخف وزناً أقل كفاءة مع طبقات المحيط الأعمق والأكثر كثافة، مما يحد من تغلغل الأكسجين، إضافة إلى زيادة استهلاك الأكسجين من قبل الكائنات الحية بالمحيط مع ارتفاع درجات الحرارة. وقد وجدت دراسة نشرت في مجلة ساينس الأمريكية عام 2018 أن مناطق الحد الأدنى من الأكسجين في المحيط المفتوح قد توسعت بعدة ملايين من الكيلومترات المربعة، وإن مئات المواقع الساحلية لديها الآن تركيزات أكسجين منخفضة بما يكفي للحد من أعداد الحيوانات وتغيير دورة المغذيات الهامة. ومن المتوقع أن ينمو حجم المناطق منخفضة الأكسجين بنحو 7% بحلول عام 2100 في ظل سيناريو ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. تنتج بكتيريا بلوكلوروكوكس ما يصل إلى 20% من الأكسجين في محيطنا الحيوي بأكمله، ويؤثر نزع الأكسجين من هذا النوع على التنوع البيولوجي والشبكات الغذائية، كما يؤثر سلباً على الأمن الغذائي وسبل عيش الأشخاص الذين يعتمدون عليه. ويقول ميشا كيتشال أنه في حين أنه من الخطأ القول أن المحيط يوفر 50% من الأكسجين الذي نتنفسه، فمن الصحيح القول إنه على مدار المقاييس الزمنية الجيولوجية يوفر المحيط جزءاً كبيراً من الأكسجين الذي نتنفسه اليوم. كما أنه من الصحيح تماماً أن نقول إن المحيط مسؤول عن 50% من الإنتاج الأولي على الأرض، مما يحافظ على نظامنا الغذائي. وبينما لا ينبغي أن نقلق بشأن إمداد البشر بالأكسجين في المستقبل ليتنفسوا، يجب أن نقلق بشأن زيادة تهجير الأسماك من مناطق المحيط المتسعة التي ينضب فيها الأكسجين.
3: حدثني الحكيم عن هذا البلد، شيخا بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحبا لما وجد، مال على عكازه إذ استعد، وقال سجل خبري كما ورد، من عهد آشور ومن ملك أكد، ليومنا هذا وربما لغد، هذا التراب بالمدامع اتقد، والنخل فرط الحزن حبل من مسد، من عبث الحروب ما الذي حصد سوى نحيب للسماوات صعد. ضريبة النعمة في الناس الحسد، وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب عقد، كأنها تعشقه بدون حد، فهي عليه منذ سالف الأمد تهطل أفواجا كأنها مدد، تنبت حكاما وجندا ورصد، وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد، من دونها وهم كل الناس سد، تلقف ما تريده من غير عد، كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد، وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب فقد، وعاش بالهم الذي أصغى، وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد، واليأس لو طغى على القلوب مد، جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد، يوماه قد تساويا فقد نكد، كم أمل في باله راح بدد، والريح تجتث الذي بلا وتد، وقال لي يا جد من جد قعد، مكسر الحلم وما له سند، لا بد كي يرى السبيل المعتمد، بأن يزيل عن فؤاده الرمد، لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأمان يسترد. عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد. تخالف الآراء في الحق أشد من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد، فكلما سار على الدرب ابتعد. يا ولدي، من بين آلاف العقد عبادة الرجال بئس المعتقد. سألته: ترى على ماذا استند في كل هذا، وعلى ماذا اعتمد؟ فقال لي مبتسما وقد قعد: إني أنا التاريخ، فافهم يا ولد.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر، مسار رياض، البصرة.
4: كيف يغذي فيسبوك العنف على أساس الدين؟ يبدو أن الاستراتيجية التي تتبعها منصة فيسبوك لمراقبة المحتوى فشلت في كبح أعمال العنف في بنغلاديش، وفي هذا الصدد يشير المراقبون إلى إحدى أسوأ موجات العنف التي عصفت بنغلاديش في أكتوبر تشرين الأول الماضي، والتي لم تشهدها البلاد منذ سنوات، عندما هوجمت مئات المنازل والمعابد الهندوسية، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات آخرين، على خلفية منشورين محرضين انتشرا سريعاً على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة فيسبوك. إذ بث المنشور الأول فيديو يظهر تدنيس المصحف في معبد هندوسي، أما المنشور الثاني فقد ظهر فيه رجل هندوسي ينتقد الدين الإسلامي. إن فيسبوك كان يدرك تماماً منذ تأسيسه في عام 2004 حجم المخاطر المحتملة للمنصة، ولطالما احتفظ شروط الخدمة الخاصة بفيسبوك بالحق في حذف الخطابات المحرضة الخطيرة. ومع تزايد انتشار المحتوى الضار على المنصة، كانت فيسبوك تحدث سياساتها بصفة دورية لتحديد مبادئها التوجيهية على نحو أفضل. وعلى مدار سنوات كانت الشركة المالكة لفيسبوك والمعروفة حالياً باسم ميتا تضخ مليارات الدولارات لتحسين تدابير السلامة والأمان عبر جميع منتجاتها، والتي تشمل تطبيق واتساب ومنصة انستغرام.

إن هذه الجهود فشلت في كبح جماح خطاب الكراهية التحريضي الذي يغذي العنف. وقبل بضعة أسابيع من اندلاع هجمات بنغلاديش، أدلت فرانسيس هوغن الموظفة السابقة في شركة فيسبوك بشهادتها أمام الكونغرس الأمريكي بشأن الآثار الضارة للشركة فيما يتعلق بنشر خطابات الكراهية وتغذية الانقسامات الاجتماعية. وأكدت فرانسيس أن فيسبوك يؤجج العنف العرقي، وأن استجابة الشركة من خلال مراجعة سياساتها المتعلقة بالتنمر والمضايقات لم تقدم شيئاً يذكر لحل الأزمة. أن النهج المخصص والتدريجي الذي تتبعه شركة فيسبوك لمراقبة المحتوى المنشور على منصتها فشل في كبح جماح العنف في بنغلاديش وفي مختلف أنحاء العالم، مخلفاً عواقب كارثية وخيمة. تعد ادعاءات ازدراء الأديان والاستخفاف بها التي يطلقها أفراد من عامة الشعب في أحيان كثيرة فعالة جداً في استنفار الأغلبية المسلمة في البلاد. وقبل وقت طويل من تأسيس فيسبوك كانت حملات الكراهية تلك تنتشر من خلال حركات الشوارع والكلام شفاهاً، وتنتج عنها تداعيات شديدة الخطورة وعنيفة في الغالب.

فيسبوك لخطاب الكراهية. ينوه المختصون إلى أن فيسبوك يعتمد على استراتيجية متعددة الأوجه لمكافحة خطاب الكراهية، وتتضمن خوارزميات الإبلاغ عن المستخدمين ومراقبي المحتوى الداخلي. وقد صممت خوارزميات الشركة لتحديد المحتوى الضار وحذفه، بينما يراجع نظامها الآلي المنشورات التي يبلغ عنها المستخدمون، وعندما يفشل النظام في الوصول إلى نتائج يرسل المنشور إلى المشرفين البشريين على المحتوى، والذي يواجه عديد منهم عقبات لغوية بالأساس، فضلاً عن أنهم يفتقرون إلى القدرة على مراجعة حجم هائل من المحتوى. ونظراً لانتشار المحتوى الضار على منصتها، قطع شركة فيسبوك خطوات واسعة في تكوين الخبرات وتعزيزها بشأن ديناميكيات الصراعات والعمل على تقليل حدتها وفقاً لذلك. وفي بنغلاديش حذفت فيسبوك بعض الحسابات المرتبطة بالقرصنة والبريد العشوائي والمعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات، وعينت المنصة في الآونة الأخيرة أول مدير للسياسة العامة في البلاد، ووسعت من طاقم الموظفين الناطقين باللغة البنغالية. لكن ثبت أن استراتيجيات تبني الاعتدال تلك غير كافية، إذ كشفت تسريبات خاصة بفيسبوك أن خوارزميات فيسبوك لا تلتقط سوى أقل من 5% من خطابات الكراهية المنتشرة على منصتها على الأنترنت. وظل الفيديو الذي أشعل فتيل أعمال العنف الأخيرة في بنغلاديش على الأنترنت لمدة 6 أيام، وجرت مشاركته أكثر من 56,000 مرة قبل أن يحذفه فيسبوك. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها، كانت سياسة فيسبوك جزئية باستمرار ولا تحظى بالتمويل الكافي، مع قيام المشرفين بأعمالهم في ظل ظروف صعبة مقابل أجور زهيدة.

طريقة إصلاح هذه السياسات. إن إحدى المشكلات الرئيسية تتمثل في إن فيسبوك ركز إلى حد كبير جهوده على نشر محتوى معتدل في الدول الغربية الناطقة باللغة الإنجليزية، بينما تجاهل المناطق الأخرى حيث يمكن أن يكون خطاب الكراهية أخطر. ومن أجل الحد من العنف في هذه الدول على نحو أفضل، يجب أن تضمن المنصة تخصيص قدر كاف من الموارد بما فيها رفع معنويات الموظفين وإضافة مصادر محلية وتوسيع نطاق التدريب على تمييز خطابات الكراهية ليشمل مزيداً من اللغات، وتحسين معرفة معدي المحتوى بالسياق الخاص بكل دولة وثقافتها واتجاهاتها. ويمكن للحكومات الضغط على فيسبوك لإدخال هذه التغيرات من خلال استخدام الأدوات التنظيمية الأساسية مثل قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي التي ترفع مستوى الشفافية والمساءلة. ويمكن أن يؤدي توسيع نطاق الشركات مع خبراء خارجيين مثل مجموعات المجتمع المدني الموثوق بها والأكاديميين إلى تمكين فيسبوك من تمييز المحتوى المشكوك فيه بفعاليته وتحديد مؤشرات الإنذار المبكر للصراع، ومن خلال استيعاب السياق المحلي والتقاليد والمظالم التاريخية. يمكن لمنصة فيسبوك تقييم أنواع المحتوى التي من المحتمل أن تؤجج العنف تقييماً أفضل، وبالتوازي مع هذه الجهود المبذولة بصورة سلمية ينبغي لفيسبوك التفكير في إعداد مبادئ توجيهية إقليمية أو خاصة بكل دولة حول خطابات الكراهية عالية الخطورة. وفي بنغلاديش كان من الممكن أن تساعد مثل هذه السياسات المشرفين على إدراك أن المحتوى الاستفزازي عن الإسلام قد يحرض على العنف أكثر من غيره من المنشورات.

يجب على فيسبوك أيضاً لمناهضة المحتوى الضار الالتزام بنشر البيانات التفصيلية حول خطاب الكراهية الذي ينتشر في بعض المناطق بصورة مختلفة،

معززة ومحددة الهدف. ومنذ عام 2018 راقب فريق البلدان المعرضة للخطر التابع لفيسبوك المحتوى الضار وحث في الدول الأشد عرضة لاندلاع العنف، لا سيما خلال الحملات الانتخابية. ومع ذلك أدى التمويل غير الكافي إلى تقييد عدد الأماكن التي يمكن للفريق التركيز عليها، ومن المتوقع أن تساعد زيادة الموارد على توسيع فيسبوك نطاق اهتمامه إلى دول مثل بنغلاديش التي تعاني من توترات دينية شديدة، بالإضافة إلى أن البلاد معرضة بصورة خاصة لاندلاع العنف الطائفي.

التوجس من خطوة فيسبوك القادمة. إن امتلاك فيسبوك للميتافيرس يثير لدى الكثيرين شعوراً عميق بالقلق والرهبة، حيث إن ذلك ليس للاعتقاد بأن الأمر سيكون بمثابة العيش داخل فيسبوك في حصار أبدي داخل متاهة رقمية لأغرب الفيديوهات، ولكن لأنه يبدو أن زوكربيرغ ربما كان لديه بالفعل تأثير كاف على الواقع، والأمر ليس في حاجة إلى إضافة الواقع الافتراضي أيضاً. والمحبط أكثر أنه ربما يكون هذا هو المستقبل، إذ قال زوكربيرغ: لا شك أنني في غضون 5 سنوات سأرتدي سماعة وألعب لعبة الأونو مع أصدقائي فوق بركان ثائر أو أي شيء آخر، بينما نجلس جميعنا في شقتنا المستأجرة التي لا يمكننا تحمل تكلفتها في بريطانيا وبدون بنزين أو طعام. ومهما كان الرعب الذي ينتظرنا من ميتافيرس، إلا أن تغيير اسم الشركة لغسيل سمعة فيسبوك يبدو أنه خطوة محكوم عليها بالفشل. فبعض الشركات أكبر من أن يعاد تسميتها، إذ لا يتذكر أحد اليوم أن الشركة الأم لجوجل تسمى الآن ألفابت. وبعض الشركات أيضاً مرتبطة بتدهور كل ما هو جيد وصحيح في العالم. ختاماً، ستظل رائحة الورود عطيرة مهما تغير اسم الورود، ولكن على فيسبوك أن يفعل أكثر بكثير من مجرد تغيير اسمه لإزالة رائحة الشر المنتشرة في أرجائه.

0: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: قلق السعي إلى المكانة، في حياة يومية مليئة بالضغوط والمشاحنات المعقودة في سلسال التنافس، لا يتوقف سعي المرء منا عند بلوغ درجة محدودة، سواء كانت تلك الدرجة علمية أو مهنية أو اجتماعية. ذلك السعي يحمل بين طياته قلق السعي إلى المكانة. على مدار قرون عديدة لم تشغل مكانة المرء الاجتماعي حيزا كبيرا من التفكير، كانت المكانة شيئا غير ملموس، وكانت بالنسبة لعامة الناس مسألة قدرية، كأن يولد المرء قصيرا أو طويلا، قويا أو ضعيفا، أو أن يصاب بعض الناس بالأمراض المستعصية. كان الرضا بالمكانة التي يولد ويموت عليها المرء أمرا نابعا من إيمانه بوجود حياة أخرى في السماء سينعم فيها بكل ما حرم منه. تلك الرؤية دعمها رجال الدين منذ قديم الأزل وحتى العصور الوسطى وما قبل عصر النهضة. ترويج تلك الرواية سمح ببقاء الهرم الاجتماعي ثابتاً وراسخاً بوجود رجال الدين والملوك والنبلاء في قمة الهرم، مع التدرج في درجات النبالة والنسب وصولاً للقاع حيث الفقراء المعدمون. سيأتي بعد ذلك عصر النهضة الذي سينفي فيه المفكرون والثائرون أي رواية دينية لها رواج اجتماعي تخص المكان الاجتماعي للمرء. سيتم محو معظم الرؤى والآراء القائمة على مفاهيم دينية. ستدحض الروايات التي كانت تعزز من قيمة الفقراء معنوياً، وتنسف مبادئ التآخي والإحسان بين الجميع. عصر النهضة وما بعده. في منتصف القرن 18 بدأت قوى مجتمعية جديدة في الظهور، رافضة للمبادئ الاجتماعية القديمة التي تجعل من المكانة الاجتماعية مسألة ثانوية، مصوبة عيونها على نعيم الآخرة. بدأ الأمر حينما تم رفض الرواية السائدة التي تقول إن الأغنياء أشرار ولصوص لن ينالوا السعادة والحبور في الآخرة كما الفقراء. استبدلت تلك الرواية بأخرى تدعي أنه لولا الأغنياء لسكن كل فقراء العالم القبور بلا أدنى أمل في حياة أفضل. تغيرت الرؤية فتغير العالم بأكمله، ومع تراجع مكانة رجال الدين وانتهاء أزهى عصور حكمهم مع نهاية العصور الوسطى، بدأ العالم بترسيخ قواعد جديدة تحتكم لقيمة المرء في المجتمع على أسس مادية. قلق السعي إلى المكانة. عند سقوط توريث الألقاب والمناصب السياسية، بات على الجميع البدء من النقطة صفر لتحقيق مكانة مناسبة في المجتمع، تنبع الرغبة في إثبات الذات للحصول على التقدير الكافي بين الجميع. لا تتوقف قيمة المكانة على التقدير الذي نحصل عليه في محيط عائلاتنا وأصدقائنا. يمتد مفهوم المكانة ليشمل العلاقات مع العالم كله. لا تكاد التعاملات اليومية بيننا وبين الناس تخلو من السؤال عن تفاصيل المهنة التي نشغلها أو تفاصيل حياتنا التي تشمل مكان السكن وقيمة الراتب، ولا تخلو هذه الحوارات من الودية الظاهرة التي تخفي خلفها مدى التقدير اللازم الذي سنحصل عليه بناء على إجاباتنا. في كتابه قلق السعي إلى المكانة، يستفيض الفيلسوف البريطاني آلان دو بوتون في شرح وتحليل ظاهرة القلق، موضحا بداياتها ومراحل تطورها. ويعزي دو بوتون الشعور بالقلق لافتقاد الحب أو الشعور بعدم الكفاءة وغيرها من الأسباب، كما يطرح في كتابه تحليلا في غاية الدقة حول مراحل تطور الحلول التي قد تخفف من قلقنا الدائم.

حسابات المكانة المادية. يرجع تأريخ نظر الفلاسفة إلى حسابات المكانة المادية باعتبارها لا شيء إلى زمن بعيد، فمسائل الثراء والفقر بالنسبة للمذاهب الفلسفية لم تكن قائمة على حسابات المال في نظر أشهر وأهم الفلاسفة عبر التاريخ. كانت تعتمد على المكانة التي يحققها المرء برجاحة عقله وقيمة إنجازه في الشؤون الفلسفية أو الاجتماعية أو النواحي الحياتية الأخرى. كان آرثر شوبنهاور أحد أبرز فلاسفة القرن التاسع عشر، واحداً من أولئك الذين لا ينظرون لقيمة الآخرين من حيث الفقر أو الثراء، بل إنه اعتبر أن من المستحيل الحصول على السعادة حينما ترتبط بنظرة الآخرين لنا. وترجع تلك النظرة إلى زمن قديم، حيث ديوغن وسقراط اللذين لا يتم ذكرهم كأعظم الفلاسفة بسبب مكانتهم الآمنة مادياً أو ترتيبهم على درجات السلم الاجتماعي، بل بسبب إسهاماتهم الفلسفية التي أسعدت البشر على مر العصور في فهم أجزاء معقدة من الحياة.

الفن والأخلاق. تساءل البريطانيون في منتصف القرن التاسع عشر عن قيمة الفن، ما القيمة المادية التي يضيفها أو ما هي القيمة من وجوده بالأساس؟ وهنا يمكننا طرح عدة أجوبة. ساهم الفن في تعديل منظور الرؤية غير الصحيح للسلم الاجتماعي، ساهم في توضيح صورة الفقراء ونفض الغبار عن صورتهم الحقيقية للمجتمع، تناول الفن الهموم المجتمعية في أكثر من صورة، وسواء كان نقد المجتمع قائماً كفكرة عمل روائي سينمائي مسرحي، فإن الهدف الأساسي في النهاية هو نقد المجتمع الذي ينشأ أفراده على اقتناع تام إن مكانة الفرد قائمة على قيمته. مرت مراحل عديدة باختلاف الزمن لتناول القضايا الإنسانية في صور فنية، وتبرز الكوميديا في الأوقات التي تعاني فيها الدول من حكومات ديكتاتورية تضيق الخناق على الحريات، بينما نمت التراجيديا قبل التاريخ، ربما لحاجة المرء لتجسيد معاناة وجوده على الأرض بلا أي رغبة منه. البوهيمية. في مطلع القرن التاسع عشر وفي ظل تصاعد وتيرة النمو والتطور الجمعي الإلزامي وانتشار الدعاية المكثفة لضرورة الهرب من الفقر المرتبط بأسفل ترتيب السلم الهرمي، قرر البعض الخروج من الدائرة النمطية واتباع مظاهر حياة تعتمد في باطنها وظاهرها على البساطة وعيش حياة بلا نمط على أطراف المدينة أو فوق أسطح البنايات. سيعرف هؤلاء بانتمائهم للبوهيمية. نشأت هذه الجماعات للهرب من نمط الحياة السائد الذي نجحت الممارسات المنهجية السياسية تعميمه على الجميع، ونجح تبادل الثقافات بجعل العالم قرية صغيرة تقع تحت نفس الظروف الاقتصادية والاجتماعية. ومع تراجع مكانة الدين وتراجع قيمة الرواية القائلة إن الفقر لا يعني بالضرورة مكانة أقل حسب الرؤية المسيحية، فإن اتباع البوهيمية أصبح هو النمط السائد لتخطي الشعور بالقلق نحو المكانة. في الأخير يبدو لنا أن قلق المكانة شيء راسخ في الوعي الجمعي للبشر، بالإضافة لكونه وهماً راسخاً مرتبطاً بعدة ثوابت اجتماعية أثبتت التحولات التاريخية إمكانية تغييرها، بالإضافة لوجود القلق في قمة المشاعر الإنسانية وأكثرها شيوعاً، فإن القلق الناجم عن حقيقة مكانتنا شيء نسبي قد لا ترتبط دقته برؤية الناس لنا. ربما يكفي المرء اعتماده على العقل كمرآة حقيقية للنفس. ربما المكانة الحقيقية للمرء تكون بالأثر الذي قد يتركه في نفوس الآخرين أو في عقولهم.

أهم بالكل أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا فأحتويها وأبعادي على قدري لكن في إذا ما ذقت مرتهنا كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا كأنه فرط ما ضعنا تحولنا صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى وعري القلب منه دنا وكم سكت له عني وعن وجعي فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن فمن سنعبد كل صار آلهة جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا؟

لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة. أبرز خمسة أمور يندم عليها الإنسان في لحظة موته. الموت، تلك الكلمة التي يكرهها الجميع، الحقيقة التي لا ينكرها بشر ولكنه يتناساها على الدوام. الحديث عن الموت ليس تشاؤمياً أبداً، بل أنه ربما الموضوع الأكثر أهمية لإنقاذك من التيه، التخبط، اليأس، وربما الإحباط. تلك الهموم التي يحويها صدرك للغد، تلك الغموم التي يؤلبها قلبك لما حدث بالأمس، تذكرة واحدة للموت تعرف فيها من أنت وماذا يجب أن تفعل. جربها الآن وتخيل لترى بأم عينك حقيقة أكثر الأمور التي تخاف منها أو ندمت عليها. الموت هو نهاية رحلتك على هذه الأرض، شقياً أو سعيد، مصلح أو مفسد، ولكن ذكره ربما يكون بدايتك لتحيا حياة لا تندم عليها مثل الكثير من الناس، كهؤلاء الذين راقبتهم الممرضة بروني وار في أسابيعهم الأخيرة. عملت بروني الممرضة الأسترالية لمدة 12 عاماً بهذا المشفى، ورعت الكثير من المرضى طوال هذه المدة، لكنها كانت تقوم بشيء آخر بخلاف رعايتهم، ربما لأنها كانت تعلم أن أكثر الكلمات حكمة وصدقاً لا تخرج إلا في هذه الأوقات، كانت تدون ما يقولونه قبيل وفاتهم. جمعت هذه الأشياء بمدونتها Inspiration of Chai، وحتى أنها ألفت كتاباً عن ملاحظاتها لهذه الوفيات التي رافقتها. أسمت الكتاب أكثر خمسة أشياء ندماً عند الموت. فطوال تلك الأعوام كانت توجد أمور مشتركة بين معظم المرضى، تلك الأمور التي ندم عليها أصحابها قبل وفاتهم.

في اللحظة الأخيرة من حياة أي إنسان التي يعلم فيها أنه ليس هناك أي مجال للعودة، ليس هناك أي وقت لتصحيح هذا القرار أو لخوض تجربة أخرى أو حتى للاعتذار لأي شخص. في لحظة الموت، ما الذي قد يطرأ على خيال الإنسان ويندم عليه؟ ما الشيء الذي سيعض أصابعه على أنه لم يفعله أو لأنه فعله؟ الأمر لا يمكن أن نكتشفه سوى في اللحظة التي لن يمكننا بعدها أن نخبر أحدا عنها لنحذره من شيء ما أو نشجعه على شيء آخر يخاف أن يقدم عليه. قالت الممرضة بروني وار: ينضج الإنسان كثيرا عندما ينتظر الموت. ورصدت أكثر 5 أشياء لاحظت أن الموتى يندمون عليها في لحظاتهم الأخيرة في الحياة. وإليكم مستمعين أكثر 5 أمور ندم عليها أصحابها قبيل وفاتهم كما شهدت هوار، والحكمة التي يجب أن نتعلمها منها. أطال الله بأعماركم وأنتم بسعادة وهناء. أولاً، كم كنت أتمنى أن أعيش الحياة التي أردتها لنفسي لا التي تمناها للآخرون. هذا هو الندم الأكبر الذي مر به كثير من المرضى الذين عايشتهم الممرضة خلال تاريخ عملها. عندما يدرك الإنسان أن حياته قد انتهت بالفعل وينظر إلى الوراء ويدرك أنه لم يعد هناك أي مجال لتحقيق كل تلك الأحلام المؤجلة التي نسيها أمام ضروريات الحياة المفروض عليه ممن حوله. وقالت الممرضة: معظم مرضاي ماتوا وهم يعلمون أن أحلامهم لم تتحقق بسبب قرارات خاطئة اتخذوها أو قرارات صحيحة لم يتخذوها.

ثانياً، أتمنى لو لم أبذل كل هذا الجهد في العمل. كان هذا الندم يأتي بشكل أكبر من المرضى الذكور الذين قضوا معظم شبابهم وحياتهم في العمل طوال الوقت وجمع المال من أجل أسرهم التي لم يجدوا الوقت الكافي للاستمتاع معهم بهذا المال. والكثير أكدوا أنهم لم يحتاجوا كل المال الذي جمعوه، وكانوا من الممكن أن يعيشوا حياة أكثر سعادة بنصف هذا المال ووقتا أكثر مع عائلاتهم. ثالثا، أتمنى لو كان لدي الشجاعة للتعبير عن مشاعري بصراحة. الكثير من الناس لا يصرحون بحقيقة مشاعرهم حتى يعيشوا في سلام مع الآخرين ولا يفتعلون المشاكل، ولكن في المقابل تلك المشاعر تظل بداخلنا ولا تموت، ومع الوقت تأكل روحنا. ونتيجة لذلك نكتشف أننا نتغير لشخص لا نعرفه، شخص يقول ويفعل ما يرضي الناس ولكنه لا يعبر عما يدور في نفسه، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى خسارة نفسك، بينما الصراحة ستكون سبيلا ملائم للتخلص من الأشخاص الذين لا يتحملون سماع الحقيقة، وأنت لا تحتاج هذا في حياتك من الأساس.

رابعاً، كما أتمنى الآن لو أن مشاغل الحياة لم تبعدني عن أصدقائي. أكدت الممرضة أنها عاصرت أشد الندم في نبرة الموتى في لحظاتهم الأخيرة على ضياع أعز الأصدقاء وسط زحام الحياة والعمل، أصدقاء الطفولة الذين لم يعلموا عنهم شيء لسنوات طويلة يظهرون أمام عيونهم ولا يجدون الشجاعة في أنسهم للاتصال بهم ليقولوا لهم وداعا في لحظاتهم الأخيرة. ربما بعضهم لم يعد لديهم وسيلة اتصال بهم من الأساس. خامسا، ليتني تركت نفسي أشعر بالسعادة. هذا أمر مشترك بين جميع المرضى بشكل ملحوظ، حيث ترك كثير من الناس حياتهم في مساحة راحة المألوف، حيث كل شيء آمن وهادئ ولكنه خال من السعادة والمغامرة. هؤلاء يعيشون أسر الخوف من التغيير ليواجهون الندم في اللحظة الأخيرة من حياتنا بحسب الممرضة. على فراش الموت، آخر شيء قد يخطر في بالك هو ما يظنه الناس عنك أو ما يقولون عنك، وتعيش تلك اللحظة في الندم أنك عشت طوال عمرك تتصرف على أساس ما ينتظره منك من حولك. كم سيكون من الرائع لو علمت كل هذا الآن وسمحت لنفسك أن تعيش حياتك كما تريدها أنت قبل فوات الأوان. سمعنا كثيرا جملة الحياة مجموعة من الاختيارات، وهي حياتك أنت وحدك. اختر بوعي، اختر بحكمة، اختر بصدق، اختر السعادة. هكذا اختتمت الممرضة حديثها، موجهة نصيحة لكل الناس من واقع خبرة لا يستهان بها. على الجانب الآخر، قابلت بروني كذلك أناسا لم يشعروا بأي ندم وكانوا سعداء بما فعلوا في حياتهم كلها وكانوا راضين عن أنفسهم. أدركت بروني أننا قد لا نملك فعل أي شيء بسبب شيء ما وقع علينا، لكننا قادرين على أن نتحكم في ردة فعلنا مقابل هذا الحدث وكيف نتصرف تبعا لذلك. أدركت بروني كذلك أن الحياة أكثر من أن نقضيها في الندم على شيء فاتنا أو خطأ وقعنا فيه أو قرار فاشل اخترناه. علينا أن نكون رحيمين بأنفسنا، أن نسامح أنفسنا على أخطائنا، وأن نأخذ مجريات الحياة بشكل أقل حدة، وأن نرضى بما قسمه الله لنا. يجب علينا أن نحب أنفسنا ومن ثم أن نحب الآخرين، وأن نجلب لهم السعادة، وأن نشارك الخير، وأن ننشر الرضا، وأن نستمر في مصارعة الحياة حتى نحصل على ما نريده فيها. كلنا سنموت وسيوارينا التراب، والعيب علينا إذا متنا قبل أن نحقق أحلامنا لخوفنا من آراء الآخرين أو لخوفنا من الرفض أو غيره من الأعذار.

من شهدت وفاتهم برونيوار شعروا بالنعم في اللحظة الأخيرة، تأكدوا أنهم عاشوا حياة حددها لهم المجتمع، وهبنا الحياة لنحيا حياة ذات هدف. لدينا من النعم ما لا يحصى، منها نعمة الأصدقاء والعائلة التي ربما تنسيناها مع قسوة الحياة. لا تنسى أن تود من تعرفهم مهما كانت انشغالاتك، فربما تأتيك المنية ولا تستطيع فعلها. لا شيء أغلى من حياتك ولحظات عمرك، قم باستغلالها فيما ينفع، ولتكن عندك الشجاعة لتحيا حياة تريدها أنت لنفسك. ستحتاج لتخاطر، ستتعب، لكنك لن تندم حينها، لأنك بذلت ما بوسعك لتجعل لحياتك قيمة وهدفا أسمى وعلاقات جيدة مع الناس. يتذكرك من يعرفك بعد رحيلك بكل طيب.

لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى متى تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
1: تشتمل هذه الآية الكريمة على ثلاثة أبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد ذكر مقدمة في أسباب النزول. واقعة أحد حدثت في شهر شوال في السنة الثالثة للهجرة. في مكان سميت الواقعة باسمه لأن جبل اسمه جبل أحد. الواقعة كانت إلى جانب هذا الجبل وسميت باسمه. حصيلة الواقعة قتل 22 من المشركين وقتل 70 من المسلمين. بطبيعة الحال أنت الآن مثلا تشوف هذا العدد عدد ضئيل يعني بالقياس إلى الكمية السكانية اللي تعيش أنت، لكن هاي 70 بالقياس إلى المسلمين آنذاك عدد كبير للمسلمين آنذاك، عدد الأصابع أفراد يعني. والإسلام في بدأ السر في الواقعة يعني السبب في خذلان أصحاب النبي بحيث قتلوا 70 واحد كأنه هي الموقعة. أكو جبلين، وادي بين جبلين، الوادي يشكل ثغرة يشكل موقع حساس بالنسبة للمعركة. النبي صلى الله عليه وآله استدعى عبد الله بن جبير، هذا كان رامي ماهر، وانطاه قيادة الرماة. الرماة حوالي 70 واحد، كانوا انتوا امسكوا لي هالمنطقة هالوادي هذا اضبطوا لي لا حد يجي من ورائنا حتى المعركة تصير بوجهنا، بس اضبطوا لي هالوادي وانتوا لا تخافون، لا تشوفون ان احنا اغلبنا اطمئنوا اني انا كل واحد من عندكم اعطيه حقه كما ينبغي، يعني الغنيمة اللي راح نحصل عليها كل واحد عندكم ياخذ حقه من الغنيمة. زين، بس انتوا امسكوا لي هالمنطقة لان هاي المنطقة تتحكم بمصير المعركة، حتى اذا شفتونا انذبحنا ايضا لا احد من عندكم يدنو الينا ابدا، يعني انتوا تلازمون هالمكان، لا سبيل لكم الى مفارقة هذا المكان. اتفقوا ياهم النبي على هذا المعنى ونزل الى القتال. انقتلوا حملة الالوية ثلاثة. اول واحد هذا طلحة ابن ابي طلحة العبدري، هذا اجا هو ويا اخوته حملة الالوية، انقتلوا ستة هم وسابعهم عبدهم. العبد اخر واحد اخذ اللواء وقتل، ومن بعد ما سقط اللواء اجت امرأة ايضا مسكت لواء، وعلى العموم حملت الالوية ودارت الدائرة عليهم. من بعد ما انقتلوا حملت الالوية، المسلمين شافوا هذول الرماة، شافوا اخوانهم ينهبون يغنمون، قالوا للعبد الله بن جبير دعنا نغنم. قلهم ما ممكن انا اتشعل قبلكم فوق اغنموا لانه النبي امرني الا ابارح الموضع. قالوا لا، اتشوف الامر انتهى الى هذا الحد، المعركة انتهت، وقد النبي ما كان يتصور الامر يصل الى هالحال. قلهم انا ما اقدر اخالف النبي، النبي مشدد بالوحي والنبي امرني الا ابارح الموضع، لا تخالفون النبي. قال دفتولة تركوا الثغرة، ثغرة ظلت خالية، شافها خالد بن الوليد. خالد آنذاك كان قائد جيش المشركين ويا 100 فارس كاملة بعد بأهبتها، اجا من وراء المسلمين وصاروا المسلمين بالوسط بين الجيش وخالد من وراهم، فأخذوا بسنابك الخيل راحوا ودارت الدائرة عليهم. هاي ملخص الواقع. الواقعة إذن هاي واقعة أحد، لما صارت بها الحادثة وانخلوا بها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، القرآن الكريم يذكرهم بهذه الموقعة وبغيرها، يذكر المسلمين. التفت للتعبير. هذا السبب. احنا عندنا قاعدة ان السبب ما يقيد الواقعة. يعني ما نقدر نقصر اثر الواقعة على السبب. لا، الواقعة تصير عامة. لكن السبب اللي يصير به الواقع اللي ينزل به الحكم سبب خاص. خلي اوضح لك مثل ايش. يعني مثلا لما القرآن الكريم يطلع حكم عام، السارق والسارقة فقطعوا ايديهما مثلا، شلون انطال الحكم؟ صارت حادثة سرقة، نزلت الآية عن حكم السارق قطع اليد. بس يعني حكم السارق قطع اليد مو بس دول اللي سرقوا قطع ايدهم، لا، يظل حكم عام، كل سارق يتطبق عليه النص. نبي افرض ان الآية نزلت بسبب، لكن السبب الآية ما ترتبط بالسبب بحكمها. سبب مجرد سبب لنزول الآية، الحكم يظل عام. كذلك هاي الحادثة ما المقصود بها؟ السنن هي شنو؟ قد خلت سنن من قبلكم. شنو المقصود بالسنة؟ السنة نقدر نسميه القانون. نبهلي، القانون الكوني. القانون الكوني مو القانون التشريعي، لا، القانون افرض اشبه شيء الان لما نقول ان السوائل تغلي بدرجة 100، يعني نقول ان السائل عادة اذا وصلت درجة الحرارة الى ما يقوم يغلي فور، هذا قانون بالطيب، قاعدة. القاعدة او القانون هذا المقصود بها القرآن لما يقول قد خلت سنن من قبلكم، يقول انه مرت سنن بالتاريخ من قبلكم. هذه السنن مرت حتى تأخذون منها الاعتبار قوانين تاريخية او قواعد او اسباب للعظة والعبرة، مرت تحاولوا ان تستفيدوا من هذه الاسباب. بس البحث ان شاء الله يمر علينا تفصيلا خلال الموضوع، بس ارغب اشير الى نقطة مهمة هنا نبه لها شوي. النقطة اللي انا اقول، شوف تعبير القرآن يقول قد خلت سنن من قبلكم، يعني صارت احداث وكل حادث الى سبب. انتوا اسئلوا عن السبب شنو؟ اذا سألتوا عن السبب شنو راح تعرفوه، اذا عرفتوه ما راح تتكرر عندكم الغلطة. ها؟ اللي يريد احنا من هالمقطع شنو؟ اللي يريد من هالمقطع ان محركات التاريخ او الاسباب اللي تحرك التاريخ او تكون التاريخ او محتويات التاريخ مو شيء واحد. محتويات التاريخ محتويات متنوعة مختلفة. يعني بتعبير ابسط، ما نقدر نفسر التاريخ بعامل واحد. لتوضيح الفكرة، يعني الان احنا عندنا مثلا الماركسية، افرض ماركسية تفسر التاريخ بعامل مادي، تقول التاريخ كله هو شنو؟ التاريخ هو عبارة عن صراع بين قوى الانتاج زين وبين القوى نسميها الرجعية. يعني شلون اوضح لك؟ نفرض الان مثلا وسائل الانتاج الموجودة بالفعل، وسائل الانتاج الان لها ملكية، الارض وسيلة انتاج. طريقة ملكيتها شلون مثلا؟ طريقة ملكيتها مثلا انا املك لي 1000 مشارة، اجي هال1000 مشارة ولا الدونم اشغل بها، افرض مأجورين او عمال او فلاحين يشتغلون بها، هذا نمط من انماط الانتاج. مثلا وسيلة انتاج افرض اكو معمل ينتج افرض اقمشة او ملابس، يملك مثلا واحد والى وسيلة انتاج خاصة مثلا يقضي 10 ساعات عمل او 8 ساعات عمل زين، هذا ما راح يبقى، هاي وسائل الانتاج ما تبقى هالشكل، تتطور. شلون تتطور؟ الانسان هو يطورها طبعا. تطورها شنو؟ تطورها يستلزم تغير البنية القائمة. يعني يجوز 8 ساعات تصير 6 ساعات، ال1000 مشارة ما تبقى على ملكية 1000، يعني يجوز تتنزل الى 500. فالطبقة يا صاحبة اللي تملك وسائل الانتاج تريد الوضع يظل كما هو، الطبقة اللي تنتج الطبقة العاملة يهمها تطوير وسائل الانتاج، هاي الطبقة الها جماعة وهاي الها جماعة، يصير صراع بين الطبقتين. الصراع هذا يقول هذا هو اللي يحرك التاريخ، ومحركات التاريخ الباقية كلها بنى فوقية. يعني هذا هو الاساس، واشبه ايه باشاش البيت، المهم الاشاش والباقي الطابوق اللي يصير فوقه يجي بدرجه ثانيه. هاي تقريبا يعني الفكره، ولا الفكره شويه الى ذيول والى ابعاد. فهو الواقع نظريات ماركس الحقيقه اصطدمت بالواقع، يعني كل تنبؤاته ما حدثت. اذا ترجع شويه تتبع الى واحد شويه عنده المام، مش محلي اقول لك ترى كثير من اللي يعتنقون الشيوعيه مو فاهمينها ابدا، ولا فاهم كارل ماركس بالمره، ولا يفهم مؤلفاته، ولا يفهم مؤلفات انجليز بالمره، واتحداهم ايضا مو بس هذا. الحقيقه كثير من النظريات مو عارفينها. الان انت لما ترجع الى النظريات ما يعني اصطدمت بالواقع، كثير كثير من تنبؤاته ما تمت، لانه كان يتنبأ ان برش العمال راح يتراكم وثروة الاثرياء راح تتراكم وراح يصير صراع. هذا اللي تنبأ به ما حدث، بالعكس الان الطبقات العاملة بالتدريج بالتدريج بؤسها يخف. نعم، وحتمية الثورة اللي كان يتصورها ما موجودة حتمية الثورة. الان اكو دول في اوروبا اللي تطور نفسها بدون ثورة، تشريعات مدنية وبدون ثورة. كل الاشياء اللي تنبأ بها ما حدثت حقيقة، وهو اراء كلها امتصة من الواقع اللي عاشه، الواقع اللي عاشه فترة خاصة ما نقدر نطيها حكم عام. شوي ما نروح بمتاهات، بس ادبين شيء واحد ادبول محركات التاريخ مو وحدة. تمام، قد تلعب وسائل الانتاج دور صحيح بلا كلام، لها دور عامل بالتاريخ، يعني العامل المادي يلعب دورة في صنع التاريخ، لكنه مو هو الكل بالكل، ولا هو العامل الاساسي. لا، العامل النفسي، العامل الديني، لان مثلا على سبيل المثال مو هو يقول ان الثورة ما تصير الا في بلد صناعي، البلد الصناعي نفسه اكو طبقة بيتملك وسائل الانتاج وطبقة عاملة، وهاي بؤس هيتراكم وهاي فراها يتراكم ويحدث الصراع ويؤدي الى انفجار. زين، كل زين، الثورة الروسية هي وين صارت؟ صارت في بلد زراعي اصلا ما في صناعة بالمرة، هي تكلم نفسها بنفسها. زين، المسألة من هالنوع تنبؤاته لما يجي للتاريخ يجعل التاريخ كله يفترض ان التاريخ كله صراع بين مالكي وسائل الانتاج وبين العمال، وهاي مغالطة تماما، يعني مغالطة. وارجو لك تفهم من عندي، يعني لما اريد افند هالنظرية معناه انا اساند النظرية الرأسمالية، لا، كثير من الناس يجي يتصور ان اذا واحد فند له نظرية معناه مع نظرية ثانية، لا، الرأسمالية ألعن واكفى من هذا، مشكل فيها الف مأساة ومأساة. لكن مو معنى ذلك ان النظريات التي جاء بها هؤلاء نظريات صحيحة، نظريات ذات العامل الواحد غلط. التاريخ ما يحرك عامل واحد ابدا، يعني ان الاحداث اللي صارت مو بفعل مادي، التاريخ يحرك العامل الديني، اكو ثورات تقوم بدوافع دينية، ثورات تقوم بدوافع ثقافية، ثورات تقوم بدوافع اقتصادية، عوامل التاريخ متنوعة. انا اردت اشارة اجمالية لان هذا موضوع الا واحد شوية عنده المام بمقدماته، بس الفت نظركم الى قانون القرآن الكريم. القرآن يقول قد خلت سنن من قبلكم، اللي بيننا ان العوامل التي صنعت التاريخ عوامل متنوعة مو عامل واحد. يعني غلط لا تربطون الدنيا كلها بعامل واحد، لا لا، مو عامل واحد، لان نظرية العامل الواحد نظرية في الواقع فاشلة، ما يمكن تعللنا التاريخ. نظرية عامل واحد يعللنا التاريخ، لا، نظرية فاشلة. انما عوامل متعددة قد خلت سنن من قبلكم، يقول مرت احداث من قبلكم، وهالاحداث اكو بيها قوانين. زين، ثورات صارت، اوضاع اجتماعية قامت، اوضاع اقتصادية قامت، دوافع هالاوضاع باجمعها دوافعها متنوعة، مو دافع واحد، مو بس دافع مادي بس، لانه انت لا تفرض الانسان يتأثر بالدافع المادي بس. هي انا غلط النظرية، من اهم اغلاط النظرية هالجانب. خل اضرب لك مثل، شلون يعني انت الان كانسان ادرس نفسك. انت اكو اشياء تحركك كثيرة. احيانا قد تحركك مسألة كرامة اكثر مما يحركك العامل المادي. ها؟ يعني الان اكو بعض الناس اذا اهينت كرامة تطيب الدنيا كلها ما يقبلها اذا اهنت كرامته. وبعض الناس مستعد يبيع كرامته شو تقول اساسا ما عنده كرامة. ها؟ هذا نوع من الناس موجود. بعض الناس مثلا لو تعطيه الدنيا باجمعها وتقول لك خلى عن دينك يقول لك لا والله ما اتخلى عن ديني مهما يكلف الامر. واحد لا والله بايسر السبل ما عنده مانع يتخلى عن دينه. وانا اذكر مثلا هذا الفتاة اجوا ويا اثنين من رؤساء الكوفة ودوا وراهم معاوية احضرهم. انطى كل واحد اقتل دولاك الثنين كل واحد اطى 100,000 درهم. لما انطى 100,000 درهم اجى للفتاة اطى 70,000. قال الفتاة لما خششت بي دون قومي؟ انت ليش اعطيتني اقل من دولة كل واحد اعطيته 100,000 اعطيتني 70 ليش؟ قال لي انا وكلتك الى دينك وعثمانيتك. انا اعرف انك توالي الخليفة الثالث وبنفس الوقت عندك دين. انا وكلتك الى دينك ولون اشتريت منهم دينهم وانت اعطيتك اياها هدية لكن ذاك عملية شراء اشتريت منهم دينهم. قال له زين هلا جعلتها 100 واشتريت مني ديني كما اشتريت سويها 100 وما عندي مانع ابيعك اياها. زين حاضر ابيعك اياها. فتصور يعني هذا ما عنده مانع انه بالنقد يبيع مقدساته. مثلا تلاحظ ان واحد يشير واحد يغضب لقضية خلقية. واحد ابدا ما يغضب لقضية خلقية. واحد يغضب لقضية كرامة. واحد يغضب لقضية اموال. والتاريخ هو منه. التاريخ هو الاشخاص والاحداث. الاشخاص والاحداث موادها ما ترتبط بعامل واحد. مو بالعامل المادي فقط. لا يلعب بها العامل الديني. العامل الاجتماعي. العامل الاخلاقي. تلعب بها العامل الجغرافي. المناخي يلعب دورة. فعلا اكو نظرية تعلل احداث التاريخ بالمناخ. يعني تصور مثلا ابن خلدون يعتبروه رائد في هذا الباب. ابن خلدون اصلا يربط السلوك كله بالتربة بالتراب. بناء ان السلوك يطبع من التراب بالجغرافيا. يعلل التاريخ كله تعليل جغرافي. الحضارة كلها يعللها بالجغرافيا. المناخ يقول لك هو اللي يخلق الحضارة هو اللي يخلق الاحداث. المناخ البارد الى خواص. المناخ الحار الى خواص. المناخ المعتدل الى خواص. واحد يعللها بالعامل الاقتصادي واحد بالعامل الاجتماعي. اللي يهمني ان الفت نظرك لنقطة. النقطة اللي اردت الاشارة اليها ان القرآن الكريم يتبنى المنهج التكاملي. ان الفواعل في التاريخ مو عامل واحد. لا عوامل متنوعة. كل حدث الى حساب. ولذلك القرآن الكريم يقول قد خلت من قبلكم سنن. مرت قبلكم بالتواريخ قوانين. في التاريخ هذه القوانين هي اللي كونت التاريخ تأملوها ادرسوها. زين؟ الشيء الاول ان القرآن يفيدنا بان مكونات التاريخ او الفواعل بالتاريخ متعددة مو واحدة. والشيء الثاني يأمرنا بدراسة هذه. يعني كون احنا ندبرها. كون ندرسها. يعني لا نحكم على الكون حكم ارتجالي. ها؟ كون ندرس الاسباب. يعني مو رأسا اجي انا واقول لولا خسره والمعركة لان دوره غنيمة. لا. كون ادرس الشخصية هاي اللي لزمة الجبل. شخصية كانت متثقفة بالثقافة الدينية. لو ما متثقفة. هذا متغلغل الاسلام الى اعماقه. لو ما متغلغل استوى مسلم. جو الى مدة ذايق حلاوة الاسلام. يعرف من الاسلام شيء غير الغنيمة. واكو بعض الناس هي اسلم على اساس اني اريد ان اصيب معك يقول للنبي اريد اغنم وياك اريد احصل الفلوس. هذا يصورها ما النهب مثل ما كانوا ايامهم ما النهب من النوع. فالواقع ان مو كل واحد كان يفهم الاسلام بالفهم الكامل. اذا دراسة الظاهرة او دراسة القانون التاريخي ينتهي بنا الى اي نتيجة؟ ينتهي بنا الى نتيجة ان التاريخ ما نقدر نعلل بالعامل المادي بس، لا، بعوامل متنوعة. ولا القرآن الكريم يعبر عنها التعبير الشامل، قد خلت من قبلكم سنن. انتقلت الآية من بعد ذلك، من بعد المقدمة او من بعد الفصل الى الامر الثاني، قالت

0: فسيروا في الارض.
1: زين شنو معنى فسيروا في الارض؟ الحقيقة اكو نقطة هنا مهمة. القرآن الكريم يقول ان الوقوف على مكان الحادثة يجليكم اسرار التاريخ بصورة اكثر عمق وشمول.
0: كيف؟
1: يعني انا لما اريد ادرس لي حادثة مرة وارد اتأثر بها ارد اخذ منها عبر، مرة ادرسها مجرد قراءة بالكتاب، ومرة لا والله ادرسها دراسة ميدانية مثل ما يقولون. دراسة الميدانية شنو؟ اجل المكان اللي صارت به الواقعة، ابعد اتأمل الواقعة، احداث الواقعة، صور الواقعة، لان هاي لها تأثير بالنفس اكثر من مجرد الدراسة بالكتاب. ولنفس هذا الغرض او هدف من اهداف الحج، هدف وسر من اسرار الحج هو هذا السر. شلون يعني؟ يعني ارجوك احنا مو يومية نتوجه الى الكعبة 5 مرات في صلواتنا، كعبة الشريفة يومية نتوجه اليها. يعني بامكاننا ان نقرأ صفة الكعبة من القرآن الكريم، وندرس الكعبة من التاريخ مثلا، ونكرم الكعبة واحنا قاعدين بامكانتنا. ليش القرآن الكريم يكلفنا ان نخسر اموال ونتحمل مشقة وعناء؟ والمشقة والعناء شنو تتلخص فيه؟ تتلخص انا هو مسألة سعي، بدل ما اشعر بين منى بين الصفا والمروة مثلا، يمكن ان اشعر وانا الله يكلفني نار 20,000 خطوة وانا ببيتي اسويها. زين؟ او يمكن يكلفني نعم بدلا مثلا من اطوف على البيت كلها اجمع خطوات الطواف ايش كثر مثلا 10,000 خطوة اسوي 20,000 وانا عدالي. ليش رايح الا اطوف على البيت والا الكمش الحجر مثلا والا ارمي هالبناية اللي اسمها الشيطان؟ ليش اوقف على هالمواقع بنفسي؟ شنو الغرض؟ السبب شنو؟ السبب واضح. السبب اني انا هنا ما اقدر اتمثل في مشاعري الحادثة كمشهد حي متحرك فاعل في النفس. يعني عندما اقرا التاريخ اقرا قراءة ميتة جامدة ما يحرك عندي انفعالاتي الداخلية، لكن لما اوقف واقول هالمكان دا شفت خطوة النبي صلى الله عليه واله، اشوف خطى النبي مرت هنا وهنا، ابعد اوقف الى جانب الحجر اتمثل الواقعة. شلون قريش في يوم من الايام كل واحد حط ايده على سيفه وراد يقتل الثاني، تنازعوا منه لما بنوا البيت، منو اللي يحط الحجر بمكانه؟ ووصلت الى شفك الدم. لو لم ياتي النبي صلى الله عليه واله وببركته يقول لهم جيبوا ازار وحطوا الازار وحطوا الحجر بالوسط وكل قبيله تشيل طرف من الازار وكلكم بهذا تحصلون على شرف حمل الحجر، ثم هو ياخذه يخليه. هل وقفه تطيني هالايحاءات هذه؟ تطيني ايحاءات ان النبي هنا وقف، تطيني ايحاءات ان الرواد الاوائل من الاسلام الذين حملوا الاسلام على السنتهم شعار وفي رؤوسهم افكار وعلى يديهم سيوف وقاتلوا من اجله، دول الرواد الاوائل هنا كانوا قنعوا من الحياة الدنيا بعيش الكفار، حملوا شعار الاسلام فاغناهم في الدين والدنيا، اغناهم في الدنيا والاخرة، اتخذوا من الاسلام شعارا لهم عاشوه حيا. ابعد اتصور الخطوات اللي مرت بها المكان، امكنة الصحابة، جلوسهم الى جانب النبي، الكل المشاعر لما اوقف عليها اوقف على هالمشاعر، انطلق من هالمشاعر بشحنة روحية، فتشحنة روحية فاعلة في النفس تأخذ اثرها من عندي. مو يقول له واحد من الشعراء للنبي صلى الله عليه وآله، يقول له قطعت اليك البيت شاسعة المدى، الى ما تقضى شبشب جد شبشب، تخايل فيها الرمل ان صار معبرا اليك ودرب للحبيب محبب، ولاح عليها رسم اخفاف ناقة. تبه شوية منها يبدأ تصويرها. ولاح عليها يقول لها الرمال، شفت عليها اثر ناقتك اللي عبرت عليها لما طلعت تغزو في سبيل الله. ولاح

0: هذا الى الان اتخيل يوم خرجوا يجاهدون في سبيل الله. طبعا هالمناظر هي راح تشفنا للانسان، راح تطيق قوة، تطيق شعور نعم بانه عاصر الفترة الاسلامية، يرجع مملوء بها المشاعر. ولذلك انت شايف كثر الحجي يتحمل ضيق ويتحمل الم ويتحمل مشاكل وحر وأذية وكلها ينساها بس يطلع ويموت شوقي ويرجع مرة ثانية. ها؟ ويرجعن البيت مثابة للناس. كل من رايح يعرف اللي اقوله، اللي رايح يعرف شلون انه يموت من الشوق وده يومي يروح يوجه ويتكرر حج يوم بعد يوم ينسى كل آلامه. السر شنو؟ السر هالعامل الروحي المهم اللي يمتصه، اللي عندما يقف بي على المشاعر هذا يمتصه يتنفس مثل ما يتنفس الهواء. هاي المناظر هاي يقف عليها الحاج هناك حتى يتكهرب بروح النبي، يتكهرب بارواح اهل بيته، ياخذ من مشاعر الاسلام. بعد يوقف على القبر النبوي الشريف، اذا وقف يقول من ها هنا من هالمكان انطلقت الهداية. ها؟ انطلقت الهداية هو البدوي الان بالقرن العشرين احنا نعيش. ها؟ والبدوي الان اريد 5000 كلية الله غير طباعك. قول ايش قد استطاع محمد بهالفترة القصيرة ان يصنع من ذول بني ادم. ها؟ ويخليهم يتملاهم التاريخ باعجاب يهتزوا لهم. انت الان تروح بالقرن العشرين نشوف ايش كبرى. شوفه ينجرع يطاق هو على البدوي ابدا. وابيك ما تزال عنده غلوة ومداوة فظيعة. لكن هذا اذا دل فانما يدل على فاعلية الاسلام في النفوس. شلون الله عز وجل ذاك المجتمع الخشن المتحلل، ذاك المجتمع المملوء نقائض، اجى النبي خلاه يحمل الاسلام ويحمل الهدي للعالم. توقف تقول من هالمكان انطلقت الهداية، من هالمكان اتكهربت مشاعر الصحابة بحمل روح الاسلام ونقلت الهداية الى العالم باجمعه. طبيعة الحال هذا هو الهدف، هذا هو المطلوب الاول بالدرجة الاولى. المطلوب من الحج هو هذا. اشفت واحد يقول شغل انت تحكي خيال، هذا اللي تحكيه ما كنتوا اكو ناس ما يروح ويجي ولا يعرف ذنين ولا العلاقة بينا ابدا. هذا يروح الله وكيلك يطارد ويهرول وما يعرف شيء غير الهرولة والطراد. ها؟ ويرجع مفاهم شيء من غن الامور كلهم. هذا قد يكون اللي يقوله صحيح. انا ما يهمني هذا، يهمني الواعي. يعني مثل ما واحد يحمل القانون نصا وروح، يعني مثل ما واحد يحمل القانون نصا وروح، وواحد يفهم القانون مجرد حروف، هذا مو ذنب القانون، هذا ذنب اللي قرأه. انا اقول اساسا المشاعر وضعت لهذا. اشاب الواحد ما تكهرب بهذا الموقف، واحد ما استفاد، هذا مو مو مو ذنبه. شلون امثل لك؟ امثل لك صف واحد. استاذ في صف، الصف ب 40 تلميذ، المادة واحدة اللي يدرسوها، واحد يطلع ياخذ معدلات عالية جدا لانه واعي ولانه متنبه للدرس والشكل ولانه جاد في تحصيله ولانه فاهم المادة، يطلع ياخذ نتائج. وواحد اصلا يحضر ويطلع ما يفهم شيء، نهاية السنة نهاية الرسوب، هذا مو ذنب المادة، لا لا، ذنب التلميذ نفسه. زين؟ استعداده هذا، عباءه هذا، مقداره هذا اكثر من هذا، ما يقدر ياخذ مو الشكل. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، قابليته نفسها لهذا ما يعرف. اكو واحد هاي قابليته وواحد لا والله عنده قابلية واسعة، لكن هو ما باني على ان بروحته للحج يدرس الامور باهمية. ها؟ بس مو بس هو هذا، يا ريت بعض الخطباء اللي يصعدون هناك على المنابر يومية يكفرون المسلمين بالجملة، انهم يا ريت يدرسون اسرار الحاج. يا ريت هذا يعرف ان البيت بيت الرحمة، البيت بيت الهداية والاشعاع، هذا مو بيت مال واحد قاعد يوزع الكفر والايمان كانه يوزع حلاوة. تقول كان الكفر حاطه بجيبه مال ابوه يعطي للناس. ها؟ كل الناس عنده مشركين. فاهمين الحج؟ فاهم البيت؟ فهم المشاعر فهم روح الاسلام. هذا لو واحد يجي من شرق الارض وغربها يخسر الالات يجي مجرد ان اختلفوا ياك بالراي صار كافر هذا وخلاص. اذا ما تحتمل هذا انما فهم المسألة بشكل وانتقمت بشكل اخر. انت لما خالفك بنظرية خلاص صار كافر في نظرك. هم دول الشنبين دول ينفرون الناس من الاسلام. دول ما يعقل مع روح الاسلام ما يفهمها ابدا. دول رجعية على الاسلام. فالواقع ان من اسرار الحج نبه لي للتعبير تشيروا في الارض امشي يقول اوقف على مواقع الاحداث. اذا وقفت على مواقع الاحداث لا تدرس الحادثة تستوعبها تأخذ في نفس الوقت تتكهرب بها كهربة كاملة. اوقف سيروا في الارض امشي ادرس. يعني ما المقصود سيروا في الارض يعني روح سافر مشكل لله او لا. سيروا في الارض للعظة للعبرة. روح ادرس الاحداث ادرس طبائع الامم. لان علماء الاجتماع شي يعبرون عن الدنيا. علماء الاجتماع يعبرون عن الدنيا بانها كتاب مفتوح. انت روح هالكتاب المفتوح شلون واحد لما يلقى له كتاب يقرا كل صفحه بها معاني جديده. كذلك الكون كل قطعه من عنده بيها معنى جديد بيها مجتمع بيها خواص لذاك المجتمع بيها محركات للمجتمع يكشف لك سر التاريخ سر الحضارة بس شوية تتنبه. ولهذا الاشفار تعتبر الاشفار دراسة. نبه لي السفر الواقع دراسة. بس قد يقول قائل اذا ليش عندنا السفر مكروه السفر مكروه من دون حاجة. السفر مكروه من دون حاجة تمام اذا كان عبث. اما اذا كان بدافع دراسة صار بطلب علم ما صار مهل خارج تخصصا. لان احنا عندنا السفر المكروه ياهو واحد ما عنده شغل لا رايح يدرس علم زين لا مريض مثلا راح يستشفي لا مثلا عنده هدف مشروع رايح الى من اجل عمل لا الواحد رايح بطران عنده فلوس ما يعرف وين يصرفها يذبها ويوقع بالتوافع ويرجع بألف مشكلة. يا ريت يروح يرجع بعظة وعبرة يرجع بدرس مفيد نافع. هذا ما يرجع لي بدرس مفيد نافع يرجع لي بدرس آخر بشكل آخر أبدا. خلي شوف قدام عينك مثلا هذا الولد لما يروح إلى أوروبا مثلا يا ريت يدرس النظام يدرس مثلا يشوف ذولا لما واحد يريد يجي يطب إلى متجر عليه زحام ما يجر هذا ويدفع بعيشة ويطب لا يلزم شراء ويوقف في الأواديم إلى أن يجي دورة ويطب مثلا يتعمل يشوف يتعلم شلون النظام يتعلم طريقة المحاورة مثلا الأشياء النافعة يجيبها منهم. لا هذا ما يجيب الأشياء النافعة يروح يجيب اليوم ماكو زي مشخلع أو يجيني ثاني يوم مثلا لا بشلفت بنطروش من مكربش روح بي ما أعرف بهي طريقة من هالنوع. يعني اشياء تواسم على شب سطحية منتهى السطحية ما اكو اخذ عظة وعبرة واستفادة من كتاب الكون المفتوح. المفروض الكون كتاب مفتوح الانسان يأخذ منه النافع ويلفظ الضار. سيروا في الارض عينا ترى نفس السر اللي من اجل الله عز وجل امرنا بالتوجه الى الكعبة لاداء مراسيم الحج نفس السر اللي تلقى الحاح لأئمة اهل البيت على ان نزور الحسين. ليش شنو الحاح أئمة اهل البيت على زيارة الحسين بس خلص انقتل استشهد ارجوك شنو انا راح ازوده يعني اذا رحت ازوره ابدا ولا ازوده. لكن يقول لي اوقف على الواقع ادرس المكان اللي صار به القتال المجموعة اللي قتلت مع الحسين الاهداف اللي انقتل من اجلها الحسين شنو هي اهداف الجماعة اللي قتلوه شنو هي. اقعد شوي اوقف وقوف ميداني حتى تطلع بحرارة بالموقف مو الموقف يمر عليك بشكل بارد لا تطلع والموقف به حرارة به درس واعي. فشيروا في الارض والواقع هو هذا الوقوف على الربوع. هذا اقدر اقول لك ظاهرة في حضارة العرب كانت قبل الاسلام مو يقول الشريف الرضيع. انت الان شوف شعراءهم مصدر المصادر الحضارة الشعر، مو يقول امرؤ القيس وقفت على ربع لمية ناقتي فما زلت ابكي عنده واخاطبه واشكوه حتى كاد مما ابثه تكلمني احجاره وملاعبه. صورة يعني ناطقة متحركة، يقول انا وقفت على المكان اللي كان ابي درست احجاره اثاره ملاعبه، اريد الموقف وقف عليه وقوف ميداني. الشريف الرضي يقول ولقد مررت على طلولهم وربوعها بيد البلا نهب، فبكيت حتى رج من لغب النضوي ولج بعذلي الركب، وتلفتت عيني فمذ خفيت عني الطلول تلفت القلب. زين، اذا الوقوف ميدانيا على مكان الحادثه يجلي لي الحادثه اكثر ويعطيني منها عظه وعبره. نبهت؟ زين، نعود في الايه. قد خلت من قبلكم شن سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. هنا تجي الثمره من بعد هالمقدمتين التمهيديتين، اجت الثمره. ثمره شنو؟ انظروا. هنا ترى ما المقصود بالنظر؟ النظر البصري، لانه النظر البصري انا يعني شلون انظر الحادثة اللي مرت قبلي؟ الحادثة اللي مرت قبلي لا سبيل الى نظرها بالبصر، راحت. الاحداث التاريخية اللي صارت قبل وجودي اقدر اشوفها انا. مقصود اذا بنظروا يعني فكروا، يعني ابعد، استجلي العبار، استجلي العظات من الواقعة. شلون هسا؟ هاي ثمرة البحث، خلي اعطيك فكرة عنها. مثلاً أنا أجي بالتاريخ ألقى الأمويين لما إجوا إلى الحكم أرادوا أن يدعمون حكمهم. بيش دعموا؟ من جملة الأشياء اللي دعموها أن يجون إلى خصومهم، يقللون من قيمة خصومهم، حتى إذا قللوا من قيمة الخصوم هم يبرزون بشكل متفوق. شلون يعني؟ يعني ان الطرف الثاني ما يستاهل الخلافة، انا استاهل الخلافة لوجود ميزات عندي. مثل ايش؟ واحد يقول مريت بمسجد بحمص من بعد الصلاة لقيت اثنين يتنازعون نزاع شديد، اسمع واحد يقول للاخر، يقول له من هو هذا ابو تراب؟ قال له لص من لصوص الفتن. نبه، هذا طبعا شيء يمثل، هذا يمثل شريحة شعبية. الشريحة الشعبية شنو اللي يأثر عليها؟ تأثر عليها وسائل الإعلام. شايف؟ يعني أنت الآن لو تأخذ لك شريحة من الناس الموجودين بالفعل، تعرض قسم منهم إلى إلى إلى, إلى التلفزيون مثلاً، يوقف يقعد يومية قدام التلفزيون في ساعتين ثلاثة وتعرض إلى لون من الدعاية، وشريحة النص الثاني ما تعرض إلى دعاية، وبعد ثلاثة أشهر تختبر اللي عرضته إلى دعاية واللي ما عرضته إلى دعاية. تلقى هذا التفكير يختلف عن تفكير ذاك تماما، لان هذا الدعايه لعبت دور عنده، وذاك الدعايه ما لعبت دور عنده، ما يفهم شيء عن الموضوع. زين؟ وسائل الاعلام هي تصنع الشخص، الحضاره تصنع الانسان. هذا يسموه الاعلام الملتزم. الاعلام الملتزم يحشو اذهان الناس. معاويه من اجى للحكم؟ وهو اجى 20 سنه امير و20 سنه خليفه، جعل نصب عينيه تزييف بني هاشم. وان ما لهم قرابه مع النبي، يعني وصل الامر الى درجه يصعد على المنبر يقولون تدرون بمن نزلت هذه الايه؟ قل لا اسالكم عليه اجرا من الموده في القربى. يقولوا لا، يقولون نحن ذو القربى. مش مدري هذا، وانما احنا من قريش واحنا ذو قربى. فعلى ما يعرف ذو قربى الا بني اميه، ما يعرف عليه من طالب من هو. فصار لتتمه هالحلقه. شلون هاي الحلقه يتممها؟ اوعز الى الخطباء بان كل خطيب يصعد على المنبر يشتم علي ابن ابي، يشتم ابو تراب اول ما يبدا يشتمه لهالرجل هذا. طيب، استمر الشتم 40 سنه الى ان جاء الرجل الصالح هذا عمر بن عبد العزيز. هذا الرجل الواقع بذل جهود طيبه وجباره وقضى على الشتم الا بالشام، ما قدر يغيره. زين، ايش يهمني انا من الحادثه؟ يهمني نقطه. يهمني انا مثلا لما اجي ادرس التاريخ، ادرس البواعث اللي خلت الامويين يشتمون الامام علي مثلا 40 سنه انشتم. ليش؟ باي دافع؟ انا لما اريد اكتب اعيد كتابة التاريخ بيدي موضوع ارد اعيد بي كتابة التاريخ ارد اعيد الحادثة اكتبها ايش لازم اسوي هنا؟ لازم اقول ان شتم الامام علي غلط واللي يشتم الامام علي نعم اعتدى على رسول الله لان رسول الله يقول للامام علي من شبك فقد شبني ومن شبني فقد شب الله زين ابين هذا ومن بعد ما ابين اقول هذا جدا غلط واجوا الذول اللي شتموه غلطوا ها ومن يشتم المؤمن يشتم زين حتى شنو حتى لما يجي واحد من خلاله يقرا التاريخ يشوف الغلط الصحح ما ظل الغلط لكن شنو رأيك يجي واحد بدل ما ينقد هؤلاء ذول اللي شتموا الإمام علي هما طبعا ذول لما شتموا وش ولدوا ولدوا ردة فعل شنو هي ردة الفعل هما شتموا الإمام علي خلوا جماعة من الناس يشتمون الصحابة شايف ردة الفعل أين فيها هاي ردة الفعل لما هي هذا المؤرخ بدل ما يصحح الغلط الشوى اجى يشتم دول الذين شتموا بردة الفعل لكن ما شتم اللي شتموا بفعل مو بردة فعل يعني ما شتم الاموية شتم اعداء الاموية قبله الشتم بشتم هذا شو يسموه اصرار على خطأ يعني انت ما سويت شيء اجيت في التاريخ الغمته مرة ثانية حطيت بي الغام لانه انت لما تقول لي شو التفت انا اوضح لك خلي شوية اضع لك النقاط على الحروب مثلا واحد عنده كتاب السيف المسلول في كفر شاتم الرسول او احد اصحاب الرسول كل شيء ان اللي يشتم النبي او يشتم واحد من اصحاب النبي كافر معقولة جدا زين علي بن ابي طالب واحد من اصحاب النبي يولا يو شنو رايك مو انقل هم جوز يقول مو من اصحاب النبي هم جايز كل شيء جايز بعدك اليوم كل شيء جايز يعني صوري زين واحد من اصحاب ما لازم خليفة رابع حشا ولا لازم المدافع عن المسلمين ولا لازم صاحب الكفاءات والمهارات كلها لما لازم بجعل مثل واحد من اصحاب النبي بجعل مثل ابو هريرة مثلا زين لا جعلت هالشكل اذا اللي شتمه هم كافر مثل ما اللي يشتم الصحابة كافر اللي شتمه كافر زين انت ليش لما تمر باللي شتمه ثم تقول رضوان الله عليه وتسميه امير المؤمنين وين جاهزة وين القضية وين الاثر وين الاثر المطلوب شهو الكفر يجي بمكان دون مكان ما اعرف اذا كل من يشتم واحد من اصحاب النبي كافر اذا اللي يشتم علي طالب هم كافر اذا ليش دول اللي يشتموا علي طالب بعدوا الى الان في نظرك مؤمنين مو بس مؤمنين وتترحم عليهم وتكرمهم طيب انا لما اجي وادرس هالظاهرة ايش تنتظر من عندي يو الغي عقلي ها؟ انت يكلفني الغاء عقلي، انا ما مستعد الغي عقلي. يقول لا والله افهم التاريخ طعم صادق فاسميه دجال واظل اشتمك الى ان تقوم الساعة. اذا ما سوينا شيء. ما سوينا شيء، ها؟ ما صححنا الغلط اللي وقع بالتاريخ. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يقول ان هؤلاء اللي كذبوا السنن وما اخذوا العظة والعبرة من الاحداث وما استفادوا من احداث التاريخ ولا من الاسباب الفاعلة بالتاريخ شوفوا عاقبتهم شنو عاقبتهم ان وقعوا بنفس الغلط اللي وقع بي واحد قبلهم واحد يوقع غير انا لما اشوف لي واحد يوقع اجي احفظ نفسي من الوقع ما وقع مثل مرة ثانية لا هذا يجي يكرر الوقعة والغريب اكو فرد اسلوب عند بعض الكتاب اسلوب عجيب يعني ما بي لازم باطل شلون يعني ما بي لازم باطل يعني مثلا ارجوك انا لما اقول اثنين واثنين ذني مهنة اربعة لازم اؤمن بالنتيجة لازم النتيجة شنو لازم اؤمن النتيجة ان الاثنين مع الاثنين متساوية تمام الاثنين لان اثنين ولا اثنين ذن متساوية هاي نتيجة لابد من عدها او اثنين زائد اثنين اربعة لا يؤمن بانه اربعة ذني لا هو يقول لك اثنين زائد اثنين مع ذلك يقول لك عشرة لان اثنين زائد اثنين شلون يعني انا اضرب لك مثلا زين انت تقول ان اذا يتقاتل واحد مع واحد مو معناه اثنين هم على حق زين مو معناه اثنين هم على حق لا لا ما معناه واحد على باطل واحد على حق. طيب من اللي يكون على حق اللي تنشر المقاييس واللي على باطل اللي تخذل المقاييس؟ زين عليه يقول الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة. يقول الحسين سيد شباب اهل الجنة. الحسين عزيز رسول الله. الحسين متأثر باخلاق النبي. الحسين حمل تعاليم القرآن. الحسين قاتل من اجل دين الله. لان كلهم النتيجة سيدنا يزيد قتل سيدنا الحسين. عجيب. كان انا ساعة نحكي عليهم. ها? شكي لك ساعتين تحكي عليهم انت. اذا كان هذا سيد شباب اهل الجنة. وقاتل في سبيل الله. ونصر دين الله. مع ذلك قاتل رضوان الله عليه وبعد سيد ملك. كلام عجيب يعني. اللغة الغبية. شنو النتيجة وينها وانت شلون ترتب عليها? وين اللازم الباطل? وين المقاييس? وين الحق? وين الباطل? كلام غريب يا اخي غريب والله. يعني عندما تقرأ تبدأ يعني تزهد في الفكر كله. القرآن الكريم يقول لا انتوا المنهج الصحيح تعلموا يعني انت ضع اصبعك على الحق وضع اصبعك على الباطل وانعت الحق به. هذا هو معنى الامر المعروف والنهي عن المنكر. هذا ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون المعروف وينهون عن المنكر. هو هذا الامر المعروف والنهي عن المنكر. ان اسمي الحق حقا وان اسمي الباطل باطلا. والا ما اكو جدوى من الدرس ولا اكو جدوى من العلم. اذا القرآن يقول انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وفعلا هي الايام تكشف عاقبة الباغين والمكذبين. وهذا المنهج صدعت به عقيدة الطالبين يوم وقفت في وسط ذلك المجلس عندما خطبت خطبتها العصماء الشهيرة التي قالت فيها أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق بين يديك كما تساق الأسارى أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة وأن ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوشقة والأمور لك متسقة وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تطه جهلا. أنسيت قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم. إلى أن قالت كيدك اسعى سعيك ناصب جهدك والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. قلت لها الحوادث تنقضي ويجي التاريخ ويجي من بعد التاريخ موقف بين يدي الله ويضع عيد على الحق ويضع عيد على الباطل ويقول هذا حق ويقول هذا باطل ويخلد المحق ويهلك المبطل. هذا صريحا يقول له ان الايام هي نفسها. الان انت معمي على ذولا الان ذول اللي بين يديك انت معمي عليهم لكن الايام لا سوف تكشف للناس والحقائق سوف تبين والامر سوف وبالفعل اتضح فورا من بعد خطبتها صار دوي بالمجلس. ولهذا اضطر يزيد ان يخرجهم من المجلس حولهم الى خربة في نفس المحل ارسل عائلة الحسين الى تلك الخربة. بس يبدو ان هالخربة اخذت اثر من عدهم. يقول المنهال خرجت اتمشى يوما في ازقة دمشق.
1: تايمز سكوير اف ام منصة اعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: بين السنوات التي نهشت فيها البيروقراطية الموجهة ثروات البلاد نصح اليوم على إيقاع مغاير تحول الحديث عن مكافحة الفساد إلى واقع ملموس تدعمه إجراءات مشهودة، حيث انطلقت شرارة ما بات يعرف بصولة الفجر، وهي الحملة المشتركة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالتنسيق الوثيق مع القضاء العراقي العام. وتشير التقارير الرقابية والمؤشرات الميدانية إلى أن هذه الصولة نجحت في تحريك ملفات راكدة وتنفيذ مذكرات قبض شملت نحو 19 متهما من المسؤولين البارزين والمديرين العامين ووكلاء الوزارات، في خطوة تهدف إلى تقويض الاقتصاديات التابعة للجهات السياسية التي طالما اعتبرت مؤسسات الدولة مغانم خاصة. تبدو الأجواء السياسية والنيابية في العاصمة الاقتصادية البصرة داعمة بشكل مباشر للتوجهات في بغداد القضائية والتنفيذية، حيث يرى ممثلو المحافظة أن استعادة هيبة الدولة تبدأ من تجفيف منابع الفساد المتراكم. يضعنا رئيس اللجنة الأمنية في البصرة عقيل الفريجي أمام طبيعة الدعم المؤسساتي والشعبي الذي تحظى به الحملة في مواجهة الضغوط السياسية.
3: في البداية احنا كمجلس محافظة وسلطة رقابية في محافظة البصرة، الموقف الصريح احنا مساندين وداعمين ومؤيدين لأن تفرض الدولة هيبتها من خلال إرساء الشفافية والعدالة والقضاء على ومعالجة ملفات الفساد الكثيرة المتراكمة منذ فترة طويلة من الحكومات السابقة. الآن الحملة بدأت، احنا نؤيد خط والعمل اللي قام به دولة رئيس الوزراء، نتقدم بالشكر الكبير والثناء ونشد على مجلس القضاء والأجهزة القضائية والقضاء العراقي اللي كان هو الأساس في دعم هذه الحملة. لولا قوة القضاء وقرار القضاء كان ما ممكن أن تتحقق هذه الحملة، ونثق كثيرا في عدالة القضاء العراقي.
2: ورغم هذا التأييد تبرز في الأفق قراءات تحذر من مغبة الاكتفاء بالخطوات الأولية وتدعو إلى تفكيك الشبكات العميقة التي أسستها اللجان الاقتصادية للأحزاب بالانتقال إلى الرؤية التحليلية السياسية. يقدم المحلل السياسي جاسم حسين قراءة لبنية الهيكل المالي الذي تديره الأحزاب، مبينا مسارات الصراع الحالي وتحدياته بالمقارنة مع التجارب السابقة.
4: باعتقادي أن اللجان الاقتصادية هي الابن المدللة أو هي الهدف الرئيس للأحزاب المحاصصة الطائفية القومية. حتى إجراءات الزيد حاليا فيما تسمى صولة الفجر كذا هي تأخذ مسارين، ربما تأخذ صدمة وهي عملية واحدة استنفذت أسرارها وقوتها باعتقال الآخرين تقريبا 19 أو أكثر. أما الصف الثاني والثالث فأعتقد هي كسابقاتها تنتهي. فهذه الأحزاب مثلا وزارة التجارة من يأخذ حزب بشكل اقتصادي فهي طايحة له، وزارة الخارجية، الدفاع، الداخلية، هكذا الأمور. إذا ما عرفنا لماذا هذه المغانم الاقتصادية هي طبيعة هذه الأحزاب. بعضهم يشرع دينياً يعتبر أن مال الدولة ومال مجهول الهوية، هكذا هم يتصرفون المغانم بأن هذا مال مجهول الهوية وله الحق بمن يمتلكه.
2: من الناحية القانونية لا يمكن لأي حملة تنفيذية أن تثمر دون غطاء تشريعي صارم يستند إلى نصوص عقابية واضحة تحمي المال العام من الاستغلال وتحدد آليات الملاحقة القضائية. لتسليط الضوء على الأبعاد القانونية ومستندات الملاحقة القضائية يوضح القانوني ميثم الأحمد المواد القانونية التي تؤطر هذه الاعتقالات وحجم الدعم الدولي والمؤسسي لها.
5: الشعب العراقي يلاحظ بوضوح الآن حملات الاعتقالات التي تمت على بعض الفاسدين من أعضاء مجلس النواب وبعض المدراء ووكلاء الوزارة. طبعا هذه الحملة لم تأتي عبطا، وإنما جاءت نتيجة توجيهات ومدعومة دوليا وعلى مستوى عالي. حسب قانون العقوبات العراقي حدد المواد 315 و316 من قانون العقوبات استغلال المناصب واستغلال النفوذ لنهب المال العام، فهذه تعتبر من الخروقات الواضحة، ونتمنى من رأس الوزراء تتخذ خطوات جريئة واضحة للتصدي لمثل هذه الاقتصاديات المزعومة التي تدعم شخصيات محددة. إن شاء الله الخطوط الحمراء سوف تزال، إن شاء الله الحكومة برأسة الزيدي سوف تتجاوز هذه العقبات وتنهي هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع العراقي التي نهبت ثروات البلد.
2: وفي السياق ذاته يقف القطاع الصحفي والنقابي شاهداً ومراقباً على التحولات المجتمعية، مقيماً الفارق بين هذه الحملات والحملات الصورية السابقة وأثرها النفسي في الأوساط الشعبية. ومن منظور السلطة الرابعة يصف نقيب الصحفي البصرة صادق العلي الأثر الاجتماعي للحملة في الأوساط العراقية ومدى استبشار الشارع بهذه الخطوة الجريئة.
6: 23 سنة من الفساد ينخر بمؤسسات الدولة والشعب ساكت، ولهذا تفاجئ بهذا الإجراء، إجراء قوي جدا ونال من حيتان صغيرة، هي بالحقيقة مو كبيرة، حيتان كبيرة لا زالت موجودة ولا زالت تنخر بأموال الشعب العراقي والنهب اللي مستمر. العراقيين استبشروا خير بهاي الخطوة لأنها خطوة جريئة ولأول مرة تصير بالعراق. احنا ما سمعنا في اليوم من الأيام لا رئيس وزراء ولا وزير بالحكومات المتعاقبة أنه أشر على واحد وقال هذا فاسد كبير. يرقون على يعني شغلات بسيطة، شرطي ماخذ 5000 أو موظف بسيط، هاي ممكن. الخطوة اللي خطاها السيد رئيس الوزراء خطوة راقية، نتأمل أن تستمر، نتأمل أن تستمر. أنا فرحانين حقيقة.
2: وعلى مستوى الشارع والطبقات المتقاعدة التي عاصرت تبدل السياسات الاقتصادية، يظل الرهان معقوداً على قوة وثبات المؤسسة القضائية كركيزة أساسية لحماية هذا التحرك وضمان ديمومته. يمثل صوت المتقاعدين شريحة واسعة من المترقبين لنتائج هذه الصولة، حيث يستعرض المواطن المتقاعد بهاء مانع رؤية الأجهزة الرقابية والمحلية لأهمية مساندة القضاء لفرض هيبة الدولة.
7: رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي ويؤيده تأييدا مباشرا ومستمرا بالقضاء على جميع أشكال الفساد، وبالتأكيد هناك حيتان للفساد، حيتان كبيرة. نحن متأكدون بأن القضاء سيصل إليهم مهما طالت مطاولاتهم ومطالباتهم بالكف عن هذه الحملة. أصبحت قضيته قضية رأي عام لا يمكن السكوت عنها. أتمنى من السيد علي الزيدي أن لا يخضع للضغوط التي تطالبه بالكف عن هذه الحملة، بل الاستمرار. وتأكد يا سيادة رئيس مجلس الوزراء بأن الشعب بمختلف فئاته وطبقاته وقومياته سيكون معك إلى حد كبير.
2: الملفات المفتوحة اليوم تؤكد أن عجلة المحاسبة قد دارت، وأن الخطوط الحمراء التي حمت الفساد لسنوات بدأت تتلاشى تحت وطأة الملاحقة القانونية، وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بإثبات مدى قدرة الدولة على تفكيك شبكات المصالح وتحويل هذه الصولة من حملة طارئة إلى نهج مؤسسي مستدام يحمي مستقبل العراق وأجياله القادمة.
1: تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
8: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
9: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القربة.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد ورحلة من رحلات برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، منصة الإبداع والجمال التي حاول وتسعى دائما أن تقدم لكم كل ما هو ممتع ومفيد. حلقة جديدة إذن من البرنامج ورحلة في عالم الأفكار، عالم الكتاب، عالم المعرفة والفنون. وخليني في البداية أرحب أطيب وأجمل ترحيب بكل الذين يسمعوننا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، وما ننسى أصدقائنا اللي سمعنا من خارج البصرة عبر منصات بودكاست حول العالم والجاردن وكل تطبيقات الراديو المعروفة. حلقة اليوم راح نبديها بكلام عن دماغ الإنسان، هذه الوحدة أو هذا التاج الذي منحه الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان، والذي حقيقة يحدد كثير من تفاصيل ومصائر مو بس الأفراد بل حتى الشعوب. دماغ الإنسان مركز التفكير، مركز التطور، مركز تحليل المعلومات واتخاذ القرارات. في البداية نتكلم عن هذه القصة. أكو عالم أمريكي حاول أن يجمع مئات الجماجم البشرية، بعدين بدأ يمليها بكرات من الرصاص حتى يقيس السعة مالتها، يقيس كبرها. هو كان يفترض أنه حجم الدماغ دليل على مستوى ذكاء صاحبه. هذه التجربة تجربة سامويل مورتون، والتي أجريت في النصف الأول من القرن التاسع عشر، ما خلت من بعض الانحياز العنصري. هو اعتقد أنه العرق الأبيض يفوق ذهنيا سائر الأعراق الأخرى، وطبعا هذا ما تنفيه منجزات البشر، لأن الحاسوب اللي نشتغل من يمه، الأجهزة هاي التي نبث من يمها، السيارة اللي تنقلنا، هي ساهمت في بديع صناعة هذه الأشياء أعراق عديدة ومتعددة. محورنا الأول عن الدماغ، هذا السر الغامض عند الإنسان. مرحبا بكم في مجاز.

بعد حقبة الجماجم إجا العالم فرانسيس غالتون. هذا اعتقد أنه الذكاء وراثي، يعني ذاك قال والله الذكاء بحجم الرأس، فإجا هذا شوية تطور عليه غالتون، قال لا والله الذكاء وراثي يقاس بمحيط الرأس أيضا. إجا بعدين ألفريد بينييه، واحد زميل آخر إليه، حاول أيضا مساعدة الحكومة الفرنسية في مد يد العون للأطفال المتعثرين دراسيا، قدم لهم تسهيلات تعليمية. فكانت المفاجأة أن الذكاء لم يكن ثابتا، الذكاء يتطور بتطور الإنسان ويتنوع بتنوع تجاربه ومعارفه. محاولات البشر حتى يفهمون الدماغ لم تنتهي. الأمريكيين حاولوا أن يبحثون عن الأذكياء بين أكثر من مليون مجند خلال الحرب العالمية، لكن أسئلة الاختبارات أيضا لم تخلو من انحيازات ثقافية كانت تبدو متعمدة، فأظهرت الأقليات وكأنه هم أقل ذكاء. مو بس هاي، يعني أكو علماء ذهبوا في محاولة لسد الفراغ العلمي في فهم غموض العقل، فطرحوا أيدلوجيا تسمى تحسين الجنس البشري. شلون يا بهاي شلون نحسن الجنس البشري؟ يقول لك والله الأغبياء أو اللي درجاتهم قليلة نمنعهم من الإنجاب. يا بشنو السبب؟ غباء أسلافهم. يقول لك الشخص الغبي هذا أنا ما أخلي يجيب، لأنه بيجيب النسل مات كلهم أغبياء. وهذا حقيقة من الأشياء المضحكة، لأن ياما وياما أكو علماء وأكو ناس عباقرة خرجوا من بيئة محدودة الذكاء. وفي هذا الصدد اشتهرت كلمة لأحد القضاة الأمريكيين عندما حكم على أحدهم بالعقم القسري، يعني مو سامع سامعين يقول لك 30 سنة سجن مع أشغال شاقة، هو شي يقول 3 أجيال من الحمقى تكفي، فأنت من خليك تجيب طفل. وامتد الحكم طبعا إلى كثيرين، وكانت كارثة أخلاقية يندى لها الجبين في ذلك الوقت. ولهذا تشوف أنت طريقة تعامل البشر مع فهم الدماغ طريقة انتقائية، طريقة تعكس ميولهم الشخصية، يريد يطلع السود أغبى بسبب عنصريته فيتلاعب بالاختبارات، يتلاعب بالأسئلة اللي تنطي، يطي الجماعة البيض أسئلة سهلة فيجيبون معدلات عالية بالاختبارات العامة، ويطي للسود أسئلة صعبة أسئلة ما يعرفون بيها حتى تجيهم درجات تعبانة، فيقول والله يا بالبيض أذكى من السود. ويحجون أمريكا، يحجون إن هم بلد الديمقراطية وبلد الحرية وبلد، وهم وي أبناء شعبهم عندهم هذه السلوكيات التعسفية المنحازة، والتي كثير منها حقيقة لا تزال مستمرة حتى الآن. يعني يخطئ اللي، يعني شفتوا هاي الحادثة تذكرون قبل سنوات حادثة هذا الجندي الذي اعتدى على مواطن أمريكي من السود وقتله، يعني دق عنقه على الرصيف، وصارت بوقتها مظاهرات كبرى في ذلك الوقت.

0: في عام 1983 صارت نظرية جديدة، شوي نظرية لافتة، سموها نظرية الذكاءات المتعددة أو الذكاء المتعدد. يعني شلون هذه الذكاءات المتعددة؟ من صاحبها؟ صاحبها هارولد غاردنر. هذا كشف أنه البشر لديهم ذكاءات متنوعة، مثل الذكاء اللغوي، الأدباء، الشعراء، الذكاء المنطقي أو الذكاء الرياضي أو الذكاء المكاني أو الذكاء الموسيقي أو الحركي أو الاجتماعي وغيرها. ذكاء اجتماعي تلقى واحد لبق، ذكاء رياضي تلقى ميسي ورونالدو وحسين سعيد ورعد حمودي، ذولا إمكاناتهم يعني طبيعة دماغهم إلى خلينا نسميها نقاط قوة في منطقة الرياضات، كرة القدم والسلة وغيرها، وهو ما يعكس حقيقة الواقع. تلقى عبقري في الرياضيات ما يقدر يكتب بيت شعر، ما يقدر يكتب عبارة حكيمة واحدة. وبنفس الوقت يعني لو توقف جيش من الشعراء، جيش من الأكاديميين، ما ينجحون في منافسة من يتحلى بذكاء حركي أو بدني، يسوي لك حركة، يرقص لك رقصة معينة، يعوج لك جسمه، يفتح 180، شايفينها قبل بالتسعينات كانت طاشة مال، تفتح حتى 180، تقدر تفتح 100، غريبة حقيقة. وإحنا شفنا حقيقة عباقرة ضاقت بهم الأنفس لافتقارهم للحد الأدنى من الذكاء الاجتماعي، ما يعرفون يعني ما عنده، ما يقدر يحكي، ما يقدر يتعرف على حبيبة، يبقى بلا زوج، خلي أمه تتزوجها أو الوالدة يختار له زوجة أو كذا، ما عنده قدرة على احتواء الآخرين، ما عنده قدرة أو حس على التعايش مع الآخرين. ولهذا أنت لا تحكم على أنه الذكي في مجال معين ممكن أن يكون ذكي في كل المجالات. أكو رقم يسمونه الآي كيو اللي هو حاصل الذكاء، هذا يقيس جانب يسير من القدرات الذهنية، لكن هو ليس دليلا دامغا أحبتي على ما يمكن أن يفعله العقل البشري، خاصة إذا وضع في البيئة المناسبة وكلف بما يحسن من العمل. إضافة إلى ذلك أكو مسألة مهمة، أنه أرقام الاختبارات، أرقام الامتحانات، ما ممكن أن تتنبأ باحتمالات النجاح المستقبلي. يعني مو شرط واحد بالسادس جايب 100% أو 99.9 يكون ناجح أو تكون له قيمة كإنسان بالمجتمع لاحقا. هواية من الأشخاص سقطوا حقيقة في اختبارات، في امتحانات، في البكالوريا، لكنهم نجحوا في ميادين الحياة. خلينا نسمع هذا التقرير الذي يتحدث لنا عن واحد من الكتب المميزة، كتاب اسمه الدماغ قصتك أنت، لعالم الأعصاب ديفيد إيجلمان، اللي يكون مدخل ممتع حقيقة لفهم الدماغ البشري. نسمع ونرجع.
1: يقدم كتاب أوف الدماغ قصتك أنت لعالم الأعصاب ديفيد إيجلمان مدخلا ممتعا وذكيا لفهم الدماغ البشري بعيدا عن التعقيد الأكاديمي المعتاد. الكتاب يحاول تفسير الطريقة التي تتشكل بها شخصياتنا وقراراتنا ومشاعرنا من خلال النشاط العصبي داخل الدماغ، ويقود القارئ إلى إعادة التفكير بكثير من المسلمات اليومية حول الوعي والإرادة والسلوك. من أكثر الأفكار إثارة في الكتاب أن الإنسان لا يدير كل أفعاله بوعي كامل كما يعتقد عادة. إيجلمان يشرح أن أجزاء واسعة من حياتنا اليومية تدار عبر عمليات ذهنية تحدث في الخلفية من دون انتباه مباشر. القارئ يجد نفسه أمام أمثلة مألوفة، شخص يقود سيارته لمسافة طويلة ثم يكتشف أنه لا يتذكر تفاصيل الطريق، أو إنسان يتخذ قرارا سريعا ثم يبدأ لاحقا بتبريره منطقيا وكأنه خطط له مسبقا. يتناول الكتاب أيضا الطريقة التي يبني بها الدماغ فهمه للعالم. التجربة الإنسانية ليست نسخة مطابقة للواقع، لأن الدماغ يختار المعلومات التي يراها مهمة ويعيد تفسيرها باستمرار. لهذا يمكن لشخصين مشاهدة الحدث نفسه والخروج بانطباعين مختلفين تماماً. هذه الفكرة تمنح الكتابة بعداً فلسفياً يتجاوز حدود العلم البحث. ومن الجوانب المهمة كذلك حديث إيجلمان عن مرونة الدماغ وقدرته على التغير مع الزمن. العادات والمخاوف وطرق التفكير ليست ثابتة بصورة مطلقة، لأن الدماغ يعيد تشكيل نفسه تبعا للتجارب والتكرار والتعلم. هذه الفكرة تمنح القارئ شعورا بأن الإنسان قابل للتطور والتغيير حتى بعد سنوات طويلة من السلوك المتكرر. أسلوب الكتاب واضح وسلس، ويعتمد على قصص وتجارب واقعية تجعل المعلومات العلمية قريبة من القارئ العادي، كما يناقش قضايا ترتبط بالإدمان والجرائم وإصابات الدماغ وتأثيرها على الشخصية والسلوك، وهو ما يفتح باباً واسعاً للتفكير في معنى المسؤولية الإنسانية وحدود الإرادة الحرة. يشعر القارئ أن الكتاب يتحدث عن حياته اليومية بقدر ما يتحدث عن الدماغ نفسه، وأن كثيراً مما نعتبره أنا ما يزال يحمل قدراً كبيراً من الغموض.
0: نعم أصدقائي، سمعنا التقرير. ممكن واحد يفكر أنه شلون أنا أقدر أو هل أستطيع أنا أن أطور من عقلي من دماغي؟ الدماغ مو فد شي ثابت، الدماغ يعيد تشكيل نفسه يومياً عبر ما يسمى بالمرونة العصبية، يعني طريقة تفكيرك، عاداتك، حتى ردود أفعالك يمكن أن تتغير مع الوقت ومع التكرار، وممكن أن الدماغ أيضا يتغير ويتطور مع الوقت. تطوير الدماغ أخواني يبدي من البيئة اليومية أكثر ما يبدي من الذكاء الفطري. يعني الطفل، طفلك إذا تسمح له بالأسئلة، تسمح له بالتجربة، يجرب أشياء، خلي يغلط، خلي يخربط، خلي يسوي زعبلة بالبيت، تطي سماح بأن يتخذ القرار. هذا طفل ينمو دماغه بطريقة مختلفة عن طفل يعيش فقط على التلقين، يعيش فقط على الخوف من الخطأ. يعني علماء التربية العصبية يأكدون أن الفضول واحد من أهم محفزات نمو الدماغ. ليش؟ لأن الفضول يخلي الإنسان يدور، يبحث، يربط، يحلل. فنمي الفضول عند أطفالك، خلي دائما أنت عندك فضول عن الأشياء، تتعلم فد شيء ميكانيكي بالسيارة، فد لغة، فد كلمة أجنبية إنجليزية، فد معلومة بالرياضيات، بالطب، بالعلم، بالهندسة، لا بس. القراءة أيضا من أقوى أدوات تطوير الدماغ. لما يقرأ الإنسان رواية، كتاب تحليلي، فإنه مناطق متعددة من الدماغ تشتغل في الوقت نفسه، منطقة اللغة، منطقة التحليل، منطقة الذاكرة، منطقة فهم المشاعر، منطقة ربط الأحداث. ولهذا الأطفال اللي يقرون من الصغر يحققون غالبا نمو عقلي ومعرفي أسرع. كذلك النوم، النوم أخواني عامل أساسي مهم، لأن أثناء النوم الدماغ يرتب المعلومات، أثناء النوم الدماغ يثبت الذاكرة، ينظف بعض السموم العصبية. قلة النوم هذا فتشي احنا هاملي ما ننتبه له، لكن إلى تركيز كبير، أو إلى تأثير كبير عفوا، على التركيز، على الانفعال، وحتى على القدرة على اتخاذ القرار. المشي، الرياضة، الرياضة، المشي لها دور كبير ومباشر. الحركة تزيد من تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ، وتحفز نمو ما يسمى سهولة انتقال الوصلات العصبية من بين الدماغ. هل العقل ينقذنا إذا احنا اهتمينا به وطورناه؟ طبعا الأمثلة كثيرة، احنا نستفز بالشارع يوميا في نقاشات حادة، في مشاكل المجتمع، مشاكل بالحارات، بالأزقة، بين الجوارين، ياما وياما مشاكل تنتهي بإطلاقات نارية وقتلة. لكن انت لما تحتويها بعقلك، لما الدماغ يسيطر على ردات فعل الإنسان الانفعالية، المدير اللي يشوف موظفين مرهقين فيتريث قبل إصدار القرارات، العقل يخلينا نفهم ونعرف ويصير عندنا رؤية على العواقب، ويصير عندنا استشراف يعني بعد نظر، فبالتالي نتجنب الكثير من المشاكل التي ممكن أن نقع فيها.

نعم أصدقائي، مستمرين معكم في برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. حبيت أذكر معلومة أو عفوا ملاحظة تتعلق بالتجديد. اليوم أكو في الموسيقى المصرية، في الغناء المصري، الملحنين المصريين أسماء جديدة تطرح كل فترة. شفتوا أنتم الأزمة أو الإثارة التي صنعها عزيز الشافعي بأغانية لعمرو دياب ومحمد حماقي ولشيرين ولأحمد سعد ولأنغام ولبهاء سلطان، مجموعة كبيرة. وعزيز الشافعي واضح أنه هو غير وجدد في أنماط التلحين. رجل يستخدم، هو شاعر أيضا مو بس ملحن، ويستخدم كلمات فصيحة لأنه قارئ جيد للشعر، يقرأ المتنبي وامرؤ القيس وابن زيدون مثل ما قال في لقاء مع منى الشاذلي، ويستخدم الشعر الملمع أو شيء من أنماط الشعر الملمع، بعبارة أنه جملة يأخذ جملة من الفصيح ويكمل عليها، أو يأخذ كلمة من الفصيح ويكمل عليها بالعام المصري. وتجديد عزيز الشافعي مو بس على صعيد الكلمات، هناك تجديد واضح على صعيد الغناء، يعني الموسيقى، على صعيد استثمار الغربي بالشرقي هو بي عنده روح شرقية واضحة جدا في ألحانه، يستثمر الموروث والفلكلور والتراث المصري. حقيقة أنا عاجبني يعني عزيز الشافعي، لكن اللي عاجبني أكثر واللي لافت نظري أكثر إمكانيات مصر على التجديد. وهذا يسحبني أو يجرني إلى سؤال، إنه ليش إحنا بطل يصير عندنا تجديد بالفن العراقي؟ ما عندنا مطربين، ما عندنا ملحنين، ما عندنا صناع موسيقى قادرين على التجرؤ على تقديم أنماط جديدة، على تجديد القوالب الغنائية، على تقديم اقتراحات جديدة. يعني إحنا في 2026 في زمن الذكاء الاصطناعي، تغيرات بالثانية تحدث على حول العالم، لا نزال نغني بأنماط وطرائق تلحين وقصائد وقوانين لغوية عفى عليها الزمن، هي نفسها بالسبعينات والثمانينات والتسعينات. يعني ماكو جرأة، ما يجينا واحد فنان هسه مثلا هذا علي صابر، نصرة البدر وغيرهم القدامى، مثلا مهند محسن ورائد جورج وضياء الدين وكل ملحنين اللي معروفين، ما عندنا واحد استطاع أن يقفز أن يقدم قوالب جديدة. شوفوا مثلا أغنية بحرية اللي سووها حماقي، شوف الغناء المصري بشكل عام بداية من الخمسينات للستينات للسبعينات، إيش قد اشتغل على الموروث، إيش قد اشتغل على تقديم أنماط شعبية بسيطة، أغنية بسيطة على حادثة يومية. مو بالضرورة الأغنية تشرح فد علاقة كبيرة معقدة كونية يريد يناقش كل المسائل بيها.

0: بالموسيقى تحترمها، لكن إلى جانب نحتاج إلى نمط أغاني تشتغل على المفردات اليومية، على الحوادث اليومية. شوف أنت مثلا بحرية، وحدة اثنين يحبون بعض، هي تقول له يمتى تجي تتقدم لي، هي هاي القصة كلها، يمتى تقعد ويا أبويا وأمي حتى تتقدم لي، شون ونبدي بالحلال مثل ما يقول. تلقى أغنية مصرية تحكي عن الصباح، يا حلوة صبح يا حلوة طل، أغنية بسيطة تتكلم بس على صوت حبيبها بالتليفون قال ألو، أغنية ما الشادية أنه باكر والله حبيبها مسافر وجاي تناجي الشمس أنه ما تصير الدنيا حارة لأن باكر الصبح حبيبها مسافر. الأغنية كلها تقوم على هذه الفكرة، بينما إحنا ما عندنا قدرة على جرأة التحديث والتجديد، خاصة بالخمسة وعشرين سنة الأخيرة في الغناء العراقي. تخيلوا هذا عزيز الشافعي عنده أغنية تبدي اسمها بكائيات، بكائيات، تخيلوا أغنية عامية مصرية تبدي بكلمة فصيحة مع كارمن سليمان، بكائيات ندم بالكوم على اللي عملته في نفسي إلى آخره. أو عنده مثلا خلى عمر ذياب يغني فصيح لابن زيدون، أضحت تنائي بديلا عن تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا، في أغنية والله أبدا اللي أنت من تسمعها تحس أكو فد نمط فد جنرة فد فئة اللي هي الأغنية للساوند تراك. هل هي أغنية؟ هل هي ساوند تراك؟ هل هي؟ شوف الخيال، شوف الجرأة، شوف التجديد، شوف البث الدماء الجديدة الحقيقية اللي تخليك أنت دائما تسمع وتؤمن بالفن وتؤمن أنه الحداثة لا تزال بإمكانها أن تقدم شيء. أنا أعتب حقيقة، أعتب هسه بعد الفاصل حتى على شعرائنا، يعني حتى إحنا بالشعر إحنا ما جاي نجدد بما يكفي. والله أنا أحس الشعراء الستينيين والسبعينيين الآن هم أكثر حداثة من شعرائنا إحنا هسه بالألفين وعشرين، 2025 وألفين ستة وعشرين، يعني في عشرينيات القرن الواحد والعشرين. شعراء العراقيين قبل 60 سنة، قبل 50 سنة أكثر حداثة من عندنا. ما عندنا جرأة إنه نجرب أنماط جديدة بالكتابة، خايفين أو نشعر باللا جدوى، نشعر أنه خلاص ما حد يقرأ وأنا إلما نكتب وإلما نجدد وإلما نحدث. هذا العالم جاي تطرب على سعدون الساعدي وتطرب على لي فوق ارفع راس أمك. وطبعا هاي النظرية خطأ وإحنا ما لنا علاقة بيهم، والمفروض كل قوم أو كل ناس يجددون في مجالهم، ما لهم علاقة بالآخرين. نسمع هذا التقرير عن جواب عن السؤال لماذا التجديد في العراق بطيء في حركات الغناء، في حركات التلحين، في الشعر الفصيح مقارنة ببيئات مختلفة عربية أخرى مثل مصر والمغرب العربي.
1: يملك العراق واحدا من أغنى التواريخ الشعرية والغنائية في المنطقة العربية، من المقام العراقي إلى السياب والجواهري ومظفر النواب. تبدو الذاكرة الثقافية العراقية مزدحمة بالأسماء والتجارب الكبيرة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، لماذا يبدو التجديد أبطأ في الغناء العراقي والشعر الفصيح الحديث مقارنة بما يحدث في مصر أو المغرب العربي؟ جزء من المشكلة يرتبط بطبيعة البيئة الثقافية نفسها. المجتمعات التي تعيش أزمات طويلة تميل تدريجيا إلى التمسك بالأشكال المألوفة، لأن الاستقرار النفسي يصبح أهم من المغامرة الجمالية. العراق عاش عقودا متتالية من الحروب والحصار والانقسام والاضطراب السياسي، وهذا خلق ذائقة تبحث عن الحنين والاستعادة أكثر من بحثها عن التجريب. كما أن المؤسسات الثقافية والإعلامية لعبت دورا مهما في تثبيت أنماط محددة. كثير من الأصوات الجديدة تجد نفسها مضطرة لتقليد النماذج الناجحة القديمة حتى تحصل على القبول أو الانتشار. في الموسيقى مثلا، بقيت سلطة اللون العراقي المعروف أقوى من محاولات المزج والتطوير، بينما شهدت مصر والمغرب تجارب أكثر جرأة في دمج التراث بالموسيقى الإلكترونية والجاز والإيقاعات الإفريقية والمتوسطية. أما في الشعر الفصيح، فالمشهد العراقي ما يزال متأثرا بثقل الأسماء الكبرى، الشاعر العراقي يكتب أحيانا تحت ظل تاريخ هائل من الرموز، وهذا قد يدفع بعض التجارب إلى الحذر والمبالغة في الجدية واللغة العالية على حساب المغامرة الشكلية أو الاقتراب من الحياة اليومية. هناك أيضا مشكلة تتعلق بالبنية الثقافية الحديثة في بلدان مثل المغرب، ساهم الانفتاح اللغوي والاحتكاك المباشر بالثقافات الأوروبية والإفريقية في خلق حساسية فنية مختلفة. أما في العراق فقد تعرض المجال الثقافي لفترات طويلة من العزلة والتسييس والرقابة والهجرة الجماعية للمبدعين، ورغم ذلك لا يمكن القول إن التجديد غائب تماما. توجد تجارب عراقية شابة تحاول كسر القوالب التقليدية في الموسيقى والشعر، لكنها غالبا تعمل خارج المؤسسات الكبرى بإمكانات محدودة. وربما تكمن المشكلة الأعمق في غياب البيئة التي تسمح للتجريب بأن يتحول إلى تيار ثقافي واسع لا مجرد محاولات فردية متفرقة.
0: نحتاج أيضا أن نعطي فرصة للشباب أصدقائي. أنا متأكد حقيقة أنه عندنا ناس موهوبين، عندنا أنماط، عندنا شباب وعندنا بنات يردون يقدمون شيء جديد، لكن ربما الفرصة خاصة في المؤسسات الرسمية الحكومية لا تزال بعيدة عنهم. نحتاج إلى وزارة الثقافة تفكر بإبراز المواهب المختلفة الجديدة. نحتاج إلى مؤسسات، نحتاج اتحاد الأدباء ينفتح على التجارب الجديدة، يقدم تجارب جديدة، يشجع تجارب جديدة. احنا للأسف، وخلي يسمعوها مني ويتحملوها من يمي أساتذتي وإخواني، الاتحاد الأدباء أصلا هي مؤسسة الآن ترسخ الأنماط التقليدية المحافظة القديمة للشعر العربي. هي أصلا تريد تقول لك أنه إذا ما تكتب قصيدة عمودية وفق السياقات العباسية الأموية أنت مو شاعر، ترى ما يعترف فيك. وإلى الآن ينظر لقصيدة النثر بعين عوراء، يعني يضحكون عليها ويستهزئون بيها. وندور تجديد وتحديث لفوق، ارفع راس امك، هي الماشية يا أخوي.

أصدقائي، الإنسان مفطور على الراحة، يعني مخلوق على الراحة. بس المشكلة هواي ناس يفهمون الراحة غلط، يعني أكو ناس يأجلون حقيقة السعادة، الراحة، الإجازة، يعني يؤجلون لحظات الاستراحة البسيطة إلى أن يكملون كل شيء. لازم كل شيء مكملين، الشغل كله مكملينه، وكانوا الراحة حقيقة جائزة تمنح بعد المعاناة. يعني لازم تعاني حتى تحصل إجازة. أكو حكمة عند الإيطاليين اسمها سعادة أن لا تفعل شيء، تبقى قاعد هيك كل شيء ما تسوي. الراحة مو جائزة يا أصدقائي، يعني هي لا ليس بالضرورة أن تعاني حتى تحصل لك راحة. الإنسان يقدر أو يحتاج إلى الراحة كحاجة طبيعية حتى يقدر يستمر. ولهذا تشوف واحد يظل يشتغل ويركض ويضغط على نفسه سنوات، وبالنتيجة يوصل مرحلة ما عاد يعرف بيها شلون يرتاح أصلا. العلم الحديث بدأ يثبت في شيء غريب أصدقائي، أنه أفضل الأفكار مرات تجينا وقت ما إحنا نكون مرتاحين، تكون فارغين، ما عدنا شيء، قاعدين هيك على الكروية مسترخين وممددين وحاطين كوشايتين ونسبح لو نقلب بس بالتلفزيون، أو مجرد نباوع على السقف. يعني إذا واحد ظل بعده يباوع على السقف ما يباوع على الريلزات. علماء الأعصاب اكتشفوا شبكة بالدماغ تشتغل أكثر بوقت الاسترخاء، اسمها Default Mood Network. يقول لك هاي الشبكة الدماغية تشتغل وقت الشرود. هاي المناطق مرتبطة بمراكز الإبداع وربط الأفكار وفهم الصورة كاملة. يقول لك هاي شو وقت تشتغل من تكون أنت ما عندك شيء. وهذا كلام مو مبالغة. ثم لاحظين مرات، يعني مكرم السامع، مرات الإنسان من يكون بالحمام تجي له أفكار وتجي له حلول لبعض القضايا مالته، عنده مشكلة بالسيارة، عنده مشكلة بالبيت، عنده مشكلة بالعمل، تلمع له فكرة وهو جاي يسبح مثلا، أو هو في الخلاء. هي هاي لحظة توقف الإنسان عن الانشغال بتفاصيل الحياة، تطلع له حلول في وقت الاسترخاء، في وقت الراحة. مرات الإنسان هو يسوق تجي له فكرة، هو يتمشى، هو واقف جوا الشاور مثل ما قلنا، جوا الدوش. ولهذا تشوف التهواي مبدعين بالتاريخ جتهم أفكار بأوقات الراحة. أعطيكم مثال، والت ديزني مثلا، يقال أنه فكرة ميكي ماوس خطرت له وهو بالقطار. أجاثا كريستي مثلا، أجاثا كريستي أنا قاري أنه هي كانت ترتب حبكات رواياتها وهي مستلقية على الأريكة على القنفة في البيت. وحتى اليوم، حد هذا اليوم، أغلب الهواتف الذكية بيها تطبيقات تسجيل صوتي، لأن الشركات تعرف أنه الأفكار المهمة غالبا تهجم عليك بشكل مفاجئ، فيخلي لك مذكرات صوتية تسجل الفكرة وانت جاي تمشي وانت بممار وانت صاعد لك سيارة

0: المشكلة أن ثقافة الانشغال الدائم أحبتي تحولت إلى نوع من التفاخر. يعني كل ناس أصلا يفتخر يقول لك والله مشغول، دازيت لك ما جاء، والله مشغول، والله ما عندي وقت، يا ليش ما تزور تجينا، ليش ما تزور أهلك، والله مشغول، كنوع من الفخر. يعني أنه هو يعني الله يكرم ما حد يعني ما حد ينوشه. بينما حسب تقارير منظمة الصحة العالمية، الاحتراق الوظيفي صار من أكثر الظواهر النفسية انتشارا بالعالم الحديث، خصوصا بين الموظفين والمدراء. يعني الإنسان يتصور إذا توقف شوية راح يخسر، راح يتراجع، بينما الواقع غالبا بالعكس، أن الدماغ المرهق تقل قدرته على الإبداع، على اتخاذ القرار، ويصير أكثر عصبية، ويصير أكثر اندفاع. حتى بالرياضة، ترى بالرياضة أكو مبدأ معروف أن العضلات ما تنمو أثناء التمرين، العضلات تنمو أثناء الراحة اللي بعد التمرين. ولهذا الرياضي إذا يتمرن يوميا بدون توقف، هذا ممكن يؤذي، يعني يؤذي جسمه بدل ما يطوره. وأنا ولادي ملاذ وجه له تحية من البرنامج، هلا وبابا شونك، بالجيم، ويا ريت كلكم تسجلون أولادكم بالجيم. يعني المدرب مطي يومين تمرين ويوم راحة، فالراحة مهمة جدا أحبتي، مثلها مثل العمل. لا تتعبون نفسكم زايد، ترى الدنيا ما تسوى، وانت تتعب نفسك بالشغل وتشتغل وتشتغل عليه، من غير تستمتع، غير يجيك وقت. أنا كلش أقدر الناس اللي يحطون هامش من الوقت كل شيء ما يسوون به، يقعدون يسترخون، يقعد ويا عائلته ويا أمه ويا أبوه ويا إخوانه ويا أقاربه ويا أصدقائه، راح كذا. بالمناسبة شركات عالمية مثل جوجل ومايكروسوفت وحتى بعض البنوك الكبرى تجبر موظفيها، انتبهوا، تجبر موظفيها على اتخاذ إجازات دورية. احنا المدير إذا تقول له أريد إجازة يصير بيه حساسية مزمنة، يعني بالقولون مستعد ينطي بطل دم ولا يعطيك إجازة، شايفيهم، وخاصة المدراء العراقيين. بينما مايكروسوفت وجوجل يقول لك لا أخذ إجازة، لأن أنا أريدك أنه أنت كل ما ترتاح، كل ما تقل أخطائك، كل ما تقل إنتاجيتك، تقضي ساعات طويلة بالعمل وترهق. نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن قيمة وأهمية الراحة بين ساعات العمل.
1: عام 1965 كان الكيميائي الياباني أكيرا سازوكي يغسل الأطباق في مطبخ بيته. فجأة جاءه الحل، التفاعل الكيميائي الذي قضى أشهرا يبحث عنه في المختبر ظهر واضحا وهو يغسل الأطباق. ذهب فورا وكتبه، وأعلن لاحقا عن الاكتشاف في المجلات العلمية. لم يكن يعمل، كان يرتاح. علماء الأعصاب يعرفون لماذا. في الدماغ البشري شبكة تسمى ديفولت مود نتورك تنشط تحديدا حين يتوقف الإنسان عن التركيز المباشر، حين يتمشى، يستحم، يشرد في النافذة. هذه الشبكة مسؤولة عن ربط الأفكار البعيدة ورؤية الصورة الكاملة، وما يسميه العلماء التفكير التلقائي الإبداعي. بمعنى آخر، الدماغ لا يتوقف عن العمل حين تستريح، يبدأ عملا مختلفا، عملا أعمق. الفيلسوف برتراند راسل كتب عام 1932 مقالته الشهيرة مديح الكسل، وقال فيها ما يبدو استفزازيا: الكثير من العمل الذي ينجز في العالم هو نتيجة قلق وطاقة مبددة، لا نتيجة حاجة حقيقية. كان يحاجج بأن ثقافة العمل المتواصل لا تنتج حضارة، بل تنتج إنسانا مرهقا غير قادر على التفكير. بعده بـ90 عاما أثبتت الأبحاث ما قاله فلسفيا. منظمة الصحة العالمية صنفت الاحتراق الوظيفي ظاهرة صحية رسمية، والدراسات تثبت إن الموظف المرهق يرتكب أخطاء أكثر وينتج أقل حتى لو قضى ساعات أطول في العمل. في الرياضة هناك مبدأ لا يناقش، العضلة لا تنمو أثناء التمرين، تنمو أثناء الراحة التي تليه. التمرين يكسر الألياف، والراحة هي التي تعيد بناءها أقوى. الدماغ يعمل بنفس المنطق تماماً. شركات مثل مايكروسوفت وجوجل لا تجبر موظفيها على الإجازات كرماً، بل لأن الأرقام أثبتت أن الراحة الدورية تقلل الأخطاء وترفع جودة القرار. لكن المشكلة الأعمق ثقافية لا علمية. في ثقافة تقدس الإنتاجية، الراحة تبدو خيانة، والإجازة تبدو ترفاً، والشخص الذي يقول أنا مرتاح يشعر بحاجة للاعتذار. لكن الحقيقة التي يقولها العلم والفلسفة معاً، الراحة ليست توقفاً عن التفكير، هي تفكير من نوع آخر. والإنسان الذي لا يتقن الراحة لا يتقن العمل أيضاً.
0: أكو شركات تعقد اجتماعاتها، تخيلوا، اجتماعات استراتيجية خارج أجواء المكاتب. يعني أعرف أصدقاء الله نعم عليهم في شركات عمل، يروح المنتجع يسوي اجتماع، يروح إلى أماكن هادئة، لأنه صفاء الذهن أحيانا يصنع قرارات أفضل من 10 ساعات قاعد أنت في غرفة مغلقة، نفس ماكو، محمضين زين، وهاي بعد ليش؟ لأن البصمة، أهم شيء البصمة. الراحة مو كسل، الراحة مو هروب من المسؤولية، الراحة جزء من عملية التفكير نفسها، جزء من عملية الإنتاج نفسها. الإنسان اللي ما يعرف يرتاح غالبا أحبتي راح يخسر قدرته على الإبداع، على الاستمتاع، وحتى على فهم حياته بوضوح. يعني ما يقدر يفسر حياته، ما يعرف شلون يستمتع بحياته، لأنه ما عنده فهم وتعريف لمفهوم الراحة. بهذا أحبتي أصدقائي نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإبداع. كونوا في رعاية الله وحفظه.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
3: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
4: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
5: جفاف الأرض ونزوح البشر، البصرة في مواجهة طوفان التغير المناخي.
6: باتت البصرة اليوم تعيش فصلاً قاسياً من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخياً بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً. لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان بحثاً عن حياة جديدة، ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة. وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد، ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله، نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
7: هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة، تحديداً في قضاء القرنة، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع UNDP الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها إحنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف ومواديل الإرهاب باعتباره تطرف مناخي. اطلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشء الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه من هذا الباب. تبنى أستاذ ماهر العامري النائب الإداري ضم إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف ليقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
6: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة، للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
8: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبير أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعياً، وأنا يعني بنت الزبير وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه يعني كان. تعرف الزبير بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم إنهم أرياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش، لكن اللي انعكس على أبناء الزبير سلباً اللي هي العادات الاجتماعية اللي نسحت لنا مع النازحين، أنا خل أقول نسحت يعني معهم فعلاً. هذه العادات تأثيرها سلبي على شباب الزبير وعلى عوائل الزبير، لأن دخلت لنا عادات دخيلة تمس علاقاتنا الاجتماعية وتمس يعني ترابطنا. فشوف كثرة بالزبير المشاكل، زاد العنف. أنا الأول مرة أسمع بالزبير أكو يعني أوكار مخدرات، أكو أوكار جريمة، أكو أوكار سرقات. هذا الأمور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم، من حسرت كأنه كل من يقول خليني يعني بحالي، ما أريد أختلط بأحد، يعني ما أعرف شنو تجيني مشكلة من وراها.
6: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
8: نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حالياً جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبر. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف كتبت عن الزبر، قال الزبر لما تدخل تسأل عن أي شخص يعطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع، لأن هسه تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا، لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل للسوق ما تعرف، يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
6: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
9: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة، مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
6: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان ألا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.
10: من نحن قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر.
11: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
12: تايمز سكوير FM. عين لكم على منتجكم.
13: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
14: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: كيف تحولت المجتمعات البدائية للنظام الأبوي؟ مع الصعود المتنامي للحركات النسوية في العالم المعاصر، بدأ النقاش حول أسباب اتصاف المجتمعات الإنسانية البدائية بصفة الأبوية الباتريركية يعود إلى الواجهة من جديد، في الوقت الذي أكدت فيه الأغلبية الغالبة من الرؤى والأفكار الدينية والتقليدية على أن تسلط الرجل على المرأة هو أمر طبيعي يتسق مع الفطرة والمنطق. فإن الكثير من المخالفين قد ذهبوا إلى أن تحول المجتمعات الإنسانية للشكل الأبوي قد وقع بشكل تاريخي تطوري بحت، وبناء على تفاعل مجموعة من الأسباب المادية التي تراكمت نتائجها على مدار آلاف السنين، الأمر الذي خلص في نهايته إلى ترسيخ النزعة الذكورية الأبوية وإظهار آثارها في كل من المدونات القانونية والمعتقدات الدينية. على الرغم من أن العديد من النظريات الأنثروبولوجية تذهب إلى أن المجتمعات الإنسانية الأولى كانت في حقيقتها مجتمعات أمومية ماتريركية، وأن السلطة فيها كانت بيد الأناث دوناً عن الذكور، واستناداً إلى مجموع الأدلة التاريخية المتوافرة حتى اللحظة، فإنه لا يمكن إثبات قيام أي مجتمع أمومي سابق، وتبقى جميع النظريات التي تحدثت عن قيام مثل هذا المجتمع معتمدة بالأساس على مجموعة من الأساطير والتأويلات الدينية فحسب. إن المجتمعات البدائية قد عرفت نوعاً من أنواع التشاركية في السلطة، وأن كلاً من الأناث والذكور قد تمتعوا بحقوق شبه متساوية لفترة طويلة حتى وقع التحول إلى الشكل الأبوي المحض. خلال عمل الأنثروبولوجيين على تفسير تحول المجتمعات الإنسانية إلى الشكل الأبوي، تناولوا العديد من السيناريوهات، أولها أنه لما كانت المجتمعات الإنسانية البدائية قد اتسمت بالشيوعية، فإن الأعمال قد توزعت بين الرجال والنساء على قدم المساواة، وبينما اطلع الذكور بالصيد والحرب وتوفير المواد الخام، فإن الإناث قد اهتممنا بتربية الأطفال وإعداد الطعام. ومع مرور الوقت ومع تطور تربية الحيوانات، فقد ظهرت بعض الصناعات التحويلية وظهرت التجارة، مما سمح بتركيز فائض الثروة في يد الرجال، الأمر الذي نتج عنه ظهور الملكية الخاصة وظهور الحاجة إلى توريث الأموال. ومن هنا فقد تم تقييد زواج المرأة برجل واحد فقط حتى يضمن الأزواج أبوتهن لأبناء أزواجهن، الأمر الذي أدى بالتبعية لربط أفكار البتولية والشرف والطهارة والعذرية بالمرأة، مما أتاح الفرصة لهيمنة الذكور وهيأ الظروف لما تمت تسميته بالهزيمة العالمية التاريخية للجنس الأنثوي. وهناك فرضية أخرى معارضة ترى أن تطور الزراعة قد استلزم تماسك الجماعة ومن ثم تقوية البنية الأسرية، ولما كانت هناك فائدة كبيرة للإناث والأطفال كأيدي عاملة زراعية، فقد سعي الذكور المحاربون للسيطرة على المرأة باعتبارها مصدراً للإنجاب، وبالتالي ظهرت الملكية الفردية، بما يعني أن السيطرة على الإناث كانت سبباً في ظهور الملكية الفردية لا نتيجة للملكية.

الفرضية الثالثة ترى أنه لما كانت المجتمعات البدائية تتشكل من تجمعات صغيرة عاشت بالقرب من بعضها البعض، فأنها كانت معتادة على الدخول في حروب وصراعات متكررة بسبب البحث المستمر عن الطعام والمأوى. ولما زادت حدة تلك الصراعات، فإن البشر قد وجدوا أن الحل يكمن في عقد المصاهرات بين القبائل، ولذلك ظهرت فكرة تابو سفاح القربة، بحيث يتم تحريم زواج رجال القبيلة من نسائها، وتم استخدام النساء عندئذ كسلعة تبادلية لعقد أواصر المودة والتحالف مع القبائل الأخرى، الأمر الذي حط بالتبعية من قدر المرأة وحولها لمجرد شيء يستخدم بمعرفة ذكور كل قبيلة. أما الفرضية التي تبناها القسم الآخر من الأنثروبولوجيين فتقوم بالأساس على ربط التحول الأبوي بتطور الإنسان من جهة وظهور العبودية من جهة أخرى. ذهبوا أنه ومع اعتياد الإنسان على الوقوف على قدمين فقد عانت النساء من ضيق الحوض وقناة الولادة، الأمر الذي استلزم معه ولادة الطفل برأس صغير، وصار الأطفال يولدون لذلك في سن أصغر من السن التي يولد فيها بقية الحيوانات، مما أدى إلى طول فترة الحضانة والرعاية، وأجبر الأم على الانشغال بأطفالها حتى يستطيعوا الاعتماد على أنفسهم. بناء على ذلك تمركز نشاط المرأة داخلياً، إذ كان من الصعب عليها ممارسة الصيد وهي تحمل أطفالها، بينما اهتم الرجال بالمهام الخارجية. إذا كان ذلك التعاون قد ساوى بين الطرفين في الفترة المبكرة، إلا أنه مع مرور الوقت ودخول القبائل في الحروب، فإن الذكور ولا سيما أولئك الذين حققوا الأمجاد العسكرية منهم قد انفردوا بالسلطة، ووجدوا أن فكرة اغتصاب نساء القبائل الأخرى من شأنها أن تؤكد على سطوتهم ونفوذهم، ذلك أن الإرهاب والإكراه الجسديين اللذين كانا مكوناً جوهرياً في سيرورة تحويل الأحرار إلى عبيد اتخذ بالنسبة إلى النساء شكل الاغتصاب، وتم إخضاع النساء جسدياً بالاغتصاب، وحالما كنا يحملن يصبحن مرتبطات سيكولوجياً بأسيادهن. ومن هنا صارت أداة اجتماعية لدمج النساء الأسيرات في مساكن آسرهن، وبهذا يؤكدنا لآسرهن ليس فقط الخدمات المخلصة بل لنسلهم أيضاً. التحول القانوني من شريك إلى سلعة. على الرغم من غياب أي نصوص من شأنها أن تقدم رؤية واضحة لوضع المرأة القانوني في العصور السحيقة، فإن عدداً من الآثار التي تعود للحضارة السومرية في 1000 قبل الميلاد تبين أن بعض الإناث قد حزن سلطات واسعة، إذ شاركنا أزواجهن من الملوك في حكم البلاد وشاطرهن آيات القداسة والقوة، الأمر الذي ظهر في تجهيزات المدافن الملكية في أور على سبيل المثال. مع ذلك يمكن القول إنه ومع تطور الحضارة في الشرق الأدنى القديم بدأ الطابع الأبوي في فرض نفسه شيئاً فشيئاً، وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته في نصوص المدونات القانونية القديمة، ومنها على سبيل المثال كل من شريعة حمورابي وأسفار العهد القديم. في قوانين حمورابي التي ظهرت في القرن 18 قبل الميلاد تم التأكيد على نفوذ الأب بشتى الطرق، فمثلاً أقرت القوانين بسلطة الأب على أولاده وجرمت أي تمرد قد يقع مع الأبناء ضده، فإذا رفع الابن يده على أبيه عوقب بقطع يده، وإذا قام الابن المتبنى بتحطيم الرابطة الأبوية ناكراً الأب الذي تبناه فإن العقوبة هي قطع لسان الابن. وفي السياق ذاته حكمت الشريعة اليهودية بالإعدام على كل ابن تجرأ على ضرب أي من الوالدين. يلاحظ أيضاً أن جميع المدونات القانونية القديمة قد همشت بشكل كبير من قيمة المرأة ونظرت إليها على كونها شيئاً مملوكاً للذكر، ففي شريعة حمورابي لم يفرض أي عقاب على الرجل الذي يمارس الجنس مع خطيبته الطفلة، وكانت القوانين المتنوعة ضد الاغتصاب أدخلت كلها مبدأ أن الطرف المتضرر هو زوج أو أبو المرأة المغتصبة، وكانت الضحية ملزمة بالبرهنة على كونها قاومت الاغتصاب بالصراع أو الصراخ.
أيضاً كانت عذرية العروس شرطاً قانونياً للزواج، وكان من الممكن أن يتم إلغاء العرس في حالة أن تم اكتشاف عدم عذرية العروس، بما يعني أن التربح المادي للآباء من خلال التحصل على مهور بناتهن كان مرهوناً بالمقام الأول ببطولية تلك الفتيات، الأمر الذي أضفى مع الوقت بعداً قيمياً للبتولية وربطه بمفهومي الشرف والعفة. الحال في الشريعة اليهودية لم يختلف كثيراً، ويمكن التأكد من ذلك بمراجعة القانون الذي ينص على أنه في حالة وفاة زوج قبل أن تنجب منه زوجته، فإن أخ المتوفى يقوم بزواج أرملة أخيه ويولدها ولداً يحمل اسم المتوفى وينسب إليه، الأمر الذي تم تفسيره بأنه وفق معتقدات تلك الفترة. لما كانت تلك الأسرة قد دفعت مقابل هذه المرأة، فإنه قد وجب عليها، أي الأسرة، أن تستفيد منها بشكل أو بآخر، لأنها قد صارت تقع ضمن ممتلكاتهم.

التحول الديني من القداسة إلى النجاسة. يمكن الادعاء بأن التحول المجتمعي للشكل الأبوي قد ترك آثاره بشكل أكثر وضوحاً في منظومات المعتقد الديني القديمة، تلك التي عرفت في بدايتها الاعتراف بسلطة الآلهة الإناث قبل أن تبدل ولاءها بعد ذلك لتدين بالتبعية للآلهة الذكور. الإنسان البدائي الذي عرف منذ فترة مبكرة أن للأنثى قدرة سحرية على خلق الحياة، قدس جميع الأعضاء الأنثوية المسؤولة عن الولادة أو الجنس، حيث أن هناك الآلاف من التماثيل الصغيرة التي تم العثور عليها في مناطق متفرقة وتعود للألف الثالث قبل الميلاد، والتي تظهر فيها الأعضاء الأنثوية، فضلاً عن الكثير من التماثيل التي أخذت فيها المرأة وضعية الولادة أو صورت فيها وهي تحمل جنينها، الأمر الذي يعكس المعتقد القديم بقداسة تلك الأعضاء وما كمن فيها من قدرات إنجابية مدهشة في تلك المرحلة الحضارية. ظهرت عبادة الآلهة الإناث من أمثال نينهور وساك وإنانا في سومر وعشتار في بابل وعشتاروت في فينيقيا وأنات في كنعان وهيكاتي أرتميس وهيرا في اليونان وإيزيس في مصر، الأمر الذي اختلف بعد أن دخل البشر في مرحلة تدجين الحيوانات، ذلك أن الاقتراب من تلك الحيوانات حاد بالرجال ليعرفوا أن لهم دوراً مهماً أيضاً في عمليات الإخصاب والتكاثر، وأن موهبة خلق الحياة ليست مقصورة على الإناث فحسب. ولم يمر وقت طويل على إدراك تلك الحقيقة إلا وقد اقحمت الاستعارات الذكورية في شعائر والطقوس الدينية، وتشهد على ذلك التماثيل التي تصور الأعضاء التناسلية الذكورية والتي شاع استخدامها في الحفلات والمناسبات الزراعية على وجه الخصوص.

هذا التطور المعرفي ألقى بظلاله على منظومة المعتقدات الدينية، لنجد أن الآلهة الذكور قد احتلوا المكانة الكبرى التي شغلتها الآلهة الإناث من قبل. ومما يشهد على ذلك ما ورد في الملحمة العراقية الشهيرة إينوما إليش، والتي ذكرت قيام الإله الذكر الشاب مردوك بقتل الإلهة تيامات مانحة الحياة، وكيف أنه قد استخدم جثمانها لخلق البشرية كلها. من جهة أخرى، ارتبطت الأعضاء الأنثوية في تلك المرحلة بالتدنيس، ومن ذلك ما تواتر في العهد القديم عن نجاسة الحائض والنفساء ومنعهن بشكل كامل من ممارسة أعمال العبادة والتضرع إلى الله. هذا الانتقال بقي محفوظاً بشكل أو بآخر في الذاكرة الدينية في الكثير من الثقافات القديمة. ففي الثقافة العبرانية مثلاً، تحدث سفر التكوين في بعض مواضعه عن يهوه الذي خلق الذكر والأنثى، بما يشير إلى حالة المساواة الضمنية بين الجنسين، فيما تحدث في مواضع أخرى عن خلق حواء من ضلع آدم، الأمر الذي يؤكد على تفوق الذكر وهيمنته. السفر نفسه ذكر قصة النبي يعقوب الذي يهجر أسرته وقومه ليرحل إلى مضارب زوجته فيخدم أبيها ويعيش بين عشيرتها، الأمر الذي يقترب كثيراً من الصورة الذهنية الشائعة حول تقاليد المجتمع الأمومي. أيضاً تحدث العهد القديم عن العديد من الإناث التي وصلن لمكانة مهمة في بني إسرائيل، ومنهن كل من القاضية دبورة والنبية خلدة. وفي الميثولوجيا اليونانية تكلمت القصص القديمة عن شعب الأمازونيات التي برعن في أعمال القتال والحرب، وكنا يقمن بقطع أذدائهن ليسهل عليهن استخدام القوس والسهم. أما في نوميديا وشمال أفريقيا فقد بقي بصيص من السلطة الدينية في يد المرأة، ومما يشهد على ذلك الكاهنة ديهية كاهنة جبال الأوراس، والتي قادت الشعوب الأمازيغية وقاومت التوسع الإسلامي في القرن السابع الميلادي حتى هزمت في نهاية الأمر.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراق.
2: حتى لو لم نكن نحتاج إليها، لماذا ننجذب إلى شراء المنتجات الأكثر مبيعاً؟ ما الذي يحكم قرارك بالسفر إلى مكان ما، أو قراءة كتاب معين، أو شراء سلعة، أو الحصول على خدمة ما محددة؟ قد تجيب ببساطة أن السبب الحاكم هنا

ورغبتك أو احتياجك أو تفضيلك الشخصي. لكن ألا يمكن أن يكون اختيارك لكتاب ما يرجع لكونه مدرجاً تحت قائمة الأكثر مبيعاً؟ أو لأن هناك كلمتين مدونتين على غلافه بلون مميز يخبرانك بأن هذه النسخة التي بين يديك هي من الطبعة السادسة أو السابعة أو العاشرة من الكتاب؟ كم مرة ذهبت فيها إلى أماكن أو شاهدت عروضاً أو تناولت أطعمة معينة فقط لمجرد إن أصدقائك قد اختاروا قبلك هذه الخيارات؟ عملية الاتباع هذه تجعل اتخاذ القرار أسهل وتحميك من الشعور بالعزلة أو الوحدة أو الاختلاف عن المجموعة. لكن الجانب السلبي هنا إن اختياراتك لا تعكس تفضيلاتك الحقيقية ولا تعبر بأي درجة عن شخصيتك أنت. هنا أنت تنجرف فقط وراء أذواق وتفضيلات الآخرين. في الخمسينيات من القرن الماضي أجرى الباحثون تجربة شهيرة لإظهار مدى استعداد الناس لتغيير سلوكهم ليتوافق ويتناسب مع الأعراف الاجتماعية. خلال التجربة وضع مشارك واحد حقيقي في غرفة مع 7 من المشاركين المتواطئين السريين. عرض الباحثون على المجموعة 4 خطوط وطلبوا منهم تحديد أي خطين لهما الطول نفسه. على الرغم من أن الإجابة كانت واضحة فإن المتواطئين السريين قدموا إجابات غير صحيحة عن قصد. كان الهدف من تقديم الإجابات الخطأ هو معرفة ما إذا كان المشارك الحقيقي سيكذب نفسه وعينيه اللتين تريان بوضوح الخطوط وطولها ليتوافق مع الأشخاص من حوله، أم إنه سيغرد خارج السرب ويجيب الإجابة التي يرى إنها صحيحة. كانت النتائج مفاجئة. حوالي 3 المشاركين الحقيقيين أجابوا بشكل غير صحيح ووافقوا على الإجابة الخطأ التي قدمتها بقية المجموعة. السبب الرئيس وراء امتثال المشاركين وترديدهم الإجابة الخطأ هو إنهم أرادوا الانسجام مع بقية المجموعة، بالإضافة إلى أنهم اعتقدوا إنه من المؤكد إن بقية المجموعة أكثر دراية منهم. يطلق على ما حدث في علم النفس اسم عقلية القطيع، وهو مصطلح يشير إلى مدى تأثر الأفراد بمجموعة.

يعتقد غوستاف لوبون وهو عالم نفس اجتماعي فرنسي عرف بدراسته للخصائص النفسية للحشود وجماهير أن الحياة الحديثة تتميز بشكل متزايد بالتجمعات الجماهيرية خلال أشهر أعماله وهو كتاب سيكولوجيا الجماهير. جدل لوبون بأن الشخصية الواعية للفرد الموجود في حشد ما تكون مغمورة أو غير فعالة أو مؤثرة وإن عقل الحشد الجماعي هو المسيطر. وصف لوبون سلوك الجمهور بأنه إجماعي وعاطفي وضعيف فكريا. تدعم التجربة السابقة وصف لوبون للرأي الجماعي، فالمشارك الحقيقي ببساطة ألغى عقله وكذب نفسه وأيد الرأي الخطأ فقط لأنه رأي الجماعة.

هناك العديد من النظريات والنماذج القائمة التي تفترض أن الناس يختارون فعل ما يختاره الناس حولهم. في النهاية نحن كائنات اجتماعية، يتواصل معظمنا مع الآخرين كل يوم، بل قد نقضي أوقاتا طويلة يوميا في شكل من أشكال التواصل. لذا

يستخدمها معظمنا لتحديد ما يجب القيام به أو ما يجب التفكير فيه أو ما يجب قراءته أو شراؤه أو حتى تناوله من طعام. هذه الطريقة هي مبدأ الدليل الاجتماعي لتحديد ما هو صحيح، فإننا نفعل شيئا واحدا وهو إننا ننظر إلى ما يفعله الآخرون ونحدد بناء على ذلك الطريقة التي نتصرف بها.

حول مسألة الدليل الاجتماعي تلك، يروي عالم النفس روبرت سيالديني صاحب كتاب التأثير علم نفس الإقناع قصة مثيرة. في متنزه غابة أريزونا الحجرية، كان الزوار حينما يصلون إلى الحديقة يتعرفون من خلال اللافتات إلى السرقات الماضية التي تعرض لها المتنزه. كانت اللافتات تحمل عبارات مثل: يتم تخريب تراثك كل يوم بسبب سرقة الخشب المتحجر من المتنزه. بشكل سنوي يسرق ما يبلغ مقداره 14 طنا من الخشب. الكمية المسروقة تصل إلى هذا الحجم البالغ من خلال أخذ قطعة صغيرة في كل مرة. رغم هذه اللافتات التحذيرية، فقد كان الزوار يواصلون أخذ الخشب. في إحدى التجارب أزال سيالديني اللافتات من مسار معين في المتنزه لقياس أي اختلافات قد تحدث. كانت المفاجأة أن المسار الذي أزيلت منه اللافتة سجل حوادث سرقة أقل بمقدار الثلث من المسار الذي يحتوي على اللافتة. النتيجة التي توصل إليها سيالديني هنا هي أن الزوار فسروا اللافتة على أنها إذن بأخذ قطعة من الخشب. بعبارة أخرى، اعتقد الزوار أنه من الطبيعي أخذ قطعة صغيرة من الخشب، لأن الكثير منها يسرق كل عام، وهو عكس ما كانت اللافتات توصيهم به في الظاهر. بعد ذلك وضع سيالديني وفريقه لافتات مختلفة في الممرات لاختبار ردود أفعال الزوار. عندما كتب على اللافتة ببساطة: من فضلك لا تزر رقائق الخشب المتحجرة، سرق أقل من 2% من رقائق الخشب، انخفض معدل السرقات إلى نحو الربع، فقط لأن الناس لم يعودوا يعتقدون أن أخذ قطعة الخشب هذه هو أمر طبيعي أقدم عليه سابقاً.

مما سبق يتضح لك أن خياراتك قد لا تكون نابعة من تفضيلاتك أو رغباتك الشخصية بشكل تام. قد تفعل شيئاً أو تشعر أنك تحب شيئاً أو تشتري سلعة أو تحصل على خدمة ما فقط لأن الآخرين يفعلون هذا، ولأن التشكيك في أنفسنا قد يكون أسهل بكثير من الاقتناع إن كل أولئك الأشخاص الذين يتبنون أو يفضلون شيئاً محدداً هم جميعاً على خطأ، ولأننا أيضاً لا نرغب في أن نعاني من الوحدة أو العزلة، نرغب بشكل فطري في أن نكون مع المجموع حتى وإن اضطررنا أن نكون على خطأ معهم.

يقول الفيلسوف وعالم الرياضيات الإنجليزي ألفريد نورث وايتهيد: الحضارة تتقدم وتزدهر من خلال زيادة عدد العمليات التي يمكننا إجراؤها دون التفكير فيها. قد تعكس مقولة وايتهيد الجانب الإيجابي لعدم التفكير في كل ما نتخذه من قرارات، وتفسر لما يفضل العديد من المسوقين المعاصرين عبارات مثل الأكثر مبيعاً عند الترويج للسلع والمنتجات. في كتابه يستخدم السيال ديني مثال المعلنين الذين يخبروننا إن المنتج هو الأسرع نمواً أو الأكثر مبيعاً، موضحاً أنه لا يتعين على المعلنين إقناع المستهلكين بأن المنتج يتمتع بجودة مرتفعة أو له استخدامات متعددة ومفيدة، بل عليهم فقط أن يقولوا إن الآخرين يعتقدون ذلك، لذا هم يشترون المنتج. يصبح المنتج بعد قرارات هذا العدد من المستهلكين بالحصول عليه هو الأكثر مبيعاً والأسرع نمواً.

هناك العديد من الأسباب التي تجعلنا نساق وراء عقلية القطيع ونميل بشكل كامل للتوافق مع الآخرين حتى لو على حساب تفضيلاتنا. تعد معرفة هذه الأسباب هي الخطوة الأولى التي تمكنك من التفرقة بين التفضيلات التي تتبناها بسبب رغبتك الخاصة والخيارات التي تتخذها لتكون منتمياً إلى المجموعة. على رأس هذه الأسباب يأتي النفور من الصراع. يميل الأفراد الذين يتجنبون الصراع بشكل تلقائي إلى اتباع المجموعة وتبني عقلية القطيع بدلاً من التحدث أو مخالفة الآراء التي تحظى بشعبية أو تأييد جماعي. أيضاً يفضل الأشخاص الذين يفتقرون إلى الشجاعة لتحمل مخاطر الالتزام بالوضع الراهن الانسياق وراء خيارات المجموعة، لأنهم يتخيلون إن هذا هو الوضع الأكثر أماناً وإنه سيحميهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها عند اتخاذ قرارات فردية أو مختلفة. كذلك يصبح الشخص أكثر عرضة للانسياق وراء آراء وأذواق الآخرين عندما يعاني من قلة الوعي بذاته. الأشخاص الذين لم يتعرفوا بعد أنفسهم وذواتهم الحقيقية يفضلون تقمص هويات أو أدوار رصدوها سلفاً في الآخرين من حولهم. هذا يجعل تفضيلاتهم وخياراتهم هي في الواقع مطابقة لتفضيلات الأشخاص الذين يتقمصونها. من ناحية أخرى، فإن الكسل المتأصل يلعب دوراً مهماً أيضاً في الانسياق وراء أذواق الآخرين واتخاذ خياراتهم نفسها. هنا لا يتعين على الأشخاص الذين يتوافقون مع القطيع اتخاذ قرارات صعبة تستلزم بذل الجهد والوقت لتحسين حياتهم. يمكنهم بدلاً من هذا الراحة والاكتفاء بفعل ما يفعله الآخرون. بالمثل، فإن اتباع المجموعة هو أمر مريح يجنب الشخص الشك والريبة، وذلك لأن اتخاذ قرارات مستقلة يفتح الباب للعديد من الأسئلة، والتي ليس أقلها كيف تعرف إنك ستنجح إذ لم يتخذ أحد هذا الخيار من قبل ليقدم لك نموذجا عمليا لتبعاته. هنا يكون اتباع آراء ومواقف المجموعة طريقة لطمأنة أنفسنا أننا نتبع طريقاً مؤكداً أو نتخذ خيارات مجربة وصحيحة. وأخيراً، فإن اتباع آراء ومواقف وتبني أذواق وخيارات المجموعة يحقق للشخص مستوى من القبول الاجتماعي الذي قد يكون من المؤلم خسارته. إذا خرجت في مسارك لتعرف ذاتك وتفضيلاتك الحقيقية، فإنك تخاطر بترك المجتمع وراءك ومواجهة قراراته المحتملة برفضك. وقد يكون من الصعب أيضاً استعادة هذا القبول إذا أثبتت التجربة فشل خيارك الفردي. بعد معرفة الأسباب التي قد تجعلنا ننجرف وراء آراء وأذواق الآخرين ربما أحياناً بلا وعي، يمكنك الآن معرفة ما إذا كان اختيارك بناء على تفضيلك الشخصي أم بناء على الانسياق وراء تفضيلات الآخرين من خلال التفكير في السبب الذي يجعلك ترغب في اتخاذ قرار معين، سواء كان هذا القرار يتمثل في السفر لوجهة محددة أو قراءة كتاب معين أو حتى شراء سلعة ما. إذا كان السبب هو واحد من الأسباب السابق ذكرها، فأنت هنا منساق وراء تفضيلات الآخرين والرغبة فقط في مجاراتهم وتقليد أفعالهم.

هناك طريقة أخرى ربما تكون أكثر سهولة للتفريق بين تفضيلاتك الحقيقية والتفضيلات التي تنجرف فيها وراء أذواق الآخرين. هذه الطريقة تتمثل في معرفة نفسك الحقيقية، أخذ الوقت الكافي لتأمل شخصيتك وصفاتك الأصلية والأصيلة. مثلاً، إذا اكتشفت أنك تشعر بالهدوء والانسجام وتميل إلى الشعور بالتوازن عندما تتعامل بشكل مباشر مع الطبيعة، هنا عندما تجد نفسك تختار السفر إلى المناطق السياحية الساحلية التي تمتاز بمناظرها الطبيعية المميزة، فأنت تعرف أن هذا الاختيار هو تفضيلك أنت الشخصي، لأن شخصيتك تتوافق وتنسجم مع الوجود في مثل هذه الأماكن. في هذه الحالة يمكنك ببساطة أن تتأكد من أنك لم تتخذ قرارك بالسفر لوجهة ما، لأن زميلك في العمل قد سافر إلى هذا المكان خلال إجازته الماضية، أو إنك تريد فقط أن تحصل على بعض الصور واللقطات الفوتوغرافية لنفسك في هذا المكان لتشاركها مع أصدقائك عبر حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي لتحصل على علامات الإعجاب وتتمكن من إبهار الآخرين، أو تتشبه بأحد المشاهير الذين تتابعهم والذي شارك صورا له من المكان ذاته. صحيح أن هناك نسبة خطورة في صياغة مسار جديد وغير مثبت، تتمثل هذه الخطورة في أن هذا المسار لم يسلكه أحد من قبل، لتحدد من تجربته السابقة مدى فاعلية هذا المسار، الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم نجاح كل الجهود المبذولة. لكن الأشخاص الراغبين في التواصل مع ذواتهم الحقيقية لا يهابون فكرة الفشل، بل إنهم يعتبرون الفشل جزءاً لا يتجزأ من رحلتهم، ومصدراً للتعلم وتجربة غنية يمكنهم من خلالها النمو وتحقيق النجاح، حتى لو لم نكن نحتاج إليها. لماذا ننجذب إلى شراء المنتجات الأكثر مبيعاً؟

يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم: رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولئك الطارئين: تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض، لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوهِ؟

مقدمة ملف السحر وتحويل العالم إلى ما نشتهي. تبين في العصر الحديث أن العلم ليس نقيضاً للسحر، بل أنهما يتماسان ويتنافسان، وإن اختلفت الوسائل في الطموح إلى الخوض في غوامض الكون والذات سعياً للتحكم فيها. كان صياد العصر الحجري يرسم تصاوير تمثل الطرائد وهي جريحة أو قتيلة بسهامه، وأصحاب العزائم يصنعون الرقى والتعاويذ لعلاج المرضى أو يعالجون إصابات الصرع باستنفار الجن، وداب المحاربون على تشكيل دمى من شمع يستحضرون بها أعداءهم ويذيبونها في النار كي يسيطروا عليهم، والعشاق يتقربون إلى عشتار بالألعاب السحرية والأحاج والتماثيل لجلب وتملك المحبوب. يحفظ لنا التاريخ الأنثروبولوجي زخماً هائلاً من الممارسات المشابهة. نعرف مثلاً أن العرب يهرقون الماء على الأرض لضمان نزول المطر، وعشاقهم يشق الواحد منهم ثوب حبيبته وتشق هي ثوبه كي يدوم حبهما ولا تحول دونه الحوائل.

المشترك بين كل هذه الممارسات أنها تتوسل بالعزم السحري لتحقيق هدف حيوي، تجسيداً للرغبة في أن تنصرف الأمور عن حقائق أوضاعها كي تلائم أوضاعاً نريدها نحن. وسنكتشف في قادم كلامنا أننا لازلنا نحمل في أنفسنا هذه الأمنيات في استنفار كينونة الأشياء وإجبارها على الطاعة لتحويل العالم على ما نشتهي. وإلا لماذا تنتشر اليوم المتاجر الروحانية الرقمية التي تبيع الشموع والأعشاب وكتب التعاويذ؟ وانتقل العرافون وقارئو الفنجان والسحرة الجدد إلى قنوات يوتيوب وتيك توك، وبات من المألوف أن نرى في نشرات الأخبار جبهة نسوية للساحرات تطوف عضواتها وهن يحملن لافتة كتب عليها ماكرون إلى القدر في باريس، أو يهتفن ارتجفوا لقد عادت الساحرات في إيطاليا، أو يرددن أغنية أمازيغية مقدسة كتعزيم للانهيار بورصة وول ستريت.

ولطالما ساد الاعتقاد أن المرأة أكثر ارتباطاً بالسحر من الرجل، وهو ما ذهبت إليه مجموعة من الأبحاث والدراسات الإنثولوجية لأسباب تركزت حول هشاشة مكانة المرأة وإقصائها الاجتماعي والثقافي. فكلما ازداد حصار الرجل لها لجأت إلى السحر كقوة خفية لمواجهة هذا الإله البشري الذي يحاكم ويعاقب ويفرض الوصاية، والاسترجاع ما ضاع منها في العلن بكيفية سرية. وهكذا فإن السحر سواء للدفاع عن النفس أو الانتقام يوفر لها سلطة رمزية تجابه بها السلطة الذكورية. من هنا لا يعود السحر مجرد اعتقاد في تحويل الأشياء أو التأثير فيها أو التغيير في طبائعها، بقدر ما هو حاجة اجتماعية وثقافية ونفسية لتعويض نقص العالم. كما يبدو السحر اليوم وعلى نحو لا يخلو من مفارقة في غاية البراغماتية، إذ يقدم حلولاً للاتحاد مع قوى الطبيعة ومع الأرض الأم بعدما شوهتها مفاهيم الغزو والحضارة العدوانية. وأدى نظام لفهم العالم يقدم نفسه على أنه عقلاني إلى تدمير الوسط الحيوي للإنسان، ما أجبرنا على إعادة النظر فيما اعتدنا تصنيفه ضمن خانتي العقلاني واللاعقلاني.

كان لابد أن تنقص الكارثة البيئية من هيبة مجتمع التقنية، وهو ما لاحظناه مع انتشار وباء كوفيد-19، إذ لم يجد الناس حرجاً في اللجوء إلى ممارسات شبه سحرية تسير جنباً إلى جنب مع الطب لإعادة التوازن النفسي لعالم غير كائن مجهري الكثير من قناعاته العلمية ودفع به القلق إلى علوم بديلة، وصلوات وتمائم وأحجبة هي أقرب لتلك التي كانت تستخدم في الإمبراطوريات القديمة لدرء الطاعون وغيره من الأوبئة. يعيد الملف السؤال عن سبب صمود هذه التمثلات التعبدية والسحرية القديمة رغم التطور الهائل في العلوم وفي أنماط التفكير والسلوك، خاصة في المجتمعات العربية. ويتضح لنا أن العرب سعوا مبكراً إلى ضبط المصطلحات التي تحدد السحر كعمل وصناعة للتأثير في الأرواح وغيره من الفنون التي تعايشت معه في مكان واحد، مثل العيافة وهي زجر الطير للاستبشار أو التطير، والفراسة وهي الاستدلال بهيئة الإنسان على طبائعه وصفاته، والقيافة وهي اقتفاء الأثر، والتنجيم وهو مطالعة أحوال النجوم ومواقعها للبشرى أو النذير.

التصور العربي الأول لم يفصل بدقة بين السحر والكهنة والشعر، لكونها جميعها تستند إلى قوى غير منظورة تعيش بين عالمين، عالم الإنس وعالم الجن، إذ يستند الكاهن إلى ما ينبئه به الرئي الذي يسترق أنباء مما كتب للناس في ألواح الغد، والساحر إلى جني يتسمع على السماء لالتقاط أسرار الله، وللشعر شيطان يسكن الأودية. وقد تعددت في كتب الأدب القديمة أسماء هؤلاء الشياطين، ومنها تابع امرئ القيس لافظ، وتابع النابغة الذبياني هادر، وأشهرهم هاجس الأعشى وصاحبه مسحل. لقد كان الشعر كاهنا وساحرا، وكان الساحر كاهنا وشعرا في المعتقد الشعبي، وهو ما دفع بنبي الإسلام إلى مواجهة الكهنة والسحرة لرد الشبهتين عن الكلمة الإلهية. ولئن نجح في حملته تلك، فإن السحر ارتدى في العصور اللاحقة للبعثة لباسا آخر اختلط بالآيات القرآنية والأدبيات الإسلامية، لا سيما الصوفية والباطنية منها، لتتوج بكتاب شمس المعارف الكبرى للعلامة البوني، المؤسس لنوع من السحر الإسلامي الذي يهدف لمعرفة أسرار الأشياء وبواطنها انطلاقا من أصل قرآني وديني، ويمزج الآيات والأوفاق مع مستحضرات ذات طبيعة مادية كالأبخرة والأعشاب لتتحول إلى طلاسم ووصفات سحرية دقيقة.

وقد ذكر السحر في القرآن في أكثر من موضع، ومنها قوله في سورة يونس: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. والسحر حقيقة، لكن بعضه تخيل وتلبيس ولا حقيقة له واقعية، كما جرى من السحرة فيما فعلوا من التخيل بالحبال والعصي، ويقع بعضه مؤثراً، قد يقع منه ضرر، وقد يحصل منه وبسببه تفريق بين الرجل وزوجته، ولكن كثيراً من الناس قد يتوهم هذا الشيء ويظن أنه سحر وليس بسحر، ولكنها أوهام ووساوس. يعرف السحر بثلاثة أنواع، هي السحر الأبيض والأسود والأحمر، والأخير أحد أنواع السحر الذي شاع استعماله هذه الأيام بسبب اعتقاد الكثيرين بقدرته الخارقة على حل جميع المشكلات، ويصنفه البعض بأنه السحر الأوسط الذي يستعمل في أعمال الخير والشر معا، على اعتبار أنه يقع في المسافة بين السحر الأسود وهو السفلي المخصص للأعمال الشريرة، وبين السحر الأبيض الذي يستخدم في أعمال الخير. وآخرون ينفون وجود هذه التسمية، فمن وجهة نظرهم أن السحر لا هو أبيض ولا أحمر، بل كله سفلي أسود، ويعتقدون بأن هذا الوصف ربما يرجع إلى كتابة بعض الأسحار بالزعفران والعشب الأحمر، وكذلك بعض دماء الحيوانات. ينقسم السحر بشكله العام إلى ثلاثة أقسام. الأول هو سحر التخيل، وهو أن يعمد الساحر إلى القوى المتخيلة فيتصرف فيها بنوع من التصرف، ويلقي فيها أنواع من الخيالات، ويندرج تحت السحر الحقيقي والتخيلي. ثانياً السحر المائي، يرمى السحر في البحار والأنهار والآبار وفي مجاري المياه. ثالثاً السحر الناري، يوضع السحر في أو قرب مواقد النار مثل التنور أو الفرن. رابعاً السحر الترابي، يدفن في التراب كالمقابر والطرقات والبيوت. والثاني السحر المؤثر، وهذا النوع من أشد أنواع السحر تداولاً وإضراراً، وله تأثير على المسحور في عقله وبدنه وقلبه. وهذا النوع من السحر عبارة عن عزائم ورقى وعقد وطلاسم شيطانية. والثالث السحر المجازي، وهذا النوع من السحر يقوم على الحيل الكيميائية وخفة اليد، وعلى التمويه والخداع والكذب على ضعاف العقول، وهو يعرف في زماننا هذا بالشعوذة والدجل، وسمي سحرا مجازا لاشتراكه في المعنى اللغوي للسحر، فهو مما خفي سببه ولطف مأخذه وجرى مجرى التمويه والخداع.

التمائم عبارة عن أوراق أو قماش أو قطعة من جلد أو قطعة من معدن كتب عليها بعض الطلاسم والرموز والحروف المقطعة والأرقام والمربعات والدوائر والكلمات غير المعروفة والاستغاثات بالشياطين وشيء من القرآن، فتلف بقطعة من جلد أو تحفظ في قطعة من معدن أو تخاط في قطعة من قماش أو يلف عليها بلاصق بلاستيكي. فإذا عثر على مثل هذه الأعمال فإنها تؤخذ وتقطع بأداة حادة مع النفث عليها أثناء القطع، ثم إذا استخرجت تفك هذه الطلاسم مع النفث عليها ثم يضعها في إناء، ثم يذيب الكتاب بالماء مع النفث على الماء ثم يسكب الماء، وبهذه الطريقة يفك السحر، سحر العروسة. وهنا يلتقط الساحر دمية ذات هيئة بشرية ويتناول دبوسا، ثم يبدأ ببطء شديد بغرس رأس الدبوس في أطراف الدمية بتأن وصبر حتى يمل، ثم يلقي دميته في النار. وبحسب هذا السحر فإن الراغب في إيذاء شخص ما يقوم بتصميم شكل رمزي له، سواء كان دمية من القماش أو القش أو الصلصال أو الورق، ثم يؤدي بعض الطقوس المرتبطة بالجن أو الأرواح والكائنات الخفية غالباً، وبهذا تصبح الدمية هي البديل، بمعنى أنها تصبح مرتبطة بالمستهدف من العملية فيصيبه ما يصيبها، ويقوم الساحر بغرس الدبابيس والأطراف الحادة لسعف النخل فيه ليصيب المسحور بالألم. وأحياناً ينجح هذا الأخير في استنتاج هوية الساحر المكلف.

سحر الشموع. يعد سحر الشموع أحد أخطر أنواع الأسحار السفلية التي يقوم بها السحرة تنفيذاً لطلبات بعض النساء، وهو ينتمي لأسحار التهييج والجلب والمحبة والتسليط التي تسبب الكثير من الأمراض للمسحور التي تصل إلى حد النزيف والموت، بخلاف سلبها لعقل المسحور وتحويله إلى عبد ذليل لمن قامت بسحره. ويعد هذا السحر هو أسرع الأسحار في التنفيذ، ولا يستغرق سوى بضع ساعات وبحد أقصى 3 أيام ليتم المطلوب. ويستخدم هذا السحر في 95% من الحالات لجلب الرجل، وتأثيره عليه شديد حيث يتم إلغاء عقله تماماً ويصبح أسير المرأة. السحر المشروب هو النوع الذي يدخل إلى البطن ومنه إلى الدم، حيث يقوم بالذهاب إلى المكان المراد إصابته، ويكون هذا النوع من السحر بالأكل أو الشرب. ومن علامات السحر المأكول والمشروب سواد الوجه، خصوصاً وقت الرقية، فإذا ما استفرغ السحر أشرق لونه واستنار وجهه. ويشتكي المسحور بالمأكول والمشروب بالألام في أسفل الظهر بسبب وجود السحر في القولون.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها وعلى مدار ساعة من الآن المبدع عمار مشتاق.

0: أحبتي، دائما الأمم المتحدة بتشكيلاتها المتعددة تسلط الضوء على أيام مهمة دولية بصراحة نحن نتعمد أن نتحدث بها في هذا البرنامج. لماذا؟ لأهميتها في زيادة الوعي من خلال الإعلام. بالنتيجة الإعلام يؤدي دور هام في إذكاء هذه المناسبات وفي التعريف بها للمستمعين الكرام وفي إحداث الوعي حولها، لأن إحداث الوعي هو الأساس في هذه المناسبات. المناسبة التي نحن بصددها اللي تصادف 11 يوليو، يعني بعد أيام تقريبا، هي اليوم الدولي للسكان. وصحيح أن العنوان فضفاض اليوم الدولي للسكان، ولكن هو بذات الوقت يوحي بكل قضايا السكان: تنمية السكان، القضاء على البطالة، القضاء على الفقر، العدالة الاجتماعية، التجارة، الاقتصاد اللي يخص السكان، يعني إلى آخره. فاليوم العالمي للسكان هو ليس مدعاة إلى الاحتفاء بالناس والإكثار منهم، لا، بالعكس، هو الاحتفاء حتى بتقنين النسل مثلا. يعني أن يفكر الإنسان ما حاجته إلى أن على قولته أنه يخلف هواي، يعني ما الحاجة لذلك؟ في اليوم الدولي للسكان من الممكن أن نسأل هذا السؤال. يعني مثلا شخص لديه غرفة واحدة في بيت أهله، من الممكن أن يكتفي بطفل واحد. مستقبلا إذا أسس لي بيت إلى، ممكن يسويهم اثنين لكي يتمكن من تربيتهما أو تربيتهم. نسمع أنه بعض الأشخاص في بيت 125 متر أو 100 متر بفد 30 نفر، يعني كيف لهم أن يصحهم ويصير نوع من التعايش والتكيف؟ لكن حاجات الإنسان أبسطها لا يستطيع أن يوفيها. شخص متزوج مثلا مع زوجته في بيت أهله، لديه 3 من أطفاله وياه ينامون بنفس الغرفة. طيب إذا أنت تعرف أن الأمور بهذا الشكل، لماذا هذه الخلفة 3؟ يعني حقيقة تساؤلات كثيرة في اليوم الدولي للسكان. طبعا اليوم الدولي للسكان هو اليوم الذي أقرته أو أقره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP عام 89 و900 وألف. أقر هذا اليوم بعد أن بلغ سكان العالم 5 مليارات نسمة في 11 يوليو عام 87 و900 وألف، وهو ما عرف بيوم 5 مليارات. فلذلك النمو السكاني، الهجرة، التحضر، أهمية الصحة الإنجابية، تنظيم الأسرة، دعم حقوق المرأة، الفتيات، المساواة بين الجنسين، تشجيع التنمية المستدامة، تحسين جودة الحياة لجميع السكان. طيب هو الإنسان، صح، الدولة هي التي تقوم بتحسين جودة الحياة لجميع السكان من خلال تحسين الخدمات، الكهرباء، المياه الحلوة، العذبة، الصافية، النقية مو المالحة، الاهتمام بالقضاء على النفايات، الخدمات العامة، الشوارع والأرصفة والحدائق. وهذه جيد، احنا شفنا بها تقدم بصراحة. واحد يتحدث عن الأشياء الحلوة في بلاده بشكل واقع، احنا في البصرة لمسناها، لمسنا الحدائق، لمسنا التشجير نوعا ما، لمسنا الشوارع الجيدة، لمسنا إيصال الكابلات الضوئية إلى أغلب المناطق. بصراحة هذه تنمي لجودة السكان. الكهرباء نوعا ما جيدة، هذه يجب أن نعززها في اليوم الدولي للسكان. وكذلك أن نخاطب الحكومة المحلية ومعها الحكومة المركزية في الاستمرار برفض المنظومة السكانية في العراق بهذه الخدمات، بحيث المواطن العراقي ما يشتكي من الكهرباء، من الماء، من، يعني جيد، أكو تقدم ملموس في هذا الإطار. ولكن السكان هم عليهم اعتبارات في هذا اليوم، يعني الناس، الأسر، هم تنظيم الأسرة هم جزء من اليوم العالمي للسكان، تقنين الإنجاب هم جزء من اليوم العالمي للسكان. ما معقولة، كما قلنا قبل قليل، إنه إذا كان مساحة البيت صغيرة، أنت تسكن بالإيجار، أموالك محدودة، تشتغل سائق تاكسي بسيط، تخلف 5 6 7 8 10، ليش؟ بالنتيجة أنت أين ستصل بهم؟ حاجاتهم أغلبهم ما راح تكون متاحة بين يديك، لأنه واضح يعني مثل ثلاثة تفاحات ببساطة، ثلاث تفاحات عفوا، توزعها على 10 نفرات لو على 3 أشخاص. طبعا على 3 أشخاص كل واحد راح يأكل تفاحة ويستمتع بها، 10 نفرات كل واحد تطيح له يمكن 1/3 تفاحة. إذن الموضوع بهذه البساطة بصراحة، أنت كل ما تكثر من الأولاد كل ما يكون صعب عملية تربيتهم. لذلك بعض الدول بصراحة بعض الدول بدأت تنشط في هذا المجال، وعندما أقول تنشط يعني تنشط في عملية تقنين السكان، تقنين السكان إلى حد ما، يعني إلى حد ما يقنن السكان، وإلى حد ما يكون هنالك تقنين للإنجاب، وإلى حد ما يكون هنالك دعم لتنظيم الأسرة، وإلى حد ما الحكومة تدعم هذا الموضوع وإلى آخره. وبصراحة كانت هنالك بعض المؤشرات، يعني حتى في يعني نشوف شغلات جميلة يعني في بلادنا بصراحة هم نتحدث بيها. مثلا بالمستوصفات البسيطة بالمناطق توزع هذه الواقيات بصورة مجانية، تعطى للناس اللي يريد تعطى إلى بصورة مجانية. هذا تعزيز لهذا الموضوع، يعني أنه طبعا اجت فترة ما أعرف إذا كانت هسا حاليا متوفرة أو لا، ولكن اجت فترة توزع. هذا تعزيز للصحة العامة، تعزيز لصحة الإنجاب، وتعزيز كذلك لموضوعة مهمة وأساسية وهي تقنين الإنجاب. صح لا توجد هنالك قوانين واضحة لتقنين الإنجاب في العراق، ولكن يعني هنالك إدراك لهذا الموضوع وبشكل كبير. إذن أحبتي الموضوع يكمن في أهمية هذا الموضوع، كذلك شمول الفئات اللي دخلها قليل بالخدمات المجانية في الصحة، وهذا مهم جدا، هذا مهم جدا، يعني يجب أن تنتبه إليه الدولة في اليوم العالمي للسكان، لأن اليوم العالمي للسكان مهم جدا يعني في هذا الموضوع. كما قلنا يعني الأساسيات اللي تتحدث بها الدولة اليوم يجب أن تكون مهمة في هذا اليوم، ويجب أن ينشط الإعلام ومنظمات المجتمع المدني أيضا بشكل أساسي وهام في إدراك أهمية هذا اليوم، وفي إدراك أهمية أن تكون هنالك تعزيز للصحة العامة، للخدمات العامة التي تقدم إلى السكان في اليوم الدولي للسكان. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: يصادف 11 يوليو 2026 الاحتفال باليوم الدولي للسكان، وهي المناسبة السنوية الهامة التي أقرتها الأمم المتحدة لزيادة الوعي بالقضايا السكانية الملحة وربطها بخطط التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية حول العالم. وتعود جذور هذا اليوم إلى 11 تموز 1978، عندما بلغ عدد سكان الكوكب 5 مليارات نسمة، مما دفع المجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعلانه رسمياً 1988، قبل أن تقرر الجمعية العامة مواصلة الاحتفاء به لينطلق لأول مرة في أكثر من 90 دولة 1990 كمنصة تدعم حقوق الإنسان. وتتمثل أبرز أهداف هذا اليوم في التأكيد على حقوق الصحة الإنجابية والمساواة بين الجنسين، وضمان حصول الجميع على خدمات تنظيم الأسرة والتوعية الخاصة بها باعتبارها حقاً أساسياً، تماشياً مع الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وتكتسب هذه الغايات أهمية استثنائية مع صدور التوقعات الأممية الجديدة التي تشير إلى نمو سكان العالم من 8 مليارات و200 مليون نسمة اليوم، ليصل إلى 8 مليارات و600 مليون عام 2030، نزولاً عند ذروته المتوقعة بنحو 10 مليارات و300 مليون نسمة في منتصف الثمانينات من القرن الحالي، بالتزامن مع ارتفاع متوسط الأعمار العالمي ليبلغ 73 عاماً و3 آشور العام. ويركز المجتمع الدولي في هذا الاحتفال على ضرورة مواجهة التحديات المناخية المتزامنة مع هذا الانفجار السكاني، حيث تهدد الانبعاثات الكربونية وتفاقم الاحتباس الحراري حياة البشر بحلول نهاية القرن. وتحذر المنظمات الدولية من أن التغير المناخي قد يرفع الوفيات العالمية بنحو 250 ألف حالة سنوياً بين عامي 2030 و2050 بسبب الأوبئة وانعدام الأمن الغذائي، مع تقدير التكاليف الصحية المباشرة بأربعة مليارات دولار سنوياً. ومن هنا يمثل هذا اليوم دعوة عالمية صريحة لتحديث السياسات الوطنية وتوطين برامج الرعاية وإدماج الصحة الجنسية في الاستراتيجيات التنموية لضمان تمتع الأجيال القادمة بأنماط عيش صحية ومستقرة بعيداً عن مخاطر التغيرات البيئية والاقتصادية الراهنة.

إذن أيها الأحبة، يركز المجتمع الدولي في هذا الاحتفال على ضرورة مواجهة التحديات المناخية التي تتزامن مع هذا الانفجار السكاني، إذ تهدد الانبعاثات الكربونية وتفاقم الاحتباس الحراري حياة البشر بحلول نهاية القرن، وتحذر المنظمات الدولية من أن التغير المناخي قد يرفع الوفيات العالمية بنحو 250 ألف حالة سنوياً بين عامي 2030 و2050 بسبب الأوبئة، انعدام الأمن الغذائي، مع تقدير التكاليف الصحية المباشرة بأربعة مليارات دولار سنوياً. إذن يمثل اليوم هذا دعوة عالمية صريحة لتحديث السياسات الوطنية وتوطين برامج الرعاية وإدماج الصحة الجنسية في الاستراتيجيات التنموية لضمان تمتع الأجيال القادمة بأنماط عيش صحية ومستقرة بعيداً عن مخاطر التغيرات البيئية والاقتصادية الراهنة.

0: طبعا في عالم التغذية أخذت مناحل الحياة تتغير، يعني حتى أن الرئيس ترامب في دورته الرئاسية هذه وقع على قرار رئاسي مثير للجدل، قلب الهرم الغذائي بأن الدهن اللي كان يعتبر من أعداء أعداء الإنسان، الدهون الصحية، طبعا احنا هنا نتحدث مو عن الزيوت النباتية المهدرجة وغيرها، أصبحت الدهون الصحية مثل الزبدة الحيوانية، مثل زيت الزيتون، مثل زيت جوز الهند، مثل زيت السمسم، أصبحت هي رقم واحد في عالم التغذية في بصراحة الوضع العالمي. الحليب كامل الدسم وليس الحليب قليل الدسم، بس طبعا بكميات، يعني مو شرب حليب كامل الدسم على طول الوقت طوال اليوم، هذا أيضا مو صحيح. فلذلك في فترة من الفترات الزبدة الحيوانية حوربت أنه هي اللي ترفع الكوليسترول، هي اللي تسبب الأمراض، هي اللي تسبب المشكلات. البيض يجب أن لا نكثر منه لأنه هو رمز للخطر، يرفع الكوليسترول وغيره، ولكن الأبحاث الحديثة حددت أهمية البيض، أهمية صفار البيض، أهمية الدهون الموجودة فيه، أهمية الزبدة الحيوانية، أهمية، وأن الخطر الحقيقي هو الخبز الأبيض، الخطر الحقيقي هو دقيق القمح بعد إزالة النخالة من هو جنين القمح، يعني بعد أن أصبحنا نأكل القمح من دون نخالته ومن دون جنين القمح الذي فيه، يعني مو الحبة الكاملة، إنما هذا الخبز الأبيض المصنع بصراحة أو المعالج، يعني سميه ما شئت، هو من الأغذية فائقة المعالجة. لذلك انتشرت لدينا أمراض القولون العصبي، انتشرت لدينا أمراض ارتشاح الأمعاء، انتشرت لدينا أمراض تتعلق بالقلب، تصلب الشرايين مع قلة الحركة إلى آخره. بل أنه أصبح التعامل مع الغذاء أمرا معقدا، على الرغم من أنه سهل، أنه أنت ترجع إلى يعني فطرة الله اللي خلق الناس عليها، الفطرة السليمة، الخبز كامل الحنطة، الحنطة الكاملة، القمح الكامل، الشعير إذا وجد ولو قليل، الدهون الكاملة، كامل الدسم، الحليب بدل ما تشربه بدون دسم لا تشربه كامل الدسم، اللبن من دون دسم، اللبن كامل الدسم، طبعا مع توصيات طبية، يعني كما قلت ممكن الإنسان عنده مشاكل في الدهون فما ممكن يذهب إلى كامل الدسم، هنا يجب أن يلتزم بتوصيات الطبيب. ولكن هذه الدهون الصحية إذا أخذت مثل زيت الزيتون، إذا أخذت بشكل معتدل، يعني الأطباء مثلا والخبراء التغذية يوصون أنهم ملعقة كوب يوميا من زيت الزيتون ما تأثر على الإنسان، بس مو تروح تشرب ربع بطل زيت زيتون مثلا، ما ممكن، أو تشرب 100 ملي لتر زيت زيتون، والله صحي، لا أبدا مو صحي، لأنه أيضا الإكثار من الدهون الصحية هو ليس شيئا جيدا وليس شيئا جذابا للصحة العامة. يعني البيض يوصي به الخبراء التغذية أنه باليوم بيضتين ممكن، بالأسبوع مثلا ممكن 5 بيضات أو 7 أو 10 حسب قدرتك وحسب تغذيتك. ممكن الشباب اللي يذهبون، الشباب والشابات الذين يرتادون صالات الرياضة، لا بالأسبوع يجوز يأكل فد 14 بيضة، فد 20 بيضة إلى آخره، ولكن الإنسان اللي ما عنده حركة هذا ما ممكن يأكل هذا العدد الكبير من البيض أسبوعيا، لأن هذا أيضا يراكم لديه الدهون الصحية التي بدلا من أن تفيده ويستفيد منها راح تتحول إلى مشكلات تؤثر على حالته الصحية. فلذلك رجوع الولايات المتحدة الأمريكية إلى كامل الدسم والدهون الكاملة الصحية هو بصراحة ضمن هذه الدراسات، وهو ينفع وبشكل كبير، ولكن يجب بذات الوقت أن يكون ضمن الإطار العام، إطار استراتيجية الصحة العامة، إمكانية الإنسان أن يستفيد من هذه الأغذية ومن دون أن تشكل لديه أي مشكلات مستقبلية. مزيد من التفاصيل أيها الأحبة نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: يبدو أن كل مرحلة زمنية تبحث عن عدو غذائي جديد تحمله مسؤولية أمراض العصر، ففي وقت سابق كان الدهن هو المتهم الأول، فشنت الحرب على الزبدة

وامتلأت الأسواق بمنتجات قليلة الدسم الغنية بالسكريات، ثم جاء الدور على الكوليسترول لتتحول البيضة إلى رمز للخطر قبل أن تنتقل دوائر الاتهام إلى الكربوهيدرات كالأرز والمعكرونية. واليوم يتصدر الخبز الأبيض قائمة الاتهام على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصفه المقاطع بأنه سم زعاف أو غراء يلتصق بالأمعاء. وتعد هذه الرسائل جذابة لأن الإنسان يميل بطبيعته النفسية إلى اختزال الظواهر المعقدة والبحث عن سبب واحد ملموس يمنحه شعوراً زائفاً باليقين، في حين أن الأمراض المزمنة كالسمنة والسكري تنشأ من تفاعل طويل بين عوامل وراثية وبيئية وسلوكية معقدة. وهل الخبز الأبيض غذاء مثالي؟ بالطبع لا، فهو يصنع من دقيق القمح بعد إزالة النخالة وجنين القمح، ما يجعله فقيراً في الألياف والفيتامينات مقارنة بالحبوب الكاملة التي تغذي البكتيريا النافعة وتزيد الشبع. لكن المشكلة تبدأ عندما نقفز من عبارة علمية صحيحة هي الخبز الكامل أفضل إلى استنتاج مضلل يدعي أن الخبز الأبيض مسبب مباشر للأمراض. فكون خيار ما أفضل من غيره لا يعني أن الثاني مؤذن بالضرورة. ومعظم الأدلة في هذا المجال تأتي من دراسات رصينة تثبت الارتباط الإحصائي ولا تثبت السببية القاطعة. فالأشخاص الذين يتناولون الحبوب الكاملة هم في الغالب أكثر نشاطاً بدنياً وأقل تدخيناً وأفضل نظاماً صحياً في حياتهم العامة. أما الإدعاء الشائع بأن الخبز الأبيض يتحول إلى سكر خالص في الجسد فهو يبدأ بحقيقة بيولوجية وينتهي بتعميم خاطئ. فالنشا يتحلل أثناء الهضم إلى جلوكوز لتغذية الخلايا، لكن الأمر نفسه يحدث عند تناول الأرز والبطاطس والشوفان والبقوليات، بل وحتى الفواكه الطبيعية. إن العلم لا يعرف لغة الأحكام المطلقة والشيطنة الغذائية للأطعمة، بل يتحدث بلغة التوازن والاحتمالات. ولذلك فإن الاعتدال وضبط النمط الغذائي والبدني العام هو الضمان الحقيقي للصحة، بعيداً عن صخب الخوارزميات الرقمية التي تكافئ الإثارة والخوف على حساب الحقيقة الطبية المتوازنة.

إذن فشلت الحرب على الزبدة وامتلأت الأسواق بمنتجات قليل الدسم الغنية بالسكريات، وجاء الدور على الكوليسترول، وتحولت البيضة إلى رمز الخطر. هذا في البداية قبل أن تنتقل دائرة الاتهام إلى الكربوهيدرات كالأرز والمعكرونة. واليوم يتصدر الخبز الأبيض قائمة الاتهام على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصفه المقاطع بأنه سم زعاف أو غراء يلتصق بالأمعاء. وتعد هذه الرسائل جذابة لأن الإنسان يميل بطبيعته النفسية إلى اختزال الظواهر المعقدة والبحث عن سبب واحد ملموس يمنحه شعورا زائفا باليقين. إذن الأمراض المزمنة مثل السمنة، السكري، بصراحة أمراض القلب، هي تنشأ من تفاعل طويل بين عوامل وراثية وبيئية وسلوكيات سيئة. ماكو نوم الليل كله، أكو بعض الناس ما ينامون، ينامون بالنهار، إذن الجسم يبدأ يخزن دهون. يكثرون من السكريات بدلا من أن يعالجون جوعهم بالخضروات والبروتين، وهذه أيضا تشكل أخطار كبيرة. كذلك الخبز الكامل مهم، والخبز الأبيض هو الذي يسبب الأمراض. فلذلك يعني الأساس في هذا الموضوع أنه الدراسات العلمية. فلذلك الأشخاص الذين يتناولون الحبوب الكاملة هم في الغالب أكثر نشاط بدني، أقل تدخين، أفضل نظام صحي في حياتهم العامة. وهذه نقاط أساسية ينبغي أن نشير إليها وبشكل واضح.

0: حقيقة أن ترسم خريطة للكون، تفاعلات الكون، كيف نشأ الكون، يعني بصراحة هذا يحتاج إلى جهد جهيد من العلماء. ومهما برع بعض العلماء في ناسا أو في غيرها من رسم خريطة للكون، إلا أن الموضوع أكبر من ذلك بكثير. فما زالت فرق دولية من الباحثين تندرج ضمن طرق هندسية ثورية جديدة لرسم خرائط جديدة. يعني هسا احنا مثلا مجرة درب التبانة اللي بيها المجموعة الشمسية وبيها الأرض وغيرها، يعرفون عنها من خلال التلسكوبات الكثير من المعلومات، ولكن هذه المعلومات التي يعرفونها هي ليست بالضرورة دقيقة أبدا، إنما هنالك أو تحمل هامشا من عدم اليقين. لذلك التحديث في هذه المعلومات مستمر، التحديث في معرفة طرق الكون مستمرة من خلال ظواهر كونية يعني إلى الآن غير محسوبة بدقة، ومنها انفجارات أشعة جاما وهي الأعنف في الكون كما يصنفها بعض العلماء. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: لطالما شكل رسم خريطة دقيقة لمجرتنا درب التبانة أحد أصعب التحديات في علم الفلك، نظراً لوقوع كوكب الأرض داخل قرص المجرة نفسه، مما يحجب رؤيتها كاملة كما نفعل مع المجرات البعيدة. ولعقود طويلة اعتمد الفلكيون على نماذج الدوران وحركة سحب الغاز لتقدير المسافات بين أذرعها الحلزونية، وهي طرق ظلت تحمل هامشاً من عدم اليقين، خاصة في المناطق الخارجية التي يزداد فيها تأثير المادة المظلمة. واليوم توصل فريق دولي من الباحثين إلى طريقة هندسية ثورية جديدة نشرت في مجلة الفلك والفيزياء الفلكية، كشفت أن أجزاء من مجرتنا تقع على مسافات أبعد بكثير مما اعتقده العلماء طوال سنوات. واعتمدت الدراسة على ظاهرة كونية نادرة تتجلى في انفجارات أشعة جاما، وهي الأعنف في الكون. فعندما تعبر الأشعة السينية الناتجة عن هذه الانفجارات مجرتنا، يصطدم جزء منها بحبيبات الغبار المنتشرة داخل الأذرع الحلزونية، ولأن هذا الضوء المبعثر يسلك مساراً أطول، فإنه لا يصل مباشرة بل يظهر متأخراً للأرض على هيئة حلقات ضوئية تتسع تدريجياً حول موقع الانفجار عند رصدها بالتلسكوبات الفضائية. ومن خلال قياس سرعة تمدد هذه الحلقات استطاع العلماء حساب المسافات بدقة استناداً للهندسة المجردة وحدها دون الحاجة لافتراضات مسبقة تتعلق بسرعات دوران المجرة. واستفاد الباحثون من بيانات مرصدي XMM نيوتن التابع لوكالة الفضاء الأوروبية وتشاندرا التابع لوكالة ناسا الأمريكية، مستغلين انفجاراً شديد السطوع رصد عام 2022. وأظهرت القياسات الجديدة أن ذراع الترسي قنطورس الخارجي يقع على بعد 62 ألف سنة ضوئية من الأرض، وبهامش خطأ لا يتجاوز 1% فقط، وهو من أدق القياسات لهذه المنطقة. ورغم تأكيد المسافة المعروفة لذراع بيرشاوس، إلى أن المفاجأة الكبرى تمثلت في أن اثنين من أبعد أذرع المجرة يوجدان على مسافات تزيد بنحو 10% عن الخرائط السابقة، مما يعني أن العلماء قللوا طوال عقود من الحجم الحقيقي للأجزاء الخارجية لدرب التبانة، وهو ما يتطلب مراجعة النماذج الكونية لتوزيع الكتلة والمادة المظلمة. ولا تقتصر أهمية هذا الاختراق العلمي على تعديل مواضع الأذرع، بل يؤسس لبدء عصر جديد يسمح بإعادة بناء خريطة ثلاثية الأبعاد أكثر عمقاً ودقة لمجرتنا بأكملها عبر رصد أصداء الضوء.
0: أحبتي، اعتمدت الدراسة على ظاهرة كونية نادرة تتجلى في انفجارات أشعة جاما، وهي الأعنف في الكون. فعندما تعبر الأشعة السينية الناتجة عن هذه الانفجارات مجرتنا، يصطدم جزء منها بحبيبات الغبار المنتشرة داخل الأذرع الحلزونية. لأن هذا الضوء المبعثر يسلك مساراً أطول، فإنه لا يصل مباشرة بل يظهر متأخراً للأرض على هيئة حلقات ضوئية تتسع تدريجياً حول موقع الانفجار عند رصدها بالتلسكوبات الفضائية. ومن خلال قياس سرعة تمدد هذه الحلقات استطاع العلماء حساب المسافات بدقة استناداً للهندسة المجردة وحدها، دون الحاجة لافتراضات مسبقة تتعلق بسرعات دوران المجرة. إذن النماذج الكبيرة اليوم: اكتشافات المادة المظلمة، اكتشافات الانفجارات الكونية، تدارك الكثير من المعلومات عبر تلسكوبات جيمس ويب وهابل وغيرها، كلها تسهم إسهامة دقيقة في إدراك خرائط الكون الجديدة، في إدراك هل إن هنالك حياة أو لا، في إدراك كيف تكونت كل هذه المعادن وكل هذه التكوينات في الأرض، في إدراك الكثير من القضايا اللي بصراحة من الصعب أن يتم إدراكها في السابق، ولكن اليوم بسبب التكنولوجيا الفائقة أصبحت بصراحة مهمة جدا وأساسية لاستيعاب آليات عمل الكون، استيعاب كيف أن الكون تشكل في بداياته، كيف أنه اليوم مستمر، كيف أنه قادر على الاستمرار لفترات طويلة وهكذا. وبصراحة كلما نظر الإنسان إلى عمق وعظمة الكون، يعني ولو هذه رؤية فلسفية، يجد نفسه لا شيء، هو عبارة الأرض كلها برمتها وكل هذه المشاكل به هي عبارة عن حبة رمل في هذا الكون العميق والفسيح.

0: الذكاء الاصطناعي أخذ في العالم اليوم مأخذا كبيرا، وأصبح يعني يعلم الناس في مناحي عديدة، منها الرياضة، المنطق، الترجمة الفورية، المساعدات الذكية، الصور. يعني بصراحة يقوم على شبكة عصبية اصطناعية كبيرة جدا، هي شبيهة بشبكة العصبية للإنسان، ولكنها تختلف من أي ناحية. من ناحية أن الإنسان قادر على التعلم، ويقال أن الذكاء الاصطناعي غير قادر على التعلم، لأنه يعني شنو تعطيه يخرج لك. ولكن اليوم العلم لديه رأي آخر، بأن الذكاء الاصطناعي قادر على أن يسجل ما يستحصله منك ويتعلم من خلالك ويطور قابليات. وبصراحة هذا يدعى بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو أخطر أنواع الذكاء في العالم، أو التعلم الآلي. بمعنى آخر، أن الحاسوبة يستطيع التعلم واكتشاف الأنماط تلقائيا من دون تدخل بشري. هذه يعني الخوارزميات تستطيع أن تتعلم، يعني بمعنى آخر هي صح لديها المعلومة، ولكنها أيضا تتفاعل مع معلومتك، وتتفاعل معك، وتتفاعل مع المحيط، وتتفاعل مع البيئة، وتستطيع أن تتعلم. هذه يعني شيء خطير. فالنماذج مثل شات جي بي تي على سبيل المثال تتعلم خلال مرحلة التدريب، عندما تدرب تحلل كميات هائلة من النصوص والبيانات لتتعلم الأنماط والعلاقات اللغوية. وكذلك عندما تتحدث معه مرات ما عنده جواب، لكنه يأخذ من جوابك ويخزنه لديه، فيغير من قدراته، من معرفته، بمجرد التفاعل مع المستخدمين. وكذلك مجرد أن تعطيه ميزة الذاكرة المفعلة تحفظ بعض التفضيلات التي تسمح بها أنت، هذه الذاكرة يستخدمها الذكاء الاصطناعي فيما بعد معك. فأنظمة الذكاء الاصطناعي تستخدم ما يعرف بالتعلم المعزز، إذ تتحسن من خلال التجربة والمكافآت في بيئات معينة كذلك، مثل برامج لعب الشطرنج، قيادة الروبوتات. وصحيح أنها هذه الأنظمة لا تتعلم بشكل عشوائي، ولكن أيضا لديها قابلية في التعلم كبيرة. يعني نستطيع أن نقول أن الذكاء الاصطناعي يتعلم أثناء التدريب الذي يجريه المطورون، وكذلك يتعلم من خلال بعض الأنظمة التي تتحسن داخل بيئات مخصصة للتعليم، وكذلك من خلال المحادثات. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية معملية تقتصر على المختبرات، بل أصبح جزءاً من الحياة اليومية لمئات الملايين بعد إطلاق أدوات مثل تشات جي بي تي وجيميناي وكلاود. ورافق هذا التحول ظهور مصطلحات جديدة أصبحت تشكل ما يشبه اللغة المشتركة التي يحتاج المستخدم العادي لفهمها ليستوعب آلية عمل التطبيقات التي يعتمد عليها ويقيم قدرتها وقيودها الفنية. ويشير الذكاء الاصطناعي كمظلة كبرى إلى أنظمة حاسوبية تحاكي القدرات الذهنية البشرية كالتعلم والاستنتاج. وتعد الخوارزميات هي التعليمات الرياضية والمنطقية التي تملى على الآلات لتحليل البيانات واستخلاص الأنماط والتنبؤ بالنتائج والتعلم الذاتي دون إعادة برمجة يدوية لكل مهمة. ويندرج تحت هذه المظلة تقنيات فرعية أبرزها التعلم الآلي، القائم على فكرة أن الحاسوب يستطيع التعلم واكتشاف الأنماط تلقائياً، ويستخدم اليوم في أنظمة التوصية عبر منصات يوتيوب ونتفليكس وكشف الاحتيال المصرفي. ويأتي التعلم العميق كمرحلة أكثر تقدماً تعتمد عليها تطبيقات التعرف على الصور والترجمة الفورية والمساعدات الذكية. ويقوم فكره الفني على الشبكات العصبية الاصطناعية، وهي بنية رياضية مستلهمة من طريقة اتصال الخلايا العصبية في الدماغ البشري، تتكون من طبقات مترابطة تعالج البيانات تدريجياً لتحسين الدقة. وتمثل نماذج اللغة الكبيرة العمود الفقري للذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تدرب على مليارات الكلمات لتعلم العلاقات الإحصائية بين الجمل. وفي كواليس التشغيل يبرز مصطلح التوكن، وهو أصغر وحدة نصية يتعامل معها النموذج قراءة وكتابة، إذ قد تكون الكلمة تكناً واحداً أو تقسم لعدة أجزاء إذا كانت طويلة، وتمر هذه الأنظمة بمرحلتين رئيسيتين. الأولى هي التدريب، وتمثل المرحلة الأكثر كلفة واستهلاكاً للطاقة، حيث يتعلم النموذج من البيانات الضخمة، وتعدل مليارات الأوزان الرياضية عبر آلاف وحدات معالجة الرسومات لأسابيع أو أشهر. وتأتي المرحلة الثانية باسم الاستدلال، وهي عملية استخدام النموذج المدرب للإجابة عن أسئلة المستخدمين وتنفيذ مهامهم. وتشكل سرعة الاستدلال اليوم مضمار المنافسة الأبرز بين الشركات، لأنها تحدد سرعة استجابة التطبيقات وتحكم تجربة المستخدم، كما تمثل الجزء الأكبر من تكاليف التشغيل المستمرة بعد الإطلاق.
0: إذن أحبتي، البنية الرياضية المستلهمة من طريقة اتصال الخلايا العصبية في الدماغ البشري تتكون من طبقات مترابطة تعالج البيانات تدريجياً لتحسين الدقة، وتمثل نماذج اللغة الكبيرة العمود الفقري للذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تدرب على مليارات الكلمات لتعلم العلاقات الإحصائية بين الجمل وكذلك من المحادثات.

بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: التربية وتدخل العائلة الممتدة فيها. علينا الاتفاق بشكل أولي على أن كرامة الطفل هي الأساس والمرجعية الأولى في رسم حدود تدخل العائلة الممتدة، سواء من طرف الأم أو طرف الأب. ونقصد تماماً هنا الكرامة بمفهومها المرتبط بحرية الإرادة، وليس مجرد طفل نظيف وبصحة جيدة، ولكن أيضاً يتم النظر لرأيه. النقطة الثانية التي يجب الاتفاق عليها أيضاً هي أن الأم والأب الأكثر دراية ومعرفة وأحقية في تحديد السلوكيات والقيم التي يرغبان في تقديمها لأطفالهما. ومن هنا يمكننا مناقشة جوانب أخرى كحدود تدخل العائلة في الأبناء وطريقة الحد من التدخل وكيفية التعامل مع الأهل في حالة تدخلهم. وعلى الرغم من حداثة العصر وتوافر الروضات والحضانات، فإن وجود بيت العائلة في حياة الأطفال أمر ضروري من الناحية العاطفية، ويؤثر بشكل إيجابي على صحتهم النفسية. يهتم الأجداد دائماً بلم شمل العائلة، ولهذا عادة يكون منزلهم مقراً لاجتماع جميع الأبناء والأحفاد، مما يسمح للصغار بلقاء أعمامهم وعماتهم وأبناء عمومتهم وأخوالهم وخالاتهم وأبناء أخوالهم. كل هذا يساعد في تكوين ذكريات مشتركة بين الأحفاد وتعزيز الروابط العائلية. يجب أن لا ننسى أن الجد والجدة وبقية أفراد العائلة ليسوا قدوة لأطفالنا، فنحن لدينا طريقتنا المختلفة في التربية. بغض النظر عن الإحصاءات الحديثة التي تبين وبشكل صارخ اختلاف الآباء مع الأجداد حول الخيارات التربوية، يرغب القليل منا في تربية أبنائه برؤية عائلته، وجميعنا نقف حائرين أمام المواقف التي قد تحدث من وقت إلى آخر. ولعل التصرفات اليومية المتعلقة بمواعيد النوم ومشاهدة التلفاز واليوتيوب أو حتى نوعية الطعام قد يسهل السيطرة عليها بشكل ما، ويمكن مناقشة الأهل وشرح أسباب هذه الأنظمة من خلال توضيح مصالح الطفل والتوصل إلى اتفاق حول السماح وعدم السماح بتجاوزات معينة. يجمع معظم أبناء جيل الثمانينات فما فوق على أنهم جيل لم يتح مجتمعهم لهم طرح الأسئلة. يفعلون الأشياء في الخفاء خوفاً من العقاب دون إدراك سبب المنع، ولم يكونوا يغادروا مكانهم ما لم يسمح لهم بالخوف والطاعة. هكذا عشنا وتربينا، وهذا تماماً ما لا نتمنى أن يحدث مع أطفالنا. تربينا على ثقافة القمع، ممنوع الكلام، ممنوع السؤال، الشدة في التعامل، وقت للنوم ومكان مخصص للأكل، ممنوع التحدث على الطعام، ممنوع الحديث مع الكبار، وتطول قائمة الممنوعات. ولكن كيف يمكن تكرار هذه النسخة من التربية مع كل ما نشعره هذه الأيام كأمهات وآباء من امتنان لوجود الأطفال في حياتنا؟ ربما ثمة اختلاف في طبيعة الأوامر، ولكن هل اختلفنا في مبدأ التربية؟ إذ نقمع أطفالنا بأساليب راقية عبر منعهم من مشاهدة التلفزيون أو مزاولة الألعاب الإلكترونية، وحثهم على الدراسة وعدم تناول الحلويات. تختفي أمامنا صور الماضي التي حملت نفس الأوامر ولكن لأفعال مختلفة. علينا أن نغير المبدأ في التعامل مع أطفالنا. نحافظ على حريتهم في التعبير عن آرائهم، وننسى فكرة وضع قانون لإدارة المنزل دون استشارتهم ووضعهم أمام أسبابه وأخذ موافقتهم عن قناعة تامة، وألا نخشى من خوض حوار نكون الخاسرين فيه أمام منطق الأطفال الصحيح أحياناً. ومن ثم لنتذكر بعد ترتيب أمورنا الداخلية أن صراع التغيير الذي يبدو صعباً مع العائلة سيكون أسهل الآن، لأنه متفق عليه مع أطفالنا، وهذه الصراعات سيخوضونها يوماً مع مجتمع مشابه. ولكن سيكون أطفالنا قد أصبحوا شباباً وسيدركون أننا كنا حقيقيين، وقدمنا لهم جميع الأدوات التي سيحفرون بها الجدار معنا. ولنتذكر أن الكرامة لا تتجزأ، فابدأوا بالعائلة الممتدة وخوضوا تجربة التغيير من هنا. قد نرتبك أحياناً أمام تصرفات أهلنا مع أطفالنا ولا ندري كيف نتصرف، وتكون ردة فعلنا عنيفة وجارحة مع الأهل، لأننا لا نمتلك الأسلوب والأدوات المناسبة للتغيير والمناقشة. لذا قبل أن نبدأ بردة فعل على تصرفات الأهل مع أطفالنا، لنفكر جيداً برغباتنا تجاه أطفالنا، لنفكر في القضايا التي تتسبب في مضايقتنا من تصرفات الأهل، لنفكر في الجانب الجميل والمضيء من علاقة الأبناء بعائلتهم الممتدة، ولنتذكر أن الأهل قابلون للتغيير بمحبة، ويمكن الحديث معهم بخصوص أطفالنا، وسواء كان الأهل من النوع الذي يصر على انضباط أبنائهم أو من غير الآبهين لكل تلك الأنظمة والقوانين التي تحكم الروتين اليومي، فإن الاختلاف لابد منه، لأن النزاعات المتعلقة بالانضباط والوجبات التي يتناولها الأطفال والوقت الذي يقضونه أمام الشاشات عموماً، هذا بالإضافة إلى وجود موضوعات شائكة أخرى مثل الآداب والسلامة والصحة ووقت النوم ومعاملة أحفاد معينين بشكل مختلف عن آخرين ومشاركة الصور أو المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، هي مجرد أمور سطحية مقارنة مع تلك التصرفات المتعلقة بالحفاظ على كرامة أطفالنا وكيانهم بجعلهم يتخذون القرارات حسب المراحل العمرية التي يمرون بها بالحوار معهم ومنحهم اللغة التي تتيح لهم خوض تجاربهم الخاصة، وأن لا نتجاهل بينما نلقي بالأوامر على أطفالنا سواء أمام الأهل أو في البيت أو الشارع، إن طريقتنا ستكون بمثابة دليل لأطفالنا في معنى الكرامة واحترام الذات والآخرين، وأن لا نتجاهل أن الالتزام بالقوانين والتعليمات هي مرحلة ثانوية بعد الحرية المطلقة. وتذكروا أيها الآباء والأمهات أن الخيارات كلها مفتوحة أمام الإنسان إلا خيار ألا يكون حراً. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هذه القاعدة المعلومة تؤسس لشيء مهم، وهو أهمية تنقيح التصورات ومراجعة المواقف الفكرية والصور الذهنية حول الأشياء للتأكد من أنها تعكس حقيقة الأمور أو ما ينبغي أن تكون عليه قبل أن يباشر المرء التعامل معها والحكم عليها، حتى لا يكون حاله كحال طائر يبيض في غير عشه. وإن التربية كممارسة إنسانية تختلف تصوراتها ومبادئها وأعرافها من شخص إلى آخر ومن أمة إلى أخرى لا تخرج عن هذه القاعدة. في فيلم البحث عن نيمو الحاصل على جائزة أوسكار نلمس جانباً من تصور خاطئ لمفهوم التربية وعواقبه الوخيمة، حيث نشاهد ذلك الأب السمكة الذي يريد أن يجعل حياة ابنه مجموعة قواعد محددة لا مكان للأخطاء فيها حتى الصغيرة منها، لا يجوز الحياد عنها أو تجاوزها بدعوى الحماية والمصلحة. قواعد هي نتاج خبرات هذا الأب المحدودة والقاصرة وربما الخاطئة، مما يفضي بالصغير إلى أن لا يتجاوز تلك الحدود وحسب، بل وأن يقع في أعقد المشاكل كان يمكن لهذا الأب أن يتخيلها يوماً.

إنها نتيجة مباشرة لوأد ذلك الشعور المتغلغل في أعماق الصغار كما الكبار، شعور الكرامة والاعتزاز بالذات بكثرة النصح والمراقبة اللصيقة والنظام والمنع وهوس الحماية المفرطة، والتعامل مع الصغار من أفق العارف بكل شيء والوصي الذي ينبغي أن يطاع في كل صغيرة وكبيرة لأنها الأصح والأفضل، حيث يضعف ذلك الشعور الجبلي ويخفت صداه في النفس حتى يصير الحصول على الاستجابة الجيدة للتوجيه حتى في المواقف التي تستدعي ذلك على نحو يمنع الوقوع في خطر محتم صعب الحدوث أو غير وارد. إن هذا التصور السائد عن التربية، التربية كوصاية، وصاية تكاد تكون غير مشروطة على الصغير أو نوعا خفيا من الاستبداد يمارس في حق الصغار.

0: على منتجكم.
1: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال. راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: العادات والتقاليد الجنائزية في الأندلس بين العرف الاجتماعي والتقليد الديني.
9: ما إن وطأت أقدام الفاتحين بلاد الأندلس فأخذوا يهتمون بإنشاء المقابر وتنظيمها وترتيبها، حيث أمر الخليفة عمر بن عبد العزيز والي الأندلس السمح بن مالك الخولاني بتحبيس قطعا من أراضي الخمس التابعة لبيت المال لتكون مقابر للمسلمين في الأندلس. كذلك حرص المسلمون على إقامة المقابر على أراضيهم المستقطعة، إذ كان البعض يحبس قطعة أرض لينشئ عليها مقبرة لدفن الموتى. وقد خصصت الأموال لهذه المقابر وشيدت الأسوار عليها ونظمت بشكل جيد. وقد اختلفت هذه المقابر فيما بينها من حيث الحجم والسعة والزخارف، ولعل ذلك يرتبط بمدى إمكانية أصحابها من الثروة، والتي تمكن البعض من بناء مقابر تقترب من الروضات. أنشئت المقابر الأندلسية خارج أسوار المدن أو بجوار أحد أبوابها، ولعل ذلك يعود لاكتظاظ المدن بالسكان أو لدواع ومحظورات صحية. ويتضح من خلال الروايات التاريخية أن كل مدينة من مدن الأندلس فيها ثمة مقابر منتشرة استخدمت لدفن الموتى، وإذ كان بعض هذه المقابر مجاوراً لمقابر اليهود مثل مقبرة حلال، التي لم يكن يفصلها عن مقبرة اليهود إلا الطريق السالك بجوفي قرطبة. ولما كان بعضها قريباً من الطريق الذي تمر عبره جنائز النصارى إلى مقابرهم، فقد كانوا يطؤون مقابر المسلمين بأرجلهم وعرباتهم مثل ما حدث لمقبرة متعة. وقد فضلت بعض البيوتات الأندلسية بناء روضات خاصة لدفن موتاهم، الأمر الذي استحسنته بعض العائلات المسيحية فدأبت على هذا التقليد. وكثيرا ما تم الدفن في مقابر المدينة التي يتوفى فيها الشخص. اهتم الأندلسيون في بناء القبور وابتدعوا بناء القباب والسقائف والروضات عليها، وتفننوا في زخرفها وبالغوا في علوها، لا سيما عند الشخصيات الغنية والميسورة الحال، الأمر الذي دفع الفقهاء ورجال الدين بأن يأمروا بهدمها وحط سقفها وما على من حيطانها، ولا يترك فيها من الجدران إلا ما أباحه الشرع الإسلامي. وقد سبب ارتفاع بعض أبنية القبور أحياناً بعض المشكلات، الأمر الذي ورد في إحدى نوازل ابن رشد، حيث اشتكى صاحب فندق من ارتفاع بناء قبر بدعوى أنه يستر باب فندقه ويمنع النظر للجالس.
8: شهدت المقابر الأندلسية تجاوزات وانحرافات سلوكية من قبل بعض الشباب المنحرف، إثمة أفعال وممارسات لا تتوافق مع الشرع الإسلامي وقداسة المكان. وقد بذل العلماء والفقهاء ورجال الحسبة دورا مهما في مواجهة كل ما لم يتوافق مع الدين الإسلامي، وأمر الفقهاء بأن يمر المحتسب في اليوم مرتين لمراقبة المقابر للحد من ممارسات الشباب العابث الذي يعترض النساء داخل المقابر، لا سيما عند خلو الطرق من المارة، إذ حوت بعض المقابر الأندلسية على دكاكين وحوانيت تأوي إليها النساء بدعوى الشراء أو الهروب من بعض النظرات المتحرشة، مما يجلب إليهن بعض المتغزلين والماجنين. استغل بعض الشباب أيام الجمعة والأعياد والمناسبات التي كانت تدفع الناس لزيارة موتاهم، فأخذوا يجلسون على الطرقات ومداخل المقابر لمعاكسة النساء ومغازلتهن، واتخذوا أخبية لهم للانفراد بالنساء بحجة الكلام في أسرارهن. وقد أكد الفقهاء المحافظة على المرأة ونبهوا ألا يكون جسدها عرضة لبعض المنحرفين الذين يستغلون النساء لتحقيق غايات ومآرب دنيئة. لذلك شددوا على أن لا يترك الشباب أيام الأعياد أو أيام الجمعة يجلسون على الطريق لاعتراض النساء، إذ تعد هذه الأيام من أهم المناسبات والأوقات التي تستفحل فيها ظاهرة التحرش بالنساء، لا سيما اللواتي يذهبن لزيارة القبور. كذلك أكدوا على عدم السماح للباعة في المكوث في المقابر والبقاء فيها، لأنهم يكشفون عن النساء الحزينات اللائي يذهبن لزيارة الموتى، فكن لا يدرين ما يفعلن فيفترشن الأرض، وربما يكن حاسرات الرأس كاشفات الوجه من الحزن. ابتعد بعض الشباب المنحرفين عن الخط الخلقي، لا سيما هؤلاء الذين يعاقرون الخمور، فأخذوا يترددون على المقابر ويشربون الخمر فيها، لا سيما مقبرة أشبيليا، إذ كانت مكانا آمنا لهؤلاء، فشربوا الخمر فيها وفوق قبور الأموات، الأمر الذي أكده بعض الفقهاء بالقول وأقبح ما في مقبرتها، وبها يعاب أهل بلدنا، السكنى على ظهور الموتى لقوم يشربون الخمر.

كذلك شدد الفقهاء بأن لا تكون المباني المطلة على المقابر لها نوافذ أو أبواب تفتح أو تطل عليها، ويؤمر أصحابها بإزالة المخالفات وغلق النوافذ المطلة على المقابر حتى لا تكشف النساء ويتم النظر إليهن من هذه النوافذ. وما يؤسف له أن الدناءة والخسة وصلت عند بعض المنحرفين أن يقوموا بسرقة أكفان الموتى، ويعلل البعض إقدام هؤلاء المنحرفين ويبرر أفعالهم قائلاً بأن الفقر المتفشي لدى بعض العائلات هو من يدفعهم لارتكاب هكذا أفعال. أما ما يخص حرمة القبور ومكانتها، فقد حرم الفقهاء جلوس الشباب على القبور، وأمروا أن لا يكون قارئ القرآن على الميت شاباً أو أعزباً، وإن كان شاباً فيفضل أن يكون أعمى. وكخطوة لمنع انتشار أبخرة الموتى، أمر الفقهاء حفاري القبور أن يعمقوها حتى لا تفوح روائح الموتى ولا تتمكن الحيوانات الضارية من نبش القبر. رغم ذلك، فإن سكان الأندلس كانوا يتجنبون مجاورة المقابر أو السكن بالقرب منها حذراً مما يتصاعد من أبخرة الموتى. لذلك شدد الفقهاء أن تحفر القبور في المواضع الصلبة من الأراضي لكي لا تنهار، وإذا كانت أرض المقبرة غير صلبة فإن الميت يدفن في تابوت من الخشب. وتماشياً مع رفع الضرر، كان الفقهاء والمحتسبون مكلفين في كل مدينة برعاية وإنشاء المقابر في حالة ضيقها أو انتشار الوباء بسبب المجاعات أو غيرها كما حدث في مدينة إشبيلية، فانتشرت الأمراض والأوبئة التي فتكت بحياة الناس فكثر الموت لدرجة عجز فيها عن دفن الموتى لضيق المقابر. لذلك دفنت الجثث فوق بعضها البعض، الأمر الذي دفع الفقهاء للمطالبة بتخصيص أرض لإنشاء مقبرة تستوعب الموتى. وجدير بالذكر أن المقابر في الأندلس كانت كثيرة، إذ اختصت بعض المدن بنوع من المقابر كمقبرة المرضى المصابين بالجذام القائمة بمدينة بطليوس التي خصصت للمتوفين جراء إصابتهم بمرض الجذام أو بعض الأمراض الوبائية. ولعل ذلك يعود إلى الاحتراس والوقاية خوفاً من انتشار الأوبئة والأمراض التي قد تتصاعد مع أبخرة الموتى.

0: ظهرت حالات تجاوز وملوثات في المقابر الإسلامية. لوحظ كثيرا ما يتم استخدام أسوار وجدران المقابر لنشر جلود بعض الحيوانات لغرض تجفيفها، وقد حصلت ثمة تجاوزات على بعض المقابر، لا سيما أن بعضها كانت تصف فيها بعض القنوات، الأمر الذي تسبب في إتلافها، كما حدث لقنوات عامر التي رفعت بشأنها شكاية، فأمر القضاة والفقهاء بالذهاب إلى المقبرة ومعاينتها وبيان مدى الضرر الذي لحق بالمقبرة، فكان الرأي وجوب ردم هذه القنوات لكف أذاها عن إتلاف القبور والمحافظة على حرمتها مهما طال عهدها. بناء على ما تقدم وللحد من التجاوزات الحاصلة في المقابر، أمر الفقهاء أن تفتش المقابر وأن يسير المحتسب فيها للحفاظ على كل ما هو إسلامي ومحاربة كل ما يخالف الشرع. وبعد هذا لم يبقى إلا التطرق لأشكال القبور وأنواعها، إذ دلت الأبحاث والدراسات التاريخية أن هناك ثلاثة أشكال رئيسية من القبور كانت سائدة في بلاد المغرب والأندلس، هي أولا القبور المسنمة. يتكون هذا النوع من القبور من حافتين مائلتين في الأعلى يشكلان عرفا يمتد على طول القبر، وقد انتشر هذا النوع وأصبح أكثر استخداما في بلاد المغرب والأندلس. ثانيا القبور التي تشبه الأحواض، هذا النوع من القبور يكون على شكل مستطيل، توضع على زواياها الأربعة أربعة شواهد. ثالثا القبور المسواة في الأرض، هذا النوع من القبور يكون مزخرفا بالزليج، وقد انتشرت هذه الأنواع الثلاث من القبور، وكان النوع المسنم أكثر انتشارا واستخداما من قبل سكان المغرب والأندلس.
1: وصايا الأموات في الأندلس. كانت الوصية حاضرة في واجبات الأندلسيين الشرعية وتقاليدهم الجنائزية، إذ حفلت الروايات التاريخية بوصايا لأشخاص قبل أن يتوفوا، إذ كانت هذه الوصايا تحمل مضامين تتجسد من خلالها عادات وتقاليد جنائزية كانت سائدة في الأندلس. فقد أوصى يحيى بن عبد الرحمن القيسي بتوزيع أمواله على الفقراء والمحتاجين، الأمر الذي يدل على مدى حب الخير ومساعدة المحتاجين لدى هذا الرجل الصالح الذي آثر توزيع ثروته وأمواله على الفقراء دون أن يخصص جميعها لأهله وذويه. ومنهم من أوصى أن يصلي عليه شخص بعينه، مثل ما أوصى ابن شهيد، حيث أوصى أن يصلي عليه أبو عمر الحصار، وأن يهيل عليه التراب دون لبن ولا خشب، وأوصى أن يكتب على قبره في لوح رخام: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. هذا قبر أحمد بن عبد الملك بن شهيد المذنب، مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، مات في شهر كذا من عام كذا. ومن الأندلسيين أوصى أن يصلي عليه شخص ذكره باسمه، كأن يكون صديقه أو مقربا منه أو ممن يثق بعدالته وإيمانه وورعه وتدينه، حيث أوصى علي بن معاذ بأن يصلي عليه ابن الخلاص. وكذلك أوصى ابن القوطية أن يصلي عليه أبو جعفر بن عون. وعادة ما كانت الوصية تشمل أحد الأصدقاء لما يكنه الصديق من محبة وستر للعيوب، فمنهم من أوصى من يقوم بتغسيله، وحدد شخصا بذاته، فقد أوصى عتيق بن علي بأن يغسله صديقه المدعو أبو جعفر الجبار، ويكفنه ويدفنه بجومة الشريعة من خارجها. وحصل هذا سنة 215، وكان البعض أوصى قبل وفاته وحدد نوع كفنه كوصية الفقيه عمر بن حسين بن محمد الذي أوصى أن يكون كفنه دون القطن. كذلك أوصى الفقيه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بأن يكفن بثلاثة أثواب ليس فيها قميص أو عمامة. وقد تضمنت بعض وصايا الأموات تحديد المكان الذي يدفن فيه صاحب الوصية، فيذكر أن محمد بن حسن بن أحمد أوصى بأن يصلى عليه ويدفن بطريانه، وقد أوصى سعد بن أحمد بن هشام بأن يدفن في داره. كذلك أوصى البعض بأن يدفن مثلاً في مسجد بناه، إذ دفن أحمد بن عميرة الضبي بمسجده الواقع قرب جنته التي وقع حائطها عليه. كذلك دأب البعض أن يوصي بدفنه داخل داره، حيث دفن سعد السعود بن عفير بداره وحفر قبرا لنفسه بجوفي داره وأوصى أن يدفن فيه. ورغم أن البعض قد وافته المنية خارج مدينته، إلا أنهم أوصوا بأن يدفنوا في الأماكن التي ولدوا بها، وتجدر الإشارة إلى أن العلماء ورجال الدين في الأندلس دفنوا بمقابر خصصت لهم إجلالاً وتقديراً لمكانتهم. بناءً على ما تقدم، يبدو أن واجب الوصية كان حاضراً في مشهد الاحتضار الذي غالباً ما يكون في بيت المريض، ووسط الأهل والأصدقاء بأجواء محاطة بالحزن. ومع هذا فإن الحاضرين يقومون ببعض الأشياء الخاصة بالمحتضر، خاصة تلقينه الشهادة وتوجيهه باتجاه القبلة، وكذلك الاستعداد لاستقبال المعزين والضيوف.

العادات والتقاليد الجنائزية في الأندلس. بعد وفاة المحتضر يتم الإعلان عن وفاته، وذلك بأن يصعد أحد الأشخاص إلى أعلى المسجد الجامع ويقرأ شيئا من القرآن، ثم يقول: مات فلان وجنازته في كذا، فاشهدوا جنازته. بعدها يسير شخص في أسواق المدينة وشوارعها معلنا عن الوفاة ومكان الجنازة، ولعل ذلك يعتبر نعي الميت. وقد نهى النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن النعي حينما قال: إياكم والنعي، فإن النعي من عمل الجاهلية. إذا فالأفضل أن تعلن وفاة المسلم في أقربائه وأصدقائه وذويه ليحضروا جنازته. بعدها تبدأ الخطوة الأخرى متمثلة بتغسيل الميت وتكفينه، وعادة ما يستأجر شخص للقيام بهذا العمل أو يتطوع أحد الأشخاص. فأما من يستأجر فيتم الاتفاق بينه وبين ذوي المتوفى على أجر معين، ويشترط عليه أن يكون على معرفة بخطوات الغسل، إذ كثيرا ما يكون الغاسل جاهلا بما هو متبع، أو يهمل أو يسهو في بعض خطوات الغسل، إذ كان يستحب أن يقف معه أحد أقرباء الميت أو أصدقائه. لذلك تولى بعض الفقهاء مهمة غسل الموتى وتكفينهم، إذ يذكر أن الفقيه أحمد بن محمد بن عفيف كان يغسل الموتى ويجيد تكفينهم وتجهيزهم، بعدها يتم الصلاة عليه ثم يشيع. رغم اهتمام الأندلسيين في مسألة غسل الميت وتكفينه، إلا أن البعض مات ولم يغسل ولم يحظى حتى بمراسم دفن مثل عامة الناس، بل عبث بجسده ونكل بجثته، إذ ثمت حادثة أليمة حصلت لمحمد بن عيسى الذي قتل ثم لبث في حصير وربط في وسطه حبل ثم رمي في وادي أشبيليا. كذلك يذكر أن الخليفة المستنصر الموحدي أمر بضرب المدعو ابن غالب الداني 1000 صوت وصلبه، فضرب بأشبيليا وفضت روحه. رغم ذلك إلا أن الخليفة أصر على إتمام العقوبة وتطبيقها، فضرب 500 صوت أخرى فتناثر لحمه وهو ميت، ثم صلب ولم يغسل أو يدفن. ولعل ذلك خير دليل على معالم الوحشية وروح الحقد والانتقام على الضحية.

من خلال ما تقدم يبدو أن بعض من توفوا حرموا من حقهم بالتغسيل والتكفين والدفن، إذ نكل بأجسادهم وألقيت جثثهم في الأنهار أو صلبوا ولم يرحموا حتى بعد الموت. ومن الناس من توفي وسط أجواء وظروف قاسية، إذ يشير ابن عبد الملك المراكشي إلى أن علي بن جابر بن علي توفي بأشبيليا التي شهدت حصارا عسكريا من قبل النصارى الأسبان، أنه دفن بداره وحفر قبره بالسكاكين استعجالا لمواراته، وقد تمت عملية دفنه في صمت مطبق يكتنفه الخوف وبأقل الوسائل المتاحة للحفر، حتى أنه لم يصلى عليه بل ألقي في حفرة بداره خوفا من اكتشاف أمره.

0: نظرا للتعايش السلمي بين المسلمين والنصارى في الأندلس، انتقلت بعض العادات والتقاليد الإسلامية إلى المجتمع النصراني، ومنها شعيرة تغسيل الميت قبل دفنه. إذ تسربت هذه الشعيرة إلى النصارى الإسبان، حيث جاء في الرواية التاريخية أن الكونت فيرنان جونثالث غسل الكونت دي تولوز قبل أن يلفه بالأكفان. كذلك يذكر أن الإسبان عندما يذكرون اسم المتوفى كانوا يقولون رحمه الله. بعد إتمام غسل الميت وتكفينه يصلى على الميت، وفي حالة الأوبئة وانتشار الأمراض كثيرا ما تخشى الناس من الاشتراك في صلاة الجنازة أو يمتنعوا عن دفن جثث موتاهم، حتى أنهم دفنوا بشكل جماعي كالذي حصل أثناء الفتنة القرطبية التي لقي فيها الناس لا سيما القضاة حتفهم. وتجدر الإشارة أن الفقهاء نالوا مكانة مهمة في الأندلس، فإذا مات أحدهم أهدى الحاكم لذويه الكفنة تقديرا لمكانة الفقيه واحتراما له. وخير مثال على ذلك حين توفي القاضي أبو محمد الأصيلي، جهزه الحاجب عبد الملك المظفر وبعث إلى ابنه كفنا وحنوطا من عنده إكراما واحتراما للقاضي أبي محمد الأصيلي. وقد شهدت الأندلس بعض البدع التي لا أصل لها في الإسلام، لا سيما ما يخص تكفين الميت، إذ كفن بعض الموتى بثياب من الحرير والذهب، وذلك خير دليل على حب الدنيا وزينتها والتفاخر بها في غير محلها. بعد غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه يؤتى به إلى حضرة الرجال إن كان رجلاً، وإلى حضرة النساء إن كانت امرأة، فيلقي المعزون بالمال، ولعل ذلك نوعاً من التكافل الاجتماعي أريد من خلاله مساعدة ذوي المتوفى وإعانته. بعدها تحمل الجنازة على أكتاف الرجال ويطاف بها، ويتبعها المشيعون وهم يحملون الشموع ليوارى جثمان الميت الثرى. وقد عمد الأندلسيون إلى التراخي والتثاقل في خطواتهم، ويجهرون بالتبشير والنذير على صوت واحد. وكان من عادات الأندلسيين إذا كانت الجنازة لشاب لم يتزوج بعد أو لفتاة لم تتزوج، فإن المشيعين يودعونه بالزغاريد ويوقدون في البيت الذي توفيت فيه الفتاة مصباحا في كل ليلة ولمدة 7 أيام. وقبل أن يوارى جثمان الميت الثرى، فإن المشيعين يقفون وقفة واحدة نساء ورجالا، ويطلقون بصوت واحد ما يسمى بالصيحة العظيمة، والتي هي بمثابة وداع الميت. ومما لا شك فيه أن هذا الإجراء بدعة لا وجود لها في الدين الإسلامي.
1: كذلك كان من عادات الأندلسيين المشي أمام الجنازة بالاستغفار والتكبير، وقد نهى المحتسب الناس القيام بمثل هذا العمل لأنه مكروه، وسمي فاعله لاعنا زاجرا، وذلك لأنه بدعة ابتدعها أهل الجاهلية. استنادا لما سبق، لا يمكن أن يقال إن عادة الاستغفار والتكبير أثناء تشيع الموتى هي من عادات الجاهلية، ذلك أن التكبير يعد من الألفاظ التي تخص بالعقيدة الإسلامية، وأن ما

اعتبر الفقهاء أن هذه العادة من عادات الجاهلية ونهوا عن الإتيان بها. شهدت المواكب الجنائزية حضور رجال الدولة، إذ كثيراً ما كان الحكام يستغلون هذه المناسبات للدعاية السياسية في أوساط العامة التي تشهد تواضعاً منهم وتزداد تعلقاً بهم، فيسير على أقدامهم احتراماً وإجلالاً لشخصية المتوفى، وربما ذهب راكباً وترجل أمام الجنازة، الأمر الذي استثمره المتظلمون لعرض مظالمهم وإيصال طلباتهم. وخير مثال على ذلك ما تعرض له الأمير عبد الرحمن الداخل حينما شهد جنازة أحد الوجهاء، فتصدى له رجل متظلم فقال له: أيها الأمير، أسألك لما برحت من مكانك حتى تأمر قاضيك بإنصافي فأنه معك. فوجم الأمير والتفت إلى من حوله من حشمه ودعا بالقاضي وأمر بإنصافه، وحينما رجع إلى قصره كلمه بعض رجاله حول ما حصل وقرر ترك حضور الجنائز. اختلفت مواكب تشيع الموتى بحسب مكانة المتوفى، فإن كان من رجالات الدولة أو عالما أو فقيها فكان موكبه مهيبا. وقد شهد تشيع بعض الجنائز تزاحم الناس بأعداد كبيرة بهدف التبرك بصاحب النعش وتراب قبره والاستشفاء به للمرضى، لاسيما إذا كان الميت من الزهاد والمتصوفة. وخير مثال على ذلك ما شهدته جنازة عليم بن عبد العزيز، حيث شاركت العامة في تشييعه بهدف التبرك بنعشه فتمسحوا به طلبا للشفاء. وذكر الذهبي أن الناس تدافعوا على نعش الزاهد أبي الحسن، وكانوا قد تعلقوا بالسقف ليدركوا النعش بأيديهم ثم يمسحون بها على وجوههم، وأحيانا عندما يتقرب منهم النعش تراهم يمسحون بالكفن تبركا بالميت.

لم يقتصر أمر تشييع الجنائز على صلحاء الرجال والعلماء، بل شهدت جنازة بعض النساء التي عرفن بالورع والتدين تزاحم الناس على نعوشهن، إذ تزاحم المشيعون على جنازة فاطمة بنت يحيى المعامي. لم يمر على نعش امرأة ما رؤي على نعشها، أي أن تشييعها كان تشييعاً مهيباً دل على احترام الناس لها ولمكانتها الدينية والاجتماعية. وبناء على ما تقدم، يتضح أن اهتمام عامة الناس بجثامين العلماء والأتقياء والتبرك بهم دليل واضح على احترامهم وتقديسهم لهذه الشخصيات التي كانت تتمتع بمكانة اجتماعية ودينية كبيرة في المجتمع الأندلسي. وهي تفصح أيضاً عن بعض المعتقدات بمكانة الأولياء والصالحين عند الله، وأنهم قد يتشفعون للأحياء حتى بعد موتهم، ولهذا فإن الناس يتزاحمون على جنائز أولئك الصالحين لأخذ البركة ونيل الشفاعة. بعد انتهاء تشييع المتوفى تبدأ عملية دفنه، ثم تبدأ مرحلة مراسم العزاء، إذ يقف الرجال لقبول التعازي بينما النساء تنشغل بالنياح والبكاء والعويل ويرددن عبارات خاصة لرثاء الميت، وهن حاسرات الرأس كاشفات الوجه، إذ تقرأ النساء للنساء في المآتم. وإن قرأ عميان الرجال فعليهم أن يقرأوا من وراء حجاب، والنساء من حيث يسمعن. استخدم الأندلسيون البياض كتعبيراً عن حزنهم على الميت، وعرفت هذه العادة لدى الأندلسيين ثم انتقلت إلى بلاد المغرب الأقصى، علماً أن هذه العادة تخالف ما كان سائداً في بلاد المشرق، حيث إن لبس السواد كان تعبيراً عن الحزن على الميت. ومن التقاليد الجنائزية في الأندلس هو اجتماع أهل الميت عند قبره في صبيحة اليوم الثاني، وهو ما يعرف بالصبحة، ومن غاب منهم وجدوا عليه كأنه ترك فرضاً مهماً. ولم يكتفي الأندلسيون بذلك، بل دأبوا على زيارة الميت وشددوا أن لا يترك وحده لسبعة أيام، وهذا به ما شقة لذوي المتوفى ضاربين فسطاطاً على

قبر المتوفى، ويبدو أن ذلك تقليد لا أساس له في الدين الإسلامي. نعي الموتى في الأندلس بقصائد جسدت الحزن العميق الذي يعانيه أهله وذووه ومحبوه، إذ أنشد بعض الشعراء الشعر في تأبين الموتى والترحم عليهم، فانتشرت هذه القصائد في المجتمع الأندلسي، وقد حفلت المصادر الأندلسية بمثل هذا النوع من القصائد، وظهر ما يسمى بأدب التعازي. وقد كانت مدة إقامة العزاء على الموتى 7 أيام تقام فيها مآدب الطعام والترحم على الميت والدعاء له.

صناعة التوابيت وشواهد القبور. اعتنى الأندلسيون بصناعة التوابيت وإعداد القبور لموتاهم، فقد تخصص أناس لحفر القبور مقابل أجور يحصلون عليها من ولي الميت، وبعد حفر القبر يتم بناء جانبيه باللبن ويغطى القبر بالخشب قبل أن يهال عليه التراب. اهتم الأندلسيون بترتيب المقابر ودفن موتاهم واعتنوا بهم واختاروا لهم توابيت وشواهد قبور مصنوعة من الخشب أو من الرخام الأبيض نتيجة لوفرته واستخدامه كمادة رئيسية في صنع التوابيت وشواهد القبور. لذلك ازدهرت صناعة هذه المواد في الأندلس، وقد كانت التوابيت عبارة عن صندوق يختلف حجمه حسب حجم الميت ويدخل فيه وينزل في قبره. وقد اكتشف في الأندلس مجموعة من التوابيت الفاخرة المصنوعة من الرخام تعود للعصر المرابطي، تتكون حافاتها من مشابك تمكن من ربطها مع بعضها البعض لتشكل صناديق كاملة. أما أشكالها فكان منها ما هو أملس، والنوع الآخر زين برسوم هندسية كتبت عليه كتابات بالخط الكوفي وكررت عبارة المجد يدوم لله والعافية والملك يدوم لله، وقد بان على بعضها طابع المفاخرة والغنى. صنعت التوابيت وشواهد القبور وصممت بأشكال مختلفة، نكش عليها محاريب وزينت بكتابات جنائزية خطت بخط كوفي وسط آيات قرآنية وأدعية للترحم على الميت مع ذكر اسمه وتاريخ وفاته والوظيفة التي كان يشغلها المتوفى أحيانا، لا سيما إذا كان المتوفى حاكما فإنه تكتب بعض العبارات الدالة على عظيم الملك والتمجيد به شعرا ونظما. ويبدو أنه حينما يكون صاحب القبر ذا وجاهة ويتحلى بمكانة اجتماعية مرموقة فإن ذلك يتضح من بناء القبر وتصميم الشاهد. وقد صممت شواهد القبور في الأندلس على أنواع متعددة، منها أولا الاستعانة بحجرين كان عبارة عن لوحين مستطيلين من الرخام مغروزين رأسيا ومتجهين باتجاه القبلة، أحدهما عند رأس المتوفى وهو الأكبر والآخر عند القدمين وهو الأصغر. ثانيا الاستعانة بحجر قبري طويل جدا صنع من مادة الرخام قليل الارتفاع ومثلث المسقط قائم على عمود ارتفاعه غير محدد مستطيل الشكل يوضع على طول القبر. ثالثا الاستعانة بحجر قبري واحد أو حجرين قبريين صغيرين صنع من الخزف الزجاجي أو الرخام على هيئة قرص، أحدهما مغروز عند رأس القبر والآخر عند القدمين. من خلال ما تقدم يبدو أن القبور وشواهد الموتى في الأندلس صممت على شكل مستطيل يوضع عند رأس المتوفى وتؤطر في أغلب الأحيان بإطار منقوش على سطح محفوظ.

وقفت وبي شمعة تذرف، ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا، ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق، شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: هل تعرف أن المرأة النكدية نعمة؟ وأن هناك ما يعرف بالنكد السعيد؟ لماذا تنكد المرأة على الرجل؟ وهل تتوقع المرأة حجم النكد الذي سوف يحل بالرجل حين تنكد عليه؟

حين تنجح المرأة في التنكيد، هل تكون على علم مسبق بنتائج هذا النكد؟ وفيما يخص نتائج النكد، أتستطيع المرأة احتواءها واضعة حداً لها، أم إنها تنكد في المطلق والأمر في النهاية يخرج عن سيطرتها؟ المرأة النكدية من أين وإلى أين؟ كل هذه التساؤلات وغيرها لن نجيب عنها مع الأسف. نعم، لقد سمعت هذه الجملة بشكل صحيح، لن نجيب عنها، فلا كلامنا هذا ولا غيره ولا حتى أعتى الدراسات تستطيع تفسير تصرفات المرأة أو تفهم طبيعتها في الأساس. أصلاً نشك أن المرأة نفسها قادرة على فهم نفسها. فما هو إذن هدف كلامنا هنا؟ هدفه إيجاد جانب إيجابي في النكد، بالتركيز على الجانب الإيجابي للنكد، لننتهي معاً إلى أن هناك نكداً سعيداً.

قد يدور في عقل أحد مستمعينا الكرام، وهو رجل لماح في الغالب، سائلاً نفسه: هل وصلنا إلى تلك المرحلة من البؤس التي نرتضي معها بالبحث عن جوانب إيجابية للنكد؟ سنرد عليه بنعم، ولا بأس بمواصلة الاستماع، وقد تجد في القصة التالية شيئاً من العزاء لك. فقديماً وحتى القرن 19 كانت القوانين البريطانية والأمريكية تسمح للأزواج بالشكوى للقاضي من نكد زوجاتهم، وإذا ما ثبتت شكواهم فيكون الحكم بشد الزوجة على كرسي التغطيس، حيث تشد الزوجة إلى كرسي يتدلى من طرف ذراع متحرك يغطس في أقرب بحيرة أو نهر لفترة محدودة، أو عدد مرات تغطيس تعتمد على حجم نكدها وعلى عدد الشكاوى السابقة في حقها. وسجلت إحدى المحاكم البريطانية لعام 1592 الحكم التالي: لقد ثبت أن زوجة والتر هيكوكس وبيتر فيليبس امرأتان متسلطتان، ونحكم بأن يتم إخبارهما في دار العبادة بالتوقف عن نكدهما، وإن شكا منهما زوجهما مرة أخرى فسوف تتم معاقبتهما باستخدام كرسي التغطيس. وكانت آخر سيدة شدت إلى كرسي التغطيس بعد إدانتها هي جيني بايبس عام 1809. الجدير بالذكر أن كرسي التغطيس هذا كان آلة تعذيب للنساء المزعجات والسحرة، فيمكن اعتبار أن مصير المرأة النكدية كان فيما مضى كمصير الساحرات.

هذا وفيما بعد أثبتت الخبرات الحياتية والدراسات وكذلك آراء المختصين في علم النفس إن المرأة كانت مظلومة. نعم هي مظلومة ولم تكن مفهومة كما ينبغي، ولم تكن لتستحق أن تجلس على كرسي التغطيس. وقد نجد في معظم الحالات أنه كان من العدل أن يحل محلها الرجل ويجلس على هذا الكرسي. فالسائد الآن هو أن المرأة بطبيعتها نكدية، ولكن هذا الانطباع السائد ناتج عن عجز الرجل وبطء فهمه لدوافع المرأة وتصرفاتها في مواقف النكد بشكل خاص، وعن فهم مجمل تصرفاتها بشكل عام، طبعاً بما فيها التي قد يراها نكداً. ومن ملاحظاتنا ورصدنا لهذه الظاهرة ومن بعض القراءات للمختصين خلصنا إلى مجموعة من النتائج سنعرضها عليك عزيزنا الرجل في شكل حكم، لعلها تفيدك في التعامل مع المواقف التي ترى فيها أن شريكتك نكدية. وكل حكمة منها مثل ما تحتاج منك إلى قدر من الشجاعة لكي تتقبلها، تحتاج كذلك إلى قدر من التصالح مع نفسك والذكاء لتنفيذها.

الحكمة الأولى: وراء كل نكدية عظيمة رجل نكدي. الرجل هو المحرك الأول لآلة النكد، وعليك أن تتفهم أن التصرفات التي تلوم المرأة بسببها وتراها نكدية أنت السبب الرئيسي لها. كيف؟ تعتبر الزوجة أو الشريكة النكد آلية دفاع تثبت وجودها من خلالها، وأداة تخلق بها تشويقاً تضفي به قدراً كبيراً من وجهة نظرها من الإثارة على العلاقة. عندما يكون الشريك بارداً عاطفياً أو ساعياً للتملك والتسلط، فتسعى هي في المقابل في طريق ما تسميه أنت عزيزي الرجل بالنكد. تعلن المرأة بالنكد عن محبتها وحاجتها لأن يهتم بها شريكها عاطفياً، وتعتبره نكداً سعيداً بالنظر إلى دوافعه. إن أسباب النكد متشعبة، تتصل بتصرفات لا شعورية مرتبطة أما بالصراع على الأدوار في المنزل وأما بالعلاقة العاطفية الفاشلة.

الحكمة الثانية: لا تكن ك من ضربني وبكى وسبقني واشتكى. إن النكص صفة إنسانية مرتبطة بالرجل والمرأة، ولا يوجد رجل نكدي في المطلق أو امرأة نكدية في المطلق، ولهذا السبب لا يمكن تعميم صفة النكد وإعطاؤها صبغة نسائية أو صبغة ذكورية، إذ يشيع أغلب الرجال عن المرأة أنها الأكثر نكداً، بالرغم أنهم في أغلب الأحوال والحالات يشكلون المادة الخام للنكد ويقدمونها للشريكة على طبق من ذهب. كيف؟ الرجل الذي لا يتحمل مسؤولية البيت ولا يهتم بشؤون أولاده، فنكد المرأة في هذه الحالة يكون رد فعل وليس فعلاً، فتبدو أن ظاهرة النكد نسائية في الظاهر ولكنها على العكس. المرأة بطبيعتها لديها ذكاء وجداني والعاطفة لديها عالية جداً، وبالتالي استجابتها للمواقف سريعة ويظهر عليها النكد بسهولة، خاصة إذا كان زوجها يتصف ببرود الأعصاب. بعض ربات البيوت أو النساء المتفرغات لديهن شعور بالفراغ، إذا يحاولن إثبات ذاتهن من خلال بعض المواقف النكدية نوعاً ما، وهو ما يسمى إثبات ذات سلبي أو عكسي. أما الزوجة العاملة فتصاب بالعصبية إذا لم تجد التقدير الملائم من الرجل. طبيعة المرأة متقلبة المزاج نظراً للمتغيرات الوظيفية المستمرة. على سبيل المثال، في فترة الحمل تصاب المرأة باكتئاب الحمل، كذلك تتعرض كل شهر لتبدلات هرمونية تلعب دوراً هاماً في تبدل مزاجها لبضعة أيام.

من العرض السابق نرى أن أغلب مسببات النكد ترجع في الأساس إلى الرجل عندما لا يتحمل المسؤولية أو متصفاً ببرود الأعصاب، أو لو كان لا يتفهم فراغ شريكته لو كانت ربة بيت، أو غياب تقديره لها بالشكل المفترض لو كانت عاملة. فقبل أن تتهم شريكتك بأنها الأكثر نكداً، راقب نفسك أولاً عزيزي الرجل، وتأكد من أنك لست سبباً في النكد قبل أن تشيع عن شريكتك أن النكد صفة متأصلة فيها كأنثى. هي تنكد عليك لأنها تحبك، يجب أن تعلم ذلك، بل وعليك أن تقلق ما لو غاب النكد. لماذا؟ من لا تنكد لا تغار عليك، ومن لا تغار عليك لا تحبك ولا تهتم لأمرك، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فلا ينبغي عليك عزيزي الرجل أن تهدر مجهودات شريكتك في خطة النكد، فالتصرفات التي تراها أنت ببساطة وسطحية مجرد نكد هي في حقيقتها خطة واعية مسبقة ومخطط لها بإحكام من جانب شريكتك التي خططت لها ونفذتها بدقة وإحكام فقط لأنها تهتم لأمرك. ولا يقتصر الأمر في كثير من الحالات فقط على الغيرة كسبب، بل يصل الأمر في حالات ومواقف كثيرة إلى الحد الذي تتحول معه عاطفة الشريكة إلى تقمص سلوك الأم مع شريكها، حيث ترى شريكها يحتاج دائماً إلى النصح والعناية والاهتمام، وترى من وجهة نظرها إنها الطرف الأقدر في العلاقة على أن يسير بالعلاقة في الطريق الأفضل والأصلح لها.

بقدر تفهمك لهذا كله، ستقبل نكد الشريكة، بل وستراه أمراً إيجابياً يستحق الاحتفاء، وستكون أقدر على التعامل معه بشكل إيجابي، لا يعتمد فقط على مجرد الحكم المسبق بشكل سطحي. فيه قدر كبير من الاستسهال بالارتكان على فكرة طبع المرأة نكدية، والتي شاعت بالخطأ عن المرأة. لذلك فتقبلك لخطة النكد يعبر بقدر كبير عن حبك لشريكتك. يقال دوماً إن النوايا الحسنة لا تكفي، وهي مقولة صحيحة ويمكن اعتبارها قاعدة، ومعروف أن لكل قاعدة استثناء، ويمكن تطبيق هذا الاستثناء على دوافع النكد لدى المرأة، والتي يتضح مما سبق أن الرجل بدوره ظالعاً في النكد، ويمثل في أغلب الحالات سبباً أساسياً له. أخيراً، مما لا شك فيه إن المستمعة الكريمة لإذاعتنا ستسعد به، لأنه يدافع عن تصرفاتها بشكل إيجابي. ولكن يجب عليك عزيزتي أن تكون هذه السعادة به مطلقة، فكل ما سبق يأتي في إطار تصرفات النكد المقصودة والعارضة، كسلوكات مبررة قائمة على دوافع أساسها تصرفات غير محمودة يقوم بها الشريك. وبإمكانك اعتبار ما سبق كأن لم يكن، ولا ينطبق عليك ما لو كان النكد طبعا فيك وصفة متأصلة. حينها فقط لا يمكن لوم الشريك على وصفه لك بالنكدية، وينبغي عليك مراجعة نفسك أنت أيضا. فكما أن الحكم السابقة قد خطب بها الرجل، فأنت كذلك مخاطبة بها، وتمثل دعوة غير مباشرة إليك لمراجعة المواقف التي كنت فيها نكدية، سائلة نفسك ما هو دافع النكد. لو كان دافع النكد أي من الدوافع السابقة التي تم توضيحها، فنكدك في هذه الحالة مشروع. أما لو كان غير ذلك، فرفقاً بالرجل.

لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولن وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت، وأنت نفسك التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع

0: حجز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار. وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار. لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع ويكفي أنهم ثاروا. فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
3: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
3: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

طبعا في أحاديث كثيرة يرد مفهوم الاستحقاق، أنت تستحق أكثر من الآخرين أو الآخر يستحق أكثر منك، وغالبا هذا المفهوم هو مفهوم بنوع من التنافس، يعني غالبا الإنسان يريد لنفسه أكثر من الآخرين في الغالب، يعني خصوصا في مجالات العمل في كذا، ويرى بنفسه أنه يستحق كذا وكذا، ويرى أنه يستحق معاملة أفضل من الدولة، ويرى أنه يستحق معاملة أفضل من المؤسسات الموجودة في هذه الدولة، ويرى أنه يستحق معاملة أفضل من الدول الأخرى التي تجاوره، وهكذا. دائما هناك نظرة أنه الإنسان يستحق أن يعامل بهذه الطريقة أو تلك. وفكرة الاستحقاق هي فكرة، إذا نرجع لها تاريخيا ستجد أنها فكرة مضطربة، يعني ليست فكرة متسقة. يعني مفهوم الاستحقاق قبل كان بنزعة تمجيدية، الآن ربما بنزعة مرضية، مو أنه أنت تستحق أكثر من، يعني دائما يتم تصور الإنسان الذي يعتقد بنفسه أنه يستحق أكثر من الآخرين على أنه نرجسي مثلا، مو وهكذا. المهم أكو تجربة، وهي تجربة لافتة بالحقيقة، تجربة سووها على قرود. سووا هذه التجربة العلماء طبعا، يسمونها تجربة العدالة. تجربة العدالة يعني شنو؟ جابوا قردين ها، وحتى يدون مهام بسيطة، واللي من يسوون المهام يعطوهم شنو؟ يعطوهم شريحة مال الخيار، قطعة من الخيار، خيار ها، مكافأة إذا سووا هاي المهمة البسيطة. أوكي أعطوهم، خذوها حلوة ها. بعدين سووا نفس المهمة اثنينهم، هم سووا نفس المهمة، انطوا الواحد قطعة خيار والثاني انطوا عنب، هذا أبو العنب يعني، هذا أبو الخيار باوع لهذا، نفس المهمة سووها. القرد مو بشر ها، قرد أبو الخيار باوع له أبو العنب، باج شال الخيار نفسه وذبحه بوجه الباحث. هذا اللي مسوي التجربة، شمرها هو طبعا الباحث متعمد، فأعاد التجربة على عدد آخر من القرود، كلهم سووا نفس اللقطة، يعني هذا أبو الخيارة ضاج اعترض، يعني هذه تبدو مكافأة أجمل، يعني أحلى أطيب كذا إلى آخره، مو؟ القرد غار. وهذا مرات همنا يخلينا نصور الحياة البشرية، يعني أنت في حياتك يعني مرات تشتغل وتتعب وكذا، ويادوب بالأخير يجوز تشتري سيارة، يسمونها سيارة مو سيارة، منها مدائن مدري شنو إلى آخره، يجي واحد ابن مسؤول ها يركب سيارة بعشر شدات، باوع أنت بعد بالكلية، بعد ما مخلص دراسة، بعد ما مشتغل، بعد ما كذا إلى آخره، وأبوه ما ماخذها مثلا يعني بشكل نظيف جدا، مو بتعب تعب فلوسك، تحس انه هاي فلوسك، راكب فلوسك، هو فلوسك وفلوس جهالك وفلوس الأسرة وفلوس المجتمع والفلوس اللي تخلي الشارع محفر، هي هاي السيارة اللي راكبها ابن المسؤول، مو زين. طبعا هذا القرد غار، عنده غيرة القرد ها، عنده غيرة فاعترض. طبعا اكو تجربة اخرى هم سووها على القرود، بس هي هنا الأكثر عجبا في هذه القصة، شنو سووها على نوع آخر من القرود، الشمبانزي اللي هو متطور شوي ها، سووا نفس التجربة، همين سووا لهم مهمة، جابوا قردين أعطوهم مهمة، يابا سوي هاي المهمة، سوى المهمة وأنجزها، فانطوهم مكافأة، واحد من القرود أعطوا خيار ها، والثاني أعطوا عنب. شنو المفارقة صارت هنا؟ مو ذاك اعترض أبو الخيار، اللي اعترض أبو العنب ما قبل بيها، الحد ما انطوا صاحبه نفس المكافأة. شوف شوف شوف شوف شوف فكرة العدالة، يعني هو هنا مو ذاك يشعر بعدم الاستحقاق، هذا يشعر نفسه اللي هو مكافئ بشكل أفضل، يقول لا أنا ما استاهله، هذا أحسن من ابن المسؤول هذا القرد أحسن من ابن المسؤول، ليش؟ لأن شعر انه هو ما يستحق، يعني الاخر يستحق نفس المكافاه على الاقل ها، فما اخذها لحد ما شنو بدلوا الخيار الذات وانطوه شنو، انطوه عنب بهذه الطريقه.
جاي تلاحظ فكرة العدالة. طبعا هاي سووها على القروض، لأن احنا دائما نعتقد انه الاستحقاق منجز حضاري، يعني تطور حضاريا فحسب، يعني بهذه الطريقة، يعني الإنسان من تطورت مدارك والأمم تطورت وكذا، افتهم الإنسان أن له حقوق في هذا البلد وكذا إلى آخره. لا طلعت حتى يعني شغلة ربما تتعلق بطبيعة الكائن الحي نفسه، هسه ما نريد نقول الفطرة، ما نريد نقول بها جانب ديني ولها علاقة بالخلق، لكن هكذا هي الأمور تجري بهذه الطريقة.

0: بعدنا مستمرين وياكم برنامج هوا الناس، اعداد علي الياسري واخراج المبدع عمار مشتاق. طبعا فكرة الاستحقاق مثل ما قلنا لها جذور تاريخية ولها تحولات، هذه الكلمة وهذا المعنى له مجموعة من التحولات، من ضمنها مثلا انه كثير من الحكام في العالم يعتقد بنفسه ماذا؟ انه يستحق ان يحكم، انه هذا حق الهي،
1: مو
0: انه هو المختار، هو هاي فكره طبعا مو موجوده، مو عراقيه يعني، هو لان هواي من المسؤولين العراقيين يعتقدون انهم شنو، انهم مسددين من الله بهذه الطريقه، يظهر لك دائما يحاول ان يظهر بانه موفق الهيا لخدمه الناس وكذا الى اخره. طبعا قلنا انه هاي الكلمه الاستحقاق هي بها عده تحولات، الى درجه انه وصلت الى كونها مشكله نفسيه، وكانت فيما سبق تتعلق بمفهوم الآلهة ومفهوم الإله وكذا إلى آخره. وهذا هم يعني جزء من الحقوق الممنوحة، حتى فكرة عدم الانتفاض مثلا، أو عدم الخروج على الحاكم، عدم الخروج على الحاكم حتى في إرثنا الديني العلم، يعني كثير من الفرق الإسلامية وكذا أكو فكرة أنه الحاكم حتى إذا ظالم ها لا تطلع عليه، لا تنتفض ضده، لا تعترض عليه، كذا إلى آخره بطريقة من الطرق. وهذا همنا إلها إلها إلها مخرجات وإلها وإلها مصاديق في عند المسيحيين مثلا، عند الديانة، في الديانة المسيحية أو غيرها من الديانات، أكو هتشي أجواء أو هتشي أفكار، وطبعا إلها جذور تاريخية كثيرة. المهم، وهناك من يقول إنه يعني أنه الملوك يحكمون بإرادة الحكمة الأزلية، وأنهم مختارون من قبل العناية، أو وجودهم من آثار العناية الإلهية بهذه الطريقة. وكانت هناك عدد، يعني كان هناك عدد من القصص، من ضمنها مثلا ما يعرف باللمسة الملكية في بريطانيا. وهنا هاي إشارة إلى أنه الملك كانت عنده لمسة خارقة، لمسة خارقة، يجيبون له مريض يشفي، هذا المرض ما يشفي إلا الملك، جاي تخيل ها؟ يعني هو مو بس الاستحقاق أنه يكون ملك، لا، هو عنده أشياء خارقة. هو ليش أصلا يستحق هذه المكانة أن يصير ملك؟ لأن هو خارق بهذه الطريقة. أكو بعض الأمراض ما ممكن واحد يعالجها إلا عن طريق هذه اللمسات، إلا عن طريق هذه اللمسات الملكية بهذه الطريقة. وكانوا الرعاية إذا يصير بهم هذا المرض يروحون يقدمون طلب ويشوفون الملك يلمسهم أملاً في الشفاء بهذه الطريقة. يقال إنه المرض المستدف كان يعني تضخم الغدد الليمفاوية، هسه تروح لأي دكتور هنا وبريها يعالجك بهذه الطريقة، جايز خيل. شوف الاستحقاق شنو إلى أكثر من نتيجة، إلى أكثر من معنى بهذه الطريقة. طبعا هذه الفكرة أيضا كانت موجودة في الصين بس بشكل آخر، يعني نفس المنطق، تفويض السماء، يعني فكرة أنه الإمبراطور هو ابن السماء بهذه الطريقة، اللي يحكم بعدل. بس أكو نوع من التغيير هنا بالصين كانوا يعتبرون هذا الإمبراطور هو ابن السماء إذا حكم بعدل، بس إذا ما حكم بعدل شنو؟ يعني تروح منه هاي الميزة بهذه الطريقة. يعني كان الاستحقاق مشروط، وهذا شيء زين طبعا ها؟ كان الاستحقاق أنت خوش، أنت الله مختارك وكذا إلى آخره، لكن هذا الأمر مشروط إلا تتعامل ويا الناس عدل أو تقود الدولة بشكل جيد بهذه الطريقة. يعني الأمر مرتبط بسلوك الحاكم، لأن يعني السماء تبارك سلطة الحاكم العادل، ما معقول أنه السماء تبارك سلطة الحاكم الجائر، أليس كذلك؟ فيسحب منه التفويض وينقل إلى شخص آخر إذا ما تصرف بشكل شنو سيء. بل أكثر من ذلك، كان ينظر من تصير الأمور مو زينة حتى طبيعيا، يعني إذا صير زلازل وكذا قالوا أكو خلل بالحاكم، جاي تلاحظ يعني السماء ما راضية كذا، الإمبراطور أساء استخدام الحكم، أساء استخدام حقه في الحكم، ودليل انه هاي الزلازل موجوده وهاي الكذا الى اخره, يعني الله ما راضي علينا بهذه الطريقه. احنا شنو كانما الزلازل هي جزء من التصويت السماوي, يعني هي اراده سماويه انه هذا الحاكم يتغير بهذه الطريقه. وهي ايضا فكره غريبه, يعني احنا مو الان موافقين عليها او كذا, لكن جاي ننقلها من باب السرد التاريخي والامانه الموضوعيه. وهذا هذا جانب يظهر لك معنى الاستحقاق, انه مرتبط بالطريقه التي تقاد بها الحياه. يعني لان فعلا لحد الان احنا نصور نفسنا احنا ناس سواسيه. هل ينظر الى الطفل المقتول في غزه كالطفل المقتول في تكساس؟ حقيقة. هل ينظر إلى المواطن الذي مثلا يقتل في العراق أو الذي ضربته القوات الأمريكية عندما كانت في العراق وكانوا يقتلون الناس بالطرق السريعة؟ تذكرون دولة كم واحد بواحد نعرفه مات لأن شوية والله هذا الأمريكي ضايق منه بالسياق وكذا يرمي بطريقة فوضوية. دين يعتبره نسخ, يعني يعتبره عدد يعني عادي, يعني بهذه يعتبر نفسه أعلى. وهكذا ينظر من قبل دول إلى دول أخرى بهذه الطريقة. حقيقة حقيقة مؤذية, نعم حقيقة مؤذية نعم, بس هي حقيقة مرة, بعض الحقائق مرة ولاذعة, بس إحنا لازم نعرفها يعني بهذه الطريقة. المهم راح نكمل في هذا الموضوع.

أركو أسطورة يونانية معروفة تتعلق بنارسيس، رغم سامعين بها، أغلبكم سامعين بها يعني. وهذه تتحدث عنه هذا اللي انعكست صورته بالماء وبدأ يشوف روحه وافتتن بذاته، عجبته نفسه يعني، باع الروح، قال يعني انعكست صورته بالماء وشاف ذلك اليوم يروح يشوف روحه بهذه الطريقة. بعدين استمدت من هذه الأسطورة كلمة، هو نرجس، استمدت كلمة النرجسية بطريقة أو بأخرى. بعدين هاي النرجسية وكأنما توازي الاستحقاق بهذه الطريقة، المبالغ بكذا إلى آخره، رغم أنه حتى النرجسية هنا هي مو دائما مفهوم سلبي، يعني مو دائما ينظر لها علميا في الأقل على أنها مفهوم سلبي. يعني النرجسية اللي تصير عند الأطفال عندما يرى الطفل نفسه مثلا على أنه مركز الكون، هاي مو نرجسية، شنو؟ سلبية، جزء من الاستحقاق الذي يرى فيه الطفل نفسه، يشوف روحه مركز الكون مو بالبيت، يعني هو على أقل شيء يزعل، هو اللي يعتقد أنه لازم ينصب الاهتمام. لذلك مرات يتفاجأ من مثلا يجي طفل آخر أو تطلعون كذا، يصير الاهتمام مو هو المحور، يسوي له شيء حتى شنو؟ يلفت الانتباه. ليش؟ لأنه يعتقد بنفسه ماذا؟ مركز الكون. هذا طفل، وهذا يقال علميا وطبيا أنه جزء صحي من النمو، يعني هذا مو عيب، وإنما هو جزء صحي من النمو، يعني يلبى بشكل أو بآخر، يتعامل معه بشكل أو بآخر، وهو يتلاشى تدريجيا بشكل طبيعي. هذا يوضح أنه النرجسية مرات تصير مرحلة، شنو؟ مرحلة عمرية، مرات تصير حتى عند النساء، مرات تصير عند النساء، هذا حب للذات بهذه الطريقة. المهم، لكن في عام 1979 تحول هذا العام، طبعا يؤشر عليه على انه تحولت النرجسيه شنو الى مرض مجتمع، الى مرض مجتمع، يعني ابتعد المفهوم عن الاستحقاق وكذا الى اخره، يعني هاي المناطق تحول الى شنو، الى الى الى الى, إلى, إلى مرض مجتمع. اكو صحفي امريكي كتب عن عقد الانا في وقتها، ولاحظ ركز على مساله صعود الاحتفاء بالذات، وهذا أيضا مؤشر الآن بشكل أو بآخر، احنا نحتفي بالمطعم اللي نروح له. يعني عندنا هاي مناسبة حتى نحتفي شنو؟ بذواتنا، بالستور ننزل احنا كذا، اليوم التقيت بكذا مثلا. مرات أكو شيء طبيعي، ها، ومرات أكو شيء شنو؟ مبالغ به. تلاحظ مرات انت حضرتك انه اكو بعض الناس يعني يبالغون في مسألة الاعتداد بالنفس بهذه الطريقة، يعني دائما يحاول ان يضخم حتى من الاشياء التي يفعلها، الاشياء او الاشخاص الذين يعرفهم، حتى شنو، من يقول انا التقيت بفلان يعني هو مهم مثل فلان وهكذا. اكو ناس عندهم هاي العقدة، يعني تراه يركض خلف فلان وفلان حتى شنو، حتى تصير له صورة، ويا حتى ينذكرون سوى، حتى يقولون هذا والله مهم، هذا عنده صورة وي الفنان الفلاني، هذا والله مهم عنده صورة وي الشاعر الفلاني، هذا شنو، هذا وين وصل، هذا يعني بهذه الطريقة يحاول أن يرفع من قيمة الأشخاص، مو من أجل أن يرفعهم، لا هو يلعبها يعني من أجل أن يرفع نفسه بهذه الطريقة. وهي جزء من ثقافة النرجسية المعاصرة، يعني ثقافة النرجسية المعاصرة، كل واحد مستعد يعلي شيء، قهوة، كوفي، كافيه، يلا حتى ما يزعل، كافيه مو قهوة، ما يدخل قهاوي، لا كافيه كله اسبرسو وكذا وانتي لاتي، ها، حتى شنو، حتى يقول أنا أستحق هذه الحياة، أنا أستحق هذه. هو طبعا 90% من حياته مو بهذا المكان، طبعا تلقاه بمكان فجريات وكذا، بس ما ينشر هذا المكان، يشمئز منه، ما يطلع هو بهاي الأمكنة الطبيعية اللي هي يعني طبيعية في الحياة، يريد يطلع بس بهذا المكان الهتشي بي الإنارة هتشي والوضع هتشي ولابس وكذا، حتى ينقل إلى الآخرين أنه في يعني في مستوى في كذا إلى آخره. طبعا العلم التجريبي أيضا طور نظرة إلى مفهوم الاستحقاق،
وإلى مفهوم النرجسية وحطوا فوارق بيناتهم. أكيد يعني حضرتك تعرف أنه أكو فرق بين الاستحقاق وبين النرجسية، مو أكيد. لكن فكرة أنا عظيم دائما ينظر لها على أنه شنو، أنه أكو واحد يعتقد بنفسه عظيم ويطلب من الآخرين أن يعامل بشكل أفضل دائما، يعني دائما دائما لازم الآخر يعامله بشكل أفضل، هو دائما يستحق أكثر، هو دائما مظلوم، هو دائما كذا إلى آخره، إلى درجة أنه يعني الاستحقاق النفسي، الاستحقاق نفسه هو صار جزء من بنية النرجسية الموجودة في المجتمعات الحديثة. والشعور يعني بالاستحقاق هو شعور مختلف من شخص إلى آخر، وهو شعور مختلف أيضا بالنسبة حتى للحيوانات، من حجينا على تجربة القردة في بداية الحلقة.

طبعا فكرة الاستحقاق فكرة خطيرة. ليش؟ لأن غالبا اللي ينطيك يريد منك بشكل أو بآخر، مو؟ وغالبا تتبع فكرة الاستحقاق تضحيات، تضحيات. وأشرف المنى وأشرف الغنى ترك المنى، أشرف الغنى ترك المنى. يعني أنت ما تتمنى شيء حتى ما تخسر أشياء هواي. المهم طبعا هسا نفهم إحنا الاستحقاق من يكون شنو، من يكون فردي، واحد مثلا مرات يبالغ، واحد كذا، بس مرات يصير استحقاق شنو،

أحيانا يتحول إلى مرض اجتماعي أو جماعي. مرض شنو؟ جماعي، يعني مو فردي وإنما مرض جماعي. أكو قصة غريبة شوي بصراحة، وهي أغرب ما يمكن أن ربما يعني لحد علمي وفهمي هي أغرب ما يمكن يعني قصة أو سردة عن مفهوم الاستحقاق. القصة شو تقول؟ تقول أنه أكو مجموعة، أكو مجتمع أحيانا يعني يرى نفسه يستحق ثروة وهو ما يستحقها. شو تقول القصة؟ تقول أنه في جنوب المحيط الهادئ كان هناك يعني جزيرة في جنوب المحيط الهادئ. المهم أكو ظاهرة صارت في هذه الجزيرة. شنو هاي الظاهرة؟ ظاهرة تعرف بعبادة الشحنة. ساي ترجمتها بالعربي ها، عبادة شنو؟ عبادة الشحنة. عبادة الشحنة شنو الفكرة؟ الفكرة أنه وصلت أعداد هائلة من الملابس والأدوية والأطعمة المعلبة والخيام والأسلحة للجنود الأمريكيين كانوا هناك، كان عندهم شغل في هذه الجزيرة. هذول السبب والجنود شاركوا بعض هاي الأشياء ويا من؟ وأبناء هذه الجزيرة، السكان الأصليين. أوكي، هذول كانوا يعني ضيفونهم ومرشدين لهم وكذا، فحبوهم وطوهم بعض الأشياء. شنو ولدت في هذه الجزيرة؟ إن ولدت حركة دينية. شوف الحركة الدينية الرهيبة، حركة دينية حول يعني تتمحور حول إله أو شخصية خيالية. شخصية خيالية مو موجودة. هاي الشخصية الخيالية لها اسم يعني يشبه الاسم الأمريكي. أوكي، يعني اسم أمريكي شائع بهذه الطريقة. وهاي الشخصية شلون يصورونها يتخيلونها؟ يعني حطوا إله، شلون هيك مجموعة دينية عندهم فد واحد إله كذا إله. هاي الشخصية الدينية المتخيلة تصور دائما عادة كأنها جندي أمريكي عائد من الحرب العالمية الثانية. زين، وهذا الجندي راح يجيب لهم شنو؟ راح يجيب لهم الثراء، ازدهار إذا تبعوا بهذه الطريقة. طبعا سووا وثائق عن الموضوع وإجا شرحوا، يعني كان مخرج بريطاني وأحد ساكنين في هذه الجزيرة شرح للمخرج، طبعا هاي في عام 1959، فقال له هذا، قال له شنو هذا الإله المتخيل، هاي الشخصية الخيالية اللي تشبه الأمريكان اللي أنتم تعبدونها؟ فقال له هذا يشبه الرجل الأبيض وطويل القامة. شوف مواصفات جندي يعني أمريكي، طويل القامة ويأتي ويجلب معه كم من هائلا من البضائع. شوف ركز لي، اربط لي يعني هم ليش خلوا الاله؟ لان جابنهم جنو، جابنهم على الاشياء اللي هم كانوا محتاجينها وهم منقطعين عن العالم وكذا الى اخره. فهذا الاله المتخيل عندهم يجيب لهم بضائع، يجيب لهم جواني اشياء يعني ملابس وكذا الى اخره. ابو توصيل هذا دليفري. المهم كم هائل من البضائع، ووقتها من يجي هذا بعد الاله، كل واحد راح ياخذ الشيء اللي يستحقه. عندهم مو من استحقاق يعني، هم اصلا يعني كل واحد راح ياخذ السلعه اللي هو اصلا يستحقها. طبعا هنا شوف الانقلاب بفكره الاستحقاق، يعني هنا مو مرض نفسي ولا هي شعور بالانا ولا هي يعني هو جزء من الوحده المستقبلي. انت لاحظ دولا اكو واحد يستحق نفسه انه يقول انا والله انا طب الجنه، أنا راح أطب الجنة من جرزم. يعني شنو هو؟ يعني هو من يقول طبعا أنا راح أطب أنا إلي الجنة، أنا والله طب الجنة من جد ما تحملت فلان وفلان. شايف هاي الحكاية؟ خصوصا الأمهات يقول لنا أنا راح أطب الجنة من وراكم بهذه الطريقة. وهم هسا أنا ما أقول هي ما طب الجنة بس أكو وهم لحد الآن هو هذا. شنو؟ وهم الاستحقاق. وهم الاستحقاق مرات ما يتعلق بالماضي، بس واحد يقول مرات شنو أنا والله كنت استحق كذا، هاي بالماضي. لا، وهم الاستحقاق يتعلق بمن؟ بالمستقبل. يعني هو يتصور نفسه راح يجي إله يطيه شنو هاي الأشياء. هسا هذولي قصة غريبة، يتصور راح يجي بالمستقبل إله ينطي الأشياء اللي يستحق. يعني وهم الاستحقاق مو بس يتعلق بالماضي، وإنما في كثير من الأحيان يتعلق بمن؟ بالمستقبل.

0: طبعا شلون ممكن تتحول مفردة الاستحقاق إلى مرض، وكيف من الممكن أن تتحول، كيف ها مو بس يعني كيف تتحول إلى مرض، وما أسباب تحولها إلى مرض، وما النتائج أن تكون أن مفردة الاستحقاق مفردة مرضية بالحقيقة؟ هذا سؤال مهم جدا راح نجاوب عليه من خلال هذا التقرير بصوت المبدع أحمد الرسام.
1: تحول مفهوم الاستحقاق في المجتمعات المعاصرة من مجرد رغبة مشروعة في نيل الحقوق والتقدير إلى عقدة استحقاق مفرطة، وهو ما يمثل اليوم مرضا اجتماعيا صامتا يتسلل إلى بنية العلاقات الإنسانية ويهدد تماسكها. عندما يعتقد الفرد أنه يستحق معاملة استثنائية أو مكاسب سريعة دون بذل جهد موازن، يتحول هذا الشعور إلى جدار عازل يشوه إدراكه للواقع ولمفهوم العدالة المشتركة، ويجعله يرى العالم مدينا له بالرفاهية والتميز. تكمن الأسباب العميقة لهذه الظاهرة في التحولات الثقافية والاقتصادية الحديثة التي أعادت تشكيل الوعي الجمعي. فقد أسهمت ثقافة الاستهلاك السريع ومنصات التواصل الاجتماعي في تضخيم الأنا بشكل غير مسبوق، حيث تعرض الحياة اليومية كلوحة من الرفاهية الدائمة والنجاحات السهلة، مما يولد لدى الأفراد شعورا زائفا بأنهم يستحقون تلك المكاسب بمجرد رغبتهم فيها. يضاف إلى ذلك أنماط التربية الحديثة القائمة على الإفراط في الدلال وحماية الأبناء في مواجهة الإحباط أو الفشل الطبيعي، مما يساهم في تنشئة أجيال تفتقر إلى المرونة النفسية، وتعتبر النعم والمزايا هبات واجبة التحقق، وتغفل تماما عن كونها ثمارا للكفاح والسعي المستمر. تتجلى نتائج هذا المرض الاجتماعي في مظاهر شديدة الخطورة تؤثر على سلامة البناء المجتمعي، تآكل العلاقات الإنسانية. يميل الأشخاص المصابون بعقدة الاستحقاق إلى الأنانية والنرجسية، مما يضعف التعاطف المتبادل ويزيد من النزاعات الأسرية والمهنية نتيجة غياب التقدير المتبادل. احتقان السلم المجتمعي. يولد هذا الشعور حالة من التذمر الدائم والمظلومية المزيفة، فحين يعجز الفرد عن نيل ما يظن أنه حقه المطلق، يمتلئ قلبه بالحقد تجاه المحيطين به وتجاه مؤسسات المجتمع. تراجع الإنتاجية والكفاءة. تضعف قيمة العمل والاجتهاد عندما يسود الاعتقاد بأن المكانة والامتيازات تأتي كحق مكتسب بناء على الهوية أو المظهر، مما يؤدي إلى تبلد السعي وخمول الطاقة البشرية.

طبعا فكرة أنه أكو داء اجتماعي يتعلق بالاستحقاق هي فكرة في الغالب عندنا خصوصا هي مرتبطة بعدم الإنجاز. يعني واحد مثلا ما جاي يؤدي الأشياء اللي مفروضة عليه لكنه يشعر بأنه يستحق أجر مثلا ويستحق مكافأة ويستحق واقع سياسي أفضل وما يؤدي اللي عليه لا سياسيا ولا اجتماعيا ولا حياتيا كذا إلى آخره. وهنا طبعا يفترض أنه إحنا ندرب أنفسنا أحيانا على مسألة يعني مسألة فهم بعض التفاصيل المتعلقة بفكرة الاستحقاق. يعني فهم شنو واجباتك وشنو الأشياء اللي يفترض أن نسويها. في كثير من الأحيان إحنا نفكر في الحقوق منفصلة، هاي كلمة كلمة منفصلة عن فكرة الواجبات. وفي سنوات سابقة كان يعني خلال الأنظمة الشمودية دائما السلطة تفكر في المواطن على يعني تجبر المواطن على أن يفكر بماذا؟ على أن يفكر بواجباته، ما يفكر بحقوقه. هو لازم شنو؟ لازم يروح بالجيش، ومن يخلص الجيش بعدين متطوع شهرين ما أدري شقد، وبجيش القدس وبجيش كذا وحروب وكذا لإرادة الحاكم. ها؟ هو ما عنده حقوق، يفكرون بمن؟ بالواجبات. ولذلك مفردة الاستحقاق خصوصا بعد 2003 صار أكو نوع من الشعور الجمعي. وأنا هنا ما أجزم، يعني هذا مجرد يعني وجهة نظر، صار هناك شعور جمعي لدى كثيرين أنه إحنا ينبغي الآن أن نكافئ. خلص يعني انتهى النظام شنو؟ الدكتاتوري، راح صدام اللعين المجرم الكذا إلى آخره، وعليه الآن ينبغي لهذا المجتمع أن يكافئ أن تأتي الكهرباء ولا تنقطع وأن توفر المشتقات بأسعار زهيدة وأن تبنى المصانع وأن يعني تبنى المرافق السياحية وأن يعني تعبد الشوارع وتبنى المدن السكنية وتوزع الأراضي وقبل الحياة شنو؟ يعني تنتعش بهذه الطريقة. بينما هو منو اللي ينعش هذه الحياة؟ التوجه الاجتماعي، المجتمع شنو أولوياته؟ اخبرني عن أولويات أفراد هذا المجتمع. هل أولويات أفراد هذا المجتمع أن ينجز عمله بأتم صورة؟ هل من أولويات هذا المجتمع أن يلتزم بعمله بأتم صورة ممكنة؟ هل من أولويات هذا المجتمع أن يحترم القوانين؟ هل من أولويات هذه المجتمع أن يحترم الأخلاقيات العامة؟ هل من أولويات هذا المجتمع أن يحترم حق الآخر المختلف المغاير في التعبير؟ لعد ذن من يسويهن؟ هذا من يسويهن يعني؟ إذا إحنا من نسويهن يعني هذا المجتمع شلون يرقى إلى أن يعيش حياة أفضل وهو المنتج؟ دائما نحكي احنا على بعض، يعني تلقى ناس مثلا يحكون على المدرسين، المدرسين مدارس خاصة وكذا، تلقى ناس يحكون على الأطباء، تلقى ناس يحكون على كذا، تلقى ناس يحكون على البنشرجية، تلقى ناس يحكون على أبو المخضر، تلقى ناس يحكون على كذا. واحد بس احنا كمنظومة اجتماعية احنا كنا بينا حكي، بينا مشاكل. احنا كمنظومة اجتماعية بينا مشاكل، وجزء من مشاكلنا احنا غير قادرين على ان ننتج طبقة سياسية كفوءة. مو احنا كمجتمع لا، يعني هذا المجتمع ما جاي يطلع منه سياسي زين، ليش؟ هذا السؤال. يعني الصوج من السياسي فقط لو اكو صوج بالبنية الاجتماعية اللي بها خلل، بها خلل، فهمنا بخلل، فهمنا شعاراتي، نحكي احنا نحكي نسولف بس من نجي نطبق اكو بون شاسع، فوارق هائلة بين الشعار وبين السلوك، بين القول وبين الفعل.

0: وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوا الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوا الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوا الناس،
1: هوا الناس مع علي الياسري.
2: خليكم ويانا على الموجة FM، إذاعة تايم سكوير.
1: الفقراء.

هنا سنبحث في أمر طبقة كبيرة لا تزال فيما يظهر تزداد عدداً، وهي تتألف ممن لا ينتجون أو لا ينتجون إنتاجاً كافياً ولهم قوة شرائية زهيدة أو ليس لهم منها شيء. لا شك أن الحياة الاقتصادية تعطي هنا وتسلب هنالك، ولكن ليس معنى ذلك أخذاً من فرد وعطاءً لفرد آخر، وليس علاج الأمر أن نفرغ ما عند الغني لنعطيه كله الفقير، فليست عيوب الحالة الاقتصادية من اليسر بهذا الحد. إن الفقراء لم ينقطع وجودهم في العالم قط، ولا يقتصر الفقر على الإنسان، بل هو ظاهرة شائعة بين أجناس الحياة وأنواعها وأقسامها جميعاً. وربما يندهش البعض لهذا القول العجيب، ولكن الكثرة الغالبة من الحيوان والنبات تعيش حقاً في فقر شديد، فلا تملك قوتاً مدخراً نعني أنها تعيش من يدها إلى فمها. والإنسان وحده بين الكائنات الحية هو القادر على اجتناب الفاقة، وربما استطاع أن يقي كثيراً من النبات والحيوان شرها. وأما سائر الأنواع كلها فتحيا حياة توشك أن تكون دائمة الإشراف على الموت بسبب الجوع. فإذا أتاحت الفرص السعيدة لنوع منها وفرة في الغذاء حيناً ما، فإنه لا يلبث أن يتكاثر ويتضاعف عددهحتى يبلغ شفة جوع مرة أخرى. ولا يخفف من هذا القانون إلا أن يجيء نوع جائع آخر، كبيراً كان أو صغيراً، مفترساً أو متطفلاً، فيعتمد في غذائه على هذا النوع المتكاثر اعتماداً يؤدي إلى نقص زيادته حتى يقل عدده عن موارد طعامه. فلا بد لكل نوع من الأحياء أن يلتهمه نوع آخر، وإلا تكاثر حتى ينشب بين أفراده تنازع مميت على القوت، فيموت الجانب الضعيف منه.

إذن فلا بد لكل نوع أن يحيا حياة دائمة الخطر أو في فاقة متصلة، لأن الحياة لا تعرف إلا أحد أمرين، إما الجوع وإما العدو المفترس. وبإمكان الإنسان أن يستميل قلوب الكائنات الدنيا كلها تقريباً ويحملها على كبح غرائزها ونقض طبائعها إن أطعمها. ولو أجزنا تاريخ العوز الذي أصاب العالم خلال العصور لملأنا به مجلداً مؤلماً عبوساً. ومن المتعذر أن تعلم نسبة الأنفس التي هلكت جوعاً في مختلف عصور التاريخ أو التي قضت نحبها لعجزها عن مقاومة الأمراض التي انتابتها لقلة الغذاء أو لتعرضها للعري والخطر. إنها نسبة كبيرة جداً بغير شك، فلا استتر على وجه البسيطة إلا قليلاً من البلدان جاوزت 70 عاماً في العهود الماضية دون أن تصيبها مجاعة جائحة، ولبث الناس حتى منتصف القرن التاسع عشر يجوبون بين مدائن أوروبا.

والحاكم اللذين ينبغي أن يعالجا الأمر بعض الشيء إلا في العصر الحديث. إن الرأي الذي ساد حتى بداية القرن التاسع عشر كان يلقي اللوم على الفقراء أنفسهم إلى حد كبير، فكان المحسن يقذف إليهم بفتات الخبز والثياب الزائدة ويأذن لهم بالنوم في ملحقات منزله، ويتشبث تشبثاً قاسياً في أن يظفر لنفسه بعرفان الجميل، فهو يؤدي صنيعه هذا على أنه فضل منه. وأما شعوره بأنه إنما يؤدي واجباً محتوماً عليه فشعور ضئيل. وكانت الصدقات التي تعطى على أبواب دور العبادة تسليماً أعمى بهذه الحقيقة الأبدية، حقيقة الفقر. إن حماية الإنسان بل حماية الحيوان الكبير من الموت بسبب الجوع ومن قلة الغذاء لم تصبح واجباً عاماً إلا في منتصف القرن التاسع عشر وأواخره، حين ذاعت الآراء والمشاعر الإنسانية بعد أن كان الغريب النحيل والسائل والحصان الهزيل موضوعات للمزاح البريء عند الناس منذ أقل من 100 عام. ومنذ ذلك الحين أخذ التقدم يتسارع لتخفيف الفاقة، وبذلت البلاد المتمدنة كلها مجهوداً جباراً متزايداً لوقاية الناس من الموت بسبب العري وقلة الغذاء. والحقيقة الكبرى الكامنة وراء ما نشاهده من وسائل تخفيف الشقاء على هذا النحو هي أن المجتمع الحديث قد أخذ شيئاً فشيئاً يعترف ويسلم بما عليه من الواجبات نحو كل فرد من أفراده، فيمده بحد أدنى من المسكن والطعام والثياب. بغض النظر عما يبذله الأفراد من نشاط الإنتاج فهو لا يلزمهم بالعمل في مقابل ذلك. ولعل هذا أسوأ جوانب هذا اللون من ألوان التخفيف، فلا ريب أن هذا التعهد من المجتمع عقيم مخيف شائن، فهو حث على التشرد إذا سميناه باسمه الصحيح، ولكنه مع ذلك يعين على الحياة واستمرار البقاء، وتلك حالة لم يسبق لها مثيل قط، وهي ثورة على قانون الحياة، لأن الهزيمة في سائر أجناس الأحياء معناها الموت، سواء أنشئت الهزيمة عن عجز أم عن جد عاثر. فكانت الحياة حتى هذا العصر تزيد من مقدرة أفرادها، أما الآن فما معنى الهزيمة في المجتمع الحديث؟ معناها الخمول، الخمول التعس، الدنيء.

ولقد تمكن المجتمع من إمداد المعوزين بسبب الزيادة الهائلة في مجموع الإنتاج البشري في الظروف الحديثة، ولسنا نشك إلا قليلاً في أن بضع مئات من الملايين الذين يبذلون نشاطاً اقتصادياً في مقدورهم الآن أن يهيئوا الطعام والثياب والمأوى لسائر أفراد الجنس البشري، نعني بذلك المتشردين الذين لا ينتجون بحيث يعيشون في مستوى وضيع ولكنه يحفظ بقاء الحياة، ويبقى لأولئك العاملين بعد ذلك فيض يكفل لهم ضرباً من الحياة الموفقة السعيدة نوعاً ما. وواضح أن الطبقات التي تنتج إنتاجاً متقطعاً والتي تنتج إنتاجاً ضئيلاً والتي لا تنتج قطعاً تزداد نسبتها إلى مجموع المجتمع في الظروف الحاضرة التي تعمل على تركيز الإنتاج وصيانة المتعطلين، فيتزايد عدد الذين يفقدون عملهم ولا يعود لهم في الحياة الحديثة عمل ولا نفع. وكلما اتسع الانقلاب الصناعي أمحى المنتج الصغير وقلت الأيدي اللازمة لكل صناعة من الصناعات، ولم تبلغ بعد نسبة المتعطلين الذين يعيشون عالة على غيرهم آخر حدودها الممكنة، ويجوز أن تمضي هذه الطبقة في الزيادة. وقد بالغ بعض المختصين فيما كتبوه عن سرعة تكاثر غير النافعين، لأن من يفقدون عملهم لا يتحتم أن يكونوا أقل مهارة من كثير من العاملين، وليست زيادتهم عن الحاجة نتيجة عجز فيهم أكثر منها استغناء أدت إليه الظروف. ومع ذلك فالواقع يجابهنا بأن هذه الطبقة الدنيا المضطربة التي تربك البناء الاقتصادي قد تمضي في اتساعها، ويجوز أن تمضي في ذلك الاتساع حينا من الدهر حتى تشمل العالم بأسره تقريباً.

لم يمضي وقت طويل قبل أن يصبح دولاب العالم الاقتصادي شبيهاً بجسم عليل أسرف في النمو فأفرز نوعين من العصارة الضارة، فهو من جهة أنتج الأثرياء الذين لا عمل لهم على وجه العموم، فهم متعطلون مستهلكون كأنهم وفرة في دم الجسم، ومن جهة أخرى يعمل على ازدياد طبقة مخيفة هي بمثابة الورم الكبير ينمو نمواً سريعاً، وهؤلاء هم المتعطلون المفلسون، وهذان الفريقان المتزايدان لا يتوقف أحدهما على الآخر، فيجوز أن يزول أحدهما ويبقى الآخر في ازدياد مخيف. وأما المشكلة العظمى فهي بغير شك مشكلة الفقراء الجدد، فهم خطر محدق قد يبدو من المتعطلين الذين سلبوا أعمالهم. ماذا تصنع الإنسانية لهذه الطبقة؟ وماذا تصنع هذه الطبقة للإنسانية؟

وقفت وبي شمعة تذرف، ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابهم وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا، ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته. وثغر الصبايا وما يعزف. أعيد إلى الورد لون العراق، شم العراق.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة.
9: من قلب البصرة.
8: من مول بصرة تايم سكوير.
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: في البصرة يمتزج سواد النفط ببياض أحلام الناس. تقف المدينة اليوم أمام مرآة الأرقام القاسية، تلك الأموال المعلقة في دهاليز الموازنات والمشاريع التي تنتظر لمسة الضوء بين أروقة الوزارات، كلها تحكي قصة ثغر يمنح الكثير ويعيش تحت رحمة وعود مؤجلة. في هذا التقرير الإذاعي نفتح النافذة على أصوات المسؤولين والخبراء لنقف على حقيقة الأزمة المالية التي تخنق شرايين البصرة. البداية تأتي من لغة الأرقام والحسابات المتراكمة، حيث تضيع مليارات الديون ومستحقات البترودولار في دهاليز الموازنات. نتابع تفاصيل المظلومية بصوت رئيس اللجنة المالية الدكتور شكر العامري.
11: احنا نطلب اكثر من 43 تريليون دينار عراقي منذ سنة 2010 لغاية سنة 2022. انا اليوم كرئيس للجنة المالية والإدارية في مجلس المحافظة تم حساب هذا المبلغ، هو يعتبر ما متبقي من موازنات للسنوات الماضية. مثلا موازنة أي سنة معينة ما تستكمل، ما تعطى البصرة كل حقوقها، مثلا يعطى 50% 30% 60%، فبالتالي ما متبقي من هذه الموازنات تم حسابه وجمع هذا المبلغ. يضاف إلى أموالنا من البترودولار استحقاقاتنا أيضا هي لا تعطى بالكامل، إما أن تعطى جزء قليل أو إذا أعطي المبلغ كاملا فلا يعطى على مدار السنة، بالتالي أكو مشكلة هنا. يعني هسه مثلا من شهر السابع للعام الماضي لغاية الآن لم تعطى البصرة حقوقها من البترودولار، إذن تجمع المبالغ تكون بشكل كبير.
10: وعلى مستوى البنية التحتية والمدارس تبرز أزمة الأبنية لتفرض واقعا صعبا في مركز المدينة والأقضية. تشرح لنا الواقع رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
4: نقص التخصيصات المالية ألقت بظلالها على المحافظة وحتى على العراق كله. توقفت عندنا المشاريع، خاصة المشاريع الأبنية المدرسية. كان عندنا تمويل وحيد هو عن طريق المنافذ الحدودية، ولكن مع الأسف توقف التمويل وربطه أيضا بالموازنة من شهر السابع، يعني أيضا ما عندنا تخصيصات. احنا عندنا المشكلة النقص الحاتوة في مركز المحافظة. قد البعض يستغرب، عندنا أكثر المدارس الموجودة في مركز المحافظة هي مدارس أهلية مع الأسف، مدارس الحكومية قليلة جدا وأكثرها متهالكة، وقسم كبير من عتها تم إخلاءها وتحويلهم إلى دوامات ثلاثية أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن واقع سكن أبنائنا الطلبة. لذلك وعدنا أيضا بعض الأقضية والنواحي، خاصة النواحي المناطق النائية أو النواحي الحدودية مع باقي المحافظات مثل الثغر، مثل قد يكون بخور الزبير، بعض مناطق شط العرب. لذلك نتمنى أن تقر الموازنة سريعا من أجل أنه ترى النور إن شاء الله خطة الأبنية.
10: أما شرايين المشاريع وتوقف تمويل المنافذ فيهدد مئات المشاريع المقرة بالتعاطي. نتابع قراءة هذا الشلل الخدمي مع عضو مجلس المحافظة السيد صباح البزوني.
9: الأزمة المالية خانقة جدا على العراق بشكل عام وأيضا البصرة ومشاريعها، باعتبار بأن هناك إقرار للمشاريع، وزارة التخطيط لحد الآن لم تقر هذه المشاريع باعتبار عدم وجود السيولة المالية، بعدم إقرار موازنة 2026 من قبل البرلمان، لا سيما بأنه كان هناك إقرار لخمس سنوات ثلاث سنوات سابقا بال 25 حد ال 25. اليوم عدم إقرار موازنة في مجلس النواب يخليك بالنسبة تعمل على 1 على 12، وأيضا بالنسبة إلى عدم وجود الأموال، اليوم الدولة تعاني حتى من تأمين الرواتب بشكل كامل لهذه السنة في ظل مضي خرمز وغلق مضي خرمز، وبالتالي بالنسبة للأحداث اللي جرت في هذه المنطقة أكيد بأنه تلغى بآثارها على العراق، بالتالي المشاريع راح تتوقف من خلال بأنه عدم وجود السيولة المالية. أيضا بالنسبة إلى تفاقم المشاكل حول المشاريع المستمرة، المشاريع الجديدة ممكن راح تتوقف بالكامل.
10: الأزمة المالية الكبيرة تتزامن مع شلل تمويل المنافذ الحدودية وتجميد مئات المشاريع المقرة لعام 2024 في أروقة الوزارات، مما يعطل الخدمات في الأقضية والنواحي. يستمر معنا في القراءة الدكتور شكر العامري.
11: نعم، البصرة أمام أزمة مالية وأزمة مالية كبيرة. لحد الآن أيضا المنافذ تقريبا لا يوجد، ما موجودة خلال صار 3 أشهر إلى 4 أشهر، أموال المنافذ لم تصرف إلى محافظة البصرة، واللي هي تعتبر الشريان الرئيسي للمحافظة اللي ممكن تمشي معاملاتها وبعض المشاريع البسيطة خلينا نقول. فهذه توقفت وتوقفت الموازنات. أيضا إحنا موازنة 2024 صادقنا على 397 مشروع، لحد الآن لم تصادق من قبل وزارة التخطيط ولم تمول من قبل وزارة المالية. فهذه هي كلها مشاريع بها خدمات للناس بالقطاعات كافة المختلفة. بالنتيجة راح تتأخر عندنا المشاريع، تتأخر عندنا إنجاز الخدمات للمواطن، المواطن يشعر أنه عدم الاهتمام به. إحنا لا سيما أنه هذه المشاريع أكثر من 37% هي إلى الأقضية والنواحي، بالنتيجة لا تزال الأقضية والنواحي تعاني في المحافظة.
10: وفي ختام تقريرنا، تتجه الأنظار صوب ممثلي المحافظة في البرلمان لتوحيد الصفوف وانتزاع الموازنة، بينما تقع مسؤولية استمرار الإعمار حاليا على عاتق المقاولين بجهودهم الذاتية. الكلمة الأخيرة تضعها رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
4: أطلب من الأخوة السادة النواب الموجودين حاليا يعني في البرلمان العراقي، عندنا 25 نائب، أتمنى من حضراتهم بأن يرتقون بمسؤولياتهم ويعملون بصلاحياتهم، اللي هي أولا رسم سياسة عامة للبلد، المطالبة بإقرار الموازنة سريعا، وخاصة نواب البصرة أريد منهم توجه وتوحد بالآراء من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية أنه الإقرار جداول الموازنة وإرسالها إلى البرلمان من أجل دراسته والتصويت عليها، وخاصة البصرة اللي انحرمت من كل تخصيصاتها المالية البترول دولار احنا اكثر من 43 او 45 تريليون. البصرة تطلب والسيد المحافظ اقام دعوتين ضد وزارة المالية. ايضا عندنا المنافذ قلنا متوقفة من شهر السابع، عندنا الموازنة سنتين ما مستلمين. رغم هذا نشوف اكو نسبة عمل، نسبة انجاز في بعض المشاريع وبعض الابنية. هذا يعني بجهود المقاولين الاخوان، رغم انه يطلبون من سنوات عديدة او يعملون بالاجل، يعني من اجل تسيير العمل في هذه المشاريع.
10: بين ميزان مستحقاتها الغائبة وعجلة مشاريعها التي تدور بالآجل، تظل البصرة بانتظار فجر منصف يعيد لها بريقها. القضية هنا تتجاوز نقص الأموال لتصبح حكاية أرض تفيض بخيراتها على الجميع ولا تنال سوى قائمة من أمنيات معطلة.
12: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك. وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة والحرف متهم ومتهم وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من ومن يدري العدو من الصديق. وحوله هذه المقالات الكمائن، والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين وقمة مقلوبة أو غار معنى أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك. قد كان في قلب الشدائد مضمرا حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا، ستراه مال ليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى. وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي، وطلة الموت المباح ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال هو ذلك الوطن التمني والخيال فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.
13: دور العقاب في تقويم السلوك الخاطئ. لما وكيف يتجنب الفرد سلوكا ما على الرغم مما قد يجلبه هذا السلوك من لذة أو يحققه من فائدة له ظاهرا؟ يمر التجنب لسلوك ما بخطوتين هما: أولا المعرفة على المستوى العقلي، ثانيا الموقف الداخلي أو الاتجاهات. المعرفة على المستوى العقلي، وهي أن يدرك الفرد أن هذا السلوك خاطئ ونتائجه سيئة وعواقبه وخيمة، وهذه مرحلة سطحية لا تكفي لردع الإنسان عن إتيان سلوك ما، خاصة إذا كان هذا السلوك يحقق إشباعا للذة بصورة مباشرة أو فائدة للفرد. وليس أدل على ذلك من أن كثيرين من المدخنين يعرفون أضرار التدخين ولكنهم لم يقلعوا عنه، على الرغم مما هو مكتوب على علب السجائر من أن التدخين ضار جدا بالصحة، وبما تأكد من علاقة وثيقة بين التدخين وأمراض جسمانية مهلكة أهمها سرطان الرئة، ومع ذلك لم تكفي هذه المعرفة ليمتنع المدخن عن التدخين، لذلك كان لابد من خطوة ثانية تكون أعمق من المعرفة ليتجنب الإنسان سلوكا ما. وهكذا يأتي دور الجانب الانفعالي أو العاطفي أو ما يسمى بالاتجاهات الداخلية للفرد. الموقف الداخلي أو الاتجاهات، وهي تنبع من الجهاز القيمي الذي يتكون داخل الإنسان منذ طفولته المبكرة، ويكتمل نموه ببلوغ الإنسان السن الرشد، ويتكون هذا الجهاز من خلال ما يتلقاه الطفل من قيم وأخلاقيات المحيطين به، خاصة الأم التي تلقنه الخطأ والصواب ليس على مستوى الألفاظ فقط ولكن على مستوى الفعل والقدوة، فيكون التشجيع عند فعل الصواب والنهي والزجر والعقاب عند فعل الخطأ أول حدوثه. ولا شك أن الأم والمحيطين بها يجسدون قيم المجتمع الذي يعيشون فيه، فلا تلبث تلك القيم أن تترسخ في ذهن الصغير من خلالهم، وكلما اتسقت سلوكيات القائمين على التربية مع المعايير الاجتماعية السائدة ومع الجانب المعرفي الذي يلقن للصغير ترسخت القيم وأصبحت تؤدي الدور بيسر وسلاسة في تعديل سلوك الفرد وضبطه، وتوجه الاتجاهات سلوك الفرد في المواقف المختلفة طبقا لميولها وبصبغة انفعالية، مما يعطي السلوك قوة دافعة منشأها ذاتي، أي نابع من ذات الفرد دون ارتباط بالواقع الموضوعي، بمعنى أنه يتصرف بتأثير الاتجاهات أكثر من تأثره بموضوعية الأشياء. ويمكن أن نعرف الاتجاهات بأنها الميل الداخلي نحو الأشياء، وهي تكتسب من البيئة دون مراجعة لها أو البحث في منطقيتها، وليس سهلاً على الفرد أن يميز بين اتجاهاته أو معتقداته أو آرائه الخاصة، لأنها جميعاً تنبع من جهاز القيم لديه، ولكن الاتجاه هو الأقرب إلى الموقف التنفيذي في السلوكيات، فالمعتقد الداخلي والرأي منطق انفعالي أو منطق فقط، بينما الاتجاه هو الخطوة التي تسبق السلوك. ونظراً إلى أهمية الاتجاهات في السيطرة على السلوك أكثر من المعرفة العقلية، فإن البحث سوف يفصل ما يمكن أن يؤثر فيها. وهو أولاً دور المعتقدات الدينية. يعد التأثير الديني أحد العوامل المهمة في الاتجاه نحو سلوك ما، وذلك لما يرتبط به من أصول عميقة في نفس الفرد غرست فيه من صغره، كما أن المعتقدات هي الجذور الأساسية للاتجاهات داخل الأفراد، ومن ثم كان الإيمان العميق بالله وما يتبع ذلك من إيمان بالغيبيات يهيئ الفرد لقبول أوامر الدين وتجنب نواهيه، خاصة إذا ارتبط فعل الأوامر بالثواب أي بدخول الجنة ورضا الله الخالق الرزاق، وارتبط إتيان النواهي بالعقاب أي بدخول النار، ومع التذكير بذلك من خلال التربية المرتبطة بالقدوة والمواعظ المتكررة التي يحض عليها الدين مما يدعم الاتجاه الداخلي للأفراد. ثانياً، القيم السائدة في المجتمع الذي يعيش فيه الفرد. تنمي قيم المجتمع اتجاهات معينة دون أخرى، فإذا عاش فرد في مجتمع من اللصوص فسوف يكتشف أن من يسرق أكثر يصبح في نظر هذا المجتمع هو النجم والبطل، ومن ثم فإن نتائج سلوك السرقة من قبل هذا المجتمع سوف تبارك هذا السلوك وتدعمه، ولذلك ينمو مثل هذا الاتجاه لدى الفرد ويصبح اتجاها ناميا لدى الآخرين، فينحون منحى هذا الفرد كي ينالوا المكان نفسها بين أفراد مجتمع اللصوص. أما إذا عاش لص في مجتمع الشرفاء فإنه سوف يصبح شاذا بينهم ويدينون تصرفه، بل ينال العقاب المتفق عليه في مجتمع الشرفاء، فيكون عبرة لغيره من أفراد المجتمع الذين يتخيلون النتائج التي سوف يجلبها عليهم سلوك السرقة من عقاب وضرر فيجتنبونه. لذلك كانت القيم السائدة في مجتمع ما مدعمة لاتجاهات دون أخرى طبقا لما تعطيه من تعزيز أو ازدراء السلوك لدى الأفراد. ثالثاً، القدوة التي تجسد صورة السلوك. لا يستطيع الطفل تجريد المبادئ أي فهم المبادئ المجردة مثل العدل والخير والصدق في مرحلة اكتسابها، وذلك خلال الفترة من سن السادسة وحتى البلوغ، ولكن يمكنه أن يتمثلها عياناً في فرد ما تتوافر فيه تلك المبادئ أو المثل، فيصبح هذا الفرد هو القدوة، وقد يكون شخصاً حقيقياً يعايشه الطفل كالأب أو المدرس أو أحد الأقارب أو شخصية من التاريخ، وذلك من خلال نعت التاريخ لصفاته وسيرته مثل الرسول كقدوة للمسلمين. رابعاً، قوة البناء النفسي. ويقصد بقوة البناء النفسي تكامل الذات من حيث قيامها بوظائفها العقلية بصورة متسقة بما فيها الفهم على المستوى المعرفي للعالم الخارجي ومطابقته برصيد الخبرة المختزنة في الذاكرة والمرتبط بالوجدان دون سطحية انفعالية تقلب الشخص من النقيض إلى النقيض بغير قناعة منطقية كافية، وذلك يرجع إلى ضعف الذات كما يرجع إلى زيف جهاز القيم لدى الأشخاص القابلين للإيحاء وتغيير اتجاهاتهم. خامساً، سعة إدراك الفرد ومدى اطلاعه. إن مقدار الفهم للواقع ووضوح حقائقه في عقل الفرد يؤثران في اتجاهاته، ومن ثم فإن نقص الفهم للأمور يكون لدى الفرد اتجاهات خاطئة دون أن يعي، وكثيراً ما لوحظ أن هذا هو الحال لدى بعض المتعصبين لاتجاهات معينة وضد آراء لا تتفق مع آرائهم.

سادساً، العواقب المترتبة على السلوك، تشمل ما يترتب على السلوك من مكافآت أو ما يناله الفرد من عقاب، فإذا كوفئ الفرد على سلوك ما فسوف تدعم المكافأة ذلك السلوك سواء كانت مادية أو معنوية في صورة استحسان الآخرين لما قام به الفرد. وكذلك إذا عوقب الفرد على سلوك ما فإن العقاب يطفئ السلوك ويجعل الفرد يتجنبه خوفاً من تكرار العقاب، خاصة إذا كان للعقاب جزء مادي وجزء معنوي كما في تطبيق الحدود، إذ إنها تكون معلنة فيتحقق منها الإيذاء البدني والإيذاء المعنوي الذي يهز صورة الفرد أمام ذاته وأمام الآخرين.

تطبيق الجزاء في الحدود الشرعية. لكي يطبق الجزاء في الحدود الشرعية يراعى أن يكون الشخص مقترف الإثم أو المخالفة المجاوز للحد مكلفاً، أي مسؤولاً عن تصرفه في ضوء الآتي: العقل، أي أن يكون الشخص عاقلاً ويؤدي عقله وظائفه بصورة سوية من خلال سلامة القوى الإدراكية والإرادة، إذ إن سلامة القوى الإدراكية تتيح الفهم الصحيح للعالم من حوله، فإذا كانت مختلة بما يجعله يدرك أشياء ليست حقيقية أو غير موجودة، فإن تمييزه سوف يختل ويأخذ عقله قرارات خاطئة طبقاً للمعطيات الخاطئة. وإذا كانت الإرادة مسلوبة بضلالات المرض العقلي، وهي الأفكار الخاطئة الثابتة التي لا يمكن تصحيحها بالحجة والمنطق ولا تتناسب مع ثقافة الشخص وبيئته، فإن تصرفاته سوف تكون تحت سيطرة تلك الإرادة المرضية، ومن ثم فهو لا يحاسب على تلك التصرفات حتى لو كانت مجاوزة للحدود الشرعية. البلوغ يقصد به من الناحية النفسية القدرة على فهم الأمور المجردة وتمثل أحكام الشرع الحكيم واكتمال العقل. ويلاحظ أن طفولة الإنسان ليست كطفولة الحيوانات، إذ إنه يحتاج إلى عام كامل من الزمن حتى يستوي واقفاً، ثم يحتاج إلى عامين آخرين حتى يستطيع الجري، بينما صغير الحيوان في خلال ساعات قليلة يستطيع الوقوف والجري، ويلزم الطفل وقت طويل حتى يصل إلى البلوغ من 11 حتى 17 من عمره، ولا يعد راشداً إلا إذا بلغ 21 من عمره. والرشد يقصد به اكتمال العقل وحسن التصرف. ومن سمات الحدود الشرعية العلانية في تطبيقها لأنها تحقق الردع للآخرين، وفيها العبرة والعظة لمن تسول له نفسه ارتكاب أي من المخالفات الشرعية. والحدود في الاصطلاح هي العقوبات المقدرة شرعاً، والحد في اللغة هو الفصل بين شيئين حتى لا يختلط أحدهما بالآخر أو يتعدى أحدهما على الآخر. وأصل الحد هو المنع، ويطلق على المعاصي لقوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. ويطلق الحد على جرائم الحدود وعقوباتها، فيقال: ارتكب الجاني حدا وعقوبته حدا. وعندما يطلق الحد على الجريمة فذلك يعني تعريف الجريمة بعقوبتها، أي إنها جريمة ذات عقوبة مقدرة شرعا، فتسمى الجريمة بالحد من باب المجاز.

ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس؟ قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأن جسمك مقدس. وتلوم شعري حين مسك، ليس لي ألم سواك.

0: فمائك حين كانت تدرس، وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غشمت دادك أطلس، ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس، وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس، المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنس.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايمز سكوير من البصرة.
3: طقون بس من يطقك ما يحاول يخلي بيك أثر، بحيث يعني شخل يخلي راسك بالقاع ودوسه حتى لا يخلي بيك أثر، يعني خاف يطقك بخيزرانة قوية، يطقك خفيف بالخيزرانة ويطقك راجديات، بس ما يحاول يخلي بيك أثر حتى من ترجع للعراق ما تقدر تسوي شيء، ما عندك شيء دليل يعني قوي. أول ليلة بلغونا بأن ثائر ونجم ماتوا أثناء التحقيقات في الكتل، ولاي أثناء التحقيقات يعني يسألون أسئلة، يعني إحنا بسطاء أهل الجنوب، يعني إحنا بسطاء ما نعرف يعني عن الحشد الشعبي وما نعرف عن الحرس الثوري، يسألونك عن الحشد وما يقول الحشد الشعبي، والله وبالله هذاك واحد بيهم ما يقول الحشد الشعبي، يقول الحشد الكلبي. هذا شنو الحشد الكلبي؟
4: هذه شهادة محمد جواد، الطالب الجامعي والصياد البصري في عطلته، رجع من الموت من سواحل الفاو، إذ تحولت لقمة عيشه إلى رحلة تعذيب في عمق المياه الإقليمية العراقية، حيث يفترض أن تحرس السيادة أبناءها. تكررت فصول المأساة. قبل أيام تكررت الاعتداءات الكويتية على صيادي البصرة، 5 صيادين عزل واجهوا الرصاص، والتحقيق القاسي والتعذيب المهين داخل حدود وطنهم. عادوا يوم أمس بموكب سيارات يحمل جثة ومصابا في حالة حرجة، وثلاثة ناجين رووا لنا تفاصيل ليلة مرعبة وسط صمت رسمي عراقي متكرر يثير الاشمئزاز. يكمل الصياد محمد جواد رواية فصول تلك الليلة المأساوية، واصفا لحظات الاعتقال المريرة واللحظات الأولى لوعي الفاجعة بعد اصطدام الزوارق الكويتية بهم وعزلهم.
3: أخذونا صعدونا قالونا صعدوا عدنا إحنا ولد ثالث حسن خالد حسين اسمه ملتاوية رجله أثناء الاستعجال والرمي والهوسة هو من جاي يتحرك من ثني على رجله وملتاوية صحينا بس أنا ونجم شوي بينا نروح نتحرك قالوا نقلوهم للدورية الأولى نقلنا المصاب والمستشهد نقلناهم بالدورية الأولى بس ما ندري بعد هو ميت عايش عزلونا واحد ما حد عن الثاني خمسة أيام كل واحد بوحد غرفة منعزل صعدنا ظل يمشي بينا طراد تقريبا مسافة ما أعرف يعني إيش قد المسافة بالضبط بس حد ما وصلنا الخفر السواحل الكويتي أول ما وصلنا سوانا فحص يعني بس يباوع جسمك يعني ما مهتم لك يعني دم العراق هيك يروح هدر ليش
4: لكن كيف بدأت الحكاية ولماذا تحول قارب الصيد البسيط إلى هدف عسكري نعود مع محمد جواد إلى اللحظات الأولى للهجوم المباغت في المياه العراقية وعند نقطة البوية الخامسة
3: كنا موجودين بالمياه العراقية يم البوية الخامسة القناة خلصين شغلنا نريد نروح لللنج بالمياه العراقية حد ما أجل خفر السواحل خفر السواحل الكويتي أجب سرحته صدم الطراد من الأمام الطراد فتح بالنص يعني فران فتر عكسنا ظل يرمي أول صلية ظل يرمي بالطراد الصلية الثانية علينا وش رمي حي انبطحت على سطح الطراد بس تشهد يعني احنا طلعنا من الموت شلون هاي يدي هاي من أول يوم حد هاي حد الآن أرجف طلعنا من الموت شهيتش ما أدري شلون طلعنا أثناء الرمي ظل صيح نجم ظل صيح آخ عوفونا هم مستمرين برا خذونا بالدور الكويتي نجم صار عنده نزف داخلي طقع بصدره ثلاث طلقات بصدره والشظايا طقع رمى على الماكينة والثاني تصوب باليافخ مع راسه كلش فيت
4: هذه الحادثة خرق صارخ وتعد سافر على كافة المواثيق والقوانين الدولية هذه جريمة اعتداء مكتملة الأركان ضد صيادين عزل جرى التنكيل بهم داخل مياههم الوطنية الأمر الذي يضع الدولة العراقية بمؤسساتها القانونية والدبلوماسية أمام مسؤولية تاريخية وحتمية لانتزاع سيادتها المستباحة في عرض البحر وفي هذا السياق يفكك لنا الأستاذ علي العقابي المتخصص في الشأن البحري الأبعاد القانونية لهذه الجريمة
5: ما حصل يعد وفق السياق القانونية الدولية هو جريمة اعتداء على مواطن بريء يعني إذا نرجع القانون الدولي البحري نرجع القوانين حقوق الإنسان هذا اعتداء والاعتداء يقابل بشكوى دولية يجب على الحكومة العراقية الآن أن تقيم دعوة دولية على خفر السواحل الكويتية لارتكاب جريمة قتل دون مبرر ما هو المبرر لقتل هذا الشخص حتى لو كان متجاوز الحدود إذا كان متجاوز الحدود يتم التعامل معه بطريقة لأنه لا يحمل سلاح لا يهدد خفر السواحل بالخطر لا يهدد ما تسمى بدولة الكويت بالخطر أما أنه تدخل إلى مياه عراقية بحتة وتتجاوز حدود دولة وتعتقل مواطن من مواطنيها وتأخذت كتلة في ديارك فهذه جريمة إنسانية على الحكومة العراقية أن تقيم شكوى أو دعوة دولية في المحاكم الدولية وفي هيئة الأمم المتحدة لإدانة الحكومة الكويتية وإدانة خفر السواحل الكويتية ومنعهم من دخول المياه العراقية مستقبلا
4: الاعتداءات ليست الأولى من نوعها هي حلقة في سلسلة ممتدة من التجاوزات التي تحصد أرواح ومصادر رزق أبناء البصرة وسط غياب الحماية الفاعلة والتعويضات العادلة لعوائلهم نتابع رأي الأستاذ مهدي التميمي مدير مفوضية حقوق الإنسان في البصرة
6: هذا الاعتداء هو ليس الاعتداء الأول هناك اعتداءات قبل عام 2017 ثم 2017 إلى قبل شهرين كان عندنا اعتداءات من أهالي القرمة اللي حصلت في قرب كاسر الأمواج العراق بغض النظر اليوم عن ما جرى هي اعتداءات يجب أن تقف ويجب أن تكون هناك خارطة طريق مع الكويت لاحترام الصيادين العراقيين ويجب أيضا على القوات العراقية وقيادة القوة البحرية أن تكون هناك لها تواجد في حماية الصيادين العراقيين نطالب الحكومة المحلية والحكومة المركزية باتخاذ إجراءات فعالة يجب أن يكون هناك تعويض واعتبار هذا الشهيد الصياد هو شهيد وكل من سقط جراء الاعتداءات الكويتية، والجرحى أيضا يعوضون ضمن قانون 57 لعام 2015 من تعويض ضحايا العمليات العسكرية والإرهابية وضحايا الأخطاء الحربية.
4: ومع تصاعد الغضب الشعبي في البصرة، يرى مراقبون وأعضاء في الحراك المناهض للاتفاقيات البحرية المجحفة بحق العراق أن سلوك خفر السواحل الكويتي بات يقترب من سلوك الميليشيات المنظمة التي تستوجب رداً حازماً وتدويلاً فورياً. يعلق الأستاذ يعرب المحمداوي عضو الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبد الله الملاحية:
7: اتضح لي للأمانة يعني أنه خفر السواحل الكويتي هي ميليشيا، عبارة عن خفر سواحل رسمية لكنه ميليشيا. كل تصرفات خفر السواحل الكويتية مع الصيادين العراقيين هي باعتبارها ميليشيا، ولذلك أنا طالب دائما أنه يجب تدويل قضية الصيادين العراقيين، على الحكومة العراقية الذهاب باتجاه الممتحدة لتدويلها. الكويت منذ أكثر من 30 عام وهي تدول بالعراق تدويل يومي، حتى إذا يعني لاحظتم كل شيء في الكويت يشكون بالمظلومية من بسبب العراق. اليوم على الحكومة العراقية وعلى البرلمان العراقي وعلى البصرة تحديدا بسياسيها وبنخبها وبعشائرها وبمثقفيها، على البصرة اليوم يجب أن تدان الكويت على هذه فعلتها، تدان بشكل رسمي على هذه فعلتها.
4: وعلى أرصفة الفاو حيث ترسو قوارب الصيد المتعبة والمثقلة بالخوف، يرتفع صوت المطالبة بإنهاء صمت المسؤولين المحليين والمركزيين، فالصياد العراقي بات يشعر بأنه يواجه مصيره وحيدا في البحر دون أب يحميه أو حكومة تدافع عن سيادتها. نختم مع صرخة الأستاذ بدران التميمي رئيس جمعية الصيادين العراقيين في قضاء الفاو:
8: نطالب الحكومة ونطالب رئيس الوزراء بأنه يسوي حل لهذه المشكلة، والسيد المحافظ صامت، ولا كأنه هذول البصريين أو الشعب البصري أو الصيادين أولاده، والأب الأكبر للصيادين هو السيد المحافظ. ما في اليوم السيد المحافظ عندكم سمعت لقاءات بالقنوات أو هاي، إذا التقى بالصيادين سأل عن الصيادين قال لهم شنو بيكم مشاكل الصيادين. الناشد السيد المحافظ ليش يعني الصيادين مو أولادك، مو أنت المسؤول عليهم؟ يا دولة رئيس الوزراء نريد من عندك حل لهذه المشكلة ويا الكويت، لأن الكويت جاي يحتدون علينا أكثر من عشرات المرات على طول السنين، الاعتداءات مستمرة. الناشدكم مرة ثانية والناشد كل المسؤولين وكل الشرفاء العراقيين بأن يوقفون ويا الصيادين.
4: جيء هذه المرة بموكب يحمل جثة ومصابا وثلاثة ناجين يرتجفون من أهوال التعذيب في مياه كان يفترض أن تحرسهم فيها راية الوطن. رحل نجم عبد الله وبقي السؤال: كم صيادا من البصرة يجب أن يموت، وكم من السيادة يجب أن يستباح لينتهي زمن الدبلوماسي؟
9: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم، لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك، اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرتي، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
1: سحر الأهواز، مدينة تعرف بأهلها المضيافين الكرماء وتاريخها الأصيل، وبكثرة جسورها الجميلة ونهرها العريق وبناياتها التاريخية الأثرية. إنها الأهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، والعاصمة النفطية للبلاد، وتعد ثالث أكبر حقل نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية والكويت. وتتنوع معالم الأهواز ما بين تاريخية وحديثة. سنلقي نظرة هنا على بعض هذه الأماكن المستقطبة للسياح والزوار من جميع أنحاء العالم. جسور الأهواز، تلقب الأهواز بمدينة الجسور، وذلك لكثرة جسورها التي تصل غرب المدينة بشرقها، إذ فيها 10 جسور، من بينها جسور شهيرة أكثر من غيرها، وذلك حسب أقدميتها واستخدامها. وهذه الجسور سميت حسب دلالاتها، مثل الجسر الأسود والجسر الأبيض والجسر السلكي. الجسر الأسود هو أول جسور هذه المدينة وأقدمها، تم إنشاؤه عام 1929 في فترة حكم الشاه رضا بهلوي، بهدف ربط خط سكة حديد ميناء الخميني شابور آنذاك المطل على شمال الخليج بخط سكة حديد طهران وصولاً إلى شمال إيران. وتعود ملكية هذا الجسر إلى المديرية العامة للسكك الحديدية في جنوب إيران.

تم بناء هذا الجسر المعدني الأسود الذي يبلغ طوله 1050 متراً وعرضه ما يقارب 6 أمتار، ويقف على 52 عموداً بأساسات خرسانية وحجرية على قاع نهر كارون. ويعمل الجسر في مجال مواصلات القطارات، إذ يكون فوقه خطان، واحد للذهاب والآخر للإياب لمرور القطار، كما توجد أرصفة بعرض نحو متر واحد على الجانبين لمرور الأشخاص. بعد 7 سنوات من افتتاح الجسر الأسود، تم تشييد جسر جديد يربط الأهواز القديمة بالجديدة، وكان للسيارات والعربات والأشخاص، إذ عرف منذ القدم باسم الجسر الأبيض أو جسر أبو هلالات، وكذلك الجسر الهلالي نظراً إلى لون طلائه الفضي وشكله. يتكون هذا الجسر من 3 أجزاء فيها 5 هلالات معدنية. الجزئان الكبيران من الجسر يصل أحدهما إلى 136 متراً والآخر إلى 130 متراً، ويكون فوق كل جزء هلال بطوله، كما يقع بين هذين الجزئين جزء آخر للجسر تحته 3 أقواس معدنية بطول 49 متراً لكل واحد، إذ يبلغ الطول الإجمالي للجسر 501 من الأمتار، كما يعد الجسر الهلالي رمزاً للمدينة. ومن بين جسور الأهواز يكون الجسر السلكي أو الثامن أو الغدير هو الأحدث حتى الآن، ويعرف بجسر السلكي بين الأهوازيين، وهو مدعم بالأسلاك المتصلة بعمودين على شكلة حرف أي، إذ يبلغ طوله 1014 متراً وعرضه 22 متراً. ويربط هذا الجسر منطقة الأمانية غرب نهر كارون بشارع زند شرق هذا النهر، ويعد واحداً من أطول الجسور المعلقة داخل المدينة في الشرق الأوسط، وبدأ العمل به في سنة 2013.

البنايات الأثرية في الأهواز. بعيداً عن عالم الجسور والمواصلات، هناك بنايات تاريخية وأثرية كثيرة في الأهواز تحظى باهتمام واسع من قبل الأهوازيين والسياح الذين يزورون المدينة. فعلى سبيل المثال، فندق قو وخان معين التجار والجامعة المثلثة هي من أبرز هذه البنايات في الأهواز وأشهرها. فندق قو أو ما تبقى منه يعود تاريخ إنشائه إلى أواخر الفترة القاجارية 1920 في إيران، ويقع على ضفاف نهر كارون الذي يعبر وسط مدينة الأهواز. لكن كل ما تبقى من هذا الفندق الذي كان عبارة عن تحفة معمارية في عصره هو مجرد هيكل هش مهترئ قد ينهار في أي لحظة، إذ لم يحظى باهتمام جدي، غير أن منظمة التراث الثقافي لمحافظة خوزستان قامت بعمليات ترميم جزئي في عامي 2018 و2019. لكن بعد عام 2018 قامت مجموعة باسم أوكسين للدراجات الهوائية في الأهواز بتنظيف المبنى وساحة الفندق بشكل طوعي وترميمها، ولا تزال هذه العمليات مستمرة، وذلك إلى جانب افتتاحها مقهى في ساحة الفندق. وجاءت هذه الخطوة بهدف إعادة افتتاح الفندق بشكل دائم ولتعريف الناس به أكثر، كما ستدفع جميع الأرباح من مبيعات هذا المقهى لصيانة المبنى وترميمه.

على بعد خطوات من فندق قو يوجد مبنى تاريخي على ضفاف كارون يعرف بخان معين التجار الذي سمي على اسم بانيه الحاج محمد تقي معين التجار، وهو تاجر من أهل مدينة توستر. وقد شيد هذا الخان في عهد الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجاري ليكون عبارة عن مكتب لشركته ومحطة لتبادل السلع التجارية التي تشحن بالسفن من مدينة خرمشهر المحمرة إلى الأهواز عبر نهر كارون، إذ كان يتم تفريغها في هذا الخان، ومن ثم تشحن في القطارات لترسل إلى خارج البلاد. ومن عام 1928 إلى عام 1995 تحول الخان إلى مخزن للبضائع والسلع، حتى اندلع فيه حريق كبير عام 1995 تدمر إثره معظم المبنى، كما تضرر السقف ومعظم الأعمدة بالشدة. وبعد ترميم هذا المكان التاريخي أعلن المسؤولون في خوزستان فتح أبوابه أمام السياح. وإذا عبرنا من جسر سلمان الفارسي المجاور لهذا الخان، ففور وصولنا إلى الجهة الأخرى من الجسر سنواجه مبنى بديعا وفريدا من نوعه، هو أحد المعالم التاريخية الأخرى للأهواز، إذ كانت له استخدامات عدة منذ تدشينه في عام 1929، أي في عهد حكم البهلوي الأول في إيران.

بعد افتتاح المبنى المثلث بالفارسية ساخت مانسيه كوش في سنة 1929، أصبح هذا المبنى محل للبنك الإيراني الوطني في الأهواز، وتحول بعد 3 سنوات إلى المكتب الإداري للمحافظة، وبقي على هذا الحال حتى دخل جيش الحلفاء البلاد بين فترة الحرب العالمية الثانية عام 1942، وأصبح المقر الرئيسي لهذا الجيش، وبعد 7 سنوات صار مقراً لمنظمة ترومان الأمريكية في الأهواز. وظل على هذه الحال تتبادله الدوائر والمؤسسات حتى تم شراؤه أخيراً في عام 1957 من البنك الوطني الإيراني من قبل الحكومة آنذاك، وتحول إلى مبنى لكلية الطب في جامعة جندي شابور في الأهواز حتى عام 1966، حيث تحول المبنى في العام نفسه إلى محل لمجموعة معاهد تتبع لجامعة جندي شابور. وفي عام 1971 أصبح المبنى المثلث كلية الآداب واللغات الأجنبية في جامعة الشهيد تشمران في الأهواز، حتى ترك طلاب الأدب واللغات الأجنبية هذا المبنى المبهر عام 2010 لتنتهي مهامه في احتضان العلوم والعلماء والطلاب. ومنذ تلك الفترة أغلقت أبوابه من أجل عمليات الترميم والتجديد.

المعالم الدينية. تحتضن الأهواز أماكن دينية تاريخية، أحدها هو مرقد علي بن مهزيار الأهوازي الذي كان أحد الرفاق المقربين للإمام الرضا عليه السلام في فترة مكوثه في هذه المدينة، إذ بعد خروج الإمام من المدينة قام شيعة الأهواز ببناء مسجد في محل إقامته، ودفن بن مهزيار بعد وفاته فيه، وشيد له مقام تزوره الشيعة من إيران وخارجها. يتميز هذا المبنى الذي يقع بالقرب من نهر كارون بأسلوب البناء والتزيين والزخرف الإيراني الإسلامي البديع، ويعد هذا المقام أحد المعالم المهمة والدينية لهذه المدينة العريقة. كنيسة مسروب المقدسة، واحدة من كنائس الأهواز، وهي مبنى قديم في مركز المدينة وقريب من نهر كارون، يعود إلى فترة حكم الملك الإيراني المخلوع محمد رضا البهلوي. تم تصميمها وبناؤها على يد الإيراني المسيحي ترداد داوديان عام 1968، والذي كان يعمل في شركة النفط الوطنية الإيرانية آنذاك.

على ضفاف كارون صومعة قمح الأهوز التي تعد واحدة من المعالم التاريخية في هذه المدينة، إذ تشكل جزءاً من تاريخها المعاصر، بما أنها ساعدت في تشكيل مدينة الأهواز الحديثة في مجال الصناعة، وهي ثاني أكبر صومعة للقمح بعد صومعة طهران. تطل هذه الصومعة على نهر كارون، وتقع بالتحديد بين جسري السلكي والخامس، حيث أصبحت رمزاً عمرانياً تاريخياً وجميلاً في الأهواز. تم تشييد هذه الصومعة عام 1940 بهدف حفظ وتخزين الغلال، وعلى وجه الخصوص القمح، بجدران خرسانية مسلحة على الضفة الغربية لكارون. كما يتكون المبنى الرئيسي لهذه الصومعة من 20 أسطوانة في 3 صفوف. وقديماً كان القمح ينقل من الصومعة عبر نفق طوله 145 متراً إلى السفن الراسية في النهر لتصديره إلى الدول المجاورة. وإلى جانب جميع هذه المعالم المبهرة والتاريخية، يبقى نهر كارون المعلم الرئيسي والأساسي لمدينة الأهواز، ويجمع بين معالمها من الماضي إلى الحاضر، ويرتبط بتراثها وتاريخها منذ طليعتها، إذ أصبح في عصرنا الحالي مكاناً مريحاً وخلاباً شيدت على ضفافه المطاعم والمقاهي والأماكن الترفيهية المطلة على مياهه.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: من قلب البصرة
3: من
2: مول بصرة تايمز سكوير أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
4: من مول بصرة تايمز سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
5: مزاج الناس جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

للود والمحبة رجعنا نطلع عليكم محبتي مستمعينا الكرام بهذه الحلقة وعلى مدار هذه الساعة عبر الموجة 102.5 FM ومن داخل مول بصرة تايمز سكوير. فكل التحية طيبة لكل مستمعي برامجنا المنوعة ولكل متابعي برنامج مزاج الناس. بهذه الجولة وابتداء من هذه الدقائق سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. موضوع حلقتنا لليوم يمكن موجود بيد كل واحد بينا هاللحظة، جهاز صغير حجمه قد الكف لكن للأسف أخذ مساحة كبيرة من حياتنا. السؤال، هل أصبح الهاتف فرد من العائلة؟ هل صار يشاركنا سفراتنا، جلساتنا، قعداتنا، حتى لحظاتنا الحلوة والخاصة؟ لو هو مجرد وسيلة سهلة سهلت علينا حياتنا وقربت المسافات، فخلونا نفتح باب النقاش حول هذا الموضوع. تعالوا نسمع.

0: استمعتي مستمعين الكرام، خلينا نسمع أول رأي بحلقة اليوم ونتعرف بالعائلة. مرحبا.
1: مرحبا أنا، أهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: أرشد.
0: أرشد أهلا وسهلا بك يا أرشد. مرحبا.
2: مرحبا روان.
0: اسم حضرتك؟
2: روان.
0: روان وأرشد أهلا وسهلا. سولف لي عنها.
1: شنو؟
0: خطيبتك، أختك، زوجتك؟
1: لا خطيبتي.
0: خطيبتك اللي لفت نظري واجيت انا لهاي الطاوله انه شفت القعده توالم حلقه اليوم، قعدتكم انتم قاعدين ومخطوبين وطالعين للمول واجواء حلوه وسعيده والامور طيبه، بس للاسف لاحظت فد شغله وهي موجوده بكل بيت، يعني انه التليفون صار جزء من قعدتنا الخاصه، جزء من اللحظه الحلوه اللي نعيشها، كل واحد لقيت لازم تليفونه. فاريد اسمع من عندك يا ارشد، انت طلع ويا خطيبتك ومطلعها، خليني اصححها، مطلعها وجايبها للموضوع لازم تليفونك؟ فلهالدرجه انه التليفون جزء مهم من حياتك؟
1: لا، انه مو جزء مهم من حياتي، وطبعا اول شيء هي الاسره اول شيء، ولا بس يعني شغلش، بس يعني صار التليفون مو جزء من حياتي، بس كل واحد يعني
2: تعود
1: يعني وشقلش ما أعرف شو أصيب لك إياها.
0: يعني تقدر أنت تعيش يوم كامل بدون تليفون؟
1: الصراحة لا.
0: ليش لا؟
1: بقى صار جزء من حياتنا، يعني هو يعني كل شيء، يعني أول شيء يعني كاميرا سلات كسوشيال ميديا، وأنا حتى يعني حتى بيك شغلنا يعني بالحياة بالتليفون.
0: من يأخذ وقت أكثر منك، البيت ولا التليفون؟
1: والله صراحة التليفون.
0: نعم. الوقت المناسب اللي تحس انه كافي بعد انا تفرغت. احنا يمكن بحكم اشغالنا، بحكم التزاماتنا بالبيت خارج البيت، يمكن عندنا وقت معين اللي هي وقت الاستراحة ممكن ألزم الموبايل. زين، وقتك انت شو وقت تلزم الموبايل وممكن تتفرغ له؟ يعني تتصفح، تتابع، شو وقت
1: منه؟ خلاص مثلا اشغال البيت، مهمات البيت، يعني شنو محتاجين شنو ما يردون، ذيك الساعه انا من اتفرغ كلش انه اشوف ما عندي اي شيء، ذيك الساعه الله اقدر الزم التليفون انا. وبثناء الشغل يعني ما اترك كل شيء، واظل يعني بس انا والنقال يعني والشغل بس، لان اكثر الشغل انا بالنقال.
0: نعم. انت ذكرت انه طبعا هو كل شيء بايجابياته وبسلبياته، بس هو راح يبقى حسب كل واحد واستخدامه، ممكن انا استفيد من عنده واستخدمه بشكل صحيح وممكن العكس. زين، الموبايل قرب الناس ولا بعدهم؟ احنا ممكن في بعض الاحيان فعلا الصديق صار لي اشهر انا ما شايفته، بس اكو تواصل بيناتنا عن طريق التليفون. زين، انت من وجهة نظرك بشنو فادك؟
1: والله فادان بهواي اشياء، من تعرفت على هواي ناس، وال
0: يعني اهم خطيبتك.
1: ها؟
0: خطيب
1: اكيد. والشغل هم مو حلو، السلبي البي خاصة على هذول الجيل المراهقين، يعني يعني جالس يستخدمون كل الأشياء البرامج جالسون بشيء غلط يعني، وخاصة أكو يعني خاصة إذا الزوجة إذا كان عندهم أطفال أو فتشي، يعني لازم يكون ما مراقب بعدهم حول، لأن خاصة بهاي حياتنا والسوشيال ميديا يعني كلش يعني يعني كل شيء جاي نشر بيه، يعني الشيء السلبي والشيء الإيجابي.
0: زين، المشاكل اللي جاي يصير احنا نسمع هواي قصص، وجاي حتى نلاحظ على منصات التواصل الاجتماعي هواي جاي نلاحظ انه جاي يصير حالات طلاق ومشاكل بين الازواج وعوائل جاي تتفكك بسبب الموبايل. زين، واللي هو اكيد الاستخدام الخاطئ له. تتوقع وحسب وجهة نظرك انت ك يعني مثل ما نقول الحياة الجديدة راح تصير قدامك، تتوقع انه هاي مبالغ بي ولا فعلا واقع؟ هاي المشاكل والغيرة بين الأزواج بسبب التليفون، هذا الشيء واقعي ولا مبالغ به؟
1: لا والله واقعي.
0: واقع.
1: وخاصة من الزوجة إذا كانت غيرة.
0: وإذا ما غيره يعني إذا ما تغير شنو؟ تمشي الأمور مثلا؟
1: تفاهم. لا لا، بعد هذا التفاهم بين الزوجين. تفاهم.
0: زين، أنت متفاهمة وياه يعني؟ بلخص شلون؟
2: أي متفاهمة الحمد لله.
0: يعني من ناحية التليفون ولزمة التليفون، وفي بعض الأحيان نتصل ونلقاه مشغول، في بعض الأحيان نتصل ونلقاه 24 ساعة متصل على الواتس. هاي
2: خلافات على مود هذا الموضوع طبعا شيء أكيد، بس هو تليفون رمز أنا أعرفه وكل شيء، ودائما هو قدامي التليفون.
0: وهذا يكفي أنه أنت تنطين الثقة؟
2: ما عندي شك بي وعندي ثقة الحمد لله، بس هو يسوي مشاكل مرات، ينشر اكو تعليقات من البنات ما اعرف شنو، تصير مشاكل. ليش اكذب عليه؟
0: زين هسه هاي بالبدايه انت حاولت انه تضبط هذا الموضوع، تخلي لك تليفون ثاني هي ما تدري بيه؟
1: لا لا لا لا لا لا ابد، كل شيء خله قدامك، كل شيء امام امر الواقع.
0: طبعا هذا هسه هذا الموجود هسه قدامي هو قدامها طبعا، بس اللي هي ما تدري بيه وينه.
1: لا لا ماكو هذا الموضوع، ما عندي
2: من جدد. بس احنا صارنا 6 سنوات نعرف بعض، يعني ظليت اعرف كل شيء بالتليفون، بس اذا اكو تليفون ثاني ما ادري بيه بعد الله اللي يعرف.
0: والله انت وشطارتك وذكائك بعد، انا خب ما اريد اتدخل بيناتكم ولا ايش بقيت.
2: خير
0: يلا الله يتمم لكم ان شاء الله على خير. انت اريد اعرف من عندك هسه، ممكن الشاب يعني عنده عمل، انشغال، اصدقاء، تواصل، بالنسبة أنتي الوقت المناسب اللي تتفرغين تقولين يلا أوكي خل ألزم التليفون؟
2: أنا الصراحة أكثر شيء ملتهي بالبيت وبالشغل وبالطبخ، يعني عندي التليفون شيء عادي، حتى ما أعرف لا أصور لا أعرف شيء والله، حتى
0: شيء ثانوي ما أعتبره من الأساس.
2: بس أبد ما عندي شيء، يعني قليل ألزمه، أكثر شيء أحكي ويا أرشيد وبس، ما أعرف حتى البرامج ما أعرف، أكثر شيء أباوع عن إنستغرام.
0: نعم هذا الشيء يعجبك تتونس له طبعا اتوقع، اي يقول لك المهم يلا هو هذا باعتبار شيء ثانوي له. يلا حبيبتي شكرا لكم، واخذت من وقتكم يا عيني، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام احمد.
0: اهلا وسهلا بيك ام احمد. ام احمد، اريد اسمع رايك حول الهاتف، تعتبريه جزء اساسي ولا ثانوي بحياتك؟
1: جزء اساسي اكيد.
0: من اي ناحيه؟
1: يعني مثل ناحيه التواصل، مثل انا بالنسبه لي تواصل بالعمل، تواصل ويا مثلا زوجي، اطفال. هسه انا طالعه مثلا اي شيء احتاج انا مامنه مثلا موبايل يمه، هسه هو مثل موبايل يمه مثل كطفل انا ادري بمتاكده حاليا هسه هو ما جاي يستخدمه، بس كل شيء يصير طوارئ شيء.
0: نعم.
1: هذا الشيء مهم.
0: زين، احنا جاي نلاحظ وصير قدامنا هواي تفاصيل حول هذا الموضوع، علاقه الطفل بالموبايل. اكو بعض الامهات انه على مود تكمل شغلها تنطي الطفل الموبايل على مود يسكت، اللي حتى ممكن ما يقعد على وجبه رئيسيه وياكل، ممكن تنطي التليفون على مود ياكل. اللي ما يؤدي واجبه الدراسه ويكمل واجباته، وهذا اذا ما ممكن حتى يساومها، يقولها انا راح اكمل بس تعطيني تليفون. فاحنا نريد نسمع من عندك كأم احمد، هذا ممكن الطفل تتبعين هاي الطريقه والاسلوب على مود يمشي حياته وانت تمشين حياتك ووقتك؟
1: انا بالنسبه لي يعني انطيهم اياه باليوم، بس مو مثل ما ذكرتي، يعني مثل اللي يلعب شوي بالموبايل يلا يدرس، او يلعب شوي يلا ياكل، لا مو لهالدرجه يعني. بس ايه يستخدمون الموبايل،
0: يستخدمون
1: بس
0: اي عمر.
1: مثلا انا بالنسبه لي اطفالي ما عندهم يعني، بس ابني مثل متوسطه ما عنده موبايل خاص، انا عندي موبايل الي مالتي الخاص، وعندي هذا موبايل خاله البيت طوارئ.
0: نعم.
1: مثل اطلع اخليه بالبيت للكل هذا.
0: نعم.
1: اي فبهيج عمر هاي الاعمار.
0: قصدك كخط خاص ماكو؟
1: خط خاص
0: ما
1: لا، هو قلت لك موبايل انا الخاص ماتي، وهذا موبايل شلون يعني قبل كان اكو ارضي.
0: نعم.
1: بس هذا احنا معتبرينه مكان الارضي. هو ثابت بالبيت. اي مثل اطلع يتصلون علي او فشي، واحيانا يستخدموا طبعا، بس ما منزلينهم عليه لا العاب ولا شيء، شوي بس يوتيوب، ما بي ايش شوي يوتيوب مثل من يردون يباعون بي، واتساب مثلا. بس هي هاي.
0: تتوقعين يعني التواصل الاجتماعي والانترنت، السوشيال ميديا، التكنولوجيا بشكل عام تاثر على الطفل؟ ومن اي عمر يكون له تاثير نبدي نحس انه له تاثير سلبي؟
1: التأثير سلبي والله من هو صغير أصلاً تأثير سلبي، هاي الأعمار الطفل توه سنة، هاي أنا أشوفها بالنسبة لي تأثير سلبي. بس مثل هسه هم هيش أعمار يحتاجوا هسه جروبات، مثل مدارس، جروبات مدارس هم بنقالي الخاص ماتي، لسه أنا وياي هذا نقالي الخاص، جروباتهم اثنيناتهم نحتاج ضروري لهم تواصل، مثلاً دروسهم واجباتهم، فهذا الشيء مهم بالنسبة لهم. بس هو ما مو كل من عنده موبايل وخال بي جروبه، لا انا اللي اتابع هاي الاشياء وانا ابلغهم، شوف شنو عندهم تبليغات انا ابلغهم اياه.
0: اذا لاحظ احنا بعض الاطفال عندهم ما شاء الله نسبه الذكاء عاليه، البعض شو يقول لك اذا يريد يحلل هالذكاء هذا الموجود عند الطفل، تعلم اللغه الانجليزيه، الطلاقه يعني بالكلام، فاحنا مرات الناس تحللها على انه بسبب الموبايل، بسبب انه هو الانترنت ممكن. زين، فاريد اعرف انه هاي نسبة الذكاء العالي عند الطفل هو سبب التكنولوجيا ولا التربية وجينات؟
1: شوفي لا شغلتين اكيد، بس الموبايل كلش مهم يعني، اكو يتابعون قنوات شوفين عندهم معلومات مثل كلغة انجليزية جاي تحكين، اي اكيد اذا يتابعون قنوات انجليزية صير كلش عندهم خبرة بهاي اللغة، مو مثل ما يتابعون هسا بالنسبة لأطفالي ما يتابعون انجليزي، جد ما احاول اخليهم قنوات انجليزي يدورونه ومعهم خليجي، وارجع احطه اجي ادور وجهي اشوفهم يعني داري.
0: حتى في بعض الاحيان يبدي الطفل يتعلم اللهجه غير العراقيه، يعني ستي تقولين الخليجي ممكن يبدي يحكي عراقي بعدين هناك نطق بوحده،
1: تنطي مفردات خليجيه، مفردات اوقات تحكي جمل مصريه مثل بت. فقلت مهم انا بالنسبه لي انه يتابعون قنوات اجنبيه احسن. أي.
0: فعلا كتعلم لغة، وهي اللغة موجودة أساسا عندنا يعني بالمدارس ضرورية. الهاتف ممكن يهدد الروابط الأسرية على المدى البعيد؟
1: أي والله صحيح أكيد، يعني أوقات مثل على الأكل بدل ما يقعدون واحد يسولف ويا الثاني، هو كل من معونه قدامه الستاند والموبايل قدامه، فش التواصل أكيد يقل. بين الأسرة؟
0: الأب والأم، وتعرفين دور الأب والأم من ناحية الروابط الأسرية، من ناحية التربية، من ناحية إحنا دائما نعتبر الأم والأب هم القدوة زين أمام أولادهم. يعني الأب والأم ودورهم وقعدتهم يم الأولاد، هل يجلس الأب والأم على الهاتف أكثر من الجلوس مع الأبناء؟
1: والله لا، مو لدرجة أزيد، لا مو لدرجة، بس هي أكثر شيء أنا أشوف الأم أكثر من الأب. يعني تواجد الأم بالبيت مو مثل الأب ترى، فهي المفروض يكون تواصل هي أبنائها أكثر من الأب. يعني هو دائما مثلا خارج البيت شغل يطلع، فالأم لازم تواصلها ويا الأطفال أكثر، ضروري هذا الشيء.
0: سؤال أخير أم أحمد الحضرتي، الزمن السوالف العائلية والقعدات والتجمعات بدأ يقل بسبب الموبايل؟
1: والله احنا ما يقل هاي عندك لا دائما نلتف، بالعكس لا ما قال احنا بالنسبه لنا.
0: ان شاء الله يا ربي دوم ما يتقل وما تاثر، ما ياثر التكنولوجيا او الانترنت او الهاتف على التجمعات العائليه وقعداتكم الحلوه. ان شاء الله يا ربي ما تاثر. شكرا لك حبيبتي، شكرا لوقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: ايمان.
0: ايمان، اهلا وسهلا بك يا ايمان. ايمان، الوقت اللي تتفرغين به وتحسين الوقت مناسب على مدى 24 ساعه انه انت تلزمين التليفون، يا وقت؟
1: غالبا يكون العصر بعد ما ارجع من دوامي واتغدى وانام، يكون وقت فراغي شويه.
0: تعتبرين الموبايل جزء اساسي ولا ثانوي بحياتك؟
1: ثانوي، يعني احاول انا شخصيا قد ما بي ابعد نفسي عنه، لانه متعب. يعني أبسط شيء مثلا إذا نجي على المواقع التواصل الاجتماعي، إذا تجي على إنستا، ريلز مقاطع قصيرة، أدمغتنا تعودت على هالمقاطع القصيرة، ضلين ما أتحمل أشوف حتى فيلم أو مسلسل، سويت عفن دماغي. فأنا جاي أحاول قد ما بي أبتعد عني، أحاول.
0: يعني ممكن استخدامك الأساسي للموبايل هو بس مجرد تواصل؟
1: خلينا نقول هيجي، جاي أحاول قد ما بي صراحة.
0: حسب وجهة نظرك، الموبايل ملجأ الأساسي من المشاكل العائلية ولا لا؟
1: ممكن يكون للبعض، يعني إذا شخص مثلاً ما عنده أحد قريب عليه، شنو يلهي نفسه؟ يلهي نفسه مواقع التواصل، يلهي كلها. الحمد لله، يعني إذا عندي شخص قريب من عندي ليش حتى ألجأ لهيج الشيء؟
0: شايف الحوار الحقيقي اللي يصير بين العائلة، من تقعد العائلة على سفرة واحدة، تقعد العائلة على نقاش معين على موضوع معين، هذا الحوار الحقيقي بين أفراد العائلة ممكن بدأ الهاتف ياخذ المكان الحوار الحقيقي بالبيت؟
1: احنا بالنسبة لنا لا، يعني خلاص حوار نقعد صار نقاش على المواضيع لحد ما الساعه وقت الفطور، هم صار نقاش على بعض المواضيع. لا مو هيجي، بس اكو هواي ناس متاثره بي، ممكن احنا بعدنا ما قد متاثرين بالموضوع.
0: ايش وقت انتهى زمن السوالف العائليه؟
1: والله عندي هواي ناس انتهى. احنا بالنسبه لنا الحمد لله ما منتهي، وبدليل هسه احنا طالعين ملتمين كل ما تارك نقاله، انترنت اصلا مسدود، قاعدين طالعين نغير جو نسولف، لانه مهما يكون ايش قد ما تسولفين ويا بشر، تفتحين ويا مكالمه او مكالمه فيديو، ما صار مثل وجه الوجه، مستحيل. لو ايش قد ما تتونسين بيها، لو ايش قد ما التواصل بيها يكون حلو، مستحيل مثل وجه الوجه.
0: من المسؤول الاساسي عن زمن السوالف العائليه انتهت، الاهل ولا التكنولوجيا؟
1: اثنين، ما اقدر اخلي لهم على واحد بس. يعني اكو شخص هو من نفسه يبتعد، واكو اهالي اصلا ما يكفون نفسهم يتواصلون ويا ابنائهم. زين هذا شلون راح تحليها وياه؟ مو يعني مو مساله انه اكو مؤثر خارجي، الخلل اساسا يكون مرات بالاهل نفسهم، فانا ما راح يكون اكو حل.
0: تاثير الموبايل على الاول الانترنت على الطفل
1: لا تاثير كبير، خاصه يعني هذا الجيل مو مثلنا احنا. يعني احنا كنا نلهي نفسنا ابسط شيء بالدراسه، هسه الطفل ما يعرف يلهي نفسه، ما عنده شيء غير الموبايل بايده. مثلنا
0: تقدرين ما تستخدمين التليفون لمده يوم كامل ولا تحسين اكو نقص؟
1: صراحه ما مجربه، بس لا اقلش اكو نقص.
0: يعني في بعض الاحيان اذا عطل التليفون او مثلا احترقت الشاشه، هاي العطلات في بعض الاحيان يقول لك بنفس اللحظه انه لازم انا اصلحها، او الانترنت خلص الاشتراك، عندنا استعداد ونروح نفعل على الخط، بس المهم تمشي حياتنا. فنحس انه هو جزء اساسي في بعض الامور وثانوي في بعض الامور.
1: اكيد جزء اساسي، يعني ابسط شيء احنا حتى لو تردين تبتعدين عنه، مثلا الدوام، جروب الدوام شنو صار، تبليغات، هالحكي، حتى لو انت تردين التركين ما راح تقدرين التركينه، فلا له تاثير. يعني مع ذلك انا احاول قد ما بي ابتعد عنه.
0: داخل البيت، انتو كعائله داخل البيت اكو فت قوانين معينه تخص استخدام الهاتف ولا لا؟ اكو عندكم اطفال لو كبار؟
1: لا احنا ما عندنا هيك نوع من القوانين، وإذا أنا أصغر وحدة بالبيت أصلاً، وإذا بالنسبة للأطفال يعني حتى نحاول قد ما بينا ما ننطيهم بالنسبة لأحفاد العائلة يعني، بس لا بشكل عام ماكو قوانين. الإنسان هو يخلي قوانين لنفسه، ترى هو يحكم نفسه، هو يحاول قد ما بيبعد نفسه عن مواقع التواصل. يعني أنا أحس هذا الموضوع يرجع للشخص نفسه، مو اللي أولياء أمور يجون يخلون عليه قانون. إذا مو من نفسك مستحيل يطبق الموضوع.
0: هاي جزء أنت لأن كبيرة واعية فاهمة، تعرفين الصح والغلط، تعرفين شلون تستخدمين الموبايل بشكل صحيح، بس أكو أطفال هذا منو إله دور؟ منو المسؤول عن خراب هذا الطفل، عن مرض هذا الطفل، عن هوس هذا الطفل بالموبايل؟
1: بعد هنا تبقى على طريقة تحكم الأهل بيهم، يعني لازم شوي تكون عليهم سلطة، مو كل شيء بالدلال، الدلال الزايد أساسا يخرب كل شيء، يعني ما أحكي بس على موضوع الموبايل يعني، فلازم يسيطرون عليهم. مو شي أقول لك ها هذا وحيدي، ها هذا الولد، وشايفة أنا هو نماذج يعني قدامي من هالنوع، وبعد ما يحسون بيها هسه خلي يكبرون الأطفال وبعدين يشوفون التأثير السلبي عليهم، فترجع للأهل إذا بهيك شيء موضوع.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: نزلنا نجول داخل أروقة مول البصرة تايمز سكوير ونكمل وياكم برنامج مزاج الناس. نتعرف بالأخ، مرحبا.
1: مرحبتين، أهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: حسن.
0: حسن، أهلا وسهلا بك يا حسن. حسن، أريد أسمع وجهة نظرك حسب استخدامك للموبايل، تعتبره جزء أساسي ولا ثانوي؟
1: والله وكير أي شخص، يعني بالنسبة لي أنا أشوف أن يعني شيء شخص، هذا شيء يعني شيء بحياتي، يعني شيء قوي،
0: يعني شيء أساسي. زين، أكو جوانب معينة بحياتنا ممكن أعتبرها جزء أساسي، وأكو جوانب معينة لا أعتبرها ثانوي. شنو الجوانب اللي تعتبر إنه الموبايل هو جزء أساسي من حياتك؟
1: أول شيء التواصل، يعني أتواصل بسرعة، وثاني شيء من ناحية الشغل، يعني صار شغلي كله على الموبايل، إيه، وعملي كله بي، يعني بدونه ما أقدر، يعني شغلي كله يتوقف.
0: يعني يوم كامل ما تقدر تستغني عنه؟
1: لا ما أقدر، مستحيل مستحيل. يعني أنت تصوري، يعني أنا أول ما أقعد من النوم، يعني قبل أروح أنا على التليفون، يعني ما أروح لا أغسل لا أسوي لها، قبل على التليفون وقبل أطلع على الواتساب.
0: ليش؟ لأن عملك هنا؟
1: أي طبعًا، لأن عملي هنا.
0: إيه. حسب وجهة نظرك، ممكن الهاتف نعتبره ضيف دائمي بكل قعدة عائلية؟ شايف القعدات العائلية خاصة بالوقت الحالي للأسف الشديد، يعني ذاك من ذاك شوي ممكن تارك موبايله زين وداخل بنقاش عائلي أو حوار حقيقي.
1: ليش ترحين بعيد؟ يعني قبل الناس من تروح واحد يسولف ويا الثاني، قبل التليفون يعني واحد يسولف ويا الثاني ويسولف ويا، بس هسه من ترحين خطار ما سولفين ويا الخطار، راح تلتهيني بتليفونش أول ما طبين قلي لي طيني رمز الإنترنت. إيه هاي أول ما قاعدين بما راح تلتهين، ما راح تلتهين وياه، راح تلتهين بتليفونك، يعني تليفونك ما تقدرين تعوفينه، مستحيل. حتى لو ما عندك شيء انت، يعني حتى لو ما مشغوله، بس المهم هيك تدخلي على البرامج مالتك، التواصل الاجتماعي.
0: زين، هسه انت طالع هنا جاي للمول، مرات احنا نطلع من اجواء العمل واجواء العائله وكذا واجي اقعد على مود واحد يسترخي زين، خاصه اذا يقعد وحده معناه اكو يا اما حسبه براسه زين، او انه انا اريد ابعد نفسي عن الضوضاء واجي انا استرخي بمكان معين. هسه انت قاعد وحدك وشفتك لازم الموبايل، زين انت ممكن هو هذا راحتك واسترخائك وانت طالع وحدك؟
1: يعني مو تقولين يعني راحتي وهاي وانا طالع وحدي، صحيح هسه انا طالع يعني ما عندي لا شغل ولا هاي، يعني طالع يعني شلون تقولين شوي يعني افرغ اللي بداخلي وهاي واتونس واشوف الوادم، بس شلون تقول يعني صارت هي سوله؟
0: سوله
1: اي سوله، يعني تعود. هسه انت مستحيل يعني تقدرين تركين التليفون، انت حتى لو ما عندك شيء، بس ايش بان تبون تشوفين الوقت لو تدخلين تشوفين يوم راس ليش لا هاي، يعني ما تقدرين بدونه.
0: أنت قلت من الأساسيات، وبما أنه هو جزء أساسي من حياتك هو من ناحية التواصل.

0: للغير.
1: أنت ذكرت أن أكو ناس تستخدم استخدام صحيح وكل عكس. زين هذا يعتمد على النضج والوعي.
2: طبعاً.
1: لو يعتمد على أنه أكو إنسان فارغ وإنسان مشغول. لو يعتمد على فئات عمرية معينة.
0: وشوف يعتمد على النضج أول لو قلت يعني كلام الصحيح يعتمد على أغلش أنت. شوف شنو يكون تفكيرك راح يكون بالتليفون. أنت تقدرين تستخدمينه بطريقة صحيحة تستخدمينه بطريقة غلط. هاي يبغى يمك. ويبغى العمر. العمر ما له علاقة ترى. أكو أطفال يعني عمرهم 9 سنوات و4 ما يريد لا أمه ولا أبوه يريد تليفون مو تعطينا آيباد وهذا وبعد كل شيء ما يريد يخفل عليه الباب ويقعد ما له علاقة هو بالعمر. أكو ناس لا تلتهي بيه غيرش.
1: هاي أثر على الأطفال بشكل سلبي
0: طبعا.
1: نسبة الذكاء بعض الأحيان نشوف نسبة الذكاء عند الأطفال بشكل عالي. هاي تعتبرها تربية وجينات ولا السبب التكنولوجيا؟
0: التكنولوجيا طبعا. أي طبعا هاي شيء منتهي من عنده. هسه شوف ابسط شيء يعني اكل امهات متفرغه من اولادها ليش تنطي تليفون وتعوفه تروح تلتهي بغير شيء تلتهي بالطبخ او تلتهي بالشغل او تلتهي بغير شيء مكان تنطي تليفون وتعوفه ما له علاقه بعد به. يبقى هو ينزل العاب يباوع على اليوتيوب والله هاي شيء منتهي من عنده. وعندنا يعني حتى خاصه بالبيت هاي اطفالنا هيك نفس الشيء.
1: ماكو فد قوانين معينه مخليها بالبيت؟ اكو بعض العوائل يقول لك مثلا الساعه بالتسعة بالليل بعد الانترنت ينطفي النت ينطفي تنسحب التليفونات الايبادات تنسحب. اكو قوانين مخليها انتو بالبيت؟
0: قانون هذا بيتنا احنا حدهم الساعه 10 التليفونات يجي لو عند ابوهم لو

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: حوراء علي.
0: حوراء، اهلا وسهلا بيك يا حوراء. حوراء متزوجة ولا لا؟
1: لا بعد.
0: طالبة ولا موظفة؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله والشكر. تقدرين تعيشين يومك كامل بدون موبايل؟
1: ايوه لا.
0: شو وقت الاي وش وقت لا؟
1: اي لانه النقال يعني صار جزء لا يتجزا من حياتنا، كيستخدم للاتصال للتواصل، يعني سبسط شيء انت اذا تردين تطلبين سياره صارت عن طريق الهاتف، اما ما استخدمه بالاوقات اللي نعتبرها غير ضروريه، يعني مو 24 ساعه. هو اساسا لما صنعوا لتلبيه الحاجات الضروريه مو الاستخدامات العشوائيه.
0: تقريبا شقد اذا احنا نريد نقدر بالساعات، كم ساعه تستخدمين التليفون؟
1: يعني اذا نشيل منها وقت النوم والدوام شقد نقول 6-8 ساعات، ممكن 10 خلينا نقول.
0: انت ذكرتي انه هو للتواصل الاجتماعي، شايف القعده العائليه اللي يكون بيها الحوار والسالفه، الحوار الحقيقي والنقاش، هذا بدا ينتهي مع عوائلنا بسبب الموبايل؟
1: اكيد، يعني تشوفين ممكن العوائل قاعده وكل واحد لازم جهازه، هنا أنا ماكو أصلاً، يعني حتى الترابط الأسري بدأ التفكك يدخل للعوائل بسبب الجهاز، يعني صراحة.
0: زين، المشاكل العائلية اللي جاي يصير بين الزوجين، جاي نسمع حالة طلاق هواي بسبب الموبايل، بسبب التكنولوجيا، بسبب التواصل الاجتماعي، أي تفاصيل كلها والإنترنت. زين، حسب وجهة نظرك اللي إحنا نسمعه واللي إحنا نشوفه ونلاحظه، هذا مبالغ به ولا شيء واقعي؟
1: العفو، يعني كاستخدام إنه الهاتف بدأ يدمر، حسب استخدام الشخص. يعني ممكن اذا ردنا نجي نحكي، احنا ما راح نجي نحكي عن جنس واحد اذا سواء كان ذكر او انثى، الاستخدام الخاطئ يؤدي الى مشاكل، شغله طبيعيه، يعني ممكن تؤدي الى خيانات، ممكن تؤدي الى مشاكل ثانيه، يعني كلش طبيعي.
0: بس القصص اللي نسمعها مبالغ بيها ولا واقعيه؟
1: بين نص نص.
0: تتوقعين الهاتف او التواصل الاجتماعي ممكن بدا يعبر او يعوض الزيارات العائليه ايام اهاليتنا قبل؟
1: هو بدأ يقرب البعيد، سواء كان سماع الصوت عن طريق المكالمة يعني الصورية، بس يعني المشاعر ما تنقل بصورة حقيقية مثل ما أنت قاعدة يا الشخص وسولفين يعني وجها لوجه، يعني هو ينقل بصورة قليلة. يعني هسه انجلش تفيد هي الأشخاص اللي عايشين مثلا برا البلاد، بس إذا أنت بنفس المنطقة أو نفس المحافظة ماكو شيء يمنع أنه أنت تروح له. يعني
0: أنت ذكرتي قرب البعيد، زين والقريب اللي من ضمن عائلة واحدة وتحت سقف واحد وبيت واحد،
1: هذه مشكلة. جاي يقولك هو بلش التفكك الأسري من هذه الأمور، ممكن تشوفينهم يعني قاعدين سوا بس كل واحد عينه بنقالة.
0: أكو قوانين داخل البيت تخص استخدام الهاتف من ضمن عائلتكم أنتو؟
1: يعني ممكن عدم استخدام الهاتف أثناء الطعام، هاي شغلة ما حد يسويها عندنا بالعائلة الحمد لله. وقت الصلاة يعني شوفين أكو أشخاص أذن ما أذن كلش طبيعي لازم الجهاز.
0: وقت الليل حددين وقت معين؟
1: بالوقت اللي ما عنده شيء، ما عنده دراسة، ما عنده شغل، في شيء طبيعي هنا يلزم الجهاز.
0: يعني ممكن نعتبر إنه الهاتف ضيف دائم بكل جلسة عائلية صار؟
1: أي طبعا.
0: تأثيره على الفئات العمرية بشكل عام؟
1: على الفئات العمرية يختلف بحسب، مثلا هسه اللي نشوف الفئات خلينا نقول سن المراهقة يأثر عليهم بصورة كلش كبيرة، يعني لأنه استخدامهم مبالغ للهاتف، تشوفيهم يعني يأخذون ليل بنهار هم سهرانين على الألعاب على وسائل التواصل كلش طبيعي. أما الأشخاص الكبار فممكن هم يعرفون يستخدمونه بصورة يعني عقلانية أكثر.
0: أكيد سامعة أنه الطفل الفلاني أو إحنا شايفين بعض من الأطفال عندهم نسبة ذكاء عالية، فحسب وجهة نظرك هاي نسبة الذكاء العالية حتى أكو طلاقة بالكلام سبب التكنولوجيا والهاتف، ولا يرجع موضوع التربية والتعليم وممكن جينات؟
1: أي طبعا أكيد يرجع للأهل. يعني إذا تجين تقارنين اليوم بين طفل لازم جهاز ويا طفل يعني معتمد على مثلا أبسط شيء الحساب، هاي سالفة الحساب الذهني، فأكيد أكو فرق. نفس العمر بس هذا لازم جهاز، هذا ما لازم جهاز، هذا معتمد على أشياء طبيعية، على الذكاء الذهني، على نرجع مثل ما قلتي 6 الجينات العائلية أكيد سوى فرق.
0: سؤال أخير لحضرتك، ممكن تعيشين توازن حقيقي بين الحياة الواقعية والحياة الافتراضية؟
1: أي طبيعي كلش طبيعي،
0: ما عندش مشكلة
1: بقى. لا عاد، لأنه سبق وانقطع يعني الإنترنت فترة من الفترات، ماكو أحد مات، ظلوا يستخدمون البي بي إن.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: محمد.
0: اهلا وسهلا بك يا محمد. محمد، تقدر تعيش يومك كامل بدون التليفون؟
1: والله حاليا بهذا الزمن ما نقدر احنا.
0: ليش؟
1: لان التليفون صار عاده من عاداتنا اليوميه، وصار صعب ان نقدر نعوفه لان صار تعويد.
0: زين، تعتبره ممكن جزء اساسي بحياتك؟
1: بالنسبه لي جزء اساسي، اما بالنسبه للعالم ممكن يعتبروه جزء ثانوي.
0: زين، اكو جانب من جوانب الحياه اقدر اعتبره جزء اساسي واكو جانب اعتبره جزء ثانوي؟
1: عفوا ما سمعت.
0: اكو جزء من حياتك تقدر تعتبر انه التليفون هو جزء اساسي واكو جزء اقدر اعتبره جزء ثانوي؟
1: اي نعم.
0: زين يا محمد، تاثير الموبايل، تعرف اكو بعض الاحيان واحد يستخدمه بطريقه خطا، زين، بشكل غير صحيح، واكو لا يستخدمونه بشكل صحيح. انت كشاب، زين، وكين انتم من تطلعون وتلتمون وتقعدون انتم كفئه الشباب اللي هم بعمرك اصدقائك، استخدام الهاتف بالشكل الصحيح ولا بالشكل الغير صحيح هسه، حتى لو مو بشكل شخصي، عن نفسك سولف لي عن الناس اللي تقعد وياهم.
1: والله الناس اللي تقعد وياهم حاليا مثل اصدقائي، يعني ما تشوفهم يحكون يسولفون. والتليفون له هواي اضرار، مثل حاليا طلعت اللي سالفه التعفن الدماغي من وراء التليفون اللي هي خلي قلة تركيز للشاب. يعني هسه أبسط شيء مثلا أنا تركيزي كلش قليل سبب التلفون أو مقاطع الريلز اللي تعود دماغنا على السرعة حاليا بهذا الزمن، فإله هواي أضرار. مثلا أنا كدراسة، أبسط شيء أنا دراسة إذا أريد أقرأ بسرعة أنسى. سبب شنو؟ سبب تعويد الدماغ على المقاطع القصيرة.
0: زين، ليش في بعض الأحيان أكو إذا أريد نحل نسبة ذكاء الطفل، أكو أطفال عندهم نسبة ذكاء عالية، من أريد أحلل السبب وارجع له، البعض يقول لك بسبب الموبايل، بسبب التكنولوجيا، بسبب الإنترنت، والبعض لا يقول لك لا هذا ما له علاقة، ممكن يدمر خلايا الدماغ ويأثر بطريقة سلبية. أنت شو تقول؟
1: والله بالنسبة لي أنا أشوف التلفون للأطفال شيء مو زين.
0: مو زين.
1: أي
0: نسبة الذكاء العالية أكو بيوم حتى يتعلم الإنجليزي تصير عنده طلاقة بالكلام.
1: نعم أكيد، بس كثرة استخدام التلفون تخلي هذا الشيء قلل الذكاء حسب استخدامه، إذا كان هو يتعلم أو يلعب، فكثرة الألعاب والمشاهدة والهاي تقلل الذكاء. أما أكو هواي ألعاب من الذكاء مثل الشطرنج أو السودوكو، هاي تفيد للأطفال كتنمية للذكاء. أي
0: محمد، أنتوا بالبيت كعائلة تقعدون عائلة وتدخلون بنقاش وحوار حقيقي بعيدا عن التليفون؟
1: والله احنا حاليا كعائلتنا انا احكي لا نسينا هالقعدات. اي فكل ما نلتقي بتليفونه، يعني صعب تشوف عوائل تقعد وتسولف بهذا الزمن.
0: زين، ممكن الهاتف يبدي يهدد الروابط الاسريه داخل العائله الوحده؟
1: أكيد.
0: شايف احنا مرات نقول لك صار تفكك اسري، فلان وين؟ داخل بغرفته. فلان وين؟ لازم تليفونه. في بعض الاحيان هو قاعد بنص اهله
1: ولازم
0: بس
1: التليفون.
0: لازم
1: التليفون. اي والتليفون يعني يخلي واهس للانسان انه ما يسولف اكثر ولا يعرف يسولف. اي فكل هذا مو زين. يعني
0: محمد، انت ما تقدر تعيش حاله توازن ما بين الحياه الافتراضيه والحياه الواقعيه؟
1: والله انا حاليا ما اقدر، انا كانسان شخصي، رايي الشخصي انا ما اقدر، بس ممكن اقدر اتدرب على هذا الشيء، امنع نفسي عن، نعم بالضبط، امنع نفسي من اقلل من استخدام التليفون، فهو شغل كل زين انه اذا قللت.
0: علاقتك شلون بالسوشيال ميديا؟
1: والله صار ادمان، يعني عندنا هسه الريلز والانستا ادمان، يعني ما نقدر نعوفه، صار جزء من يومنا هذا.
0: هسه هاي طلعتك وقعدتك وهسه انتو نزلتوا الاكل، هذا هم راح تصور وتنشر وريلز وستوري وهاي تفاصيل؟
1: انا لا، ما عندي هاي السوالف، ما اصور اكل، بس اكو هواي ناس من هاي الفئه انه يصورون وينشرون حياتهم اليوميه. بالنسبه لي انا لا.
0: شنو اللي تنشر؟ شنو اللي يهمك بالنشر؟
1: مثلا كصوري، صوري الشخصيه او اشياء انا تعجبني، هواياتي اللي تعجبني انشرها، اراء سياسيه مثلا. نعم. اي فكل انسان وحر بنشره.
0: اكو شغلات تحس انه ممكن تجيب لك الضرر، يعني على قولتك اراء سياسيه؟
1: اكيد اكيد، اختلاف الاراء السياسيه ممكن تجيب هواي اضرار للانسان، وفقط اختلاف يعني لا اكثر.
0: زين، تشوف السوشيال ميديا انطت مجال ومساحه انه انت تعبر عن رايك، حريه الراي؟
1: صراحه اي
0: انطت مجال.
1: ليش؟ لان اذا انت تنطي رايك الشخصي قدام مقابل شخص ما ي... ما ي... ما يحترم رايك او ما يحبه، ممكن ياثر عليك، يتعارك وياك مثلا او هاي. اما بالسوشيال ميديا شيء بعيد تشوفه يعني، مو انسان شخصي قدامك.
0: لا وكلها بدها تتعبر عن رايها.
1: اي كلها تعبر عن رايها، بس هو يبقى لازم نحترم الاراء وتتقبل فكره. اي
0: شكرا لك يا محمد، شكرا لوجهة نظرك، مع السلامه.

0: منو حبيتي مستمعين الكرام نتعرف بالعائلة؟ مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أم منو؟
1: أم كرار.
0: أهلا وسهلا بيك أم كرار. أم كرار أريد أسمع رأيك ووجهة نظرك، التليفون جزء أساسي ولا ثانوي بحياتك؟
1: بالنسبة إلي أنا يعني أحكيك شخصيا، هو بالنسبة إلي أنا ثانوي. أي يعني مو عندي التزامات يعني بالبيت هواي أكثر من إني يعني يكون هناك لي مجال أنا يعني ألزمه أو أتصفح فيه.
0: الوقت اللي أنتي ممكن على مدار 24 ساعة، الوقت اللي تحسين نفسك بديتي تتفرغين إنه أنتي تتصفحين على الموبايل، أي وقت؟
1: طبعا بالنسبة للرمضان يعني شيء أكيد وراء الفطور، لأن أنا معلمة رياضيات. أي فتدرين أكو جروبات، اي فلازم اطي الماده، فدائما اخليها ورا الفطور، او يعني اذا كان صباحي مسائي انا، واذا كان صباحي لا اطيها من ارجع يعني.
0: بالايام العاديه
1: لا والله ما اتصفح فيه يعني، مو يعني اهميه بالايام العاديه وقت فراغي فقط.
0: وقت فراغي تحسين هي المسؤوليات ممكن بدأت تحجم الوقت اللي أنت تلزمين به الموبايل؟
1: أي بعد هو إحنا هذا وقتنا، وقت التطور، وقت السرعة، هسا كلها الأخبار لها كلها عن طريق التليفون، قليل ما شوفيني يبعون بالتلفزيون، كلها الأخبار تأخذين عن طريق التليفون.
0: أنت تتابعين أخبار؟
1: إشي أكيد، خاصة هاي الفترة. أي فترة شوي حرجة يعني، وتعرفون الظروف البلد والهاي والبلدان مجاورة إليه.
0: ست، بما أنه أنت معلمة رياضيات وعلاقتك بالطلاب علاقة تقريبا بشكل مباشر، تحسين أنه تأثير الموبايل على الطفل بطريقة بدأ يأثر بطريقة سلبية ولا إيجابية؟
1: لا والله أنا جاي أشوف بالناحية إلي، يعني بالنسبة إلي كطلاب طالبات، أنا درس يعني معلمة صف سادس اختصاص، بس صف السادس الوزاري، أشوف والله كلش يعني التليفون ما أخذ وقتهم بالنسبة للبنات، يعني قليل اللي أشوفها تحضر، أغلبها أقول لها يعني شيء أكيد أنا أرسل واجبات عن طريق التليفون وعن طريق الهاي، ما ألقاها المحاضرات يعني، كظن التليفون بحجة يعني يروح عن غير مواقع تواصل يعني، قليل الملتزمة.
0: مادة الرياضيات ممكن إحنا نبدي نفرزن إنه الطالب ذكي ولا لا حكم فهمه للمادة؟
1: نعم.
0: زين، نسبة الذكاء الطفل ممكن أعتمد، أو إذا أريد أحل نسبة الذكاء العالية للطفل على أساس الجينات والتربية والتعليم، لو على أساس التكنولوجيا والإنترنت اللي إجا دخل على الطفل؟
1: أنا أشوف أنا كحسب خبرتي يعني أشوف أن وراثي.
0: وراثي
1: جينات. جينات وراثية، بالإضافة إلى متابعة الأهل، والأساس هو الأساس الأول ابتدائي، يعني أكو أساسيات لازم يتعلمها الطفل بالصف الأول ابتدائي هو والثاني ابتدائي، لازم يعني المدرس يعلم. أكو بعض الطلاب تشوفينه يستجيب للمعلم، أي وأكو بعض الطلاب لا، يعني هو بالنسبة للذكاء وأكثر شيء أشوفه الوراثي، أي وراثيا يعني تلقين هذا دكتور أمه أو أبو دكتور، يعني شوفينا يعني يختلف عن البقية.
0: أكو قوانين مخليها أنتوا داخل البيت على مود تخص يعني استخدام الهاتف، فت قوانين معينة؟
1: أي شيء أكيد يعني بالنسبة للهاتف يعني التليفون موبايل، وقت الامتحانات شيء أكيد أنا أشيلنه من عندهم، وقت الامتحانات أي وقت الامتحانات يعني يعني ما يستخدمونه.
0: أصغر طفل إيش قد عمره؟
1: عندي أصغر شيء هو سادس ابتدائي ابني.
0: بكالوري.
1: إيه بكالوري.
0: بعد هي بس فترة الامتحانات؟
1: إيه طبعًا.
0: وفت ساعات معينة يستخدمونها ساعات لا؟
1: إيه أكو ساعات اللي هي هنا هو الجروبات أيضًا مرتبطين هم بجروبات بالها يعني بوسائل تعليمية مثل يوتيوب، يدخلون على مسألة يشرحون. يعني متابع مثلا فلان استاذ، مثل بنت متابعه فلان استاذ يعني مثل استاذ وليد وغيره.
0: نعم.
1: فشوفينها لازم تاخذ التليفون بس لها فتره، اي فتره وترجعه.
0: الحمد لله انه اكو من جاي يتابع الاولاد، ومثل ما ذكرتي المتابعه طبعا كلش مهمه من قبل الاهل طبعا، لان استخدام هو استخدام الهاتف سلاح ذو حدين، البعض يستخدمه بطريقه سلبيه والبعض بطريقه ايجابيه، ويبقى الموضوع يا اما موضوع شخصي اذا واعي، يا اما موضوع هي متابعه الاهل للاطفال.
1: اكيد.
0: شكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: اسم حضرتك؟
1: كرار.
0: أهلا وسهلا بك يا كرار. كرار، تقدر تعيش يومك كامل بدون ما تستخدم التليفون؟
1: نعم أقدر، بس أكو أمور أخرى تتعلق بالهاتف استعماله، مثل إذا كنت أشتغل على برامج التواصل كمثل أشتغل على المبيعات أو كمثل محلل أطرح آراء، فهنا شوي راح تتعارض ويا يعني مسألة تركي أو لا.
0: أنت هسه بعيدا عن إذا أنت تشتغل هيك أو إذا كنت هيك،
1: إذا كنت طالب فهنا مشكلة.
0: لا سولف لي عليك، لا تقول لي إذا كنت
1: استعمال شخصي. أي. لا عادي أقدر أتركه، ماكو مشكلة. نعم.
0: تقدر توازن بين أنه أنت تعيش الحياة الواقعية والحياة الافتراضية؟
1: نعم
0: تقدر توازن.
1: نعم.
0: استخدامك للهاتف أكو البعض يستخدمه بشكل سلبي وأكو بشكل صحيح بطريقة إيجابية، زين هذا الاستخدام الهاتف بطريقة إيجابية شنو جاي ينفع الشاب أنت كشاب وشنو ممكن جاي ينفع المجتمع، لأن أنتوا فئة الشباب هي
1: فئة. إذا كانت عشرات إيجابية هنا راح يسقل مهاراته بما يخدمه كمثل كطالب هو بما يمارس مثلا على اختصاص الجامعي، بس كطالب قانون عنده اطلاع على جميع القوانين، قوانين الداخلية وقوانين الخارجية، فهنا اتعمق بهواي امور من خلال الانترنت، فتلقين انه ماخذ حيز كبير من وقتي على هاي الامور، فامور الترفيه والشغلات السلبيه ما اقدر يعني اتعمق بهن. ليش؟ لان الامور الايجابيه طاغيه على الوقت مالتي.
0: حلو، يعني انت من ناحيه الدراسه وانت كطالب قانون جاي تستخدمها بالشكل الصحيح بطريقه ايجابيه، يعني اقدر اعتبر الهاتف بالنسبه لك جزء اساسي.
1: اكيد هذا الشيء.
0: أما بالجانب الترفيهي لا، ممكن نعتبره جزء ثانوي. أريد أسأل حضرتك، صار الهاتف حسب وجهة نظرك ضيف دائم بكل جلسة عائلية؟
1: لا مو ضيف دائم، وإنما الجلسة طلب حوار ومناقشة بين العائلة وأسلوب الضحك والترفيه، فما أعتقد أنه الهاتف هو جزء أساسي.
0: بس أنتوا العائلة من تقعد العائلة وتدخلون بحوار حقيقي أو نقاش، تحس أنه الكل متفاعل ويا هذا الحوار ولا لا أكل بعض فاصل؟ إحنا مرات نقول له شوف الأخ فاصل.
1: لا كبيتنا إحنا نحكي عنه، فمن نقعد تصير سوالف وضحك، فدائما الأمور الثانوية نعتبر نهاية كلها نتركن، فنتركز نركز أكثر شيء عليهم على الكلام على الحوار على الضحك، فنترك الهاتف.
0: كل الزين هاي يعتمد على أساس منو؟ أساس الأم والأب وقعدة الأهل، ولا على أساس أنتو كشباب بدية تخلي أكو شيء أساسي اللي هو الأهل والثاني وهو الموبايل؟
1: أكيد من الأهل، التعليم منهم، فدائما الأهل هم يحمون الأطفال من العوامل الخارجية اللي تدخل على البيت، فهم من الأساس اللي منعونا أنه ما يعني ننجذب ويا بقية المؤثرات الخارجية.
0: يعني كانت لهم متابعة؟
1: نعم.
0: دور الأم ولا الأب؟
1: طبعا الأم.
0: الأم؟
1: طبعا الأم.
0: حلو، زين تعتبر التواصل الاجتماعي ممكن يعوض الزيارات العائلية؟
1: أكيد لا،
0: ما يعوض.
1: ما يعوض.
0: زين ليش يقول لك المسافات هو الموبايل يقرب المسافات البعيدة؟
1: لكن يفقد الإحساس.
0: يفقد الإحساس، عجبني. الغيرة والمشاكل تصير بين الأزواج، وإحنا هواي نسمع ونشوف قصص إنه حالات طلاق هواي غيرة ومشاكل بسبب
1: سوء استخدام الهاتف.
0: سوء استخدام الهاتف. زين تتوقع هذا واقعي ولا مبالغ به؟
1: لا واقعي، ويعود سبب النتيجة إنه عدم تفكير وتفاهم بين الزوجين يؤدي إلى أمور ليس بالحسبان.
0: السوشيال ميديا أثرت على صورة العائلة المثالية؟
1: أكيد، عوامل خارجية تتدخل هواي من دول أخرى تحاول تبث سموم أو مثلا عندش الحركات النسوية.
0: أكثر فئة عمرية تأثرت بالسوشيال ميديا؟
1: أكيد الأطفال والشباب.
0: أطفال والشباب،
1: إنه هذا المستقبل، هذا جيل المستقبل.
0: من اللي تقدر يعني نسيطر عليه، فئة الأطفال اللي تأثروا بالسوشيال ميديا ولا الشباب اللي تأثروا بالسوشيال ميديا؟
1: الشباب تقدر تتعامل وياهم حتى لو تأثرون ممكن أرجعهم، ولكن الطفل من الصعب لأن انت راح تستقله وهو صغير بالسن، فيكون من الصعب أنه استقله وعادته على الطريق الصحيح.
0: شكرا لك، يعني شكرا لوجهة نظرك، مع السلامة.

0: أكيد مستمعينا الكرام بعد ما استمعنا إلى وجهات النظر والآراء وبعد هذا النقاش نرجع نسأل نفسنا المشكلة فعلا بالموبايل ولا طريقة استخدامنا إليه. يمكن في بعض الأحيان وحسب الآراء اللي سمعناها إنه الهاتف هو صار جزء أساسي من العائلة ومن الفرد، لكن في بعض الأحيان وحسب الآراء إنه صار هو جزء ثانوي مو أساسي وممكن صار مؤثر قوي بحياتنا اليومية، بس رح يبقى القرار هو بإيدنا، يا أما نخليه وسيلة تخدمنا وتفيدنا يا أما نخليه يسيطر على وقتنا وعلاقاتنا بالآخرين. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الرويعي في الإعداد والتقديم، ورافقني في الإخراج الزميل المبدع عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الرويعي.
1: تايم سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
3: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
4: لراديو تايمز سكوير، الشعر كريم العزيز.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل شاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا. يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
9: أشباح بيئية ما بين دجلة والفرات.

طوال تاريخ العراق لعبت المياه دوراً رئيسياً في تحديد شكل ومصير البلاد السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي. أما دجلة والفرات فقد كانا مطمعاً لجيوش ورجال أعمال الدول الاستعمارية وطريقاً نحو أرض الرافدين الممتدة حتى أقصى جنوب الخليج. أغرى النهران المتدفقان العثمانيين والبريطانيين، واستغلت مياه العراق تجارياً وسياسياً، وشهد التاريخ محاولات لاحتكار النهرين وممراتهما. وعلى الرغم من الإقرار بصعوبة الهيمنة والاحتكار، إلا أن جيوشاً خاضت المغامرة. ظن البريطانيون أن هذه المياه قابلة للاستعمار بسهولة، وأن هذين النهرين التائهين بلا راع ولا سيد يحميهما سيبقيان سيولهما طوع إرادتهم ورهن احتياجهم آمنة على بخارياتهم. ورغم العدة المتطورة والتقنيات الحديثة للأسطول البريطاني، بيد أن لعنة أحاطته كلما وطأت أقدام جنوده السفن التي حاولت اجتياح نهري ميزوبوتاميا. هذه قصة عن صراع بيئي سياسي اقتصادي خاضته السفن البريطانية للسيطرة على النقل النهري في دجلة والفرات خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين في عراق ما قبل تأسيس الدولة الحديثة.

البداية من الثورة الصناعية. بعد أن وصلت الثورة الصناعية في بريطانيا إلى ذروتها في العصر الفكتوري ما بين الأعوام 1837 إلى 1901، أخذت طرق النقل النهري تحظى باهتمام خاص من تاج المملكة نظرا لارتباطها بمصالح الإمبراطورية في الهند والخليج. الحال أدت عناية التاج إلى إدخال الماكينات البخارية المتطورة آنذاك للخدمة بسرعة قياسية، وأولها سفينة نورث ريفر عام 1807، ولحقتها بعد سنوات أس أس أرخميدس التي أبحرت لأول مرة عام 1839، لتكون بهذه الرحلة أول سفينة بخارية بمروحة دافعة في العالم. كان للتطور السريع أثر كبير على الرؤية الاستراتيجية للتاج البريطاني فيما يخص النقل النهري، ورفع المنافسة الشرسة التي كانت الإمبراطورية تخوضها ضد أكثر من عدو، أبرزهم الإمبراطورية العثمانية في الشرق الأوسط والخليج، والتي كان العراق تحت سيطرتها برياً ونهرياً منذ أكثر من 300 عام. كان العراق بالنسبة للتاج البريطاني معادلة استراتيجية معقدة سيغير تدخل السفن البخارية فيها مصير الصراع النهري الاستعماري بين الإمبراطوريتين، وهو أمر سيدفع جيش الإمبراطورية إلى إدخال أولى السفن البخارية إلى العراق في وقت مبكر جدا عام 1836.

هنري لينش دليل دجلة والفرات. في العراق كان هنري لينش الرحال الأيرلندي قد بدأ يفكر بمنحى تجاري فيما يخص النقل النهري في دجلة والفرات، فقد شق النهرين متأملا بقلق شعب الجنوب، وخاض مغامرات جريئة على أمواج النهرين. وعاش الرحال الأيرلندي بين شعب العراق وفارس وفهمهم جيدا، درس مأكلهم ومشربهم واقتصادهم، وتعلم لغتهم كفاية ليكون لاحقا المسؤول المباشر عن التواصل مع شيوخ القبائل العربية. أثناء مساره البحري على متن السفن البريطانية نائبا لرودن شيزني عام 1834، كان لينش يطمح لأخذ التجارة والنقل النهري لمرحلة لم يحلم بها أحد قبله، تتلخص بجعل العراق مركزا تجاريا عالميا. وكان تكثيف النشاط البريطاني على النهرين خطوة كبيرة من طرف البحرية الإمبراطورية باتجاه حلمه المنشود، وزاد يقينه بأن تغيرا اقتصاديا راديكاليا يمكن أن ينشأ في العراق لصالح بريطانيا لو استمر دخول السفن البخارية للخدمة على نهريه بنحو استراتيجي مدروس. ولد هنري لينش في ريف بالين روب في أيرلندا عام 1807 ليكون الثالث بين 11 أخاً، لكنه اختلف عنهم فقد كان مندفعاً وسبق أخوته إلى التطوع. وبعمر 15 عاماً في البحرية البريطانية في الهند بصفة ضابط صف بحري.

بعد تميزه في البحرية رقي عام 1827 لرتبة ملازم، لينتقل بعدها على متن السفن الذاهبة للخليج العربي عام 1834، ويقضي الكثير من أعوامه اللاحقة هناك متقناً فنون النجاة والإبحار ومتعلماً اللغة العربية والفارسية، وهو ما أهله لصقل مهارات التفاوض التي ستؤهله لحل التعقيدات السياسية التي سيواجهها مع شيوخ العشائر. كان هنري لينش متأثراً بأفكار الجنرال والملاح البريطاني فرانسيس راودن شيزني المعروف بعراب السويس، أول بريطاني قاد سفينة نقل بخارية خلال قيادته الحملة البريطانية الموسعة في العراق أعوام 1835 إلى 1857، وكان يحلم بربط نهري يصل العراق بالهند ويقلل مصاعب التنقل بينهما. سيحقق هنري لينش مع أخيه الأصغر توماس لينش هذا الحلم بتأسيس شركة الملاحة البخارية في دجلة والفرات، وهي التي ستدير النقليات بين بغداد والبصرة وصولا إلى الهند. لكن قبلها لم يكن لينش تاجرا بل دليلا يعرف الأوردة التي تؤدي إلى قلب العراق.

حسابات المياه. شاع الظن في الإمبراطورية البريطانية أن السفن البخارية ستكون الأداة التي ترجح كفة التاج البريطاني على السلطنة العثمانية، فقد وصلت سرعة البخاريات المتطورة إلى أكثر من 10 عقد، ما يعادل تقريباً 18 كيلومتراً في الساعة، إضافة لقدرتها على تحمل الظروف الجوية المختلفة. بهذه السفن وغيرها كان جيش التاج البريطاني وجنرالاته وأدلته يجولون العالم بأساطيلهم، غير آبهين للمصاعب، متعطشين للتوسع. اختبروا سفنهم على نطاق واسع وأثبتت جودتها في أكثر من مناسبة، ليتأكد للمملكة العظمى بأنها الجيل القادم من تكنولوجيا النقل النهري، والتي ستمهد لاستعمار ذي أبعاد اقتصادية متوسعة، ويمكن أن يفتح شبه القارة الهندية على الخليج العربي وبلاد ما بين النهرين. إلا أن شيئا من الغلو قد شاب تلك النظرة، جعلا جنرالات وخبراء التاج يغفلون تقدير النظام البيئي والسياسي والاقتصادي للمنطقة تقديرا كافيا.

الإيروك غير العالم. منحت السفن البخارية للتاجر البريطاني سطوة كبيرة على مساحات مائية واسعة حول العالم، لكنها لم تكن بالنتيجة نفسها في العراق. كتب المؤرخون هذه الجملة بصياغات مختلفة منهين إياها بعلامات تعجب. يجادل ديفيد بلاكبيرن المؤرخ الإنجليزي في كتابه غزو الطبيعة بأن دخول البواخر في المعادلة الإمبريالية في القرن 19 ساهم بدفع القوى التوسعية بتعميق الأنهر وتوسيع الممرات النهرية باختلاف الجغرافيا. جزر كاملة أزيلت وأخرى صغر حجمها، وثالثة جرى محوها على مدار القرن. لولا ذلك لما كان ممكناً لسفن الإمبراطورية الإبحار بمرونة تكفل تحقيق الأهداف المبتغاة. بالمثل عمل جنود التاجر البريطاني بحرص للحفاظ على دجلة والفرات صالحين للملاحة النهرية بكل ما استطاعوا، فبذلوا جهودا سياسية وحثوا باتجاه تعزيزات عثمانية أخرى تقنية لتطوير مسارات الملاحة على النهرين. رغم أن سلطة النقل النهري لم تكن طوع أيديهم حتى أوائل القرن العشرين عند وصول ويليام ويلكوكس مهندساً مختصاً بالسدود والممرات النهرية لبناء سدة الهندية القائمة حتى هذا اليوم.

كانت القنوات النهرية التي شقت طريقها لأراض تابعة للسلطنة تارا وبعض شيوخ العشائر تارة أخرى لتكون مسبباً رئيسياً في إفقار دفق المياه وعمقها خصوصاً على نهر الفرات في ثلاثينيات القرن التاسع عشر الذي تناقصت نسب المياه فيه لتعوق السفن البريطانية من إكمال نقلياتهم على النهر. دفعت تلك الظروف البريطانيين للتوجس والحذر من استمرار شق تلك القنوات بشكل غير مدروس، وتوالت الضغوط البريطانية على الحكومات العثمانية المتعاقبة في بغداد للحد من انتشار القنوات النهرية التي تحفر العشائر مسارها بشكل غير قانوني، ليرسل العثمانيون مهندساً من طرفهم اسمه مسعد باشا، والذي وصل منطقة بغالة ليفاوض شيوخ العشائر المحلية بخصوص الامتناع عن حفر المزيد من القنوات النهرية. لكن الأمور لم تسر على ما يرام، فبعد وصول مسعد باشا حصل ما لم يكن في حسبان الإنجليز والعثمانيين. حينها قوبل الباشا بترحاب قاس ومفاجئ، جرد من ملبسه وماله وعنف بشدة وأرسل لمنزله ومنع بالقوة جنبا إلى السلطة العثمانية من إغلاق قناة صغيرة حفرتها العشائر.

فاتحون جدد في ميسيوبوتيما. بطبيعة الحال لم تقتصر المساعي البريطانية بإرسال السفن إلى العراق على الجانب التجاري، بل كانت لها أبعاد عسكرية واستراتيجية، منها توفير غطاء عسكري داعم للجبهة الجنوبية في الخليج العربي وفارس، وزيادة التوسع العسكري أمام التواجد العسكري الفرنسي والروسي في المنطقة. أما العثمانيون فلم يكن بعد قد احتدم الصراع معهم، رغم أنه كان قد بدأ في التصاعد شيئا فشيئا في أواسط القرن التاسع عشر. كانت طموحات لينش تكبر، ومعها طموحات القادة الكبار في المملكة العظمى، رغم أن بعض هؤلاء ستغرق سفنهم حرفيا في مياه العراق. حل هنري لينش قائدا للحملة البريطانية في العراق وعلى باخرة الفرات الباخرة النهرية الوحيدة الناجية من مهمة ربط الهند بالمياه العراقية التي بدأها راودن شيزني عام 1836، والتي لاقى فيها خسارة فادحة وغير متوقعة في النهاية. فخلال يوم واحد هبت عاصفة شديدة، وتضررت الباخرة دجلة بأضرار كبيرة، وانعدم مجال الرؤية حتى أصبح المسار ضبابيا بالكامل، وفق شهادة ويليام إنسورث الجيولوجي والمستكشف البريطاني الذي نجا آنذاك. ليهطل مطر شديد، وبفعل موجات نهرية عنيفة تنحرف السفينة عن مسارها، ويفقد محركها القدرة على العمل وتبدأ بالغرق، ومعها 20 بحارا لاقى كل منهم مصرع لتبتلع مياه النهر السفينة البخارية دجلة، وعدت حينها سابقة خطيرة من نوعها في تاريخ البحرية البريطانية.

آنذاك كان أحد أخوة لينش ضمن طاقم السفينة الغارقة دجلة، ما شكل حزناً وسخطاً كبيراً في قلب هنري لينش، بيد أن الرحلة الاستكشافية كانت معدة لتنجح رغم كل الصعوبات التي رصدتها شركة الهند الشرقية. فقد خصصت اللجنة المختارة لتقييم مهمة استكشاف الفرات مبلغاً قدره 20,000 باوند للحملة بالكامل، يتم تخصيصها من خزينة المملكة. ورغم التمويل والجهد المرصود، خسرت البحرية البريطانية سفينة وخسر لينش أخاه. كانت الحادثة تتويجاً لشك لينش الدائم بفلسفة رودن شيزني القديمة في إدارة الحملة البريطانية في العراق عموماً، فقد كانت رؤاه الاستشراقية والاستراتيجية تتعارض مع رودن شيزني، ما صنع خلافاً واضحاً بينهما. رغم ذلك لم تكن خسارة لينش لأخيه نهاية حلمه بالمطلق، بيد أن ترقيته جاءت بعد مغادرة شيزني ليكون بذلك قائد السفينة الأخرى التي نجت من العواصف والظروف الفرات. أبرز لينش هيمنة على المياه وأظهر معرفة بمسارات أنهار العراق في رسائله إلى عائلته وقادته، والتي كانت غالباً رسائل إيجابية عن المستقبل الواعد للهيمنة العسكرية والتجارية على دجلة والفرات.

كتب لينش في رسالة شهيرة وجريئة للكابتن جورج واشنطن السكرتير العام للجمعية الجغرافية الملكية عام 1839 ليخبره بثقة كاملة: ليس هنالك صعوبة تذكر تعوق زحف الجيوش على طول هذه الأنهار. وأضاف: بضعة آلاف من جنودنا يمكنهم أن يفتحوا قارة آسيا بكاملها أمامنا. وفي مسعاه لإقناعهما للقدوم والعمل في العراق، أرسل في وقت سابق إلى أخويه توماس وستيفن يخبرهما عن موارد غير مستنفذة في بلاد ما بين النهرين. ولم يتردد الأخوان كثيرا في اللحاق بشقيقهما الضابط البريطاني الصاعد. كان الغرور والغلو في تقدير القوة التي تتمتع بها البحرية البريطانية سمة مميزة لضباطها وجنرالاتها آنذاك. وكان توماس لينش نفسه أكثر الموسومين بهذه السمة. فبعد أن أسس مع أخوي شركة تجارية خاصة لآل لينش، ركزوا من خلالها على التربح من خلال تقديم الخدمات النقلية نهريا. خيل له بأنه وعائلته سطروا نصرا تجاريا استراتيجيا فريدا من نوعه على نهري دجلة والفرات. حسب لينش الصغير توماس نفسه قديسا وفاتحا يربط مشارق الغرب بمغاربها على حد قوله، وتنبأ فاتحا قد خلص العراقيين آنذاك مما أسماه أيام الجاهلية، أي تلك التي سبقت وصول البخاريتين الإنجليزيتين للعراق.

على كل حال، لم تكن السفن البريطانية كثيرة آنذاك، إلا أنها شكلت تهديداً استراتيجياً بالنسبة للسلطة العثمانية. كان استغلال مياه العراق أمراً قد بدأه العثمانيون من قبل، لكنهم امتلكوا مقاربة مختلفة لكيفية الاستفادة من دجلة والفرات اقتصادياً، فلم يركز المزاج الاستثماري العثماني على البواخر والنقل النهري، بل على مشاريع الري والزراعة في مدن الجنوب. وحاول العثمانيون طرد البخاريتين الإنجليزيتين من مياه العراق، إلا أنهم فشلوا. فوفق الفرمان الممنوح لرود تشيزني عام 1834، سمح للبريطانيين بالإبحار على نهر دجلة، وكان ذلك نفسه تخويلاً للأخوة لينش من قبل السلطة العثمانية لتأسيس شركتهم عام 1861. بالمقابل، لم يكن مشهد السفن البخارية التي تبخر مياه العراق سوى سراب، فما أن وصلت البواخر البخارية للمياه الملعونة حتى بدأت المتاعب والعراقيل تثور بوجه المستعمرين، الإبحار في نهر دجلة لم يكن سهلاً إطلاقاً. وشيئاً فشيئاً بدت أحلام لينش بجعل العراق مركزاً تجارياً عالمياً تتحول

إلى كوابيس، جعلت رؤى البريطانيين الاستعمارية تختل ودفعتهم لإعادة حساباتهم أمام خصومهم في ميزو بوتاميا.

مياه ملعونة في الانتظار. أشباح بيئية عديدة رافقت البريطانيين في رحلاتهم ما بين دجلة والفرات، منها صعوبة توقع ارتفاع وانخفاض مناسيبها والعواصف الشديدة والفيضانات. كان النهران الغاضبان يصعبان أيام البريطانيين في ميسيوبوتيما، ففي أيام الفيضانات الموسمية كان يرتفع منسوب المياه في النهرين أكثر من 90 سنتيمتراً يومياً، مما جعل البحارة البريطانيين وعلى رأسهم بحارة سفن بينش في وقت لاحق في مأزق متجدد. فقد عجز قبطان سفينة تجارية لآل لينش من تحديد الجرف والمسار السالك لدخول قناة نهرية بسبب ارتفاع المناسيب بعد الفيضان، ما أدى لغمر اليابسة بالمياه، وبالتالي تفاوت عمق النهر أثناء الملاحة. وكانت المياه عصية على وضعها في الخرائط، فلم يكن بمقدور البريطانيين تحديد مواقع ثابتة لأي منطقة بدقة. فظهور الجزر الصغيرة النهرية فجأة كان واردا في فصل الصيف عندما تقل مناسيب المياه، كما تتغير المساحات المائية مع حلول الشتاء عند ارتفاع المناسيب. رغم ذلك لم يكن رسم مسار التقلبات النهرية سهلا، لأن المناسيب تقل لينخفض العمق في منطقة ما وتعتدل فتكون سالكة جزئيا في منطقة أخرى. وكانت في كل موسم تتغير مواقع وحدة المساحات المائية المتأثرة بارتفاع وانخفاض المناسيب المائية، ما جعل مسار السفن التجارية معرضا للتوقفات المفاجئة وبالتالي لخسائر مالية أيضا.

استغرقت مدة الرحلة بين بغداد والبصرة في صيف عام 1911 14 يوماً بسبب انخفاض منسوب المياه، رغم أنها كانت تستغرق 4 أيام فقط في الشتاء. وكانت هذه التغيرات لا تقتصر على رقعة جغرافية محددة، بل كانت سمة إيكولوجية أثرت على النقل النهري في دجلة من أقصى شمال العراق حتى جرمة علي جنوبه. جراء ذلك كانت السفن التجارية تضطر لتقليل الحمولة التي كانت على متنها لتعبر بسلاسة بعض المناطق، خاصة تلك التي تقل فيها مناسيب المياه لتصل إلى الحد الذي يعوق عبورها. وكانت السفن البريطانية الكبيرة تستعين بالقوارب محلية الصنع للتخلص من الأوزان الزائدة، ما ساهم بزيادة النشاط التجاري للأخيرة. في موسم انخفاض المياه عام 1901 اقتربت سفينة بريطانية تجارية لتعبئة الفحم من أحد المستودعات القريبة من مدينة الكوت، لكن خطباً أصاب مسارها دفع طاقمها للتوقف بمسافة قبل وصولهم إلى المستودع. كانت ضحالة المياه قبيل الجرف السبب في ذلك. مثل هذه الحوادث تجد صداها في بريطانيا، وتدفع تجار المملكة إلى التفكير أكثر من مرة بالاعتماد على السفن البريطانية في نقل بضائعهم عبر مياه العراق، إلا أن بعضهم أجبر على استخدامها ودفع أجورها.

في أحد الحوادث رفض موريس كوهن التاجر البريطاني الذي كان يتاجر بالسلع المحلية والمستوردة داخل العراق بشكل صريح استخدام السفن البريطانية لنقل بضائعه عبر العراق، معللا ذلك بعامل الوقت الطويل والتكلفة العالية، مفضلا عليها السفن

بين الفينة والأخرى لغرض عبور مناطق معينة في نهر دجلة لا تستطيع السفن الخوض في مياهها. وفيما كانت السفن البخارية البريطانية تعافر، كانت الزوارق المحلية العراقية تستعمر في أعمالها، والكثير منها ولا سيما في الأهوار حيث تقودها النساء. الدهن والقصب والقطن والحليب والزبد والطيور والبضائع الهندية والأجنبية المختلفة كان الكثير منها يشحن بالزوارق الجنوبية المحلية لتباع فيما بعد في مناطق أخرى.

كان نظام الأهوار نظاماً ملاحياً بسيطاً وبدائي الاقتصاد، إلا أنه تميز بتعدد مراكزه ما بين سوق الشيوخ ومناطق أخرى من المسطحات المائية جنوب البلاد. وتعدد المراكز نفسه سيكون كابوساً للبريطانيين، إذ بدأت العشائر بفرض الخاوات على مرور البخاريات الضخمة في مياههم، وكانت الخاوات تضاف على الكلفة النهائية للرحلات التجارية الطويلة للفترة من أواسط القرن التاسع عشر وحتى بدايات القرن العشرين. وظلت الخاوات خلال هذه الفترة تشكل جزءاً لا يتجزأ من التكلفة التي تضمها التجارة في الأهوار بالنسبة للبريطانيين، في ظل هيمنة بعض العشائر على المجتمعات المحلية في الجنوب، ما سمح لها أن تعيش في منطقة تبدو كأنها جزئياً خارج سلطة العثمانيين، رغم أن جزءاً من أموال الخوات كانت تذهب للسلطة العثمانية آنذاك، لكنها أيضاً كانت مفروضة من قبل الشيوخ لتبيين علو وقدرة العشائر وسطوتها على تلك المناطق. عرقلت الخوات البريطانيين وسفنهم البخارية من مرونة التجارة في الأهوار، وزاد ذلك لاحقاً من غضب السلطة العثمانية، ما جعلها تحاول بوسائل عدة التخلص من نظام الخوات، حتى أنها لجأت للفتاوى الدينية بتحريم الخاوة، إلا أنها بقيت موجودة وإن على نطاق محدود.

لم يكن البريطانيون محقين في تقديراتهم، رغم استباقهم بإدخال السفن البخارية للخدمة في دجلة والفرات، إلا أنها لم تحقق النجاح الذي كان يصبو إليه البريطانيون بالكامل، فلا سيطروا بالكامل على آسيا من خلال الفرات ودجلة، ولهم وجدوا بديلاً للنقل النهري من الهند لأوروبا. كل تلك الأحلام حولتها أيامهم في ميسيوبوتيما لكوابيس حية، أشرعة ممزقة وجثث غرقت، الألاف من الباوندات أنفقت، إلا أن ما تحقق من الحلم لم يستطع أن يقارع ما عاشه البريطانيون من كوابيس. استمرت بواخر آل لينش حتى الربع الأول من القرن العشرين، وكرم راودن شيزني من قبل التاجر البريطاني. أما الأخوة لينش أكمل كل منهم حياته خارج العراق، تاركين وراءهم ذكريات وأحلاما إمبريالية جسدت روح عصرهم وحضارتهم، لكن من دون أن تتحقق واقعا بالكامل. ورغم أن الطريق نحو استعمار آسيا من قلب ميسيوبوتيما كانت تبدو سالكة في البداية، لكن لم يقف الحكام العثمانيون في وجه التاج البريطاني، ولم يدرك العراقيون خطورة التوغل الإنجليزي بشكل كاف كي ينتظموا ضده، إلا أن الإيكولوجيا والنظام الاقتصادي التجاري البدائي وقف في وجههم. كانت الطبيعة بالضد منهم، والفترة التي لازمت قناعات السكان المحليين آنذاك جعلت تجارتهم ونقلياتهم البدائية تنجو أمام السفن البخارية المتطورة من دون أدنى جهد يذكر في مقارعتها تكنولوجيا، ليستمروا بنمط عيشهم البدائي، ويستمر النجاح المحدود للسفن البخارية معهم أيضاً.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
2: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
0: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
2: أنستازيا بغداد، عزة بنت فيصل. في تاريخ العائلات المالكة في أوروبا الكثير من القصص عن أميرة هربت مع عشيقها، سواء كان حارساً أم نادلاً أم ضابطاً في الجيش. ولكن لا نسمع بهذه القصص المثيرة في عالمنا العربي، ولو سمعنا بها تكون عادة قصصاً معاصرة حدثت في زمن الانفتاح والتحرر وسهولة السفر، وليس في بغداد الثلاثينات كما حدث مع الأميرة عزة بنت الملك فيصل الأول مؤسس الدولة العراقية الحديثة، قليل من الناس تطرقوا لقصتها يومئذ، احتراماً لأبيها وجدها الشريف حسين بن عبد الله ملك الحجاز وقائد الثورة العربية الكبرى ضد الدولة العثمانية. فيما يلي فصل من تاريخ العراق أراد كثيرون أن يبقى منسياً. ولدت الأميرة عزة في إسطنبول سنة 1905، وهي أكبر أولاد الملك فيصل الذي كان يومها أميراً يعيش في قصر مطل على البسفور. دخل فيصل البرلمان العثماني مجلس المبعوثان نائباً عن مدينة جدة قبل أن ينضم إلى صفوف الثورة العربية الكبرى التي قام أبوه بإعلانها سنة 1916، تاركاً عزة في رعاية أمها الشريفة حزيمة بنت ناصر وجدتها الشركسية بزمي جيهان أم فيصل، وكانت خالتها الأميرة مصباح متزوجة من الأمير عبد الله بن الحسين شقيق فيصل مؤسس مملكة الأردن.

كان الشريف فيصل معجباً بالغرب نظراً لما رأى في مدنه الكبرى من تطور ورقي، وقد حاول تعليم أولاده طرق الحياة الأوروبية منذ صغرهم، فقد طلب من صديقته الكاتبة البريطانية جيرت روديل بأن تعلمهم عزف البيانو وأتيكيت العائلات المالكة في لندن، وجاء بمدرس دمشقي يدعى صفوة العلو لتعليمهم الحساب والرياضيات والتاريخ الإسلامي. غاب فيصل عن أولاده طوال سنوات الثورة العربية الكبرى بين عامي 1916-1918، حيث عاشوا في مكة مع نساء العائلة، وفي نهاية عام 2018 جاء بهم إلى دمشق بعد تحريرها من الحكم العثماني ومبايعته حاكماً عربياً على سوريا. كانت الأميرة عزة قد بلغت 13 من عمرها عندما وصلت مع نساء الأسرة إلى دمشق لتغادرها مجبرة بعد خلع أبيها عن العرش في 24 من تموز 1920. نقلت عزة إلى مكة مجدداً قبل أن تستقر مع أمها في بغداد سنة 1924 بعد 3 سنوات من تتويج فيصل ملكاً على العراق، وقد عاشت في كنف أبيها حتى وفاته في إحدى مستشفيات سويسرا سنة 1933. لم تكن البنت المفضلة لدى الملك فيصل الذي وجه كل عواطفه نحو شقيقتها الصغرى الأميرة رفيعة بسبب سقوطها من يد إحدى الخادمات وهي رضيعة، ما أدى إلى شللها بالكامل، وقد يكون هذا التفضيل أحد أسباب نقمة عزة على أسرتها.

بعد وفاة أبيها تسلم شقيقها الملك غازي الأول عرش العراق، وكان يأخذها معه في إجازته الصيفية إلى اليونان، حيث تعرفت على نادي الإيطالي يدعى أنستاز، وبعض المصادر تقول إنه يوناني. أحبته عزة وبقيت على علاقة غرامية معه، تخطبا بالسر عبر الرسائل المكتوبة بعيداً عن أعين الأسرة الملكة في العراق. وفي سنة 1936 تظاهرت عزة بالمرض وأخذت تسعل بصورة مستمرة وتبصق على الأرض دماً مزيفاً، تبين فيما بعد إنه عبارة عن شوكولات حمراء. عينها أطباء القصر وقالوا إنها بحاجة إلى قسط من الراحة، فأمر الملك غازي بسفرها إلى جزيرة رودوس مع شقيقاتها وثلاث خادمات ليسهروا على خدمتها. من رودوس توجهت عزة إلى أثينا، حيث كان العاشق أنستاز في انتظارها، وتم عقد قرانهما في فندق أتلانتيك بعد أن خرجت عزة عن دين الإسلام واعتنقت المذهب المسيحي لتغير اسمها إلى أنستازيا تيمناً بزوجها أنستاز والدوقة أنستازيا بنت قيصر روسيا نيكولا الثاني، التي قيل يومها إنها نجت من مجزرة عائلة رومانوف في موسكو وكانت تعيش في أوروبا.

تركت عزة رسالة مكتوبة باللغة الإنجليزية لشقيقتها، تخبرها فيها إنها قررت الانشقاق عن العائلة المالكة لتتزوج ممن تحب، لأن شقيقها وأمها لن يقبل ارتباطها بزوج مسيحي يعمل نادلاً في المقاهي. سارعت شقيقتها إلى فندق أتلانتيك وطلبت مقابلة الأميرة عزة بنت فيصل، ولكن عامل الفندق قال إنه لا يوجد أي نزيلة بهذا الاسم. وبعد المراجعة تبين إنها دخلت الفندق باسمها الجديد أنستازيا. ثار القصر الملكي في بغداد عند سماع خبر هروب الأميرة، وصدر قرار ملكي بطردها من الأسرة الهاشمية وسحب كل الألقاب والمخصصات التي كانت تتلقاها من شقيقها الملك غازي. ظلت عزة أو أنستازيا تعيش في اليونان بعد أن حصلت على الجنسية الإيطالية من زوجها، ولكنها عانت كثيراً من الفقر والحرمان بعد أن استولى الزوج على أموالها ومجوهراتها وقام ببيعها بأبخس الأثمان لكي يعيش، وهو رجل بسيط غير متعلم وغير مؤهل لأي وظيفة تضمن له ولأسرته الصغيرة دخلاً محترماً. سافر مع عزة إلى جزيرة قبرص بحثاً عن عمل، وعندما لم ينجح حط به الرحال في لندن، حيث قرر الانفصال عن عزة سنة 1939 قبل أشهر قليلة من بدء الحرب العالمية الثانية. عادت عزة بعدها إلى روما وحيدة وفقيرة، حيث أقامت تحت مراقبة مخابرات بنيتو موسوليني الذي خصص لها راتباً شهرياً من الحكومة الإيطالية خلال السنوات 1940-1944، ومع تقهقر القوات النازية والفاشية في الحرب قطع عنها المعاش، وعاشت عزة متسولة في الشوارع تستجدي عطف المواطنين العرب المقيمين في روما الذين تصدقوا عليها شفقة واحتراما لأبيها وجدها. أما في العراق فقد منعت الصحف من نشر أخبارها، ولم يجرؤ أحد على ذكر اسمها في مجلس غازي الذي توفي سنة 1939 أو ابنه الملك فيصل الثاني. وفي سنة 1945 علمت أن ابن عمها الأمير عبد الإله الوصي على عرش العراق وابن الملك علي أكبر أولاد الشريف حسين كان ينوي زيارة لندن لمقابلة رئيس الحكومة وينستون تشيرشل. توجهت عزة إلى لندن ومثلت أمامه بثيابها الرثة باكية شاكية ما حل بها من مصائب، طلبت منه العفو والمغفرة. وحزن عبد الإله وعرض عليها العيش في القدس وتخصيص مبلغ مالي شهرياً لتعيش منه، شرط ألا تخبر أحداً عن اسمها الحقيقي. طبعاً لم يكن في وسعها إلا القبول.

سافرت عزة إلى القدس حيث عاصرت حرب عام 1948 الذي أدى إلى ضم المدينة إلى المملكة الأردنية بعد احتلال فلسطين. لم تقترب لا من عمها الملك عبد الإله أو من خالتها الملكة مصباح. وفي أحد الأيام اجتمع الصدفة مع ابن عمها الأمير نايف الذي عرفها على الفور. طلبت منه عزة التوسط لدى الملك عبد الإله لاستقبالها في قصره بعمان، وقالت إنها نادمة على ما فعلت وتريد العودة إلى كنف الأسرة الهاشمية. قبل الملك عبد الإله ذلك ودعاها للعيش في عمان، ولكن بعيداً عن الأسرة المالكة. وقد عطف عليها الملك حسين من بعده الذي تولى عرش الأردن سنة 1952، وقام بإكرامها واسترداد جميع حقوقها المسلوبة منذ عام 1936. لا نعرف شيئا عن موقفها من مجزرة قصر الرحاب التي أودت بحياة جميع أفراد الأسرة الحاكمة في العراق سنة 1958. وسحل ابن عمها الأمير عبد الإله في شوارع بغداد ومقتل الملك فيصل الثاني. وعندما أصيبت بمرض السرطان أرسلها الملك حسين إلى لندن للعلاج، حيث توفيت في إحدى مستشفيات العاصمة البريطانية سنة 1960. نقل جثمانها إلى الأردن لتوارى الثرى في مدافن الأسرة المالكة، ولكن الكثير من أمراء الأسرة لم يغفروا لها فعلتها. وفي مذكراتها المنشورة في لندن سنة 2002 تقول الأميرة بديعة بنت الملك علي: إنني أخجل وأستحي من مجرد ذكر اسمها، لأن ما فعلته عزة كان خزياً وعاراً ليس بحق بيت عمي وحدهم، وإنما بحقنا كأشراف أيضاً.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت، وأنت نفسك التاج رهن في يديك، وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وساروا. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى ما تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
0: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
3: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
4: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
5: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
9: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
10: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير
9: ونتجول في أزقة الحضارة،
10: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
9: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
10: تجتمع لنا صفحات في برنامج عراق ميديا.
9: عراق ميديا. إعداد وتقديم
10: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقبيديا. اليوم نقلب صفحات جديدة في هذا البرنامج التاريخي، والصفحات عادة تكون من تاريخ العراق القديم أو الإسلامي أو الحديث. في برنامج عراقبيديا معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، وفي الإخراج يرافقني الأستاذ عمار مشتاق.

نبدأ المحور الأول مع الأحداث التي أعقبت ثورة الإمام الحسين في الجزيرة العربية، ونتكلم عن واقعة تسمى بواقعة الحرة. واقعة الحرة هسه قد يكون أنه يعني أنظار المسلمين أو أفكارهم تتجه دائما في خلافة يزيد بن معاوية إلى واقعة كربلاء فقط، لكن هناك معارك وهناك يعني أحداث وقعت بعد مقتل بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. من هذه الأحداث هي كما قلنا واقعة الحرة. واقعة الحرة بعد سنتين من واقعة كربلاء، حدثت في منطقة الحرة في المدينة المنورة، وهي حقيقة لا تقل دموية عن واقعة كربلاء. واقعة الحرة وهي تمثل أيضا الصدام السياسي العسكري بين البيت الأموي الخلافة الأموية وبين المعارضة المدنية في الحجاز، يعني في المدينة المنورة. وهذه الواقعة، واقعة الحرة سنة 63 بعد استشهاد الإمام الحسين، يعني جاءت انفجارا للاحتقان السياسي الذي كانت يمر أو تمر به الدولة العربية الإسلامية، خصوصا في مناطق العراق والحجاز والجزيرة الفراتية. لواقعة الحرة أسباب عدة. واقعة الحرة اللي كما قلنا هي 64 أو 63 هجرية، ويعني أسباب عدة، منها يعني الأسباب التي دعت إلى انفجار هذه الواقعة وهذه المعركة أو هذه الأزمة خلينا نسميها. أولا الرفض السياسي لولاية العهد، يعني هو الحسين عليه السلام كان من أول من رفض المبايعة ليزيد. طبعا هناك بعض من المهاجرين والأنصار في المدينة المنورة أيضا رفضوا مبايعة يزيد، لكن موقفهم لم يكن كموقف الإمام الحسين. لذلك أنه بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام كانوا ينظرون بريبة إلى إلى إلى تحويل الخلافة إلى ملك وراثي، وبالفعل تحول يعني من بيت معاوية بن أبي سفيان إلى يزيد بن معاوية. هذه الريبة أو هذه النظرة من أبناء الصحابة، إذا صح تعبير يعني هم التابعين، أبناء الصحابة اللي موجودين في المدينة المنورة، هذه النظرة يعني تحققت فعلا، وبالتالي رفض كثير من التابعين من أولاد الصحابة الموجودين في المدينة المنورة بعد استشهاد الإمام الحسين، رفضوا مبايعة يزيد ابن معاوية في حياة أبيه وحتى في حياته، يعني بعد وفاة أو باستشهاد الإمام الحسين. طيب هذا سبب. سبب آخر هو أثر فاجعة كربلاء، يعني استشهاد الإمام الحسين 61 هجرية أحدث صدمة عنيفة في الوجدان الإسلامي إذا صح التعبير، وأهل الحجاز المدينة المنورة اعتبروا أن السلطة الأموية بقتلها للحسين عليه السلام قد تجاوزت كافة الخطوط الحمراء بانتهاك حرمة أهل البيت عليهم السلام. وهذا الأمر في اعتقاد الصحابة أو في اعتقاد أولاد الصحابة التابعين، في اعتقادهم أنه يجب أن تنزع الشرعية الدينية، شرعية الخلافة من البيت الأموي وتحويلها إلى جهة أخرى. السبب الثالث المباشر الذي أحدث الواقع يعني بالفعل، أو أحدث خلينا نسميه الانقلاب أهل المدينة المنورة وأهل الحجاز على الحكم الأموي، السبب الثالث هو وفد المدينة وتقرير أو التقرير خلينا نسميه التقرير الذي كتبه أو الذي نقله أهل هذا الوفد أو أصحاب هذا الوفد إلى المدينة المنورة. يعني باختصار القصة أنه أهل المدينة المنورة أرسلوا وفدا إلى الشام إلى دمشق ودخلوا على يزيد بن معاوية، طبعا أكرمهم وأحسن جائزتهم كما تقول المصادر، وأطلق لأميرهم وهو كان عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر اللي هذا يسمونه ابن غسيل الملائكة، هسه حمر عليه، أعطاه تقريبا ما يقارب 100,000. يعني يزيد أعطى لأهل المدينة المنورة بما يقارب 100,000 وأكرمهم. لما رجع هذا الوفد، لما رجع
إلى المدينة المنورة ذكروا لأهلهم عن يزيد وعن ما كان يقع منه من القبائح من شربه للخمر وما يتبع ذلك من الفواحش التي من أكبرها، هم أهل المدينة المنورة شافوها بعد مقتل الحسين، التي من أكبرها أنه ترك الصلاة عن وقتها بسبب السكر. فاجتمعوا عند المنبر النبوي واجتمعوا واتفقوا على خلعه. طبعا هذا كان هو السبب المباشر، أنه أهل المدينة المنورة عندما رجعوا وعندما شاهدوا يزيد وما قام به، رغم أنه أكرمهم ورغم أنه أعطاهم الأموال ويعني والجوائز مثل ما يسمونها يعني في المصادر التاريخية، إلا أنهم شاهدوا ما شاهدوا من يزيد كيف أنه يسكر وكيف يترك الصلاة عن وقتها بسبب السكر. وبالتالي نقلوا هذه الصورة عن يزيد يعني خليفة المسلمين في الفترة الأموية إلى أهل المدينة المنورة، واجتمع أهل المدينة المنورة واتفقوا بالقرب من المنبر النبوي الشريف على خلع يزيد وعلى يعني رفض البيعة ونقض البيعة التي في أعناقهم إلى الحكم الأموي. طبعا هذا كان السبب المباشر، وأيضا أضيف إليها كما قلنا أسباب أخرى، منها يعني حادثة كربلاء وباقي الأمور التي من شأنها أن تحول الخلافة الإسلامية إلى ملك متوارث بين الملوك.

أول ما كان من واقعة الحرة اللي قلنا هي 64 هجرية، أنه خلع أهل المدينة المنورة يزيد بن معاوية، وكان فيها من يعني من أهل المدينة أنهم أخرجوا عثمان بن محمد بن أبي سفيان. عثمان بن محمد بن أبي سفيان هذا كان عامل يزيد، عامل الدولة الأموية في المدينة المنورة، وبايعوا عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر اللي يسمونه الغسيل، أو يسمونه ابن غسيل الملائكة. هذا خلنا نمر عليه، ابن غسيل الملائكة هذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان في إحدى غزوات، أو أعتقد في معركة أحد، أو إحدى المعارك التي دارت في بداية تاريخ المسلمين، أنه نام الفجر أو قبل أن ينام الفجر واقع زوجته ونام بدون غسل حتى سمع المنادي إلى الجهاد، فخرج إلى الجهاد قبل أن يغتسل من مجامعة زوجته، خرج إلى الجهاد واستشهد، فقيل له أنه قد غسلته الملائكة، فيسمى بابن غسيل الملائكة. ابن هذا الصحابي هو الذي ترأس أو تزعم الثورة ضد يزيد في المدينة المنورة. لذلك أنه قبل أن يرسل إليهم يزيد بن معاوية، طبعا يزيد بن معاوية قبل سنة كان قد حضر عندهم عدة الصحابة والتابعين من المدينة المنورة وأكرمهم، كما قلت أكرمهم، لكنهم نقلوا الصورة السلبية عن الدولة الأموية وعن حياة يزيد. فحاول يزيد في بداية الأمر يعني محاولات دبلوماسية بقيادة النعمان بن بشير الأنصاري، هذه المحاولات لم تؤتي بثمارها، فكان لابد من يزيد بن معاوية أن يرسل جيشا إلى المدينة المنورة وبالتالي إلى مكة المكرمة لكي يخضع الصحابة أو يخضع التابعين وأبناء التابعين وأبناء الصحابة لحكم يزيد وحكم الدولة الأموية بالقوة. طبعا هو بعد أن قتل الإمام الحسين لم يكن ليقف بوجهه أي شخص، أي شخصية من المسلمين، سواء كان صحابي أو تابعي أو أبناء الصحابة، لأنه قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقيم وزنا لأي من الشخصيات الدينية، فأرسل جيش. طبعا قبل أن يرسل جيش كفت حادثة طريفة عن عبيد الله بن زياد. هو بالبداية يزيد بن معاوية بعث إلى عبيد الله بن زياد وأمره بأن يسير إلى المدينة المنورة ويحاصر ابن الزبير، بعد ذلك يحاصر عبد الله بن الزبير في مكة. العجيب أنه عبيد الله بن زياد رفض هذا الأمر وقال يعني فشيء عجيب، قال والله لا جمعتها للفاسق، قتل ابن رسول الله وغزو الكعبة. يعني يقول ما أخلي يجمعهن اثنين، أنه يقتل الحسين ويغزو الكعبة. يعني أنت وين كنت قبل يا عبيد الله بن زياد إذا أنت هذا تصورك عن عن عن يزيد؟ على أي حال فاعتذر إليه، فبعث إلى مسلم بن عقبة المري، هذا طبعا كان شيخ كبير لكنه كان مسرف بالدماء، وتوجه بما يقارب بعشرة آلاف مقاتل أموي إلى المدينة المنورة، كما قلنا بقيادة مسلم بن عقبة المري الذي كان يسمى المسرف لإسرافه في القتل ولتجاوزه الحدود في المعارك. وبالفعل وصل الجيش الأموي إلى المدينة المنورة وعسكر في منطقة تسمى حرة واقم، هذه تقع إلى شرق المدينة المنورة، بينما أهل المدينة المنورة تحصنوا خلف خندق حفروه وقسموا أنفسهم إلى أربع كما قلنا بقيادة عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر، وكانت هذه في 27 ذي الحجة من عام 63 هجرية.

إذن أرسل يزيد بن معاوية 10,000 مقاتل إلى المدينة المنورة بقيادة مسلم بن عقبة المري. طبعا هو بالبداية كما قلنا طلب من عبيد الله بن زياد أن يقود الجيش، لكنه رفض عبيد الله بن زياد، وبعد ذلك تكلف بمسلم بن عقبة المري. طبعا يزيد أخبر مسلم أو أوصاه هنسميه، قال له إن حدث بك حدث، هو لأنه كان كبير بالسن، إن حدث بك حدث فاستخلف الحسين بن النمير السكوني. الحسين بن النمير أو بن النمير السكوني، طبعا هذا كان أيضا مسرف بالقتل كما هو مسلم بن عقبة المري، وقال له ادعو القوم ثلاثا، ادعو القوم ثلاثا، فإن أجابوك وإلا فقاتلهم، فإذا ظهرت عليهم فانهبها، يعني المدينة المنورة، ثلاثا، فكل ما فيها من مال أو دابة أو سلاح أو طعام فهو للجند، فإذا مضت الثلاث فاكفف عن الناس وأستوصيك، يعني انظر علي بن الحسين فاكفف عنه واستوصي به خيرا، فإنه لم يدخل مع الناس. وصية يزيد إلى الحسين بن نمير السكوني أو إلى مسلم بن عقبة، يعني إلى قائد الجيش الذي هاجم المدينة المنورة، قال له ادعوهم ثلاث أيام، أبقى ثلاث أيام ادعوهم إلى الصلح وإلى مبايعة، إذا أجابوك فنعم بها، وإذا رفضوا قاتلهم، وإذا انتصرت عليهم ادخل إلى المدينة المنورة وانهبها واستبح ما فيها من مال أو دابة أو سلاح. هم ما قصروا بعدين، حتى استباحوا النساء، نساء الصحابة ونساء التابعين. فإذا مضت ثلاثة، يعني استبح المدينة ثلاثة أيام، إذا مضت الثلاث فاكفف عن الناس وانظر علي بن الحسين الإمام، يعني زين العابدين، فاكفف عنهم. يعني يزيد أوصى، لأنه ما قصر يعني وياه، أوصى بعلي بن الحسين خيرا لأنه لم يدخل في الثورة التي أقيمت في المدينة المنورة. طبعا بالمقابل المدينة المنورة كان بها هناك بيت لبني أمية، أو بيوتات خلنا نسميها سلف، احنا نسميها سبي أمنهاز، بيوتات لبني أمية، وكانوا قد اجتمعوا بدار مروان وقالوا والله لا نكف عنكم حتى نستنزلكم ونضرب أعناقكم، أو تعطونا عهد الله وميثاقه ألا تبغونا غائلا. أهل المدينة المنورة حاصروا الأمويين الموجودين في المدينة المنورة واجتمعوا في دار مروان. طبعا بعض الروايات التاريخية تشير إلى أنهم بني أمية بزعامة مروان بن الحكم اللي ألجأهم واستغاثوا بزين العابدين. تصور يعني زين العابدين الإمام علي بن الحسين هو الذي آوى الأمويين في بيته بعد أن اشتد عليهم الحصار من أولاد الصحابة بالمدينة المنورة، وبالفعل عاهدوهم على ذلك فخرجوا حتى لقوا مسلم ابن عقبة. خرجوا من المدينة المنورة، خرج من كان من الأمويين في المدينة المنورة، أخرجوهم يعني طردوهم من المدينة المنورة، خرجوا إلى وادي يسمى بوادي القرى، فلقاهم مسلم بن عقبة، هذا قائد جيش يزيد المهاجم على أو المحاصر للمدينة المنورة، فلقاهم هذا القائد اللي هو مسلم بن عقبة المري، ودعا بعمرو بن عثمان بن عفان فقال له أخبرني ما وراءك، يعني انطيني شنو عندك من خطة ممكن أن ندخل بها على المدينة المنورة ونستبيح ما فيها. فقال لا أستطيع، لأني قد أخذ علينا العهود والمواثيق أن لا ندلكم على عورة ولا نظاهر عدونا. تصور يعني، فنهر هذا القائد مسلم بن عقبة، نهر عمرو بن عثمان بن عفان وقال له والله لولا أنك ابن عثمان لضربت عنقك. بالمقابل من اللي خلنا نسميه يعني أفشى بسر المدينة المنورة وأفشى بنقاط السلبية أو نقاط الضعف في جيش المدينة المنورة بقيادة كما قلنا عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر، هو مروان بن الحكم. طبعا مروان بن الحكم وحتى عبد الله عبد الملك ابنه هم الذين دلوا جيش يزيد بقيادة مسلم بن عقبة على
ما كان من أمور خنسميها نقاط ضعف في جيش المدينة المنورة التي من خلالها يمكن أن يدخلوا المدينة ويمكن أن يستبيحوا المدينة وينتصروا على الجيش الذي كان يتحصن في المدينة المنورة. فقال له هذا عبد الملك بن مروان، قال له: أرى أن تسير بمن معك، يخاطب جيش يزيد، فإذا انتهيت إلى ذي نخلة، أي منطقة في المدينة المنورة، فاستظل الناس في ظله، فإذا أصبحت من الغد مضيت وتركت المدينة ذات يسار، ثم درت بها حتى تأتيهم من قبل الحرة مشرقا، ثم تستقبل القوم، فإذا استقبلتهم وقد أشرقت عليهم الشمس طلعت بين أكتاف أصحابك فلا تؤذيهم ويصيبهم أذاها. يعني باختصار قال له: أوصل لهذه المنطقة ومع شروق الشمس اجعل الشمس بظهرك فتكون الشمس بوجه أعدائك، فإذا شرقت الشمس تكون في وجه أعدائك اللي هم في المدينة المنورة، فأهجم عليهم سوف تكون الشمس بعيونهم، لا يستطيعون المقاومة ولا يستطيعون صد هذا الهجوم. هاي الخطة الخبيثة التي أعطاها عبد الملك بن مروان، رغم أنه قد أخذت عليه المواثيق، رغم أنه أخذت عليه المواثيق بأن لا يعطي سر أو من أسرار أو خنسميها نقاط ضعف المدينة المنورة، كانت هذه من قبل عبد الملك بن مروان أعطاها لمسلم بن عقبة. بعض المصادر تشير إلى أنه الحسين بن نمير السكوني هو الذي نفذ هذا الخطة ودخل إلى المدينة المنورة.

إذن بالفعل استجاب قائد الجيش الأموي قائد يزيد اللي هو مسلم بن عقبة المري والحسين بن نمير السكون استجاب للخطة التي أعطاهم إياه عبد الملك بن وران. عبد الملك بن وران هو من أهل المدينة المنورة، قال لهم بأن تأتوا على المدينة المنورة من جهة الحرة. الحرة هي المنطقة المكشوفة، يعني ساحة مفتوحة، وهي مع شروق الشمس ستكون الشمس بظهوركم والشمس بوجوه أهل المدينة المنورة، فلا يستطيعون مقاومة الهجوم الذي سيشن عليهم فجرا أو مع إطلالة أو شروق الشمس. بالفعل يعني آتت هذه الخطة ثمارها وأكلها، وبعد أن كان أهل المدينة المنورة قد اتخذوا خندقا، طبعا الخندق كان منه بي كان عليه عبد الرحمن بن زهير بن عبد عوف وعبد الله بن مطيع، يعني أولاد الصحابة، معقل بن سنان الأشجعي، كثير من أولاد الصحابة، واللي هو كان يأمرهم أو يتأمرهم عبد الله بن حنظر بن حنظلة اللي هو يسمى بالغسيل الأنصاري، أولاد الصحابة، وهو حتى بعض من عندهم صحابة. مهم دخل الجيش الأموي إلى المدينة المنورة واستباحها 3 أيام في 64 هجرية أو 63 على 64 هجرية، وهذه كانت واقعة مؤلمة جدا، لأنهم استباحوا بيوت المدينة المنورة، استباحوا نساء المدينة المنورة، استباحوا أموال وجيش وسلاح المدينة المنورة. كما قلت سابقا أنه بعد أن قتل الإمام الحسين لم يكن هناك خط أحمر بالنسبة للدولة الأموية أن تفعل لها، تفعل ما تشاء بالمسلمين. بعض الرواة، يعني بعض المصادر التاريخ تذكر عن الطبري، أعتقد يقول أنه رأيت، طبعا الطبري يذكر عن راوي مو هو معاصر إليه، أنه رؤية أو شوهد عفوا أبا سعيد الخدري، أبا سعيد الخدري هذا من الصحابة، هذا معروف يعني ممعط اللحية، يعني شو نقول احنا ناتفين لحيته، ممعط اللحية، فقلت تعبث بلحيتك؟ فقال لا، هذا ما لقيت من ظلمة أهل الشام، دخلوا علي زمن الحرة فأخذوا ما كان في البيت من متاع، ثم دخلت علي طائفة فلم يجدوا في البيت شيئا فأسفوا أن يخرجوا بغير شيء، فقال، هو جاي يسولف عن نفسه، أضجعوا الشيخ، فأضجعوني، فجعل كل واحد منهم يأخذ من لحيتي خصلة. خلنا نعيد هاي الرواية. أبو سعيد الخدري من الصحابة ومن القراء ومن الحفاظ للقرآن الكريم في المدينة المنورة، شافوا بعد واقعة الحرة ب64، يعني شافوا لحيته منتوفة خلنا نسميها، فأحد أصحابه يعني أعاب عليه، قال أتعبث بلحيتك؟ يعني ما معناه، يعني أنت مخففها مزينها كذا هيجي؟ قال لا، هذا ما لقيته من ظلمة أهل الشام، هذا كان في فترة دخول الأمويين علينا، دخول الجيش الأموي على المدينة المنورة، دخلوا على بيتي فنهبوا بيتي من متاع، ثم ذهبت هذه الطائفة التي نهبت بيتي، ثم دخلت طائفة أخرى من يعني فرقة أخرى من الجيش ومن الجند الأموي، دخلوا علي البيت ما يعني لم يجدوا شيئا، فقال أضجعوا الشيخ، يعني مطلو بالعامية، أضجعوا الشيخ، وأخذ كل منهم نتفة من لحيته. يعني لاحظ الإذلال الذي قام به الجيش الأموي للمدينة المنورة، بأهل المدينة المنورة. طبعا يعني سبحان الله، يعني من يرى

الحسين، أبو بكر بن عبد الله بن جعفر، عون بن عبد الله، جعفر بن محمد، وكثير من الصحابة وأولاد الصحابة قتلوا في واقعة الحرة اللي هي حدثت بين 63 و 64 هجرية، وهي أول واقعة حدثت بعد معركة كربلاء.

مستمرون وإياكم مستمعي الكرام وبرنامج عراقبيديا. ننتقل الآن إلى محور ثاني من برنامج عراقبيديا، نتكلم عن الحوادث التاريخية ودورها في صناعة الأمثال، يعني الأمثال خصوصا طبعا الأمثال العربية، أغلب الأمثال العربية بل ربما كل الأمثال العربية تطلق بعد أن تحدث حادثة معينة أو حدث تاريخي معين. هناك أمثال قد تكون جزء من الثقافة العربية أو جزء من اللغة العربية، اتصلت بحوادث تاريخية. طبعا هي الأمثال بصورة عامة هي من أقدم العادات العربية التي يعني ترجع في أصولها إلى العصور الجاهلية. ربما لا تخلو ثقافة ما أو لا تخلو حضارة ما من الأمثال، لأنها كما قلنا هي تعبر عن حدث معين أو حالة معينة تحدث في التاريخ أو تحدث في مجتمع ما. ضرب الأمثال هو واحد من أكثر الأشكال التعبيرية الشعبية انتشارا وشيوعا، يعني كما قلنا هي يعني تعبير عن صورة اجتماعية تحدث وتتكرر في المجتمع. يعرفها الفارابي، يقول: المثل ما ترضاه العامة والخاصة في لفظه ومعناه، يعني حتى ابتذلوه فيما بينهم وفاه به في السراء والضراء. هذا تعريف أدبي، ويعني طبعا عند النحوي اللغوي هو أبو إبراهيم الفارابي في كتابه ديوان الأدب. بعض الأمثال كما قلنا بعض الأمثال لها واقع تاريخية أو أحداث تاريخية عرفت في صفحات التاريخ العرب سواء بالجاهلية أو بالإسلام أو ما بعد الإسلام. مثلا على سبيل المثال نأخذ وعند جهينة الخبر اليقين، طبعا هذا المثل هو قديم جدا ربما ليومنا هذا، في قصة يعني هذا المثل عند جهينة الخبر اليقين، تذكر القصة أنه رجلا يدعى الحسين ابن عمرو ابن معاوية ابن كلاب أحدث في قومه حدثا فخرج هاربا سوالف سودة وشرد من عشيرته، فاجتمع برجل من قبيلة جهينة يقال له الأخنس ابن كعب، فتعاقدا أن لا يلقيا أحدا إلا سلبا وكلاهما فاتك يحذر صاحبه. هذا لما خرج من قبيلته التقى برجل آخر من قبيلة جهينة يسمى الأخنس، اتفقوا اثنينهم انه يعني يكونون فد عصابة سلب وكل واحد يحذر الآخر. فلقيا رجل من لخم، طبعا لخم هي قبيلة في مناطق شمال كربلاء او مناطق الأنبار، يعني قبيلة اللي يسمونهم اللخميين، ذول طبعا كانوا عرب وبعضهم كان مسيحيين لكنهم عرب. عرف رجل من لخم قدم من عند بعض الملوك بمغنم فذهب في طلبه فوجداه نازلا في ظل شجرة، قبل أن يسلبوه عرض عليهما الطعام فنزلا وأكلا وشربا. بعد ذلك الأخنس هذا يعني واحد من عندهم ذهب لبعض شأنه، فلما رجع وجد سيف الحسين هذا اللي شرد من قبيلته مسلولا والرجل اللخمي غارق في دمه. طبعا هم اثنينهم سلابة خلنا نسميهم اثنينهم من يقطع الطريق، اتفقوا ما أن ذهب يعني تركه صاحبه حتى رجع فوجده قد قتل هذا الذي لديه ذهب وراجع بمغنم من الملوك وسيفه غارق بالدم. فقال له صاحبه هذا الحسين: ويحق قتلت رجلا حرم علينا دمه بطعامه وشرابه. قال له: هذا استوى يعني أكلنا وشربنا، كيف قتلته؟ فقال له الحسين: أقعد يا أخا جهينة، فلهذا ومثلي خرجنا. قال له: يعني أنت لا يعني لا تبيع علي وطنية خسميها، لأنه إحنا أساسا ناس نسلب وناس نقتل، لهذا خرجنا. ثم أن الجهني يعني هذا من قبيلة جهينة شغل الحسين بشيء ثم وثب عليه فقتل. طبعا غدر صاحبه هنا غدر وأخذ متاعه ومتاع اللخمي ثم انصرف إلى قومه راجعا بماله. هذا الحسين اللي هو من قبيلة كلاب كانت له أخت تسمى صخرة، فكانت تبكيه في كل المواسم وتسأل عنه فلا تجده من يخبره عن أحوال هذا
عن أخيها. فقال الأخنس حين أبصرها قال هاي كصخرة إذ تسأل في مراح وفي جرم وعلمها ظنون تسائل عن حصين كل ركب وعند جهينة الخبر اليقين فمن يك سائلا عنه فعندي لسائله الحديث المستبين. هذا من يقول الشعر صاحب اللي قتله هو يقول طبعا هو ما يقول ما أنا قتلت أخاكم إنما يعني أو يعني تمثل ببيت الشعر قال كصخرة إذ تسائل في مراح في جرم في جرم وعلمها ظنون تسائل عن حصين كل ركب وعند جهينة الخبر يقين. أنت تسألين عن أخوك فالخبر عندي أنا من بني جهينة أنا الذي قتلته، فصار هذا الخبر عند جهينة الخبر اليقين.

من الأمثال التاريخية التي لها قصة تاريخية وحدث تاريخي في تاريخ العرب، هناك مثل يقال جزاؤه جزاء سنمار. سنمار هذا مهندس من بلاد الروم، استدعاه النعمان الأول اللي هو النعمان ابن القيس ملك الحيرة، استدعى هذا المهندس سنمار كي يبني له قصر. القصر هو قصر الخوارنق، قصر الخوارنق وبظهر الكوفة يعني على أطرافها. فحضر هذا المهندس سنمار مع بنائي، وبعد تفكير طويل وجد رسما جميلا للبناء، فبنى القصر على مرتفع قريب من الحيرة. طبعا كانت هناك بساتين ورياض خضراء ليس كما هو في الوقت الحاضر، وكانت المياه تجري من الناحية العليا على شكل دائرة حول أرض القصر. بعد أن تم البناء سنمار، هذا سنمار المهندس الرومي، بعد أن أتم البناء على أجمل ما يكون، صعد النعمان وحاشيته ومعهم سنمار إلى سطح القصر. الملك النعمان، النعمان الأول، شاهد المناظر الخلابة وأعجبه البناء، فقال ما رأيت مثل هذا البناء قط. فأجابه سنمار، هذا المهندس الرومي اللي استدعى حتى يبني هذا القصر، فأجابه سنمار لكني أعلم موضع آجرة لو زالت لسقط القصر كله. قال له أنا أندل مكان طابوقة إذا أشيلها من هذا القصر يتفلش القصر كله. فسأل الملك أيعرفها أحد غيرك؟ قال سنمار لا، لو عرفت أنكم توفونني وتصنعون بما أنا أهله لبنيت بناء يدور مع الشمس حيث دارت. قال له هاي الطابوقة اللي إذا شلتها أنت من القصر وتهدم القصر، أكو أحد يعرف مكانها؟ يعني تعرف البنائين والمهندسين المعماريين يعني يعرفون بعض الجوانب أو المناطق السلبية أو مناطق الضعف في بعض البناء. قال له هاي أكو أحد يعرفها غيره؟ قال له لا. فأمر بقذف سنمار من أعلى قصر الخوارنق فانكسرت عنقه ومات. فاتخذت العرب مما صنعه النعمان بسنمار مثلا بين الناس، يقال جزاؤه جزاء سنمار، يعني هو مثل ما يقول يعني عم على نفسه، قال له إني أعرف حجر في القصر لو أزلته لسقط القصر كله. طبعا هذه يعني صعبة لو عرف بها أعداء المناذر اللي هم كان ملكهم النعمان. فقال أو قالت العرب هذا المثل جزاؤه جزاء سنمار، لمن يجزى بالإحسان الإساءة.

أيضا من الأمثال الشهيرة في تاريخ العرب على نفسها جنة براقش، على نفسها جنة براقش. يمكن يعني احنا نتداول هذا المثل لكن الكثير لا يعرف قصة هذا المثل. براقش أعزكم الله كانت كلبة كثيرة النباح لبيت من بيوتات العرب، تركوا منازلهم وخرجوا يقصدون أحد المخابئ خوفا من بطش الأعداد. يعني تعرفون أنه القبائل العربية والأحياء العربية كان أحدهم يغير على الثاني، يعني هم حياتهم غزو، واحد يغزو الثاني، كل قبيلة تغزو الآخر. بعض القبائل ليست لها قوة أن تصد القبائل الأخرى فتعمل إلى الاختباء. فهذا أحد البيوتات أو أحد القبائل العرب تركوا منازلهم وخرجوا يقصدون أحد المخابئ خوفا من بطش قبيلة أخرى أو من بطش الأعداء الذين هاجموا مضاربهم أو منازلهم. لكن براقش أجلكم الله الكلبة خرجت مع قومها ولم تتوقف عن النباح حتى استدل الأعداء على مخبئهم، فلحقوا بهم وقتلوهم جميعا شر قتله، وحتى براقش قتلت. فاتخذت العرب من فعلتها مثلا يقال عمن يتسبب في إيذاء نفسه وأهله، هذا كان بقصد أو بغير قصد يطلق عليه هذا المثل على نفسها جنت براقش.

أيضا من الأمثال التي لها حدث تاريخي أو ساهمت الأحداث التاريخية في صياغة هذه الأمثال، هناك مثل يقول عادت حليمة إلى عادتها القديمة. حليمة هي زوجة

إداما، إداما يعني السمن يعني الدهن في الطعام، ارتجفت الملعقة ولم تطاوعها يدها، يعني من من من من شدة الإمساك. لما تيجي تخلي السمن في الطعام ترتجف، يعني قليل تخلي. فأراد حاتم أن يعلمها الكرم، فزعم لها أن الأقدمين كانوا يقولون أن المرأة كلما وضعت ملعقة من السمن في طنجرة، في طنجرة الطبخ، زاد الله بعمرها يوما. حتى علمها على الكرم، قالها كل ما تخلين خاشوقة زايدة من الدهن ومن من السمن زاد الله في عمرك يوما. هذه كما تقول العرب. طبعا هذه من حاتم الطائي يريد أن يعلم زوجته شيء من السخاء. فأخذت حليمة تزيد ملاعق السمن في الطبخ حتى صار طعامها طيبا، وتعودت يدها على السخاء. ثم مات ابنها الوحيد الذي كانت تحبه أكثر من نفسها، فجزعت حتى تمنت الموت، وأخذت لذلك تقلل من وضع السمن في الطبخ حتى ينقص عمرها. يعني من مات ابنها قالت أنا بعد يعني حبذت الموت بعد ابنها، فأخذت تقلل من وضع السمن في الطبخ حتى ينقص عمرها وتموت. فقال ضيوف حاتم عادت حليمة إلى عادتها القديمة، وصار مثلا يضرب للشخص الذي يعود إلى عمل قديم كان قد توقف عنه.

0: إذا مستمعي الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج عراق بيديا، استعرضنا فيها على محورين. في المحور الأول تكلمنا عن واقعة الحرة سنة 63، وهي أول واقعة بعد واقعة كربلاء. واقعة الحرة هجم بها الجيش الأموي على المدينة المنورة واستباحها 3 أيام، وقتل ونهب واستباح نسائها وحتى استباح رجالها في 64 أو 63 هجرية بقيادة الحسين بن نمير السكوني، وهذا كان في المحور الأول. في المحور الثاني تكلمنا عن الحوادث التاريخية ودورها في صناعة الأمثال، واخترنا بعض الأمثال وكيف كان لها ربط في الحوادث التاريخية. هذا كان كله في برنامج عراق بيديا لهذا اليوم. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني بمحبة على الإخراج الأستاذ عمار مشتاق. كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق بيديا. عراق بيديا،
1: إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
3: أنا وجع العراق فلا أبالي، كعباس أسير بلا شمالي، بلا طف أضيع، بلا ضحايا أموت، بلا مساكين زوالي. بلا رطب نخيلي عاقرات متى هزت وفارغة سلالي، بلا شيئين دمع وانتظار تعيش الأمهات على السؤال. بلا دفء الرصيف نكون ضلعا دفينا في غيابات الرمال، بلا سبي وصوت وافتقار، نجوب الأرض عن ذل مثالي، بلا حوت نشير لأي حوت ليبلع ظالما وجه الهلال، بلا يتم يزاولنا كسوف وتطرحنا كواريك الليالي، بلا فدك وطف واحتراب نفر من القتال إلى القتال، بلا هذا السواد نقيم عرسا لموتانا بشباك الخيال، بلا تاريخ أقنعة وزيف نباهل غيرنا بأبي رغالي، نباهل غيرنا بأبي رغالي.
1: لراديو تايم سكوير، كلمات وأداء الشاعر حازم التميمي.

0: العقارات كلها تحكي.
1: وجمع هذا المبلغ يضاف إلى أموالنا من البترودولار استحقاقاتنا أيضا هي لا تعطى بالكامل، إما أن تعطى جزء قليل أو إذا أعطي المبلغ كاملا فلا يعطى على مدار السنة، بالتالي أكو مشكلة هنا. يعني هسه مثلا من شهر السابع للعام الماضي لغاية الآن لم تعطى البصرة حقوقها من البترودولار، إذن تجمع المبالغ تكون بشكل كبير.
0: وعلى مستوى البنية التحتية والمدارس تبرز أزمة الأبنية لتفرض واقعا صعبا في مركز المدينة والأقضية. تشرح لنا الواقع رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
2: نقص التخصيصات المالية ألقت بظلالها على المحافظة وحتى على العراق كله، توقفت عندنا المشاريع خاصة المشاريع الأبنية المدرسية، كان عندنا تمويل وحيد هو عن طريق المنافذ الحدودية، ولكن مع الأسف توقف التمويل وربطه أيضا بالموازنة من شهر السابع، يعني أيضا ما عندنا تخصيصات. احنا عندنا المشكلة النقص الحاتوة في مركز المحافظة، قد البعض يستغرب، عندنا أكثر المدارس الموجودة في مركز المحافظة هي مدارس أهلية مع الأسف، مدارس الحكومية قليلة جدا وأكثرها متهالكة، وقسم كبير من عتها تم إخلاءها وتحويلهم إلى دوامات ثلاثية أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن واقع سكن أبنائنا الطلبة. لذلك وعدنا أيضا بعض الأقضية والنواحي، خاصة النواحي المناطق النائية أو النواحي الحدودية مع باقي المحافظات مثل الثغر، مثل قد يكون بخور الزبير، بعض مناطق شط العرب. لذلك نتمنى أن تقر الموازنة سريعا من أجل أنه ترى النور إن شاء الله خطة الأبنية.
0: أما شرايين المشاريع وتوقف تمويل المنافذ فيهدد مئات المشاريع المقرة بالتعاطي. نتابع قراءة هذا الشلل الخدمي مع عضو مجلس المحافظة السيد صباح البزوني.
3: الأزمة المالية خانقة جدا على العراق بشكل عام وأيضا البصرة ومشاريعها، باعتبار بأن هناك إقرار للمشاريع، وزارة التخطيط لحد الآن لم تقر هذه المشاريع باعتبار عدم وجود السيولة المالية، بعدم إقرار موازنة 2026 من قبل البرلمان، لا سيما بأنه كان هناك إقرار لخمس سنوات ثلاث سنوات سابقا من 25 حد 25. اليوم عدم إقرار موازنة في مجلس النواب يخليك بالنسبة تعمل على 1 على 12، وأيضا بالنسبة إلى عدم وجود الأموال، اليوم الدولة تعاني حتى من تأمين الرواتب بشكل كامل لهذه السنة في ظل مضي خرمز وغلق مضي خرمز، وبالتالي بالنسبة للأحداث اللي جرت في هذه المنطقة أكيد بأنه تلغى بآثارها على العراق، بالتالي المشاريع راح تتوقف من خلال بأنه عدم وجود السيولة المالية. أيضا بالنسبة إلى تفاقم المشاكل حول المشاريع المستمرة، المشاريع الجديدة ممكن راح تتوقف بالكامل.
0: الأزمة المالية الكبيرة تتزامن مع شلل تمويل المنافذ الحدودية وتجميد مئات المشاريع المقرة لعام 2024 في أروقة الوزارات، مما يعطل الخدمات في الأقضية والنواحي. يستمر معنا في القراءة الدكتور شكر العامري.
1: نعم، البصرة أمام أزمة مالية وأزمة مالية كبيرة، لحد الآن أيضا المنافذ تقريبا لا يوجد، ما موجودة خلال صار 3 أشهر إلى 4 أشهر، الأموال المنافذ لم تصرف إلى محافظة البصرة، واللي هي تعتبر الشريان الرئيسي للمحافظة اللي ممكن تمشي معاملاتها وبعض المشاريع البسيطة خلينا نقول. فهذه توقفت وتوقفت الموازنات. أيضا إحنا موازنة 2024 صادقنا على 397 مشروع، لحد الآن لم تصادق من قبل وزارة التخطيط ولم تمول من قبل وزارة المالية، فهذه هي كلها مشاريع بها خدمات للناس بالقطاعات كافة المختلفة. بالنتيجة راح تتأخر عندنا المشاريع، تتأخر عندنا إنجاز الخدمات للمواطن، المواطن يشعر أنه عدم الاهتمام به. إحنا لا سيما أنه هذه المشاريع أكثر من 37% هي إلى الأقضية والنواحي، بالنتيجة لا تزال الأقضية والنواحي تعاني في المحافظة.
0: وفي ختام تقريرنا، تتجه الأنظار صوب ممثلي المحافظة في البرلمان لتوحيد الصفوف وانتزاع الموازنة، بينما تقع مسؤولية استمرار الإعمار حاليا على عاتق المقاولين بجهودهم الذاتية. الكلمة الأخيرة تضعها رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
2: أطلب من الأخوة السادة النواب الموجودين حاليا يعني في البرلمان العراقي، عندنا 25 نائب، أتمنى من حضراتهم بأن يرتقون بمسؤولياتهم ويعملون بصلاحياتهم، اللي هي أولا رسم سياسة عامة للبلد، المطالبة بإقرار الموازنة سريعا، وخاصة نواب البصرة أريد منهم توجه وتوحد بالآراء من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية أنه الإقرار جداول الموازنة وإرسالها إلى البرلمان من أجل دراسته والتصويت عليها، وخاصة البصرة اللي انحرمت من كل تخصيصاتها المالية، البترو دولار احنا أكثر من 43 أو 45 تريليون، البصرة تطلب، والسيد المحافظ أقام دعوتين ضد وزارة المالية، أيضا عندنا المنافذ قلنا متوقفة من شهر السابع، عندنا الموازنة سنتين ما مستلمين، رغم هذا نشوف أكو نسبة عمل، نسبة إنجاز في بعض المشاريع وبعض الأبنية، هذا يعني بجهود المقاولين الأخوان، رغم أنه يطلبون من سنوات عديدة أو يعملون بالآجل يعني من أجل تسيير العمل في هذه المشاريع.
0: بين ميزان مستحقاتها الغائبة وعجلة مشاريعها التي تدور بالآجل، تظل البصرة بانتظار فجر منصف يعيد لها بريقها. القضية هنا تتجاوز نقص الأموال لتصبح حكاية أرض تفيض بخيراتها على الجميع ولا تنال سوى قائمة من أمنيات معطلة.
4: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
6: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.
7: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
8: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
7: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
9: لا بأكد كتير.
7: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
10: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل شاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
11: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
12: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
13: من قلب البصرة.
14: من قلب البصرة.
13: من مول بصرة تايم سكوير.
14: بصرة تايم سكوير.
13: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
15: لمن يسمع، لكل من يحرك فيه المسموع دراية وفطنة ويلهمه ليكون في خط الشروع لفعله. لمن يسمع. لمن يسمع برنامج يصوب شكل الخراب وصوته، أنين الحقوق المهدورة، صوت الماء العطشان للعذوبة. وصوت الخير المظلوم عنوة. لمن يسمع؟ صوت المدينة في تحقيقات يكتبها للإذاعة أحمد السعد. تعليق طارق صالح ووفاء العيداني. إخراج تمام قاسم.

0: آراء ملونة في المزاج العراقي. إن الاختلافات بين الناس في السلوك والتباين في الكره والحب صفة عامة وليست خاصة بشعب أو أمة، غير أنها صفة تفاوتت في رسوخها بين الأمم حتى كادت أن تكون هوية التعرف على هذا الشعب أو ذاك. وإننا نريد أن نطرق موضوعاً تنقصه الكثير من الأدلة والطرح العلمي المختص بدراسة تحولات طبائع الإنسان داخل ظرفه الزمكاني ومناخه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ولا يمكن سوى الاعتراف بصعوبة هذه المحاولة التي لا يمكن لمن يخوض فيها أن يحقق مسعاه ناجحاً. ما نقوم به هو مجرد محاولة ننطلق من خلالها إلى معرفة المزاج العراقي المتقلب. إنها وبكل حرص مبادرة ثقافية للتعرف والخوض في وجهات النظر بهذا الخصوص بعد فترة تكميم للأفواه طال أمدها حتى غيرت طريقة التفكير والسلوك في الإنسان العراقي. هل نحن دون غيرنا من سكنة هذه الأرض نعاني الإزدواجية في السلوك والتعاطي مع المشكلات والأشخاص بدوافع غير طبيعية؟ نحب بقوة ونكره بقوة، نستسلم طويلا للظلم والحيف، ثم وكأن الزمان اختار لنا أن نثور على الظالم حد الخراب. ماضينا أجمل من حاضرنا، فنهدر الوقت في تذكر أطيافه العذبة ونعلن الحاضر باستسلام وثمة أماني قلقة لمستقبل جميل. من نحن الذين كنا نخرج زرافات وحشودة تصفق لقائد الضرورة والحرب والخراب تحت شمس مدننا الكالحة، وذات الخارجين للقاء القائد الدكتاتور تهتز ضمائرهم المقهورة لتعلن الثأر المتأخر؟ هل نحن ضحية قادة الوطن أو قادة الخريطة أو قادة الإقليم أو قادة المذاهب أو قادة المؤامرات؟ أم علنا نحتاج أن نفهم أنفسنا أولاً لنجيب؟ إنه تحقيق وليس تنقيب في المزاج العراقي الملون، والذي قال عنه الدكتور علي الوردي في كتابه شخصية الفرد العراقي. عند انتقالي إلى دراسة شخصية الفرد العراقي جابهتني صعوبة كبرى، وهي اكتشاف ما في المجتمع العراقي من خصائص ومميزات تجعله ينتج في أبنائه نموذجاً معيناً من الشخصية لا يشاركه فيه أبناء المجتمعات الأخرى. هل نحتاج اليوم ونحن على خواتيم العام 2018 أن نقوم بتوزيع كتاب الدكتور علي الوردي شخصية الفرد العراقي الصادر في عام 1951 إلى العوائل العراقية ليطلعوا على مزاجهم القديم الجديد المحير؟ أو ربما نحتاج إلى تكملة المشوار البحثي المنقطع ودخول تلك البحوث في المناهج التربوية؟ حقيقة نحن نحتاج الكثير، مزاجنا المتقلب أولاً. ويشير الباحث الاجتماعي ياسر جاسم إلى أن الظروف التي يعيشها البلد سبباً في تقلب المزاج العراقي.
1: طبعاً أسباب تقلب المزاج العراقي كما أسميته هو الوضع الذي يعيشه العراقيون بشكل عام. الوضع هو متقلب بحد ذاته، والوضع للأسف الشديد أقولها بصراحة يسير من سيء إلى أسوأ. يعني إحنا في العراق الماضي دائما يتسيد بكونه أفضل من الحاضر وأفضل من المستقبل. هذا التقلب في الوضع العراقي بسبب الكثير من الكوارث التي حلت بنا، من الحرب الطائفية إلى نقص الخدمات، إلى استبداد بعض الحكام، إلى غيرها من المواضيع، كلها جعلت من العراقي بشكل عام ينظر إلى الأمور بنظرة غير محددة. يعني ما يستطيع اليوم أي عراقي أن يبرهن أن غدا سيكون أفضل أو أن القادم هو أفضل، أبدا. نحن في عملية تراجع مستمرة. هذه الإرهاصات الكثيرة التي تحيط بنا تجعل من مزاجنا ونظرتنا للأمور هي نظرة متقلبة. يعني اليوم نشوف حاكم معين أو محافظ معين أو رئيس وزراء معين جيد، بكرة نشوفه غير جيد. بعد بكرة نشوفه ممكن جيد، بعدها نشوفه أسوأ وهكذا. المشكلة الأخرى دائما الحكام عندما يزيد في حكمة، يعني مثلا أكثر من دورة على سبيل المثال، هسا خلينا نتكلم بالسياسة، أكثر من دورة مثلا رئيس وزراء يكون بأكثر من دورة، بالدورة الثانية يبدي يخربط، بالدورة الأولى ها نوعا ما، الدورة الثانية يبدي الخربطة عنده، الناس اللي كانت مقتنعة بيه بالدورة الأولى راح ما تقتنع بيه بالدورة الثانية، وتبدي مسألة الشتائم والإلغاء والحديث السيء وهكذا. أنا حقيقة لا أعتبره مزاجا متقلبا خصوصا في الوقت الحاضر، وإنما حقيقة إحنا وصلنا إلى مرحلة، ليش؟ بسبب الوضع المأساوي اللي نعيشه اليوم في البصرة أو في العراق عموما.
2: مزاج الطوابير، نستطيع الجزم أن البعض سيعترض أو ربما يتفق في الحديث عن مزاج الناس في الطوابير العراقية التي طالت في فترة الحصار والمتراصة بدافع الحاجة إلى الغذاء أيضا. إنه طابور الحاجة الذي أوقفنا فيه الحصار رغما عن أنوفنا. في هذا الطابور البطيء يقتل المحتاجون الانتظار بعقد صداقات طارئة وطيبة مع بعضهم، تبدأ بتقديم سيجارة مع ابتسامات رضا تقود إلى كشف النقاب عن هموم وأسرار خاصة. إنها مودة الطوابير ذات الأحاديث التي ما أن تنتهي حتى تبدأ مرة أخرى ثم تسترسل، لكنها سرعان ما تتوقف مع حركة الطابور مع بدء توزيع المواد الغذائية. في تلك اللحظة تنقطع الوشائج الطيبة وابتسامات المجاملة ليقدح مزاج آخر يظهر جليا على الملامح والصوت وحتى الأطراف. الجميع يعلن عداءه السافر في فورة أحقية المكان الذي يوصلهم إلى أكياس السكر والشاي والرز والزيت إلى آخره، والغريب المؤسف أنهم في آخر المطاف طيبون، فالابتسامات العريضة تعود ثانية إلى الوجوه الملونة والأيادي الملطخة بالمواد الغذائية، فتبدأ المصافحة وتعود الألسن السليطة إلى تهذبها وهي تعرب عن سرورها بهذا اللقاء الذي من المؤمل أن يتجدد في الشهر القادم مع صفحة جديدة من أوراق دفتر الأسواق المركزية. حسن الصيت حينها، ولا يختلف طابور الغذاء عن طابور استخراج البطاقة الوطنية والجوازات والتقاعد والمصارف والعيادات الطبية والمستشفيات وغيرها من طوابيرنا المحتدمة والمزعجة. كيف لا ونحن شعب طوابير الحروب والجوع والمرض والموت؟ هل طابور انتظارنا هو من صنع تحولات أمزجتنا ودوافعنا؟ هل نحتاج إلى نظام إداري يتسم بالمثالية والمدنية حتى نبدأ ببناء إنسان لا يحتاج أن يستبدل سلوكه حسب الحاجة؟ للأنظمة السياسية حصة في سلوك ونظام الطوابير بحسب الكاتب عباس الجوراني.
3: فيما يخص الطابور بشكل عام، هي نوع من الظواهر الحضارية اللي تدلل على رقي مجتمعاتنا. فيما يخص وضعنا عراقيا، احنا نشوف دائما هناك التباس، فترى الناس خارج الطابور اخر محبة واخر احترام، لكن عندما توصل الامر لانتظار طابور معين لاي سلعة لاي منتج لاي امر، سرعان ما يبدأ التدافع وتصل الامور احيانا لحد العراق ولحد انه ينسونهم ما قبل شوي كانوا متفاهمين ومتفقين، فتشوف رأسا يبدي الخصام. وهذا يعني شيء إلى ربما إلى جذور بالشخصية العراقية، اظن اشار لها الدكتور المرحوم علي الوردي، من انه هناك ازدواج بالشخصية العراقية، هناك ايضا قلق وخوف من أنه مثلا بانتظار هذه السلعة المعينة ربما لن يصله الدور، حتى لو كان أن هناك يقين 100%، لكن هذه موجودة في كوامن النفس العراقية وربما في اللاشعور من أنه يجب أن يحصل قبل غيره على السلعة أو على المنتج أو على أي انتظار معين ضمن الطابور. فمثل هذه الأمور حقيقة نشاهدها دائما في تحشداتنا كجمهور أمام أي منتج وأمام أي سلعة، وهذه بحاجة إلى يعني وعي وبحاجة إلى إشاعة روح الحضارة وروح الرقي بيناتنا لغرض تجاوز مثل هذه المواقف.
0: ما خفية كان أعظم، لعل برنامج الكاميرا الخفية من البرامج المسلية المحبوبة عند المشاهد، كونها تتعامل مع الإنسان داخل ظرف تلقائي في مواجهة حالة غير طبيعية، ويبدو أن هذا الظرف هو نوع من الاختبار لسلوك الإنسان ومزاجه. فقد يحاول مشهد تلك الكاميرا الخفية في مكان مجهول معرفة طبائع وثقافة ومزاج هذا الشعب من خلال أفراده الواقعين في مصيدة الكاميرا. فقد نشرت إحدى الصحف العربية قراءة كاملة موسعة تحدثت فيها عن طبيعة الشعب المصري، وتطرقت في إحدى محاورها إلى تحليل سيكولوجية الشعب المصري أزاء متغيرات الشارع الداخلي والخارجي وأثرها في المزاج، ثم تناولت هذه القراءة من باب الإثبات ردة فعل الشعب المرحة أمام مواقف الكاميرا الخفية المشاكسة، وانتقل بدوره إلى بلدان عربية وأجنبية حققت نجاحاً واسعاً في إعداد برنامج الكاميرا الخفية. أما عن الكاميرا الخفية في العراق، فقد قال أحد معدي مثل هذا البرنامج: لقد أعددنا مثل هذا البرنامج أسوة بباقي دول العالم، لكننا لم نسلم بسببه حتى على كاميرتنا الخفية. فالمواطن العراقي عصبي المزاج وردة فعله قوية، ولا يتحمل المسحة الثقيلة مهما كانت. العديد من الناس لا يتقبلون الكاميرا الخفية في العراق بعكس ما يكون في البلدان الأخرى، ومن الممكن للموضوع أن يتطور إلى شجار.

0: حسب يعني المقلب اللي يصير بساعات، يعني حسب، ممكن يكون زيادة عن اللزوم وممكن لا، شيء بسيط زيادة عن اللزوم لا، ممكن يكون مزعج هذا ويزعل، ما تنعرف ردة الفعل ساعتها شنو، ممكن تكون يعني هم زيادة عن اللزوم أكيد نفس الشيء، يعني كل فعل رد فعل يساوي بالمقدار ويعاكسه بالاتجاه، فأكيد رد الفعل حسب الموقف اللي حصير، يعني مرات يكون بسيط تضحك تبتسم من شنو، مرات لا غلط
1: لا ما تقبله بصراحة، ما تقبل، ممكن أزعل شوية بس يعني أعتدي عليه.
2: والله ما أعتقد، ما أي اعتقاد ما أعتقد في هذا السؤال، أتقبلها في صورة ثانية، نعم في صورة مؤدبة لها احترام، لها احترام مو بس أنا، الكل عامة يعني عامة.
3: والله حسب يعني طريقة تصرف الشخص، يعني إذا كان استفزازية لا طبعا يعني، بس بحدود يعني جاوز عليه، بس بحدود، حدود أخلاقي وحدود تصرف الشخص اللي سوى يعني الطريقة اللي يعني شلون تقول المشكلة أجاوب عليه أنا، لا أكثر ولا أقل، يعني
4: حسب الحدود لازم تكون، كما كافية مو جاوزت حدود، يعني بقوس نقول عليه سخيفة رد بالضرب، لا لفظ ما رد عليه، هي حسب الظروف، واحد ما يتحمل إيش حسب الظروف، المجتمع هاي لا عمل لا هاي يصير عصبي.
5: بينما يرى الفنان العراقي اياد رضي ان الكاميرا الخفيه وصناعتها كذا برامج في العراق غير مناسبه ويمكن ان تسبب الاذى لمشاعر الناس مما يثير غضبهم واستياءهم.
6: والله هو هذا احد الاسباب يعني المهمه، انه المزاج العراقي مزاج مختلف، والسبب طبعا الظروف اللي تحيط بالفرد العراقي، طبعا ما يحيط بالوضع العام بالبلد، هو هذا سبب مهم. والسبب الآخر أيضا هي نوعية الكاميرا الخفية، تعرف الكاميرا الخفية احنا شفناها ومن ثم سويناها، فالأفكار اللي طرحت بالكاميرا الخفية العراقية يعني أفكار تثير الفرد العراقي، يعني هناك بعض الكاميرات الخفية هي تثير الإنسان أو تثير الشخص دون أن تمس كرامته، أو يعني إذا صح التعبير أنه دون أن تهينه. تعرف أنت الآن أي شخص حتى المسترخي إذا أنت توجه له إهانة راح ينثار، فمو يعني مو هالشكل هي طبيعة الكاميرا الخفية. والله هو طبيعة الكاميرا الخفية وشلون تتناول الموضوع وطرح على المتلقي، هذا أهم نقطة مهمة. يعني أنت الآن من تدخل على أي إنسان وتحاوره بشكل لطيف دون أن تمس كرامته مثل ما قلت لك، ما صور راح يثار. يعني على سبيل المثال الآن أكو بياع سمك وخال عربانته ودي يبيع سمك ويصيح كيلو بستة خمسة، يعني مثل ما معروف سبعة على سبيل المثال، وأجي أنا أخلي عربانة، أنا إنسان مثلا ما يعرفني هو، وصيح كيلو بلف، أنا مهنته بس ثرته 100% راح ينثار، هذا مين جايب هذا السمك، شلون راح أبيعاني بستة وواقف يمي هذا يبيع بلف. هذه رغم بساطتها هذه ما تسبب إهانة للبائع وراح تثيره، أما أنا من أجيبه وأقول له أنت كوش ما تفتهم، وانت اصلا ممثل فاشل، وانت يا مطرب من يسمعك، انت اصلا كل شيء معك حتى ما عندك طبعا ينثار. مو شيء طريقة تناول الكاميرا الخفية، حكايتها، قصتها، حدودتها، يعني هيكليتها، وهي اكو الاف، احنا شايفين كاميرا خفية غربية، كاميرا خفية مصرية، يعني زكريا زكية زكريا هذه اللي كنا نشوفها مجانيين المقابل، بس يثيرة المشكلة بطبيعة الكاميرا الخفية التي يتناولها المعنيين بالعراق وطريقة تقديمها، هو هذا السبب الرئيسي اللي يخلي الآخر يثار.

0: زيادة نسبة الأمراض النفسية والعصبية. إن قساوة الظروف التي مرت على الإنسان العراقي جعلته مصاباً بأمراض نفسية وعصبية دون أن يدري بذلك، فهو ضحية تراكمات من الضغوط بدأت تعمل بلا وعي في داخل نفسه المضطربة. فحين يرتكب هذا الإنسان نوعاً من الحماقة، يجد نفسه بعد الهدوء أنه كان مرغماً على فعلها. وحين يمارس التعبير عن الفرح تجده مغالياً إلى حد الهرج. وإنما شهده البلد من تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات هو محاولة للخلاص من نوازع تتناقض بقسوتها الملحة على النفس. فقد شهدت عيادات الطب النفسي في الفترة الأخيرة زيادة واضحة لأمراض نفسية يعجز الطب النفسي في أحيان كثيرة عن تشخيصها أو الوقوف على أسبابها المؤثرة. أستاذ العلوم النفسية الدكتور حيدر كريم يوضح أن المتغيرات الخارجية تؤثر وبشكل واضح على مزاجية الفرد العراقي.
1: الشخصية الإنسانية تضم ثلاث مكونات: مكون معرفي ومكون انفعالي ومكون سلوكي. المكون المعرفي هو يضم مجموعة الآراء والمدركات والحقائق اللي يؤمن بها الفرد أو اللي تشكل بنيته المعرفية. الجانب الانفعالي هو الاهتمامات والرغبات والميول والقيم والاتجاهات، والجانب السلوكي هو الجانب المهاري في الشخصية. الآن في الموقف الطبيعي ذن الثلاث يعملن مع بعض، هناك توافق بين جانب معرفي وبين جانب سلوكي وبين جانب انفعالي حتى يظهر لي العامل السلوكي أو الجانب السلوكي. الآن ما موجود عندك من آراء ومدركات ومفاهيم تتأثر بالبعد الانفعالي اللي موجود، والبعد الانفعالي خلينا نخلي بين قوسين اللي هو الجانب المزاجي، يعني بمعنى الاهتمام، الرغبة، الميل، الاتجاه، القيم اللي يؤمن بها. ذن الجانبين يأثرن في البعد السلوكي. الآن أنا أتعرض إلى كثير من المثيرات، هذه المثيرات تأتيني من البيئة الخارجية. البيئة الخارجية هي كل ما يحيط بالفرد من متغيرات، قد تكون بيئة مادية، مكان، درجة حرارة، رطوبة، إضاءة، ضوضاء، هذه جوانب مادية في البيئة. وقد تكون بيئة نفسية هي ما يحمل الفرد من اهتمامات، من رغبات، من مشاعر، يعني بمعنى آخر أنه هذه البيئتين يتأثرن إلى جانب كبير. الآن ما هي العمليات اللي من الممكن أنا أمارسها حتى أستطيع أن أواجه الموقف المشكل وبالتالي أنا أحل المشكلة؟ هي كالآتي وبتسلسل، هذا لا يمكن القفز على مرحلة. إذا افترضنا أن الإحساس هو وحدة من العمليات العقلية، فبالتالي الإحساس هو أول عملية من العمليات اللي يتعامل بها الفرد مع البيئة الخارجية. الإحساس أعضاء نوافذ الحس هنا خمسة: البصر والسمع والشم والذوق واللمس. هذه تنطيني ما موجود في البيئة الخارجية من مثيرات، النقلة إلي من ما موجود من الخارج.

0: المزاج العكر والجريمة. وبالقياس نفسه تشهد المحافل القضائية اليوم العديد من الجرائم ذوات الدوافع النفسية، فضلاً عن فشل مشروع بعض الزيجات التي تنتهي دائماً بالانفصال. ولو تفحصنا الأسباب لوجدناها خلافات تقوم على أسس تافهة، حيث يمكن تحديد السبب الرئيس وهو المزاج العكر. فما معنى أن يقتل الأب ابنه بسبب شجر؟ أو أن يتعارك صاحب بسطة مع زبون بقتال شرس ودموي؟ أو يدمي معلم تلميذه لأنه نسي كتابه في البيت؟ أو يطرد طبيب مريضه لأنه سعل بوجهه من دون قصد؟ أو يتحكم المزاج بقرار قاض؟ هل نحن في خطر جسيم تتحكم به مشاعر متذبذبة وقهر اجتماعي؟ مهنة المحاماة مهنة إنسانية، هكذا استهل المحامي قاسم العطبي كلامه، مستدركاً بأن العديد من المحامين يقومون بمساعدة الآخرين، وأن هذه المهنة جزء من المجتمع، ولهذا فإن مشاكل المجتمع تلقى بظلالها على هذه المهنة.
1: مهنة المحاماة هي مهنة إنسانية بالدرجة الأولى. هي صحيح إحنا المحامي هو مهنة يعتاش منها هو وعائلته، لكن إحنا ما نترك باب الإنسانية. عدد هواي عندنا من المحامين جاي يساعدون الناس، فالمحامي يعني هو جزء من المجتمع، هو مو جزء خارج من المجتمع، وإنما

جزء مؤثر في المجتمع، وبالتالي احنا من نتوكل عن المتهمين، المحامي يتوكل عن المتهم القاتل او السارق، هو لا يؤيد الجريمه اللي سواها هذا الشخص، وانما يعني يريد من ان يكون ان هناك محاكمه عادله لهذا المتهم. يعني هذا الموضوع مع الاسف انه ما اكو راي انه يقول لك ليش هذا المحامي يتوكل عن واحد سارق او عصابه او واحد قاتل. هو موجب القانون الماشي قانون اصول المحاكمات الجزائيه، لا يمكن لقاضي التحقيق أن يدون أقوال المتهم إلا بحضور محامي. يعني إذا لو فرضنا أنه هذا تم تسيره على قاضي التحقيق، وقاضي التحقيق ما يم محامي سواء أصيل سمو أصيل اللي موكلين أهل المتهم أو منتدب، وأقصد الانتداب هو هنا على نفقة الدولة، أن يتم انتداب شخص محامي لمتهم لا يستطيع توكيل محامي. والله المحامي اللي يطلع بمهام مثلا معينة اللي خاصة يشتغلون بالجانب الجزائي، تعرف الجانب الجزائي اللي مارس عمله به راح يحقق نوع من يعني المعلومات القيمة، فيقدر المحامي على سبيل المثال متهم يعني متهم في جريمة على سبيل المثال قتل عمد، لربما هي تكون هي جريمة قتل خطأ عن طريق يعني الأدلة اللي قدمها، شهود الدفاع اللي يحضرها يعني يطلب حضورها من ذوي يعني الموقوف، وكذلك يعني الأدلة الظرفية يقدر يطلب من المحكمة إجراء الكشف على الموقع الحادث، وبالتالي يعني يقدر المحامي عن طريق مثل ما نقول نوع من الشطارة أن يقنع المحكمة بتغيير الوصف القانوني. وكذلك هناك مثلا أحيانا متهم بالمادة مثلا 406 عقوبات اللي هي عقوبة الإعدام قتل مع سبق الإصرار، لربما هي تكون ماكو سبق إصرار وإنما هي مشاجرة آنية وصار بها يعني رمي، فيصير المحامي يقدر يجيب مثلا بين شخصية شهود يعني شهود دفاع انه يقول هي ماكو مثلا ضامر هذا حقد على هذا الشخص، وانما هي كانت حرك يعني كلام اخذ ورد وصار اثارة لهذا الشخص وسحب مسدسه وقتله. فالمحامي له يعني له لمسة في هذه الامور، ممكن من خلالها وفق القانون، طبعا احنا ما نقول يعني يتلاعب بالادلة او كذا، وانما وفق القانون يقدر يوصل. أو كذلك في السرقات، هناك سرقة تامة، هناك شروع في السرقة، تعرف السرقة التامة عقوبة على سبيل المثال 10 سنوات أو 15 سنة، الشروع في السرقة نصف العقوبة، الشروع في السرقة تقبل الكفالة خلال سبيل الكفالة، السرقة التامة ما تقبل كفالة. بإمكان المحامي أن يقول أنه الجريمة غير تامة وإنما تم القبض عليه مثلا داخل الدار وما تمت الجريمة.

0: المزاج العكر ممكن أن يخلق جريمة معينة، ما دفع وزارة الداخلية إلى تأسيس ما يعرف بالشرطة المجتمعية التي تعمل على التوعية بحسب العقيد لؤي عبد الأمير.
1: حقيقة استهدافنا للفئات الشبابية في المجتمع، ومن خلال طرح منظمات المجتمع المدني اللي تتعاون بشكل كبير مع الشرطة المجتمعية في إقامة ورش العمل المشتركة لغرض إفهام الشباب وإيضاح فكرة من خلال زرع ثقة الشاب بنفسه وتعاونه مع المجتمع، وهذا هو الأساس لبناء دولة قوية كذلك في البصرة. حقيقة جولات الميدانية اللي قامت بها الشرطة المجتمعية وبالاشتراك مع فريق عمل متخصص من مركز التدريب المتقدم في الجنوب التابع لمديرية شرطة محافظة البصرة، والذي يحتوي بضمنه مجموعة من الضباط الأكفاء حاصلين على شهادات في تقديم محاضرات ومشورات قانونية، وانتقل هذا الفريق المشترك عديد من المعاهد والكليات والإعداديات والمتوسطات من الذكور والإناث، حيث يتم شرح تفصيلي بإعطاء أفلام وثائقية، كذلك إفهام الطلبة بأن هذه الآفة الضارة بالمجتمع لها تبعات سلبية قانونيا وصحيا على الفرد، كذلك يتم تحذير الشباب من الالتقاء يعني خارج في أماكن الموبوءة أو المستهدفة.

التي لا شك أنها جزء من شخصية الإنسان العراقي الذي عاش أزمنة التوتر بسبب الحروب وسياسة القمع والحرمان، ولا وجود لسبب آخر يعلل تلك الصفة الخاصة بإنسان الحروب. علي بريسم وهو من الذين هجروا العراق قبل الحرب مع إيران يقول: بقيت في أسبانيا سنين طويلة وجبت أغلب بلدان العالم، ولا أتذكر أن شاهدت مهاجرا عراقيا يومها متعبا بهذا الشكل. ومن باب عدم حرص هذا المزاج عند زاوية الحروب التي دفعت القسم الأعظم من الشعب العراقي إلى هاوية البؤس على أرضه بفعل التدهور الشديد الذي أصاب مستوى حياتهم المعيشي وسوء الخدمات وانهيار البنية الاجتماعية تحت تأثير الحصار، يرجح الباحث الأستاذ صبري هادي المتعمق في دراسة التاريخ العراقي إن هذا المزاج هو تحصيل حاصل، حقبة غير مستقرة في تاريخ العراق.

0: العراق واثر المياه كثير الخيرات، يقع إلى الغرب من هضاب وجبال فارس وإلى الشرق من صحراء الجزيرة العربية، ولذلك فقد كان مسرحا للغزو من الجانبين طمعا في مياهه وخيراته. فالعراق كان مسرحا للغزو والاقتتال خلال حقب التاريخ المتعاقبة قبل الفتوحات الإسلامية وحتى بعد الفتوحات بقليل. أما في ظل الدولة العباسية كانت الثورات لا تنقطع شمال العراق وجنوبه، مثل ثورة بابك الخرمي في الشمال وثورة الزنش والقرامطة في الجنوب. ثم جاء هولاكو ليقوض الدولة العباسية ويعبث بأرض الله فسادا، ثم تلت تلك الحقبة الدولة العثمانية التي تمثل فترة العصور المظلمة. وفي العصر الحديث نقصد 50 سنة الماضية، حيث يعرض لنا التاريخ كما هائلا من الحركات السياسية التي طغت على الشارع العراقي ثم انحسرت. وكان على العراقيين أن ينسجموا ويتكيفوا مع هذه المتغيرات حتى يظفروا بالحياة. إذن فالاستقرار النسبي المؤقت الذي ينتظر الانفجار والدم هو تاريخ العراق قديما وحديثا. كل هذا انعكس على الإنسان العراقي وعلى نفسيته، وكأنه أصبح مربوطا بحبلين، هذا يسحبه للين والانبساط وذاك إلى الشد والتأزم.
1: لو سألنا الناس هل من الممكن أن يميزوا العراقيين في البلدان الأخرى عن غيرهم، وهل يشعرون بالارتياح لوجودهم؟
2: أكس أنا أصلاً من أشوف العراقي خلاص ما أحس بغربة، يعني أمشي ابن بلدي من أشوفه أرتاح، ما أدري من الله، يعني من أطلع شوف مثلاً أخوك أو قرايبك أو أحد تعرفه من محافظتك من غير محافظة، ما أعرف، هاي من الله أنا أرتاح بالنسبة لي، تحس نفسك مو مكان غريب.
3: والله صراحة صارت وياي أكثر من مرة، الحمد لله. أنت أهم شيء تترك أثر طيب بنفوس الآخرين، زين كيف إذا هو ابن بلدك وتشوفه بمكان أنت تحس أنه ما منتمي إليه، صحيح أنه أنت رايح كان تغير جو أو مثلا رايح عندك شغل هناك، فشي حلو أنه تطلع على ثقافة بلد ثاني بنفس الوقت أنه تلقي صديق أو أخ أو شخص منتمي لبلده.
4: سافرت أنا دولة من الدول، يعني كنت بس أنا والأهل وياي، يعني تحس أنه فتشي ضيق عليك، يعني رغم انه المدينه حلوه والناس تساعدك وشنو تحتاج متوفر ويعني ناس طيبين تقول، بس صراحه من تلقى احد عراقي ترتاح له، الغيره الموجوده عنده تختلف عن عند اي شعب.
5: نعم انا طبعا سافرت العام لتركيا وشفت اكو هناك يعني وجوه عراقيين مهاجرين من الاوضاع اللي تصير عندنا بالعراق. طبعا ارتياح برا العراق ماكو، من اشوف عراقيين برا طبعا لا، لان بلدهم هذا هو اصل، شلون يعوف ويطلع، هذا هو يعني هو هذا البلد صار بيه، شلون يقدر يعوف ويطلع برا.
1: بعد كل ما قيل ويقال عن مزاج المواطن العراقي المتقلب بفعل التقلبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هل الشباب اليوم قد أدرك هذا المزاج وتلك الازدواجية في الشخصية العراقية، أم تراه قد انصهر بذلك الطبع ووجده أمراً طبيعياً؟ تعالوا نسمع أصوات هذا الجيل الممتد من ازدواجية سلوك الأجداد، ماذا يقول عن نفسه وهو يرث طبع التقلب، أم استطاع الخلاص منه كحالة مرضية قابلة للشفاء؟ وتبقى مجموعة من الأسئلة تدور في أذهاننا، هل الأسباب السياسية خلقت جيلا جديدا يختلف عن سابقه؟

0: إيه طبعًا، يعني ماكو واحد ما تأثر عليه. إيه لازم شيء طبيعي، إذا هو البلد بكبره متقلب، الجو متقلب، كل شيء عندنا متقلب، يعني شو تريدي يعني من عندنا؟ إذا أنا ويش أسوي معنية بالأخبار؟ يعني إحنا ولا مرة أخبارنا طبيعية، يعني كلها كوارث، فتعودنا يعني ما راح يأثر علينا. هذا يأثر على الدول الثانية اللي عايشين بأمن وسلام، اللي ما عندهم كوارث ولا تسمم ولا هاي السوالف.
1: لا تأثر على مزاجه، لا تهمني، أهم شيء أنا راحتي الشخصية، يعني ما لي علاقة بكل إنسان، ولا بدين ولا بمبدأ ولا بشيعة ولا بسنة ولا أي شيء. أنا أهم شيء عندي راحتي وارضى الله وارضى أهلي فقط، وما لي علاقة بأي إنسان. رب المتغلب عامة كله، من شبابه من نسوانه، لا لو خليت قلبت أكو
2: ممكن. يعني أكثر شيء أنا اللي دا لاحظه من وراء السقوط الحرية، أكو ناس مرتاحة للحرية ومرتاحين، أكو ناس لا، تحس هاي الحرية هي اللي دمرتهم من ناحية سياسية، عرفت؟ أما من ناحية الاجتماعية إنه الناس والحرية الشخصية، اللي إنه هسه إحنا كنا حرية عندنا شخصية إنه ما حد يقدر يتدخل بينا، قبل لا كل شيء، يعني أحسن هيك تقيد.
3: أحكي لك بشيء صحيح، يعني تختنها أصبح العراقيين بشكل عام مرضى نفسيا، يعني نتيجة الأوضاع هذه السيئة اللي مروا بها، مو كثرة الأمراض النفسية عندهم، هي طبعا لعدم ما يصير متقلب المزاج من الأمراض النفسية اللي يعيشها، يعني فقر وحرمان وسوء قيادة للبلد والناس، الإنسان الغير مناسب في المكان المناسب. طبعا شو ما تأثر عدن غير صاحب عائلة، يعني أنا عندي ولد وعندي بنات وعندي زوجة وعندي بيت.
4: شقاق ونفاق وفلسفة. لقد اشتهر العراقيون في صدر الإسلام بأنهم أهل شقاق ونفاق، وقد حاول بعض المفكرين القدماء كالجاحظ مثلا أن يفسروا هذه الظاهرة الاجتماعية في العراق، أي لماذا كان العراقيون أهل شقاق ونفاق، ولماذا كانوا يشجعون بعض الزعماء على الثورة ثم يتخلون عنهم ساعة الضيق؟ هل الجاحظ مصيبا عندما وجد العلة في عصيان أهل العراق على الأمراء هي أنهم أهل نظر وذو فطن ثاقبة؟ ومع النظر والفطنة يكون التنقيب والبحث، ومع التنقيب والبحث يكون الطعن والقدح والترجيح بين الرجال، والتمييز بين الرؤساء وإظهار عيوب الأمراء. الباحث الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله يوضح أن ما يطلق على فئة معينة من الناس في حقبة من الزمن لا ينطبق على أهل البلد بالكامل، ولا يصبح سمة من سمات هذا المجتمع فيما بعد.
5: هنا هي نقطة لابد مريت بها شوية، أسلط عليها شيء من الضوء. وكثير من الناس عندهم الحملات، عند حملات ما مدروسة، يعني حملات فجة، شلون يعني يجي رأساً وقال هاي بلد عرفت بالغدر غدارة؟ لا، مو الشكل، هاي مغالطة. ليش مغالطة؟ يعني بواقع الأمر أنت ما ترجع إلى بلد من البلدان تلقى فيه، ما تلقى فيه تاريخ آثار من نفس الآثار اللي حدثت بالكوفة. يعني إذا كان مثلاً الكوفة أفرض قتل بها زيد وقتل بها الحسين وصارت أحداث بينها وبين محمد بن الأشعث أو عبد الرحمن بن الأشعث والحجاج، البلدان الأخرى صارت بها نفس الأحداث، لكن كونها غدارة ودولة غدروا بأمير المؤمنين ودولة ودولة ودولة ودولة، هذا كلام لما ترجع للنقد ما يستقيم أمام النقد. ليش؟ هو صحيح، يعني قد يكون أكو جماعة تخلفوا، جماعة تخلفوا عن مسلم، جماعة تخلفوا وفرض عن الحسين، لكن أكو بلد ما مر بتاريخ مماثل من هذا؟ لا، بطبيعة الحال لا. كل البلدان أرجع لها تلقعتها. هاي ناحية. ناحية ثانية أريد أسألك سؤال، أن الذين قاتلوا إلى جانب علي بن أبي طالب سلام الله عليه منين؟ اللي قاتلوا إلى الشهادة تقول أكو جماعة تخلفوا عنه، تمام، لكن اللي قاتلوا إلى جانبه منين؟ من عدو، من نفس البلد. ها، يعني أبرز أصحابه وأكثر أصحاب المعية وأكثر أصحاب نعم مكانة هم من هالبلد. هاي ناحية. ناحية الثانية أسأل من اللي قاتل إلى جانب زيد، اللي نقول أن زيد أيضا خذلته الكوفة، لكن اللي قاتلوا إلى جانبه منه نفسهم الكوفيين هم عينه. حين يعني شعب مثل باقي الشعوب لا ينبغي أن نطي فوق قابليته فوق ما يستحق ولا نأخذ من عند ميزاته، لا مثل باقي الشعوب عينه بيهم الخبيث وبيهم الطيب وتمر عليهم نفس الأحداث التي مرت على غيرهم عينا ما تفرق.

0: هل يمكن أن نجعل من مشاهد الحروب القبيحة علامة مهولة ذات مؤثر كبير على الطبائع والسلوك العراقي؟ حيث يمكن أن نرى الحرب بصفتها المثالية إذا ارتأينا أن نسمعها بإيقاع هادئ، فلا وجود لمبرر أن نجعل من مؤثر الحرب سبباً في المزاج العراقي المتقلب. هل إن ما حدث في العراق من فوضى ونهب وسلب وخطف وقتل وتفاوت في الآراء والأمزجة هو وليد أزمة المجتمع العراقي النفسية المترتبة من سلطوية النظام الدكتاتوري وانتهاجه لسياسة الحزب الواحد التي تجاسرت وتجاوزت في منطقها الفعلي على قانون التعامل الإنساني، حيث خلفت في النفس استسلاماً لا إرادياً أمام فضاعة الأمر الواقع تحت شعار أريك الموتى لترضى بالحمى؟ ويؤكد الكاتب والسياسي عباس الجولاني أن للحروب تأثيرا واضحا على المواطن.
1: أو مقولة سياسية تصدق على العراقيين كما تصدق على غيرهم، وهي أنه نسبة غير قليلة من وعي الناس وأخلاق الناس تشكل بانعكاسات سلوك السياسي والأداء النظام السياسي على سلوك المواطن العراقي. عندما يشوف المواطن العراقي أنه النظام السياسي يذهب يحتل بلد آخر، يتجاوز على حدود بلدان أخرى، يسلب ممتلكات آخرين، أكيد هذه حتى باللاوعي وباللاشعور تنعكس على سلوك وتصرفات الإنسان. فيما يخصنا كعراقيين، يعني مع الأسف هذا إلى جانب ضعف القانون حقيقة الأمر، أنه هناك يعني عدم انصياع للقانون وعدم خوف من القانون وتكاسل السلطات المعنية شجعت هذه الحالات اللي انعكست على سلوك العراقيين حقيقة الأمر، فتحول إلى سلوك عنيف. وهنا أهم علينا أن نبتعد من التعميم، لأنه قطاعات غير قليلة من العراقيين لم تتلوث بشغلات السرقة والتجاوز على المال العام واستخدام العنف، لكن قطاعات أيضا محسوسة حصلت عندها مثل هذه الحالات مع الأسف. أكيد الحرب كفعل عنيف ياخذ جانب مهم في انعكاساته على وعي الناس وعلى سلوكها، والعراقيين ليسوا استثناء من هذه الحالة. فيعني عدم الشعور بالأمان والقلق والخوف والعنف، وهاي مشاهد كلها أكيد تترك بصمتها على سلوك العراقيين فيما بيناتهم، ولهذا يعني الناس غير المتماسكين ينهارون إذا مثل هذه الأفعال فتنعكس على سلوكهم وتصرفاتهم مع الآخرين وعلى أدائهم الاجتماعي.

0: أن هذه الحساسية المفرطة في النفس العراقية هي دليل ارتباك في وعي الذات الناجم عن فعل القرار السلطوي المتذبذب الذي أراد تغليب جانبه السلبي بعد حملة تكميم الأفواه وقطع الألسن وصيوان الأذن والقتل والسجون، فتصارعت النفس العراقية بين الممكن وغير الممكن، بين المهم وغير المهم، بين الثابت المؤجل والقلق القريب، بين الكذب والصدق الفقير. لذلك اختلفت العناوين عن الممارسات ليصبح انعدام القيم والمبادئ مبرراً يتفق مع ضرورة الواقع القاهر، بل من المسلمات التي لا يثار الجدل حولها أن الازدواجية والتقلب في الشخصية العراقية تؤثر حتماً على توازن القرارات المصيرية التي يجب أن يتخذها الإنسان العراقي الذي وجد نفسه بين تهميش أزاء من يصغي له ويأخذ برأيه كفرد في مجتمع يعمل على ديمقراطية جديدة. وأمام هذه المسؤولية التي طالما حلم بها، نرى وقد ملأ ساحة الرأي بجلبة تصاعدية من القبول والرفض الذي لم يستكن تضاده حتى راح يتبادل مواقع الاختلاف التي معها نظرية الاختلاف التي تقول: اضرب الرأي بالرأي يتمخض عنه الصواب.
1: لمن يسمع، لكل من يحرك فيه المسموع دراية وفطنة ويلهمه ليكون في خط الشروع لفعله. لمن يسمع، لمن يسمع، برنامج يصوب شكل الخراب وصوته، أنين الحقوق المهدورة، صوت الماء العطشان للعذوبة. وصوت الخير المظلوم عنوة. لمن يسمع، صوت المدينة في تحقيقات يكتبها للإذاعة أحمد السعد. تعليق طارق صالح ووفاء العيداني. إخراج تمام قاسم.
2: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر.
3: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
4: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايمز سكوير من البصرة.
5: طقون بس من يطقك ما يحاول يخلي بيك أثر، بحيث يعني الشخل يخلي راسك بالقاع ودوسه حتى لا يخلي بيك أثر، يعني خاف يطقك بخيزرانة قوية، يطقك خفيف بالخيزرانة ويطقك راجديات، بس ما يحاول يخلي بيك أثر حتى من ترجع للعراق ما تقدر تسوي شيء، ما عندك شيء دليل يعني قوي. أول ليلة بلغونا بأن ثائر ونجم ماتوا أثناء التحقيقات في الكتل ولاي، أثناء التحقيقات يعني يسألون أسئلة، يعني إحنا بسطاء أهل الجنوب، يعني إحنا بسطاء ما نعرف يعني عن الحشد الشعبي وما نعرف عن الحرس الثوري. يسألونك عن الحشد، وما يقول الحشد الشعبي، والله وبالله هذاك واحد بيهم ما يقول الحشد الشعبي، يقول الحشد الكلبي. هذا شنو الحشد الكلبي؟
6: هذه شهادة محمد جواد، الطالب الجامعي والصياد البصري في عطلته، رجع من الموت من سواحل الفاو إذ تحولت لقمة عيشه إلى رحلة تعذيب في عمق المياه الإقليمية العراقية، حيث يفترض أن تحرس السيادة أبناءها. تكررت فصول المأساة. قبل أيام تكررت الاعتداءات الكويتية على صيادي البصرة، 5 صيادين عزل واجهوا الرصاص، والتحقيق القاسي والتعذيب المهين داخل حدود وطنهم. عادوا يوم أمس بموكب سيارات يحمل جثة ومصابا في حالة حرجة، وثلاثة ناجين رووا لنا تفاصيل ليلة مرعبة وسط صمت رسمي عراقي متكرر يثير الاشمئزاز. يكمل الصياد محمد جواد رواية فصول تلك الليلة المأساوية، واصفا لحظات الاعتقال المريرة واللحظات الأولى لوعي الفاجعة بعد اصطدام الزوارق الكويتية بهم وعزلهم.
5: أخذونا صعدونا قالونا صادوا عدنا احنا ولد ثالث حسن خالد حسين اسمه ملتوية رجله، أثناء الاستعجال والرمي والهوسة هو من جاي يتحرك من ثني على رجله وملتوية. صحينا بس أنا ونجم شوي بينا نروح نتحرك، قالوا نقلوهم للدورية الأولى. نقلنا المصاب والمستشهد نقلناهم بالدورية الأولى، بس ما ندري بيه بعد هو ميت عايش. عزلونا واحد ما حد عن الثاني، خمسة أيام كل واحد بواحد غرفة منعزل. صعدنا ظل يمشي بينا طرات تقريبا مسافة ما أعرف يعني إيش قد المسافة بالضبط، بس حد ما وصلنا الخفر السواحل الكويتي. أول ما وصلنا سوانا فحص يعني بس يباوع جسمك يعني ما مهتم لك، يعني دم العراقي هيك يروح هدر ليش؟
6: لكن كيف بدأت الحكاية؟ ولماذا تحول قارب الصيد البسيط إلى هدف عسكري؟ نعود مع محمد جواد إلى اللحظات الأولى للهجوم المباغت في المياه العراقية وعند نقطة البوية الخامسة.
5: كنا موجودين بالمياه العراقية يم البوية الخامسة القناة، خلصين شغلنا نريد نروح لللنج بالمياه العراقية. حد ما أجل خفر السواحل الكويتي أجى بسرعته صدم الطراد من الأمام، طراد فتح بالنص يعني فران فتر عكسنا ظل يرمي. أول صالية ظل يرمي بالطراد، الصالية الثانية علينا وش رمي حي انبطحت على سطح الطراد بس تشهد، يعني احنا طلعنا من الموت شلون هاي من أول يوم لحد هاي حد الآن أرجف، طلعنا من الموت هيك ما أدري شلون طلعنا. أثناء الرمي ظل صيح نجم، ظل صيح آخ عوفوني، هم مستمرين برا خذونا بالدور الكويتي. نجم صار عنده نزف داخلي طقع بصدره 3 طلقات بصدره، والشظايا طقع رمى على الماكينة، والثاني تصوب باليافخ مع راسه كلش فيت.
6: هذه الحادثة خرق صارخ وتعد سافر على كافة المواثيق والقوانين الدولية. هذه جريمة اعتداء مكتملة الأركان ضد صيادين عزل جرى التنكيل بهم داخل مياههم الوطنية، الأمر الذي يضع الدولة العراقية بمؤسساتها القانونية والدبلوماسية أمام مسؤولية تاريخية وحتمية لانتزاع سيادتها المستباحة في عرض البحر. وفي هذا السياق يفكك لنا الأستاذ علي العقابي المتخصص في الشأن البحري الأبعاد القانونية لهذه الجريمة.
7: ما حصل يعد وفق السياقات القانونية الدولية هو جريمة اعتداء على مواطن بريء، يعني إذا نرجع القانون الدولي البحري نرجع القوانين حقوق الإنسان هذا اعتداء، والاعتداء يقابل بشكوى دولية. يجب على الحكومة العراقية الآن أن تقيم دعوة دولية على خفر السواحل الكويتية لارتكاب جريمة قتل دون مبرر. ما هو المبرر لقتل هذا الشخص؟ حتى لو كان متجاوز الحدود، إذا كان متجاوز الحدود يتم التعامل معه بطريقة لأنه لا يحمل سلاح، لا يهدد خفر السواحل بالخطر، لا يهدد ما تسمى بدولة الكويت بالخطر. أما أنه تدخل إلى مياه عراقية بحتة وتتجاوز حدود دولة وتعتقل مواطن من مواطنيها وتأخذ كتلة في ديارك، فهذه جريمة إنسانية على الحكومة العراقية أن تقيم شكوى أو دعوة دولية في المحاكم الدولية وفي هيئة الأمم المتحدة لإدانة الحكومة الكويتية وإدانة خفر السواحل الكويتية ومنعهم من دخول المياه العراقية مستقبلا.
6: الاعتداءات ليست الأولى من نوعها، هي حلقة في سلسلة ممتدة من التجاوزات التي تحصد أرواح ومصادر رزق أبناء البصرة وسط غياب الحماية الفاعلة والتعويضات العادلة لعوائلهم. نتابع رأي الأستاذ مهدي التميمي مدير مفوضية حقوق الإنسان في البصرة.
8: هذا الاعتداء هو ليس الاعتداء الأول، هناك اعتداءات قبل عام 2017 ثم 2017 إلى قبل شهرين كان عندنا اعتداءات من أهالي القرمة اللي حصلت في قرب كاسر الأمواج العراق. بغض النظر اليوم عن ما جرى هي اعتداءات يجب أن تقف، ويجب أن تكون هناك خارطة طريق مع الكويت لاحترام الصيادين العراقيين، ويجب أيضا على القوات العراقية وقيادة القوة البحرية أن تكون هناك لها تواجد في حماية الصيادين العراقيين. نطالب الحكومة المحلية والحكومة المركزية باتخاذ إجراءات فعالة فعالة، يجب أن يكون هناك تعويض واعتبار هذا الشهيد الصياد هو شهيد وكل من سقط جراء الاعتداءات الكويتية، والجرحى أيضا يعوضون ضمن قانون 57 لعام 2015 من تعويض ضحايا العمليات العسكرية والإرهابية وضحايا الأخطاء الحربية.
6: ومع تصاعد الغضب الشعبي في البصرة، يرى مراقبون وأعضاء في الحراك المناهض للاتفاقيات البحرية المجحفة بحق العراق أن سلوك خفر السواحل الكويتي بات يقترب من سلوك الميليشيات المنظمة التي تستوجب رداً حازماً وتدويلاً فورياً. يعلق الأستاذ يعرب المحمداوي عضو الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبد الله الملاحية:
9: اتضح لي للأمانة يعني أنه خفر السواحل الكويتي هي ميليشيا عبارة عن خفر سواحل رسمية، لكنه ميليشيا. كل تصرفات خفر السواحل الكويتية مع الصيادين العراقيين هي باعتبارها ميليشيا، ولذلك أنا طالب دائما أنه يجب تدويل قضية الصيادين العراقيين، على الحكومة العراقية الذهاب باتجاه الأمم المتحدة لتدويلها. الكويت منذ أكثر من 30 عام وهي تدول بالعراق تدويل يومي، حتى إذا يعني لاحظتم كل شيء في الكويت يشكون بالمظلومية من بسبب العراق. اليوم على الحكومة العراقية وعلى البرلمان العراقي وعلى البصرة تحديدا بسياسيها وبنخبها وبعشائرها وبمثقفيها، على البصرة اليوم يجب أن تدان الكويت على هذه فعلتها، تدان بشكل رسمي على هذه فعلتها.
6: وعلى أرصفة الفاو حيث ترسو قوارب الصيد المتعبة والمثقلة بالخوف، يرتفع صوت المطالبة بإنهاء صمت المسؤولين المحليين والمركزيين، فالصياد العراقي بات يشعر بأنه يواجه مصيره وحيدا في البحر دون أب يحميه أو حكومة تدافع عن سيادتها. نختم مع صرخة الأستاذ بدران التميمي رئيس جمعية الصيادين العراقيين في قضاء الفاو:
10: نطالب الحكومة ونطالب رئيس الوزراء بأنه يسوي حل لهذه المشكلة، والسيد المحافظ صامت، ولا كأنه هذول البصريين أو الشعب البصري أو الصيادين أولاده، والأب الأكبر للصيادين هو السيد المحافظ. ما في اليوم السيد المحافظ عندكم سمعت بقاءات بالقنوات أو هاي، إجا التقى بالصيادين سأل عن الصيادين قال لهم شنو بيكم مشاكل الصيادين، الناشد السيد المحافظ ليش يعني الصيادين مو أولادك مو أنت المسؤول عليهم؟ يا دولة رئيس الوزراء نريد من عندك حل لهذه المشكلة ويا الكويت، لأن الكويت جاي يحتجون علينا أكثر من عشرات المرات على طول السنين الاعتداءات مستمرة. الناشدكم مرة ثانية والناشد كل المسؤولين وكل الشرفاء العراقيين بأن يوقفون ويا الصيادين.
6: جيء هذه المرة بموكب يحمل جثة ومصابا وثلاثة ناجين يرتجفون من أهوال التعذيب في مياه كان يفترض أن تحرسهم فيها راية الوطن. رحل نجم عبد الله وبقي السؤال: كم صيادا من البصرة يجب أن يموت، وكم من السيادة يجب أن يستباح لينتهي زمن الدبلوماسي؟
11: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما
12: بصرة الشعراء. من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم، كريم العراق.
13: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. أطيب تحية لكم أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج القصخون من راديو تايمز سكوير. نرحب بكم على الود والخير، ونتمنى أن تكونوا بأفضل حال وصحة أنتم وأحباكم. كل الهلا بكم وكل السادة والسيدات الذين يسمعوننا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات البودكاست. حياكم الله جميعا في لقاء جديد من لقاءات برنامج القصخون، وفرصة نفتح بها معا ملف من ملفات تاريخنا وفلكلورنا وتراثنا الحبيب. وإحنا حقيقة اليوم يعني الموضوع موضوعة البستاني وحياة البستاني نالت الحمد لله استحسان جميل من السادة المستمعين، ووصلتنا رسائل بأنه نستكمل الحديث عن البستاني وسمات البستاني وحياته في حلقة في قصص جديدة. فاليوم احنا راح نكمل المشوار ونتحدث لكم عن تفاصيل أخرى جديدة من أدبيات وفلكلور وتراث وتاريخ شخصية البستاني العراقي في الفرات الأوسط وجنوب العراق. وبطبيعة الحال احنا تكلمنا أنه هذه الحكايات مرتبطة أو بمصادر ذكرتها في بحوث ودراسات عن الفلكلور الشعبي والتراث، وقسم بعضها هي شفاهيات منقولة، وهي لا تعني بالضرورة أن تكون مختصة بمنطقة معينة في العراق من دونها، هي أحاديث متناقلة. والتراث الشعبي بشكل عام، الفلكلور، الحكايات الشعبية، هي حصيلة تجربة تراكمية طويلة، يعني هي لا تختص ب زمن معين، لا تختص بحالة ثقافية معينة واحدة، بل بجملة من الأحداث التي تصنع تراكمها، تصنع ثرائها بمرور السنوات. والحقيقة الفلكلور يستحق التدوين، فلكلور العراقي، فلكلور غني، العادات العراقية، الأشياء اللي حقيقة صنعت شخصية العراقي. اليوم الأمور اللي يتشائم منها الإنسان أو يتفائل بها، الطبائع، هي كلها يعني خصائص تكوينية في حياة الفرد العراقي، نستطيع من خلالها أن نفهم كثير من سلوكياته، ونستطيع من خلال دراستها أن نتعامل مع العراقي. وهذا طبعا تفيد الباحث وتفيد حتى المسؤول، لأن المسؤول من الضروري جدا أن يدرس سيكولوجية الشعب الذي يحكمه، وأيضا تنفع الشعب في أن يفهم نفسه، تفهم الفرد في أن يفهم لحظته الحالية، لأن اللحظة الحالية أخواني ما هي إلا انعكاس أو وراثة أو نتيجة لما عاش أسلافنا في السنوات الماضية. المهم ما أريد ناخذ من وقتكم الكثير، خلينا نروح لأول فاصل ونبلش حكاياتنا وقصتنا لهذا اليوم من القصخون. حياكم الله.

أحبائي، إحنا قلنا من الأشياء اللي يؤمن بها الفلاح أو البستاني في العراق بشكل عام، خاصة مناطق الفرات الأوسط وانت نازل للجنوب، هي مبدأ التطير والتشاؤم. وإحنا قلنا أنه هو يعامل الكائنات الحية وحتى الجمادات معاملة بشرية أو شبه بشرية، يؤمن بأنها ممكن أن تحسد، أن تتعرض للعين، تتعرض للأرواح الشريرة وتأثيراتها. حكينا عن تقديس الأشجار، وحكينا عن أنه بعض الأشجار يتعامل معها الفلاح تعامل مقدس، وقلنا أنه من أقدس الأشجار هي النخلة، لكن حقيقة الأقدس من النخلة في مناطقنا الزراعية هي شجرة السدر النبكة. وكلنا نعرف وسامعين وفاهمين شقد العراقي يخاف ويخشى من السدرة ويتعامل معها بقدسية كبيرة، وقسم من العراقيين يسموها العلوية، وكأنها تعود بنسبها إلى الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. فبالتالي شجرة السدر أو النبقة من المكروه جدا قطعها، والبعض يعني يعتقد بحرمة أصلا قطعها. أنا أتذكر في منطقتنا من الأشياء الغريبة صراحة، هم يقولون إنه الشجرة تشور، هاي السدرة إذا واحد قطعها وتجاوز عليها أذاها حرقها تشور به علوية. فأنا حقيقة ما كنت أتعامل مع هالمسألة بجدية، بس صارت حادثة غريبة في منطقتنا قبل سنوات طويلة، تقريبا يعني 7 سنوات 8، واحد من جوارينا كان يريد يوسع الحديقة مالته، يعني يبني بيها شيء أو ما أعرف، ما أتذكر شنو، بس كانت أكو سدرة مضايقته، وهي هاي السدرة يعني الحمل مالتها غير جيد، وبنفس الوقت كثيرة الأوراق المتساقطة. فكان هو رجل متقاعد كبير بالعمر، يتعاجز يعني يكنس الحديقة يومية، زوجته مرأة كبيرة أيضا مع أمراض الشيخوخة، ما تستطيع أنت تنظف الحديقة بشكل يومي. فالمهم تجمعت الأسباب، أكثر من سبب، لذلك قرر أنه يزيل هذه الشجرة أو على الأقل يقلم من فروعها الأساسية الرئيسة. فالجماعة بالمنطقة سمعوا هذا الشيء، لأن يتشافون يم المخبز يم الأسواق، قالوا له يا أبا هذه يعني دير بالك منها، شجرة علوية، أو على الأقل حاول أنه تذبح فتشي أضحية، يعني تتقرب عن هذه الفعلة، تذبح لك دجاجة لوجه الله تجرى الدم. هو طبعا استخف بهذا الشيء، استخف وضحك وقال ماكو شيء، وتم يعني ما زلتوا تتمسكون بالتقاليد والأعداء والمعتقدات البالية. لكن حقيقة صار فتشي غريب لهذا الرجل.

نعم أصدقائي، الرجل هذا جاب منشار من المناشير الكهربائية، وكان هذا المنشار حقيقة حاد وجديد، وهو متعود يستخدمه كثيرا في كثير من عمليات التقليم والتنظيف وتجذيب الأشجار، فقرر أنه يستخدمه هذه المرة، وبالفعل سوى لعملية إدامة، زيته وضبطه وتأكد من البراغي مالته ومن السير، تعرفون بيقايش، هو قايش خطير جدا، لأن هي هاي القايش اللي يفتر هو الذي يحوي على الأسنان الحادة الباشطة لهذا المنشار، فزيته وضبط البراغي مالته وبدأ يقص بهذه الشجرة التي تتوسط الحديقة. وهو رجل حقيقة، رجل الجثل قوي يعني، صح متقاعد، بس من هذول أهلنا أهل قبل اللي متعودين على الشغل بشكل يومي، فجسمه مطاوعة وجيد ويعني يتمتع ببنية عضلية لا بأس بها. فحقيقة ما هي إلا دقائق بدأ يقلم، وقطعة أول غصن كبير، ثاني غصن كبير، ثالث غصن كبير، للأسف انقطعة القايش انقطع والتفت هاي العتلة أو القطعة الأسنان الباشطة على إيده، وقصت الإبهام من منطقة قاعدة الكف أو قاعدة الراحة بشكل كبير مش الجرح، بحيث كادت للأسف أنه تقطع الإبهام. فشمر المنشار الكهربائي وركض على الجوارين، ما كانوا أولاده موجودين بالبيت، خذوا الجوارين بالسيارة وانطلقوا به إلى مستشفى قريب، أعتقد كان مستشفى الشفاء، وتمت عمليات الضماد وانكسرت يعني أكو عظم عنده انكسر، فجبروا له إياه وخيطوا الجرح وضمدوه إياه. فطبعا هاي حادثة كانت حادثة غريبة جدا، يعني من سمعتها ظليت مندهش يعني، واستذكرت كل القصص الخيالية اللي كانت تسردها إن جداتنا وأجدادنا عن السدرة ومدى بركتها أو مدى قدسيتها يعني. وكلنا يمكن سامعين كثير من الحوادث صايرة، يعني كان يعتقد المارة، من ضمن الأشياء اللي قرأتها، بأنه أثمار الشجرة السدر اللي هي النبق، وعلى فكرة النبق هالأيام نازل بالبصرة بس سعره كلش غالي يا جماعة، يعني رحنا أنا شفت كيلو النبق ب12,000، وأكو ب8، أكو 10، أكو ب8، حتى ب6 ما شفت والله. حتى هذا الزيتوني كان أسعار السنة الماضية ب5,000، ب6 جماعة سووا ب8، وما أعرف ليش سعر النبق بالبصرة غالي لهالدرجة يعني. فهي رسالة لإخواننا أصحاب البساتين، ونعرف أنه شمال البصرة بالقرنة الهارثة أكو بساتين كبيرة للنبق، وأسعارها بالجملة أسعار رخيصة يعني، ما مو هالسعر يعني، ربما السعر المعروض الآن بالأسواق يصل إلى 4 أو 5 أضعاف سعر الجملة. فخلينا نحكي لكم، ما دام مستمرين على النبق، نحكي عن بعض الحكايات الخيالية التي يسردها العراقيين عن هذه الشجرة.

نعم أصدقائي، من الاعتقادات اللي يعتقدها العامة عن شجرة السدر بأن أثمارها تطهر فم آكلها لمدة 40 يوم. وأنا أعتقد أنه شجرة السدر دخولها من ضمن بعض الطقوس الدينية، وربما استخدامها أحيانا كانت تستخدم أوراق السدر في عمليات الولادة، في عمليات تكفين الموتى، هذه كلها أطاها هذه الصفة القدسية. يعني أنا أعتقد المرة بأن ثمار السدر تطهر فم الشخص اللي يتناولها لمدة 40 يوم، هاي معناها أنه هذه ثمرة مقدسة مطهرة، وطهرانها الآن هنا طهران معنوي، ليس طهران يعني هي مو مادة يعني طبية علاجية في التطهير. هنا التطهير معنوي بطبيعة الحال، مثل ما يقولون أكو رأي آخر للعامة أنه المادة الكحول أو الخمر أو تفسد أو فم المتناول لمدة 40 يوم. يعني هذه الرواية إزاء هذه الرواية، مادة مطهرة ومادة منجسة بالتعبير الفقهي. طيب أكو قصة أيضا قريتها أنه أحد الحطابين قبل 150 سنة تقريبا في منطقة الفرات الأوسط قطع شجرة السدر، فالغريب أنه بعد أن أكمل عمليات القطع تماما صدر من هذه الشجرة صوت أشبه بصوت المرأة الثكلة. مرأة ثكلة يعني مكتور رجلها، ميت ابنها لا سامح الله، وأخذت تنزف دما. تخيلوا يعني يطلع من هذه الشجرة دم أحمر غرق المنطقة المحيطة بالشجرة، ولم ينقطع هذا الدم إلى أن مات الحطاب. تخيلوا هسه، بعيدا عن مناقشة أسباب وفاته، يعني هو كان مريض، صار لحادث، مات الرجل، مات وراء أيام من ما قطع الشجرة هذه، شورت بي أسباب أخرى. هسه احنا ما أنا لا أتبنى أي شيء، لكن أنقل هذه الحادثة كما قرأتها. بل في مصدر آخر قرأت أنه نفس هاي الحادثة، ولاحقا توفي بعد هذا الرجل امرأة هذا الرجل وأولاده، يعني البيت كله توفي بسبب هذه الحادثة أو بعد هذه الحادثة، بعد حادثة قطع الشجرة. فهناك سر بالمسألة. هذه فيما يتعلق بالأشجار المقدسة أو الأشجار التي يعتقد العامة من الفلاحين بقدسيتها. ننتقل إلى موضوع أخرى، هي موضوعة تلقيح الأشجار، وخلينا ناخذها بعد أن نذهب إلى فاصل قصير نتكلم لكم عن ما يؤمن به البستاني من بعض الحكايات والأساطير في تلقيح الأشجار على قد ما استطعنا الوصول إلى من هذه القصص.

أصدقائي من الاعتقادات الطريفة جدا والغريبة جدا في تلقيح الأشجار، يعتقد البستانيين العراقيين القدماء بأن شجرة التين ما ممكن أن تثمر إذا ما يصبغون ساقها الجذع مالتها بلون أحمر، ويعتقدون أن هذا اللون الأحمر أصلا جزء من لقاح شجرة التين، يعني أصلا هذه المادة الحمراء هي تحتوي على اللقاح، وهذا شيء غريب حقيقة جدا. أما بعض الآخرين حقيقة فيقولون أن هذا اللون بمثابة السعوط للشجرة، يعني دواء وقائي، علاج وقائي يحميها من أي مرض معدي يصيب شجرة التين، وبالتالي يؤدي بها بطبيعة الحال إلى عدم الإنتاج. شجرة المشمش من غرائب الاعتقادات أنه لقاح الشجرة أنه تخلي طابوقة حمراء بين الفروع، صاموا فروع ما الشجرة يجيبون طابوقة حمراء من طابوق الشان مشهور قبل ويحطوها بين الفروع، هذا والله لقاح واقي من الأمراض لشجرة المشمش. هسه ما نعرف هاي الشيء، طابوقة إذا طاحت لها على واحد وفلقت راسه تعال يا عمي شايلني، هسه شي يفيد. وأيضا بعض الفلاح يعتقدون أنه هاي الطابوقة هي كفيلة بأنه تجعل الشجرة مثمرة، ما تحط طابوقة ما تثمر الشجرة. زين، شجرة الرمان لقاحها طابوقة بيضة، هسه ليش ديش حمراء هاي بيضة ما أدري، وتبدل هذه الطابوقة البيضاء كل سنة. وأكو اعتقاد آخر أنه البرق اللي يسبق الرعد بالأيام الممطرة هو لقاح شجرة الرمان، وإذا حدث وأبرقت السماء أيام ظهور زهرة الرمان فيسمونه القوح الرمان. شوفون البرق يقول لك هذا القوح الرمان، يا بت الدنيا تريد تمطر يقول لك لا هاي. وإذا كانت هذه الشجرة شجرة الرمان مقلة بإنتاجها أخواني، فيؤتى بقلب معلاق مال ماشية، تلاحظ شلون، ويحرق تحت شجرة الرمان. هناك اعتقاد أنه إحراق معلاق أو قلب مال إحدى الماشية ماعز غنم هذا يطهرها من أو يخلصها من الشر اللي يخليها مقلة بالثمر. تلاحظون شلون يعني أكو عادات وتقاليد، وتلاحظون شقد مهم تدوينها، شقد مهم الكلام بيها. يعني أنا أتصور بعد كم سنة ما حد ممكن يعرف هاي الأشياء إذا ما تم تسجيلها، تدوينها، إنتاج أفلام وثائقية عنها. هسه واحد يقول لك والله يا هاي جس خرافات، شنو أهمية إنه واحد يدونها؟ لا، مهم جدا حتى واحد يفهم طبيعة الشعب، يفهم، لأن جزء من هذه المعتقدات انتقلت إلى أشياء أخرى لا تزال سارية إلى اليوم. يعني يمكن هسه شجرة الرمان ما حد يزرعها، بس مواكب معتقدات وخرافات منتقلة ومترحلة لأشياء أخرى. فبالتالي يعني هذا النمط من التفكير موجود ومستمر ومتحول.

أصدقائي من المعتقدات الظريفة، مستمرين معكم في قصتنا قصة خون لهذا اليوم، معكم علي محمود خضير وأوراس فوزي. من المعتقدات الظريفة هي شجرة البرتقال. شجرة البرتقال إذا امتنعت عن الإثمار شي سووا لها الفلح؟ حقيقة يرشوها بمي الذهب. صدقون مي الذهب هذا شنو؟ مي الذهب خو ما مي الذهب الحقيقي، مي الذهب هذا يحصلون عليه أنه يخلون الحلى أو الذهبية، مجوهرات الذهبية، ذهب مال المرأة، يخلونه بالمي، ينقعوها لمدة 40 يوم. فهذا المي اللي يختلط أو نقيع المجوهرات الذهبية 40 يوم يخلونه بقناني ويرشون به الشجرة، وبالتالي يحتفظون القناء الفلح بهاي القناني الزجاجية، ها مو النايلون، بلاستيك ما كان موجود في ذلك الوقت، يحتفظون بها ويتابعون الذهب. بس ليش الذهب والبرتقال؟ لأن هذا لون يعني برتقال قريب للون الذهبي، ما أدري يعني إيش معنى البرتقال يرشوها بمي الذهب؟ ليش ما يحرقون معلاق جواها مثل شجرة الرمان؟ يعني حقيقة أنا هاي وإحنا المهية هاي الإثارة، هاي عوامل الإثارة والتفكير. ويا ريت لو أكو بعض أخواننا اللي جاي يتابعونا، إذا يعرفون خلي دزون، خلي دزون على الإذاعة أو دزون على صفحتنا الشخصية، ربما يعني نقدر نتعمق أكثر بهذه الحكايات المثيرة جدا حقيقة اللي ننقلها عن العراقيين خاصة المزارعين. النخلة طبعا من أطرف الأشياء اللي قريتها في معتقدات تلقيح النخلة، أنه لازم الصاعود اللي يصعد حتى يلقح النخلة لازم ما يشتكي، بزت سلاية وقع وطاح، ضربت واحدة من السعفات بعينه وأذته، لازم لا ينبس ببنت شفه، ما يحكي، ما يتألم، ما يشتكي مما يصيبه من أذى جراء صعوده، حتى لو يعني قلبه وجعه. زين هاي مذكورة يعني أنا قريتها تماما نصا، حتى لو شكى من ألم في قلبه، لأن يقول لك إذا شكى الصاعود فإنه اللقاح لا فائدة منه. ففلحنا اللي وبالخصيب إذا سمعوني ما أدري هذه أهل البصرة يؤمنون بها، لو بس الفرات الأوساط لساتين الفرات الأوساط هذه تبقى عليكم. زين شنو رأيكم أكو شيء عند الفلح اسمه النخلة العاشقة؟ معقولة أكو نخلة عاشقة؟ تسمى النخلة المنحنية إلى الأرض عاشقة، لا تثمر إلا بلقاح عشيقها الذكر. زين هذا عشيقها وين موجود يا ترى؟ الحقيقة ينظر إلى جهة انحنائها، فإذا كان هناك ذكر تلقح منه. زين إذا لقحوها من هذا الذكر اللي هي منحنية باتجاهها وما ثمرت، يجمع لها لقاح من جميع الذكور الموجودة في البستان، لعل واحدا منهم هو فارس الأحلام. صدقون هاي يعني حقيقة فد أشياء عجيبة. ليش احنا نقول التراث مهم؟ التراث مهم مثل التاريخ. زين هسه يخطر على واحد يقول إذا لمولها من كل الذكور للنخل، الذكور اللي بالبستان وما ثمرت شي يصير؟ نحكي لكم اياها ورا فاصل.

0: قلنا أنه الشجرة المنحنية بالبستان، الشجرة النثية، نخلة النثية، إذا منحنية فهاي معناها أنه عاشقة وتريد أن تلقح من عاشقها. فقلنا إذا أكو ذكر باتجاه انحنائها تلقح منه، ما يعني أثمرت فتلقح بمجموع كل الطلع اللي موجود من ذكور النخيل في البستان. أما إذا ما نفعت الطريقتان الماضيتان إخواني، تقطع هذه الشجرة المنحنية خوفا من أن يسري مرض العشق إلى باقي النخيل الإناث في البستان. هذا طبعا من مصدر يعني أستاذ فريق شرارة عادات البستاني العراقي. تخيلوا يعني أنا ما أعرف حقيقة هذه، فمن أغرب القصص اللي مرت علي، من أغرب القصص اللي مرت علي، واللي حقيقة تعكس يعني إذا تعكس شيء تعكس هم الخيال الواسع للفلاح العراقي. يعني هذا خيال سينمائي، خيال شعري، هذا خيال مو مال الفلاح اعتيادي. طيب، شجرة العنب أخواني حتى تلقح يحرقون جواها التمر، التبستج يحرق تحتها وتبخر بهذا الدخان، وإذا كان إنتاجها قليل فتسقى بدم الذبائح من الماشية أو يدفن تحتها كلب ميت. هذه يعني عادات العراقي البستاني في التعامل مع تلقيح شجرة العنب. ويعني بها نختم هذا القسم من حلقتنا لهذا اليوم. طبعا أكو أحاديث كثيرة تخص اللصوص البساتين، حقيقة تسيج البساتين بسياج طيني يسمى طوف، ويوضع فوق هذا السياج صريم، والصريم نبات شوكي يشكل حاجز منيع يصعب على اللصوص اجتيازه. طبعا أخطر لص هو لص البستان. ليش؟ لأنه ما ينشاف بستان بعد، مليء بالأشجار المتداخلة والإضاءة به ضعيفة، فبالتالي من الصعب أنه تطيح به. وبنفس الوقت أيضا لص يعني حرامية البساتين هذولا في خطر دائم على حياتهم. ليش؟ لأن هو هم ما يعرف أبو البستان وين خاتله، ما يعرف مكان وجود البستاني حتى يتقيه. بستان يعني مثل ما قلنا إضاءة ضعيفة ومتشابك ومتداخل، فما يعرف هو هذا وين حاط القعدة مالته وكارص له. طبعا عادة يكثر لصوص البساتين أيام جني الأثمار، خاصة أيام يعني قصاص التمر، واللي يفعله صاحب البستان للتقليل من أضرارهم وتخريبهم أن يقطع أغصان وأزهار شجرة الدفلة ويرميها خارج سياج البستان، وهاي تعتبر إشارة إلى الحرامية أنه يا بطبوا وأخذوا ما تشتهيه أنفسكم من التمر على قدكم، يعني شرط أنه لا تأخذون شيء وياكم بعلاليك عند الخروج. هذه هسه فالنوع من الاتفاقية يعني السرية أو الاتفاقية الصامتة بين البستاني والحرام. أو مثلا شي يسوون بعض البستنجية، يروحون يدخلون البستان عند واحد من السادة، فيجيبون راية أحد السادة العلويين ويشدوها فوق السياج، فإذا شافوا اللصوص هاي الراية عادوا أدراجهم، لأنهم يعتقدون بأنه سرقة هذا البستان أو البساتين الداخلة على السادة حرام، وأنه هاي تحت حماية السادة، وأن اللي يبوقها يشور به السيد. يعني هاي المعتقدات اللي بيها حقيقة نختم حلقتنا لهذا اليوم. الوقت أدركنا ونكتفي بهذا القدر. نتمنى أن نكون قدمنا في القصة أخونا اليوم قصة ممتعة ومفيدة ولطيفة وخفيفة الظل، واللي ناولنا بها عادات وتقاليد التلقيح وأيضا حماية البساتين ورعايتها عند المزارع العراقي القديم. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج أوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
3: لعلنا اليوم في مفترق طريق بين الطب والطب البديل، لغط وشكايات من أناس طال شفاؤهم وهم يكررون زيارة الأطباء لعلة لا تشخص من الوهلة الأولى، الأمر الذي يدفعهم إلى استبدال الطبيب بطبيب آخر حسب وصية ممن عاش تجربة لا جدوى مع الطبيب الفلاني، أكياس من الدواء يعالج ويضر ونوايا لتجربة العلاج خارج القدر، سيرة شاقة تتبعها الأهات ونوم يناغصه الألم، مواعيد وانتظار في عيادات يتبادل مراجعوها الحديثة عن محنهم مع السقم، وبعد اليأس من العقاقير الطبية تأتي النصيحة باتباع البديل المجرب وهو الدواء العشبي الذي يقل حمله وثمنه، ولا تعد النصيحة شفاهية فحسب، بل تأخذك أنظمة الميديا الألكترونية إلى سياحة مجانية في ربوع عالم الدواء العشبي الذي إن لم ينفع فهو لا يضر، وتتدفق عليك العروض المجربة وتأتيك فور ما تنوي التجربة، وبحسب تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي وما تطرحه من ثقافة طبية على لسان أطباء وخبراء تغذية، أصبح للدواء العشبي مريدون لا يتوانون في تقديم النصح لمن أتعبه الدواء الكيميائي وأنهكت مفاصله زيارة العيادات. السؤال: هل هناك فرق بين وملحوظ على زيارة الناس للعطار بعد خوض تجربة الدواء العشبي؟ يجيب إذاعتنا العطار مهدي صالح مهدي قائلاً:
4: أكثر الناس بهاي الفترة بدأوا يتجهون العلاج الأعشاب بسبب أنه هاي الأعشاب اللي يستخدمونها ما لها آثار جانبية وتكون سليمة للجسم وتنفع الجسم أكثر من العلاجات والعقاقير الطبية لأن لها تأثيرات جانبية. احنا بدونا كعطارين نثقف للأعشاب ودائما ننشر أنه هاي الأعشاب كذا مفعولها وأنه فوائد الأعشاب وشنو دور الأعشاب للجسم والعلاجات اللي تقدر تستخدمها من خلال خلط الأعشاب وبعضها أو هي الأعشاب لحالها تقدر تستخدمها، فشوف يعني الشخص المستخدم إلها والمريض يشوف إن شاء الله نتيجة من عدها، فنكون حريصين على الاستخدام. فكثير من الناس إحنا ننقل المعلومات إلهم، كثير من الناس الحمد لله وشكر يعني بدأوا يستجيبون وحقيقة يعني بدأوا يفضلون علاج الأعشاب على علاج الكيميائي أو العقاقير الطبية.
3: نوال حسين أم مصطفى مدرسة متقاعدة تسمي نفسها الطبيبة الصغيرة كونها بطلة التجربة مع الدواء العشبي، وولعها في متابعة كل الشروح والوصايا التي تخص عالم الأعشاب والمضي بتجريب خلطاته على من هاج عليه مرض ما من العائلة أو الأصدقاء. إذاعتنا استضافت رأي أم مصطفى قائلة:
5: الأعشاب تعتبر دواء من زمان عرفه الإنسان يعني من أجدادنا. بالنسبة للطب الحديث يعني ما أعتقد يعترضون على استخدامه لأنه ما بيفد سايد إفكت. بالنسبة للأعشاب إحنا شنو الأعشاب هي؟ مثلا الزنجبيل، الكركم، حبة سوداء، الثوم، هاي كلها تقوي المناعة عند الإنسان وتعتبر مثل مضادات حيوية. احيانا السكر شلون يتعالج؟ احنا نقول مو 100% يتعالج بس تخفف منه. السكر ممكن استخدام القرفه او الحلبه. زين بالنسبه للضغط الدم ممكن الكركديه، ممكن الثوم، علاج القلب الزعرور، هاي معلومه جديده ما سمع بها سابقا. بالنسبه للمحاصنة اولا ما بي سايد افكت، يعني هذا رايي الخاص ما بي سايد افكت، وبعدين سعره مناسب وموجود بكل بيت. وطبعا احنا نبقى نقول انه مو كل طبيعي امن 100%، احيانا هاي الاعشاب تتعرض لبعض الادويه مثل فرضا السيوله بالدم او ضغط السكر او مرات خطر على الحوامل يصير او الاطفال الرضع، هاي ممكن. بس مع هذا نقول نرجع ونقول هم استشاره مختص قبل لا استخدمه.
3: قد تقود التجربه الناجحه الى الاخلاص لها، بل قد تكون طريقه عيش لا منص من تركها بعد ان اظهرت النتائج فعلها المبشر بمطالع العافية آمنة الخفاجي هي المواطنة التي خصصت ركنا في مطبخها وأسمته مختبري، الذي أنقذ زوجها من علة بطنية عجز الطب على تشخيصها. أوضحت الخفاجي قائلة:
6: لما زوجي مر بوعكة صحية ودورة صحته، فرحنا أكثر من دكتور تقريبا بالخمس دكاترة. كل دكتور كان يعطينا مجموعة من الأدوية، وظهرت الآثار السلبية على زوجي، يعني بدان ما تتحسن صحته ظهرت الآثار الجانبية، تأذت معدته وصارت عدة قرحة. فقررنا نروح نسافر لإيران ونتعالج. أيسنا من الدكاترة هنا بالعراق، اعتمدت على نفسي، ظلت أتابع باليوتيوب العلاج بالأعشاب. فعلا أخذت اشتريت مجموعة من الأعشاب، فظليت أسوي يعني وحضر الأعشاب الزوجي. فالحمد لله والشكر من راجعنا الدكتور آخر دكتور وسوانا التحاليل مرة ثانية وشاف النتيجة الإيجابية، تعجب قال شنو سويته بالضبط. فأنا بعد ما مر زوجي بهذه الحالة فتحت لي مختبر، ظليت أحضر الأعشاب ولازلت لليوم الحمد لله والشكر.
3: ومن الطب البديل إلى الأصيل، يتشرف الرأي العلمي بطرح ملاحظاته والخوض في المفاهيم التجريبية وتسليط الضوء على التأثير الصحي للأعشاب من عدمه. أفادتنا أخصائية ومدربة الصحة الشمولية الدكتورة إسراء عقيل قائلة:
7: أولاً اللي نسميه الطب البديل أو اللي نقدمه باستشارتنا تحت مفهوم الصحة الشمولية، هدفه مو إسكات العرض بسرعة، بل فهم السبب الجذري للمشكلة. يعني بدل ما نعالج الصداع فقط، نسأل ليش صار الصداع أصلاً؟ هل هو من التغذية، من التوتر، من إجهاد الكبد، من نقص عناصر معينة؟ فبالتالي النتائج ممكن تكون أبطأ بالبداية، لكنها تكون أعمق وأثبت على المدى البعيد. وبالنهاية ليش يسمى طب بديل؟ طبعاً من وجهة نظري مو لأنه يستبدل الطب التقليدي، لكن لأنه يبدل حالة الشخص من حالة مرض إلى روتين حياة صحي. والطب البديل اليوم له فروع كثيرة، لكن الصحة الشمولية تجمع كل هذه الأساليب تحت إطار واحد وتشتغل عليها بشكل متكامل، من التشخيص إلى فهم الجذر إلى نمط حياة صحي.
3: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه غير السقيم، لذلك نراه كمثل نحلة تحط من زهرة إلى أخرى لكي تمتص رحيق العافية. فلا جدوى من الحياة دون صحة سليمة، حتى يغدو العيش دونها محض هراء، حيث تفقد اللذائذ وتنحصر الأمنيات والطموحات، وقد يقودك المرض السريري إلى مرض نفسي. صحتنا أمانة الله عندنا، فصون أمانته، ومن عافاك فقد أغناك.
8: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الامم، والاقوياء طواغيت فراعنه، واغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي الما، ما سال دمع على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
9: يشهد المسار التعليمي في العراق منعطفات متكررة تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الطلبة. فبينما تعاني المدارس والجامعات من كثرة العطل الرسمية والمناسبات، يزداد تأثير الطقس القاسي خلال فصول السنة، ليترتب على ذلك حيرة حقيقية لدى الطلبة. فكيف يمكن تعويض أيام الغياب المتكررة؟ وكيف سيتمكن الطلبة من إكمال المنهج الدراسي بشكل كامل؟ هذه الأسئلة تطرح نفسها بقوة في ظل النقاش الجاري بين وزارتي التربية والتعليم حول تقليص المنهج أو اعتماد النظام التعليمي عن بعد. لكن ما هو رأي الطلبة أنفسهم في هذه المعادلة المعقدة؟ استطلعنا آراء طلبة جامعيين لمعرفة كيفية تأثير كل هذه العوامل على تحصيلهم الأكاديمي ومستقبلهم التعليمي.
10: العطل ما أثرت علينا يعني بصورة كبيرة، لأنه الدكاترة كانوا متعاونين ويانا. فترة العطلة صادفت مثلاً عطلة مثلاً أسبوع أو هيجي، كله إلكتروني صار، فيعني العطل مو تأثيرها كلش قوي كانت علينا.
11: فترة العطل يعني أثرت على بعض الدروس يعني الخاصة بالطالب كمال المنهج أو هيجي شيء يعني، فطالب يعني وزارة التربية تقلص يعني هو للطالب. أنا أشوف مصلحة الطالب، لأن المناهج ضخمة والطالب ما يعني اللي ما تكفي لحق يدرس هاي المادة الضخمة.
12: هو أكيد أكو صعوبات، لأنه المناهج يعني شوية كل ما نتقدم مرحلة تكون أصعب، بس الحمد لله كان الدكاترة كلش متعاونين وياني، ويعني كان سهلون علينا المادة هواية، ويعني إنه سلس يعني مش طبيعي.
13: التعليم الإلكتروني بالعراق حديث بشكل عام يعني هالسنة يعني بشكل صعب أصلاً، يعني التدريس بشكل صعب، يعني الطالب ما يتقبل معلومات بشكل أسرع مثل ما يتقبلها بالقاعة الدراسية، فتكون شوية يعني قليلة الاستيعاب بالنسبة للطالب.
9: ولمعرفة وجهة نظر أكاديمية متخصصة انتقلنا إلى الدكتور عبد الرزاق محمود، رئيس قسم علوم التحليلات المرضية، الذي يقدم رؤية علمية حول إمكانية تطبيق التعليم الإلكتروني كحل مؤقت للأزمات، مستنداً إلى خبرته الميدانية والتجارب السابقة.
14: أكو فرق كبير بين التعليم الإلكتروني واللقاء المباشر، وخاصة دروس العملية، ولكن في بعض الحالات نحن مضطرين إلى هذا الموضوع أو هذا الأسلوب، بحيث حتى نستطيع أن ننهي المادة الدراسية على الأقل الجانب النظري من عندها. العمل لا، جاي نركز بصراحة على المختبرات، والطلاب جاي يمشون أمورهم العملية بصورة جيدة بصراحة، والنظري هو ساعات يكون أكثر شيء عن بعد، بس العمل لا، نأخذ مختبرات بصورة صحيحة. يعني إحنا مستعدين لهالمناسبات، العطل ما عطل، عندنا تجربة سابقة خاصة مع كورونا والتعليم عن بعد، فعندنا توجيه للأساتذة أنه في حالة حدوث أي شيء سواء عطلة مو طبيعية يعني غير العطلة الرسمية، نلجأ إلى أسلوب التعليم عن بعد والاتصال المباشر بالطلبة، فعندنا قنوات مباشرة بين الأستاذ وبين الطلبة.
9: أما الدكتورة رنين الأسدي الأستاذة الجامعية، فتقدم تحليلا دقيقا لتقييم نجاح أو فشل التجارب التعليمية الإلكترونية في الجامعات العراقية، مستعرضة الاختلافات في التطبيق بين المؤسسات التعليمية وأثرها على سير العملية التدريسية.
15: عام 2025-26 من وجهة نظري كان عام حافلاً بالنجاح والازدهار والتوفيق على كافة الأصعدة، أما من عندما نأتي على مثلاً موضوع العطل التي يعني صارت بسبب ظروف خارج عن إرادة الطالب أو التدريسي، فإحنا نقدر نقسم الوضع على قسمين. القسم الأول، في بعض يعني الجامعات نلاحظ أنهم اعتمدوا النظام الإلكتروني، وهذا ما ساعد في يعني سير العملية التدريسية، وما عندنا يعني تأخر بالمناهج، وبالتالي الطالب استفاد من النظام الإلكتروني. أما بقية الجامعات أو بعض الجامعات، ما نعمم إحنا، ما استخدمت النظام الإلكتروني، هذا الأمر لربما سبب إرباك الطلبة وتأخر في المناهج، وبالتالي هو تأخذ يعني نقطة سلبية تأخذ على الجامعة، والطلاب سيتأثرون بذلك في المستقبل.
9: تظل قضية التعليم في العراق بحاجة إلى حلول عملية تضمن استمرارية العملية التعليمية وتحافظ على جودة التحصيل المعرفي للطالب، بعيداً عن تأثير العوامل الخارجية والظروف غير الطبيعية التي قد تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
16: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
17: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
18: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
19: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
20: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
2: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
21: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
22: روح القصة حكاية،
21: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
22: وروح الحكاية تجربة.
21: ولأن قيمة التجربة عبرة،
22: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
21: برنامج حكايتي،
22: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
21: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
22: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم وعلى الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنه من باب الصدفة ليس إلا.

حكايتنا اليوم عن حسين فالح اللي ملقب يسمونه هو حسن العفو حسن فالح يسمونه حسن أبو شهار لأنه صاحب شارب كبير. هذه الشخصية في تسكن في إحدى الأقضية في شمال البصرة، وهذا الشاب اللي عرف بأنه شقي وكثير المشاكل، والأشقياء في البصرة كثر طبعا كل منطقة في فترة من الفترات تحديدا في السبعينيات وبقوا حتى في الثمانينيات، يعني بقوا قلة قليلة من الأشقياء. والشقاوات والحديث عن الشقاوات طبعا نكتشف شيء عالم غريب، الكتاب عن الشقاوات حقيقة أو قراءة مادة عنهم، أنا قريت مادة كتبت مقال كانت تتحدث عن شقاوات النبلاء، يعني مو شقاوة كل منطقة في البصرة وفي كل حتى في بغداد البتاوين والفضل وغيرها، هذولي يكونون أشقياء حتى يعرفونهم مراكز الشرطة تعرفهم الضباط بأنه هذول يحمون مناطقهم من الدخلاء. إيش قد نحتاج إحنا اليوم إذا إلى شقي نبيل يعني يحمي بالمنطقة، إذا دخل للمنطقة شخص غريب يعرفون وجهه فيسألونه أنت منو، يستفسرون. لا يحدث العراك إلا بعد أن يتمادى الطرف الآخر اللي هو ما إلى أحقية، فالأحقية أنه أنت عندما تدخل إلى منطقة حديث هل تسكن هنا جاي إلمن، اللي نتخيل أنه هناك صمامات الأمان، يعني يوم ذاك صمامات الأمان موجودة يعني في المنطقة، ماكو حارس شرطي، لا أكو شقي يحمي المنطقة، وبت المنطقة تطلع للتبضع وعيونهم عليه. أما شقاوات من النوع الآخر اللي هم طردوا طبعا أما أو اعتقلوا، فهذول الشقاوات اللي هم أشبه ما يكونون بصعاليك، وتحديدا وجودهم يكون في البارات والملاهي وكثيري العراق. حسين أو حسن فالح هو من الناس اللي كان شقي أيضا في منطقته الريفية، شقي يحمي البنات، الشخص اللي يعتدي على عشيرته يعني يسيء له، رجل يتصرف بقوة، هو جسد طويل وشاب عشريني ويعني حامي. لكن هذه الخصلة وإن كانت جميلة لكن الناس يقرونها على أنها نوع من الاستهتار، شاب مخلص الثالث متوسط وعندما اجت الحرب العراقية الإيرانية قضاها كلها فرار وينسجن هواي، لكن كل هذه الأشياء لم تكسر عود حسن، بالعكس يعني كلما يمر بأزمة يخرج منها بقوة، لكن الناس عندما كانت تنظر له على أساس أنه حسن شخص لا يمكن أن يتزوج أو لا يمكن لعائلة أن تطيبته، يقول لك إحنا هذا شيء يخلف يعني شيء ربي، وهو رجل كثير المشاكل والعراك، لكن لو حسبت كل أفعاله وكل مشاكله كانت أفعال حق، لكن بالنتيجة الناس تنظر له، كل العوائل الآباء أولياء الأمور ينظرون إلى حسن وهو شخص فج ولا يمكن أن يفتح بيت. عانى حسن بأن يتزوج، عانى كثيرا عائلته كل ما يخطبوا لبنت يقولوا لهم آسفين جدا، حتى وصلوا إلى مرحلة أنه عندما يفتح الموضوع في أن يخطبوا لبنت كان يرفض، الأم ترفض والأب يرفض، يقول لا آسفين إحنا ما نقدر يعني ننزل ماء وجوهنا كل يوم وانت سمعتك سيئة. شنو اللي صار وغير نظرة الناس وعائلة ما باتجاه حسن؟

اللي صار انه حسن من ينزل اجازه طبعا هو يعني كما عرفت يعني من حكايه حسن هو انه هذا الشاب من يجي يخطئ مرات يعني يشعر بازمه اعتقد شباب في هذه الفتره فتره الثمانينيات سبب الحرب والشعور بانه الموت قريب من عندهم وهذه الغربه في الجبهات والقلق والاشتياق للعائله يخلي الكثير من شباب بالثمانينيات كانت تكب شارع الوطن ملاهي وبارات وش يسوي الحبيب من يجي بإجازة هم كنوع من الترويح عن نفسه وأيضا الخروج يحاول أن يصلح أو يبين للآخرين للناس بأنه أنا جيد فيقوم يحاول أن يقوم بأفعال خيرة لكن نظرة الناس بقت ثابتة على حسن بأنه هو شقي يحاول يقدم المساعدة وغيرها وغيرها ويفتر بالسوق لعل أمرأة تحتاج لعل فلان يحتاج لكن كل شيء اللي يسوي يمكن أن يثنى على فعله لكن عندما يصل الموضوع إلى أن يتقدم لعائلة يرفضه وطبعا أكو عوائل أكو مشاكل كثيرة عندهم واحد بالعائلة شرس أو واحد بالعائلة يتعاطى يسيء إلى سمعة خواته وإخوانه يسمونهم هذول العائلة باعتبار أنه عائلة منبوذة مع العلم هو فرد واحد بهم سيء حسن ما كان سيء يعني هي يعني اندفاعات الشباب واعتقاد بأنه هو الوحش الطيب أو الشق الطيب لكن اللي صار العكس يعني في نظرة الناس شنو اللي صار هذا حسن من يجيب إجازة فهم الموضوع أنه بقاء في هذه القرية الريفية في شمال البصرة بقاء مع أبناء عشيرته وغيره يمكن أن يسبب له مشاكل لأنه كنظرة اتجاهه يروحون يسيرون على مثل ما يقولون للسلف يقعدون يجتمعون في مضيف يروحون هو يحس نفسه غريب هاي الغربة خلته دائما من ينزل بإجازة وين يروح إلى العشار يروح يقعد بأحد البارات ويقعد يشرب ويجي متأخر وأحياناً يبات في أحد فنادق البصرة الرخيصة في يوم من الأيام أيضاً راح بإجازته بداية إجازته راح للعشار شارع الوطن تأخر كان عنده صديق نديم وكذا يقعدون سوا ويسولفون تأخر بقى بات في الفندق مع هذا الصديق وبعدين في اليوم الثاني صديق قال لا ابقى بات يمي وروح لأهلك في هذه الأثناء كانت أكو بنت اسمها بدرية هذه البنت بدرية كانت على علاقة بشاب من عشيرة أخرى ما طهية لأنه أكو خلافات قديمة وهي موجودة وإلى الآن الكثير من الخلافات العشائرية أو الخلافات الاجتماعية داخل أبناء العموم والمرات تؤسس إلى خراب عاطفي بين شخص يحب ابنيه بدرية عندما عرفت وحتى الشاب اللي يحبها عندما عرف من عشيرة أخرى بأنه الموضوع صعب جدا ومن المستحيل تزويجهم وحدثت مشاكل كثيرة وكادت أن تتسبب بمقتلة وغيرها ونار العشائر إذا اشتعلت مع الأسف عندنا ما تنطفئ بسرعة ويمكن أن تنطفئ بموت الولد بعد ما بيها مجال وأنا كثير من القصص حتى في المناطق الريفية في شمال البصرة وغربها وغيرها دائما عندهم هذا المغامرة وهي المغامرة مصيرها مخيف على البنية مخيف على سمعة البنت وعلى سمعة الولد والعشيرة وأيضا أنتم متعالجون الخطأ بخطأ رتبوا بصدفة ما ووساطات بنات يروحن من هذا المكان يا أبا إحنا نريد نهرب مع بعض إيش سوت بدرية هربت مع هذا الشاب اكتشفت العشيرة هروبها بدوا يتحركون باتجاه العشيرة الأخرى وصارت أيضا مشاكل لكن أنفار أو أفراد من الإخوان وأبناء العمومة اتجهوا إلى أماكن أخرى يعني هنا يظل في حيرة كل اللي يفكر به اللي هارب مع بنية في شمال البصرة يريد يتزوجها وهرب حبها وهربت وياه
يفكرون أنه دائما يروحون إلى أبعد منطقة أو أبعد محافظة من الممكن أن تكون الحلة أو تكون بغداد، لكنهم أخذوها مثل ما يقولون قصاصة. راحوا للعمارة وبلغوا الشرطة، وراحوا إلى يعني السماوة وبدوا يأخذونها محافظة محافظة وصولا إلى بغداد، ما رجعوا إلى البصرة. لكن اللي صار إنه حسن فالح مرات الأخطاء أخطاء الآخرين صب المصلحة واحد. لذلك نقول دائما تجري الأمور بأسبابها، ومن نراه سيء. وبهذه القصة في هذه الحكاية هو دائما أو الثيمة في هذه الحكاية أنه كل ما نتصور أنه استحالي سيكون أو ضرر، بضارة النافعة عند الآخرين هي تصب في مصلحته، وهذا ما حدث لحسن فالح.

اللي صار انه حسن طالع من شارع الوطن باتجاه قاصد الداكير يريد يركب بالجراج، يركب من الداكير يروح لشمال البصرة لأحد الأقضية الأهلة، وفي مزاج مخمور يعني. فهو بالجراج ينتظرون الباص صح قرنة قرنة ويمرون على القضاء اللي يريدونه ذهابا، يعني النقطة هي ابتداء من البصرة من الداكير جراج الداكير إلى القرنة، وينزلون في القضاء اللي هو سكنهم به أو سكن به. انتبه أكو سيارات أخرى تصيح عمارة عمارة وأكو عبرية بها، فهو يريد يدخل لجقارة، نزل من السيارة وظل يتمشى إلى أن تقبط السيارة مالته، فشاف صالون السيارة بإضاءة، وشاف هاي البنية هم ينتظرون تقبط سياراتهم. فانتبه إلى أنه هذه البنت، هاي بنت أقاربة يعني من عمومته، وهذا الشاب يعرفه من عشيرة أخرى وقاعد يمه ومتلثم الرجل بين حين وآخر، بس يعرفه زين. هو يعني قبل أيام عارف ولم يسمع بأنه هي زوجة أو خطبت، يعني تكاد أن تكون بتعمه، فمن الحرص والواجب أن يسأل. فدخل هما قاعد الرجل على الجامع يعني على الشباك، والنافذة مفتوحة، فسلم عليه السلام عليكم. ارتبكت البنية، ارتبك الرجل، انت شو تسوي هنا وانت ويا من وشنو؟ أسئلة بها ويعرفونه هو يعني شقي ودم حار. هذا الرجل دون أن يجاوب ايش سوى؟ ترك البنية وشرد من السيارة، ظلت البنية بعد بدت تبكي، قالت لي أنا أحبه وما أعطوني وانت تدري وغيرها ويرفضون. قال لها كافي، ركب السيارة، نزلها من السيارة الذاهبة إلى نيسان وأركبها في السيارة الذاهبة إلى قضاء القرنة، وبالتالي هم راح ينزلون في منطقة أو قضاء وسطي بين البصرة وقضاء القرنة.

هنا بالطريق يعني ما سألها أي سؤال. هي اللي بدت وهي تبكي قال لا تفشلينا قدام الناس، احنا بالسيارة وصوتك عالي ما نريد أي كلام. من ننزل وإحنا بالطريق نتحدث، وانت سوين راح توديني؟ أهلي إذا رحت لهم يقتلوني وأرجوك وأنا بشاربك. فقال لها إن شاء الله محمية واخذيها من عندي عاد. فعلا وصلوا ونزلوا يتمشون، طبعا في ناحية العفو هم مو قرى، في ناحية ناحية بالليل، هذا الحكي بالثمانينيات يعني الولد عمره يمكن 21 سنة، ويعرف دهاليز وبالليل وكلها نخيل، وممكن أن إذا رجل يمشي ويا حرمة يعني امرأة يعني ما حد يتساءل، لكن ظلام مو مثل الآن يعني يمكن إنارة وغيرها والشباب تبقى للصبح قاعدة، لا الأمر كان لا في يعني من عادة أهل الريف أنه على وقت يدخلون إلى بيوتهم عشاءهم على وقت، وبعد الصلاة تماما يقعدوا لهم ساعة ساعتين يتزاورون وينامون، كفيلكم الله يمكن ينامون بالعشرة إذا مو بـ11، يعني هذا سهران اللي بـ11 و12، مو مثل أبنائنا الآن يعني نهارهم ليل وليلهم نهار. ما وداها إلى أهلها، لا دخلها إلى بيتهم، استغرب والده وأمه قال لهم لا حد يحكي هذه القصة كذا وكذا، وشنو نسوي وليش جايبها إنه وليش ما جايب، قال لهم عرضنا هذا يعني البنت أخطأت بس هي تحب الولد والولد نحاسبه بشكل آخر. قال لي اشتعلت نار والحد الآن يعني ما حاسبين، لكن احنا خايفين من يعني زيادة اطلاق نار او مشاكل بين العشيرتين. واحدة من هذن اللي كانت تودي الرسالة وتجيب الرسالة الشفوية يعني، واللي نسقت لعملية الهروب وتوقيتاته، يبدو أنه وشت بها بنت أخرى وضغطوا عليها قالت لهم يا أبا فلان، صار عندهم علمهما أنه هذه هاربة مع هذا الشاب اللي من عشيرة أخرى. فقال لها استريحي عشوها حموها هي بمثابة دخيلة، راح لهم هو مكروه يعني عرفونه شقي ومشاكله كثيرة ويحتس الخمر وكارهين هذه الوشوم مخيفة على جسده وشكل هذه بشارب كث وجثة رياضية يعني هو قوي. المهم دخل لهم قال لهم أرجوكم نزلوا أسلحتكم، وتحديدا ترى بزمن صدام حسين يعني إطلاقة نار تجي محملة رفاق واعتقالات وحصر، ورغم هذا ماكو حصر للسلاح مصيبة. هو طبعا صدام حسين سلمهم أسلحة وقواهم، وبالتالي كان يقصيهم بطريقة تكتيكية على العكس من الآن، نصيح انفلات السلاح انفلات السلاح، وحد الآن ماكو أي إجراء. فدخلهم قال لهم يا بسمعوني، طبعا الوجوه بتضايق شنو هذا حتى يسمعوني والحل عندي. قال لهم شوفوا أنا كنت كذا وكذا وشرد الولد وما أعرف لحد الآن، يمكن فلان حتى لا يثير الضغائن وشرد ما نعرفه هاربه ويا البنية، أنتم تحققوا من هذا الأمر لكن تعهدوني ما تأذوها. قالوا له شلون وأنا جبتها والآن هي محمية والولد شرد ولو لازمة أقطعها. يا بس هذا حفظ ما وجوههم ملامح التقدير ونبرة الصوت تغيرت، وثاني شيء هاي نوع من الانكسار يعني والفضيحة. قال لهم شوفوا القضية، وإحنا والله يعني هذول ماكو شقاوات، أنا عندما قرأت على أفعالهم النبيلة نبيلة بشكل، يحمون أعراض أقربائهم وحتى أعراض جيرانهم، دائما تلقاهم شهمين إلى حد وكأنه يتلذذون أو عتم سعادة أن يقدم الخدمة للآخر ويرى على وجه الامتنان. هو عارف لكن هو مخطط في باله شنو البنت جميلة. سألهم كلامهم يا ذا هسه احنا ليش نكبر المشكلة، انتم يا ترى بعد عودة هاي البنية ورجعناها احنا الحمد لله، شاءت الصدفة انه انا القاها ورجعها، يا ترى انتم الحلول الزوجون البنية للشاب
أريتها يعني واضحة وبها القسم، يعني مو تقولون بأبي الفضل بيمين على بالقرآن بالإمام الحسين، شوفوا لكم طريقة لليمين الغليظ، فأرجوكم يعني قلونا شنو انتم راح تسوون. البنت عندي بخير وسلامة، وهم باتجاه كانوا يهربون إلى ميسم يعني للعمارة، فأنتم شنو الإجراء اللي كنتوا راح تسوونه الآن؟ البنية بتنا بحمانة مثل ما يقولون، لكن أرد أعرف وقدام الخير ينتحشون الكلام وأنا عندي رأي. قالوا لي قول رأيك، قالهم لا ما أقول رأي بعد رأيكم.

يا بحكوا وقلوا لنا شنو رايكم وبعدين اقول رايي. قول رايك يا حسن. قال لهم لا ما اقول. قالوا لا ما نزوج يا واحنا راح نحاسب. قال لهم تحاسبون من؟ تحاسبون الولد لانه فعل ذلك؟ اي نعم روح خيرين يروحون وتاخذون حقكم. قالوا اي لهذا الاجراء ما نريد نار. قالوا له انت منو اللي حتى تقول لنا ما صاير خير واذا سويت هذا الفضل؟ اكو هيك ناس يعني هي ليش تصير نيران دائما في شمال البصره؟ افعالهم وردود ورد افعالهم مشينه يعني من الممكن انه يقولون الخير يتحمل. يعني الكثير من الناس تروح لي ان تكون وسيط صلح وخير يسائلهم من قبل مجموعه من الشباب اساءه جارحه. واحيانا اذا ما كان الخير عند حلم وصبر لا يمكن شباب وياه ينفعلون عندما يسمعون وتصير نوب مشكله جديده. فالولد كان حليم رغم هو جسر وما يخاف حسن. قالوا له ما نزوجها وندز ناس خيرة ونحلها إن شاء الله بالتراضي. قال لهم زين. قالوا له يلا خلنا نسمع رأيك. قال سمعة البنية هسه

عمامها وبين العشائر الباقية، والحكي يعني راح يطول ويكثر ويؤول. أنا أطلب إيده، هنا أنا فضل ثاني وسريع. وهم ما أتزوج البنية إلا أن توافق، يعني بموافقتها. إذا البنت رفضت ما أتزوج. هذا حليم طلع يابا، ونحسم الموضوع الآن يابا، جزوا نساء خلي تتحدث مع البنت. فعلا الأم راحت وخواتها راحن وقريباتها راحت البيت حسن. فأنا لقوا البنية منهارة منفعلة، قالوا لي يا أبا القضية ترى حلت بهذا الشكل. وحسن تقدم لك، استغرب الأب زين غير يسأله ولد عمره 21 سنة يتخذ هيك قرار وعنده والد وعنده أم. قال أبو عرف بالموضوع، راح الحسن فورا قال له شنو هذا القرار اللي تتخذه أنت دون أن ترجع إلي أنا أبوك؟ قال له شوف يا والدي، أنا يعني لا أقدر أروح أتزوج من البصرة، هم يعتبرون البصرة يعني بيها مدنية، وبنت البصرة سافرة يعني بالثمانينات سافرات البنات كل المحجبات، وما أقدر ما أعرف لا هم لوننا ولا هم ثوبنا ولا يعني، وما حد يطيني. فهذه البنت مكسورة وتم تسمون شقي يعني شقل خير، نرد أتزوجها يعني على سنة الله ورسوله. اقتنع الأب لأنه شاف فعلا القضية يمكن أن الله سبحانه وتعالى سيرها بهذا الشكل، والموضوع لازم يحسم. الوقت متأخر يعني الليل تقريبا بالعشرة كذا. سألوا البنية، البنية عرفت أنه مصيرها مع هذا الحبيب مستحيل، وبقائها بدون زواج راح تتحول إلى عبدة وتهان من قبل إخوانها وزوجات إخوانها، ويمكن أن يعني يسيئون سمعة بتطوير الحكاية، وأنه يشككون بعفتها وأنها لم تكن باكر وغيرها، وقبل ما يودونها للفحص وغيرها جيبوا لها واحدة من القابلات بدل ما شو اسمه صحح الخطأ يمكن تخطأ أكثر. تمت الموافقة، وفعلا بهذه الظروف الصعبة البنية منكسرة وهاربة والتو عائدة إلى عائلتها عن طريق حسن، وملامح أو شكل اليأس واضح في حياته وفي تصورها، وحست أنه فعلا هو المنقذ. حسن أنقذها من العائلة، وحتى هذا المصير مصير الهروب إلى متى يعني؟ هذول العشائر ما عتهم بالتقادم تنتهي الأمور، لا بالتقادم، حتى لو تجيبين عشرة يكتلونك، وحتى لو الزواج هو زواج شرعي لكن هم يعتبرونها لوية ذراع. وافقت البنية، يعني حسن اللي عاش عمره خطيه يدق الأبواب يريد يعيش فرحته ولابس قاط ويما خطيبته، حتى طريقة خطوبته خطيقة، طريقة بدأت بمشكلة، والناس اللي حاضرة ناس متوترة، والأم لابسة دشداشتها الكودر يخطيها يعني لا جايبة، وخواتها كذلك. يعني أن يتحول القلق والحزن إلى مشروع فرح آني وسريع، هذا أمر غريب. الله يساعد الأعصاب، شلون تحملوها يعني تحديدا البنت وعائلتها وإخوانها وأبوها. فوافق الأب، عتهم بين الشيخ وسيد، إجا عقد في هذه الفترة، عقد هي واحد من عتهم هو وكيلها، وتمت عقد القران بين حسن وبدرية في هذا المساء الحزين والمساء المتوتر.

الأمور مشيت بخير. الشاب قال أنا بشوف أنا عقدت عليها واليوم هي زوجتي تبقى ببيتي وبينها وبين حدود الله معكم هاي تبقى ويا خواتي إلى حين أرتب وضعي وأتزوج زواج عرس يعني، بس أروح للدوام العسكري تأخذ إجازة مال زواج ونكمل هاي الفترة الباقية من إجازة نكمل بسرعة العقد وغيرها هاي الأمور حتى يطوني على أساسها إجازة زواج. فعلا وافقوا لأنه ليش حسن يخاف أنه هنا هي زوجته بس تروح إلى بيت أهلها يمكن تتجدد نار الحقد وبالتالي واحد من عتهم يغضب ويضربها ويقتلها. فقلهم لا وافقوا رجل متفضل. فعلا قاموا بالإجراءات بسرعة واكتمل الزواج بشكل القانوني والرسمي عند أهله وطلب من إخوانه أن يحمونها ويحافظون عليها. فعلا ضاح إلى وحدة العسكرية ومن حسن حظه أنه في هذه الفترة شاب عمره 21 سنة يعني والحرب نار والجبهة قائمة هنا من حسن حظه أنه كلش أخذ الإجازة إجازة الزواج وحدثت هجوم قوي واستشهد به هواي الكثير من الأشخاص اللي يعرفهم حتى أنه يمكن البطارية مالته أفنيت تماما يعني ما بقى بها أحد يعني مراتب وضباط. المهم تزوج حسن فالح اللي ملقب أبو شوارب من بدرية واللي شهدت بدرية أنها تعيش مع كائن طيب جدا لا يتناسب هذا الشكل الغاضب والملامح القاسية مع تصرفات النبيلة وأخلاقياته. أن يكون هذا الشرس صاحب ردود الأفعال القوية والانفعالية أن يساعدها في غسل مواعين يرفع عن كاهلها بعض التفاصيل يكون حنون يحاورها بلطف بدت تحترمه إلى حد كبير وبدت الأنثى شو تريد يعني هي يمكن هاي البنت تجربتها العاطفية مع ذاك الشاب يمكن أسمعها كلام نبيل ولطيف وهي جاي تسمع الآن من شخص هو زوجها وش تتذكر من عنده غير الخير. بعد مضي سنة من زواجها بدرية من حسن أنجبت ولد وبعدين بسنة أخرى أنجبت ولد ذكر آخر وأنثى ومن ثم ولد وأنثى ما شاء الله. وحسن بقى طيلة هذه الفترة من صارت عدة عائلة صار عدة التزام لكنها بدأت الحرب تنتهي بالثمانية وثمانين يعني عنده أطفال صغار. هنا انتهينا من الحرب العراقية الإيرانية وحسن يعيش في غرفة مع عائلته وبدأوا أولاده يكبرون يعني احتاجنا إلى غرفة أخرى. فشنو اللي يسوي المسكين انه هناك مساحات واسعة تعالوا ابني. فالرجل وبمساعدة الناس واهل زوجته وبدت القضية تنسي ما تتذكر ان العجائز احيانا ذن الثرثارات والفضوليات. فحسن حس انه هذا الموضوع بقاء في دائر ما دائر وعنده بنيات اثنين واولاد وجاي يكبرون والناس تحب يعني تشتر الأشياء السيئة أكيد راح يقولون هاي بنتها أو ابنها من يكبر وينتبه أنه ترى أمك يسمع يوم من الأيام لا عندهم انترنت قبل ولا قاعدين بس يعيدون الماضي ويسيئون لذاك والنسوان أيضا ملذتهن ومسرتهن وسلوان هو أن يعني يأكلن بلحم الناس. فعرف الموضوع أنه ذول إذا كبروا أبناءه فخليه يشرد يروح يشوف لمكان يعمل في البصرة ويشوف لمكان رخيص يأجره. هذا وراء ما تسرح بالبداية اللي سوا شنو قالوا له هاي أرض وابني وخلي نساعدك وأهل زوجته نساعدك. قالهم لا لا إذا تريد تساعدوني فعلا أنا إذا لقيت لي قطعة أرض كذا. الرجل شنو كان يشتغل اشتغل بالبداية في سايق يعني تريلة
وتطورت موضوعة سياقة السيارات الحمل أو الثقيلة إلى أن أراد أن يتعلم يعني كيف يقود سيارات الرافعات، لأنه عرف أنه هذا الشغل يجيب مو أي واحد يقدر له أو يمكن أن يعمل به ويدر فلوس. ففعلا تعرف على صديق علمه، هنا الأمور المادية تغيرت، وضعه جيد، بدأ يدخر المال واشترى له قطعة أرض صغيرة في البصرة، وساعدوا أيضا إخوانه وأعمامه وأهل زوجته، كانوا في حالة ميسورة، استطاع أن يبني له بيت والعمل وافر، نقل عائلته للعيش في البصرة.

هنا الأمور المادية جيدة وعنده بيت يشتغل يعني عايش به العفو وأولاده حوله. استمر في هذا العمل. إجى الحصار واستطاع أن يقاوم الحصار ومشاكل الحصار اللي إحنا عشناها بمرارة، لكن هو لا كان مصدر رزق جيد قياسا بالآخرين. لكن الأمور لا تسير دائما بخير، وهو رجل صاحب عصبية. في يوم من الأيام اختلف مع هذا الصديق وفي هذه الشركة اللي يعمل بيها شركة مقاولات هو يشتغل بيها سائق رافعة أو ما يسمى أحيانا يسوق السطحة هاي اللي تنقل سيارات. عندهم شركة مقاولات، اختلف وياهم صار خلاف ضربة هاي في نهاية التسعينيات، ضرب أحد الأشخاص فانسجن بعدها وطرد. بقى هنا بدت حرب الخليج ومشاكلها وعاشها بمرارة. هنا هسه وصل عمره تقريبا بال32 أكثر، بعد شاب. المهم دخلنا على اليمن أكثر والله من 32، دخلنا على الألفينات. هنا بال2000 اشتغل سائق سيارة حمل لشخص في الداكير ينقل حديد، هم رتب أموره في بداية الألفين. في ال2003 أيضا ترك العمل بسبب جسده القوي باقي متماسك وشواربه الكثة ويعني شكله القاسي. ولد صديق قال له هاي بعد السقوط، قال لي أقول لك يعني هذا الشغل ليش ما تشتغل وي أنا أخوي عندي يشتغل بالشركات الأمنية يعني دول البودغار يعني شركة أمنية من إجت بعد 2003 إجت شركات أمنية وكانوا يأخذون هاي يعني يأخذون الأجساد الضخمة فبه يقبلونك وأنت قوي وغيرها وملامحك. قال له والله إيش قد يدفعون يعني بال2003 ويقول له 5 أوراق هاي واي يعني كل جيد يعني هذا عمله مع النقل الحديد في الداكير يعني حسب الطلب ومشاوير قاسية وشمس وتعب. فقال له أوكي اشتغل فعلا في شركة بودغار ويطونه 5 أوراق ورتب بيته ووضعه ومتطلبات عائلته. هذا الصديق استمرت الأمور بشكل جيد بال2003 إلى 2008 هو يعمل في هذه هنا الشركات بال2008 2009 بعض الشركات إن يعني فككوها فبقى بلا عمل. قاعد يم صديقي يسولف قال له شلون وضعك؟ قال له والله كل سيء. فوراها بأيام إجا قال له لقيت لك عمل. شنو العمل؟ لقيت لك عمل مع مركز تجميل، امرأة مركز تجميل وابوها احد تجار البصرة ومركز تجميل كبير وابنية هي دكتوراه جيد جدا. راح قابلهم لقى القصر وقاعدين بفيلا كبيرة والتقى بالبنت قالت له انا اريدك يعني سائق لي لان انا عندي فوبيا من السياقة واحتاجك دائما وعندي سيارة بيك بدب القمارة ملكنا ننقل بها بضائع التجميل وحاجات وغيرها فأحتاجك في تنقلات وأنا عندي أيضا موزعة اللي أريدك توزع أيضا إضافة إلى عملك كسائق تكون موزع لبضائعنا. لأن الأمور تغيرت في 2009 و10 فعلا اشتغلوا إياها وهو نكوتي ويضحك وينقلها ويروحون إلى محافظات وإلى الحد اللي البنت طبعا كبيرة في السن يعني لم تتزوج وهي داخل على ال40. هنا أنا طلبت من عنده قالت له أنت يعني 40 لكن أنت وسيم وهاي شواربك ليش هيك مخليهن مخيفات يعني وإحنا عندنا زبائن. فقال لها والله بخدمتك شن المطلوب من عندي؟ قالت له شوي أطلق ذقنك وشوي خفيف وهاي بدايتها كانت جورجي يعني جورج شواربك ذب. قال لها والله صعب هذا وجهي صار له سنين شلون يعني؟ قالت له زين خففن شوي شوي شوي حتى نحتاد عليك. وفعلا بدأ هو في حالة ترف سيارة مبردة ومن يوصل وجبات أكل لطيفة وهي تعتني بيه وتحترمه. هي من عرض عليه الزواج. هنا أنا شنو أتزوج هاي المرة اللي هل معقولها يعتبر مركز تجميل وثرية جدا؟
فشافت بي شهامة وشافت بي ناس. زوجة عندما عزم الزواج وافق طبعا هو أن يتزوجها، وتزوجها بالسر بداية، والزوجة لا تدري، لكن يدر على الزوجة الأولى بالخير، وهي مستغربة من عمله الجديد وفرحانة به، ودائما يقدم لها هدايا ويكرم أبنائه، إلى حين وصل الأمر إلى أنه يبات يعني كافي كذب يومي، أنا رايح المحافظة الفلانية وأبقى اليومين، أنا رايح إلى مدري شنو. لا، قال ما حلوة، ليش أنا رجل أخاف من ما حلله الله؟ وثاني شيء هذه النعمة اللي عندنا إحنا. تخيلوا يا ناس أنه عرفت، وهذه المرأة التي عرفت نسيت أنه هو اللي حماها وحما عرضها وحما سمعتها، وهي اليوم أم أبنائها، قالت له طلقني. قال لها ليش أطلقه؟ أنا ما أجيش. قالت له لا تجين، وبين وطبعا عرفوا هم أولاد عم يعني قريبين من بعض، وعرفوا تعرفون من يعرف واحد من الزوج ثاني، ناس تؤيد وناس ترفض وصير مشاكل ومقولات و... فقال لها أوكي. راح عاش مع هذه البنت، لكن يطل مع بين حين وآخر على أبناء من بعيد، وما يجي يسوي مشكلة، ويرفض حتى الدعوة اللي رفعتها عليه اللي هي الطلاق، ومشاكل كثيرة حدثت. لكن سبحان الله، أن تصاب وحدة من بناته بمرض خبيث، بنية شابة صير بها مرض خبيث، ويعرفون بشكل يعني مرض خبيث في بداياتها والحمد لله. هنا أنا بعد لا يستدعون الأب، تعال شوف بنتك مريضة، وإحنا هو ما عليك جزلهم نقود وغيره. هذه الزوجة الثانية، شوف كانت نعمة للزوجة الأولى. مرات إحنا ننظر إلى هذا الأمر بشكل عكسي، يعني أكو أشياء نشوفها خطأ هي لصالحنا، لنعتبر أنه هو ما تزوج، منين يجيب هذه النقود، ومن اللي يبادر بأن يأخذ البنية ويطلعها خارج العراق؟ فعلا قامت الزوجة الثانية بأخذ البنت وبرفقة الأم أيضا الزوجة الأولى، وقالت لزوجها لا أبقى هنا، سافرت بها واستأصلوا الورم في بداياته، وأجرت لها عملية، وبقوا لفترة طويلة في لبنان، ورجعوا وأخذتها مرة أخرى للتأكد، وراجعت بها الأطباء إلى أن الحمد لله تماثلت إلى الشفاء، وهي السبب أيضا في دخول ابن حسن إلى كلية الصيدلة أهلية، دخلتها كلية أهلية وتدفع له أقساطها السنوية اللي هي تصل إلى 10 ملايين أو أقل، وبنت حياتهم وغيرتها، وإلى الحد اللي وصلت به الزوجة الثانية تطلب من حسن فالح أنه تقول له هذه البنت هي طيبة العشرة، فاجمعنا في بيت واحد، يعني مو كلنا احنا في بيت لكن قريبين حتى نتزاور. وعاش حسن فالح بين الزوجتين بسلام ومحبة، وهو الآن لو شاهدتوه حسن فالح ما يزال يحتفظ بهذه الوسامة، ويحتفظ بالجسد الرياضي، وإن شاب شاربه.

0: الله يوفق الجميع إن شاء الله، كل السامعين كل العراقيين بالخير، من عليهم باليسر والسعادة والصحة والرضا والتعامل مع كل المشاكل في الحياة بحكمة وتربي وصبر. حكايتنا انتهت، وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
4: بينما تشتعل أسواق الطاقة العالمية وتتجاوز أسعار البرميل عتبات قياسية نتيجة التوترات الجيوسياسية، يقف العراق ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك أمام مفارقة اقتصادية مؤلمة. ففي الوقت الذي حصلت فيه بغداد على استثناءات ذهبية من طهران لمرور ناقلاتها عبر هرمز الذي يمر عبره نحو 21 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 21% من استهلاك النفط العالمي، يجد العراق نفسه مكبلاً بأسطول متواضع لا يتجاوز 6 ناقلات صغيرة. هذا العجز اللوجستي بمثابة جدار يحول دون استثمار طفرة الأسعار، إذ تشير التقارير الاقتصادية الرصينة إلى أن تكاليف الشحن من البصرة قفزت بنسب تتراوح بين 200% إلى 400% عند الاعتماد على الشركات الأجنبية في أوقات الأزمات. هذا الارتفاع الجنوني في كلف الشحن وضع علامات استفهام كبرى حول الجدوى الاقتصادية لعمليات التصدير الحالية والفرق الشاسع بين التملك والاستئجار، وهو ما يفصله لنا الدكتور سامع بيد عميد كلية الإدارة الصناعية، الذي يسلط الضوء على لغة الأرقام الصادمة بين قيمة شراء الناقلات وكلفة استئجارها الشهرية.
5: تهديدات في مضيق هرمز، رفعت كلفة الشحن وكلفة النقل من $3 للبرميل إلى أكثر من $15 للبرميل الواحد، هذا يكلفنا تكاليف إضافية. وهنا نطرح السؤال، هو لماذا لم يملك العراق أسطول بحري قلل كثيرا من التكاليف؟ كلفة الشاحنة العملاقة اللي تحمل 2 مليون برميل كلفتها تصل إلى $6 مليون، بالشهر يكلفنا النقل أكثر من $180 مليون، بالسنة $2 مليار. هذه تكاليف نقل وشحن كبيرة جدا، كان بالإمكان أنه العراق شراء أسطول نقل بحري يعزز أمن الطاقة. كلفة شراء الناقلة العملاقة ما تجاوز $130 مليون، يعني خلال شهر أنت تكاليف اللي تدفعها مال شهر تقدر تشتري ناقلتين تكون ملك للعراق.
4: الأزمة لا تتوقف عند حدود الكلف المالية فحسب، الأزمة تمتد لتضرب العمق الاستراتيجي لأمن الطاقة العراقي. فغياب الأسطول الوطني يعني غياب المرونة في المناورة وقت الأزمات البحرية، وهو ما يجعل البحث عن بدائل وطرق تصدير برية ضرورة لا تقبل التأجيل، كما يرى الدكتور سجاد البصري الخبير النفطي الذي يستعرض أهمية تنويع مصادر التصدير بالتوازي مع بناء الأسطول البحري.
6: افتقارنا لناقلات نفط الخام أفقدنا عنصرين مهمة، أولا عوائد المتأتية من نقل النفط الخام، وثانيا هو استخدام هذه الناقلات كخزين عائم في البحار عند حدوث أزمة معينة. قضية التوجه لبناء أسطول لنقل النفط الخام في الاقتصاد العراقي قضية مهمة جدا، لكن يجب أن تكون بالتوازي مع تنويع منافذ التصدير. أن نخلق الاقتصاد العراقي بمنفذ وحيد للتصدير يعاني من أزمات سياسية وعسكرية متكررة يجعل العراق عرضة للأزمات الاقتصادية، وبالتالي وبالتالي يجب أن يكون الحل بإيجاد ناقلات لنقل النفط الخام العراقي بالتوازي مع إحياء مشاريع نقل النفط عبر الأردن وعبر سوريا وعبر تركيا. عملية شراء هذه الناقلات يتطلب وقت طويل، لكن الحلول السريعة هي إعادة التفاوض مع الجانب التركي ومع الجانب السوري لتلافي الضرر الكبير المتوقع أن يكون في الشهر الخامس أو في الشهر السادس من خلال إعادة تصدير النفط. أيضا ممكن أن نتفاوض مع إقليم كردستان لزيادة الكمية المصدرة عبر إقليم كردستان لتلافي الضرر المتوقع.
4: ومع تزايد الضغوط الاقتصادية تبرز الحاجة إلى حلول إسعافية عاجلة لاستثمار التسهيلات الممنوحة للعراق وتجاوز عقبة النقص في الناقلات العملاقة لضمان عدم ضياع العائدات المليارية التي تنتظرها الموازنة العامة. وهذا ما يؤكده الدكتور عدنان هادي رئيس قسم اقتصاديات النفط والغاز في كلية الإدارة الصناعية، متحدثا عن المسارات البديلة والحلول قصيرة وطويلة الأمد.
7: العراق حصل على سماحات مهمة من قبل الجمهورية الإسلامية لتصدير النفط العراقي، وكان بالإمكان استغلال هذه الفرصة والحصول على مكاسب مادية وأرباح عائدات عالية بسبب ارتفاع أسعار النفط، لكن العراق لا يمتلك ناقلات للنفط العراقي، وبالتالي أصبح البحث عن حلول. يجب أن تكون هناك حلول سريعة وحلول طويلة الأمد. الحلول السريعة هي نقل النفط بصهاريج النفط إلى كركوك والنقل إلى جيهان أو إلى ميناء بانياس، أما الحلول طويلة الأمد فهي إيجاد منافذ ومسارات لنقل النفط العراقي جديدة تعطي العراق مرونة أكبر في تصدير النفط العراقي.
4: لكن لماذا يبدو العراق عاجزاً عن التحرك بحرية في مياهه الإقليمية ومضيق هرمز؟ ولماذا يظل مرتهناً لشركات الشحن الأجنبية رغم أهمية موقعه الجغرافي؟ الإجابة تكمن في تفاصيل الواقع التشغيلي لشركة ناقلات النفط العراقية، والتي يوضحها الدكتور حسين الجزائري الموظف في شركة ناقلات النفط العراقية، كاشفا الأهمية الاستراتيجية لهرمز وتأثير غياب الأسطول الوطني على حصة العراق السوقية.
8: أغلاق المضيق سبب تدهور كبير في توقف إنتاج وتصدير النفط الخام العراقي نتيجة لاعتماد العراق على شركات الشحن الأجنبية في نقل نفطه الخام ومنتجاته، وعدم امتلاكه لأسطول متنوع من الناقلات المتخصصة لنقل النفط الخام العراقي. يعد مضيق هرمز الشريان الاستراتيجي للطاقة العالمية، الذي يمر من خلاله أكثر من 20 مليون برميل يومياً، يمثل حوالي 25 إلى 30% من التجارة العالمية النفطية المنقولة بحراً، كما يشكل نسبة 20% من استهلاك النفط ومنتجاته عالمياً. أيضاً يشكل 20% من تجارة الغاز المسال عالمياً. يتبين أهمية مضيق هرمز كنقطة قلب العالم حيث موقعها الاستراتيجي، بالإضافة إلى مضيق باب المندب يمثل الشريان الأساسي لإمدادات الطاقة العالمية.
4: يبقى السؤال ماثلا في أروقة صنع القرار الاقتصادي، إلى متى سيبقى النفط العراقي رهينا لتقلبات الشحن الدولي؟ إن بناء أسطول بحري قوي ضرورة سيادية لحماية قوت العراقيين من أمواج الأزمات المتلاطمة في مضيق هرمز وما وراءه. فحين تملك السفينة تملك قرارك، وتضمن وصول ثرواتك إلى موانئ العالم بسلام وبأقل التكاليف.
9: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
10: لراديو تايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
11: من مول بصرة تايمز سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
12: مزاج الناس جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.
13: نحييكم بأجمل التحايا وأصدق الدعوات في هذا الشهر الفضيل، شهر الخير والبركة، شهر رمضان الكريم. أهلا وسهلا بكل مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو تايمز سكوير وكل متابعي برامجنا المنوعة اللي تبث عبر الموجة 102.5 FM. هنطل عليكم داخل أروقة المول بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس. هذا البرنامج نستطلع به آراء الناس ووجهات نظرهم بكل موضوع يطرح. موضوع حلقتنا اليوم هو موضوع اجتماعي خفيف يمر علينا كلنا بدون استثناء، هو موضوع الضيف الثقيل. شنو يعني الضيف الثقيل؟ هل هو اللي يطول بالقعدة؟ لو اللي يجي بدون موعد؟ لو يمكن احنا تغيرنا وصارت قدرتنا على التحمل اقل من قبل؟ زمان كانت الزيارات جزء اساسي من حياتنا اليومية، والناس تدخل بيوت بعضها بدون تكلف، واليوم صار اغلبنا يفضل يدز رسالة قبل الزيارة ويمكن موعد محدد. خلونا نحكي بصراحة، هل تغيرت عاداتنا لو تغيرت ظروفنا؟ تعالوا نسمع وجهات النظر.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: شلون صحة؟
1: أهلا وسهلا حبيبي.
0: أم منو؟
1: أم محمد.
0: أهلا وسهلا بيش أم محمد. أم محمد اليوم نريد نسمع من عندك شنو تعريفك للضيف الثقيل؟ أكو ضيوف تدخل بيوتنا إحنا نقول عليها ضيف ثقيل وما نتحمل الصراحة، هل فعلا إحنا وصلنا إلى مرحلة ما نتحمل مثل قبل، ولا هو فعلا الضيف صار ضيف ثقيل يطول بقاعدته، وأكو في بعض الأحيان بتصرفاته اللي ما تنحمل، يعني 5 دقائق يقعد بس إحنا ما نجي نتحمل تصرفاته، فالضيف الثقيل من وجهة نظرك منو؟
1: والله شوفي، مرات يجي الضيف، يعني مرات الآن اليوم عندي مريض، تمام، هو يطول بالزيارة، صح لو لا، أو يجيك بدون موعد، أنا أريد أطلع، يجيك بدون موعد يطول بالزيارة، يعني يبقى قاعد، أو يجيك شخص أنا ما أتحمله، تمام، أنا هذا ما أتحمله، شلون راح أطيق إنه؟
0: شلون تتعاملين وياه إذا إجا ضيف وأنت فعلا ما تتحمليه؟
1: ما أتحمله يعني أجامله، يعني شو أسوي؟ أنا ما أتحمله بس أجاملنه.
0: تقدرين تنهين الزيارة مالته؟
1: لا ما أقدر، صعبة يعني زحمة، أو ما أطردني أقول له قوم اطلع، أنا أبقى أجامله.
0: يعني برأيك الثقل الضيف يتعلق بطول الزيارة ولا بطريقة التصرف؟ أكثر شيء اللي يزعجك أنت؟
1: اللي يزعجني هي المشكلة يجيك بدون موعد. يدق الباب، يعني يدق الباب يشيت عليك يدخل بدون موعد، بدون ما يقولش انا جاي. زين هاي شلون انا اطلع؟ مثلا انا يعني صادفتني مره جاي اطلع لابسه وجاني يدق الباب وقعد طول. زين هاي شلون بهاي الحاله؟
0: خب عرفتي شلون تتعاملين وياه؟
1: لا والله ضليت، يعني قلت لك اجاملنا، مضطر اجاملنا، يعني مجامله، بس انا او اطلع لي شغله انا ارد اروح، هو هنا أنا يقوم يطلع، يحس ويطلع.
0: تحاولين تبينين للضيف وتلمحين على انه انت عندك طلع.
1: اي أنا هو هيك يعني صايرة وياي هواية.
0: صايرة
1: هواية. أي أقوم ألبس ما أدري شنو، أنا والله راح أطلع أنا، هو يضطر يخليه يقوم.
0: زين واللي ينطيك الموعد وأنت عندك طلعة ضرورية؟
1: لا.
0: هنا تبلغين إنه أنا عندي طلعة ضرورية؟
1: بلغنا أو ألغي. هذا إذا ضيف عزيز علي لا ألغي. ألغي المواعيد كلها على موده. يعني إذا ضيف عزيز علي. بس إذا جاي شوية يقول لي مثلا أروح أنا وفشي لا عادي.
0: شنو الفرق بين الزيارات قبل وزيارات اليوم؟ قبل ما كان اكو موعد ونحدد موعد وننطي خبر ونخابر وندز مسج.
1: زيارات قبل تختلف، اهني لا اكو غيبة، لا فلان قال، هاي تجيك، هذا هيك وهذا هيك، بس يعني والله بس الاهل، بس الغيبة والنميمة. هسه كل شيء اختلف بعد.
0: اليوم ليش اغلب الناس تفضل الزيارة القصيرة؟ جاي نوصل الى مرحلة ما نتحمل الزيارة من الطول، وتخيلي انه هو طولت زيارته لا وفوقها بقى يمك بات. زين احنا بهاي الحاله شلون؟
1: والله انا من هان هسه قدامك اذا اروح ما ابقى لي 10 دقائق واقوم، ما اتحمل البيت اللي قاعده بي. انا اقول ما اعرف شنو السبب، ما ارتاح بالبيت او الناس هيك، ما اعرف يعني الناس تغيرت، اقول ما اعرف يعني السبب شنو.
0: انت شو تقولين، الظروف تغيرت ولا الناس ولا المجتمع؟
1: لا هي الناس ما تغيرت، اقول الوقت تغير، اي المجتمع تغير، يعني انا هيك اشوفها.
0: زين ليش بعض من الناس تحب تجي بدون موعد؟ شايفة هذا اللي يجي غفل؟
1: هاي مشكلة، هاي يجيش بدون غفل، هاي مشكلة. شلون؟ أنا مرات بوعد من الزيارة وما أفتح الباب.
0: حبيتها.
1: أشوفون هذا ما أفتح الباب، خليه يدق ويروح. طيب شو سوي؟ والله يعني ماكو طريقة طردينه، يدق يملي خليه يروح.
0: زين اللي يجي بدون موعد غفل بس على وجبة أكل، تخيلي.
1: يعني
0: شايفة هاي دخلت ويا دخلت الغداء ويا وجبة العشاء،
1: هاي صعبة يجي
0: تخبصين بي
1: بعد. هاي إذا جايك وما محضر أمورك، يعني أنا ما محضر أمور دقي جاتش خطاش، تسوي في هاي الحالة أكيد راح أطلب، ما محضر أموري. زين تنطيني موعد، والله ها أنا جيت هنا مريتكم شغلة، أنا ما نيت يجيكم بس مريت عليكم شغلة، ها شلون تعاملين وياه؟ ها مشكلة هاي، يعني ما أعرف.
0: زين احنا اذا نريد نقارن نفسنا اليوم مقارنه بالسنوات اللي فاتت، مقارنه بالايام زمان، ضغط الحياه ممكن والعمل هي خلت الناس انه تكون اقل تحمل للزيارات الطويله؟ وصلنا الى مرحله ما نتحمل انه واحد يقعد يطول ويانا بالزياره.
1: هي الناس تغيرت طبعا، والله حتى الاقارب، هي الناس تغيرت، قام واحد ما يتحمل الثاني، واحد ما يريد الثاني. هستي اليوم الاخو اذا يروح يزور اخوه ما يتحمل 10 دقائق 5 دقائق خلوه قام، يعني ما اعرف. هو قلت لك هي الناس تغيرت كلها. احنا قبل والله اتذكر انا احنا نروح عند بيت جيراننا نبقى يوم يومين نبات يمهم، اي والله نبات يمهم، ناكل يم هالقصف، القصف انا 88 ملحقه على القصف، نروح نبات يمهم، نقعد ناكل نشرب كله يمهم. هسه لا قلت لك هي الناس تغيرت، المجتمع تغير. اي مجتمعنا تغير.
0: شكرا لك حبيبتي، وشكرا لوجهة نظرك يا عيني. مع السلامة.

0: خلينا نتعرف بالأخ. مرحبا.
1: مرحب ست، الله يحفظك ويخليك. وياكم أحمد من البصرة. أهلا. ساكن بالمعقل.
0: يعني أبو منو؟
1: أنا أبو حسن.
0: أبو حسن، أهلا وسهلا بيك يا أبو حسن. أبو حسن، أريد نسولف اليوم على الضيف الثقيل. أكو ضيف ممكن يكون ثقيل بالنسبة إنه اللي طول بقاعدته هواي، وأكو ضيف لا، بسبب سلوكياته وتصرفاته لو يقعد له 5 دقائق إحنا نثاقل من عنده. أو في بعض الأحيان وصلنا إلى مرحلة إحنا إنه ضغط العمل والحياة والمسؤولية، وتحس إنه أنت ما عندك وقت إنه أنت تتفرغ لضيف ويقابلك. زين، ممكن حتى وصلنا إلى قلة تحمل مقارنة بأيام قبل. فريد نسمع من عندك وجهة نظرك وتعريفك الشخصي للضيف الثقيل.
1: احنا بالعادة العراقيين ما نثاقل من الضيف حقيقة، يعني بس اكو ناس بطبعهم، يعني انت مثل ما تفضلتي هو ضيف ثقيل، يعني بتصرفه بكلامه بسؤاله، شلون نقول، هو ما عنده حسن النية. يعني بالعادة الإنسان المفروض يجي، يعني قبل لا يجي للبيت احنا نقول مثل يتصل يا بي مثل فلان موجود اليوم، ما عندك شيء، ما عندك ارتباط، لأن بحكم احنا هسه بالعادة صارت ارتباطات وعندنا عوائل، فهذا أخذ من وقتنا، ومرات احنا الدوام مالتنا يعني نروح الصبح ونرجع ورا الظهر، فيبقى عندنا الوقت الراحة بين انه احنا نرتاح مثل مسواق البيت بين الأطفال. فقلت لك بكل الأحوال إحنا ما نثاقل من الضيف، بس نثاقل إذا كان الضيف هو نفسيته مو، خلينا نقول مو نظيفة. يعني يجي يقعد 100 هلبي، ما عندنا مشكلة نرحب به، إن كان يريد يتغدى يتعشى إيش كان ما عندنا، بس يعني نحب إنه الضيف بعيد عن هاي القضية، قضية يعني الأسئلة مراتك وأسئلة محرجة، يعني يسألها أو يستفز المقابل، أو شو نقول إحنا يعني نفس ما تفضلت إحنا ما نرتاح له. ليش ما نرتاح له؟ بحكم هاي السلوكيات اللي عنده، ولا احنا لا بالعكس.
0: شنو رايك بالضيف اللي يدخل بخصوصياتك وخصوصيات بيتك وعائلتك؟
1: والله ما احب هيك ضيف حقيقه، ما احب هيك ضيف انه يتدخل بالخصوصيات مال عائلتي. احب انه ضيف انه لان انا خصوصيات عندي وهو عنده خصوصيات، انا نفس ما انه احترم حريته. نعم. وما احب انه اتدخل بخصوصياته، المفروض هو يعاملني بنفس التعامل وتعامل اهل الاسلام على قولتهم المعامله بالمثل، يعني المفروض وهيك يعني
0: ضيف. تغيرت خصوصية العائلة مقارنة بأيام قبل؟
1: أكيد حاليا بالوقت الحاضر تغيرت خصوصية العوائل بحكم يعني هسه الانفتاح اللي صار حاليا بالوقت الحاضر. يعني احنا جاي نشوف على النت هواي عوائل، يعني مثل على التيك توك وبرامج ثانية خصوصياتها منتشرة على النت، يعني فشي غريب صراحة. يعني اللي ما أعرف التقنية أثرت بها، فسية بالوقت الحاضر أكيد التقنية أثرت بهاي الناس أنا أشوفها، وأكو عوائل لا بقت حافظة على خصوصياتها.
0: يعني حسب وجهة نظرك مواقع التواصل الاجتماعي ممكن خلت الناس تكون أقل زيارة وأكثر تواصل اللي عن طريقه أونلاين؟
1: بالضبط. إيه يعني حاليا مواقع
0: التواصل بما أنه المواقع التواصل الاجتماعي أخذت مساحة كبيرة بهذا الجانب، بس بقت الزيارات إيش قد ما تكون قليلة سبحانك يا ربي الها دور.
1: والله موصي بزيارة إنه الزيارة بين الأحباب إلها، يعني تقوي صلة الرحم، تقوي صلة المودة، إنه الإنسان يشوف نقول أحبابه ناسه إلها هاي دور أكيد. يعني حتى على قولتهم واحد نفسيا يرتاح، يعني أنا مثل إنسان أنا أشتاق لصديقي ابن عمي بعيد عني، خلينا نقول ببغداد، أنا من أخابره غير عن ما أشوفه ويجمي وأطلع أنا وياه، إلها دور يعني أكيد إلها دور نفسيا إلها دور تفرق. بس نقول انه حاليا التواصل الاجتماعي استخدامه بالطريقه الصحيحه انه خلينا نقول قلل هاي الفوارق، مثل هو اذا بعيد اقدر اسال عليه اتواصل وياه له دور. اي بس
0: ابو حسن، احنا اللي نعرفه واللي تربينا عليه واللي اعتادينا عليه واعتبرناه من ضمن عاداتنا اللي تربينا عليها، بالمقابل حتى آداب زيارة المريض احنا درسناها بالمدارس. زين، آداب زيارة المريض جاي نوصل الى مرحلة عندك مريض بالبيت ويجي لك ضيف ثقيل، بهاي الحالة شو رح تتعامل وياه؟
1: والله احنا هاي المشكلة يعني خلينا نقول جاي نعاني من عتها حاليا. يعني المفروض العدة مريض بالبيت، المريض اكو فد خلينا نقول اوقات للزيارة، لان هذا مريض وعنده فد حالات خاصة، يجوز ما يقدر يحكي، ما يقدر يسولف، ما يتحمل الصوت، المفروض هو الضيف هو حاسب هاي الحسابات. هسه احنا بالعادة من نريد نروح على مريض نتصل على اهله قبل كل شيء وناخذ من عندهم موعد. انا عندي واحد من الناس صديقي عزيز علي، يعني صار عنده حادث بالدوام وصار عنده كسر مضاعف برجله وعملية بلاتين، أنا يعني أتمنى يوميا أروح له بس ما أقدر حقيقة، يعني أتصل قبلها واخذ لي موعد واقول له يا ابا ترى يا ابا حجي ترى انا اقدر ذا اجيك نص ساعه، فوق نص ساعه ما اقدر اضل لي انا احسب حسابات لهذا الموضوع، لان شلون ما اشوفها بنفسي المفروض اشوفها بي، فاقدر هذا الظرف. المفروض هذا الشيء يصير يعني بالمجتمع، اكو ناس تقدر هذا الشيء حاليا بالمجتمع، واكو لا والله حاليا بالوقت الحاضر اكو ناس عندها عادات وتقاليد انه اذا ما تروحي لها يوميا وتبقين يما اقل شيء يم المريض ساعه يكون السولفين وياه ويسولف وياك ويتداول هاي الامور كلها بحيث تباوعين انه يم المريض صار له ساعتين. يعني انا هسه عندي
0: هذا الفضول بعض الاحيان نشك انه هذا معقوله فضول، انه انت قاعد تنتظر منو اللي يجي منو اللي يروح له منو يعني على قولتك ماكو حس النوايا او نظافه بالزياره.
1: لا لا لا لا هو بالنسبه لي يعتب علي، يعني انا اذا ما اروح له يوميا وهو مريض هو لا هو يزعل علي، اذا مثل انا اخذت لي خلينا نقول 3 ايام ورحت له لا انه بداخله انه عندك فتشي علي انت ليش ما جايني يا بتر انا افكر بيك انت مريض انا احسب حساباتك انت حتى تتعافى يحتاج لك وقت نقاهه.
0: هاي مي خالف من المريض يقدر وضعيه اللي يجي اللي يزوره، يعني مرات احنا الانسان وقت الشده وقت المرض يحتاج احبابه ناس اللي يحبهم قريبين عليه دائما زين، بس هي المشكله الضيف الثقيل اللي يجي على المريض واللي يقعد ينتظر هذا راح يجي له وهذا راح يروح له وهذا شنو جاب له وهذا شنو
1: هاي الصير صحيح. وحاليا احنا عندنا يعني مرات نقول مناسبات، مرات الواحد انسان يتخوف من المناسبات بحكم العوائل كلها تتجمع ويظل واحد اذا عنده عتبه ويا الثاني وواحد عنده سالفه ويا الثاني سبحان الله بهذا الوقت كلها تطلع، يعني اللي عنده عتبه حاشا اللي يريد يتعارك وياه تعارك وياه بالذات بالفاتحه جاي يصير يعني هاي يصير مشاكل يعني في الإنسان مرات ما يقدر صراحة يتخلص من أتنين باقية العادات والتقاليد باقية صعبة.
0: شكرا لك أبو حسن، شكرا لوقتك ورأيك، مع السلامة.

0: خلينا نتعرف بالأخوة. مرحبا.
1: الله يحفظك طول عمرك. هادي
0: أبو منو؟
1: هادي أبو زهراء.
0: أبو زهراء أهلا وسهلا. اسم حضرتك؟
2: إن شاء الله حسين أبو علي.
0: حسين أبو علي. هادي أبو زهراء. أبو زهراء وأبو علي أهلا وسهلا بيكم. إحنا اليوم نريد نسولف وياكم موضوع, طبعا هو موضوع إحنا نقول عليه سلس وخفيف ومار على الكل, اللي هو الضيف الثقيل. هو الموضوع خفيف بس الضيف ثقيل. زين, فنريد نسولف بهذا الموضوع. كل واحد يمر أو يدخل بيته ضيف ثقيل, والضيف الثقيل حسب وجهة نظركم كل واحد له في التعريف خاص للضيف الثقيل. فأريد أسمع من عندك أبو زهراء, الضيف الثقيل شو نقول عليه أنه هذا الضيف ثقيل وما تتحمله؟ من هو هذا؟
1: والله هو يعني أكثر شيء الفضولي.
0: الفضولي
1: يعني وعديم الإحساس. عديم الإحساس وفضولي ويكون يعني صراحة أكو ناس أنا أعرفهم جسرين أكثر من اللازم. يعني عنده جسارة, يعني من يحكيك يعني يعني شلون ماكو خطوط حمراء يعبر الخطوط الحمراء. انا هذا ما احبه. عندي اصدقاء هواي الشكل, يعني نبات حتى يحرجوني بالبيت بصراحه. يعني يحكي في مواضيع مو صحيحه صراحه. يعني حتى المواضيع اللي عندنا مثلا بالدائره, يعني انا بالنسبه لي بالطبابه المركز الطبي فوي, انا معاونه طبيب يدري بي حسين الابني, وهي شوية نظرها ضعيف يعني صراحة. فأنا أعينها يعني مثلا أخذها, يعني نوات هي تكضب برجائي أو تكضب حزامي أو يعني حتى تكضب إيدي, لأن هي يعني نظرها ضعيف لابنها. فالناس يعني قامت شو سمعتي شو أقول لك, ومع يعني معاشرة كصديقة كحبيبة أي. ف يعني وصلت حتى للمدير العام هاي يعني الكلام.
0: هذا اذا دخل بيتك وتدخل بهالخصوصيه هاي, زين هاي الخصوصيه
1: البنات قامت الشكليه بصراحه.
0: زين انت شلون تتعامل ويا هيج ضيف, ضيف انه يدخل بخصوصياتك ويسال يسالك اسئله فضوليه وممكن حتى يحرجك, هنا شلون تتعامل وياه؟
1: والمشكله انا يعني الناس ذول اللي يعني كانوا يسببون مشاكل بالبيت, يعني صراحه حضرتهم يعني حضرتهم بالنقال.
0: زين بالنقال حاولوا يوصلوا لك للبيت, يجون خطار هنا بهاي الحاله, شلون تتعامل وياهم؟ انت حضرتهم بس شلون تتعامل وياهم؟
1: بس بالدائره يعني اشوفهم يوميه. يعني
0: بعيدا عن الدائره ابو زهراء, انا اقصد على الضيف في حال اذا اجى لبيتك.
1: اذا اجى بيتي هاي
0: هذا الضيف الفضولي اللي يدخل بخصوصياتك, هنا انت تكون صريح وياه وتجاوبه على الاسئله ولا توقفه عند حده ولا شلون؟
1: هو لازم يوقف عند حده.
0: لازم
1: يوقف عند حده, يعني لازم انا اكون جريء وياه.
0: نعم.
1: ووقفه عند حده حتى لا يعني لا يخرب بيتي, يعني على الاقل لا يخرب بيتي يعني, والصفاء يعني صفاء الجو وعائلتي وزوجتي, يعني والهدوء اللي انا انعم بيه يعني وزوجتي, لان يعني هي متفاهمه وياي. بس هي وصلت مرحله فتره من فترات يعني قامت الشكليه تتصور عندي يعني فد يعني قلت شويه.
0: زين ابو زهراء, اذا نريد احنا نذكر قبل زيارات قبل اهاليتنا قبل, من كانوا يجون ما كان اكو تليفونات حتى انا انطي خبر ولا ادز مسج انه انا يابا اليوم انا يمك. زين مقارنه باليوم, زيارات قبل ولا اليوم انت شو تشوفها؟ منو اللي تحس بيها رغم انه هي الضيف يجي يكون تطول قعدته بس تحسه خفيف, قبل ولا هسه؟
1: لا قبل كانت الزيارات حلوه صراحه. اي حلوه يعني. هسه لا, هسه ما تعرف الناس. هسه الطفل اللي عمره 11 سنة 12 سنة يكون جسر, يعني عنده جسارة حتى على بيتك يعني.
0: لا.
1: قبل لا والله احنا جوارين كنا نقعد بيناتهم, يعني بصراحة نقعد بين احنا كنا جوارين بالعشار ساكنين, فعندنا جوارين اغلبهم بنات, يعني عندهم ولد اثنين وبقية ست بنات, فنقعد يعني بيناتهم. ما عندنا جسارة نبوع على البنات بس نسولف وياهن, يعني يسولفون يعني.
0: هسه ظليتوا تحسبون ألف حساب بالوقت الحالي إن تخاف؟
1: نخاف كلش يعني.
0: نعم.
1: نخاف حتى من أقرب الناس إلنا يعني صراحة. يعني حتى من أولاد العم أولاد.
0: نعم.
1: يعني نخاف لأن يعني الوضع تغير, وتعرفين هاي التكنولوجيا والإنترنت يعني شوية هم أكو ناس يسيء استخدامها.
0: نعم.
1: يعني خربت أولادنا بصراحة.
0: زين، هو أنت تقول الوضع تغير، المجتمع والإنسان هو نفسه تغير، ولا هي إحنا ظروف الحياة هي اللي تغيرت؟
1: ظروف الحياة تغيرت، الإنسان الإنسان هو نفسه، يعني أخلاقه نفسه، بس الظروف والتكنولوجيا والتطور
0: هي أثرت
1: الإنترنت هذا، أكو ناس قامت تسيء استخدامه يعني صراحة، مو كل الناس بس أكو ناس يعني شلون نقول فد 40-45% قامت تسيء استخدام الإنترنت، يعني إحنا ليش نخاف على أولادنا صراحة، لازم نتابعهم
0: أكيد، والمتابعة ضرورية. شكرا لك أبو زهراء، شكرا لوجهة نظرك يا عيني، مع السلامة.

0: رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير على الموجة 102.5 FM. خلينا نتعرف بشباب. مرحبا.
1: مرحبا. أني
0: اسم حضرتك؟
1: حيدر الكرار.
0: حيدر الكرار، أهلا وسهلا بك يا حيدر. مرحبا.
2: مرحبا.
0: اسم حضرتك؟
2: علي الأكبر.
0: علي الأكبر، مرحبا.
3: مرحبا.
0: اسم حضرتك؟
3: حسين.
0: حسين وحيدر وعلي الأكبر، أهلا وسهلا بكم. علي الأكبر، إحنا رح نشيل الأكبر، نبقي بس علي لأن زين ومن عندي رح أحفظ الاسم. فلا تطيني مركب. زين، حيدر وعلي وحسين، أهلا وسهلا بكم. إحنا اليوم نريد نسولف، طبعا أنتوا أخوان ولا أصدقاء؟
1: لا أخوان، ثلاثة.
0: متأكدين؟
1: متأكدين.
0: متأكدين، ماكو شبه، الحمد لله. إحنا رح نسولف بموضوع الضيف الثقيل. إذا إجاكم للبيت ضيف ثقيل، شون ممكن أنت تقول عليه هذا ضيف ثقيل وما تتحمله؟ شنو الصفات اللي تقدر تقول عليه هذا ضيف ثقيل وهذا خفيف؟
1: والله هي أول شغلة، الضيف هو مرحب بيه بكل وقت. إحنا يعني بعاداتنا وتقاليدنا إنه الضيف أول 3 أيام يتخلى على الرأس. الأمور طيبة. ورا الثلاث أيام بعد يصير بعد هو من أهل البيت، يعني لا نقوم نخدمك ولا أي شيء، حالك حال بالبيت الموجودين. بس يعني أكو ضيوف شوية مرات ممكن يمصخها، يدخل بالخصوصية مع العائلة، ممكن يطلب فوق اللي موجودة سفرضا على الأكل. خلينا نقول أكو ضيوف يشرطون أنا أريد كيت وكيت وكيت، فهاي واحدة من السلبيات المو حلوة. أي بالضبط. أي لأنه أنا بالله ما عندي إمكانية، شلون أوفر لك اللي أنت طالبه؟ ليش خليني موقف محرج؟ إذا بالبيت الأكل الموجودة أصبه لك، خليك على عين ورأس.
0: نعم.
1: هاي واحدة من الأشياء اللي هي بالضيف الثقيل على قولت.
0: نعم.
1: أكو بيهم ضيوف شنو يسوون مثلاً؟ مثلاً يقد يعيب على مثلاً ملابسك أو بيتك أو يعني أي ينتقد. زين أنت بهاي الحالة شو تسوي؟ هم ممكن تأخذها يعني بنظرة ثانية مني، يطلع أكيد فراح تقول عنه ثقيل أو فتش.
0: زين بهاي الحالة شلون تتعامل وياه؟ تتعامل وياه أنه أنا يلا أتحمله هو ساعتين وثلاثة ويروح، ولا لا أضطر أنه أجامل؟ لو في بعض الأحيان اللي يتدخل بالخصوصيات ما أكون صريح وياه، أنطي لأذن الطرش.
1: والله اللي قلتيني ثلاثة الصراحة. أي
0: ثلاثة
1: نتبعهن. ليش؟ لأنه هذا الضيف يعني إيش ما تسوي من حلوة هو مقابلك جاي يرد لك العكس. يعني ممكن تنطي الإذن الطرشة يبقى يحكي زين، تنطي مثلا عدم لا مبالاة بال يعني كلامه هم يطلع على سوالف ثانية. فكل حالات هو ثقيل على المعدة. يعني
0: ما أنت تفضل إنه ضيف ينطي موعد قبل لا يجي؟
1: والله رأيي إيه؟
0: لازم ينطي موعد.
1: اي يعني انه على الاقل يخابر يا با احنا جايينكم بفلان ساعه، كل الهلبي على الاقل واحد شوي يلملم غراض البيت اذا انطشر يرتب البيت
0: يلحق انه يرتب.
1: اي اكيد.
0: احنا نعرف بالزيارات خاصه زياره المريض، زياره المريض هي 5 دقائق احنا نقول عليها واجبه، زين اديها واروح. اكل بعض لا، زياره المريض يقعد، شاف هذا اللي يقعد ويبسط هنا. لا هاي ما سامعة بيها. يجيب ويا شوربة،
1: يجيب ويا شوربة ويجيب ويا أكل ويقعد يبسط يمك وعسد. هي شايفتها أنتي لو ما شايفتها؟
0: لا للأسف ما شايفتها، بردهة الرجال.
1: لا يمررش بيها إن شاء الله ولا يخلي أحد بمكان. بس هذا الشيء يعني صاير هواي عندنا كلش هواي. يعني أنا واحد من الناس هم يعني والدتي قبل فترة هم صار بيها يعني الله يكفيكم الشر، يعني صار عندها كسر بالحوض. فواحدة من عماتي يعني أمزير ما أكون فيديو، واحدة من عماتي جابت إلى وعلي طشت هالقدي. والله بيتروس ترى الشربة يا رأي عقل هذا، حتى بالمستشفى وزعت. فهذا الضيف هم يعني شوي ما يصير يسوي هيك شيء يعني الصراحة،
0: خاصة إذا ويا المريض.
1: أيوة ويا المريض، يعني كان هو مريض هو لازم أنه أنت أصلا تكون بعيد عنه حتى هو يتشافي.
0: نعم. أنت موظف حيدر ولا كاسب ولا طالب ولا شو؟
1: لا انا دوام يعني قطاع خاص.
0: قطع.
1: اي مبرمج تطبيقات ومواقع الكترونيه.
0: انت تخيل انه انت هسه عندك راتب وشايف اخر اسبوع اخر نقول 5 ايام ماكو راتب، ماكو مصرف بالبيت، ويجي لك واحد يبات يمك، هنا انا شو يصير بيك؟ شعورك يعني مر بهذا الشعور ولا لا؟
1: والله ما أعرف، بس مو بآخر 5 أيام، بأول 5 أيام. والله أول 5 أيام من الشهر وأنا متزوج وشوية يعني قاعد بيت وحدي، فهواي مسؤوليات.
0: بس مي خالفه اول 5 ايام انت موجود عندك
1: يجيني ورا ال 5 ايام اللي تخلص يعني انا اعزمهم قبل لا يخلص الراتب تعالوا ما حد يجي والله هذول اخواني ذو اثنين مسيليهم اقول لهم تعالوا قبل لا يخلص الراتب ما يجون من يخلص
0: يجون ورا الراتب زين بهاي الحاله شلون تتعامل مثل هيج ضيف اللي يجيك ويدري انه الموظف هي امكانيته زين وهو يعني يثقل عليك بهالموضوع هذا شلون تتعامل وياه
1: والله هو التعامل وياه راح يكون يعني اكيد طبيعي انه الموجود بالبيت راح ينصاب له بالنهايه بس انه هو

0: وبالتالي انا حبلغ اذا كان يعني قريب علي، فراح اقول له يا ابني الاوادم اتجهت بوقت غلط. اما اذا كان مثلا ضيف يعني ما معروف، لا لازم اتقبله واتحمله بس فترة الجاية مالته، وراها بعد يعني ما اكررها مستحيل.
1: حتى لو يراس لك للجو
0: ماكو مستعد تليفون الطي صامت بعد.
1: ماشي يا عيني، شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا. يا هلا ومرحبا.
0: ام منو؟
1: ام حيدر.
0: ام حيدر اهلا وسهلا بيك ام حيدر. ام حيدر، حلقتنا لليوم برنامج مزاج الناس، وحابين نسمع رايك ووجهه نظرك على الضيف الثقيل. منو هذا الضيف الثقيل؟
1: رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله، ان شاء الله صحه وسلامه. والضيف الثقيل يعني مثل يدخل روحه باشياء.
0: مر عليك شي ضيف؟
1: اي مر علي. اي مرين علي.
0: شو تتعاملين وياه؟
1: اتعامل وياه يعني حسن النيه، صح لهم وصح، وانا اخذ اطي واخذ.
0: قاعدين تجاملينه؟ تضطرين تجاملين؟
1: طبعا اجاملي.
0: زين، الضيف الثقيل اللي انت هسه شخصتيه، الفضولي اللي يدخل بخصوصيات العائله، بهاي الحاله هسه مشيناها اول مره، قعد له ساعه بس ضايقنا،
1: ثانيين الحق ما يطلع، هسه يقوم هسه يقوم ما يقوم، لزقه ولزق.
0: زين، تحسسينه تنطينا شويه تدهربين؟ احنا شايفين نقول مرات ندهر
1: ندب حكايه عليه.
2: ايه عندنا طلعه،
1: ايه عندنا طلعه، ايه وهي هاي صارت بينا مره، جونا خطار واحنا نريد نطلع واللزقه لزقه.
0: احنا مرات نبدل قدامه على مود تحس على روحك.
1: مبدلين وما كانوا موجودين. وظلوا 12 بالليل وبعد ما طلعني.
0: وهاي انتم مبدلين وما حس؟
1: لا ما طلعني.
0: زين، هسه هاي هنا بالمره الثانيه اذا يريد يجي.
1: لا بعد افتهمنا الوضع، بعد اذا اريد يجي ذيك الساعه بعد هاي.
0: شنو الفرق بين زيارات قبل وزيارات هسه؟
1: لا قبل وين احسن من هسه.
0: شلون؟ من اي ناحيه
1: غيرت؟ قبل كانت الناس فقره على افطارتهم، هسه كل من اختلف، واحد ما يحن على الثاني، مو مثل قبل. قبل كنا جار يدخل على جار، هسه تخافين تمشين بالشارع اصلا تخافين. والله مو مثل
0: عادات الزيارة وآداب الزيارة، آداب الزيارة اللي احنا تربينا عليها واللي حتى درسناها بالكتب. زين، انه ابسط شيء آداب زيارة المريض،
1: يعني سمت الواحد مريض وترحيله ما يصير يظلين عنده ساعة لو ساعتين، صح لو مصاب، خاصة يعني مستشفى ولا بيت، يظلين يما ربع ساعة تتحمدي له السلامة، تودي له الواجب وترجعين للبيت، لان هو مريض هو تعبان، وظلين يمي راح يتعب الزايد.
0: ليش وصلنا إلى مرحلة إنه ما جاي نتحمل الزيارات الطويلة؟
1: طبعاً بعد الإنسان مو مثل قبل، الإنسان كل ما يكبر بالعمر ما تتحمل، صح لو مو صح، مو مثل يعني مثل بعمر الشباب هاي بعد.
0: زين، ليش بعض الناس تحب تجي بدون موعد؟ شايفة هذا إحنا نقول يجي يشفت علينا بدون موعد؟ هاي صايرة عندكم؟
1: هاي صايرة، دائماً تصير.
0: واللي هذا اللي يجيش قريب قريب متوحة. قريب متوحة. الأكل
1: مو زين واللي زين صح لو مو صح، وبيوتنا مفتوحة كلها مضايف مفتوحة، الزين واللي مو زين.
0: وتستقبلونه عادي بكل رحابة؟
1: طبعا طبعا بكل رحابة الصدر، نحمد الله والشكر.
0: تخيلي اللي يجيش ويا نهاية الراتب نهاية الشهر وبعدش ما مستلم،
1: اللي موجود ياكل وياني،
0: ما تنخبصين بي؟
1: لا لا لا لا بالعكس،
0: ما يصير اكو تكلف بالموضوع؟
1: لا لا لا بالعكس، شنو الموجود بالبيت ياكل، ما عاجبه هذا الموجود
2: على قولتش، ما عاجبه هذا،
1: ما عاجبه هذا الموجود.
0: زي احنا مرات ما نقول ادري انت موظف وانا موظفه، وتدري انه راتب مانكو.
1: الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر، انت لو هسه تاكلين خبزه وطماطيه ومرتاحه نعمه،
2: صح
1: صح لو مو صح؟
2: اكيد.
0: انت ربت اسره يعني.

0: مارني لازم تتحملين يعني ما تقدرين يعني تسوين وجهك قباله انما هذا خطار
1: نعم
0: من يروح تحشيني
2: حبيت
1: صريحه اذا
2: زين لو اجى ضيف ثقيل نرجع نقول نتحمله ولا نجامله ولا نصارحه
0: لا انا ما اصارح اجامله
1: تجامله
0: اي لا ما اصارح لان الصراحه راح تاذيه ويجوز يسمعني حكايه ومن عندي حكايه فما اقدر عدل وما عدل
1: نعم أي. بس ورا ما يطلع
0: ورا ما يطلع بعد ما ادري
2: لا الامور كلها تتغير
0: لا لا احنا عندنا
2: احنا شعب مجامل احنا شعب مجامل
0: اي طبعا مجاملين احنا اي مجاملين احنا اي كل مكان
2: والمشكله ما تعرفين هذا يحبك وهذا
0: ما يحبني
2: عافيه ليش لان احنا شعب مجاملين يعني واحد يجامل الثاني المصداقيه وين ما ندري
0: الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر وحتى لو يجيش واحد ثقيل وهي واحد لازم تتحملين اي لان يعني هذا جاي لش خطار فما تقدرين تطرديني صح لهم وصح وأنا ما يجوا لي الثقيلين يعني كلهم من عندي وبيه وأحبهم أموت عليهم
2: الحمد لله إذا منك وبيك نقول عليهم حتى لو
0: هم أحبهم حتى الثقلة على قلبي هم أحبهم
2: بس المشكلة ورا ما يطلع الله يعينه حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك مع السلامة

0: مرحبا.
1: مرحبا قبو حبيبي.
0: أم منو؟
1: أم رقية.
0: أهلا وسهلا بيك أم رقية. أم رقية شو أنت تعاملين ويا الضيف الثقيل مو الخفيف؟ الخفيف على حب الله متعاملين وياه. ثقيل شو نتعامل وياه؟
1: والله حتى الثقيل تتعامليني وياهم على حب الله. أنا قلت شلون؟ لأنه أكيد راح يجيش من أقربائك، ما راح تراوين الوجه الثقيل علي. تمام، يقول لك انا سوي زين واجيتك وكزياره صح مو صحيح، خما تروحي تراوين الوجه الثقيل، راح يشيل بخاطره هو.
0: الثقيل من هو من وجهه نظرك؟ شنو الصفه اللي يمتلكها بحيث ميزتيه عن الضيف الخفيف؟
1: ثقيل مثل ما تفضلت توها الوالده اللي قالت مثلا احنا نريد نطلع هو قاعد ويشوف نحن مبدين وكذا، يعني ما يحس على روحه. اي مثلا تحسسين انت بكلام وهم ما عنده احساس، هذا الضيف الثقيل.
0: هو فعلا قد يكون بعض الاحيان احنا الاشخاص نقراهم فعلا هو قاصد القعده وما عنده احساس، ولا هو يحس؟
1: لا، لان لا تقولين احس ولا ما عنده احساس، هاي شخصيته هو، شخصيته هو ضيف ثقيل،
0: يحسب حساب الكروه. انا قلت
1: يحسب حساب الكروه ويحسب حساب هو جاي، لا تنسين هاي يحسب حساب، يقول لك انا جيت كزياره لكم.
0: نعم.
1: تحسبونها زياره لكم وانا جاي لكم.
0: نعم.
1: انتم شنو تحسبونها؟ حسبوا ضيف ثقيل ضيف خفيف، انا المهم اليوم اديت واجب وجيت لكم صحيح.
0: نعم.
1: اي تتحملين
0: الضيف الفضولي اللي يتدخل بخصوصيات عائلتك شو انت تتعاملين وياه؟ تصارحينه تنطيها من قدام اللي قدام يا بلا تتدخل زين، ولا مضطره انه انطي الاذن الطرش؟
1: لا الضيف الفضولي جاوبه اي ليش انطي الاذن الطرش؟ ساكت عن الحق شيطان اخرس، فضولي هو انا اجاوبه.
0: يتدخل خصوصياتك العائليه عادي؟
1: اجاوبه كل شيء الى حد.
0: اذا نقول بعض الاحيان اذا نريد نقارن بين عادات زيارات قبل وعادات زيارات اليوم، اليوم لازم ننطي موعد ولازم نخابر ولازم نمسج ولازم ولازم، مقارنه بايام قبل اللي ما كان اكو تليفونات.
1: قبل ماكو تليفونات، قبل ماكو تواصل، مثلا يخابر اخويا على اخوه، مثلا خالي يخابر على امي يقول لها انا راح اجي، لا يجي اليوم يدق الباب ويشيد. اليوم شنو؟ كل شيء تطور، تليفون اكو، تواصل اجي اكو، انا راح اجي مثلا اتفطر اتغدى يمكم، صح لو مو صحيح؟ هذا الضيف اللي خاب.
0: بما انه انت تقولين احنا ماكو ضيف يعني غريب منكم وبيكم، تنتظرين لازم من عندها موعد ينطي خبر لو عادي؟
1: والله عادي. والله عادي، احنا نحب الخطاب ان كان ثقيل وان كان خفيف.
0: قاعده ويا عيال ولا وحدك؟
1: بيتي لوحدي.
0: بيتي
1: لوحدي، نعم الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: انا اوه نعمه.
0: تنخبصين من يجي الخطاب؟
1: اكيد انخبص، امد له السفره منا لهنا على مود ما يطلع ويحكي بظهري.
0: على قولتش لازم يطلع راضي. ضغط الحياة والعمل ممكن هي خلت الناس تكون أقل تحمل للزيارات الطويلة؟
1: لا ما له دخل هذا الشيء بهذا الشيء، اليوم الإنسان يجي يزورك ما يهمه لا شغل ولا عمل، كل الناس كانت عندها قبل شغل ما لها غرض.
0: بس مرات أنت مثلا مضغوطة، مثلا أنت موظفة ومضغوطة بالعمل وعندك مسؤولية الأولاد والبيت ويجي لك ضيف بطريقة فجائية هاي وطولت الزيارة مالته هنا، ما تنزعجين؟
1: طبعا اذا انت اليوم تجين تعبانه من دوام فاكيد راح تنزعجين، مثلا تتحملينه يوم يومين.
0: هل سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ حتكون بس يومين ترى.
1: اكيد يعني هي هاي صراحه. نعم. اتحملي يوم يومين واجوز بالاكثر يومين، لان احنا كل احنا موظفين وعندنا شغل صح.
0: زياره المريض واجبه والكل احنا ندري بهاي الزياره، بعض الاحيان عندنا مريض ويجي واحد يقعد، بس قاعدته ما تحسين بيها انه من باب مريض وجاي يتحمد السلامه، تحسين بيها غايات معينه، هذا شو راح تتعاملين وياه وانت عندك مريض؟
1: شو تسوي له؟ انا بدي اسال الناس شو تسوي له هذا، بس قولوا لي. هسه احنا هواي عندنا مرضى.
0: نعم.
1: نروح انا والوالده، نروح انا واخوتي اختي، تقريبا نفضل قاعدين شويه من نحمد على السلامه ونرجع، ما نظل لامبات ولا فرشي.
0: زين عاداتنا هي اللي تغيرت ولا ظروف الحياة هي اللي تغيرت ولا البشر نفسه تغير؟
1: البشر تغير، الدنيا هي ما هي والعادات هي ما هي، بس البشر تغير كل شيء.
0: خصوصيات العائلة تغيرت مقارنة بالماضي؟
1: طبعا هواي.
0: السوشيال ميديا أثر على الزيارات وأثر على هواي تفاصيل.
1: هسه الأخو ما قام يذكر أخته، الأخت ما قامت تذكر أختها، شنو عندها ما عندها، كل شيء تغيرت هسه مو مثل قبل. قبل على الفطرة، هسه ماكو فطرة، هسه كل شيء تعلم، حتى الجاهل يتعلم، ماكو فطرة هسه بعد.
0: قبل كان احنا نقول عليهم هذا الجيل الطيبين، كانت حتى عندهم حس ها عندهم حسن النوايا حتى بزيارتك. انا اليوم ازور مريض فعلا ازور مريض ادي واجب واطلع لا هسه ممكن زياره المريض اقعد اريد اشوف منو اللي يجي له منو اللي يجيب له منو اللي يحط له منو اللي يدخل له منو يتحمل له السلامه. شايفه هاي يعني ماكو بيها نوع من حسن النوايا؟
1: صحيح.
0: هاي مره عليك ولا لا؟
1: طبعا مره هواي مره علي هاي الاشياء.
0: احنا نقول الله يعيننا ها. حبيبه قلبي شكرا لك ولوقتك مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا حبيبتي.
0: اسم حضرتك؟
1: ساره.
0: اهلا وسهلا بك يا ساره. ساره، اذا اجتك صديقه وتحسين بها انه هي صديقه ثقيله بزيارتها، شلون تتعاملين وياها؟
1: طبعا بالنسبه للصديقه الثقيله اتحملها نفس ما اتحمل صديقتي اللي احبها واللي قريبه علي، لانه ما اقدر مهما تكون هي صديقه سواء قريبه عليك او بعيده عنك راح تتحملين، لان ما تقدرين تكسرين بخاطرها. يجوز هي تحبني بس انا ما احبها، يجوز هي مثلا تحب تقعد يمي بس انا ما احب اقعد يمها، فراح اتحملها نفس ما اتحمل البقيه اكيد.
0: شلون تميزين الضيف الثقيل من الضيف الخفيف؟
1: والله بالنسبة لي أنا ما صادفت وياي يعني ضيف ثقيل أو خفيف، لأنه أنا مثل ما تقولين اجتماعية، يعني أستقبل الجميع نفس الوقت، فما يعني ما مصادفة بي بس مرة واحدة بعمري بالجامعة إنه شخص يعني أحسه ثقيل علي، ما أحب أرتاح يمه ولا أحب أحكي سالفتي أو أضحك يمه، تحسي لأنه هو يباولك بغير نظرة.
0: اللي يدخل بيتك، أي ضيف يدخل بيتك،
1: نعم،
0: بحيث انه هذا تحسين انه على قولتك ما ترتاحي له، بس في بعض الاحيان احنا الضيف الثقيل يا اما اللي يطول بقعدته وانت عندك التزامات معينه، او يا اما من خلال تصرفاته وسلوكياته تقدرين تميزين انه هذا ثقيل. فاكثر شيء يزعجك بالضيف منو؟
1: الشخص اللي ما يحس على نفسه، انه يعني لابد انه بعض الايام يجي شخص يعني صدفه او على فطور او على غدا او على ريوق او يدربك انه انت راح تطلعين، ويعني يحشر نفسه بالطلعة، أكيد يعني راح تتاقلين من عنده وانتي ما حاسبة حسابك، أو عندك فد موضوع مهم يجي يحشر نفسه بأشياء ما تخصه، فأكيد حسين أنه هذا الشخص حشري وبنفس الوقت ثقيل ما تتحملينه. فيعني يعني هاي الموضوع فد كلش كلش مو حلو يعني بالإنسان،
2: بس يدرب نفسه.
1: نعم، يدرب نفسه يعني أنه هو يعني يدري الناس إن ما تطيقه ما تتحمله.
0: بس انتي بالحالتين متحمل الضيفين،
1: تحملت أكيد تتحملينه، لأنه أجل ما سودين وجهك قدام او يقولون انه فلانه ما تحملتني دقيقه او دقيقتين.
0: زين، برايك انت يعني انت موظفه ولا شنو؟
1: موظفه.
0: برايك يعني الوظيفه والعمل والضغط الحياه هي اللي بدات تخلي الناس اقل تحمل للضيف، خاصه زياراته طويله بالقعده؟ يعني
1: بالنسبه للدوام ما راح يمنعك ابد، الدوام ما يوقف بوجهك، يجوز يعني مثلا نفترض انه انت تعبانه يوم او يومين، بس إجالك ضيف راح تتحملينه على قد الساعات اللي انت فتره استراحتك بيها، بس اذا انت مثلا ما تقدرين لا اكيد ما اتحمله انا، تعرفين انت الدوام بهذا الوقت صعب، كل شيء صعب، وخاصه يعني البشر ما يتحمل، مو كل شيء يتحمله، خاصه يعني الناس اللي نفترض انه داخل عيال او يعني عندها اسره، فاكيد ما راح تتحمل.
0: يوم واحد راضي يجي لك زين وانت عندك فد التزام معين او طلعه، تعتذرين ولا مضطرة تقليله أهلا وسهلا؟
1: لا أقول أهلا وسهلا، طلعة مو مهمة.
0: إذا عندك التزام معين؟
1: أي نعم، حتى لو عندي التزام أو عندي فد موضوع أو زيارة مريض ما راح يعني أطرد خطار، مستحيل.
0: ما أجلتي موعد أحد الخطار الضيوف؟ يعني لا تجي هسه فد ساعتي ممكن أكون متواجدة بالبيت، مرات إحنا تصدف يعني.
1: لا أبدا أبدا ما صادفت هاي هيش، لأنه مهما يكون هو خطار ضيف، والخطار مرات يجيش حتى لو هو ثقيل، يجوز الضحكة والسالفة هي شوية تحلي القاعدة، ممكن يعني.
0: منو اللي الحق بتحديد موعد الزيارة، صاحب البيت ولا اللي يريد يجي يزور؟
1: لا أكيد اللي يجي يزور، صاحب البيت يجوز هو قاعد ببيته، أكيد اللي يجي يزور، أي أكيد. يعني هسه إحنا نفترض إنه اليوم طالعين للتايم، بعد ما أعرف من اللي يجي للبيت ما أجي، أكيد هو لازم يتصل مهما يكون، تعرفين التواصل الاجتماعي موجود، فأكيد يعني الواتساب أو على الخط، يعني مجرد هو اتصال فلان أنت وين بالبيت أو خارج البيت راح نجي نزورك، موجودين ما موجودين بعد يعتذر له، صح عذر موجود.
0: الضيافة الزايدة ممكن تخلي الضيف يتمادى بالبقاء؟
1: أي نعم، مرات إنه أنتي بتعرفين البصرة أهل الكرم، بعد إذا فرشوا السفرة يفرشونها، صح. فإحنا من نوع يعني عائلتنا إحنا من نوع يعني الضيف عندنا كريم لازم مكرم، أي حال الإنسان المقدس هيك أي أقول، فأكيد يعني إحنا
0: تنخبصون بي
1: كلش كلش أكثر ما تتصورين، يعني كلش.
0: أنا ممكن الضيف يتمادى بالبقاء، يقول لك يلا اليوم خوش غدا خل أبقى على العشاء،
1: يجوز أبقى على العشاء، يجوز أبات عندهم، يجوز يتعود عليك كل فترة يجي، أو أروح لفلان بيت أرتاح بيه.
0: لا شايفة هاي في بعض الأحيان من يخلص الراتب مالته زين، أكو بعض الوزارات تنطي الرواتب على وقت فيخلص على وقت،
1: صحيح.
0: فشي يقول لك آه نعم يا سو غدائي هناك اي والعشاء ببيت فلان ووفر الى ان يستلم الراتب
2: وفر المصحية
0: حبايب شكرا لكم ولوقتكم يا عيني مع السلامه

0: على نختم حلقة اليوم. تبقى الزيارة هي صلة رحم ومودة بين الناس، بس بنفس الوقت لازم يكون أكو احترام للوقت وخصوصية أهل البيت. إلى هنا وتنتهي حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.
3: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: يضخ مضيق هرمز يومياً ما نسبته 20% من إجمالي إمدادات النفط العالمية، أي ما يعادل 21 مليون برميل من النفط الخام، إضافة إلى 2 مليون برميل من الغاز الطبيعي المسال. هذا الشريان الحيوي للطاقة العالمية متوقف الآن عن العمل أمام الناقلات، بينما يقف العراق في مقدمة المتضررين من هذا الغلق. فالبلد الذي يعتمد في تمويل موازنته العام على صادرات نفطية تشكل 95% من إجمالي إيراداته، يجد نفسه اليوم بلا منفذ بحري بديل وبلا خطة طوارئ واضحة. والمشكلة لا تقتصر على توقف التصدير الحالي فحسب، بل تمتد إلى ما بعد انفراج الأزمة. إذ تؤكد بيانات القطاع النفطي أن إعادة تشغيل الحقول الجنوبية بطاقتها الكاملة عملية لوجستية معقدة تحتاج إلى فترة زمنية تتراوح بين 4 أشهر إلى 6. وسط هذا المشهد المعقد تبرز أسئلة قانونية حول شرعية غلق الممر المائي الأهم في المنطقة. وللإجابة عن هذه الأسئلة نستمع أولاً إلى رأي الخبير في الشأن الملاحي والقانون البحري بشر البدران، الذي يرى أن طهران تمتلك سنداً قانونياً في هذه الخطوة.
1: الحقيقة هي الظروف هي اللي تحدد إن كانت إيران تسمح أو لا تسمح بفتح المضيق. لا زال الأمر غير منتهي باتفاق شامل لوقف إطلاق النار، إذن من حق إيران أن تتحكم بالمضيق كونه يسبب لها تهديد مباشر على موانئها وسواحلها ومواطنيها. والقانون الدولي منح إيران المادة 51 بأن تستخدم كل التدابير اللازمة، وحتى باستطاعتها أن تتجاوز المياه الإقليمية باتجاه المياه الدولية أو البحر المفتوح في سبيل تأمين سلامة مواطنيها.
0: غير أن هذه الرؤية القانونية لا تلقى اتفاقاً من جميع الأطراف، فهناك من يختلف معها من حيث المبدأ، لكنه يتفق معها في قراءة النتائج العملية على الأرض. وهنا يأتي تحليل المحلل السياسي سعيد المظفر، الذي يخالف البدران في توصيف المشروعية، لكنه يمنح إيران شهادة نجاح تكتيكي في إدارة الملف.
2: طبعاً وفق القانون لا، ما من حقهم، بس هي ظروف حرب وظروف قاهرة، والمعتدى عليه يشبث، فهذه واحدة من الأساليب حتى يرد الاعتداء. المشكلة ما المضيق هرمز أثارت الانتباه إلى الاختصاصيين متأخر، يعني إحنا استعداداتنا لمشكلة من هالنوع ضعيفة تكاد أن تكون غير موجودة. بينما صور إيران مختارة قناة بديلة للقناة الملاحية بمضيق هرمز، صار أشهر تشتغل عليها وتحفر بالقناة وتعمق وترسم لهاللحظة، ما حد كان يتوقع، يعني لأن كان مضيق هرمز يعتبر الاقتراب من مضيق هرمز خطر للبلد اللي يفكر، لأنه اقتصاد البلدان كلها تمر من عنده، وبالتالي راح يقلب العالم كلها عليه. لكن إيران اختارت التوقيت السليم، لأن هي بخصم وحرب مع القوة الأكبر، فبالتالي يعني وش يجيب له مشكلة، هو في صلب المشكلة، فأحسنوا استثمار المشكلة بأكبر ما يمكن.
0: وبالانتقال من البعد القانوني والسياسي إلى البعد الاقتصادي والفني البحت، نجد أن العراق يواجه مأزقاً مضاعفاً لا يتعلق فقط بإغلاق المضيق، بل بما هو أبعد من ذلك، حيث يشرح الدكتور نبيل المرسومي الخبير في شؤون الطاقة والاقتصاد أن التعقيدات اللوجستية لعودة الإنتاج ستفرض على العراق انتظاراً طويلاً حتى بعد انفراج الأزمة.
3: إذا فتح مضيق هرمز ممكن العراق خلال أسابيع ممكن يستعيد جزء من طاقة الإنتاجية، نتكلم عن جزء وليس الكل، معناه أنه ممكن نصل إلى 1.5 أو 1.2 مليون برميل يومياً خلال أسابيع، لكن استعادة كامل الطاقة الإنتاجية يعني 4 ملايين و300 ألف برميل يحتاج إلى عدة شهور، يعني وكالة الطاقة الدولية تتكلم عن 6 شهور، الكويت تتكلم عن 4 شهور، والعراق يحتاج أيضاً هذه الفترة الزمنية حتى يستعيد الموضوع، أنه كلما طال غلق الحقول كلما ضغط المكامن تأثر سلبياً وبالتالي حاجة إلى إعادة الاستثمار مرة أخرى، إعادة حقن المياه مرة أخرى، استخدام المضخات الغاطسة الكهربائية حتى نعيد الضغط وحتى نستمر عملية تدفق النفط. هذه تحتاج إلى مدى زمني، خصوصا أن المستثمر الرئيسي بالحقول النفط العملاقة بالعراق هي ليس شركة نفط البصرة، وإنما الشركات الأجنبية PP بريتش بتروليوم وشركات صينية أخرى، وكلها تركت العراق. فالوضع يحتاج إلى ما بعد الإغلاق على الأقل إلى 4 أشهر.
0: وفي ختام هذه القراءات المتعددة، يعود المحلل السياسي سعيد المظفر ليضع إصبعه على الجرح العراقي الداخلي، موجها حديثه نحو بنية الاقتصاد الوطني الهشة وإدارة الدولة للموارد في ظل هذه الأزمة.
2: يعني إعلام بس يكشف حقيقة أنه إحنا بالقدرة، الاقتصاد دا يمشي بالقدرة، هو بس يفكرون يطلع النفط يستفادون منه، تتوزع الحصص، كل من يأخذ حصة والبلد لا يستفاد. حتى ترامب قال هذا العراق هذا البلد النفط المعرف شلون يسوي بالنفط، لأنه كل العالم يأخذ النفط يحول الاقتصاد وبعدين يحول إلى رواتب، مو ترى أسن وزعت رواتب. فيقول هذا البلد النفط اللي ما يعرف شو يسوي بالنفط، لأن إحنا نبدأ نسوي، إحنا نحوله إلى رواتب، وهذا هو. والفاسدين مستعدين يعطون لكل العراقيين رواتب من النفط، لأن ما يفيض لفسادهم أكبر منا بكثير. إذا العراقيين يسكتون بالرواتب خيسكتوهم بالرواتب. فلهذا شوف يعني كارثة، يعني 300,000 و400,000 و500,000 مستعد الفاسد يوزع لكل العراقيين 300 و400 ويضمن سكوتهم وصمتهم، وهو يشتغل أضعاف هذا المبلغ يأخذه.
0: يبقى مضيق هرمز اليوم عنوانا لاختبار قاس للاقتصاد العراقي الريعي، اختبار كشف أن بلدا بهذا الحجم من الثروة النفطية لا يمتلك حتى الآن بدائل استراتيجية للتصدير ولا خططا مسبقة لإدارة الأزمات الطارئة، وما بين حق إيران في فرض سيادتها البحرية كما يراه البعض، وعجز العراق عن حماية منفذه الوحيد كما يراه آخرون، تتكشف صورة باهتة لدولة ما زالت تبحث عن موطئ قدم ثابت في خريطة الطاقة العالمية، ودولة قد تحتاج إلى شهور طويلة فقط لتستعيد عافيتها التصديرية بعد كل صدمة تمر بها.
4: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
5: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
6: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو،
7: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
8: يا هلا ويا مرحبا بكم.
9: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
8: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
10: لا بأكد كتير.
8: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
10: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة. بابل تشاي، أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
11: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
12: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
13: من قلب البصرة،
14: من قلب البصرة،
13: من مول بصرة تايم سكوير،
14: بصرة تايم سكوير.
13: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
15: هوا الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
16: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
15: هوا الناس،
16: هوا الناس، مع علي الياسري.

ولأن هواي من المسؤولين العراقيين يعتقدون أنهم شنو، أنهم مسددين من الله بهذه الطريقة. يظهر لك دائما يحاول أن يظهر بأنه موفق إلهيا لخدمة الناس وكذا إلى آخره. طبعا قلنا أنه هاي هاي هاي هاي الكلمة الاستحقاق هي بها عدة تحولات إلى درجة أنه وصلت إلى كونها مشكلة نفسية، وكانت فيما سبق تتعلق بمفهوم الآلهة ومفهوم الإله وكذا إلى آخره. وهذا هم يعني جزء من الحقوق الممنوحة، حتى فكرة عدم الانتفاض مثلا، أو عدم الخروج على الحاكم، عدم الخروج على الحاكم حتى في إرثنا الديني العلم. يعني كثير من الفرق الإسلامية وكذا أكو فكرة أنه الحاكم حتى إذا ظالم ها لا تطلع عليه، لا تنتفض ضده، لا تعترض عليه كذا إلى آخره بطريقة من الطرق. وهذا همنا إلها إلها إلها مخرجات وإلها وإلها مصاديق في عند المسيحيين مثلا، عند الديانة، في الديانة المسيحية أو غيرها من الديانات أكو هتشي أجواء أو هتشي أفكار، وطبعا إلها جذور تاريخية كثيرة. المهم، وهناك من يقول أنه يعني أنه الملوك يحكمون بإرادة الحكمة الأزلية، وأنهم مختارون من قبل العناية، أو وجودهم من آثار العناية الإلهية بهذه الطريقة. وكانت هناك عدد يعني كان هناك عدد من القصص، من ضمنها مثلا ما يعرف باللمسة الملكية في بريطانيا. وهنا هاي إشارة إلى أنه الملك كانت عنده لمسة خارقة، لمسة خارقة، يجيبون له مريض يشفي، هذا المرض ما يشفي إلا الملك. جاي تتخيل ها؟ يعني هو مو بس الاستحقاق أنه يكون ملك، لا، هو عنده أشياء خارقة. هو ليش أصلا يستحق هذه المكانة أن يصير ملك؟ لأن هو خارق بهذه الطريقة. أكو بعض الأمراض ما ممكن واحد يعالجها إلا عن طريق هذه اللمسات، إلا عن طريق هذه اللمسات الملكية بهذه الطريقة. وكانوا الرعاية إذا يصير بهم هذا المرض يروحون يقدمون طلب ويشوفون الملك يلمسهم أملا في الشفاء بهذه الطريقة. يقال أنه المرض المستهدف كان يعني تضخم الغدد اللمفاوية، هسه تروح لأي دكتور هنا وبريها يعالجك بهذه الطريقة. جس خيل، شوف الاستحقاق شنو شنو شنو، إلى أكثر من نتيجة، إلى أكثر من معنى بهذه الطريقة. طبعا هذه الفكرة أيضا كانت موجودة في الصين بس بشكل آخر، يعني نفس المنطق، تفويض السماء، يعني فكرة أنه الإمبراطور هو ابن السماء بهذه الطريقة، اللي يحكم بعدل. بس أكو نوع من التغيير هنا بالصين. بالصين كانوا يعتبرون هذا الإمبراطور هو ابن السماء إذا حكم بعدل، بس إذا ما حكم بعدل شنو؟ يعني تروح منه هاي الميزة بهذه الطريقة. يعني كان الاستحقاق مشروط، وهذا شيء زين طبعا ها؟ كان الاستحقاق أنت خوش، أنت الله مختارك وكذا إلى آخره، لكن هذا الأمر مشروط إلا تتعامل ويا الناس عدل أو تقود الدولة بشكل جيد بهذه الطريقة. يعني الأمر مرتبط بسلوك الحاكم، لأن يعني السماء تبارك سلطة الحاكم العادل، ما معقول أنه السماء تبارك سلطة الحاكم الجائر، أليس كذلك؟ فيسحب منه التفويض وينقل إلى شخص آخر إذا ما تصرف بشكل شنو سيء. بل أكثر من ذلك، كان ينظر من تصير الأمور مو زينة حتى طبيعيا، يعني إذا صير زلازل وكذا قالوا أكو خلل بالحاكم. جاي تلاحظ يعني السماء ما راضية كذا، الإمبراطور أساء استخدام الحكم، أساء استخدام حقه في الحكم. والدليل أنه هاي الزلازل موجودة وهاي الكذا، يعني الله ما راضي علينا بهذه الطريقة. إحنا شنو؟ كأنما الزلازل هي جزء من التصويت السماوي، يعني هي إرادة سماوية أنه هذا الحاكم يتغير بهذه الطريقة. وهي أيضا فكرة غريبة، يعني إحنا مو الآن موافقين عليها أو كذا، لكن جاي ننقلها من باب السرد التاريخي والأمانة الموضوعية. وهذا جانب يظهر لك معنى الاستحقاق، أنه مرتبط بالطريقة التي تقاد بها الحياة. يعني لأن فعلا لحد الآن إحنا نتصور نفسنا إحنا ناس سواسية،

ينظر إلى الطفل المقتول في غزة كالطفل المقتول في تكساس؟ حقيقة، هل ينظر إلى المواطن الذي مثلا يقتل في العراق أو الذي ضربته القوات الأمريكية عندما كانت في العراق وكانوا يقتلون الناس بالطرق السريعة؟ تذكرون دولة كم واحد بواحد من عرفه مات لأنه شوية والله هذا الأمريكي ضايق منه بالسياق وكذا يرمي هجبه بطريقة فوضوية، دين يعتبره نسخ، يعني يعتبره عدد يعني عادي، يعني يعتبر نفسه أعلى، وهكذا ينظر من قبل دول إلى دول أخرى بهذه الطريقة. حقيقة مؤذية، نعم حقيقة مؤذية، نعم، بس هي حقيقة مرة، بعض الحقائق مرة ولاذعة، بس احنا لازم نعرفها يعني بهذه الطريقة. المهم راح نكمل في هذا الموضوع.

أسطورة يونانية معروفة تتعلق بنارسيس، كلكم سامعين بها، أغلبكم سامعين بها يعني. وهذه تتحدث عن إنه هذا اللي انعكست صورته بالماء وبدأ يشوف روحه وافتتن بذاته، عجبته نفسه يعني، باع الروح، قال يعني انعكست صورته بالماء وشاف ذلك اليوم يروح يشوف روحه بهذه الطريقة. بعدين استمدت من هذه الأسطورة كلمة، هو نرجس، استمدت كلمة النرجسية بطريقة أو بأخرى. بعدين هاي النرجسية وكأنما توازي الاستحقاق بهذه الطريقة، المبالغ بكذا إلى آخره، رغم أنه حتى النرجسية هنا هي مو دائما مفهوم سلبي، يعني مو دائما ينظر لها علميا في الأقل على أنها مفهوم سلبي. يعني النرجسية اللي تصير عند الأطفال عندما يرى الطفل نفسه مثلا على أنه مركز الكون، هاي مو نرجسية، شنو؟ سلبية، جزء من الاستحقاق الذي يرى فيه الطفل نفسه، يشوف روحه مركز الكون مو بالبيت، يعني هو على أقل شيء يزعل، هو اللي يعتقد أنه لازم ينصب بالاهتمام. لذلك مرات يتفاجأ من مثلا يجي طفل آخر أو تطلعون كذا، يصير الاهتمام مو هو المحور، يسوي له شيء حتى شنو؟ يلفت الانتباه. ليش؟ لأنه يعتقد بنفسه ماذا؟ مركز الكون. هذا طفل، وهذا يقال علميا وطبيا أنه جزء صحي من النمو، يعني هذا مو عيب، وإنما هو جزء صحي من النمو، يعني يلبى بشكل أو بآخر، يتعامل معه بشكل أو بآخر، هو يتلاشى تدريجيا بشكل طبيعي. هذا يوضح أنه النرجسية مرات تصير مرحلة، شنو؟ مرحلة عمرية، مرات تصير حتى عند النساء، مرات تصير عند النساء هذا حب للذات بهذه الطريقة. المهم، لكن في عام 1979 تحول هذا العام، طبعا يؤشر عليه على انه تحولت النرجسيه شنو الى مرض مجتمع، الى مرض مجتمع، يعني ابتعد المفهوم عن الاستحقاق وكذا الى اخره، يعني هاي المناطق تحول الى شنو، الى الى الى الى, إلى مرض مجتمع. اكو صحفي امريكي كتب عن عقد الانا في وقتها، ولاحظ ركز على مساله صعود الاحتفاء بالذات، وهذا أيضا مؤشر الآن بشكل أو بآخر، إحنا نحتفي بالمطعم اللي نروح له، يعني عندنا هاي مناسبة حتى نحتفي شنو؟ بذواتنا، بالستور ننزل إحنا كذا، اليوم التقيت بكذا مثلا. مرات أكو شيء طبيعي، ها، ومرات أكو شيء شنو؟ مبالغ به. تلاحظ مرات انت حضرتك انه اكو بعض الناس يعني يبالغون في مسألة الاعتداد بالنفس بهذه الطريقة، يعني دائما يحاول ان يضخم حتى من الاشياء التي يفعلها، الاشياء او الاشخاص الذين يعرفهم، حتى شنو من يقول انا التقيت بفلان يعني هو مهم مثل فلان وهكذا. اكو ناس عندهم هاي العقدة، يعني تراه يركض خلف فلان وفلان حتى شنو، حتى تصير له صورة، ويا حتى ينذكرون سوى، حتى يقولون هذا والله مهم، هذا عنده صورة وي الفنان الفلاني، هذا والله مهم عنده صورة وي الشاعر الفلاني، هذا شنو، هذا وين وصل، هذا يعني بهذه الطريقة يحاول أن يرفع من قيمة الأشخاص، مو من أجل أن يرفعهم، لا هو يلعبها يعني من أجل أن يرفع نفسه بهذه الطريقة. وهي جزء من ثقافة النرجسية المعاصرة، يعني ثقافة النرجسية المعاصرة، كل واحد مستعد يعلي شيء، قهوة، كوفي، كافيه، يلا حتى ما يزعل، كافيه مو قهوة، ما يدخل قهاوي، لا كافيه كله اسبرسو وكذا وانتي لاتي، ها، حتى شنو، حتى يقول أنا أستحق هذه الحياة، أنا أستحق هذه. هو طبعا 90% من حياته مو بهذا المكان، طبعا تلقاه بمكان فجريات وكذا، بس ما ينشر هذا المكان، يشمئز منه، ما يطلع هو بهاي الأمكنة الطبيعية اللي هي يعني طبيعية في الحياة، يريد يطلع بس بهذا المكان اللي هتشي بيه الإنارة هتشي والوضع هتشي ولابس وكذا، حتى ينقل إلى الآخرين أنه في يعني في مستوى في كذا إلى آخره. طبعا العلم التجريبي أيضا طور النظرة إلى مفهوم الاستحقاق،
وإلى مفهوم النرجسية وحطوا فوارق بيناتهم. أكيد يعني حضرتك تعرف أنه أكو فرق بين الاستحقاق وبين النرجسية، مو أكيد. لكن فكرة أنا عظيم دائما ينظر لها على أنه شنو، أنه أكو واحد يعتقد بنفسه عظيم ويطلب من الآخرين أن يعامل بشكل أفضل دائما، يعني دائما دائما دائما لازم الآخر يعامله بشكل أفضل، هو دائما يستحق أكثر، هو دائما مظلوم، هو دائما كذا إلى آخره، إلى درجة أنه يعني الاستحقاق النفسي، الاستحقاق نفسه هو صار جزء من بنية النرجسية الموجودة في المجتمعات الحديثة. والشعور يعني بالاستحقاق هو شعور مختلف من من من شخص إلى آخر، وهو شعور مختلف أيضا بالنسبة حتى للحيوانات، من حكينا على تجربة القردة في بداية الحلقة.

طبعا فكرة الاستحقاق فكرة خطيرة. ليش؟ لأن غالبا اللي ينطيك يريد منك بشكل أو بآخر، مو؟ وغالبا تتبع فكرة الاستحقاق تضحيات. وأشرف الغنى ترك المنى. أشرف الغنى ترك المنى، يعني أنت ما تتمنى شيء حتى ما تخسر أشياء هواي. المهم طبعا هسه نفهم إحنا الاستحقاق من يكون شنو، من يكون فردي، واحد مثلا مرات يبالغ، واحد كذا، بس مرات يصير الاستحقاق شنو، فكرة جماعية، يعني المجتمع كامل يستحق حياته، يشعر أنه يستحق حياة أفضل، بس والله هو ما يستحق حياة أفضل. مجتمع كامل، مدينة مثلا كاملة تشعر أنها هي هذه المدينة، أنها يجب أن تعيش بشكل أفضل، بس من ترجع الأخلاقيات هذه المدينة مثلا، أو أخلاقيات هذا المجتمع، أو أخلاقيات أفراد هذا المجتمع، أو ترتشف أنه هذا لا، يعني هو هذا حقهم ومستحقهم، هذا هاي الحياة بهذه الطبيعة. هذا طبعا مو كلام عن مدينة تحديدا، وإنما بشكل عام أحيانا يتحول إلى مرض اجتماعي أو جماعي. مرض شنو؟ جماعي، يعني مو فردي وإنما مرض جماعي. أكو قصة غريبة شوي بصراحة، وهي أغرب ما يمكن أن ربما يعني لحد علمي وفهمي، هي أغرب ما يمكن يعني قصة أو سردة عن مفهوم الاستحقاق. القصة شو تقول؟ تقول أنه أكو مجموعة، أكو مجتمع أحيانا يعني يرى نفسه يستحق ثروة وهو ما يستحقها. شنو تقول القصة؟ تقول أنه في جنوب المحيط الهادئ كان هناك يعني جزيرة في جنوب المحيط الهادي. المهم أكو ظاهرة صارت في هذه الجزيرة. شنو هاي الظاهرة؟ ظاهرة تعرف بعبادة الشحنة. ساي ترجمتها بالعربي ها؟ عبادة شنو؟ عبادة الشحنة، عبادة الشحنة. شنو الفكرة؟ الفكرة أنه وصلت أعداد هائلة من الملابس والأدوية والأطعمة المعلبة والخيام والأسلحة للجنود الأمريكيين كانوا هناك، كان عندهم شغل في هذه الجزيرة. هذول السبب والجنود شاركوا بعض هاي الأشياء ويا من؟ وأبناء هذه الجزيرة، السكان الأصليين. أوكي، هذول كانوا يعني يضيفونهم ومرشدين لهم وكذا، فحبوهم وطوهم بعض الأشياء. شنو ولدت في هذه الجزيرة؟ إن ولدت حركة دينية. شوف الحركة الدينية الرهيبة، حركة دينية حول، يعني تتمحور حول إله أو شخصية خيالية. شخصية خيالية مو موجودة. هاي الشخصية الخيالية لها اسم يعني يشبه الاسم الأميركي. أوكي، يعني اسم أميركي شائع بهذه الطريقة. وهاي الشخصية شلون يصورونها يتخيلونها؟ يعني حطوا إله، شلون هيك مجموعة دينية عندهم فد واحد إله كذا إله. هاي الشخصية الدينية المتخيلة تصور دائما عادة كأنها جندي أميركي عائد من الحرب العالمية الثانية. زين، وهذا الجندي راح يجيب لهم شنو؟ راح يجيب لهم الثراء، ازدهار إذا تبعوا بهذه الطريقة. طبعا سووا وثائق عن الموضوع وإجا شرحوا، يعني كان مخرج بريطاني وأحد ساكنين في هذه الجزيرة شرح للمخرج، طبعا هاي في عام 1959، فقال له هذا، قال له شنو هذا الإله المتخيل، هاي الشخصية الخيالية اللي تشبه الأميركان اللي أنتم تعبدونها؟ فقال له هذا يشبه الرجل الأبيض، وهو طويل القامة، شوف مواصفات جندي يعني أميركي، طويل القامة، ويأتي ويجلب معه كما هائلا من البضائع. شوف ركز لي، اربط لي يعني هم ليش خلوا الاله؟ لان جاب لهم جنوب، جاب لهم هذه الاشياء اللي هم كانوا محتاجينها وهم منقطعين عن العالم وكذا الى اخره. فهذا الاله المتخيل عندهم يجيب لهم بضائع، يجيب لهم جواني، اشياء يعني ملابس وكذا الى اخره. ابو توصيل هذا ديليفري. المهم كم هائل من البضائع، ووقتها من يجي هذا بعد الاله، كل واحد راح ياخذ الشيء اللي يستحقه. عندهم مؤمن استحقاق يعني.
هم اصلا يعني كل واحد راح ياخذ السلعه اللي هو اصلا يستحقها. طبعا هنا شوف الانقلاب بفكره الاستحقاق. يعني هنا مو مرض نفسي ولا هي شعور بالانا ولا هي يعني هو جزء من الوعد المستقبلي. انت لاحظ لو لا اكو واحد يستحق نفسه انه يقول انا والله انا طب الجنه، انا راح اطب الجنه من شنو يعني شنو هو يعني هو من يقول طبعا انا راح اطب انا الجنه، انا والله طب الجنه من قد ما تحملت فلان وفلان. شايف هاي الحكايه خصوصا امهات يقول لنا انا راح اطب الجنه من وراكم بهذه الطريقه. وهم هسه انا ما اقول هي ما طب الجنه ها، بس اكو وهم لحد الان هو هذا شنو وهم الاستحقاق. وهم الاستحقاق مرات ما يتعلق بالماضي. بس واحد يقول مرات شنو انا والله كنت استحق كذا، هاي بالماضي. لا اكو وهم الاستحقاق يتعلق بمن بالمستقبل، لان هو يتصور نفسه راح يجي اله يعطيه شنو هاي الاشياء. هسه هذولي قصه غريبه، يتصور راح يجي بالمستقبل اله ينطيه الاشياء اللي يستحق. يعني وهم الاستحقاق مو بس يتعلق بالماضي، وانما في كثير من الاحيان يتعلق بمن بالمستقبل.

0: طبعاً شلون ممكن تتحول مفردة الاستحقاق إلى مرض، وكيف من الممكن أن تتحول، كيف مو بس يعني كيف تتحول إلى مرض، وما أسباب تحولها إلى مرض، وما النتائج أن تكون أن مفردة الاستحقاق مفردة مرضية بالحقيقة؟ هذا سؤال مهم جدا راح نجاوب عليه من خلال هذا التقرير بصوت المبدع أحمد الرسام.
1: تحول مفهوم الاستحقاق في المجتمعات المعاصرة من مجرد رغبة مشروعة في نيل الحقوق والتقدير إلى عقدة استحقاق مفرطة، وهو ما يمثل اليوم مرضا اجتماعيا صامتا يتسلل إلى بنية العلاقات الإنسانية ويهدد تماسكها. عندما يعتقد الفرد أنه يستحق معاملة استثنائية أو مكاسب سريعة دون بذل جهد موازن، يتحول هذا الشعور إلى جدار عازل يشوه إدراكه للواقع ولمفهوم العدالة المشتركة، ويجعله يرى العالم مدينا له بالرفاهية والتميز. تكمن الأسباب العميقة لهذه الظاهرة في التحولات الثقافية والاقتصادية الحديثة التي أعادت تشكيل الوعي الجمعي. فقد أسهمت ثقافة الاستهلاك السريع ومنصات التواصل الاجتماعي في تضخيم الأنا بشكل غير مسبوق، حيث تعرض الحياة اليومية كلوحة من الرفاهية الدائمة والنجاحات السهلة، مما يولد لدى الأفراد شعورا زائفا بأنهم يستحقون تلك المكاسب بمجرد رغبتهم فيها. يضاف إلى ذلك أنماط التربية الحديثة القائمة على الإفراط في الدلال وحماية الأبناء في مواجهة الإحباط أو الفشل الطبيعي، مما يساهم في تنشئة أجيال تفتقر إلى المرونة النفسية، وتعتبر النعم والمزايا هبات واجبة التحقق، وتغفل تماماً عن كونها ثماراً للكفاح والسعي المستمر. تتجلى نتائج هذا المرض الاجتماعي في مظاهر شديدة الخطورة تؤثر على سلامة البناء المجتمعي. تآكل العلاقات الإنسانية، يميل الأشخاص المصابون بعقدة الاستحقاق إلى الأنانية والنرجسية، مما يضعف التعاطف المتبادل ويزيد من النزاعات الأسرية والمهنية نتيجة غياب التقدير المتبادل. احتقان السلم المجتمعي، يولد هذا الشعور حالة من التذمر الدائم والمظلومية المزيفة، فحين يعجز الفرد عن نيل ما يظن أنه حقه المطلق، يمتلئ قلبه بالحقد تجاه المحيطين به وتجاه مؤسسات المجتمع. تراجع الإنتاجية والكفاءة، تضعف قيمة العمل والاجتهاد عندما يسود الاعتقاد بأن المكانة والامتيازات تأتي كحق مكتسب بناء على الهوية أو المظهر، مما يؤدي إلى تبلد السعي وخمول الطاقات البشرية.

طبعا فكرة أنه أكو داء اجتماعي يتعلق بالاستحقاق هي فكرة في الغالب عندنا خصوصا هي مرتبطة بعدم الإنجاز. يعني واحد مثلا ما جاي يؤدي الأشياء اللي مفروضة عليه لكنه يشعر بأنه يستحق أجر مثلا ويستحق مكافأة ويستحق واقع سياسي أفضل وما يؤدي اللي عليه لا سياسيا ولا اجتماعيا ولا حياتيا كذا إلى آخره. وهنا طبعا يفترض أنه إحنا ندرب أنفسنا أحيانا على مسألة يعني مسألة فهم بعض التفاصيل المتعلقة بفكرة الاستحقاق. يعني فهم شنو واجباتك وشنو الأشياء اللي يفترض أن نسويها. في كثير من الأحيان إحنا نفكر في الحقوق منفصلة، هاي كلمة كلمة منفصلة عن فكرة الواجبات. وفي سنوات سابقة كان يعني خلال الأنظمة الشمودية دائما السلطة تفكر في المواطن على يعني تجبر المواطن على أن يفكر بماذا؟ على أن يفكر بواجباته، ما يفكر بحقوقه. هو لازم شنو؟ لازم يروح بالجيش، ومن يخلص الجيش بعدين متطوع شهرين ما أدري شقد، وبجيش القدس وبجيش كذا وحروب وكذا لإرادة الحاكم. ها؟ هو ما عنده حقوق، يفكرون بمن؟ بالواجبات. ولذلك مفردة الاستحقاق خصوصا بعد 2003 صار أكو نوع من الشعور الجمعي، وأنا هنا ما أجزم يعني هذا مجرد يعني وجهة نظر، صار هناك شعور جمعي لدى كثيرين أنه إحنا ينبغي الآن أن نكافئ. خلص يعني انتهى النظام شنو الدكتاتوري، راح صدام اللعين المجرم الكذا إلى آخره، وعليه الآن ينبغي لهذا المجتمع أن يكافئ أن تأتي الكهرباء ولا تنقطع وأن توفر المشتقات بأسعار زهيدة وأن تبنى المصانع وأن يعني تبنى المرافق السياحية وأن يعني تعبد الشوارع وتبنى المدن السكنية وتوزع الأراضي وقبل الحياة شنو يعني تنتعش بهذه الطريقة. بينما هو منو اللي ينعش هذه الحياة؟ التوجه الاجتماعي، المجتمع شنو أولوياته؟ اخبرني عن أولويات أفراد هذا المجتمع. هل أولويات أفراد هذا المجتمع أن ينجز عمله بأتم صورة؟ هل من أولويات هذا المجتمع أن يلتزم بعمله بأتم صورة ممكنة؟ هل من أولويات هذا المجتمع أن يحترم القوانين؟ هل من أولويات هذه المجتمع أن يحترم الأخلاقيات العامة؟ هل من أولويات هذا المجتمع أن يحترم حق الآخر المختلف المغاير في التعبير؟ لا عاد بنا من يسويهن؟ هذا من يسويهن يعني؟ إذا إحنا من نسويهن يعني هذا المجتمع شلون يرقى إلى أن يعيش حياة أفضل وهو المنتج؟ دائما نحكي احنا على بعض يعني تلقى ناس مثلا يحكون على المدرسين، المدرسين مدارس خاصة كذا، تلقى ناس يحكون على الأطباء، تلقى ناس يحكون على كذا، تلقى ناس يحكون على البنجرشية، تلقى ناس يحكون على أبو المخضر، تلقى ناس يحكون على كذا. واحد بس احنا كمنظومة اجتماعية احنا كنا بينا حكي، بينا مشاكل، احنا كمنظومة اجتماعية بينا مشاكل، وجزء من مشاكلنا احنا غير قادرين على ان ننتج طبقة سياسية كفوءة. مو احنا كمجتمع لا يعني هذا المجتمع ما جاي يطلع منه سياسي زين، ليش؟ هذا السؤال. يعني الصوج من السياسي فقط لو اكو صوج بالبنية الاجتماعية اللي بيها خلل، بيها خلل، فهمنا بخلل، فهمنا شعاراتي، نحكي احنا نحكي نسولف بس من نجي نطبق اكو بون شاسع، فوارق هائلة بين الشعار وبين السلوك، بين القول وبين الفعل.

0: وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس،
0: ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس،
1: هوى الناس مع علي الياسري.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
3: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها، فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا، أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
4: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
4: تستقبل البصرة صيفاً آخر وهي مثقلة بهواجس العطش وملوحة شط العرب التي لا ترحم. فبينما تشير تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش والبنك الدولي إلى أن نحو 25% من سكان البصرة لا يحصلون على مياه صالحة للشرب، وأن ملوحة المياه في شط العرب قد تصل في ذروتها إلى مستويات تتجاوز 15,000 TDS، يبدو أن المشكلة تتفاقم بفعل التلوث القادم من المنبع نهر دجلة الشريان المغذي، يأن تحت وطأة المصبات المباشرة للمجاري، ما يحول المياه الواصلة للجنوب إلى مزيج من الملوحة والتلوث الكيميائي. البداية ليست من البصرة، إنها من حيث تدفق التلوث. أحمد الدلفي، عضو اللجنة التحقيقية في أسباب تلوث نهر دجلة، يكشف أرقاماً صادمة لحجم الانتهاكات التي يتعرض لها النهر قبل وصوله إلى ذنائبه. بمرارة وأسن يضعنا الدلفي في قلب الكارثة.
5: 24 منفذ فقط في محافظة بغداد ترمى بشكل مباشر للمجاري الثقيلة. طلعنا كشف ميداني، اطلعنا أثبتنا بالدليل القاطع، صورناها طبعا وعدينا ملف كامل. لا حسيب لا رقيب، خافوا من الله. جينا للطامة الكبرى الأكبر، نهر ديالة، النهر أسود. إحنا رحنا تركيا نترجاهم على مليار متر مكعب، والمجاري ما بطاقة تقريبا 2 مليار متر. ليش يعني ليش ما نستغل هاي؟ أطالب السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يحيل المقصرين فورا، وأي واحد اللي عنده فشل كلوي، اللي عنده سرطان داخلين بله، اللي عنده أمراض جلدية من هاي المحافظات، وأنا وياهم نشتكي على المسببين ليش كل هاي السنوات ما تم حل هذا الموضوع. إخواني ترى ما يكون ماي مجاري حاليا اللي تشربه.
4: التلوث القادم من العاصمة والمدن الأخرى يجد نفسه محاصراً في البصرة بضعف الإمكانات الفنية والمشاريع المتلكئة. ناظم الشافي الذي يعد حجر الزاوية في التحكم بتدفق المياه ومنع اللسان الملحي لا يزال ينتظر اكتمال العمل. خلف البدران رئيس مجلس محافظة البصرة يتحدث عن التحديات الميدانية وغياب المعدات التخصصية.
6: ناظم الشافي يحتاج إلى سرعة تنفيذ بالمشروع حتى نستطيع أن نتحكم بالمياه الداخلة من شط العرب، أيضا تنظيمها وعدم خروج الأملاح الترسبات اللي موجودة في مناطق الأهوار. أيضا عندنا اقتراح أن تكون هناك هاي النحالات اللي كانت تسحب المياه العاصنة وتسحب الأملاح في سبيل أن يكون الماء صافي ويدخل من شط العرب. حقيقة اليوم هاي النحالات انتقلت قبل 4 أشهر إلى نقلتها وزارة الموارد إلى مكانات أخرى. اليوم احنا نطالب بإرجاع هذه النحالات. أكو كتلة ملحية محصورة بين أهوار المسحب إلى منطقة قرمة علي، وهاي الكتلة حقيقة جاي تأثر على الزراعة والحيوانات وأيضا على مسألة المشاريع الماء الموجودة على هذا الناظم. فلذلك احنا بالنسبة لنا اليوم كمجلس محافظة طلعنا كواقع حال، وإن شاء الله داعمين لمشروع لإكمال هذا المشروع، مشروع الناظم الشافي.
4: من جهة أخرى تبرز الأهمية الفنية لهذا الناظم في منع الارتداد الملحي الذي يدمر الزراعة والحياة البيئية في أهوار البصرة. الدكتور شكر العامري رئيس اللجنة المالية في مجلس البصرة يوضح الآلية الفنية والمخاوف من عودة المياه المالحة إلى شط العرب.
7: حالياً احنا متواجدين في ناظم الشافي. هذا الناظم لم يكتمل إنشاءه منذ بدايته. الناظم يكون على وزارة الموارد المائية، لكن مع الأسف عدم وجود التمويل المالي ألقى بظلاله على عدم إكمال هذا الناظم. المشكلة أنه المياه التي تدخل إلى هذا الناظم الذي يصب في الأهوار ترجع المياه المالحة إلى شط العرب. لذلك هناك أهمية كبرى بأن يتم إنجاز هذا الناظم لكي تدخل المياه الحلوة فقط وعدم رجوع المياه المالحة. صار ترتيب مع الموارد المائية بأن يكون وضع مضخات في هور الحمار الشمالي الشرقي من أجل سحب المياه المالحة وإرسالها إلى شط البصرة.
4: ورغم هذه التحديات تحاول الحكومة المحلية في البصرة التحرك في مسارات بديلة عبر صيانة القنوات المغذية مثل قناة البدعة وقناة السويب والرهان على محطات التحلية الجديدة. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يضع سقفاً زمنياً لإنهاء الأزمة.
8: تعرفون أنه مجلس محافظة البصرة والسيد المحافظ أجرى لقاء مع الأخوان في شركة نفط البصرة والموانئ، وبالتالي صارت تطوير قناة البدعة وصيانتها من مسؤولية موانئ البصرة، وقناة السويب وعملية صيانتها والمضخات الموجودة بها من مسؤولية شركة نفط البصرة. اليوم هذا الاجتماع يخص أمور الفنية وعملية البدء بتطوير هذه القناة، وجاهزيتنا للصيف تكون عالية إن شاء الله. وأنا أعتقد إن شاء الله إذا أدت هذه الأزمة إلى أنه نمر بها بسلام، السنة القادمة ستدخل محطات الماء اللي السيد المحافظ وضع حجر الأساس إلها للخدمة، وبالتالي إن شاء الله نحجم موضوع المياه، وخصوصا هذا التحدي كبير في محافظة البصرة. يعني اليوم إحنا بقانا مشكلة المياه، إن شاء الله بعد سنة ونص وخصوصا احنا اتمنى خير بالامطار الاخيره اللي صارت صراحه، هذه الازمه تعدي هذه السنه والسنه الاخرى تدخل محطات الماء وبالتالي تنتهي كل الازمات.
4: وبين الوعود المستقبليه والواقع الراهن تبقى الاطلاقات المائيه هي الحل الاسعافي الوحيد لتخفيض التراكيز الملحيه حاليا. مازن جاسم مدير الموارد المائيه في البصره يتحدث بنبره من التفاؤل الحذر حول تحسن التراكيز الملحية مؤخراً.
9: وزارة الموارد المائية حريصة على إيصال إطلاقات مائية إلى محافظة البصرة. اليوم زيادة واضحة في الإطلاقات إلى محافظة البصرة من مؤخر ناظم قلعة صالح، بلغت أكثر من 96 متر مكعب بالثانية تصل إلى محافظة البصرة. هذه الإطلاقات ساهمت بشكل واضح وملحوظ في خفض التراكيز الملحية في حوض شط العرب من شمال البصرة إلى مركز البصرة. أيضا مركز البصرة في شط العرب اليوم تراكيزها بمعدل 7500 جزء بالمليون. إطلاقات واردة أيضا من نهر الكارون ساهمت كثيرا في تقليل تأثيرات المد الملحي وانخفاض تراكيز الأملاح في مناطق السيبة وأبو الخصيب. تراكيز سيحان تقترب من 3000 جزء بالمليون وهي تراكيز جيدة، وتأثير الأمطار الأخيرة كان إيجابي جدا على الإطلاقات إلى محافظة البصرة.
4: بين نهر أسود من الفضلات في بغداد ولسان ملحي يتربص البصرة من الخليج، يبقى المواطن البصري رهين سرعة إنجاز المشاريع الاستراتيجية. فهل تكون الأمطار والإطلاقات المائية كافية لتمضية الصيف القادم بسلام كما نستحق؟ أم أن ناظم الشافي ومحطات التحلية الموعودة ستظل مجرد مشاريع على ورق بانتظار التمويل؟
10: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.